0: في اليوم التالي توقعه جولة جديدة. الرسالة هذه رسالة مزدوجة، يبدو لي مقصودة. الرفض يعني هنا من جانب ترامب يرفع سقف الشروط الأمريكية، والإعلان عن التفاوض هو من جهة أخرى يعني ربما رسالة للأسواق، يطمن الأسواق والحلفاء بأن الدبلوماسية لم تنتهي أو لم تمت. لذلك واضح أنه هذا التصريح يعني أنه الأمر هو ليس مجرد مناورة إعلامية، وأنه هناك يعني بالفعل قناة فعلية تفاوضية تعمل في خط موازي لعمليات التصعيد الحالية. لكن التفاوض من منطق ترامب أعتقد يعني في تقديري لا يعني التنازل، هو يرى أنه الوقت يعمل لصالح ما دام أنه الحصار قائم والنفط يتدفق. لذلك يفاوض كما يبدو من موقع يعني من يعتقد أنه يمسك الأوراق الأقوى. المفاوضات يعني إذا يعني هي مرجحة، لكن سقفها الأمريكي كما هو واضح يعني حتى الآن مرتفع.
1: طيب دكتور، يعني رغم استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز، هل تتوقع أن تفتح هذه المفاوضات المرتقبة نافذة مثلا لتخفيف التوتر؟
0: يعني أرجح نعم، يعني هي تفتح نافذة، لكن النافذة حتى الآن ضيقة إن صح التعبير إيمان. مجرد استمرار القنوات التفاوضية يؤدي، هو وظيفة وقائية بلا شك، يعني يمنع ربما سوء الحسابات، يؤجل المواجهة، ويبقي الطرفين في حالة يعني اختبار نوايا بدل من ما نعتبره اختبار قوة. المشكلة أن كل طرف يريد التفاوض من ملف مختلف. إيران تريد البدء بمضيق هرمز والحصار، أما واشنطن تريد البدء بالملف النووي. هنا تكمن أهمية يعني ربما الوساطة القطرية اللي طرحت صيغة توفيقية، لأن الحل المرجح هو ترتيبات متدرجة، خطوة مقابل خطوة، يعني فتح جزء للملاحة مقابل تخفيف جزء الحصار، ثم الانتقال إلى الملف النووي. إذا نجح الوسطاء في تحويل المعادلة من معادلة كل شيء أولا إلى تسلسل متبادل بين الجانبين، قد نرى ربما خفض فعلي للتوتر. أما إذا تمسك كل طرف بأولوياته فأكيد يعني ستبقى المفاوضات مجرد يعني إدارة للأزمة.
1: نعم، طيب دكتور، يعني برأيك هل يعكس ربط إيران إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي يعكس محاولة لاستخدام أزمة المضيق كورقة تفاوضية؟
0: بالتأكيد، يعني هذا منطقي من زاوية إيرانية. يعني هرمز هو أقوى ورقة ضغط جغرافية تملكها طهران كما تعلمين إيمان، وفي ظل حصار يعني بحري وعقوبات خانقة، ترى أنه المعادلة يجب أن تكون متكافئة، إغلاق مقابل حصار، فتح مقابل رفع. يعني الرئيس الإيراني بزجكيان عبر عن ذلك بأنه الولايات المتحدة أغلقت الطريق على إيران، فأغلقته إيران من جهتها يعني، وعلى الطرفين الفتح أولا ثم الجلوس للتفاوض. لكن لهذه الورقة حدود طبعا، كلما طال الإغلاق تحول الضرر إلى الاقتصاد العالمي ودول الخليج والمستوردين الآسيويين وغيره، وقد يتآكل أيضا التعاطف الدولي. كما أنه استمرار تدفق النفط رغم التهديدات هذا يضعف قيمة الورقة تدريجيا بيد إيران. إيران تستخدمها بذكاء، لكنها ورقة ذات يعني كما يبدو تاريخ صلاحية. الآن هناك حديث عن مرور كميات من النفط، وبالتالي هذا يضعف الورقة الإيرانية المتعلقة بهرمز.
1: طيب ماذا عن تصريحات دونالد ترامب عن نقل كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز؟ هل هناك رسالة معينة تحملها هذه التصريحات؟
0: طبعا، يعني كما ذكرت هو هذه رسالة يعني ربما تعتبر ردع نفسي وتفاوضي قبل أن تكون معلومة اقتصادية. مسؤول في البيت الأبيض قال يعني أنه واشنطن ليست في عجلة من أمرها، وأنها يعني في موقف قوي، واستشهد بعبور نحو 22 مليون برميل عبر المضيق في ليلة واحدة. المعنى الضمني هنا أن ورقتكم أيها الإيرانيون الأقوى لم تعد فعالة، والمضيق عمليا يعمل تحت الحماية الأمريكية، وبالتالي لا يوجد ما يستحق أن ندفع له ثمن. يعني بمعنى يحاول أن يبطل هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، بيد الجانب الإيراني.
1: نعم، أيضا هناك تصريحات للرئيس الأمريكي بأنه يفكر في استئناف العمليات العسكرية بشكل أوسع على إيران، ما رأيك في ذلك دكتور؟
0: يعني لا شك هذا هو يأتي في إطار يعني
1: هل يمكن أن يكون جاد في هذا التصريح أم أنه مجرد ضغط أكثر على إيران؟
0: هو ما يجري حاليا محاولات التفاوض تحت الضغط. يعني لابد ان هناك مسارين متوازيين، مسار ضاغط وتصعيدي ومسار خلفي وقنوات خلفيه للتفاوض. دائما محاولة الضغط والتصفيق.

0: التصعيد والتهديد، هي تحاول يحاول فيها ترامب أن يجبر الطرف المقابل على تقديم تنازلات أو الإسراع بتقديم تنازلات مع الضغط الاقتصادي المستمر عليه. لذلك هذه منهجية من قبل الرئيس ترامب، هي منهجية مستمرة منذ بداية هذه الحرب والأزمة، يتخذ الموضوع مسارين: مسار تصعيدي عسكري وتصعيدي إعلامي في المقابل قنوات خلفية تفاوضية.
1: طيب دكتور، يعني مع وجود وزير الخارجية الإيراني في نيويورك، في ظل استمرار وجوده، هل يمكن برأيك أن تشهد الأيام المقبلة نوع من التحرك الدبلوماسي الجديد عبر الوسطاء؟
0: بالفعل هذه يعني مسألة ملفتة، أن وزير الخارجية الإيراني عراقتي بقي في نيويورك حتى الآن، خصوصا بعد انتهاء الشق الرئيسي من اجتماعات الجمعية العامة. هذا يحمل دلالة واضحة بأنه طهران ربما يعني تريد أن تكون جاهزة لأي رد سريع، ولا تريد إعطاء انطباع بأنها أغلقت الباب. نيويورك اليوم والتجمع في نيويورك السياسي هذا يتيح بيئة مثالية للدبلوماسية غير المباشرة. هناك أوساط ربما تتحدث، هناك اجتماعات مغلقة، يعني يتواجد الوسطاء هناك أيضا حاليا، المبعوثون الأمريكيون ويتكوف وكوشنر، أيضا الأطراف الدولية مثل روسيا وباكستان متواجدين. هذا كله أيضا مع إعلان ترامب عن محادثات هذا الأسبوع، كما ذكر ترامب أنه ربما يكون هناك محادثات هذا الأسبوع، وأيضا مع يتزامن مع تقديم قطر مقترح توفيقي. يعني إذا أنا في تقديري أرجح أن نشهد جولة وساطة جديدة خلال الأيام القادمة، لكن التحرك الدبلوماسي هنا لا يعني بالضرورة اختراق أو تحقيق إنجاز حقيقي. السيناريو الأرجح هو جولات ربما لتقريب الصياغات التوفيقية حول تسلسل الخطوات، ويعني لا نزلنا بعيدين عن اتفاق شامل حتى الآن.
1: طيب ما الملفات التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة دكتور بين واشنطن وطهران؟ يعني ما أبرز نقاط الخلاف التي لا تزال تعرقل التوصل إلى تفاهم؟
0: هو في الواقع الأمر إيمان أرضية مشتركة موجودة فعلا، يعني الطرفان بالفعل هم يريدان فتح المضيق، وكلا الطرفين يتحمل كلفة استمرار الحرب. هناك يعني سابقة، يعني كما تعلم تفاهم يونيو الماضي والاتفاق اللي حصل عليه كإطار مرجعي، كما أنه بزكان يعني أعلن استعداد إيران للسماح بدخول المفتشين المتحدة إذا قبل المقترح، وهذا مدخل مهم إذا الملف النووي. نقاط الخلاف الجوهرية هي مسألة تسلسل، يعني شيء مقابل شيء، أيهما يأتي أولا، فتح المضيق أم رفع الحصار مثلا، الملف النووي ثانيا. المشكلة الأكبر هي هناك وجود أزمة ثقة بين الجانبين، كما ذكرت تفاهم يونيو ونقض هذا الاتفاق اللي حصل أوجد أزمة ثقة بين الجانبين. الولايات المتحدة لا تريد أن تقدم خطوة تخشى أن تتراجع فيها طهران في النهاية أو ترفع حظر معين، وبالتالي إيران تعود لإغلاق المضيق مرة أخرى، ومن ثم نعود إلى دائرة يعني مغلقة.
1: من الملاحظ دكتور أيضا أن إيران قللت من أهمية رفض ترامب للمقترح، وقالت أنها لم تتلقى ردا أمريكيا رسميا عبر الوسطاء. برأيك ماذا يعني ذلك بالنسبة لمسار الاتصالات الحالية؟ هل يمكن أن يؤثر؟
0: يعني في تقديري إيمان هذا موقف دبلوماسي محسوب، يعني يفصل بين تصريح إعلامي ورد تفاوضي. يعني طهران تقول عمليا ان ما يقوله ترامب للاعلام لا يلزم، وانها يعني تنتظر الرد عبر القناه الرسميه الوسطاء. يعني عراقشي وزير الخارجيه الايراني اكد بانه ايران تنتظر الافاده النهائيه من الوسطاء لاتخاذ القرار المناسب، وانتقد هو ايضا التناقض في تصريحات الاداره الامريكيه. الفائده من هذا الموقف بتصوري يعني لها عده وجوه. اولا هو يحفظ ماء الوجه وتجنب الظهور بمظهر من رفض عرضه، هذا من الجانب الإيراني. يعني ثانيا يبقي القناة مفتوحة ولا يغلق الباب. الأمر الآخر يعني هو يلقي عبء التناقض على واشنطن، والدليل الأوضح أنه عراقتي بقي في نيويورك الآن يعني ينتظر، وهذا بتصوري سلوك من يرى أنه المسار ما زال حيا ويبحث عن مخرج، ويبحث عن يعني ربما تسوية متوقع، لأنه إيران تتألم الآن اقتصاديا إلى جانب تصعيد أمريكي واضح، والأزمة مستمرة مؤلمة لها. لكن أيضا في الجانب الآخر هناك أيضا يعني تصعيد حتى في المنطقة وتأثير اقتصادي على العالم.
1: طيب دكتور ناصر، يعني نود أن نسمع توقعك شخصيا، يعني هل تعتقد من وجهة نظرك أننا

0: أمام مسار تفاوضي جاد بالفعل بين واشنطن وطهران من خلال طبعا كل الأحداث والمعطيات المتوافرة حاليا، أم أن المفاوضات لا تزال تستخدم لإدارة التصعيد ولمنع انزلاقه إلى مواجهة قد تكون أوسع؟
1: يعني بين هذه الخيارين يمكن أن أجد لك ربما إيمان إدارة يعني أو عبارة توفيقية. نحن تحت يعني حالة إدارة تصعيد تبحث عن مخرج. يعني المؤشرات على جدية التفاوض أو الوضع الحالي للتسوية حقيقية. يعني مثلا هناك لقاءات مباشرة وغير مباشرة، هناك وسطاء ينشطون الآن يعملون بجدية في نيويورك، هناك مقترحات مكتوبة ومقترحات مضادة، هناك ردود بين الجانبين، يبدو لي هناك خيط رفيع من التفاوض يجري حاليا. وإضافة إلى ذلك هناك يعني محددات، أنا بتصوري أن واشنطن لا تريد الدخول في الحرب في التوقيت الحالي قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. لا، ليست هناك رغبة أو شهية للحرب لدى الجانبين. يعني الاستنزاف العسكري أصبح مرهق على الجانبين، لكن يعني كل يريد أن يخرج بما يحفظ ماء الوجه، كل يريد أن يخرج
0: منتصرا
1: بحسابات صفر أكثر من حسابات الخسارة.
0: متابعة إخبارية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 756 عملية عسكرية ضد مواقع وعناصر وقدرات تابعة لميليشيا الحوثي خلال الساعات 72 الماضية. قالت إن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 2300 من عناصر الميليشيا، إلى جانب تدمير مخازن أسلحة ومعدات عسكرية. كما أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن العمليات استهدفت مواقع في محافظات صعدة والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز باستخدام القوات الجوية والطيران المسير والمدفعية ورجمات الصواريخ والقناصة. هذا وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود لمزيد من التفاصيل. أستاذ عادل، في البداية نتساءل عن قراءتك لهذه الضربات النوعية التي تحدثنا عنها قبل لحظات والتي نفذتها القوات اليمنية ضد مواقع ومخازن أسلحة الحوثيين شرق تعز، وما الذي تكشفه برأيك عن تطور القدرات العسكرية للقوات الحكومية؟
2: شوف، في اعتقادي إيمان نحن الآن أمام يعني قمة التصعيد اللي هي أبرز الساحات في الحقيقة هي في المرتفعات الواقع بين محافظتي تعز ولحج. الحوثي يريد تعزيز وجوده في المواقع الاستراتيجية وأيضا من أجل طبعا مراقبة الساحل وطرق الإمداد. في المقابل القوات الحكومية القوات الشرعية طبعا تحاول منع تثبيت هذه السيطرة واستعادة مواقع حاكمة مطلة على الساحل. بمعنى الآن تطور القوات المسلحة اليمنية الشرعية في الطيران، يعني هذا لم يكن قبل نقول 2022، يعني هناك تطور عسكري جديد ظهر على الساحة في المعارك. في وسط هذه المعادلة أعتقد القمة كما ذكرت لك لحج وتعز، المكاسرة اليوم الخسائر يعني الحوثي لا يعترف فيها. نحن نتحدث عن قيادات قتلت في القصف، الكثير من الجثث، الكثير من الخسائر. تحاول القوات الحكومية استعادة ما تم كما ذكرنا قبل مدة في إذاعتنا الكريمة أن سيطرة الحوثي لا يعني تمكين، يعني هناك مد وجزر هذه معارك. وسط هذه المعارك أنت تعلمي هناك مشكلة برزت، يعني هي إنسانية طبعا، نتحدث عن فقط 71 ألف طفل نازح. يعني هناك مشكلة في سوء التغذية الحاد لهؤلاء الأطفال أو النازحين. يعني لا يقبل الحوثي العبثي الآن بالمعادلة الإنسانية في هذا النزوح، نتحدث عن أكثر من 50 ألف شخص. لكن أنا أعتقد تدريجيا نحن أمام سيناريو انتحار سياسي وعسكري للحوثي، ويراهن أن تفتح الجبهة باب المندب، ويراهن أيضا اللعب العبث الإقليمي من خلال استهداف المملكة العربية السعودية. إذن في هذه الحالة إصرار الحوثي إلى الأمام دون العودة أيضا إلى الاتفاقيات الدولية بين الطرفين، هناك وسطاء أنت تعلم عمان كانت وسيط، والوزير الخارجي العماني أشار إلى العودة إلى هذه النقطة. لكن غياب الدور الدبلوماسي سيعقد المشهد اتجاه نقول الجميع الآن فقط السلاح أو ما يسمى الرصاص. إذا نحن أمام تطور ميداني، لكن هو كما ذكرنا هو كسر العظم الحقيقي في تعز. الحكومة أنا في نهاية المطاف أعتقد يعني من وجهة نظري ستحظى بدعم إقليمي ودولي. هناك مطالبات كانت في الجمعية العامة يمنية أن يكون هناك للمجتمع الدولي دور، وهناك تحالفات لا تنسي، هناك منتظرة أوروبية وغير أوروبية، 41 دولة. لكن ميدانيا أنا أعتقد سنشهد المزيد من الحوثي يذهب إلى الأمام، لكن هو هدفه هو الساحل الغربي. إذا كان تمكن وعدم استعادة نقول القوات الحكومية، ومع أني ميدانيا أرى أن هناك تطور كما ذكرت لك القوات الحكومية وأهداف في الصميم اتجاه الميليشيات الحوثية.
0: لكن عفوا أستاذ عادل، يعني ألا يمكن لهذه الضربات أن تؤدي إلى إضعاف القدرة الهجومية للحوثيين وأيضا تقليص قدرتهم على تهديد مدينة تعز والجبهات المحيطة بها؟
2: طبعا، لأن شوفي الآن تطور سلاح الجو الأكيد هناك ميدانيا يحتاج بريا، يعني أن يكون هنالك يعني قدرة على استعادة الاحتلالات الجديدة اللي كانت مباغتة مفاجئة. لا ننسى أن هنالك كان يعني الجزر التي كانت محيطة بباب المندب، حنيش الصغرى الكبرى، هذه الجزر التي باغت فيها القوات الحكومية. أنا أعتقد تدريجيا مع القوة الجوية والبرية سنرى سقوط هذه المناطق، لكن هي عنوان المعركة هو انتظار ضوء أخضر من إيران موضوع باب المندب. يعني إذا تعقد المشهد إيرانيا أمريكيا قد يلجأ الحوثي بعد استهداف المملكة إلى العبث بموضوع أن نسميه حرب السفن، لكن هل لديه قدرة من حيث الواقعية الميدانية الآن جغرافيا؟ نعم لديه المشاغبة على موضوع السفن، لكن تسارع الأحداث في صدمة الحوثي من القوات المسلحة اليمنية أنا أعتقد هنالك مفاجآت، وإلا لو كانت الأمور قبل 2022 قد نرى الكثير من سقوط ممكن المدن وغيرها. لكن الآن لدينا الحديدة، البيضاء، صعدة، هنالك قصف غير عادي. يبقى صنعاء إذا ذهبت القوات المسلحة بقصفات يعني بقصف جوي نوعي لأهداف استراتيجية للحوثيين أعتقد سيكون خلخلة في العاصمة. لكن وإن أعلنت بداية المعركة في آب أو التصعيد الجديد في اليمن أن ربما تذهب إلى ما يسمى تحرير صنعاء، أنا أميل إلى هذا السيناريو في هذا المطاف. هذه الحرب ليست طويلة الأمد، هي في حالة الإشارة من نقول نتائج هرمز، ومرشح هذا الباب باب المندب أن يفتح للأسف ويكون هناك مشكلة في اقتصاد العالم. لكن ميدانيا أنا أعتقد سيخسر الحوثي الكثير، لأن هناك قوة الآن، ربما هناك عدم نقول تعاون بعض العشائر أو القبائل، ونقصد بعض الأجنحة من الجنوبيين مع الحكومة لخلافات ما، لكن أعتقد أن القوة العسكرية مختلفة الآن. هناك حالة نوعية السلاح، هناك لا ننسى في المقابل تهريب كما أشارت مسؤول أمريكي للحوثي عن طريق القرن الأفريقي، يجب مراقبة هذا. إلى الآن هناك دعم للحوثيين من هذه البوابة. إذا رغم المد الإيراني أنا أعتقد كما الميليشيات في مناطق أخرى يعني كحزب الله وضعافه، وتم هذا واقعيا، وانكفاء الميليشيات العراقية، نحن أمام سيناريو في الشرق الأوسط هو بداية نهاية الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط. والحوثي الآن كأنه يعني أطلق الرصاصة الرحمة على نفسه حين تم مس أمن المملكة، وسيكون له هذه الضريبة. وأيضا القوات الحكومية المسلحة مختلفة، ليست كما السابق. إذا نحن أمام محاولات ميدانية تدريجيا سنرى الكثير من استعادة المناطق والمحاور، لكن هي المرتفعات هي عصب نقول المعارك، من يحظى بها من يستطيع يصمد. يعني هل يصمد الحوثي أمام نقول القصف الجوي النوعي الجديد؟ أنا أعتقد تدريجيا سيكون هناك هرولة اتجاه الخطوط الخلفية.
0: لذلك عفوا للمقاطعة أستاذ عادل، لذلك نتساءل يعني هل باعتقادك بالنسبة للقوات اليمنية يمكنها أن تستثمر هذا التصعيد وتحويل هذه الضربات الجوية إلى مكاسب ميدانية، يعني خاصة مع استمرار الضغط على مواقع الحوثيين في محيط تعز؟
2: شوفي من ناحيه نقول العلم العسكري القوة الجوية لا تكفي، يعني صحيح هناك ضربات موجعة للحوثيين في الخطوط الخلفية وايضا الاعداد التي لا يعلن عنها الخسائر، لكن تحتاج ايضا خطوات مدروسة بريا للتمكين القوات الحكومية. هناك حرب نتحدث بواقعية سياسية وعسكرية، مد وجزر. لا تستطيع اليوم تقولي أن هنالك توازنات، هنالك الآن نقول عبثية تقدمت اتجاه موقع استراتيجي، هدف استراتيجي هو السيطرة على باب المندب. أنا أعتقد أن القوات الحكومية قادرة، لكن هذا يحتاج مسألة وقت. لكن الضوء الأخضر الأخضر نقول الشامل للحكومة اليمنية، هي أيضا لا تنسي أن هناك ربما يكون دعم من المجتمع الدولي. إذا تم نقول التكاثف الدولي حول أن حان الوقت لإنهاء هذه العبثية للميليشيا الحوثي، أنا أعتقد سيكون هناك دعم نوعي حتى بما فيه السلاح والمال، لأن الحكومة الآن طالبت المجتمع الدولي، وهذا أهم جدا إيمان، المؤسسات الحكومة الدولة في عدن وغيرها البنية التحتية، إذا لم يكن هناك رافد أيضا بتعاون المجتمع الدولي ستبقى الأمور كما هي. من ناحية البنية التحتية هي تعطي قوة أيضا للمجال العسكري للقوات المسلحة. أنا أعتقد في نهاية المطاف، وليس من باب التفاؤل المفاض به، أننا نشهد بداية نهاية الملف اليمني على قاعدة أن صنعاء ستعود للشرعية في نهاية المطاف. لنا تجارب كما حصل في ضعف الميليشيات هنا وهنالك، بقي الحوثي الآن هو رهينة القرار الإيراني. إذا ذهبوا إلى هذا الخيار اللي هو باب المندب، أعتقد هو كأنه ليس الحوثي، إيران تحارب المجتمع الدولي ككل.
0: قضايا استراتيجية. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة أو تقديم تنازلات تحت أي ضغط خارجي. ميدانيا أعلن الجيش السوداني تقدم قواته في جبهات شمال كردفان وسيطرة القوات على مدينة سودري الاستراتيجية. في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع استهداف خزانة وقود في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بطائرات مسيرة. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع المتخصص في الشؤون الإفريقية الدكتور سعيد عكاشة. دكتور، في البداية نود أن نعرف قراءتك فيما يتعلق بتقدم الجيش السوداني في شمال كردفان كما ذكرنا، والسيطرة على مواقع استراتيجية هناك. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لمسار العمليات العسكرية في هذه الجبهة؟
3: يعني لا، يجب أن نكون واضحين ومباشرين في هذا الأمر. نعم، هناك تقدم للجيش السوداني في بعض المواقع خاصة في إقليم كردفان، ولكن الحرب في السودان ما بين الجيش السوداني والدعم السريع هي حرب كر وفر، وأيضا تنتشر على مساحة واسعة من السودان. وبالتالي عندما تخسر الدعم السريع على سبيل المثال، عندما تخسر موقع في كردفان، تحاول أن تتحرك في اتجاه أبعد وأن يعني تثبت أنها قادرة على الإزاء بالنسبة للجيش السوداني. وهو ما حدث في نفس التوقيت، كان هجوم على يعني إقليم الجزيرة، وكانت هناك هجمات ضد مخازن الوقود لكي تغطي على في منطقة في إقليم كردفان. وبالتالي هي حرب كر وفر، لا يمكن كسبها بجولة واحدة. ربما تكون هذه الجولة في صالح الجيش السوداني، ولكنها ليست نهاية للمعركة وليست تقدما يعني نهاية الحرب.
0: طيب، بما أنك تحدثت عن استهداف مستودعات الوقود، يعني هذا الاستهداف لقوات الدعم السريع لمستودعات الوقود شرقي ود مدني بالمسيرات، ما دلالته وما دلالة اختيار منشأة ذات أهمية استراتيجية بهذا الحجم لولاية الجزيرة؟
3: كما ذكرت لحضرتك أنه في نفس التوقيت كانت هناك انتكاسات للدعم السريع في شمال كردفان، وحاول الدعم السريع أن يغطي على خسائره بمهاجمة منطقة أخرى وهي ود مدني في إقليم الجزيرة. ولكن عندما تستهدف يعني مخازن الوقود التي تقدم الوقود للمستشفيات وللمدنيين، فإنه عمل يعتبر جريمة حرب حقيقية. أنت لا تؤذي الجيش السوداني، ولكن تؤدي إلى يعني كارثة بالنسبة للمدنيين. ولكن كما يفكر الدعم السريع أنه يحرم الجيش السوداني من أي يعني دعم من داخل الشارع السوداني، فهو يقوم بإزاء الشارع السوداني نفسه لكي يعني يجعل الجيش السوداني في وضع حرج أمام جمهوره وأمام شعبه. هذه هي الدلالة الحقيقية لما تفعله الدعم السريع الآن، ولكنه لن يؤثر أعتقد في الجيش السوداني وما يقوم به من عمليات عسكرية.
0: نعم، طيب ماذا عن مدينة سودري والمناطق المحيطة بها أيضا؟ يعني ما الأهمية الاستراتيجية برأيك بالنسبة للجيش لهذه المناطق؟ هل يعني يمكن أن تمنحه السيطرة عليها؟

0: قدرة أكبر على التحرك وعلى تأمين طرق الإمداد؟
1: بطبيعة الحال، يعني نحن نتحدث عن مواقع استراتيجية، وإقليم كردفان نفسه بأكمله هو يعني إقليم وسط ما بين الشرق السودان وغربها وشمالها أيضا، وبالتالي القدرة على يعني وقف تقدم الدعم السريع وأيضا يعني إجباره على التراجع عن الإقليم سيشكل مكسب استراتيجي كبير بالنسبة للجيش السوداني، لأنه يمكن أن يحاصر الدعم السريع في مناطق معزولة، يمكن أن يحرمه من الإمدادات وطرق الإمداد للأسلحة ولما يحتاجه من أغذية وما يحتاجه من معدات طبية. إذا هي يعني إذا ما ركز الجيش السوداني على هذه المنطقة تحديدا وتمكن من إحداث انتصارات كبرى في كردفان، هذا سيكون تحول كبير في مسار الحرب بالنسبة للجيش السوداني. أما الدعم السريع فلا تمتلك سوى المسيرات، تقوم بهجمات بالمسيرات يعني تحاول أن يعني تجعل الحاضن الشعبي للجيش السوداني يعني يثور ضد الجيش السوداني. حتى الآن لا يبدو أنها ناجحة إلى حد كبير، كل محاولات الدعم السريع هي أن تفرض نفسها على الأجندة الموجودة سواء دوليا أو إقليميا بأنها جزء من الحل، ولا يمكن استبعادها كما يريد يريد البرهان. البرهان يريد استبعاد الدعم السريع ولا يعامل الجيش السوداني على قدم المساواة مع الدعم السريع، وبالتالي أي يعني عمليات من جانب الدعم السريع ستكون بمثابة إعلان نحن موجودون على الأرض، نحن قادرون على إلحاق بعض الأذى بالجيش السوداني وبين يؤيدونه، وبالتالي
0: ألا يمكن
1: الحل
0: دكتور
1: السياسي هو الحل
0: دكتور
1: الأمن.
0: عفوا للمقاطعة، لكن ألا يمكن أن يكون هذا التصعيد من الدعم السريع باستخدام المسيرات كما تفضلت يعني محاولة لتعويض خسارته لمواقع على الأرض والضغط أيضا على المناطق التي يسيطر عليها الجيش؟
1: هذا صحيح تماما، يعني هي لها هدف مزدوج، الهدف الاول عسكري وهو انه الحق يعني الضرر بالجيش السوداني في جانب منه، الجانب الاخر عسكريا ايضا التغطيه على الانتكاسات التي حدثت للدعم السريع. اما الجانب السياسي فانه عندما يكون هناك صراع عسكري على الارض وعندما تريد ان تتدخل بحل سلمي فانك ستعامل الطرفين الذين يشتركون في معارك مع بعضهم على قدم المساواه، وهذا ما يرفضه البرهان تماما، وبالتالي الدعم السريع تحاول ان تجد لنفسها مخرجا سياسيا وعسكريا في ان واحد.
0: نعم، طيب يعني مع استمرار تقدم الجيش كما تعلم في شمال كردفان، هل يمكن القول اننا امام تغير في طبيعة خريطة السيطرة العسكرية، أم أن الطريق لا يزال طويلا أمام حسم المعارك في الإقليم؟
1: أعتقد أن الطريق ما زال طويلا، لأنه كما ذكرت لحضرتك أنه نحن نتحدث عن بلد مترامية الأطراف، وهناك اشتباكات في الجنوب قرب الحدود الأثيوبية، واشتباكات في الشرق، واشتباكات في الغرب، وفي عدة مناطق حتى دارفور التي يسيطر 95% من السيطرة للدعم السريع ما زالت هناك بعض المناوشات ما بين الجيش وبين الدعم السريع. إذا أي تقدم يحدث هو يعني كسب للمعركة وليس كسب للحرب في حد ذاتها، وبالتالي الطريق ما زال طويلا، لأنه بدون يعني حل سياسي حقيقي لا يوجد حل لهذه الأزمة.
0: طيب في ظل رفض البرهان للشروط الأمريكية المقترحة لوقف إطلاق النار دكتور، هل برأيك أن هذا التقدم سينعكس على المفاوضات والضغوط الدولية؟
1: يعني اعتقد بمجرد رفض البرهان للضغوط الامريكيه بعد ان يعني منعته الولايات المتحده الامريكيه من حضور اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، هو رد بشكل سريع الى انه لن يقبل باي ضغوط امريكيه. والخبره مع السودان تقول انه الضغوط الامريكيه وحتى الدوليه لم تكن ناجحه في اثناء البرهان على ان يقبل بالحل التفاوضي، وبالتالي هو ما زال الى الان قادر على الصمود في الارض نظرا لطبيعه الصراع نفسه. هذا الصراع حرب اهليه، هناك اطراف اقليميه تتدخل فيه وتدعم الطرفين، وبالتالي هو يراهن على انه حتى لو كانت هناك ضغوط امريكيه او غربيه فان هناك قوى اقليميه ستقدم له المساعدات لكي لا تتحول ميزان الحرب لصالح الدعم السريع.
0: طيب في نقطة أخيرة دكتور سعيد، يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية بالتوازي طبعا مع تصعيد هجمات المسيرات إلى دفع الحرب نحو مرحلة قد تكون أكثر اتساعا؟ يعني ما الخيارات المطروحة أمام الجيش السوداني في المرحلة المقبلة؟
1: يعني وقع الأمر هناك يعني إنهاك تام للجانبين، يعني نحن نتحدث عن صراع مستمر منذ

عام 23 منذ 3 أعوام على الأقل منذ عام 2023، وبالتالي هناك حالة إنهاك بالنسبة للجيش السوداني وبالنسبة للدعم السريع. في مثل هذه الصراعات التي يكون كلا الطرفين غير قادر على الحسم العسكري، نحن نتحدث عن أنه العمليات قرر وفر، ويمكن أن تحدث بعض التغيرات على على مستوى المعارك في بعض المناطق، ولكنها لن تكون حاسمة لإنهاء الحرب أو لإقناع حتى

0: وبالتالي نحن امام حرب يعني ستستمر وقار وفر ما بين الجانبين.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وأتقبل تحيات المخرج عبد القدس إسماعيل وفريق الإعداد، ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

هذا الكتاب لهاري ميلز. مهارة الإقناع. الإقناع مستمع الكريم هو عملية تغيير أو تعزيز للمواقف والمعتقدات والسلوكيات، حيث تنقسم رسائل إلى نوعين: الإقناع بالتفكير الذي يعتمد على التحليل والمنطق مما يجعل مواقف الأشخاص ثابتة، والإقناع دون التفكير الذي يعتمد على العاطفة والاندفاع ويؤدي لتغييرات سريعة في المواقف. هناك 4 نماذج للتأثير في المحادثات: الإقناع، التفاوض، التعصب، والاستقطاب. معرفة أساليب الإقناع تمكنك من تجنب العداء والوصول إلى التفاهم. كما أن المؤثرين يصنفون إلى 3: الدهاة الذين يستغلون الآخرين، المتعقبون الذين يوازنون بين المصالح، والمعاندون الذين يفشلون بسبب عنادهم لكن يمكنهم تعلم الإقناع إذا تخلوا عن صلابتهم. إذن الحديث هنا عن المصداقية والتأثير من خلال هذا الكتاب. طريقة الإقناع يبدأ بالمصداقية، حيث يجب أن يكون حديثك صادقا واقعيا بعيدا عن التحيز الشخصي لزيادة قوة إقناعك. إذن عليك التفكير في دوافع الطرف الآخر وتقديم أدلة وبراهين تدعم موقفك، فالناس بطبيعتهم يشتبهون في الكلام غير المدعوم. الاعتراف بالعيوب والأخطاء يزيد من مصداقيتك ويبعث الثقة في حديثك، فيما تقلل المبالغة من هذه الثقة. المصداقية هنا تبنى على 3 مستويات: شخصيتك، أفكارك، والهيئة التي تمثلها. أيضا تحسين الانطباع الأول أمر أساسي، سواء من خلال الملابس المناسبة أو الأداء الصوتي المتحكم فيه، الإيماءات والنظرات والتعبيرات غير اللفظية تلعب دورا في إيصال مشاعرك والتحكم في المواقف. ركز على العواطف. لتحسين تأثيرك على الآخرين عليك فهم أنماط الشخصيات المختلفة، حيث يساعدك ذلك على معرفة أساليب الإقناع المناسبة لكل فرد. كل شخصية لها مفاتيح تكشف من خلال سلوكها، لذا من المهم أن تتحدث بلغة تناسب جمهورك. الكلمات لها تأثير كبير في العواطف والانفعالات، فالكلمات السلبية تخلق الإحباط بينما التشجيعية تمنح الأمانة والراحة. استخدام كلمات قوية مثل فائدة، جديدة، آمن لجذب الانتباه. كذلك المؤثرون يستخدمون القصص لتوضيح أفكارهم والتكرارات المتوازية لزيادة فعالية الكلام. بالإضافة إلى ذلك العاطفة، اللغة، لذا حاول إدخال الفكاهة وتقييم الحالة المزاجية العامة قبل البدء. رابعا، تنوع أساليب الإقناع. ولكي تؤثر في عقول الآخرين من الضروري أن يكون كلامك مختصرا ومفيدا. الافتتاحية تلعب دورا كبيرا في جذب الجمهور. إذا كان لديك أخبار سارة ومحزنة، ابدأ بالأخبار السارة لتقريب المستمعين إليك. العنوان أيضا مهم لجذب الانتباه، والخاتمة يجب أن تكون قوية لأنها آخر ما يبقى في أذهان الناس. استخدم أدلة من مصادر موثوقة، فالإحصائيات المحددة والمرئية تترك انطباعا أعمق. ركز على عرض بسيط وواضح واستخدام الألوان والخطوط بذكاء. الأسئلة أيضا أداة قوية للإقناع، فهي تدفع الآخرين للتفكير وتحليل الأمور بأنفسهم. أخيرا، إذن استمع للآخرين، تجنب الوعود الكاذبة للحفاظ على مصداقيتك. محركات الإقناع للتفوق على خصومك في الإقناع: يجب أن تركز على معالجة نقاط ضعفك وتقليلها، توجيه الجهد نحو إضعاف نقاط قوة خصومك. هناك 7 محركات أساسية للإقناع: التناقض، التبادل، الالتزام، السلطة والندرة، البرهان الاجتماعي والمودة. كل محرك منها يعتمد على استراتيجيات محددة. استخدم مبدأ التبادل للتأثير، حيث يفضل أن تكون الطرف الأول الذي يقدم تنازلا لتشجيع الطرف الآخر على الرد بالمثل. كما أن الالتزام يعد وسيلة قوية، حيث تبدأ بتعهدات بسيطة لتصل إلى وعود أكبر مع مرور الوقت. المحبة والود إلى جانب التشابه مع الآخرين تزيد من فرص الإقناع، فالمظاهر والتصرفات الودودة تلعب دورا كبيرا في التأثير. من كتاب فن الإقناع: كيف تسترع انتباه الآخرين وتغير آرائهم وتؤثر عليهم، لهار ميلز. الدبلوماسية هي الحل. قل لا بكل سلاسة. قل لا بكل سلاسة لبيتر أوكونومي. يسمح الكثيرون للآخرين بتحديد جدول أعمالهم اليومية، وسبب ذلك خوفهم من رد فعل الناس إذا قالوا لا.
إنها رواسب المجتمع الضاغطة والتي تجعل الكثيرين في خشية كبيرة من تخيب آمال المحيطين بهم أو إيذاء مشاعرهم. عليك ألا تسمح لأحد بتحديد جدول أعمالك وتحمل المسؤولية الشخصية بقولك لا لمن يحاول فرض أمر لا تريده عليك. حاول التذكر كم مرة وجدت نفسك تقول نعم ثم تأسف على ذلك لاحقا. يحدث هذا لنا جميعا، فنحن في النهاية بشر، لكن نستطيع التعلم من مرارة تلك النعم والتي كلفتنا وقتنا وربما أقلقت راحتنا. وأهم في الأمر مستمع الكريم أن نتعلم قول لا بطريقة لائقة لا تجرح الآخر، وهذا يعني أن نتحلى ببعض الدبلوماسية. إذن لا مفر من قول لا للكثير من الأمور التي تتوافق وأفكارنا، ويمكننا الرجوع إلى الملياردير العصامي وارن بافيت والذي يؤكد أهمية رفض كل ما لا يناسبك. عليك السيطرة على وقتك، يقول ولن تمتلك وقتك إن منحته للآخرين لمجرد خجلك من قول لا. لا يمكنك أن تسمح للآخرين بوضع جدول أعمالك. إذا مستمع الكريم، الأمر ليس بهذه السهولة، وقد تكون قرأت الكثير عن الموضوع لكنك تجد نفسك تقول نعم في النهاية. إن تعلم الرفض مهارة تتطلب وقتا وجهدا وممارسة. يقول كاتبنا هي أحد مسالك تطوير الذات، فأنت شخص مستقل ولديك أسبابك لتقول لا للآخرين، وبخاصة عندما يطلبون منك فعل ما لا يتفق مع برنامجك وراحتك أو كل ما يتعارض مع أولوياتك وأهدافك في الحياة. سيتفق الكثير مع ما سبق، ومع ذلك ستجدهم يقولون نعم والحنق ينهشهم من الداخل. لذلك علينا أن نسلط الضوء على أسباب صعوبة الرفض التي تجعلنا نعاود الكرة كل مرة. يشعر هؤلاء بأن قول لا هو وقاحة ولم يتخلصوا بعد من هذه الفكرة. قل لا بكل سلاسة، الدبلوماسية هي الحل لبيتر كونومون.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثم ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

ملخص لكتاب توقف عن التفكير الزائد لنيك ترينتون. هل تجد نفسك مشغلا بتحليل أحداث الماضي أو القلق بشأن المستقبل لدرجة تعيقك عن التركيز في أبسط المهام اليومية؟

إذا كانت الإجابة نعم فأنت على الأرجح تعاني من التفكير الزائد. التفكير الزائد مستمع الكريم يجعلنا نعتقد أننا نسيطر على المشكلة، لكنه في الحقيقة يستنزف طاقتنا. حتى لو وضعت خطة محكمة فإن القلق سيستمر إذ لم تعالج جذوره. لحسن الحظ هناك ثلاث طرق فعالة يمكن استخدامها للتخفيف من القلق واستعادة السيطرة على أفكارك. كما ذكرنا سابقا في الطريقة الأولى، العد من 1 إلى 5. هذه التقنية البسيطة تستخدم لمساعدة الأشخاص على تجاوز نوبات الهلع والقلق. فكرتها الأساسية هي صرف انتباهك عن القلق واستعادة إحساسك بالتحكم. النظر، ركز على طعم واحد في فمك، استنشق رائحتين يمكن تمييزها، اشعر بثلاثة أحاسيس عند العد برقم 3 مثل ملمس الملابس أو الهواء. عند الوصول إلى العدد 4 استمع إلى 4 أصوات تميزها. عند الوصول إلى العدد 5 انظر إلى 5 أشياء من حولك. إذن ركز على استخدام إحدى حواسك. عندما تطبق هذه التقنية تشعر وكأنك تحرك كرة الإدراك داخل وخارج عقلك، فبدلا من أن تبقى محصورا في سيناريوهات ماذا لو، تتحول ويتحول انتباهك إلى اللحظة الحاضرة، مما يساعد على تهدئة عقلك. الطريقة الثانية تجربة الاعتقاد المضاد. حدد الاعتقاد المسبب للقلق. اسأل نفسك، ما الذي أعتقده عن نفسي أو الآخرين يجعلني أشعر بهذا القلق؟ اعكس الاعتقاد. إذا كان الاعتقاد أنا لست جاهزا، حوله إلى أنا جاهز تماما. جرب الاعتقاد الجديد، خصص دقيقة واحدة لتعيش وكأن الاعتقاد الجديد صحيح، ولاحظ تأثير ذلك على مشاعرك. ابحث عن دليل يدعم اعتقادك الجديد. فكر في التحضيرات التي قمت بها أو النجاحات السابقة التي تدعم جاهزيتك. مع الوقت ستبدأ بالتشكيك في الاعتقاد القديم، مما يخفف من تأثير القلق. الطريقة الثالثة، تأجيل القلق. إذا وجدت نفسك عالقا في دوامة من القلق، جرب تأجيله إلى وقت لاحق. قم بضبط منبه على وقت محدد في اليوم، مثلا الساعة 8 مساء كموعد مخصص للقلق. عندما يرن المنبه ستلاحظ غالبا أنك نسيت ما كنت قلقا بشأنه. يقول المؤلف صاحب الكتاب، تأجيل القلق هو وسيلة فعالة لتحديد وقت له بدلا من السماح له بالتحكم في يومك بأكمله. بهذه الطريقة تعترف بمخاوفك دون أن تمنحها سيطرة على حياتك اليومية. التفكير الزائد قد يبدو وكأنه عدو لا يمكن التغلب عليه، لكنه في الواقع قابل للإدارة إذا تعاملت معه بوعي واتبعت استراتيجيات فعالة. اختر واحدة من هذه الطرق التي ذكرنا وابدأ بتطبيقها اليوم لتخفيف القلق واستعادة السيطرة على حياتك. من كتاب توقف عن التفكير الزائد لنيك ترينتون. إلى هنا نصل معكم إلى الختام. إلى الملتقى. دمتم بود.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي،

0: ايش قاعد تسوي يا عماد؟
1: سعيرني انت بس يا حجي في حجي وكلامي هذا، وانا الاقي لك دولهم. انا عندي فكرة.
2: وشنو هذه الفكرة بالله؟ ها؟ حسبالكم انا واختي مو هني وما نفتهم؟ ما نشوفكم التساسرون انت وبوك؟
1: لا لا لا لا تسيئين الظن فينا يا مصيبتنا. قصدي يا نسيبتنا. انا اقول للوالد هني ان اقتراحي هذا راح يعجبه ويوزله.
2: وشنو هالاقتراح بالله؟
1: نبي نغير مكان العرس. اي نبي في الديرة عندنا صالة عرس وأفراح وبوفيه ونقعد. لكن أنا حبيت أسوي الزفة كرياتيف، قلت لك أنا أبي أزف ولدي في بقي، ويفضل أن البقي يكون جريزلي العود، إيه عشان نحطه عروس توارة هذا. إيه مو حلوة، مو حلوة ولدنا يتزوج برا في ديرة غريبة بعيد عن أهله. ولا إيش رأيك يا يبا؟
0: والله يبتح يا عماد، خليني أسايرة بالحكي يمكن تمشي عليهم. عدل عدل كلام ولدي ترى مضبوط، هذا الأصول وهذا الواجب.
1: بالضبط بالضبط يا يبا. ها إيش قلت يا النسرة؟ أقصد يا ريجين أنت ويا كورديليا ما إيش اسمها، إيش رأيكم عمتا؟ إيش رأيكم؟
2: إيش رأيك؟

0: عبود حياك حياك تفضل بهني تعال تعال.
1: شكرا. احنا رايحين غرفة الملابس علشان ابدل مو كذي.
0: ايه بس فيك
1: تصدق عاد ما عملت حسابي اني راح اتزوج بهالسفرة ولا كان استعديت بشكل مناسب.
0: زين لنفترض خليناك تستعد.
1: ايه
0: شنو بتسوي؟
1: يعني على الاقل كان قصيت شعري، كان سويت لي تسريحة جديدة.
0: احنا فيها
1: ها؟
0: اذا تبي عندنا حلاق ممتاز.
1: ها؟
0: يعني الحين نروح نحلق، ترى حتى القصة قصة تنورة بتسوي لك.
1: انت شنو هذا؟ انتو تقصون شعوركم نفسنا بعد؟
0: ايه افو عليك عيل، شلون عيل؟ اجل هالاسئله بعدين، اجلها احنا وصلنا الحلاق.
1: ها؟ بهالسرعه وصلنا الحلاق؟ ما مداني اتكلم.
2: ايه طلباتك اليوم مجابه يا معرسنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شنو هذا؟ منو هذا؟ شكله يخوف.
0: شكله يخوف ولا صوته يخوف؟
1: كأثنينهم، شكله وصوته.
0: ايه هذا الحلاق اللي طلبته، عارفك عليه. هذا خنفورش مدلل البيت.
1: خنفورش؟ هذا من وين طلع؟ بسم الله كنا الارض انشقت وطلعت منها.
2: عينك ما كذبت عليه. ايه الارض بالفعل انشقت وطلعت انا منها.
0: ايش فيك تنافض؟ ايش فيك؟

0: ايش راح تشوف اكثر من كذي
1: بعد
0: يتحكم باعصابك لا ترجف لا ترجف خلي قلبك قوي
1: ايش عليه
0: ايش فيك انت راح تناسب ينان
1: ويلا ويلا
0: ايش قلت
1: اولا لا اولا لا هذا اللي قلته
0: طيب خليك اولا لا اترك عنك ويلا
1: اولا
0: اتركك مؤقتا مع خنفورش
1: خنفورش
0: وارجع لك بعد ما تنتهي
1: تكفى خليك لا تروح تعال تعال تعال تعال
0: ما بي
1: خلاص
0: بيسوي لك قصة النورة
1: خلاص روح
2: تعال تفضل قاعد على الكرسي
1: شكرا حنبروش حنبروش
2: خنفورش اسمي خنفورش الخنفروش هذا تاكله ببيتهم عرفت عرفت كيف تفضل تفضل استريح
1: شكرا بس خليك بعيد شوي ايش فيك شي لازق
2: عامر عامر يا معرسنا شنو تحب اسوي لك شعر لحيه تنظيف بشره حمام زيت مساج ولا تبي اسوي لك جلسه كامله بما انك معرس يديك ايش رايك
1: هذا سؤال بالله انا ريال ابي اتزوج يعني انت ايش رايك شنو المفروض انك تسوي
2: على قولتك يلا نبلش بدنا نتجوز بالعيد بدنا نعمر بيت جديد بدنا
3: كنتم مع اللي بعده تأليف أسامة الشطي إخراج أوس الشطي
4: من الكويت إلى العالم إذاعة دولة الكويت
5: إذاعة دولة الكويت
6: إذاعة دولة الكويت
4: الكلمة رسالة
7: إذاعة دولة الكويت
4: والصوت أمانة
8: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجز لأهم وآخر الأنباء في موجزنا لهذه الساعة دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران الأسبوع الجاري القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية استشهاد فلسطينيين بغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على جنوب لبنان رئيس مجلس السيادة في السودان يقول إن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها واشنطن والكرملين يقول إن العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالاتها انتهى الموجز شكرا لكم وإلى اللقاء
9: اللي فتح في ذاك الوقت لا يزال قائم موجود في شارع فهد السالم
10: للأمانة فترة البريد في الكويت من الخمسينات والستينات كانت من أفضل الفترات في كل شيء حتى لما تمسك الرسالة الختم واضح تشوف في التاريخ مو بس شوف التاريخ ساعات وقت الرسالة طلعت الصبح ولا بالليل AM أو BM يكتبونه الحين طالع الختم ما تدري ايش مكتوب فيه أصلا يعني هذا الختم كويتي أصلا مو كويتي ما تدري شيء ملون ومكنسلين فيه الطابع ما شفته لكن في السابق كان فيه حتى الختم يحرصونه يختمونه تشوفه بكل تفاصيله
9: أنا أذكر أني كنت شريت كمية كتب من القاهرة وأخذت من الفلوس بحوالة بريدية ودزيتها وجاتني الكتب
10: هذا الكتاب يعني يعتبر من الكتب اللي يعني أرخت لبدايات العمل البريدي في الكويت اللي ألفها نيل دونالدسون وهذا يعني طبعا توفى كان عنده تلميذ أو واحد من اللي يحبونه أيضاً توفى طبعاً كلهم أعمارهم كبيرة جداً يعني نيل دونالدسون اشتغل في شركة البترول أصدر هالكتاب سنة 75 طبعاً نسخ وهو قاعد يتكلم عن بريد الكويت وكذلك البريد الخليج لأنها منطقة واحدة وتقريبا كلها تحت الإدارة البريطانية. وهذا الكتاب يعني صعب تلقاه، يعني ساعات إحنا ندوره بالمزادات، إذا حصلته $500 خير ونعمة، يعتمد على حالته وعلى شغله. لكن مؤرخ لجميع جوانب البريد، يذكر فيها مكاتب البريد، كثير من الأمور اللي تطرقنا لها من ساعة ترى يعني مرجعنا فيها هذا الكتاب.
9: ميزة للبريد قبل يعني إلى يعني سنوات قليلة كان البريد منظم وكان ما يتأخر، ويعني كل واحد يعرف اللي له واللي عليه. الحين ما ترسل رسالة ما تيك إلا بعد يمكن 5 سنين 6 سنين.
11: شكل تاريخ البريد مستودع لذاكرة الشعوب ومراسلاتهم وأخبارهم، ومن خلاله أدركنا تحولاتنا وتطوراتنا عبر الزمن، وعرفنا قصص الماضي وفهمنا الكثير من الأحداث. فيكفي أحياناً أن نطلع على تاريخ البريد لمنطقة معينة لنتعرف على ممارسة أهلها وأنشطتهم ونمط حياتهم واهتماماتهم. فمن الساعي إلى رنة الرسالة النصية حدث الكثير والكثير، وربما روت لنا الطوابع البريدية ما لم تروه الألسن والمدونات.

0: ودعوني أقولها لكم بكل صراحة، أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية.
1: اتساقا مع التوجيه السامي، صدر المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 ودخل حيز النفاذ في 15 من سبتمبر 2024، تشديد عقوبات إهانة الموظف العام والتعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف، وعدم جواز التنازل عن الشكوى أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه. عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه خلال السنة السابقة لتطبيق التعديل من 15 من سبتمبر 2023 إلى 14 من سبتمبر 2024 1174 قضية. عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه خلال السنة الأولى من تطبيق التعديل من 15 من سبتمبر 2024 إلى 14 من سبتمبر 2025 493 قضية، انخفاض بنسبة 58%. عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه خلال السنة الثانية من تطبيق التعديل من 15 من سبتمبر 2025 إلى 14 من سبتمبر 2026 93 قضية فقط، انخفاض بنسبة 81% عن السنة الأولى. انخفاض قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه بنسبة 92% من 1174 قضية إلى 93 قضية فقط،

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الناس أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم لنقرأ القرآن. إن ديننا دين عظيم، تعاليمه قويمة، تشريعاته حكيمة، دين جاء من رب العالمين، رب حكيم عليم يعلم حاجات الخلق ورغباتهم وما تستقيم أمورهم وأحوالهم. قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دين رعى المصلحة الفرد والمجتمع، فحقق للفرد ما يحفظ به دينه وعقله وعرضه ونفسه وماله، وحقق للجماعة ما يعزز أمنهم وتكافلهم وتواصلهم وتآلفهم. من التشريعات العظيمة التي جاءت من لدن حكيم عليم تشريع الحجاب للمرأة المسلمة، صيانة لعرضها، حفظا لحيائها، حماية لشرفها. قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أصبحت المرأة في ظل الإسلام درة مصونة وجوهرة ثمينة لا يعبث بها في تلك الأيادي الجائرة، ولا يعني بعد ذلك تنالها الأعين الماكرة، ولا يشتهيها كل قلب مريض، ولا يحصل يعني بخروجها فساد عريض، بل هي أيضا التي تكون يعني حافظة لنفسها عفيفة، فلا ينال أحد غير زوجها. كانت النساء في الجاهلية الجهلاء يتبرجن ويبدين زينتهن، فنهاهن الله عز وجل بذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأنزل الله عز وجل فرض الحجاب بقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فامتثلت النساء المسلمات الأمر على الفور، حتى تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال: شققن مروطهن، فقال: اختمرن بها. روى ذلك البخاري. وروى أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرجنا نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، أي من السواد. انظر، وهكذا يجب أن تكون حال المؤمن والمسلم مع أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ذلك إذا دعانا فإننا نسلم وننقاد فورا، لا يتردد الإنسان ولا يتأول ولا يعترض. يقول ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الحجاب إخواني الكرام في الإسلام هو ستر لمحاسن المرأة ومفاتنها عن الرجال الأجانب عنها. قال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والحجاب ليس مجرد خمار يغطي الوجه والشعر مع ظهور المفاتن الأخرى بلباس ضيق أو قصير أو شفاف، بل هو غطاء سابغ واسع فضفاض يشمل البدن كله، وما يفعله كثير من الناس من ارتداء ما

يسمى بالحجاب العصري فليس بحجاب مقبول، بل ليس في الحقيقة إلا يعني لا يسمى باسم الحجاب المعروف. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون به الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. فاصل إخواني الكرام ونواصل، فكونوا

حياكم الله إخواني الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. المرأة المسلمة في الحقيقة التي تبتعد عن هذا الحجاب الذي أمرنا الله عز وجل بها النساء، هي تقترف معصية وليست في فساد في نفسها فحسب، بل في فساد أكبر من ذلك، لأنها قد تعتبر بذلك عاصية لأمر الله عز وجل. المضرع والمصرة والإصرار إخواني مصيبة من مصائب، ولأنها تجاهر بمعصيتها، والإنسان يجب عليه يتوب إلى الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فإن المجاهرة بالمعصية دعوة إليها. إنسان قد يقصر لكن يرجع إلى الله عز وجل، وإن الأعمار تذهب. وكذلك التبرج إخواني الكرام يدل إلى أيضا مفاسد أخرى، كان يفتتن الرجال بها، تطمع به مرضى القلوب بالوصول إليها، مع ذلك ما فيه من فساد في الأسر وتزهيدهم في زوجاتهم، كما يحصل بالنظر إلى الحرام من العزوف عن الحلال، يترتب على ذلك التفرقة بين الزوجين ونزاعهم الذي يكون بها. وفساد الشخص في نفسه أسهل من إفساده لغيره، فإن المفسد يعمل عمل عدو الله إبليس في إغوائه بني آدم، والله عز وجل لا يحب المفسدين، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. فانتشار هذا الأمر في المجتمع هو نذير شؤم ونذير بؤس وعلامة شر، فهو بداية في انتشار ما حرم الله عز وجل. نعرف أن نساءنا عفيفات، ونعرف أن نساءنا طيبات ويحفظن فروجهن ويخافن على سمعتهن وكذلك، لكن الله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه أيضا من خطوات الشيطان، الإنسان يبتعد عنها ويحفظ نفسه فيقول: النجاة النجاة. كلنا في هذه الدنيا نريد النجاة، لكن هذا النجاة لا يكون بالكلام فقط، يجب أن يكون هناك فعال. أنت الآن قد تكون المرأة لا تتحجب، لكنها والله عند وفاتها والله إنها لتحمل على كفنها وتستر وهي راغمة وهي لا تستطيع. كذلك نقول لمعشر الرجال: إنكم مسؤولون يوم القيامة عن حجاب نسائكم وعن إلزامهن الحياء والعفاف والحشمة، كيف لا؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالتفريط الرجال وتساهلهم في حجاب النساء هو إسهام في فساد المجتمع، مشاركة في ضياع الأخلاق. فيتقي الله عز وجل الجميع في نسائه حتى نكون قوامين عليهن بما أمر الله عز وجل. والرجل أيضا مسؤول عن تربية بناته على الحجاب وعلى طاعة الله تبارك وتعالى، وبما ينفع ما يكون من تعويدهم عليه من طفولتهن فيه، فيعلمهن الحياء ويعلمهن الحشمة ويعلمهن العفاف والطهر، كذلك يعرفون حدود التعامل مع الرجال الغرباء، كذلك يتميزن عن غيرهن من النساء، فإن من شب على شيء شاب عليه. إن الغصون إذا قومته اعتدلت، ولا تلين قوامته الحسب أو الخشب. فالحجاب إخواني الكرام هو رمز عزة المؤمنة وهويتها المستهدفة، وهي درعها الحصين في هذه المعارك التي تكون في الدنيا من الشهوات والشبهات. ولا زال أعداء

الإسلام وغيرهم يسعون جاهدين في نزع حجاب المرأة فلا تطاوعيهم على ذلك، ويزعمون أنهم يريدون الحرية وغير ذلك، فلا حرية إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، أما غير ذلك فهو تمرد عن أمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ونساءنا وبناتنا الستر والعفاف، وأن يحفظهم من كل شر، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه مسلم.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعياً ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف من صلى وصام وطاف بيت الحرام وعلى آله وصحبه الكرام، ثم ما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك يا ربنا من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. حياكم الله أخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نستلهم الفوائد والدرر من مشكاة خير البشر صلى الله عليه وسلم، وإنا نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل بأحوالهم والمتأمل بأفعالهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا ما شك المقعد. فهم النجباء الأطهار وهم المتقين الأبرار، فالذي يتأسى بهم ويسير عليهم لا شك أنه أخذ بالضياء والنور. وضعنا رحالنا إخوان الكرام في سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم، وحقيقة نتأمل على الأمور الاجتماعية وعلى فوائد ودرر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مررنا لا نمر مرا سريعا بل نقف عند كل زاوية وكل محطة، لأن مقصودنا هي رسائل نستفيد ونفيد بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك مر معنا في سيرة عليه الصلاة والسلام أحداث، ومر معنا مواقف، وهذه المواقف تشير لك إشارة وتضيء لك إضاءة إلى ما كان من هديه عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما مر إخواني الكرام ما بين أحداث غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب وغيرها من أحداث جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وها نحن نقف عند مشهد عظيم جدا لرجل من الصحابة يقال له عاصم ابن ثابت رضي الله عنه. وما خبر عاصم وما الذي جرى معه وما أحداثه هذا سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على سرية 10 رجال إلى مكان وإلى موقع أن يطلع إليه، فلما وصل هؤلاء الفرسان وكان منهم القراء كان منهم جمع من الصحابة، فلما وصلوا إلى جبل غدروا بهم هؤلاء، وكان العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلموهم وأن يقرأوا بهم القرآن وأن يصلوا بهم، ولكن نقضوا العهد كما قال الله عز وجل: إن العهد كان مسؤولا. عهدك وأمانتك لا تعتقد أنها شيء بسيط، لا والله، بل هو سمعتك، هو رأيك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من صفات المنافقين.

حياكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. وقفنا إخوان الكرام بسرية من السرايا وهي سرية عظيمة، ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وكان المقصد هذه الواقعة بعد غزوة بدر. وقيل ما كان في غزوة أحد من أحداث وأمور، وتحديدا ما بين السنة الثالثة إلى السنة الخامسة

من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحدث وهذا المشهد لا يمر مرا سريعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم مع قوم، وهؤلاء القوم الذين وصلوا قال يا رسول

من عاصم بن ثابت وغيره من الصحابة كخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وغيرهم من الصحابة. وسنعرف في حلقات أن هذه السرية كانت أثرها ووقعها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم شديد، لأنها كانت خيانة، والخيانة إخواني الكرام لا يرضى بها الصديق قبل العدو. يعني ترى الإنسان الخائن لا تجد يوفي بالعهد، ترى يحذر أصحابه قبل أعداء. يعني لا يظن الإنسان اللي يخون في العهد أو الإنسان اللعاب أو إنسان يخون في التعاملات مالية وتجده يلعب، لا يعتقد أن يقول أنا والله غلبت عدوي أو احتلت عليه، لا لا، سيحذرك صديقك قبل عدوك. ولله در القائل جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما مدحي حبا لها ولكن عرفت بها صديقي من عدوي. فهذا المشهد العظيم يقف الإنسان في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم معهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه. وبالمناسبة عاصم له أخ يقال له زيد بن ثابت، وهو من أعلم الصحابة، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه، وكان من كبراء القراء الصحابة، وعاش إلى ما بعد سنة 50، وكان يأخذ بناقة ابن عباس يأخذه معه في الحج، كان زيد بن ثابت على الناقة ويأخذ بناقته ابن عباس يسوقها سوقا. هذا عالم وهذا عالم. فيقول زيد بن ثابت له إكراما: يا ابن عم رسول الله دع عنك. يقول: هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء، يعني احتراما وتبجيل للعلماء وتعظيم لهم وتقديرهم وإظهار مكانتهم. فقال وأخذ يد ابن عباس وقبلها، يعني حب يد ابن عباس، وقال: هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. احترام وتقدير رفعهم. ولذلك يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الخصلة العظيمة التي تكون بالرجل: الرحمة والشفقة والألف والمحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزع الرفق في شيء إلا شانه. لا تجد في تعاملك حتى في عملك إذا كان المسؤول أو العامل لا فيه من الرفق فلا خير في ذلك، وتجد البركة منزوعة منه، لا تجد فيها البركة أبدا. ما يكون هناك الشفقة وتنزع إلا لا خير في ذلك بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان عاصم بن ثابت رضي الله عنه بعد أن وصل إلى المكان نقضوا العهد وسلوا عليه السيف. فماذا صنع هذا الشجاع وماذا كان له؟ كان أن تترس بجبل وتحصن على جبل معه 10 من الصحابة، لأن القوم خانوهم ونقضوا العهد، ولكن برز سلاحه وتصعد إلى الجبل وبدأ يتقاتل مع من خانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المشهد وهذه المعركة كأنها أثرها ووقعها عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بأفانين لغوية، نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث، ونوصل معاكم اليوم إلى الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة هارون الرشيد. في الحلقة اللي فاتت شفنا المواجهات بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية في عهد الإمبراطور نقفور الأول، والحملة الكبيرة اللي قادها هارون سنة 190 للهجرة الموافق 806 للميلاد، وشفنا بعد التواصل الدبلوماسي بين بغداد وشارلمان وتبادل السفارات والهدايا بين الطرفين. واليوم نكمل القصة من السنوات الأخيرة في حياة هارون، لما صار أكبر تحدي أمامه مو على الحدود البيزنطية لكن داخل الدولة نفسها، وتحديدا في خراسان. وقبل رحلته الأخيرة إلى هناك كان هارون يحاول يحل مسألة راح يكون لها أثر كبير بعد وفاته، من يحكم الدولة من بعده وشلون يضمن انتقال الخلافة من غير صراع. كان لهارون أكثر من ولد، ومن أبرزهم محمد اللي عرف لاحقا بالأمين، وعبد الله اللي عرف بالمأمون. وكان الأمين ابن زبيدة بن جعفر، وهي عباسية النسب من جهة الأب والأم، وهذا عطاه مكانة قوية داخل البيت العباسي.

أما المأمون فكانت أمه جارية فارسية اسمها مراجل، لكنه كان معروف بالذكاء والقدرة، وكان حوله رجال لهم نفوذ خصوصا في مناطق المشرق. اختار هارون الأمين وليا أول للعهد وبعد المأمون، ثم أضاف لاحقا ابن القاسم المعروف بالمؤتمن في ترتيب ولاية العهد، وكان يعتقد أن تحديد الترتيب بشكل واضح راح يمنع الخلاف بعد وفاته. لكن الموضوع ما توقف عند مجرد إعلان أسماء، لأن هارون حاول يحدد لكل واحد منهم صلاحيات ومناطق نفوذ حتى يصنع توازن بينهم. في سنة 186 للهجرة الموافق 802 للميلاد، خلال وجوده في مكة، أكد هارون ترتيبات ولاية العهد بصورة رسمية، وكتب وثائق تتضمن العهود بين أبنائه، وعلقت نسخ منها داخل الكعبة حتى تكون شاهدة على الاتفاق. وحصل المأمون على مسؤولية واسعة من مناطق المشرق وخراسان، بينما بقي الأمين ولي العهد الأول ومركز بغداد، وكان القاسم يأتي بعدهم ضمن الترتيب اللي وضع أبوهم. بالنسبة لهارون كانت هذه الترتيبات محاولة لحماية الدولة من النزاع، وهو عاش بنفسه مشكلة ولاية العهد في زمن أخوه الهادي، وكان يعرف إيش كثر ممكن تتحول هذه المسألة إلى مصدر خطر. لكن تقسيم النفوذ بين الأبناء بدل ما يلغي أسباب الخلاف بالكامل، ترك لكل طرف قاعدة من الرجال والمصالح ممكن يعتمد عليها بالمستقبل. في السنوات الأخيرة من حكمه كانت خراسان تحديدا تحتاج اهتمام متزايد. المنطقة بعيدة عن بغداد ولها أهمية خاصة في تاريخ الدولة العباسية، ولأن الحركة اللي أسست الدولة انطلقت أساسا من خراسان قبل عقود، وكانت إدارة منطقة بهذا الحجم تحتاج ولاة قادرين على المحافظة على الاستقرار والتعامل مع السكان والقوى المحلية. تولى علي بن عيسى بن ماهان إدارة خراسان فترة من الزمن، لكن الشكاوي من سياسته اكثرت. وصلت أخبار إلى هارون عن سوء الإدارة والضغط على السكان، وفي النهاية اعزل هارون وبدأ يتعامل بصورة مباشرة أكثر مع المشاكل الموجودة هناك. لكن الوضع كان دخل مرحلة أصعب مع ظهور تمرد رافع بن الليث. بدأ رافع بن الليث تمرده في سمرقند، واتسع نفوذه في مناطق من بلاد ما وراء النهر، وصار التمرد أكبر من مشكلة محلية يقدر الخليفة يتركها للولاة فقط. ومع اتساع الحركة قرر هارون أنه يتجه بنفسه إلى المشرق، رغم أن صحته ما كانت مثل قبل. وكان هارون في هذه الفترة يعاني من المرض، وتذكر المصادر أنه حاول يخفي شدة مرضه عن كثير من الناس، ومع هذا خرج في رحلته باتجاه خراسان سنة 192 للهجرة. وكان القرار يكشف أن الخليفة كان يشوف الوضع هناك بدرجة من الخطورة تخليه يتحمل مشقة السفر وهو مريض، بدل ما يبقى في العراق ويرتاح ويرسل جيشه بقيادة أحد رجاله. تحرك هارون شرقا ومعاه ابن المأمون، لكن ترتيبات الرحلة تغيرت خلال الطريق. أرسل المأمون إلى مرو حتى يتولى شؤون خراسان ويتعامل مع أوضاعها، بينما استمر هارون في طريقه. وكانت مرو مدينة مهمة ومركز رئيسي في خراسان، وجود المأمون فيها راح يصير بعد فترة قصيرة عامل مهم جدا في الأحداث اللي تلت وفاة أبوه. أما هارون فكل ما تقدم في الرحلة اشتد عليه المرض، وصل في النهاية إلى مدينة طوس في منطقة خراسان، وهناك صار واضح أن حالته ما تسمح لأنه يكمل مثل ما كان مخطط. وتذكر بعض المصادر أخبار مختلفة عن أيام الأخيرة، منها أنه كان للحين يتابع بعض شؤون التمرد والجيش رغم تراجع صحته. في طوس وصل إلى هارون واحد من قادة رافع بن الليث أسيرا،
وهو بشير بن الليث، وتذكر المصادر أن هارون أمر بقتله في موقف يبين أن ملف التمرد ظل حاضر حتى في أيام مرضه الأخيرة، لكن ما عاش حتى يشوف نهاية تمرد رافع نفسه لأن المرض كان وصل إلى مرحلته الأخيرة. في جمادى الآخر سنة 193 للهجرة الموافق شهر مارس سنة 809 للميلاد، توفي هارون الرشيد في مدينة طوس بعيد عن بغداد اللي ارتبط اسمه فيها، وبعيد عن الرقة اللي أقام فيها فترات من حكمه. كان عمره تقريبا منتصف الأربعينات بعد خلافة استمرت أكثر من 23 سنة. دفن هارون في مدينة طوس في المكان اللي راح يعرف لاحقا بمدينة مشهد، وبوفاته انتقلت الخلافة حسب الترتيب اللي وضعه إلى ابنه محمد الأمين في بغداد، بينما ظل المأمون في خراسان ومعه صلاحيات واسعة وقاعدة من الرجال والإدارة هناك. هارون كان يعتقد أن العهود اللي كتبها والترتيبات اللي وضعها راح تمنع النزاع بين ابنائه، لكن بعد سنوات للأسف أنها قليلة بدأت العلاقة بين الأمين والمأمون تدهور. حاول الأمين تغيير بعض ترتيبات ولاية العهد وتقديم ابنه، وتصاعد الخلاف إلى أن تحول إلى صراع مسلح كبير، لكن هذه الحرب تنتمي إلى قصة الأمين والمأمون أكثر من كونها جزء من حياة هارون، لأنه توفي قبل بدايتها وما شاف النتيجة اللي وصلت لها قراراته. وفي جمادى الآخر سنة 193 للهجرة الموافق شهر مارس 809 للميلاد، توفي هارون الرشيد في مدينة طوس بعيد عن بغداد اللي ارتبط اسمه فيها، وبعيد عن الرقة اللي كان قام فيها فترات من حكمه. كان عمره تقريبا منتصف الأربعينات بعد خلافة استمرت أكثر من 23 سنة. دفن هارون في مدينة طوس في المكان اللي راح يعرف لاحقا بمدينة مشهد، وبوفاته انتقلت الخلافة حسب الترتيب اللي وضعه إلى ابن محمد الأمين في بغداد، بينما ظل المأمون في خراسان ومعه صلاحيات واسعة وقاعدة من الرجال والإدارة هناك. هارون كان يعتقد أن العهود اللي كتبها والترتيبات اللي وضعها راح تمنع النزاع بين أبنائه، لكن بعد سنوات قليلة بدت العلاقة بين الأمين والمأمون تدهور. حاول الأمين تغيير بعض ترتيبات ولاية العهد وتقديم ابنه، وتصاعد الخلاف إلى أن تحول إلى صراع مسلح كبير، لكن هذه الحرب تنتمي إلى قصة الأمين والمأمون أكثر من كونها جزء من حياة هارون، لأن توفي قبل بدايتها وما شاف النتيجة اللي وصلت لها قراراته. واللي ميز نهاية حياة هارون إنها ما كانت نهاية خليفة اعتزل الحكم وقضى سنواته الأخيرة بعيد عن الأحداث. إلى آخر شهور حياته كان يتحرك داخل دولته ويتابع واحدة من أصعب مناطقها، ومات خلال رحلة هدفها التعامل مع تمرد قائم في المشرق. الدولة اللي تركها كانت واسعة وقوية، لكنها كانت تحمل داخلها خلافات راح تظهر بشكل أكبر بعد غيابه. وبوفاة هارون الرشيد انتهت حياة واحد من أشهر خلفاء الدولة العباسية، لكن الأحداث ما توقفت عند قبره في طوس، بالعكس انتقال الحكم إلى الأمين وبقاء المأمون في خراسان فتح مباشرة فصل جديد راح يشهد صراع بين الأخوين ويغير شكل الدولة خلال السنوات القادمة. أما قصة هارون نفسها فتنتهي هني، في رحلة بدت وهو شاب يتجه إلى حدود الدولة البيزنطية، وانتهت بعد أكثر من 3 عقود وهو يتجه إلى الطرف الآخر من دولته إلى خراسان حيث كانت محطته الأخيرة. كانت هذه ختام حلقتنا لسلسلة هارون الرشيد من برنامج إرث. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والاستماع، نلقاكم إن شاء الله على خير، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

لأكثر من 60 سنة، والصندوق الكويتي للتنمية يمول مشاريع اقتصادية واجتماعية في البنية التحتية، ويحمل اسم الكويت معاه في كل المحافل الدولية. خلال هالسنوات اسم الكويت موجود في 106 دول حول العالم. واليوم هالخبرة العريقة للصندوق الكويتي ترجع للمكان اللي بدت منه. ومن خلال مبادرة صندوق الكويت الاستجابة الطارئة، توظف خبرة الصندوق وإمكاناته لدعم جهود الدولة وتسريع التعافي وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الحيوية اللي طالتها يد العدوان الإيراني الغاشم. كلنا للكويت نساند وندعم جهود الدولة بدعمنا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة. بعطائنا ستبقى شامخة.

رخص نشاطك، خطواتك صح. مخالفات قد تسبب بإغلاق نشاطك. لا تضيف أو تمارس نشاطا جديدا دون ترخيص من قبل البلدية. لا تضيف مساحة أو تعديلا في المحل دون موافقة البلدية. لا تفتح أو تدير محلا دون ترخيص البلدية. العقوبات: غرامات مالية، إغلاق النشاط، مخالفة قانونية، مخالفة قد تصل إلى 5000 دينار كويتي.

قانون جديد لتنظيم استخدام الطائرة بدون طيار، والطائرة الرياضية الخفيفة، والرياضات الجوية، والأنشطة المرتبطة بها. قبل لا تطير، القانون ينظم التسجيل والتراخيص قبل التشغيل. مو كل مكان مسموح. القانون يحظر الطيران في المناطق الممنوعة والمحظورة. خصوصية الناس مو لقطة. القانون وضع ضوابط للتصوير وتسجيل الأشخاص والممتلكات والمنشآت. درونك مسؤوليتك، طيرها بأمان والتزم بقواعد التشغيل. المخالفة مو بسيطة. المخالفة قد تعرضك للعقوبة ومصادرة الطائرة. ودك تحلق؟ حلق صح. الطيران الشراعي رياضة جوية لها ضوابط، ترخيص وتأهيل وسلامة ومكان معتمد. خفيفة بس مسؤوليتها كبيرة. قبل الإقلاع سجلها، رخصها، واختار الوقت الآمن للتحليق. تعرف على القانون قبل الاستخدام.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما يتكلم عن الصحبة وعن فضل الصحبة والحفاظ على هذه الصحبة وتنميتها وازدهارها وغيرها، كذلك لا بد في أمر الصحبة من أن يذكر عكسها وهو الأعداء. والذي نريده في هذا الباب هو إطفاء هذه العداوة وتخفيفها وعدم تأجيجها، وهو الذي يعبر عنه بتألف الأعداء حتى تثنيهم عن هذه البغضة وتعطفهم على المحبة، وذلك يكون بصنوف من البر والإحسان ويختلف فيه بحسب اختلاف الأحوال. فإن تألف الأعداء هو من سمات أهل الفضل وهو من شروط السؤدد، فلنه ما من أحد يعدم عدوا، بل كلما زادت نعمة عندك زاد لك حاسد وزاد لك عدو يريد زوال هذه النعمة. فإنما تستدل بالأعداء على كثرة النعم عندك، كما يقول في ذلك الشاعر: ولن تستبين الدهر موقع نعمة إذا أنت لم تدلل لها بحسودي، لأن الحسود هو الذي يدلك على هذه النعم. وأحيانا يحصل عند بعض الناس أعداء وحساد، ونعيم الدنيا ليس كثيرا عنده. نعم، هنالك من يحسدك لا لأجل نعيم الدنيا، بل لأجل شيء آخر، لأجل محبة، لأجل قبول، لأجل ذكر حسن، لأجل فضائل هي عندك، كما يقولون أنه ما إن يشاهدك إلا ويتذكر نقائصه، فتبتلى بمثل أولئك. فإن أغفل هذا الإنسان تألف الأعداء مع وفور النعمة وظهور الحسد، توالى عليه من مكر حسدهم ومن مكر حريمهم وبادرة سفيههم ما تصير به النعمة غرما، لأنك تبتلى بعد ذلك، لأن أعداءك ليسوا كلهم سفهاء. أعداءك منهم من هو حريم ومنهم من هو سفيه. السفيه يبادرك بالعداوات والحليم يكيد لك كيدا، وهذا هو الواقع، لأنك تبتلى بأولئك، فلا بد لك من مراعاة أولئك ومعرفة كيف تداوي الجروح، وإلا قد ابتليت وراءها. وكانوا يقولون رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد للناس، رأس عقلك التودد للناس. ومما يذكر في الكتب السابقة ألا تستكثر أن يكون لك 1000 صديق فالألف قليل، ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد فالواحد كثير. لماذا؟ لأن الواحد صادق في عداوته، والألف صديق لا تدري أهم صادقون في ذلك أم ليسوا كذلك. يقول ابن رومي في هذا المعنى: تكثر من الإخوان ما استطعت، إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور. إخوانك هم بطون وظهور، بطن تأوي إليه وظهر يحميك من أن تكسر، وليس كثير 1000 خل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير. فكان يقول بعضهم: وقد أعطي شيئا من الدنيا، ما الذي أفدته من هذه الدنيا؟ قال: مودات رجال، لأن الناس تقبل عليك، ومن علامة الإقبال اصطناع الرجال، ومن استصلح عدوه زاد في عدده، ومن استفسد صديقه نقص من عدده. يقول بعض الأدباء: العجب ممن يطيح عاقلا كافيا لما يضمره من عداوته. عاقل لكنه يضمر لك العداوة، ويصطنع عاجزا جاهلا بما يضمره من محبته. فأنت الآن بين أن يضمر هو ذلك أو تضمر أنت هذا. فأن تحب إنسانا ضعيفا، الضعيف لا يسوءك، وكن منتبها من كل ضعيف، فإن الضعيف لا ينفعك كائنا من كان، والقوي هو الذي فيه النفع إن صلح لك. فإياك أن تبقي هذه العداوة، أقلها أن تطفئها. يقول بعضهم: 3 أبيات جامعة لكل خير في هذه الدنيا ولكل حكم العرب. ما هي؟ هي أبيات الأفوه الأودي. ماذا يقول؟ بلوت الناس قرنا بعد قرني فلم أرى غير ختال وقالي، وذقت مرارة الأشياء جمعا فما طعم أمر من السؤال، ولم أرى في الخطوب أشد هولا وأصعب من معاداة الرجال. أصعب ما يكون للإنسان معاداة الرجال ومقاساتهم، فإنهم داء يبقى وشر لا يبلى.

يقول الشاعر: إلقى العدو بوجه لا قطوب به، وجدت عدوك لا تعبس في وجهه، إلقى العدو بوجه لا قطوب به، يكاد يقطب من ماء البشاشات. لماذا؟ فأحزم الناس من يلقى أعاديه في جسم حقد وثوب من مودات. لا بد أن تتجلد عند عدوك. الرفق يمن وخير القول أصدقه وكثرة المزح مفتاح العداوات، كن في ذلك على أهبة. وهذا الذي يفسر لنا أن المزح مفتاح العداوات. لماذا؟ لأن أكثر الناس يخرج ما في جوبه ما في جوفه في هذا المزاح، فيخرج ما في قلبه ويخرج ما فيه من حقد وإساءة ومساءة واعتقاد في صورة مزح وفي صورة ضحك. يقول الشاعر في ذلك، وهذه أبيات تنسب للإمام الشافعي: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. كيف قال في هذه القصيدة؟ فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. من الأبيات الجميلة التي تنسب للإمام الشافعي رحمه الله قوله: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. طيب ماذا بعدها؟ إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباته. لأنك إنسان أبغضك، ما الفائدة في إظهار هذه العداوة؟ بل أطفئها. ولست أسلم ممن لست أذكره، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء دواء الناس تركهم، وفي الجفا لهم قطع الأخوات. فخالق الناس واصبر ما بقيت لهم، أصم أبكم أعمى ذا تقيات. لن تسلم مع الناس إلا بهذا، أن تكون أصم، سمعت وكأنك لم تسمع، أبكم تستطيع أن تتكلم ولا تتكلم، أعمى تبصر وتفعل فعل من لا يبصر، ثم في الأخير ألا تؤجج على نفسك العداوات وتكون معهم ذات قيات. وليس الشأن في ذلك أو ينبغي أن يكون إليه مواكنا. نعم، مرادنا أن تطفئ العداوة، لا أن تصدق أن العدو صار صديقا. العدو ليس دائما يصفو، فكن منتبها من ذلك، إلا من كان منهم صافيا ذا قلب صافي. أما بقية الناس وأغلبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يظهر العداوة، لكنه يبقى لك عدو ما بقي الزمان، فلا تثق به، بل كن منه على حذر ومن مكره على تحرز. فإن العداوة إذا استحكمت في الطباع صارت طبعا لا يستحيل، وصارت جبلة لا تزول، وإنما يستكف بالتألف إظهارها، كأنك تطلب عدم إظهار هذه المودة، ويستدفع به أضرارها، كالنار يستدفع بالماء إحراقها ويستفاد به إنضاجها، وإن كانت محرقة بطبع لا يزول وجوهر لا يتغير. النار لن تغير طبعها، لكن لا تقاربها ولا تضعها على موضع تحرقك وتتأجج فيك. يقول الشاعر: وإذا عجزت عن العدو فداره، وامزج له وامزج له إن المزاج وفاق، فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق. فيكون حالك معه هكذا، لا تركن إليه وتصدق أن هذه العداوة قد انطفأت، فإنه ما من أحد أمن عدوه إلا وتندم لاحقا. والقصص في ذلك كثير، لأن العدو سيبقى بعداوته، وهو أصلا إن لم تذهب هذه العداوة من قلبه سيبقى يكيد ويرجو أن تصل هذه العداوة وتصل إلى لحظة اطمئنان يسوءك فيها. فكن فيها لا تقوى، وكن متقيا لذلك ألا تسلم رقبتك للناس. نعم، لن تستطيع أن تطفئ جميع العداوات، ولن تستطيع أن تأخذ بأيدي الناس جميعا، لكن العدو سيبقى عدوا، فلا بد أن تراعي الأمور وتكون معها على وفقها. لا تصدق أن العداوة قد انطفأت وحاول أن تطفئ هذه العداوة. نعم، تبقى كذلك، ولا تكون في ثقة الأحمق، بل يكون الإنسان في ثقته في مواضع يثق بها، أو في أماكن من الممكن أن يكلف بها، ولا تكلف من أنت من ثقته على وجل، ومن أنت في ثقته بعد ذلك لست بصاف وأنت منه على خجل. كن في ذلك عارفا، وكن صاحب تجربة، فإن التجربة هي التي تظهر للمرء الحكمة ومآلاتها. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدم نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

إجراءات السلامة في المصعد. التأكد من عدم تحميل المصعد فوق ساعته المحددة. عدم استخدام المصعد أثناء الحريق أو حالة الطوارئ واستخدام السلالم بدلا منه. عدم العبث بأزرار المصعد. مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باستخدام المصعد بمفردهم. الانتباه للملابس الطويلة حتى لا تعلق بالأبواب الخاصة بالمصاعد. عدم إدخال المواد القابلة للاشتعال أو الخطرة داخل المصعد دون إجراءات آمنة. في حال تعطل المصعد يجب التزام الهدوء واستخدام زر الإنذار والاتصال بالطوارئ وعدم محاولة الخروج من المصعد المتوقف بالقوة أو بين الطوابق. التأكد من إجراء الصيانة الدورية للمصعد بواسطة فنيين مختصين والشركات المعتمدة من قوة الإطفاء العام. إبلاغ جهة الصيانة فورا عن أي أصوات غريبة أو أعطال أو اهتزازات غير طبيعية بالمصعد. الحفاظ على نظافة وتهوية المصعد بشكل مستمر. في حالة الطوارئ لا تتردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112. نتمنى السلامة للجميع.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، بالإضافة إلى مادة 42 أمر التصالح. يجوز للمخالف التصالح أمام الإدارة المختصة في المخالفات التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، وذلك قبل إحالة المخالفة إلى جهة التحقيق المختصة مقابل دفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 43 من هذا القانون. كما يجوز لجهة التحقيق المختصة قبول التصالح من المتهم في أي من هذه المخالفات مقابل دفع الحد الأدنى المنصوص عليه للغرامة، ويترتب على سداد مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.

حياكم الله، معكم المحامي ناصر العدواني. اليوم بأتكلم على ظاهرة اللي هي ظاهرة التشهير. الأمان القانون ما في شيء اسمه ظاهرة التشهير، في شيء اسمه القذف أو جريمة القذف، أنك تسند حق شخص واقعة معينة يعاقب عليها القانون وتحط من قدرة اجتماعيا. هذا أقرب شيء لما يسمى اليوم بجريمة التشهير، أنه في ناس يصطنعون على أشخاص معينين مواضيع ويقولوا لهم أن أنتكم سويتوا هالأشياء هذه أو فعلتوا مع الناس معينين كذا وكذا وكذا. هذه الأمور تحط من قدرهم اجتماعيا، كذلك قد يعاقب عليها القانون. للأمانة القانون بالتعريف اللي ذكرته ما اشترط أنه يكون فقط مجرم عليه بالقانون. يعني أنت اليوم ممكن تذكر عادة من عادات الكويتيين اليوم اللي هي الكرم في الدواوين ولا المناسبات، تذكر شخص معين أو تصطنع على شخص معين أنه مو كريم، أو أنه مثلا يتسلف من الناس، أو أنه ما يعطي حقوق الناس، وتختلق عليه مواضيع. هني القانون ما اشترط وقال لك لا لازم تختلق عليه مواضيع يعاقب عليها القانون. هني ما عاقب عليها القانون، المجتمع يعاقب عليها أو الدين يعاقب عليها، القانون راح يعاقبك لأنك أحطيت من قدرة اجتماعيا كذلك اختلقت عليه مواضيع. فأكثر أماكن اللي أشوفها اليوم تتم فيها هذه الجريمة هي جروبات الواتساب. واحد ينشر موضوع على شخص معين والناس تتداول هذا الموضوع. الموضوع قد يكون مصطنع من بعض ضعاف النفوس، فأنت راح تكون هني شريك بهذه الجريمة. أنا أحذرك أنك ما تكون شريك، ولازم تكون واعي. زين، شلون تكون واعي؟ تكون واعي أن تعرف هل الموضوع هذا حقيقي ولا مو حقيقي. إذا حقيقي أنت وذمتك، يعني تب تستر على الناس الله يستر عليك، لكن إذا تبي تشوفها ظاهرة اجتماعية ودك تناقشها أنت براحتك. لكن إذا موضوع مو حقيقي وموضوع فيه اختراق لخصوصيات أشخاص والمعلومة هذه طلعت بناء على أشياء مخترقة، أنت راح تتحاسب معاهم. نعم، من حق هذا الشخص اللي تضرر بجريمة القذف أو ما يسمى اليوم بالتشهير أنه يرجع عليك أنت واللي معك. لكن هم بعد القانون انتبه حق شخص، لكن القانون بعد انتبه على شغلة معينة، ان في ناس يضطرون ان يذكرون وقائع معينة اللي هما المتقاضين، المدعى والمدعى عليه. لا، راح المحكمة مضطر ان يذكر واقعة معينة، او المحامين ملوتهم، او السادة القضاء، او حتى الموظفين عندنا اليوم بالحكومة اللي تلقون اوامر انهم يكتبون اشياء معينة، فهذول يستثنون من القانون انهم ما يتعاقبون بجريمة القذف ولا حتى جريمة السب، لان هذه سرت لوقاع معينة. وكذلك اللي يكون بحالتهم، يعني اليوم كذلك عندنا الريلزات، الريلزات بالانستغرام او التويتر او بالتيك توك مرات ينذكر فيها مواضيع عن اشخاص معينين، اشخاص معنا بالمجتمع. هذه المواضيع مصطنعة، هذه المواضيع غير حقيقية. اليوم اذا انت سويت لها رتويت ولا نشر الفيديو ولا حطيتها بالستوري عندك، انت راح تكون شريك معه. لا تجي باكر تقول والله انا الفيديو هذا ضرب او وسائل اعلاميه نشرته فانا انشره. اذا وسائل اعلاميه نشرته حتى لو كانت معتمده في وزاره الاعلام، هذا مو دليل ان الفيديو صحيح، ان الشخص هذا ممكن يرجع عليك بالقانون ويقاضيك انت واللي معك. وانا ودي تكونون حريصين، يعني اليوم حتى السوشيال ميديا صار فيه بشكل كبير، انا ودي اليوم ان الناس يكونوا حريصين عندنا. أنت طبعاً ما راح تمنع نفسك أنك تنشر فيديو ذاك أو ذاك، لكن ودي تكون حريص. يعني مو معقولة أن في فيديوهات أنت ما ترضاها على نفسك تطلع اليوم تنشرها أن شخص فلان وفلان هو اللي سواه. أنا ودي اليوم أن الناس يكونوا حريصين. يعني أنا ما ودي اليوم أن جزء كبير من المجتمع يتأذى بسبب تسرع شاب أو طيش أو غيره من الأمور. يعني شوي خلينا نكون حريصين، يعني مو أي فيديو يجي نحن ننشر، ممكن ناخذه من باب الستر وما ننشره. كذلك ممكن ان

0: ندقق على الأقل نشغل عقولنا شوي أن الفيديو هذا قد يكون مصطنع ولا الواقع هذا مو صحيح، فنحذر شوي، وخصوصا أن اليوم مزحميننا بشكل كبير أبنائنا وبناتنا يعني الغير البالغين يعني اللي ما اكتملوا 21 سنة اللي تحت السن القانوني قد يكون عندهم تهور وطيش. وأتمنى من خلال البرنامج هذا أن نوجه رسالة للآباء أن يتابعون أبنائهم وبناتهم عشان كذلك يعني ما يبلشون حياتهم بهالطريقة هذه.
1: أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى، معكم المؤرخ حسين بلوشي، واليوم الحديث عن فكرة وانطلاقة كأس الخليج. كأس الخليج طبعا قبل لا نتكلم عن بطولة كأس الخليج عشان لا يزعلون الإخوان في أي دولة، هي هناك في شيء اسمه فكرة وهناك شيء اسمه تبني وهناك في شيء اسمه تنفيذ. هذه الثلاث كلمات كانت محور كأس الخليج. الفكرة بدأت 1961، طبعا لو نقول سنة 54 كان هناك دمج مشاركة ما بين الإخوان بالاتحاد الرياضي البحريني والإخوان في الاتحاد الرياضي الكويتي، وقيمت مباريات على مستوى كرة القدم وأيضا مستوى أعتقد كرة الطائرة أو بعض الألعاب الأخرى، كان مثل أولمبيات مصغر ما بين البحرين والكويت سنة 54. بدت شوية فكرة يعني ما وصلت كأس الخليج لكن فكرة التجمع الخليجي. سنة 61 وخصوصا ديسمبر كان الله يرحمه حسين مكي جمعة عضو اتحاد الكرة، هو مدير تحرير صحيفة الهدف، كتب في الصفحة الأولى وراح نشوفها، كتب عن فكرة كأس الخليج، وهذه طبعا لقيناها بعد فترة وكانت غائبة وما حد تكلم عنها. فهنا بدأت الفكرة، وبعدها بدأت المقالات اللي تكتب عن إقامة مباريات على مستوى منتخبات الخليج لكي نتعرف، لأن قبل احنا ما كنا نعرف، ما شفنا منتخب السعودي ولا منتخب السعودي شاف المنتخب الكويتي، الكل غامض كل واحد، لأن ما كان في نقل تلفزيوني ولا تعليق ولا تصوير ولا الأمور هذه كلها. وراها توالت من 61 فكرة إقامة حسين مكي جمع عندما كتب الصفحة الأولى اللي راح نشوفها بعد عن كأس الخليج، بدأوا الزملاء يكتبون عن الحديث عن كأس الخليج، حتى جاءت سنة يمكن 68 أو 67 68 كانت هناك بطولة خليجية، مو خليجية، كانت تقام على المنطقة الأخرى من الخليج، كان يشتغلوا يلعبون فيها منتخب الباكستاني وكان منتخب العراقي منتخب إيران وكان منتخب أعتقد فرق الروسية. ولأسباب جاء رئيس الاتحاد الدولي، كان رئيس الاتحاد الدولي الإنجليزي، جاء زيارة الكويت وقعد مع الإخوان بالاتحاد الكويتي وقال لهم ليش ما تنقلون فكرة إقامة بطولة تجمعية ما بين البحرين والسعودية واللي موجودين وانتوا الكويت تلعبون بطولة وتكون ضروري تكون في البحرين. وقال أتمنى من أحد الإخوان من عندكم اتحاد السعودي أو الكويتي أو البحرين يعني يقدم هذا الطلب في اجتماع الاتحاد الدولي في المكسيك 68. تقدم السيد أحمد السعدون إلى الحكومة الكويتية وقدمها إلى أعتقد الفترة ذيك كان الشيخ جابر الأحمد الله يرحمه، قال له هناك فكرة قدمها الفيفا وإحنا نطرحها على الإخوان بالخليج، ما كان أعطى الضوء الأخضر، قال توكل على الله. فقدم أحمد السعدون دعا الاجتماع مع الاتحاد السعودي على أن يتقول بحريني على أن الآن إحنا انتقلنا من صاحب الفكرة انتهينا فكرة كويتية، لكن هناك التنفيذ وقبلها التبني. فكان هناك التبني والتنفيذ كان ما بين السعودية وبين الإخوان في البحرين، فظهر يمكن في البطولة أعتقد بطولة 2002 الكتاب الأحمر اللي وثقوا فيه الوثائق اللي صار فيه التوزيع ما بين التبني المنتخب الاتحاد السعودي الفكرة وتقديمه إلى الاتحاد الدولي والتنفيذ اللي صار من الاتحاد البحريني في ترجمة هذا التنفيذ واستضافة أول بطولة كأس خليج كانت 70 في المنامة. طبعا التبني صار عندما زار الإخوان في الاتحاد البحريني، زاروا زيارة للعب في السعودية أعتقد كانت فترة 68-69، هذه الفترة كان الإخوان بالاتحاد السعودي تقدموا فيها إلى الحكومة مملكة السعودية إلى

الملك على أساس الفكرة هذه أن البحرين تقام. جاءت الموافقة السعودية كما كان في الكتاب الأحمر إلى المملكة البحرين في إقامة هذا البطولة، واعتقد كان في استاد عيسى. فعلا أقيمت أول بطولة في مارس 1970 ونجحت البحرين في استضافتها وفاز فيها منتخبنا الوطني الكويتي بأول نسخة. نشوفكم في علقة أخرى.

0: أفكارك، أقدارك. أي يجب أن نفكر منذ بداية العام الدراسي بالتفوق والتألق. عزيزي المتعلم، ابدأ عامك الدراسي بالتخطيط للدراسة أولاً بأول مع الحد من استخدام الأجهزة الذكية، ومهم جداً أن تعتني بأكلك وتخصيص وقت للرياضة مع البعد عن السهر. فالمعادلة تقول كلما أخذت قسط نوم كافي كلما زاد تركيزك. ولا تنسى أن تتواصل مع معلمك إذا احتجت لأي توضيح يخص المنهج العلمي، وتذكر أن المتعلم الناجح والمتميز لا يحبط عند الخطأ بل يستمر للوصول إلى الهدف وانتو قدها. مع خالص تمنياتي القلبية لكم بعام دراسي مليء بالنجاح والتفوق.
1: رخص نشاطك، خطواتك صح. كل نشاط أو توسعة أو تعديل يحتاج إلى موافقة بلدية الكويت قبل التنفيذ حفاظاً على استمرارية نشاطك. فالتزم بالموافقة قبل التنفيذ وبالأنظمة لاستمرارية النشاط وحماية الاستثمار.

مع بداية العام الدراسي نتمنى لأبنائنا الطلبة عاماً مليئاً بالنجاح والتميز. وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أطلقت حملة وقاية وأمان، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلامة وتشجيع الطلبة على الالتزام بالسلوك الإيجابي واحترام الآخرين والتعامل الآمن والمسؤول مع وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن تعاون الأسرة والمدرسة والجهات المعنية له دور كبير في توفير بيئة آمنة وداعمة لأبنائنا. الوقاية والأمان تبدأ بالوعي المجتمعي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله أن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة المستمعين الكرام، لا شك ولا ريب أن الإنسان في هذه الحياة يرزقه الله سبحانه وتعالى طفلا وكهلا، وهذه الأرزاق نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولا بد الإنسان أن يبذل الأسباب حتى يكتسب رزقه من طريق حلال. وإذا اكتسب هذا الرزق لا بد أن يعرف أن هناك أولويات، لا بد أن تكون الأولوية في أن ينفق هذا الإنسان على نفسه وعلى عياله وعلى من تنبغي عليه النفقة. كان عنده والدان محتاجان ينفق عليهما، كان عنده أرحام يحتاجون ينفق عليهما. والإنسان لا شك ولا ريب أنه يؤجر أجرا عظيما كبيرا على هذه النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنفق الرجل نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفقت على أهلك، إذا أنفق الرجل نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه تعتبر له أجر الصدقة. بعض الناس يظن هذا المال ذهب وأنه خسر، وأن هذا المال يعني لماذا يعني هو أولى يستمتع بهذا المال ويقتر على أهله. لا يا أخي الكريم، أنت عندما تنفق الله عز وجل يخلف لك خير ويجعلك في سعادة وتؤدي الواجب. والله عز وجل يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال العلماء: هؤلاء الذين ينفقون أولا ينفقون النفقة الواجبة على من يعولون، فلا تترك أهلك ولا تترك أبنائك ولا تترك من يحتاجك من الوالدين وغيرهم، بل تنفق عليهم بالمعروف وتؤدي الحقوق. فهذه من صفات أهل الإيمان، ولا بد أن يكون لدى الإنسان كرم. هذا الكرم من أسباب المودة والمحبة، محبة الله عز وجل أولا، ثم محبة الوالدين والأهل والقرابة والأبناء. ويحذر الإنسان كذلك من التبذير، فإن التبذير يضيع يعني هذا المال ويوقعه في المحرمات. التبذير مثلا يوقف في أمر محرم، أو أن يشتري مال يعني يحتاجه إنسان يستكثر مثلا من أمور محرمة أو لا حاجة منها، أو أمور تعيقه عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبذر، يكون عنده راتب بمبلغ معين فيشتري فوق حاجته وينفق فوق حاجته، ويشتري أشياء لا يستخدمها وأطعمة لا يأكلها إلى غير ذلك، وألبسة لا يحتاج إليها ويبالغ في ذلك. هذا يخرج عن الحد ويتجاوز الحد الذي تعرف عليه الناس، من أن إنسان مثلا يحتاج إلى شيء معين هذا يبالغ في شراء أشياء لا يحتاجها. هذا كله من يعني تجاوز الحدود. هذه النفقة إخواني ينبغي للإنسان أن ينفق بالمعروف، يعني ما تعرف عليه الناس. الله عز وجل يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من ولد له ذرية عليه أن ينفق على هذه الذرية من طعام من كسوة بالمعروف. ومن النفقة المطلوبة لدى الإنسان السكنة، أن يسكن أهله في مكان يناسبهم وينفق على هذه السكنة من ماله. هذه من الواجبات، ومن أكبر أسباب التي توقع يعني الحرج في البيوت هي عدم الإنفاق النفقة الواجبة. فتجد الإنسان أحيانا يأخذ قروض مثلا كثيرة.

ينفقها على أمور ليست مهمة ويدع الواجبات والأمور المهمة. هذه لا شك أنها تسبب المشاكل في البيوت، ومن أكبر أسباب التي توقع الحرج وتوقع أحيانا يعني حالات الطلاق بسبب عدم النفقة. هذه قضية أساسية من أهم الواجبات من الزوج على تجاه أسرته أو تجاه والدين كانوا يحتاجون نفقة عليهما.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال العلماء: هذه ليست فقط في الأمور المستحبة، الواجب أعظم بركة وأعظم أجر وأعظم خير. فعندما تنفق في الأمور الواجبة على أهلك على أولادك، الله عز وجل يخلف لك إذا أخلصت. إذا أنفق الرجل نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في رقبة، دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا دينار أنفقته على أهلك. أيضا هي من أعظم الأجور. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل، والصحابة رأوه، وكان خارجا يريد أن يسعى في أمر ما، فقال بعض الصحابة: لو كان ذا في سبيله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على يعني صبية صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى في سبيل الرياء والمفاخرة فهو في سبيل الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن سعيك في إعفاف نفسك وأهلك وإطعامهم الطعام الحلال من الجهاد في سبيل الله، إذن احتسب يا أخي الأجر وأنت في عملك وأنت في بيتك وأنت تسعى في تجارتك في غير ذلك، أن تطعم أبنائك الطعام الحلال. لا تأخذ ربا، لا تأخذ رشوة، لا تأخذ أمر محرم، لا تغش ولا تخدع، تأكل مال الحلال. ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. من أسباب الخير، من أسباب البركة، من أسباب السعادة أنك تأكل المال الحلال أنت وابنك، تكتسب من حلال. هذا من أسباب إجابة الدعاء. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجار. أكل المال الحرام والعياذ بالله من أسباب بغض الله عز وجل للعبد، عدم إجابة دعواته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إذن كل جسد ينبت من السحت الحرام فهذا ولهذا من أسباب عقوبة الله ومن أسباب الوقوع في النار. لذلك أيها الأخ المسلم، لابد أن تحرص على أن تنفق محتسبا الأجر على أولادك وعلى أهلك وعلى أبنائك، وتؤدي الحقوق والواجبات في هذه النفقة من طعام، من شراب، من كسوة. تحسن إلى زوجك، تحسن إلى أولادك، ولا تمن بهذا المال، ولا تتبعه منا وأذى، كما قال الله عز وجل: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أن تعرف أن سعيك في كسب الحلال من أعظم القربات والواجبات. أن تسعى في كسب الحلال، تعمل بعمل مباح، تكتسب من مباح، وأن تحتسب عندما تؤدي المال، وأن لا تقصر في النفقة ولا تبذر، وأن تسعى في نفقة معتدلة بين الإسراف والتبذير. وكأنت أيتها الزوجة حرصي على أن تشكري زوجك وأن لا تكلفي فوق طاقته، وأن تحرصي على أن تعينيه إن احتاج، وهو يجب عليه أن ينفق لكن إن احتاج أو وقع في ضائقة تعينيه. هذا ليس يعني أمر واجب، ولكنه يستحب لك أن تعينيه، هذا أفضل لهما أن يقع وأن يأكل حرام. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم ما فيه خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز حماية النشء وترسيخ منظومة الوقاية والردع، أظهرت إحصائية وزارة العدل انخفاض جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع عددها من 1523 جريمة إلى 795 جريمة. هذا الانخفاض يأتي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت نسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة. وشمل الانخفاض عددا من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، إذ تراجعت القضايا المرورية بنسبة 63% من 1048 قضية إلى 383 قضية، فيما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%. وتزامن هذا التراجع مع حزمة من التشريعات الهادفة إلى تعزيز الردع والوقاية، شملت قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تشديد العقوبات المرتبطة بالأسلحة البيضاء. وتتواصل جهود الجهات المعنية في تعزيز برامج الوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل بما يسهم في حماية النشء وصون أمن المجتمع واستقراره. حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، يحظر على الأشخاص إقامة حملات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية الحكومية، ويشترط موافقة وزارة الخارجية في حال كانت تلك الحملات لتمويل أنشطة العمل الخيري والإنساني خارج الدولة. وفي جميع الأحوال يحظر على الشخص الطبيعي إقامة حملات جمع التبرعات لتمويل أنشطة خارج الدولة، ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو نظم أو روج أو دعا لحملة لجمع التبرعات دون حصول على ترخيص من المركز. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على 3 سنوات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية: باسم جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية لم يتم إشهارها، بعد فقدان جمعية النفع العام أو الجمعية الخيرية والإنسانية الشخصية الاعتبارية مع علم الجاني بذلك. إذا انتحل الجاني صفة جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية مشهرة.

مخدر الإيبور اسم برز مؤخراً ضمن أساليب مستحدثة لترويج المواد المخدرة بعد استغلال أوراق عادية وتشبيعها بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية في محاولة لإخفائها ونقلها بعيداً عن الشبهات. وفي مواجهة هذه الأساليب تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها الاستباقية لرصد هذه الجرائم وكشف طرق التهريب والترويج المستحدثة. وقد أسفرت جهود رجال المكافحة مؤخراً عن ضبط متهمين وقضايا مرتبطة بأوراق A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة، إلى جانب إحباط محاولات تهريب شحنات من هذا النوع بالتنسيق مع الجهات المعنية. والرسالة الأهم أن المخدرات لا تأتي دائماً في صورة مألوفة، فقد تتخفى في أشكال تبدو عادية لكن خطرها واحد: الإدمان وتدمير الصحة والمستقبل. لذلك الوعي خط الدفاع الأول، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه مسؤولية مجتمعية. والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مستمرة في تعقب المروجين والمتاجرين والمتعاطين لحماية المجتمع

0: حياكم الله مشاهدينا. ايش رايكم نشوف شلون كانت الايام القديمه وشلون كانت الاعمال؟
1: اهلا اهلا مرحبا محمود، يا هلا يا هلا يا هلا الطيب، يا هلا يا هلا. تفضلوا عيالي.
2: عيالك
1: طبعا.
2: اهلا مرحبا رعد، يا هلا
1: تفضل
2: مطر، يا هلا مطر، يا مرحبا
1: خمس
2: خمس، اهلا اهلا وسهلا تفضل
1: يا هلا
2: تفضل تفضل
1: يا حي الله.
2: كيف الصحة؟
1: خير.
2: شو الأخبار؟
1: تفضل.
2: يا هلا والله، شلونكم بعد؟ والله قاعد على مشتي. آسف يا خمس، عسى ما تعور. يا أحلى يا خفيف.
1: فعلا طالع على امه.
2: طالع على امه. امه انت ذي؟
1: اي
2: ربيع.
1: اي والله.
2: امه نفس الشكل يعني.
1: اي بالضبط.
2: عليك. اليوم هاي زوجتك شو اللي داعي؟
1: بعدنا شباب.
2: شباب.
1: اي بارك الله فيك. حقيقة انك رجال من ناحية الغالة.
2: والله انا دائما احب اساعد.
1: اي والله. المصنع شغال. كل خير كذي. كله من بركات الله وبركاتك يا اخ حمود.
2: والله شو نسوي؟ شو نسوي؟ يعني شيء من الله، يعني نعمه من الله الحمد لله.
1: فعلا، واحنا على كلمتنا وانا اخوك.
2: اي خير.
1: تفضل. هذه اخر دفعه من بنت المصنع. لا لك شيء عندنا ولا لنا شيء عندك. فلوسك استلمتها والمصنع استلمناها.
2: هاي اخر دفعه.
1: اي.
2: يا ريال ليش مستعين؟ ما بيني وبينك حساب.
1: اخي انت
2: ما بيني وبينك حساب.
1: يا اخي
2: المهم البركه فيك وبالشباب. بالشباب الله يبارك فيهم، عسى قافلين الشغل عدل.
1: والله مو بعدل كلام يا عيالي.
2: ها؟
3: راي رايك هيبة وقولك هيبة.
2: ما شاء الله.
1: يا سلام يا سلام.
2: الحقيقة أنا دائما أحب أساعد الشباب لأن يسموني نصير الشباب، وأنا نصير يا جماعة كل شاب مكافح يسعى لمستقبل أفضل.

0: الله يشفي، حالته كلش تعبانه. هو من متى صار في كذي؟
1: عقب ما سافرت بثلاث اربع ايام. والله انا ودي اجاب له واباري، لكن تدري وراي الجامعه. تصدق غصب مترخصه وياي، غير اليومين اللي غبتهم من قبل.
0: ما قصرت يا عائشه، والله لو ادري بصير في كذي كان ما سافرت.
1: يجي وقتك يا بدر.
0: بشر يا دكتور،
2: انتوا ليش مخلينا في البيت الحين؟
0: الحقيقة أنا كنت مسافر توني جاي.
2: ريال تعبان ومحتاج إلى علاج مركز وعناية مستمرة في المستشفى. أنا برأيي تنقلونا الآن رأسا إلى المستشفى.
3: طيب، أنت مسؤول عن جميع المعاملات الخارجية، ومن حقك انك تدقق في كل صغيره وكبيره. شلون تمشي توقيع غير توقيع صاحب الشركه؟
4: والله عمي بدر، انا موظف بسيط، عرفت؟ وصار لي مده طويله اشتغل عندكم في الشركه، وما افتكر خلال هالفتره هذه قصرت في شغلي، لكن يجيني امر امشي الشغل منه ومنه افتكر مو شغل.
3: انت امين الصندوق وعارف كل المسحوبات وعارف رصيد الشركه، عرفت شلون؟ بحكم وظيفتك طبعا.
4: صح.
3: الشيكات اللي انصرفت هذه بالفتره الاخيره على اي اساس انصرفت؟
4: الشيكات كلها موقعه بتواقع صحيحه ومعتمده، وانصرفت في البنك، وما امر البنك رد لنا شيك واحد.

0: لكن على اي اساس انصرفت هالشيكات افتكر من شغل.
1: طيب طيب طيب يب لي كشف كل المصروفات اللي انصرفت في الفتره الاخيره لعشرة ايام الاخيره بالذات.
0: ان شاء الله على امرك.
2: الو ايه مرحبا اخوي مامركم فوق الطباش. يا اخوي الله يخليك خلصت سيفها في المكتب. يا ضروري يقول لك يصل بيك. يا ضروري مع السلامه.
3: يا حمود من ألقاك روح لنا بداهية حليم السبت.
2: ألو مرحبا أخي ما مركم حمود الطواش. إيه أخي لا والله من متى أخي الله خليك خافيكم ولا مركم مرة ثانية خلي صيفنا ضروري في المكتب. إيه أخي قول لهم يصل مع السلامة.
3: لحظة يا بابا أنا مدير.
4: وش شغلك؟
3: مو شغلي؟ ايه صحيح مو شغلي. دام العم مني اكيد مو شغلي.
2: الو مصانع جبل؟
5: مصانع جبل.
2: اقول اخوي حمود الطواش ما ياكم؟
5: حمود الطواش؟
4: لا ما جانا ولا للشغل معانا.
6: يا حليلكم يا زينكم.

0: الأمن هو الركيزة الأساسية لقوة الدولة واستقرار المجتمع، ووزارة الداخلية هي الخط الأول في تطبيق القانون والنظام، ومن تسبوها في كافة قطاعاتها يرسخون بيقظتهم وانضباطهم هيبة الدولة وقدرتها على حفظ الأمن وصون الحقوق.
1: رؤية ترسم ملامح المستقبل، ومستقبل تبنى ركائزه بالأمن والاستقرار. فالأمان أساس الاقتصاد، والاقتصاد محرك التنمية، والتنمية طريق الازدهار.
2: إن وزارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة تولي أهمية قصوى لتطوير العنصر البشري والارتقاء بكفاءة الكوادر الأمنية المتخصصة، إيمانا منها بأن الأمن لا يتحقق إلا بسواعد مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات والتعامل مع المستجدات وفق أعلى معايير الاحترافية والتقنية.
1: ومن هنا تمضي وزارة الداخلية نحو عام 2030 وفق خارطة طريق واضحة ومنهج استراتيجي متكامل يوظف أحدث التقنيات ويرتقي بالمنظومة الأمنية ويعزز كفاءة الخدمات لمواكبة تطلعات دولة الكويت.
3: نصنع المستقبل معا. إن المستقبل الوزارة سيبنى بالحوار والمشاركة والعمل الجماعي وتحويل الخبرات المتراكمة إلى رؤية طموحة تعكس تطلعات المرحلة المقبلة وتتماشى مع رؤية الكويت 2035. هذه ليست بداية إعداد خطة استراتيجية فحسب، بل بداية صناعة مستقبل يشارك فيه الجميع. فالاستراتيجية القادمة ليست مجرد وثيقة، بل رحلة تشاركية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر جاهزية وأعلى مرونة وأصدق قدرة على مواكبة المتغيرات واستشراف الفرص. ولهذا تعتمد الوزارة نهجا حديثا يقوم على إشراك القيادات والإدارات والكوادر التنفيذية ومنتسبي الوزارة كافة عاليين وسابقين في صناعة التوجهات المستقبلية، إيمانا بأن المسؤولية المشتركة تبدأ من المشاركة الحقيقية.
1: إنه تطور لا يتوقف، ونهج يستشرف التحديات ويصنع الفرص.

ويضع أمن الوطن وسلامة المجتمع في مقدمة الأولويات. وزارة الداخلية 2030، رؤية للمستقبل وأمان مستدام وتنمية لوطن يتقدم بثقة.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ويلمح إلى استئناف الضربات عليها. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. استشهاد فلسطينيين اثنين بغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات مسؤول إسرائيلي لشن حرب على الضفة الغربية. الرئيس الصربي يعلن استقالته تمهيدا لخوض انتخابات مبكرة. والجيش الصيني ينفذ تدريبات بحرية وجوية بالقرب من جزيرة متنازع عليها مع الفلبين. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية تلك القوات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت الوزارة دعوة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق. كما جددت التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وننتقل إلى واشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل خروج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأضاف أن أكثر من 20 مليون برميل عبرت المضيق في اليومين الماضيين، وهي أكبر كمية من النفط عبرت منذ بداية التصعيد العسكري في المنطقة. وقال ترامب

إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنه يرى أنه غير مضمون، ومؤكدا أنه يفكر دائما في استئناف الضربات عليها. ويتوقع الرئيس الأمريكي إجراء المزيد من المباحثات مع الإيرانيين هذا الأسبوع. وإلى ذلك، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت أكد السماح بخروج أكثر من مليار برميل من النفط من مضيق هرمز مقابل صفر برميل لإيران، مؤكدا أن العزل الاقتصادي على إيران ينفذ على مراحل ويشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. وأضاف بيزنت أنه تم تدمير جزء كبير من قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة، كما تم تدمير أكثر من 85% من مصانع إيران. ونتحول إلى الشأن اليمني، حيث أكدت وزارة الدفاع اليمنية استهداف 756 هدفا حوثيا خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 230 عنصرا من ميليشيا الحوثي. وأوضحت أن العمليات وقعت في جبهة كتاف والبقع بمحافظة صعدة شمالي اليمن ومحور علب شمالي صعدة وجبهات الجوف ومأرب وتعز جنوب غربي اليمن. وأشارت إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير العديد من ناقلات الجنود والعربات ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الوزارة أن خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في أكتوبر عام 2025 وحتى الآن أسفرت عن استشهاد 1419 فلسطينيا وإصابة 4953 آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ويتزامن هذا التصعيد مع فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. وفي رام الله، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصريحات وزير المالية في الاحتلال الإسرائيلي سوتريتش التي دعت لشن حرب على الضفة الغربية وتكرار سيناريو غزة، معتبرة أن تصريحات الوزير دعوة صريحة لتوسيع العدوان والتهجير والضم وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي محاولة للمساس بالسلطة الوطنية الفلسطينية أو تقويضها، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان والاستيطان والتهجير. وفي لبنان،
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية

الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبية لبنان ونفذ عمليات نسف لمنازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار في إطار الانتهاكات المتواصلة لاتفاق صيغة الإطار الموقع في يونيو الماضي. وفي جديد الملف السوداني، أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد أن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة أو تقديم تنازلات تحت أي ضغط خارجي. ميدانيا، أعلن الجيش السوداني تقدم قواته في جبهات شمال كردفان وسيطرة القوات على مدينة سودري الاستراتيجية. وفي المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع استهداف خزانات وقود في واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة بطائرات مسيرة. في صربيا، أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش أعلن استقالته في خطوة تتيح له خوض السباق على منصب رئيس الوزراء في انتخابات مبكرة مقررة في أكتوبر المقبل. ونتحول إلى ملف العلاقات الأمريكية الروسية، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إن العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية ليست في أفضل حالاتها. وأشار بيسكوف إلى احتمال عقد لقاءات تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه الصيني شي جي مينغ والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات مكثفة خلال الساعات الماضية على المراكز اللوجستية والبنية التحتية والموانئ ومواقع النقل ومراكز الاتصالات والخوادم الحكومية ومقاطعتي كييف وأوديسا في أوكرانيا. وفي كييف، أعلنت القوات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال 24 ساعة الماضية 147 مسيرة روسية دخلت الأجواء الأوكرانية. وأوضحت السلطات الأوكرانية أن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان. وفي بكين، أعلنت قيادة الجيش الصيني إجراء تدريبات بحرية وجوية قرب جزيرة موانغيان المتنازع عليها مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي. وقالت في بيان إن التدريبات تهدف إلى اختبار القدرات القتالية للقوات ورفع جاهزيتها، مؤكدة أنها تأتي في إطار حماية السيادة والمصالح البحرية الصينية. وأضافت أن المناورات تمثل إجراء ضروريا في مواجهة ما وصفته بأعمال تقوض السلام والاستقرار الإقليميين. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم يا والإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. دولة الكويت تدين استمرار التصعيد لقوات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي يقول

أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ويلمح إلى استئناف الضربات عليها. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. استشهاد فلسطينيين اثنين بغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات مسؤول إسرائيلي لشن حرب على الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الصربي يعلن استقالته تمهيدا لخوض انتخابات مبكرة. والجيش الصيني ينفذ تدريبات بحرية وجوية بالقرب من جزيرة متنازع عليها مع الفلبين. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة،
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم. شجاعات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا. الصلاة من أعظم العبادات وأجل الطاعات، وهي صلة العبد بربه، ومن عظيم فضلها أن شرعت للمسلمين في الجماعة ليجتمعوا في بيوت الله على طاعته وذكره. وفي هذه الحلقة نتوقف مع فضل صلاة الجماعة في المسجد، وما جاء في فضلها وعظيم أجرها، وما تحمله من معاني إيمانية وتربوية تزيد المؤمن تعلقا بنبع الطاعة وبيوت الله. كما نتعرف على أهمية الحرص على الجماعة وما تغرسه في النفس.

0: الناس من المحبة والأخوة والتعاون، وكيف يكون المسجد مكانا تلتقي فيه القلوب على طاعة الله. نترككم مع هذه الشذرات الإيمانية مع فضيلة الشيخ لافي بن عايض العازمي.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حكم صلاة الجماعة في المسجد، طبعا الكلام في حكم صلاة الجماعة تحتاج إلى فضل صلاة الجماعة، لكن باختصار صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الأعيان، وأن القرآن السنة تضافرت بها. والكلام أنها فرض كفاية أو سنة مؤكدة أو فرض على الأعيان في أي مكان قول مخالف مصادم لكثير من الأدلة، ولذا كان هذا القول هو المعتبر والعلم عند الله. والمذاهب كلها مختلفة، مذاهب مختلفة، لكن الحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا يدلك على ماذا؟ على وجوبها، لأنها لو كانت سنة لما هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت المتخلفين عنها، لأن السنة لا إثم له. ولو كانت فرض كفاية على ما قال بعض الفقهاء لكان بصلاته عليه الصلاة والسلام سقط الفرض عن الباقي. يقول ابن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات من سنن الهدى، وأنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى محمول حتى يطرح في الصف ما يتخلف عنها. وخذ في قول ابن عمر: كنا إذا اعتقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، قلنا ماذا؟ منافق. في الصحيحين قالوا: الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولا يعلمون ما فيهما من الأجر لا يتوهم ولا يحبون. لو كانت سنة ما كان المتخلف عنها ماذا؟ منافق. ولو كانت فرض كفاية لسقط عن الآخرين. وذلك القول بوجوبها وتعيينها في المساجد هو المحقق، وما يترتب عليه من فضائل ومن فوائد كلها لا تكون إلا في المساجد. نعم. من أدرك التشهد الأخير إن كان حريصا على صلاة الجماعة أخذ الأجر كاملا. والحديث في سنن أبي داود: من جاء وجد الجماعة قد فتته فله أجر الجماعة. صحيح الشيخ الألباني. لكن هذا الكلام على من يحرص على صلاة الجماعة. بعضهم يؤذن المغرب وهو في منطقة يريد أن يصلي في مسجد في منطقة أخرى، ويغلب على الظن أنه لا يمكن يدرك الجماعة أن تفوته كلها، هذا مفرط. وإنما الكلام أما صار اليوم نقول زحام ولم يحصل بسبب الزحام، وحصل له من الأعذار الطارئة في بيته من نوم وغيره. نعم. بعض اللجون المتأخرين ينتظرون لكي يصلوا جماعة أخرى. جماعة الأم أفضل من أن تصلي لوحدك، تصلي جماعة ثانية. فإذا رأيت الإمام في التشهد تدخل معه، هذا أفضل لك من أن تصلي جماعة، إلا في حالة مساجد الطرق التي لست ملزوما بماذا؟ بجماعة الأم. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يطهر القلوب، وأن يسلو سخيمة قلوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.
0: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، وقد توقفنا في هذه الحلقة عند فضل صلاة الجماعة في المسجد وما فيها من أجر عظيم وفضل كبير، فلنحرص على الصلاة وأدائها في أوقاتها، والمحافظة على صلاة الجماعة، والحرص على عمارة المساجد بالطاعة والذكر. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على المحافظة على الصلاة، وأن يحبب إلينا المسجد، وأن يجعلنا من أهل الجماعة والطاعة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. ونشكر لفضيلة الشيخ لافي بن عايض العازمي ما تفضل به من توجيهات ونصح وتذكير، ونشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج شذرات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق.

0: تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الحياة التي تفتح لنا كل يوم نافذة جديدة لنرى منها ما لم نره بالأمس. ها هو صباح الاثنين يأتي بهدوء جميل وبوعد لا نعرف تفاصيله بعد، ولكننا نستقبله بقلب يحسن الظن بالله وبنفس تؤمن أن في كل يوم فرصة لبداية أجمل. يقال لا تنتظر أن تكون الأيام جميلة، بل كن أنت سبب في جمالها. لكم تحية صباحية من محمد القحطاني، تامر الدحاني من الإعداد.

صباح جديد يفتح لنا نافذة أخرى على الحياة، فما مضى أصبح درسا وما يأتي ما زال يحمل احتمالات جميلة. فلنبدأ يومنا بقلب خفيف ونية طيبة وبيقين بأن القادم يحمل خيرا. هذه تحية من التقديم زينب الجلاف زكية شرخي.

إذن مستمع العزيز، فلتكن أنت اليوم سببا في جمال الحياة، لندخل أعمالنا بغلوب شغوفة وبروح تحب ما تصنع وبعزيمة لا تسأل ماذا سيحدث، بل تقول ماذا يمكنني أن أصنع اليوم. العمل ليس مجرد ساعات نقضيها، بل أثر نتركه وفكرة نضيفها ويد نمدها وقلب نضع فيه شيئا من شغفنا. لكم تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

وفي زحام الحياة نتذكر أحيانا ما ينقصنا وننسى كم من النعم تحيط بنا. صباحكم امتنان للصحة، للأهل، للأمان، للأشياء الصغيرة التي تجعل الحياة أجمل. هذه التحية من التنسيق والمتابعة في الجيران.

0: ودائما تذكر عزيزي المستمع، إن كان في الأمس ما أتعبك فلا تحمله معك إلى اليوم، فلكل صباح حق علينا أن نمنحه فرصته الكاملة ليفاجئنا بالخير. تذكر دائما، ليس المهم أن يكون الطريق سهلا، بل أن يكون في قلبك ما يكفي من النور لتكمله. صباحكم أمل لا يخيب، من عنود الرجيب من التنفيذ.
1: عزيزي المستمع، كن اليوم سببا في راحة وسعادة أحدهم بكلمة طيبة أو ابتسامة أو موقف جميل. فالخير لا يحتاج إلى مناسبة ولا يحتاج إلى شيء كبير، أحيانا كلمة واحدة في وقتها تستطيع أن تصنع بها يوم غيرك. صباحكم خير يبدأ منكم ويصل إلى من حولكم. هذه تحية من المخرج بدر المروان.
0: يا كويت، راياتك شامخة في القلوب، واسمك مرفوع في المحافل.

وسكينة في القلب وبركة في الوقت والعمل. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا تشرق فيه الأفراح وتنزاح فيه الهموم، واحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، واهدنا لما يرضيك عنا في كل حين.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إلى أبنائنا الطلاب والطالبات في طريقهم إلى صفوف العلم، اعلموا أن العلم ليس المقصود منه الحفظ المجرد، بل هو أداة لتوسيع أفاقكم وصقل مهاراتكم. اجعلوا استفساراتكم داخل الفصل هي المنطلق للإبداع. تذكروا أن كل دقيقة تبذلونها في فهم المسائل وتطوير ذكائكم اليوم هي حجر الأساس لبناء مستقبلكم ورفعة وطنكم. ولا تنسوا وأنتم في طريقكم إلى مدارسكم أن تبتسموا.

0: الدرس باكر.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: دائما الأجواء تكون جميلة، خصوصا في أوقات الصباح الباكرة، ونحن نطل عليكم اليوم في صباح يوم الاثنين 28 من سبتمبر. تستقر الأجواء الصباحية مع اعتدال ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى اليوم 37 درجة مئوية في الظهيرة، بينما تهبط الصغرى ليلا لتستقر عند 23 درجة مئوية. أما بالنسبة للرياح ستكون شمالية غربية اليوم، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 15 إلى 28 كيلومتر في الساعة، مع نسبة رطوبة جوية منخفضة تبلغ 13%، مما يمنح صباحنا صباحا جافا لكنه منعشا. ولا تنسوا أبدا مستمعين الكرام أن تكثروا من شرب الماء والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس. ماذا لدينا لكم في صباح الخير؟
1: في منوعتنا، روبوتات صينية تذهل الجمهور ولجنة التحكيم في أمريكا Got Talent.
0: وسنسافر معكم اليوم إلى فرنسا.
1: وسنتعرف على مغامر يمشي 50,000 كيلومتر حول العالم.
0: وما زال حب القراءة موجود بكثرة في كندا.
1: الرماد يتصاعد في سماء تشيلي، بركان يثور قرب منتجع شهير.
0: أما إذا سألتني اليوم ماذا أتناول صباحا، فسأقول لك تناول حبات العنب الأبيض.
1: فقدان 10 أشخاص على الأقل إثر انهيار ثلجي في أحد جبال نيبال.
0: والاستماع للصوتيات الهادئة لمدة 7 دقائق صباحا حل لتهدئة النبض وتخفيض الضغط.
1: وباحثون يقولون إن إبطال ضرر الزهايمر على الدماغ ربما يكون ممكناً.

0: والذكاء الاصطناعي دخل في صيانة الشبكات.
1: وفي التكنولوجيا، شركة الذكاء الاصطناعي تحقق في عشرات الآلاف من حوادث نماذجها الأمنية.
0: نتجول معكم من محطة إلى أخرى في هذا الصباح المميز بحضوركم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم أينما كنتم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد. تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة. توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة. رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
2: في صباح الخير
3: متابعة لكل جديد.
2: أخبار العالم لا تنضب.
3: كن معنا
2: في صباح الخير
3: والمنوعات.

0: روبوتات صينية تذهل الجمهور ولجنة التحكيم في أمريكا Got Talent. شهد برنامج أمريكا Got Talent الشهير عرضاً لافتاً شاركت فيه روبوتات من شركة يونيتري الصينية إلى جانب أحد المتسابقين، وحظي العرض بإعجاب لجنة التحكيم ليحجز مكانه في نهائيات المسابقة. شارك في العرض الذي قدمه الراقص الصيني وو يوفي في البرنامج روبوتات بشرية أثارت إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم بأدائها، حيث تكاملت الآلات والبشر بإضافة حيوية على المسرح بحركات إيقاعية ونابضة بالحياة. استقبل الجمهور هذا العرض المميز بالتصفيق الحار، ومنحته لجنة التحكيم في البرنامج الزر الذهبي، وهي جائزة خاصة ضمنت لشركة يونيتري مكانا في النهائيات، ما يبرز الإمكانيات الجديدة للروبوتات في صناعة الترفيه. قال الراقص الذي صمم العرض إن قدرة الروبوتات على التعلم السريع مرعبة للغاية، وهو يستمتع بالأداء إلى جانبها، إنه طور إحساساً بروح الفريق مع هذه الآلات التي ليست باردة وبلا حياة.
1: وما زلنا معكم في منوعاتنا في صباح الخير، نسافر معكم إلى فرنسا حيث نتعرف على هذه المبادرة الفرنسية. أكدت بلدية مدينة ليون بدء المرحلة التجريبية لمشروع الأرصفة الكهروضغطية في الممرات الرئيسية المزدحمة. تعتمد هذه التقنية على تركيب بلاطات مطاطية مخفية تحت الإسفلت تستغل الضغط الناتج عن خطوات الماشينة صباحاً لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية نقية. أوضح المهندسون المنفذون للمشروع أن الممرات الحالية ستولد طاقة كافية لإضاءة أعمدة الشوارع وتشغيل إشارات المرور المحيطة طوال ساعات الليل. قد حظيت المبادرة بإشادة واسعة من المنظمات البيئية لكونها تقدم حلاً مستداماً استثنائياً بلا تكلفة انبعاثات، فاستغلال الحركة اليومية في صالح البيئة يمثل قفزة في التخطيط الحضري. فبالفكر الممتاز نصنع مستقبلاً أفضل.

فقدان 10 أشخاص على الأقل إثر انهيار ثلجي في أحد جبال نيبال. فقد ما لا يقل عن 10 من متسلقي الجبال والمرشدين جميعهم نيباليون في مخيم بجبل هيملونغ البالغ ارتفاعه 7126 مترا قرب الحدود مع التبت إثر انهيار ثلجي باكر صباح الأمس على ما أفاد أحد منظمي الرحلة. قال بيبهوتي شاند ثاكور من شركة هيمالايا هوليديز لوكالة فرانس بريس: 8 من عناصر فريق رحلتنا واثنان آخران من شركة أخرى فقدوا، وأضاف أن المفقودين جميعهم نيباليون، مشيرا إلى تجهيز مروحيتين وفريق بحث وإنقاذ، غير أنه لم يجري إرسالهم بعد بسبب سوء الأحوال الجوية. أرغم تساقط ثلوج كثيف في الأيام الأخيرة متسلقي الجبال على إلغاء رحلاتهم المقررة على جبل ماناسلو ثامن أعلى جبال نيبال، حيث يبلغ ارتفاعه 8163 مترا، كما علقت الرحلات على جبل دهولا غيري. وأصدرت نيبال أكثر من 500 إذن لموسم تسلق الجبال هذا الخريف، معظمها تتعلق بجبل ماناسلو.

في لفتة ثقافية لطيفة شهدتها مدينة تورنتو، أطلقت مبادرة تربوية تقضي بتوفير سلال خشبية صغيرة داخل حافلات النقل العام، تحتوي على كتب وقصص قصيرة، روايات خفيفة ممتازة، يتاح للركاب قراءتها أثناء رحلتهم الصباحية. تهدف المبادرة إلى تقليل اعتماد المواطنين على الشاشات الذكية قبل العمل، وإعادة شغف القراءة الورقية في الأوقات المستقطعة. وقد لاقى المشروع استحسان المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم لهذه التجربة التي تعزز هدوء المزاج قبل بدء العمل. القراءة زاد العقل عزيزي المستمع ومصدر الصفاء، فاجعلوا للكتاب حضورا دائما في أوقاتكم، خصوصا في بداية يومكم.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واقتحام حشود من المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ويلمح إلى استئناف الضربات عليها. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي في تعز. استشهاد فلسطينيين بغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات مسؤول إسرائيلي لشن حرب على الضفة الغربية. الرئيس الصربي يعلن استقالته تمهيدا لخوض انتخابات مبكرة. والجيش الصيني ينفذ تدريبات بحرية وجوية بالقرب من جزيرة متنازع عليها مع الفلبين. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.

0: الشكوى لله.
1: من إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، الجلسة التي رأينا فيها بداية هذا الأسبوع لون أخضر على مؤشرات السوق، ومؤشر السوق العام عند مستوى 8844 نقطة، قيمة التداول كانت 87 مليون دينار. نعم هي دون مستوى 100 مليون دينار التي حافظنا عليها منذ فترة، لكن 87 مليون دينار كانت سيولة شرائية جيدة إيجابية، انعكاس إيجابي على ساعات التداول في جلسة الأمس. 87 مليون دينار و589 ألف، وكميات التداول كانت أيضا يعني جيدة، 414 مليون سهم، عدد الصفقات 20 ألف صفقة، وكذلك أيضا 57 شركة على ارتفاع، بينما 52 شركة فقط على تراجع، و23 شركة من شركات السوق في يوم الأمس كانت على استقرار. هناك شركات أيضا تحقق مكاسب وترتفع، أكثر 15 شركات مرتفعة في يوم الأمس هي سكب، وكذلك أيضا 444 فلس ارتفاع، ساحل أيضا عند مستوى 93 فلس مرتفعة. ساحل طبعا عليها أخبار ربما تكون محركة لهذا السهم، لذلك نجد أيضا السيولة ليست السيولة بل الكميات العالية في الساحل، 139 مليون سهم، يعني 100 كميات عالية على الساحل، ملفتة للنظر حقيقة في تداولات الأمس وتداولات ربما تكون جلسات هذا الأسبوع. خليج تأمين أيضا من ضمن الشركات المرتفعة عند دينار 336 فلس. أسس ترتفع حتى تغلق عند مستوى 185 فلس. مبرد 170 فلس. عربية عقارية 190 فلس، ويوباك 294 فلس، مواشي 170 فلس، فيتشر كيد 155 فلس، وإيفا 448 فلس. هذه أكثر 10 شركات ارتفاع، لكن المتراجعات الخليجي على رأس الشركات المتراجعة في يوم الأمس عند مستوى 436 فلس. تسهيلات أيضا من ضمن الشركات التي كانت عليها ضغوطات طبيعية في يوم الأمس، 253 فلس إغلاقها، بترولية 766 فلس، ومتحدة 245 فلس، والنخيل 257 فلس، أولى تكافل 660 فلس، مراكز 272 فلس، والتنظيف 309، وأبار 237 فلس في إغلاق. فكانت كميات الضغوطات البيعية أو الشركات التي تأثرت في الضغوطات الطبيعية في أولمس كانت كمياتها قليلة، مع عدم تنظيف 7 مليون سهم و 177 ألف. بالنسبة للكميات الأعلى ساحل كمياته ملفتة للنظر في هذه الفترة، 139 مليون سهم، آسيا 31 مليون سهم، البيت عند مستوى 99 فلس مرتفع، يعني كنا نتمنى أن يصعد البيت حتى يستقر فوق مستوى 100 فلس، لكن أيضا إغلاقها إيجابي 99 فلس وبكميات عالية، 16 مليون سهم و924 ألف، برقان 15 مليون سهم و476 ألف، جي أف إتش المستقر منذ فترة عند مستويات 169 فلس، وكان أيضا إغلاقها في يوم الأمس إيجابي، أغلق على اللون الأخضر عند 169 فلس. جي أف إتش أيضا كانت على كميات عالية، 8 مليون سهم و300 ألف، إيفا 7 مليون و844 ألف سهم، أرزان أيضا من ضمن الشركات الإيجابية في يوم الأمس بكميات عالية، 7 مليون

0: 363 ألف، التنظيف 7 مليون و177 ألف سهم، مشاريع 6 مليون و474 ألف سهم، وطنية دار قاف 6 مليون و233 ألف سهم. ماذا عن السيولة؟ السيولة هي الأعلى على الساحل، 13 مليون دينار و219 ألف. بيتك 4 مليون دينار و546 ألف. بيتك أيضا مستقر عنده 774 فلس، وكان إغلاقه على اللون الأخضر. بنك بوبيان أيضا مرتفع في يوم الأمس عند 686 فلس، أيضا السيولة كانت عليه 3 مليون دينار و564 ألف. إيفا 3 مليون و400 ألف، والتكافل 2 مليون و800 ألف، برقان 2 مليون و770 ألف، التنظيف 2 مليون و267 ألف، وأرزان 2 مليون و200 ألف. الوطني المتراجع عند 863 فلس، والوطني أيضا السيولة عليه كانت مليونين و28 ألف، البيت مليون تسعمية وثمانية وخمسين ألف. الصفقات أعلى على ساحل طبعا، 2000 هي الأعلى، الصفقات أعلى في الكميات، أعلى في السيولة في يوم الأمس، وستظل متوقع أن تظل الساحل على هذا الرتم الإيجابي والانطلاقة والارتفاعات التي ستتحقق إن شاء الله في هذا الأسبوع هذا اللي نعمل إن شاء الله من خلال أيضا بعض الأخبار اللي ربما تكون يعني بصورة مباشرة وغير مباشرة للساحل. 2823 ألف صفقة، بيتك 1124 صفقة، الخليجي 1059 صفقة، والتكافل 759 صفقة. هكذا كانت جلستنا في يوم الأمس، بداية جلسات هذا الأسبوع، جلسة إيجابية، نأمل إن شاء الله أن نرى أيضا مزيد من التداولات في جلسة اليوم. دمتم بكل خير ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
4: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيماناً بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.
5: أهلا بكم في عيادتنا الصباحية. باحثون يقولون إبطال ضرر الزهايمر على الدماغ ربما يكون ممكناً.

قال باحثون إنهم توصلوا إلى أدلة جديدة تفسر كيفية تسبب أقوى عامل خطر جيني لمرض ألزهايمر في تلف الأوعية الدموية بالدماغ، مشيرين إلى أن إبطال هذا المسار ربما يكون ممكنا مستقبلا. ويعرف الأطباء منذ فترة طويلة أن الأوعية الدموية في الدماغ تتدهور لدى المصابين بمرض ألزهايمر، خاصة الأشخاص الذين يحملون الجين، لكن الآليات التي تقف وراء هذا التلف ظلت غير واضحة. كشف باحثون في كلية آيكان للطب في ماونت سايناي بنيويورك أن جين APOE4 يتسبب في تلف الأوعية الدموية بالدماغ، كما يحفز تراكم بروتينات غير طبيعية مرتبطة بمرض ألزهايمر. قال جيل بلانشر أحد الباحثين المشاركين في الدراستين إن تلف الأوعية الدموية في الدماغ ليس مجرد نتيجة متأخرة لمرض ألزهايمر، بل هو عملية نشطة بيولوجيا يسببها APOE4، وربما يكون من الممكن إبطالها.

أكدت دراسة طبية صادرة عن مراكز التغذية في ألمانيا أن بدء اليوم بتناول حفنة صغيرة من العنب الأبيض الطازج يزود الجسم بنسب عالية من مادة الريسفيراتورول ومركبات البوتاسيوم الممتازة. أوضح الأطباء الباحثون أن هذه العادة الصباحية تساهم مساهمة بارزة في تحسين كفاءة تدفق الدم إلى الخلايا الدماغية وتعزيز قدرة الكلى على التخلص من الرواسب، إضافة إلى المنفعة في خفض مستويات الإجهاد التأكسدي صباحا، مما يمنح الإنسان يقظة ونشاطا جسديا طوال اليوم. الغذاء الطبيعي هو المفتاح الأساسي للحيوية، فاحرصوا على خيارات غذائية صحيحة في بداية يومكم.

دواء يخفف أعراض فرط الحركة دون تأثيرات قلبية. توصلت نتائج أولية لتجربة سريرية إلى أن دواء تجريبيا يحمل اسم أليكس 7290 قد يخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه دون تسجيل تأثيرات مقلقة على القلب أو ضغط الدم. يستهدف الدواء نظام الأوركسين في الدماغ المسؤول عن تنظيم اليقظة والانتباه والدافعية بدلا من الآلية التي تعتمد عليها الأدوية المنبهة الشائعة. أظهر المشاركون الذين تلقوا الجرعة الأعلى تحسنا في أعراض ضعف الانتباه وفرط النشاط بعد أسبوعين من العلاج. يأمل الباحثون أن يوفر هذا النهج خيارا إضافيا للمرضى، خصوصا أن المنبهات المستخدمة حاليا قد تسبب لدى بعض الأشخاص الأرق والقلق إلى جانب ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

0: هل كنت تعلم عزيزي المستمع أن الاستماع للصوتية الهادئة لمدة 7 دقائق صباحا حل لتهدئة النبض وتخفيض الضغط؟ هذه الدراسة للأسف لا تنطبق علي تماما، خصوصا في بداية اليوم، فأنا لا أفضل الاستماع إلى الصوتيات الهادئة حيث أنها تشعرني
1: بالنعاس مجددا،
0: وأنا أحتاج إلى النشاط وأحتاج إلى الطاقة، فبالتالي أفضل الاستماع

0: الاستماع إلى الأغاني الصاخبة نوعا ما. كشفت أبحاث في علم النفس الفيزيولوجي نشرت صباح يوم الأحد الماضي أن الاستماع إلى أصوات الطبيعة أو الترتيل الهادئ لمدة 7 دقائق فور الاستيقاظ يساهم في تحفيز الجهاز العصبي اللامركزي لخفض إفراز هرمون الكورتيزول. أشار الخبراء إلى أن هذه الممارسة الصباحية البسيطة تساعد على انتظام دقة القلب، ترفع من حدة التركيز الذهني، مما يمنح الإنسان استقرارا نفسيا يمكنه من أداء مهامه اليومية بكل هدوء وثقة. أنا أتفق بأن السكينة الصباحية هي زاد العقل ليوم منتج، لكن هل نستطيع أن نمنح أنفسنا هذه الدقائق الهادئة، خصوصا أن معظم البيوت في كويتنا الحبيبة يعني تستيقظ في الصباح الباكر؟
1: صحيح، أعتقد أن أمرنا مختلف لأننا على عجلة دائما
0: لتوقظ أبنائها وتجبرهم على تغيير ملابسهم وعلى غسل وجوههم
1: وأحيانا تناول وجبة الإفطار.
0: فبالتالي نحن نستيقظ على موسيقى صاخبة يعني
1: من نوع آخر
0: بكل تأكيد، وهذه هي بالنسبة لنا نحن تعتبر من التراتيل الجميلة في صباح كل يوم. يعني لا نستطيع أن نبدأ من غيرها يومنا بكل حماس ونشاط وحيوية.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم في صحافتنا لهذا اليوم، نبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية.

وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل وكيل وزارة الدولة لشؤون التجارة الدولية الفنلندي. وزير التربية يبحث مع وفد فنلندي تعزيز التعاون في القطاع التعليمي. وزير الشؤون توجه بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة اختبار الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية. وزير الأوقاف حريصون على استمرار لقاء المواطنين بشكل دوري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. نائب رئيس الحرس الوطني يبحث استعدادات الموسم التدريبي وجاهزية الوحدات والقطاعات المعنية. مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي مهارات البودكاست والتعليق الصوتي والدوبلاج. خبيران إسبانيان: دولة الكويت تمتلك مقومات فريدة وواعدة لتعزيز حضورها السياحي في المنطقة. الزراعة: الانتهاء من إنجاز منظومة التراسل الإلكتروني لجميع مراسلات الهيئة. المعلومات المدنية تطلق خدمة تعديل وضع الإقامة 7 مكرر عبر تطبيق سهل. معهد الكويت للأبحاث يحصل على عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع. العراق يستعد لاستكمال الانسحاب الأمريكي بإجازة ويوم للسيادة. إيران تهدد وتفاوض ولا تستبعد هجوما. مستوطنون يقتحمون الأقصى، والرئاسة الفلسطينية انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني. الاحتلال يؤجل موعد تقديم عروض إنشاء مشروع A1 الاستيطاني لما بعد الانتخابات. إخلاء منازل قرب قاعدة جوية أمريكية في إنجلترا. السويسريون يدلون بأصواتهم في استفتاء بشأن حياد أكثر صرامة. والصين تجري مناورات حول جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وإلى أبرز العناوين في الصحافة الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.77 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 من المئة دينار، واليورو عند 350 من المئة. الذهب يتراجع إلى 4285 دولارا وسط ترقب لسياسات الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم. زين شريك الاستضافة لكأس السوبر السعودي في الكويت. ستاندرز أند بوردرز تثبت تصنيف عمان عند BBB ماينس. صادرات النفط السعودية تقفز 90%. الوطني تصاعد توقعات رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة. تزايد توجه المحافظ في وول ستريت نحو الأسهم على حساب السندات. تركيا تجمد أصول 42 شخصا و46 كيانا في تحقيق

مشمولة بالمادة 7 مكرر كفالة شخصية. وذكرت الهيئة في حسابها الرسمي على منصة إكس أن تقديم الطلب يتم عبر الدخول إلى تطبيق سهل واختيار خدمات الأفراد، ثم خدمة تعديل وضع الإقامة المادة 7 كفالة شخصية، ثم إرفاق المتطلبات وإرسال الطلب. بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم. في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة كأس الخليج 2000 خليجي 15 المباراة اللي جمعت بين الكويت والإمارات، يسجل هدف الأول لصالح المنتخب الكويتي جاسم الهويدي.
2: محمد إشراق حاول، محمد إشراق كرة معه يلعبها حلوة للهويدي، حصل الهويدي شوت، جول جاسم الهويدي في الدقيقة 30.
1: بعد يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويتي جاسم الهويدي.
2: بشار عبد الهويدي ما فيها شيء، هو الجول، جول، حطها، جول جاسم الهويدي، والهدف الثاني.
1: وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الإماراتي عبد السلام.
2: هذه كرة شوت حلوة، شوف التهاون في الكرات هذه، على طول اللعبة السريعة للمنتخب الإماراتي، وعبد السلام جمعة يسجل هدف حلو.
1: وانتهت المباراة فوز المنتخب الكويتي على المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب القطري يتأهل إلى نصف نهائي الخليجي 27. أليساندر إيزاك يعود إلى ليفربول بعد مغادرته معسكر منتخب السويد بسبب الإصابة. الحارس البرازيلي نيتو يصل إلى تورينو للانضمام إلى نادي يوفنتوس. استبعاد حسن كادش من قائمة المنتخب السعودي بسبب الإصابة. أسامة هوساوي يقدم رسميا استقالته من منصبه في النادي الأهلي. إسبانيا تواصل سلسلة اللا هزيمة، ومودريتش يسجل في فوز كرواتيا. الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعتذر للجماهير ويعد بتصحيح الأخطاء. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. حقق المنتخب القطري لكرة القدم فوزه الثاني على التوالي بمنافسات كأس الخليج 27 على مستوى المجموعة الثانية بمنافسة البطولة، والذي جاء على نظيره اليمني بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية بمنافسات المجموعة، ليصل بذلك رصيد العنابي إلى 6 نقاط من مباراتين بعد فوزه في اللقاء الأول على البحرين بهدفين دون مقابل، فيما يودع المنتخب اليمني المنافسات بخسارته الثانية بعد أن سبق وخسر اللقاء الأول أمام المنتخب الإماراتي برباعية نظيفة. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا.
3: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا.
3: عالم فيه الحاجة. أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار.
3: عالم تكنولوجيا.
4: شركة الذكاء الاصطناعي تحقق في 10,000 من حوادث نماذجها الأمنية. شركة الذكاء الاصطناعي تجري تحقيقات في 10,000 من الحوادث الأمنية التي قامت بها نماذجها. تجري شركتا OpenAI وأنثروبيك إلى جانب باحثين في أمن الذكاء الاصطناعي تحقيقات في 10,000 من حوادث إشكالية لنماذج الشركتين المتطورة حسب ما نقل موقع أكسيوس. وبحسب الموقع فإن العدد الكبير من هذه الحوادث التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة في اختبارات داخلية وفي بيئات الاستخدام الفعلي يشير إلى أن المشكلة أكثر

0: معقدا بكثير مما هو معروف علنا حتى الآن. أفاد أكسيوس بأن النتائج التي تظهر في إطار أعمال داخلية لتقييم النماذج وفي تحقيقات تجريها الشركتان بشأن سلوكها تثير تساؤلات حول ما إذا كانت أي منهما أو أي شركة أخرى تطور نماذج متقدمة قادرة حاليا على تحقيق سيطرة كاملة على تقنيتها. تشمل الوقائع وفق ما نقل الموقع عن مصادر تجاوز ضوابط الحماية وإنشاء لوحات رسائل، الخروج من بيئات الاختبار المعزولة والسيطرة على مواقع إلكترونية وإنشاء تعليمات لنفسها أو محاولة تجاوز أنظمة المراقبة.
1: عالم تكنولوجيا.
2: اليوم اسم الحساب أو الصورة الشخصية اللي تظهر لك في واتساب أو منصات التواصل وحتى الرسالة الصوتية أو المكالمات بصوت يشبه صوت صاحب الحساب مو دليل كافي على أنك فعلا تتواصل مع الشخص اللي تعرفه. ممكن أحد يسرق حساب قريب أو صديق ويرسل لك من حسابه ويطلب مبلغا مستعجلا، وممكن يستخدم تسجيلا صوتيا قديما أو يقلد صوته باستخدام الذكاء الاصطناعي ويخليك تعتقد أنه هو فعلا. إذا وصلك طلب غريب خصوصا إذا كان فيه تحويل مالي أو معلومات شخصية، لا تعتمد على اسم الحساب أو صورته أو الصوت وحده، وقف المحادثة وتواصل مع الشخص من وسيلة ثانية مستقلة مثل الاتصال الهاتفي على رقمه المحفوظ عندك من قبل، مو على رقم جديد أرسل لك داخل المحادثة، أو تواصل مع أحد المقربين منه للتأكد، وتقدر تسأله عن معلومة خاصة بينكم ما يعرفها إلا هو، والأفضل أن أفراد العائلة يتفقون مسبقا على كلمة سر للحالات الطارئة. وإذا قال لك حول الحين ولا تكلم أحد والموضوع سري، فهذه على علامات تستدعي الشك مو الاستجابة السريعة. القاعدة باختصار: لا تحول أي مبلغ ولا ترسل معلومات حساسة قبل ما تتحقق من الشخص من خلال وسيلة ثانية ومستقلة.

0: أهلا بكم وجولة مع أخبار الديرة. بحث وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أمس الأحد مع وفد من جمهورية فنلندا الصديقة سبل التعاون المشترك في المجالات التعليمية والاستفادة من الخبرات والتجارب الفنلندية في تطوير التعليم. وقالت التربية في بيان صحفي إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال التعليمي إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يدعم تطوير الممارسات التعليمية والاستفادة من التجارب الدولية في المجالات ذات الصلة. وأوضح البيان أنه تم التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون الدولي في قطاع التعليم بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في دعم مسيرة تطوير التعليم وتحقيق أهدافه المنشودة. ضم الوفد الفنلندي كل من وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للتجارة الدولية يارنو سيرغالا وسفير جمهورية فنلندا لدى دولة قطر والسفير غير المقيم لدى دولة الكويت يوها موستون ومدير مدارس التعليم في فنلندا بالوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم ياكو سكانتي ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية فنلندا لدى الدوحة سارا سيترونوس.
1: قامت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة أمس الأحد بزيارة تفقدية إلى إدارة رعاية الأحداث للإطلاع على سير العمل والوقوف ميدانيا على احتياجات الإدارة وحالة المبنى ومرافقه. أكدت لحويلة في تصريح ضرورة توفير بيئة آمنة وملائمة للأحداث ورفع كفاءة المرافق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز. وتفقدت خلال الزيارة مرافق الإدارة واطلعت على أعمال الصيانة المطلوبة وناقشت مع المسؤولين أبرز الاحتياجات والملاحظات المتعلقة بالمبنى، موجهة باتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة فورية ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة ومعالجة جميع الملاحظات دون تأخير. واستمعت لحويلة خلال الجولة إلى شرح من المسؤولين حول آلية العمل والخدمات والبرامج المقدمة للأحداث، مؤكدة استمرار الزيارات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء ورصد الاحتياجات بصورة مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
0: أطلق مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية أمس الأحد البرنامج التدريبي مهارات البودكاست والتعليق الصوتي والدوبلاج بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية كونا وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر. يهدف البرنامج الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل ويقدمه الإعلامي الدكتور بسام الجزاف إلى تنمية مهارات المتدربين في مجالات البودكاست والتعليق الصوتي والدوبلاج وتعريفهم بالأسس العلمية والفنية للصوت وآليات توظيفه بصورة مهنية في إنتاج المحتوى الإعلامي والصوتي. يتناول البرنامج عددا من المحاور المتعلقة بأساسيات الصوت ونظرياته ومصادر

تأثيره وتشخيص المشكلة الصوتية والتعامل معها، إلى جانب تدريبات عملية على التنفس والإحماء الصوتي وقياس زمن النطق الأقصى وتطوير النبرة والوقفات والسرعة والإيقاع، بما يعزز قدرة المتدرب على التحكم في صوته وأدائه. كما يتطرق البرنامج الذي يعتمد المنهجين النظري والعملي إلى إعداد وإنتاج البودكاست ومراحله المختلفة، بدءا من الفكرة والهوية والخطاب، وصولا إلى التسجيل والتحرير والنشر والأرشفة، إلى جانب تحليل الجمهور المستهدف وبناء الهوية السمعية وتصميم الموسيقى ودليل النبرة المؤسسية والصيغ الصوتية المستخدمة في الوكالة.

الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ويلمح إلى استئناف الضربات عليها. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. استشهاد فلسطينيين بغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات مسؤول إسرائيلي لشن حرب على الضفة الغربية. الرئيس الصربي يعلن استقالته تمهيدا لخوض انتخابات مبكرة. والجيش الصيني ينفذ تدريبات بحرية وجوية بالقرب من جزيرة متنازع عليها مع الفلبين. أهلا بكم، نستهل جولتنا هذا الصباح من أخبارنا المحلية، حيث أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية تلك القوات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت الوزارة دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق. كما جددت التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونتحول إلى واشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي يسهل خروج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأضاف أن أكثر من 20 مليون برميل عبرت المضيق في اليومين الماضيين، وهي أكبر كمية من النفط عبرت منذ بداية التصعيد العسكري في المنطقة. وقال ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنه يرى أنه غير مضمون، مؤكدا أنه يفكر دائما في استئناف الضربات عليها. وتوقع الرئيس الأمريكي إجراء المزيد من المباحثات مع الإيرانيين هذا الأسبوع. ومن جانبه أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد السماح بخروج أكثر من 1 مليار برميل من النفط من مضيق هرمز مقابل 0 برميل لإيران، مؤكدا أن العزل الاقتصادي على إيران ينفذ على مراحل ويشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. وأضاف بيسنت أنه تم تدمير جزء كبير من قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة، كما تم تدمير أكثر من 85% من مصانع إيران. عباس متولي والتفاصيل.
1: اقترح مسؤولون إيرانيون هذه الخطة التي تستمر 7 أيام تليها إعادة فتح الممر الملاحي في مضيق هرمز. ورغم أن ترامب رفض الخطة ولوح بإمكانية استئناف الضربات الجوية واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية، إلا أنه صرح

0: لموقع اكسس الإخباري بأنه يتوقع استئناف المفاوضات، إذ صرح ترامب لهذا الموقع قائلا إنهم يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد أنا إبرامه، إنه الاتفاق الذي ربما كنا سنوافق عليه قبل عام. وأضاف ترامب في المقابلة التي نشرت يوم الأحد: لقد بالغوا في تقدير أوراقهم. ونقل الموقع الإخباري عن مصادر مطلعة على الأمر قولها إن محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران قد تبدأ في وقت مبكر من اليوم الاثنين. واتهم سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك وولز طهران بالمطالبة بالكثير مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات. وقال في مقابلة مع شبكة NBC نيوز بثت يوم الأحد: أعتقد أن هذه كانت محاولة مخادعة لطرح أمر يعلمون مسبقا أنه غير مقبول، إذ طالبوا برفع الحصار والعقوبات بما في ذلك العقوبات الدولية والحصول على مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لمجرد إجراء محادثات. وأضاف وولتس: أعتقد أنه من المنطقي ألا يمتلك الرئيس ثقة كبيرة هذه المرة بعد أن حاولنا ذلك قبل بضعة أشهر فقط. وأشار إلى أن إيران يمكنها القدوم إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، غير أن إيران واصلت يوم الأحد التمسك بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز الذي أصبح الآن محور الصراع بين واشنطن وطهران الذي اندلع قبل نحو 7 أشهر عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل موجة من الضربات ضد إيران. وتضمنت الخطة الإيرانية وفقا لتصريحات وزير الخارجية عباس عرقجي وقفا لجميع الأعمال العدائية في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان والعودة إلى شروط اتفاق سابق لوقف إطلاق النار. وكان ذلك الاتفاق الذي انهار خلال القتال حول مضيق هرمز ينص على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وإنهاء الحصار البحري الأمريكي. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: ومنها نتحول إلى الشأن اليمني، حيث أكدت وزارة الدفاع اليمنية استهداف 756 هدفا حوثيا خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 230 عنصرا من ميليشيا الحوثي. وأوضحت أن العمليات وقعت في جبهة كتاف والبقع بمحافظة صعدة شمالية اليمن ومحور علب شمالية صعدة وجبهات الجوف ومأرب وتعز جنوب غربي اليمن. وأشارت إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير العديد من الناقلات الجنود والعربات ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي. حول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود:
2: نحن الآن أمام يعني قمة التصعيد اللي هي أبرز الساحات في الحقيقة هي في المرتفعات الواقع بين محافظتي تعز ولحج. الحوثي يريد تعزيز وجوده في المواقع الاستراتيجية وأيضا من أجل طبعا المراقبة الساحل وطرق الإمداد. في المقابل القوات الحكومية القوات الشرعية طبعا تحاول منع تثبيت هذه السيطرة واستعادة مواقع حاكمة مطلة على الساحل، بمعنى الآن تطور القوات المسلحة اليمنية الشرعية في الطيران، يعني هذا لم يكن قبل نقول 2022، يعني هناك تطور عسكري جديد ظهر على الساحة في المعارك. في وسط هذه المعادلة أعتقد القمة كما ذكرت لك لحج وتعز، المكاسرة اليوم الخسائر يعني الحوثي لا يعترف فيها، نتحدث عن قيادات قتلت في القصف، الكثير من الجثث، الكثير من الخسائر. تحاول القوات الحكومية استعادة ما تم كما ذكرنا قبل مدة في إذاعتنا الكريمة. سيطرة الحوثي لا يعني تمكين، يعني هناك مد وجزر هذه معارك، وسط هذه المعارك هناك مشكلة برزت يعني هي إنسانية طبعا، نتحدث عن فقط 71,000 طفل نازح، يعني هناك مشكلة في سوء التغذية الحاد لهؤلاء الأطفال أو النازحين.
1: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، وقد حدثنا حول آخر التطورات على الساحة اليمنية. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 11 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية.

0: القطيع. وأضافت الوزارة أن خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في أكتوبر عام 2025 وحتى الآن أسفرت عن استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 4953 آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ويتزامن هذا التصعيد مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة. وفي رام الله حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصريحات وزير المالية في الاحتلال الإسرائيلي سموتريش التي دعت لشن حرب على الضفة الغربية وتكرار سيناريو غزة، معتبرة أن تصريحات الوزير دعوة صريحة لتوسيع العدوان والتهجير والضم وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي محاولة للمساس بالسلطة الوطنية الفلسطينية أو تقويضها، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان والاستيطان والتهجير. حسن جعفر والتفاصيل.
1: أثارت التصريحات التي أطلقها وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال والتي دعا من خلالها إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بشكل كامل وبشن حرب شاملة على المدن والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، أثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة واعتبرت بأنها دعوة للإبادة كما حصل في قطاع غزة. التصريحات تتزامن مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية التي أغلقها جيش الاحتلال إغلاقا شاملا وفرض الحصار على المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية لغاية الثالث من الشهر القادم بذريعة موسم الأعياد اليهودية. كما نشر جيش الاحتلال المزيد من الحواجز العسكرية في كافة الشوارع الفلسطينية واعتقل العشرات وواصل وحول مدينة القدس المحتلة إلى سكونة عسكرية ومكن المئات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى وأغلق باب المغاربة الذي يفضي لساحات الأقصى والتي حولها المئات من المستوطنين إلى ساحات رقص وغنى ودعوات بطرد المقدسيين من مدينة القدس والأقصى. هذا وشن المستوطنون المتطرفون هجمات إرهابية على عديد القرى الفلسطينية وخاصة على قريتي بورين وشقبة، حيث رشق المستوطنون منازل أهالي القريتين بالحجارة وألحقوا الضرر في شبكتي المياه والكهرباء. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: ومنها نتحول إلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوبية لبنان ونفذ عمليات نسف منازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار في إطار الانتهاكات المتواصلة لاتفاق صيغة الإطار الموقع في يونيو الماضي. وفي جديد الملف السوداني، أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد أن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة أو تقديم تنازلات تحت أي ضغط خارجي. وميدانيا أعلن الجيش السوداني تقدم قواته في جبهات شمال كردستان.

0: شوفان وسيطرة القوات على مدينة سودري الاستراتيجية. وفي المقابل أعلنت قوات الدعم السريع استهداف خزانات وقود في واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة بطائرات مسيرة. نتحول إلى صربيا، حيث أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش أعلن استقالته في خطوة تتيح له خوض السباق على منصب رئيس الوزراء في انتخابات مبكرة مقررة في أكتوبر المقبل. ونتحول إلى ملف العلاقات الأمريكية الروسية، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قال إن العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية ليست في أفضل حالاتها. وأشار بيسكوف إلى احتمال عقد لقاءات تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات مكثفة خلال الساعات الماضية على المراكز اللوجستية والبنية التحتية والموانئ ومواقع النقل ومراكز الاتصالات والخوادم الحكومية بمقاطعتي كييف وأوديسا في أوكرانيا. وبالمقابل أعلنت القوات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال 24 ساعة الماضية 147 مسيرة روسية دخلت الأجواء الأوكرانية. وأوضحت السلطات الأوكرانية أن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل استهداف مراكز الاتصالات والإنترنت واللوجستيات والسفن البحرية الأوكرانية، وأسفرت ضرباتها عن تدمير مركز معالجة بيانات في العاصمة كييف ومركز لوجستي للشحن والتوزيع في أوديسا، قالت إنه كان يستخدم لتخزين شحنات عسكرية غربية. كما استهدفت سفينة شحن في عرض البحر، قالت إنها كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات مزدوجة الاستخدام إلى ميناء أوديسا جنوب غرب أوكرانيا. وحذر الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف من دعم أنظمة ستارلينك القوات الأوكرانية واستخدامها لتوجيه المسيرات واستهداف روسيا، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة متهورة ومحفوفة بتبعات خطيرة. وقال إن أنظمة الأقمار الاصطناعية الأمريكية توفر إمكانية لشن ضربات في عمق روسيا، وستكون خطوة ضارة للغاية وخطيرة ومتهورة، موضحا أن العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تزال حتى الآن ليست في أفضل حالها. وأشار إلى أن موسكو لم تتخذ القرار بعد بشأن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة المجموعة 20 في ميامي، مشددا على أن جميع الظروف ستؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة هذا الأمر. وفي الوضع الميداني العام، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على بلدة في خاركوف شرق أوكرانيا وتواصل توسيع المنطقة العازلة شمال وشرق البلاد، وشنت ضربات واسعة النطاق على مرافق الطاقة والوقود والنقل ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1500 جندي أوكراني وأسقطت 500 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ومنها نتحول إلى باكستان، حيث أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل أكثر من 70 مسلحا في عمليات أمنية بإقليم بلوشستان خلال الأيام الأربعة الماضية. وفي بكين أعلنت قيادة الجيش الصيني إجراء تدريبات بحرية وجوية قرب جزيرة هونغيان المتنازع عليها مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي. وقالت في بيان

التدريبات تهدف إلى اختبار القدرات القتالية للقوات ورفع جاهزيتها، مؤكدة أنها تأتي في إطار حماية السيادة والمصالح البحرية الصينية. وأضافت أن المناورات تمثل جزءا ضروريا في مواجهة ما وصفته بأعمال تقوض السلام والاستقرار الإقليميين. في نيبال أفادت السلطات بمقتل شخصين على الأقل وفقدان 14 آخرين في انهيار جليدي وقع في قمة جبلية شهيرة في جبال الهيمالايا.

ونتحول إلى أخبار اقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث كشفت وزارة التجارة الصينية عن مجموعة تفاهمات جديدة بين بكين وواشنطن تشمل الفحم والزراعة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والرحلات الجوية في أحدث تفصيل للنتائج الاقتصادية والتجارية التي عقبت قمة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في واشنطن الأسبوع الماضي. وأضافت أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل زراعية على أن يعقد الجانبان اجتماعهما الأول في نهاية العام الحالي، كما اتفقا على إنشاء قناة اتصال للتعامل مع الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأضافت أن الطرفين اتفقا أيضا على مواصلة التواصل بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية بين الصين والولايات المتحدة والقضايا ذات الصلة.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 26 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 2:12 الظهر، والجزر الساعة 6:52 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:38 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم مع عبور لبعض السحب العالية المتفرقة، والهواء شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه، وفرص للهواء الكوس والرطوبة خاصة على المناطق الساحلية أثناء تقلب اتجاه الرياح. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم والإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ويلمح إلى استئناف الضربات عليها. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. استشهاد فلسطينيين 2 بغارات للاحتلال الإسرائيلي على

قطاع غزة. وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات مسؤول إسرائيلي لشن حرب على الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الصربي يعلن استقالته تمهيدا لخوض انتخابات مبكرة. والجيش الصيني ينفذ تدريبات بحرية وجوية بالقرب من جزيرة متنازع عليها مع الفلبين. وبهذا والإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح عبد الهادي خير الله، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
3: فتح باب الترشح لفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج. أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل أمام الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للانضمام إلى فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية والمشاركة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لضيوف الرحمن. وأكدت وزارة الصحة أن المشاركة ضمن الفريق تمثل مسؤولية مهنية ووطنية وفرصة للإسهام في خدمة حجاج الكويت وتقديم خدمات صحية تعكس كفاءة الكوادر الوطنية والصورة المشرفة للكويت.

0: يذكر أن شروط التسجيل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية ويتمتع بلياقة بدنية وصحية، وتمنح الأولوية للكوادر التي لم يسبق لها المشاركة في بعثات الحج الطبية الكويتية سابقاً. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على الشروط العامة والتخصصية والالتزام بالتعليمات المعلنة واستكمال طلبات التسجيل عبر الرابط. وتبقى خدمة ضيوف الرحمن رسالة سامية تجتمع فيها المسؤولية المهنية مع الواجب الإنساني لتوفير الرعاية والطمأنينة للحجاج ومرافقتهم صحيا في رحلة إيمانية عظيمة. نادية حمدان من إذاعة الكويت.
1: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: بكم مجددا مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى فقرتنا المرورية. نأخذ معكم جولة سريعة على حالة الطرق والحركة المرورية في شوارع دولة الكويت المختلفة. نرحب بالعقيد عثمان غريب مدير العلاقات العامة، يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا فيكم، حياكم الله وصبحكم الله بالخير. نصبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما وزارة الداخلية تواكب العام الدراسي الجديد وخاصة مع الكثافة المرورية، وكنا نتكلم في وقت سابق على الكثافة اللي لاحظوها أول أسبوع بعد اكتمال جميع المراحل، وبعدها نفس الشيء استمرينا وقلنا أنه راح يكون في شوي تنسيق وراح يكون في انخفاض، وفعلا قاعد نلاحظ أن في انسيابية في بعض الطرق لأن قائد المركبة بدأ يعرف توقيتاته، لكن أنك تطلع متأخر وتبي توصل خلال وقت معين إذا صعبة. أنت ما التزمت في خروجك المبكر شيء طبيعي جدا راح تحوشك كثافة مرورية. على سبيل المثال اليوم لو بعطي مثال على وزارة الإعلام، اليوم بكون موجود مثلا في منطقة مشرف ولا صباح السالم ولا أي منطقة معينة، وتعودت أني أطلع الساعة 7 الصبح أوصل هناك مثلا 8 إلى 10، مو معقولة أني أطلع 7:05 أو 7:10 راح أوصل نفس الوقت، راح تأخر كل 5 دقائق، كل دقيقتين، كل 3 دقائق تفرق، لأن في ناس تطلع من بيوتها توصل عيالها وتطلع الخط في توقيتات معينة لهم. فهذا الشيء قاعد نلاحظه اليوم، قاعد نشوف في انسيابية يعني بالشوارع، ولكن في كثافة بعض المواقف داخل مدينة الكويت فيها كثافة، اللي هو طريق الرياض عليه أعمال تطوير للقادم من مدينة الكويت فعليه كثافة مرورية، في بعض الطرق عليها أعمال للحين، في بعض الطرق تم إنجازها، فطبيعي جدا الحركة المرورية تختلف من مواقع لآخر. لكن الموضوع المهم جدا واللي ودنا نتكلم فيه اليوم، وأيضا نوجه رسالتنا لإخواننا الشباب وأيضا لأولياء الأمور، بموضوع ظاهرة قاعد تتكرر رغم التنبيه من قبل الإدارة العامة للعلاقات الإعلام الأمني، رغم التنبيه المستمر من وزارة الإعلام، رغم أن التصوير والتوثيق اللي قاعدين حاط اللي هو موضوع الاستهتار والرعونة وتعرض حياة الآخرين للخطر، مما يتسبب في يعني مشاكل عديدة وخطورة عديدة وخوف لبعض القائدين المركبات. هذا ما قاعد يحدث، قاعد نشوفه في وسائل الإعلام. وزارة الداخلية ما قاعد تتهاون، قاعد تتخذ كافة الإجراءات القانونية، قاعد يتم اتخاذ اللازم في هؤلاء الأشخاص وتحويلهم إلى السجن المركزي، كبس المركبات، وهذا الشيء شفناه من خلال التوثيق. ولكن الضبطية الأخيرة فيها يعني نوع من أنواع الأمور الخطرة جدا، وهو أن واحد يستهتر ولما توصل الدورية في سيارة تعيق عمل رجال الأمن على إجراءهم. هذه يعني شغلة يعني جدا خطرة وعقوبتها جدا خطرة، وصارت في الضبطية الأخيرة. لذلك احنا نناشد الجميع ان اخوانكم رجال المرور، رجال الامن العام، رجال النجدة، اي شخص من تسيير وزارة الداخلية موجود بالشارع موجود لخدمتكم. اليوم انت قاعد تقحص باكر، انت كبرت شوي شفت واحد يقحص تضايق، فليش انت تتصرف هذه التصرفات؟ لذلك احنا نتمنى ان شاء الله الرسالة توصل والوعي الموجود الوعي، ولكن احنا نحاول قد ما نقدر نكرر، ونتمنى دائما السلام للجميع، ونشكركم على إتاحة الفرصة للإدارة العامة للعلاقات الإعلامية، مو بس الحديث عن الحركة المرورية، الحديث عن مواضيع مهمة تهم المواطنين والمقيمين. كل الشكر والتقدير لكم.
0: أكيد، وكل الشكر التقدير لكم كرجال في وزارة الداخلية. العقيد عثمان، يعني دوركم واضح وبارز ما شاء الله في شوارع دولة الكويت في أوقات

طاقات مختلفة لحفظ الأمن وسلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق. وإحنا دائما ننوه على موضوع الزحمة، يمكن من أكثر الأمور اللي قائدي المركبات يشتكون منها في فترة الذروة. فمثل ما تفضلت حضرتك في البداية، حاولوا أنكم تطلعون قبل وقتكم بوقت كافي بحيث أنكم توصلون وأنتم مرتاحين. أيضا موضوع أني أنا أشيك على حالة الطرق من خلال التطبيقات المختلفة اللي موجودة.

0: نعم
1: كلامك ما اقطع كلامك بالخير، بس فعلا يعني التطبيقات هذه اشيك عليها بس وانا راكب السياره، مو انا قاعد بالبيت واشيك،
0: صحيح
1: لان اي وقت تغير. يعني ممكن انا بالبيت شيكت قلت لا والله تو الناس اخرت، لكن لما اركب السياره شوي اكون قربت من حركه الطريق، يعني عرفت شوي يعني ما يفرق الوقت، لكن انا توني قاعد واشيك يعطيني وقت اني انا تو الناس، وهي خلال 5 دقائق بس ممكن تتغير الى من 20 دقيقه الى 40 دقيقه.
0: بالضبط.
1: ففعلا انا اشكرك على التنويه، واعذريني شوي على المقاطعه عشان
0: لا
1: ننوه اكثر على
0: لا أكيد تفضل. يعني احنا دائما نصيحتنا لهم اليوم إذا كان الطريق زحمة فلا تحاولون اختصار الوقت بالمخالفات أو التجاوز الخطر لسلامتكم وسلامة قائدي المركبات ومستخدمين الطريق. العقيد عثمان غريب مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية، دائما نسعد بوجودك معنا وبهذه الفقرة المرورية اللي دائما نتمنى من خلالها نسمع كلمة إن اليوم ما في ولا مخالفة مرورية والكل وصل إلى وجهته بألف سلامة. كل الشكر لك عقيد عثمان.
1: يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
0: مع انطلاق الموسم الجديد من مبادرة الكويت تزرع، تتجدد الجهود لتعزيز الزراعة المحلية ودعم الإنتاج الوطني ونشر ثقافة الزراعة والاستدامة في المجتمع. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن الحملة مع الدكتورة أميرة الحسن، رئيس بعثة مؤل الأمم المتحدة للكويت ودول الخليج العربي.
3: السلام عليكم، معكم دكتورة أميرة الحسن، رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة مؤل يون هابيتات لدى الكويت ودول الخليج العربي. اليوم انطلقت فعالية الكويت تزرع بالموسم العاشر لها في دولة الكويت بالمشاركة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات والمتطوعين الكرام، وذلك في حديقة كيفان الواقعة في منطقة كيفان. وهذه الحملة الكويت تزرع مستمرة للعام العاشر على التوالي بنجاح تام ولله الحمد والشكر. دورنا كأمم متحدة هو دعم الجهات المشاركة في عملية الزراعة وتحسين جودة المناخ في الكويت وتنقية الهواء وتحسين الصحة العامة، ودورنا كذلك في الإرشاد والتوجيه في خلال تنفيذ هذه الحملة مع الجهات المشاركة معنا من جميع قطاعات الدولة والجهات الدبلوماسية الصديقة. وهذه الحملة ولله الحمد استمرت لعشر سنوات بنجاح منقطع النظير، وذلك لأنها تصب في احتياجات دولة الكويت، فهي ليست مبنية على افتراضات ولكنها تنبثق من حاجة الكويت إلى التخضير وزيادة الرقعة الخضراء فيها، وأيضا استخدام الابتكار في عملية الزراعة والري وتحسين التربة، حيث أن التربة في دولة الكويت تفتقر للمواد العناصر الهامة للنباتات، وذلك لزيادة الرياح نظرا لموقع الكويت الجغرافي. ولكن الحملة نجحت لأنها مبتكرة وهي تصب في صميم احتياجات دولة الكويت من خلال زراعة النباتات المحلية وإشراك المتطوعين والجهات المحلية في العملية، مما يؤدي إلى استمراريتها واستدامتها. نرجو من هذه الحملة المستمرة دعم دولة الكويت في الغاية المنشودة، وهي معادلة الكربون والحياد الكربوني والوصول إلى تقليل من أثر تغير المناخ العالمي على دولة الكويت، وأيضا انخفاض درجات الحرارة من خلال زيادة مساحات الظل وزيادة الرطوبة من خلال النباتات. أيضا إشراك المتطوعين في هذه الحملة

0: إن شاء الله يعني مستمرين في هذه الحملة في، وندعوكم أيضا لزيارتنا في حديقة كيفان، حيث أن العمل مستمر والمتطوعين في استمرار من خلال دعم البرنامج في تدخلات مبتكرة مثل استخدام مياه الوضوء بعد معالجته في عملية ري المزروعات التي تحيط في المنطقة المحيطة في المسجد. وأشكر وزارة الإعلام على وجه الخصوص لدعمها في إنجازنا لهذه الحملة في الأعوام المنصرمة والأعوام القادمة أيضا. شكرا جزيلا لجميع من ساندنا من وسائل الإعلام بجميع أشكالها، والشكر موصول لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والمتطوعين في إنجاح هذه العملية. والسلام عليكم.
1: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
2: أهلا بكم في الثقافة والفن، العنوان هو بالإعاقة نبدع، أفضل عرض بأولادنا. حققت فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية من سلطنة عمان إنجازا دوليا بفوزها بجائزة الفنان محمد صبحي العالمية لأفضل عرض مسرحي متكامل عن مسرحية أسرار، ضمن ختام الدورة العاشرة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة. جاء الفوز وسط مشاركة فرق وفنانين من 55 دولة، حيث تناول العرض قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما حق المرأة ذات الإعاقة في تكوين أسرة والاندماج الكامل في المجتمع، مؤكدا قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الإبداع والإنجاز.

إبراهيم الصلال يطل على المسرح من شرفة السور. بعد غياب طويل إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، يطل الفنان القدير إبراهيم الصلال على المسرح من شرفة أوبريت السور الذي يجري التحضير له حالياً تمهيداً لانطلاق الاحتفالية الخاصة بافتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد. الصلال وقف على خشبة مسرح السور الذي يعتبر أكبر وأضخم مسرح في المنطقة مع الفنانة القديرة سعاد عبد الله والمسرح مخرج عبد الله عبد الرسول أثناء بروفات العرض المسرحي الوطني الكبير السور، حيث بدأ في أوج حماسته واستعداده للعرض الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. ومقرر أن يشهد العمل مشاركة واسعة لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، في مقدمتها الجيش الكويتي، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، قوة الإطفاء العام، إلى جانب مساهمة وزارة الإعلام في صناعة هذا الحدث الوطني، ومشاركة وزارة التربية ومركز البحوث والدراسات الكويتية، بما يجسد تكامل الجهود وتعاون مختلف الجهات في إنتاج هذا العرض الوطني الكبير.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: 28 من سبتمبر أيلول، تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1939 بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1950 انضمام إندونيسيا للأمم المتحدة، وفي مثل هذا اليوم من عام 1960 انضمام كلمن، مالي والسنغال للأمم المتحدة. محمد أنور السادات يتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، كان ذلك في عام 1970. أما في عام 1995 توقيع اتفاقية طابة في واشنطن بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ذلك ضمن اتفاق إعلان المبادئ. وفي عام 1999 انتهاء غزو داغستان بنصر

0: روسية. التاريخ أحداث وأرقام. أهلا بكم في جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أمس الأحد استمرار لقاء المواطنين بشكل دوري، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وقال الوزير الوسمي إن الوزارة تولي ملاحظات المواطنين وطلباتهم اهتماما مبشرا، باعتبارها رافدا مهما لتطوير الأداء وتلمس الاحتياجات، موجها الجهات المختصة بدراستها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. أكد خبيران إسبانيان في مجال السياحة ودراسات الشرق الأوسط أن دولة الكويت تمتلك مقومات وإمكانات من شأنها تعزيز حضورها وجهة سياحية إقليمية، علاوة على موقعها الجغرافي وطبيعة مجتمعها وتجربتها في الانفتاح على الخارج، ما يوفر تجارب ساحلية وترفيهية. بهذا الشأن أشار الخبيران في تصريحين منفصلين إلى أهمية تنويع التجارب السياحية وتطوير الخدمات والبنية التحتية في ضوء خصوصية المجتمع والثقافة المحلية لجذب السياح الدوليين خصوصا من آسيا وأوروبا. قال المستشار في بعثة الهيئة العامة للسياحة تور إسبانيا في منطقة الخليج العربي ومسؤول أسواق دول مجلس التعاون كارلوس لويس غونزاليس إن دولة الكويت تتمتع بتجارب سياحية متميزة وبنية تحتية وخدمات ذات جودة، إضافة إلى أن الطابع الودود والمضياف للشعب الكويتي يمثل أحد أبرز عناصر الجذب للسياح. نوه بالتطوير المستدام للقطاع السياحي في الكويت وخصوصية الثقافة والعادات المحلية وإشراك مختلف القطاعات في المنظومة السياحية وتعزيز هذا النشاط الحيوي بابتكارات وتجارب جذابة.
1: وجهت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وعاجلة لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة باختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية الذي عقد أمس الأحد في إحدى الجامعات الأهلية. وقالت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي إن هذا التوجيه يأتي في ضوء ما تلقته الوزارة من شكاوي وملاحظات من عدد من المتقدمين بشأن مستوى صعوبة الاختبار وظروف تقديمه ومدى ارتباط أسئلته بالمادة العلمية المقدمة لهم وملائمتها لطبيعة الوظائف الإشرافية ومتطلبات شغلها.

0: وقبل أن نصل إلى ختام صباح الخير، تذكروا أن الخير الذي نفعله لا ينبغي أن يكون رهينا بما سنلقاه في المقابل. بادروا بالخير حتى إن قابلكم البعض بالجفاء، وسامحوا حتى إن كان في القلب ما يؤلم. كونوا عونا حتى إن لم تجدوا من يعينكم، فليس كل خير نفعله سيعود إلينا من الباب نفسه ولا من الشخص نفسه، لكنه لا يضيع. لكم منا أحلى وأجمل تحية في الختام من محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.
1: شكرا لكل من شاركنا هذا الصباح، وجودكم هو أجمل ما يمنح الصباح معنى. هذه تحية من التقديم زينب القلاف وزكية شرخي.
0: لا تسمحوا لقسوة أحد أن تغير أجمل ما فيكم، فإن قابلتم الشر بالخير فأنتم لا تبررون الشر، أنتم تختارون ألا تحملوه معكم إلى بقية الطريق. فامضوا في يومكم بقلوب تعرف كيف تعطي وكيف تسامح وكيف تبدأ بالخير، فلعل خيرا صغيرا منكم يكون سببا في أن يصبح يوم إنسان آخر أجمل. لكم تحيات عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.
1: وقبل أن نغادر، تذكروا جيدا أن كل يوم هو فرصة جديدة لا تتكرر، استغلوها بالطيب والكلمة الطيبة. التنسيق والمتابعة تحييكم في الجيران.
0: إذن مستمعين الكرام، نودعكم على أن نلقاكم غدا بإذنه تعالى في برنامج صباح الخير في رحلة صباحية جديدة. تحية عنود لرجيب من التنفيذ،
1: وأطيب المنى والتحية طيبة وخالصة من المخرج بدر المروان.
0: إلى اللقاء.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. رغم عدم استبعاده توجيه ضربات جديدة ضدها قبل انتخابات التجديد النصفي، الرئيس الأمريكي يتوقع محادثات جديدة مع إيران، ومصادر ترجح عقد جولة غير مباشرة اليوم. وزير الخارجية السعودي يلتقي اليوم في واشنطن نظيره الأمريكي. الجيش اليمني يعلن سقوط 4 خبراء إيرانيين في تشغيل المسيرات والصواريخ بتعز. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة جنوبية لبنان. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض في شمال كردفان، هجمات روسية على مراكز لوجستية أوكرانية. الاتحاد الأوروبي يبحث وضع خريطة طريق تتضمن مسارا واضحا لضم أوكرانيا والجبل الأسود ومولدوفا وألبانيا. حزب العمال البريطاني يفتتح مؤتمره السنوي وزعيمه يلقي خطابا المرتقب غدا. اليمين المتطرف يحقق مكاسب تاريخية في مجلس الشيوخ الفرنسي. الناخبون في سويسرا يرفضون بأغلبية كبيرة تجديد الحياد وتقييد التعاون مع حلف شمال الأطلسي. وسيئول تطالب كييف باعتذار بعد كشفها نقل جنديين كوريين شماليين إليها. سيداتي وسادتي، عند الساعة 10 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
1: قناه الهلال،
2: قناه الرجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
5: عبد الله ابو شيخ.
6: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم أسطوانتين اللي راح نسمعها، تابعونا وحياكم الله.
0: غوانات، حكايات أغنيات صنعت تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: نجدد لك تحية عزيزي المستمع، ونبدي اليوم مع الشاعر والفنان والموسيقي الكبير عبد الله فضالة، ويمكن سمعنا العديد من الأسطوانات لهذا الفنان. نبدي بأسطوانة قديمة له، يا رب سهل لنا المطالب، واسمعوا الأداء والريشة والأسطوانة القديمة لهذا الفنان الكبير عبد الله فضالة.

لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب غوانات.

الله سمعنا عبد الله فضالة، يا رب يسهل لنا المطالب. وبروح وياكم إلى أسطوانة عام 1937، والمثل عندها للموسيقى في مصر يقول: إذا أردت أن تتكلثم فتصنبط. يا سلام، إذا أردت أن تتكلثم فتصنبط. أم كلثوم وعلاقتها بالألحان الخالدة مع الفنان والموسيقار الكبير رياض الصنباطي، وتجد القمة والطاقة الغنائية في التفاعل والكيمياء الجميلة بين رياض الصنباطي وأم كلثوم. في أغنية في 37 من كلمات أحمد رامي: افرح يا قلبي، الله الله الله يا الأداء. وقدم هذا اللحن أو قدمت الفنانة أم كلثوم مع رياض الصنباطي في فيلم جميل قدمته من بطولة أم كلثوم اللي هو نشيد الأمل، إخراج أحمد بدر خان. وأبدعت حقيقة أم كلثوم مع رياض الصنباطي في هذا اللون الغنائي وهذه الطقطوقة بالذات، افرح يا قلبي. ونعكس الجملة: إذا أردت أن تتصنبط فتكلثم. يا سلام، مع هالأسطوانة كل التحية مني، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج حمد المطبقي. فما

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: تكفين تكفين يا بنتي يا أميرة، ساعديني ساعدي، خالتك منال طاحت فجأة وتعورت، شوفي شوفي ليش السالفة، أبي حل.
2: لازم ننقلها الحين بسرع وقت ممكن. علي جهز سيارتك عشان ننقلها حق المستشفى عشان نطمن عليها. علي
3: يلا يلا أنا جاهز جاهز.
1: أرجوكم
3: يلا.
1: ساعدوني، ساعدوا خالتكم منال، خالتكم تعبانة، لا تخلونها لا تخلونها بروحها بهالحال، الله يخليكم.
2: قلت لك يا عمي راشد ما رح نخليها، خلاص الحين إحنا بنروح معاها ونطمنك عليها، ترى حالتها طيبة ومو خطيرة، يعني الحين بننقلها. أنا سويت لها الإسعافات الأولية، الجرح نعم حاد ويحتاج جراحة، لكن على ما ننتقل ونوديها الأمور بتكون طيبة بإذن الله.

0: علي يمه، دير بالك على خالتك منال، ما يخالف لا تدوس بالسيارة يا حبيبي شوي شوي. يمه صدق ان احنا بيننا مشاكل ولوية، بس ما يخالف بش وقت الشدة كل شيء يروح.
1: انا بكون معايا يا منى، لا تحاتين.
2: لا تحاتين يا يمه، لا تحاتين، ان شاء الله الامور كلها بتكون طيبة.
0: يمه عيل انا بي معاكم، ما لي قاعدة هني دام الموضوع منال، عاد صدق ان احنا متهاوشين ودنيا، بس ما يخالف دام انها تعورت وطاحت. لا والله ماني قاعدة بي معاكم واخليها بريحاتها. يلا يلا يمه امش، خل نروح انا وياك يا ناصر. يلا يلا يلا حبيبي يلا.

0: لازم أخليكم وأروح. ترى اللي عرفت إن خالتي منى وعمي ناصر بيكونون موجودين معانا، واللي بيودينا علي بسيارته علشان نطمن على وضع خالتي منال، وأتوقع إن عمي راشد سابقنا.
1: عيل أنا بروح ويا راشد، ما راح أخليه بروحه. إن نكون معاهم وقريبين منهم مثل هالظروف هذا حق واجب، لا يمكن إني أتخلى عن راشد مهما صار.
2: إيه ولا أنا بعد، ولا أنا مالي قاعدة بهالمكان دام إن منى رايحة واللي تعبانة وطاحت. إيه منال صديقتنا ورفيجتنا، لا والله لا ما أخليها. وإنت يا أميرة يلا شدي حيلك معاها، مهما صار من خلاف تظل خالتك، لا تقصرين معاها أبد، وأنا وأبوك بنروح مع عمك راشد.

0: وحشتوني. منى ناصر ولدكم علي ما قصرتوا معاي. علي بيطلع قبلي بالسيارة، لكن أرجوك يا علي دير بالك شوي شوي. أنا أدري إن معاك الدكتورة أميرة، لكن ما وصيك على خالتك. ما أدري إيش اللي صار لها، ما أدري شلون طاحت وزلقت وتعورت. ما قدرت إني أسوي شيء، ولا إني أعرف إني أسوي شيء.
1: لا تحاتي لا تحاتي يا عمي، خلاص أنا راح أكون موجود معاها. وأميرة ما شاء الله عليها دكتورة ولها بالجراحة، وسوت لها الإسعافات الأولية، يعني كل الأمور بتكون طيبة.
2: عفا عليك عفا عليك يا راشد، لا تحاتي، احنا جيران، احنا معاك وما راح نخليك
3: ابد. تبل منال اخيتي، وكل اللي صار ما يفرقنا، بالعكس يقربنا. انا الحين بكون معاها، ولا تحاتي ان شاء الله.
0: خلاص ان شاء الله، وانا بعد بطلع قبلكم، ويمكن عبد الله ومها يجون معاي.
3: عيل انت روح مع مها وعبد الله، وانا وناصر وعلي بنكون مع اميره علشان نطمن على صحتها.

0: تحاتي يا راشد، لا تحاتي، الأمور طيبة وأميرة سوت لها الإسعافات الأولية، وإن شاء الله على ما نوصل حق المستشفى أمورها بتكون طيبة.
1: والله إني أحاتيها وما أتمنى لها لك الخير. ما أدري شو اللي صار معاكم، فجأة سمعنا صوت صراخ ولوية، لكن تطمن دام الأمور مع أميرة ودامنا علي بيوديها ومعنا الجار ناصر أكيد الأمور طيبة وما فيها إلا العافية بإذن الله.
2: يا رب، والله إنكم أحرجتوني وما قصرتوا معاي، أنا أذيتكم وأنا اللي تعبتكم ومنعتكم من هالموقف، وما كنت أدري إن هذا الموقف هو اللي بينقذ حياة زوجتي. مو المواقف هذا اللي نوقف فيها بسيايرنا، لكن موقفكم اللي سويتوه.
0: لا مو وقت هالكلام يا راشد.
1: أبد أبد، لا تحاتي ولا تحط ببالك، وكل اللي صار اعتبره سحابة صيف وعدة.
3: أنا الحين بطلع وأتمنى ما نتأخر، ترى إذا تأخرنا أكثر هذا النزيف مو من صالحها.

0: ناصر تاو يا مها ويا أميرة، موقفكم عن ألف موقف. يلا خلونا نكون مع بعض ومع منال حتى لو ما كانت زينة معانا.
1: بالعكس هذا حق واجب، ما يحتاج يا منى تظل منال رفيجتنا حتى لو تعاملت معانا بموقف مو زين، لكن احنا بنكون معاها قريبين، راح نظل قريبين منها ما نخليها بهالموقف.
2: يعني انا بعيدا عن كل اللي صار قاعد اتعامل معاها كحالة، حتى لو كان بيننا وبينها خلاف كبير، لكن الحالات اللي تمر علينا نتعامل معاها بمهنية.
3: كفو عليك يا يبا، كفو عليك، والله انك كفو ونعم التربية. طالع على أبوك كلك احترام وخلق.
4: اي والله اي والله والنعم دكتورتنا، انا كنت اقول عنك الحقيقة انك يعني مغرورة، بس انا اسف يا ليتك تسامحيني.
5: لا ابد ابد يا ناصر، اميرة بنتك واميرة تسمع كلامك وكلام خالتها منى وعلي ولدي، إذا في أحد يستاهل نقول عنه أخلاق ونعم فهو علي اللي ما قصر، هد كل اللي عنده عشان يوصل خالته منال.
4: ولو يا عمي عبد الله الله يطول لي عمرك، تظل خالتي منال لها قيمة كبيرة بقلوبنا، أما أنت فأنا يعني أمانة لا أعزك واحترمك
5: حبيبي يا ولدي.
4: ومرة ثانية أكرر أنا اعتذاري.
2: عيل خل نطلع، لن تأخر ولا تأخرنا السوالف الصراحة.

خاله ما نعرف شو أسوي. غلطت بحق الكل، منال غلطت بعد بحقهم، واستعيلت أنها تطرد من هالموقف. موقف صغير أسفل البناية، لكن موقفهم اللي سووه أكبر من كل المواقف اللي تمر علينا. ماني قادر أحط عيني بعين منى وناصر، ولا حتى ولدهم علي اللي نقل زوجتي بسيارته. أنا لازم أعتذر منهم، والحين إذا في أحد يستاهل الشكر فهي أميرة اللي منعناها أنها توقف، وهي كانت الأولى أنها تساعدها. يا رب أن منال تكون بخير وصحة وعافية، يا رب أن منال تعدي هالأزمة.

راشد، أنا وين؟ شنو اللي صار؟ شو اللي يابني هني؟ أنا وين؟ منو هني؟ منو معاي؟

أنا شلون طحت؟ ليش أحس إن ريلي قاعد تهورني كذي؟ من يهبني هني؟ ردوني حق شقتي راشد.

0: الحمد لله والشكر، رجعت من النوم والبنج فتش عنها وحالتها كلها طيبة ومستقرة، والأسعافات الأولية اللي سوتها أميرة كان لها دور كبير في أنها ترجع لحالتها الطبيعية بأسرع وقت، والحمد لله ما تضاعف عليها النزيف ها ولا دشت بحالة حرجة.
1: أي والله هالبنية هذه اللي اسمها أميرة اسم على مسمى، أميرة بنت عبد الله ومها ونعمة التربية، هذه المفروض تعال يا ابني علي من اليوم نروح نتقدم لها ونخطبها لك.
0: ها؟
1: إيه لأنها ونعمة البنت ونعمة التربية.
2: إيه والله قاعد تفكر بنفس الموضوع اللي أنا قاعد أفكر فيه، المفروض هالبنية هذه السنعة الذربة اللي كلها أخلاق وقيم نخطبها لولادنا علي.
1: إيه عدل عدل كلامك يا علي،
2: بس خل
1: اي طبعا بس خلت عدي هالازمه هذه وانت اكد ان منال صحت، واكيد بناخذها حق ولدنا علي، واكيد عبد الله بعد وين بيلاقي مثل ولدنا علي، ها هالسنع هذا هالزين هالولد المحترم هذا.
0: اي والله وين يلاقون مثلي، الحمد لله الحمد لله يبا انا ما في مثلي وهذه شهاده منك.

0: تدرين يا يبه إن ما بين علي ومعدنة إلا في هالموقف هذا. رجل هابريح ما خلاهم بهالموقف فزع حق خالته منال وراشد، على الرغم إن بينهم مشاكل كبيرة. هني عاد يجي دور التربية.
1: صراحة فاجأني ونعمة التربية، وترى للعلم ناصر ومنى على خلق عالي، حتى لو بيننا وبينهم خلاف على موقف لكن يظلون جيراننا وأخلاقهم عالية. ولا تنسى يا عبد الله أن ناصر وعلي قبل لا تطيح منال قرروا ووافقوا أن الموقف يكون حق أميرة علشانها، لكن لأنهم ما يرضون أنها توقف عيد بالليل أو حتى طلعة الصبح.
2: اي والله، يعني والنعم بأخلاقهم وبتربية علي، يعني علي خوش واحد، ريال محترم سانع ذرب يسمع الكلام، يعني مو نفس الشباب اللي تصغر.
0: ايش هالكلام اللي قاعدة تقولينه انت؟ شنو قصدك؟
1: خلاص عاد لا تحرج بنتي.
0: انا ايش قصدي؟
1: قاعدة يعني تمدح الريال وتثني عليه وعلى أخلاقه، ما قالت شي مو زين. هم بعد لما نمدح الواحد يعتبر مو زين. ايش فيك على البنية؟

0: هاي ابو خالد بشر شو اللي صار مع الاخت منال؟ عسى ما شر، يقولون تعورت وايد.
1: شفت كل هذا بسبه الموقف، ما ادري احرقه، ابي اقطع، اكسره، ما ادري ايش اسوي فيه. تهاوشوا وتناجروا واخر شيء اكتشفوا ان ما لهم الا بعض. قوم امش وياي، خل نروح المستشفى نتطمن عليها ونشوف اذا يبون شيء بعد.
2: واني كمان عمي ابو خالد، امانه عليك خذوني معاكم. الست منال دي ست جدعي والله، ولولا مشكله الموقف ده اللي بتخنقوا عليه لكنا بخير.
1: والله انت فاضي يا عبدو، والله اذا انت مشيت ويانا من اللي حرس العماره؟ حلالي من اللي حرسها؟

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مراحل، مو كل كلام يحتاج ترتيب ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.
4: العزيز حبيب، اللي كنت أتمنى.

0: مستمعينا الكرام، مسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. تحية صباحية جميلة بروعتكم وجمالكم نبعثها لكم عبر أثير المحبة والسلام، أثير إذاعة دولة الكويت. أهلا بالجميع وبرنامج
1: مرحب.

0: شنو السر طلال إن ما تخليني أقول مرحب؟
1: لأنها مالتي أنا ما أخذها.
0: أنت تقول برنامج الجميع صارت مالتك الحين.
1: عطوني بس مرحب وخذوا البادي خلوني كذي وبس. أقول
0: ما يضل شيء.
1: التليفونات عندك، الأشعار عندك،
0: والله ولا
1: القصايد كعصا لك مدة ما تشعر.
0: صاير أنت تأخذ الأبيات، تأخذ
1: كله عندي أنا. قمت شوي شوي أسحب منك ممتلكاتك.
0: يلا ما عليك، معاكم
1: يا أبو يعقوب. ما العين ما تعلى الحاجة، يعني رحنا ولينا الشعر لك. حتى سعود يقول لي لما منتج، يا أخي خلي يوسف اللي يقول.
0: أنت ليش داش على الخط؟ معلومة جديدة.
1: تخيل أمس قال لي يعني ما تبوني أشعر أنت أيها الجميل.
0: أنت بس قول مرحب.
1: مرحب.

0: مساحات متنوعة أكيد بانتظار اتصالاتكم الطيبة من داخل وخارج دولة الكويت، والنية مطية مثل ما يقولون أهالينا يوسف. دائما الإنسان لما يطلع من بيته انوي إن الله يسهل لك أمورك، انوي إنك تشوف ناس طيبة، انوي إن ترجع وتروح بسلامة، انوي إن أنت تبدي صفحة جديدة، يعني أشياء جميلة جدا مفروض الإنسان ينويها قبل لا يطلع من بيته. أحسنت. ومنها
1: إن انوي إن زميلك يقول مرحب بعد ما فيها شيء
0: بعد. العموم موضوعنا اليوم يوسف يمكن مو بعيد عن اللي قلناه، شلون نتصرف إذا دخلنا مكان دوام عمل بيت دوانية، الفريج أحيانا تدشه في بينك وبين شخص آخر خلاف، تراودك فكرة أسلم على السباعي ولا ما أسلم، أتكلم أنا ولا أنطر هو يسلم أشوف مزاجه اليوم شو مسوي، أنت شو تسوي بالأحوال هذه وأنت ذكي؟ بسم الله.
2: يعني عادة الموقف هذا محرج جدا على حسب طبعا طبيعة الخلاف اللي بينك وبينه، يعني أيه. إذا خلاف شخصي بسيط سوء تفاهم مقدور عليه، ولكن إذا الخلاف كان لا كبير أيه. فهني الواحد يعني بالفعل يتوهق ما يدري أيه. شو يسوي، يعني خاصة إذا الخلاف بيني وبين فلان فإذا ما سلمت عليه الناس راح تسأل ليش أيوة. فهني يدرون سبب الخلاف وأنت ما ودك تتكلم بهذا الموضوع، أو أنك تسلم ببرود، أو أنك مثلا تمشي عنه، أو أنه مثلا تسلم على الجميع بشكل جماعي، يعني ما تصافح الكل من اللي موجودين. فهناك أكثر من طريقة، ولكن تبقى يعني ما بالنفس بالنفس، وإحنا اليوم نرجو يعني أن الواحد ينسى ما مضى وما فات ويفتح دائما صفحة جديدة حتى لو بينه وبين الآخرين أي خلاف.
0: أحسنت.

يعني أشياء كثيرة أكيد راح نسمعها اليوم من المستمعين. العادات العربية الأصيلة أيضا تحتم علينا يوسف، أن احنا خيرهم الذي يبدأ بالسلامة. أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم الكثير من

الأحاديث وصانا بالبدء بالسلام، البدء بالعفو، البدء بالمحبة. بذور الخير لازم ننشرها كل يوم ودوم. إذن بانتظار اتصالاتكم على 22-413-250 أو 51، وبسم الله نبدأ بتحيات حلوة من محمد شافي السبيعي وهاني المخيال من الإعداد، أما تقديم يوسف جوهر وطلال الماجد.

التجاهل أيضا مشكلة ترى كبيرة أخواني، ممكن يفتح لنا أيضا زعل غير الزعل الأساسي. باكر يمسك عليك أن أنت تجاهلتني، ما سلمت علي، أو أنك ما سويت لي أي اعتبار. إذن تحية حلوة من الهندسة الإذاعية أنفال العياف وسعود للسالي المبتسم دائما من التنفيذ على الهواء.

0: ننطلق معاكم وبرنامج
1: مراحب.
2: انت يعني واحد يسكت بابا اعطيت مجال اكمل
1: عشان اقول يعني مراحب
2: تقول مراحب يعني انت بصير خلاف بيني وبينك ترى كذي
1: من اولها
2: يعني خلنا نكمل على الاقل
1: ام علي لازم تحكم بيننا خلها تدق وتقول من اللي يقول مراحب بتقول لا طلال
2: اذا في مراحب ننتظر طبعا اتصالاتكم ومشاركاتكم حول مساحه الحوار وهذه دعوه مقدمه لكم من المخرج عبد الوهاب الصلاحات
1: مراحب

في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد. نحمد الله على الكويت، يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها. مراحل. موقف ممكن نمر فيه كلنا، تدخل مجلس وتلقى أمامك شخص بينك وبينه خلاف أو خصام، وهني تبتدي الحيرة، شلون تتصرف؟ هل تختار الانسحاب حتى تتجنب المواجهة، أم تجلس بهدوء وكأن شيئاً لم يحدث، أم تبادر بالسلام والحوار لإنهاء الخلاف؟ وماذا لو حاول الطرف الآخر استفزازك أمام الحاضرين؟ هل ترد عليه أم تتجاهل الأمر حفاظاً على هدوء المجلس؟ والأهم من ذلك، هل طريقة تعاملك مع هذا الموقف تعكس احترامك لراعي المجلس ومكان

وهل من الأدب أن تضع خلافك الشخصي جانباً عندما تكون في ضيافة شخص آخر؟ أم أن لكل إنسان حدوده التي لا يقبل تجاوزها مهما كان المكان؟ في مراحب اليوم نفتح معاكم هذا الموضوع ونستمع إلى تجاربكم وآرائكم. لو كنت بمكانه شنو ممكن تسوي؟ شاركونا برأيكم. مراحب.

0: ان علي بارده ما شاء الله محصل الخطه اليوم بكر
1: ما شاء الله عليه. صباح الخير يبا.
2: صباح الفل.
1: هلا بالغالي.
2: بعدين صباح الخير يا اخوي. انا علي صار ابوك كبير صار جدك.
0: صباح الانوار يا حي الله ابو صالح.
1: نسيت نسيت يا ابو صالح. بنسميك انكل خالي. خالك عطى
2: شيء احطى.
1: شلونك يا طيب؟ عساك طيب.
2: الله يطول بخير. عساكم بخير وكلنا طيبين يا رب. ان شاء الله علينا بالامن والامان والصحه والاوطان يا رب.
0: امين
2: يا رب. ويرفع عنا كل غمامه سوداء ان شاء الله. يبدلها ربي مطر وربيع وخير.
1: امين امين. الله يجزاك خير يا ابو صالح. كفايه هالدعيه اليوميه. الله لا يحرمنا من دعائك.
2: امين يا رب العالمين. والله يا اخي ادعوا خيفه ورغبه.
1: احسنت احسنت.
2: فان شاء الله بالدعاء سبحانه الدعاء أشهم تتجه إلى السماء.
1: إي والله. أوكي.
2: ولكن قبل الدعاء لازم يكون الثناء لله سبحانه وتعالى.
0: ونعم.
2: إثنى على الله سبحانه وتعالى عندما تثني عليه سوف إن شاء الله يوصلك. مثل الإنسان لا تطلب منه حاجة إيش تقول له يا فلان عطني كذا. لا تقول يا أنت يا حبيبي يا الغالي كذا كذا. مثل زي أنا أبو يعقوب مثلا يا حبيبي يا أبو يعقوب أبغى الشغلة هذه فلانية كذا. يعني تلقاه يلين كل
1: على طول. إي يوسف امدحه وخذ اللي تبيه.
2: انا سامعكم من شويه.
1: انا ما اخذ منه مراحب ما خلي يقولها. ما تشوف امدحها تحت الهواء وبعدين اقول مراحب.
2: خلي نحق طيبين ان شاء الله انا وياك.
1: اي والله عوني عليه.
2: الله يخليك من بعض.
0: عسل وبلسم يا ابو صالح اللي تقوله.
2: جعل عمرك يطول وعمر يطول. وهذه والله والله وهذه الابتسامات هي الصدقه. صدقه. شوف كيف صدق ان الله سبحانه وتعالى يعني والنوايا الطيبه.
1: اي والله.
2: شوف كيف هي اللي تخلي ليش الانسان اللي توصل فيك وكلمك هذا شو يبغى من وراك شيء؟ ما يبغى من وراك شيء.
1: اي والله.
2: يبغى ايش؟ يبغى النيه الطيبه والصفا.
1: احسنت احسنت يا ابو صالح.
2: وجميع حبايبنا اللي يتصلون انا واثق 100% انها قلوبهم صافيه سواء في برنامجي ولا خارج البرنامج.
0: احسنت. الله يحفظك ابو صالح. لو هذا الكلام نبي نسقطه على مساحه الحوار، شخص بينك وبينه خلاف وواجهته في مجلس، شلون تتصرف معه؟
2: شوف الرجل ما يدخل شوف في مجلس يجب ان ينسى الموضوع اللي بينه وبينه. لان يجب ان تعطي المجلس وصاحب المجلس احترامه.
0: نعم.
2: وراعي البيت احترامه. وكيف وثق بين هذا الرجل لما جاء وعزمه وخلاه يبغى يعني لازم يغسله كلام. فأجيبه بادئ في السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحبيب شو خيركم خيركم من بادئ في السلام. واللي يبدأ في السلام هذا شجاع. هذا رجل طيب ونقي. وفي اختبار في اختبار جس نبض للشخص اللي بينك وبينه خلاف. قد يكون هو يبغى يسلم بس هو متردد. تجي تبدأ في البادرة فإذا الذي بينك وبينهم عداوة كأنه ولي كان ولي الحميم.
0: أحسنت.
2: أوكي. والله سبحانه وتعالى يراقب تصرفاتك ويراقب نيتك وبلاش بالحساسية المفرطة. حتى لو شفت شخص ومدده عليه مهما كانت الظروف أسلم عليه احترام له واحترام للمجلس برضو.
0: طيب مرات أبو صالح الواحد يخشى أنه يسلم مثلا الطرف الآخر ما يرد عليه.
2: يا سلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قال يسلم عليهم ولا يردون على أزورهم ويقطعون قال كأنك تضع الرمد في عيونه.
0: أحسنت أحسنت يا أبو صالح. كل الشكر والتقدير لك.
2: يا الله
0: يحفظك يا رب. شكرا
2: وانت كذا. السلام عليكم.

0: صباح جميل لكل اللي يتابعونا، وسعيدين أيضا بالمداخلات الجميلة بين فترة وفترة، خصوصا أصدقاء مراحب اللي صار لهم مدة وينكم، إحنا بانتظاركم. بارك معنا. ألو، صباح الخير.
1: هلا أخوي طلال، تحياتي لك وتحياتي حق زميلي يوسف

0: هلا
1: موجود يا طال،
0: بالغالي،
1: موجود موجود يا
0: هلا
1: طال
0: باستاذنا. انت وين؟
2: يلا
1: موجود طال عمرك
0: نجم الشاشة يعني، خلاص
1: يا
0: بس تلفزيون
1: حبيبي.
0: اطلع ويانا بعد شوية.
1: حبيب يوسف، شلونك يوسف؟
2: بخير الله يسلمك زميلنا العزيز مبارك العنزي، يا هلا ومرحبا
1: حبيبي. طبعا
0: هلا ابو علي
1: لكم، وتحياتي للمستمعين برنامج مراحب، والى الفريق العامل في هذا البرنامج الناجح اللي دائما يتواصل، وما شاء الله حتى توقيته حلو.
0: الله يسعدك.
1: وبالنسبة حق موضوعكم، شوف موضوعكم بالفعل يعني مهم مهم مهم حق الأجيال هذه.
0: نعم.
1: بس هو شوف في ثلاث مراحل. أنت اليوم أول شيء الله لا يجيب الزعل ولا يجيب الخلافات، وهذه فرصة حق اللي يبي راضي والمسامح كريم مثل ما يقولون. إنزين، بس نفترض أنت دشيت ديوانية.
0: نعم.
1: وشخص في خلاف بينك وبينه، الناس كلهم قاوموا ريايل وهو ما قام، يعني انت تطوفه ما تسلم
0: ولا تاخذ بخاطره ابو علي، ولا تلمح له.
1: انا ليش قلت لك ثلاث مراحل؟ هني الطوفه. انزين ما تسلم،
2: هذا اذا ما فز لك ولا ما قام،
1: ما قدرك ووقف، وما عنده مبدا السلام وما يبي المراضاه معاك.
0: لا حول ولا قوه الا
1: بالله. الشغله الثانيه، اذا دشيت المجلس ولقيت الخلاف بينك وبين واحد ووقف، لا انت لازم تمد ايدك.
0: نعم.
1: وتسلم.
0: صح،
1: لازم، لان خلاص يعني الريال وقف بويهك.
0: صح.
1: واذا انت شخص تبي تراضي، انت بادر، حتى لو انت مثلا القلطان او المغلوط عليك، مد ويهك وتباوس معاه، يمكن
0: صح.
1: تكسر الحاجز وترضون،
0: ادحر بليس مثل ما يقولون. صح.
1: إيه، لان السلام اوكي هذه الديوان عشان انت ما تكون عليك الحق، يعني ما دام قام بويهك ما تقدر تطوفه. ما تقدر تطوفه. وإذا أنت تبي تبادر سواء مظلوم أو ظالم، مد خدك تباوس معاه، ممكن تكسر الحاجز وهني ترضون، يصير الرضا هني.
0: نعم، يعني تستغل وجود الشباب بالديوانية مثلا، تفتح الموضوع
1: طبعاً.
0: عشان يصير الإصلاح يعني أسرع، هذا رأيك ولا على انفراد أفضل؟
1: لا لا بالعكس، هذه حلوة، يعني الريايل قاعدين بالديوان.
0: نعم.
1: وانت اللي طال عمرك وانت اللي بادرت وسلمت مديت ايدك، مد خدك تباوش معه، اكسر الحاجز.
2: حلو، هذا المحور الثاني. الثالث او الاسلوب الثالث،
1: انا قلت لك هم هذول ثلاث محاور، اذا كان قاعد لا تسلم عليه.
2: يعني يا ما اسلم عليه او يعني يزيد السلام الى محبة.
1: ايوه، واذا وقف سلم عليه، واذا انت تبي تبادر بالسلام وبالرضا والمسامح تباوش معه.
2: نعم،
1: هني تكسر الحاجز
0: ساك على القوة،
1: وحتى تخجله.
0: ترى احنا ما زلنا ناطرين زيارتك لنا ان شاء الله.
1: يا بعد قلب ان شاء الله
0: تشرفتنا.
1: والله لي الشرف، واشكركم على هذا البرنامج.
0: مرحبا وسهلا.
1: واشكر مخرجنا القائد العام.
0: يسلم عليك،
2: يخليك ويحبك ان شاء الله. شكرا
1: والله.
2: شكرا زميلنا الاعلامي القدير مبارك العنزي،
1: مشكور.
2: حياك الله.
3: بعز الصيف وبالجو الحار، صوتك ينعش القلب ويثري الحوار.
4: يا هلا بالغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
2: يا حي الله،
4: سعد الله صباحكم.
0: صباح النور.
4: احس الحين لاهي بالتلفونات، يعني في امور كثيره تصير في الحياه. لازم السؤال حلوه مو بالعمر يا يوسف.
0: مشاركتك فوز والله.
2: شكرا لك عزيز وغالي، حياك الله.
3: مراحل

0: ننتقل للاتصال. يجمعنا بأخونا العزيز أبو محمد سالم العجمي. حي الله.
1: يلا حيك يا أخي يوسف.
0: الله يبجيك ويطولنا بعمرك يا
1: أبو خير.
2: مرحبا ومسهلا.
0: النور والسرور.
1: الله يسلمك.
2: ارحب يا أبو محمد.
1: يا هلا والبقى والبقى. أول شيء بداية المساحاتكم الحوارية جميلة جدا.
0: تسلم.
1: وتشوفنا نتصل وندخل فيها. ما ندخل فيها منظرين ولا هذا، لكن معترك الحياة.
2: صحيح.
1: طول لنا لنا لنا لنا نظرة ولنا رأي ولنا كذا، مو شرط أنه يكون صح ويكون
0: فعلا. صحيح.
2: الشباب محتاجين
0: التجارب هذه.
2: الشباب محتاجين هالآراء أبو محمد، يعني شلون نقومهم يعني على أمور الحياة إلا ما يسمعون تجاربكم بالزواج، تجاربكم مع الجيران.
1: والله يشوف يعني لا خير من يستفاد لا يستفاد منه. يعني الحياة هذه لازم تصير أنت تتعلم ومعلم، ولا
2: صح.
1: ليه لا أحد يحطك في القبر وأنت لحد الآن ما فهمت الدين.
2: لك طولة العمر. أحسنت.
1: وياكم ومساحتكم الحوارية.

0: هي جميلة جدا، أقسم بالله شيء مو طبيعي. هذا شفتوا أنتم السلام والفجور في الخصومة والأمور هذه نتواجه معها،
1: صح.
0: ولكن يعني أنا الوحيدة اللي أنحرج منها دخول المجلس.
1: ايه
0: والله
1: موقف محرج.
0: كله سهل، كله سهل التعامل معه إلا المجلس، لأن المجلس العالم فوكس
1: فعلا
0: وتابع لك.
1: وانت شايف سيارته برا ابو محمد، مرات تقول ادش ولا ما ادش.
0: لا بغض النظر ما شفت سيارته، نقول
1: اي
0: ما شفت سيارته،
1: تفاجأت فيه.
0: دخلت وسلمت،
1: لقيت يوسف جوهر فجأة.
0: اي ونعم الله،
1: وش تسوي؟ انا كل يوم اتهاوش معاه، خاف القاب مجلس بالليل،
0: خذ مراحب عطى الباقي. المجلس طبعا هو رقم واحد، هو والباقي ما في حراجات، الباقي تقدر تتجنب الامر
1: صح،
0: ولكن المجلس خلاص فيس تيس تو فيس، وجه بوجه.
1: الله.
0: شوف دبلوماسيه الشخص. ان كان انا زين، ما اقوم اسلم، اقعد. ليش ما اقوم؟ اخاف اقوم امر ما يسلم. ما
1: ممكن يسويها
0: احتمال اثارت معي. لا اقعد لما يقعد هو، اقول العهد قريب. زين، اكثر اي واحد بيتكلم.
1: نعم.
0: لما اقول العهد قريب يعني توني شايفك.
1: أه.
0: ليش اقوم اسلم عليك مره ثانيه؟ يعني
1: سلام نظر من بعيد.
0: اي العهد قريب. يعني ولكن لما انا امر يعني ومد ايدي، يعني هو بيمر وهو قاعد، نقام امد ايدي ما مستحيل.
1: خير وبركه. وما قام.
0: نعم خيركم ابدا السلام.
1: نعم نعم احسنت.
0: يعني امد ايدي اي والله، يعني ما، ولكن هذه والله الله يصفي.
1: الله المستعان. صدق ابو محمد، لو انا المتخالف معاك ما هدك، تخيل. والله ادش سيده عندك. ادور احلها قدام الناس، يعني انا هذا طبعي.
0: فسلم
1: الله
0: يعني حق قبول الاعمال.
1: اي
0: يعني اذا لازم يتصافون.
1: احسنت.
0: توقف قبل عملك ما يقبل الا تصافى مع احد.
1: نعم.
0: ثلاث ايام.
1: احسنت.
0: انا ادخل في المسجد اعرف ناس ما يردون السلام، اسلم.
1: لا حول ولا قوه.
0: انا ما لي شغل، انا اسلم. نعم. اللي علي بغض النظر عن، اقول السلام عليكم لو اني امر على عمود.
2: نعم. احسنت يا ابو سالم. يعني يبقى والله للمسجد حرمته وللمجلس ادابه وثقافته. لذلك احنا طرحنا هذا الموضوع منكم، نستفيد. كل الشكر والتقدير يا ابو محمد.
0: يا هلا يا مرحبا.
2: حياك الله.
3: جاهز تقول رايك بكل صراحه؟ في مراحل نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح النور.
2: صباحك بالنور والسرور.
4: صوتك صاير حلو.
1: ايش في ايش ماكل؟
5: لا احد يسمع اصواتكم، ما يسمع
1: اصواتكم. الله يسعدك.
5: كلها بس ما بقدر احطها في الجرايد لك.
6: يلا خليكم في مكالمات بعد.
1: شكرا لك
2: عزيز وغالي، حياك الله.
3: مراحل

0: يعني طلال سمعنا ثلاث آراء من الرجال كلها فيها عقلانية وفيها حكمة وأن المجلس له احترامه أيه. وأن أسوي صح. الطريقة هذه عشان تحاشى المشاكل. طيب المرأة شلون تتصرف؟ يعني امرأة على خلاف مع أخرى ودشت مجلس شافتها
1: تشب فيها
0: شي صير؟
1: أول ما تشوفها تغدى فيها قبل
0: قبل تعش فيك.
1: ألو
2: الله
1: يسامحكم
0: الله يسامح الجميع.
1: هلا أمي صباح الخير.
2: هلا السلام عليكم.
0: كبرك وايد نوال قال لك هلا امي يعني كبرك وايد صراحه
1: استاذه ام
2: ابلا يوسف طلال انا ترى لازمتي امي ابوي
1: خلاص
2: كلمه طلال
0: يعني راضيه انت خلاص نسميك امنا امنا امنا نوال
2: اي حاجه انا عمري 50 وش فيها
1: ما شاء الله الله يطول بعمرك
0: الله يحفظك.
1: قولي يا ابلا ايش رايك بهالموضوع واكيد يصير بينكم في المدرسه مع الابلات
2: أول شيء أنا بس بقدم لكم شكر الجزيل صراحة للمبادرات الجميلة صراحة اللي كرمتم فيها الرعيل الأول من المخرجين والمذيعات والمذيعين صراحة يعني مبادرة جدا جدا جدا جدا رائعة ما أعتقد ولا إذاعة في الخليج سوتها غير الكويت صراحة
1: الله يطول بعمرك وأنت بعد يعني لك ساهم
0: واجبنا واجبنا يا أبلا نوال
2: الشيء جميل إن إحنا ذيلين ما ننساهم
1: أكيد أكيد يعني وسهمك محفوظ يا أبلا
2: أقل تقدير تسلم يا طلال الله يحفظك أخوي. بالنسبة إلى دخول المجلس أنا نعم. بالنسبة لي أنا عادي عندي أنا أدخل وأسلم بادرة

0: يعني مدت فيها نور على نور، ما مدت بعد، لا حول ولا قوة بعد، أنا نفسي صافية.
1: صحيح.
0: يعتمد على الشخصية الثانية، تتقبل ما تتقبل، والله كيف، بس مش عيب علي لأن أنا اللي داخلة، لازم
2: صح، ما
0: أتعلم
2: يعتمد على الخلاف أبلة نوال،
0: شلون يعني ما يعتمد على الخلاف؟
2: يعني مثلا إذا خلاف بسيط ما يسوى ماشي، ولكن مرات يكون الخلاف ثقيل.
0: حتى لو الخلاف كبير، يعني لابد احنا ندخل ونسلم على الجميع. ليش
1: والله
0: يعني انا اجي ابين للجميع ان انا زعلانه منها؟ لا، ما اسلم، علش انا مديت يدي، سلمت النور على نور. في بعضها طلال يوسف
1: نعم.
0: تبين ان انا بيني وبين هذه شيء كبير، فلازم ان نحرجها قدام الجميع ولا مد ايادي لها.
1: نعم
0: هي غلط
1: نعم.
0: اصلا،
1: هذا يكبر الزعل ويكبر القلوب.
0: جاملي جاملي
1: اي والله
0: جاملي وناقش الموضوع، ما في مشكله، حتى
1: نعم.
0: انت ما تحرجين نفسك، شو تحرجين اللي بدت جهه
1: صحيح
0: بالسلام؟
1: صحيح.
0: بالعكس، جميل
2: طيب
0: جدا ان احنا
2: أبلة نوال،
0: نتكلم ويمكن يكون بادره خير.
2: طيب هل مرات الواحد يتعمد أنه يقوم بهالعملية عشان يثير الآخر؟ يعني أنا عارف أن أبلة نوال ما راح تسلم على فلانة، فأقوم أنا قدام الناس عشان أبين أن أنا طيب وأبي أسلم، وأبلة نوال تدنيني ولا تدزني ولا لا، تكون في قلبها شيء علي، فأنا هني قدام الناس أحرجتها. يعني مرات تكون متعمدة.
0: صحيح طبعا، في ناس تسويها، مثلا انا
2: قاعد
0: باجي
2: اضيع
0: اخلص
2: بالاصوات،
0: انا
2: تقول
0: مثلا
2: صحيح
0: علي
2: طلال، انا يوسف قاعد اقول لك زين.
0: انسان اسف اسف يوسف.
1: انا ما راح
2: زين. امنا نوال، يلا لا كبرتي كبرتي نوال،
1: ضيعتي اصواتنا يا ابله.
0: انا اللي اقصد يوسف، شوف في مره، لا والله بس انا شوي لان الانفلونزا عندي مأثره علي.
1: سلامتك.
0: فمثلا في يصير مثلا وحده انا اجي ادخل مثلا بيني وبينها خصام، زين، فهي لما تشوفني داخل تقوم من المجلس عشان حتى ما يصير في صدام بيني وبينها. يعني ليش انا ما راح اتمد ايديها اللي، فتقوم هي من البدايه من المجلس. في ناس يسوون هذيك كذا ترى يوسف طلال،
1: الله المستعان،
0: تسويها
1: كفايه بادرتك الطيبه يعني معاهم، والله يهديهم.
0: الله يعيننا، الله يعين، الله يعيننا على انفسنا.
1: اي والله، ويعيننا عليهم اللي عايشين معاهم. اذبحونا يا ابلة نوال.
0: يا رب
1: الله يهديهم.
0: امين، يعطيكم العافيه.
2: الله
1: ما قصرت. مع السلامه.
0: تحياتي للجميع، الله يحفظكم.
1: مع السلامه.
3: حر الصيف، بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
4: وصباح حي للي طيب مكان. شو استفادون يعني؟ يعني ضرر حقه وغير.
1: اي والله.
2: ما يصير اقول بعد شوي.
1: لا لا لا.
2: بعد شوي.
1: لا الحين.
4: الله يحفظك.
1: تدللي واسألي.
4: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
3: مراحل. مراحل. مراحل.

العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. رغم عدم استبعاده توجيه ضربات جديدة ضدها قبل انتخابات التجديد النصفي، الرئيس الأمريكي يتوقع محادثات جديدة مع إيران، ومصادر ترجح عقد جولة غير مباشرة اليوم. وزير الخارجية السعودي يلتقي اليوم في واشنطن نظيره الأمريكي. الجيش اليمني يعلن سقوط 4 خبراء إيرانيين في تشغيل المسيرات والصواريخ بتعز. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة جنوبية لبنان. الجيش السوداني يتصدى للهجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض في شمال كردوفان. هجمات روسية على مراكز لوجستية أوكرانية. الاتحاد الأوروبي يبحث وضع خريطة طريق يتضمن مسارا واضحا تضم أوكرانيا والجبل الأسود ومولدوفا وألبانيا. حزب العمال البريطاني يفتتح مؤتمره السنوي وزعيمه

0: يلقي خطابا المرتقب يوم غد. اليمين المتطرف يحقق مكاسب تاريخية في مجلس الشيوخ الفرنسي. الناخبون في سويسرا يرفضون بأغلبية كبيرة تجديد الحياد وتنفيذ التعاون مع حلف شمال الأطلسي. وسيئول تطالب كييف باعتذار بعد كشفها نقل جنديين كوريين شماليين إليها. وهذه حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة الواحدة والدقيقة 12 ظهرا، وأدنى مستوى للجزر الساعة 6:51 دقيقة مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 46 درجة، مطار الكويت 47، الوفرة 45، النويصيب 44، جزيرة كارو وأم المرادم 40 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 34 درجة، مطار الكويت 27، النويصيب والوفرة 28، وأم المرادم وجزيرة جارو 33 درجة مئوية. موعد غروب الشمس اليوم الساعة 5:38 بمشيئة الله تعالى. سيداتي وسادتي، عند الساعة 11 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
1: الشيء المختلف في مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تاخذنا هناك بعيد. بعيد للزمن الجميل، زمن سنة وشارك.

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما طويلين قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويب من حافل بكر.
2: والله
1: اجنب حد قال لي والله انا لنا معاش اليوم هياكل الفطر.
0: وحياته سعاد.
3: يعني ايش كان صف التبين بيزاتك؟
4: هات فلوسي هاتهم زقيهم زقيهم ولا تجيب من طاري رايلي.
0: وخالد النفيسي.
5: ما فات رقاد الضحى من خنيمة تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلب نابض بالحياة.

0: صباح جميل لكل المتابعين. ومساحتنا اليوم تتكلم عن تصرفاتنا إذا دخلنا مجلس وفيه شخص بيننا وبينه خلاف، سوء تفاهم، زعل، سمع من ناس قايل أنت كذا كذا كذا، وأحيان كثيرة ترى لا أنت قايل ولا كذا، لكن هو ماخذ موقف بروحه وشايل عليك بدون حتى ما يسألك السؤال هل الحادثة حصلت ولا لا، أو مثلا مر بظرف قال لا ما حد زارني، أو مر بظرف مالي قال كلهم حطوا ومكتوب أساميهم بالحطة إلا فلان ما حطه، يمكن ما يدري يمكن ما عنده. ترى يا جماعة احنا بالنهاية حكمنا معاش، يعني المعاش هذا الله المستعان، شهر تطلع لك سيارة، شهر يطلع لك مدري شنو، غير عيالك، غير أشياءك الخاصة، غير أقساط، غير أمور. فقدروا الناس عشان الناس أيضا يقدرونكم. 224-1-3-250 أو 224-1-3-251. أم عبد العزيز يوسف معانا، ودائما لقاءاتها وأيضا كلماتها نيرة للشباب.
1: حيا الله ام عبد العزيز، هلا من الغالية.
2: حياكم ويبقيكم، صبحتم الله بخير.
1: صباح النور والسرور.
2: ما عليك زود يا وليدي طلع.
0: حبيبتي بسميك نيرة، ايش رايك؟ انا اخترت لك

0: اسم الحين بحطه.
1: خوش اسم،
0: اي والله
1: وانا
0: عشان
1: بسميك
0: تنوريني.
1: مراحب،
0: انا تسميني
1: بنحطيك
0: مراحب.
1: وكالة اسمها مراحب.
0: عندي الوكالة، عندي خلاص، بسوي منها قواطي
2: بنسوي
0: وبيع.
2: له حفيز الحين يمل. نفس
1: حفيد
2: حسينهم.
1: من يبكى يوسف حفيد.
2: اي والله ما بعد طلال يطلع لنا القديم والجديد كله.
1: يعطيكم الف عافيه، وصبحكم الله بالخير
2: اي صبح
1: والمحب
2: صباح النور
1: والسرور والطيب، انت والمستمعين الكرام. يا بختكم على هالمحبه. احيي بنيتي نوال المريحي، المريحي، واقول والنعم 60,000 نعم فيك.
0: ما عليك زود ام
1: برا، يعني فعلا مربيه فاضله، وبرا بامها وابوها هذه بالدنيا، يعني عسى الله يوفقك، وكل دعوه شويه بحقك
2: الله
1: ومشكوره
2: يثيبها
1: ما
2: ان شاء الله
1: قصرتك،
2: ويتقبل يا رب.
1: ويوفقكم، ويعني صدق لفتر طيبه للحين فرحانه فيها. اصلا هذا الدرع اللي اعطيتوني اياه احس فيه فخر، محبه، كل شيء، كل
0: حبيت
1: معاني الحب
0: شويه
1: والله.
0: بحقك يمه، انت المفروض نعطيك وزنك ذهب على هالكلام الحلو اللي تقولينه والادعيه.
1: يا بعد عيني، يا
0: والله
1: بعد
0: العظيم
1: عيني، عسى الله يوفقكم ويوفق المخرج.
2: عاد زيدي الوزن هاليومين ام عبد العزيز.
0: ايه
1: خير،
2: طالما وزنك ذهب زيدي الوزن هاليومين.
1: ذهب الحين. على هالفرحه ما تفارقكم
0: ولا تفاجئ.
1: ماذا اطول عليكم؟ طولت انا.
0: لا امي بالعكس، احنا مستانسين، يعني ايش نبي؟ هذه نعمه من الله، ادعيه حلوه، توجيه. يما اللي بينها وبين وحده خلاف ومجلس حريم ولا شاي الضحى معزومين يعني، وفجاه دشت ولقت اللي متخالفه ولا زعلانه معاها، شلون تتصرفين يما؟ اكيد مر عليك مثل هالموقف.
1: المجلس الاحترام خصوصا صاحبك البيت.
0: اي احسنتي،
1: اديش واسلم على الكل.
0: احسنتي،
1: ما سلموا هم كيفهم، كل واحد دليل بيئته وتربيته،
0: من احترام رعية المكان، رعية المقعد اللي يمعتهم.
1: لازم، هي ما سوت هالشيء الا حشيمه لهم،
0: صح،
1: ويمكن بنفس الوقت بتراضيهم على بعض. فليش نبدا بالسولاوي والسلام حق الكل والجميع؟
0: احسنتي،
1: ما ردت كيفها كيفها، بس المهم انا رديت وابتسم بيها. اذا رديت نرد حق بعض، بس في اشياء يعني الواحد يعني بقولها، مثل الميراث مثلا، هذه يزعلون وفي يتمون سنين لان ما ياخذون حقهم بالميراث.
0: صحيح، ممكن،
1: فهذا ايه، فهذه الحق وياهم، انا معاهم.
0: بس عيالنا ما لهم شغلهم عزيز، يعني في بعضهم توصي عيال هذا شفتوا خالكم لا تسلمون عليه، زعلوا معاي، وزوجها تزعل اذا راح والله عند الخال، يعني طيب الخواطر، يعني انت زعلانه مع اخوك، احنا ايش علينا؟
1: لا ايش علينا وعيالنا؟
0: ايه
1: مو زين حق عيالنا
0: خالهم ما يسلمون عليه، معقوله؟
1: ايه لا، اخو امي يعني صله قرابه مو بعيدة، لا أسلم وأحبهم وأحب روسهم.
0: صح،
1: لا لهم حشيمتهم وكرامتهم، وخصوصا الكبار بالسن.
0: أحسنتي،
1: أعلم عيالي كذي مو زين.
0: نعم
2: نعم، أحسنتي أحسنتي يا عبد العزيز،
1: والمحبة ويعطيكم ألف
2: الله يديم إن شاء الله نعمة المحبة والمودة، والله لا يجيب خلاف يا رب العالمين.
1: آمين، عسى الله يوفقكم.
2: تسلمين تسلمين يا مرحبا،
0: طول بعمرك، مع السلامة يمه.
1: مع السلامة أمي،
2: الله وياك.
3: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
4: وحاب تشارك؟
3: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
4: صوتك ورأيك يهمنا.
3: مراحل.

0: نتنقل بين اتصالات احبابنا المستمعين واتصال يجمعنا باخونا العزيز محمد المشعلي. حياك الله.
1: الله يحييكم. صباح الخير.
2: صباح النور
1: ماجد. صباح الخير للكويت جميعا من يسمعنا.
2: الله يحييك.
1: برنامج اليوم الله يحييك ويخليك يا مبارك وابو يعقوب وكل من يسمعنا اللي يسمع الاصوات الطيبه، ان كان خلاف الدنيا كله موجود يضيع.

0: بالسلي
1: يا حبيبنا
0: يضيع منها.
2: الله يطول،
1: واحنا بعد والله ناخذ منكم ادعيه وكلام طيب، احنا قاعدين نتعلم منكم على فكره.
0: نعم الله يطول لي عمرك، احنا كلنا ناخذ ونكمل بعض ان شاء الله. انا طبعا هالموضوع ممكن يعنيني.
1: ومشعل انت ماي ايكون خلاص.
0: شكرا تسلم، هذا فخر، هذا شرف لي.
1: يوسف ما يدري شنو قلت لك.
2: لا هو قاعد يوزع ما شاء الله، انت هز ايكون وبصالح هز انكل وما شاء الله ما خلى شيء طلع.
1: باخذهم منك
2: ورث البرنامج كله
1: وبسجله باسم عيالي ابو مشعل، بعدين هم يقدمون مراحب بعلمهم من الحين.
0: ان شاء الله ان شاء الله قدها وقدود ان شاء الله. الله يحفظكم يا رب.
1: الله يسلمك
2: وياك يا رب.
0: انا حتى لا اطيل عليكم، كل يدري استاذ يوسف انا يعني من رواد دواوين كثيرة، خاصة برمضان 122 ديوانية غطي لغاية يوم 20 رمضان
2: ما شاء الله. كبار
0: بهالشهر لأن هي الفرصة نشوف فيها أهل الكويت أكثر عدد.
1: ما شاء الله 120 ديوانية أبو مشعل.
0: 122 مو هذا رمضان، لأن احنا يتنا
1: دير بالك لا يصيدونك الديانة، في أحد يطالبك شيء انتبه.
0: أبدا
1: أنت تطالب أحد
0: يعني أنا يقولوا لي شلون تغطي، والله حب التواصل مع أهل الكويت، بس الحين يمكن الوضع راح يكون أصعب بوجود زحمة المرور هالأمور. هي فرصة اللي نقدر نتواصل
1: وياها.
0: الله يطول لي عمركم جميعا. أنا أول شيء أحط ببالي أدش الديوانية أحترم الديوانية وصاحبها واللي فيها، لو أشوف لا سمح الله عدو لي أسلم عليه. هي العكس، لو ما يسلم وصارت إحنا نختلف مع أناس نختلف معهم دون ما نعرفهم ولا يعرفونا.
1: صحيح.
0: قال رأي سياسي ما عجبني، قال رأي كذا.
1: ممكن
0: يكون عفوا بهالكلمة يعني ما لي خلقه ولا ما لي كذا، بس لا احترمه لوجوده في الديوانية. هذا الديوانية مكان مقدس في المجتمع الكويتي.
1: نعم نعم.
0: الديوانية كان هي هي هي رمز للشورى. أي حاكم من حكام الكويت اللي راح رحمة الله عليهم ويحفظ لنا سيدي حضرة صاحب السمو، تجمعنا الديوانية. الديوانية جمعتنا أيام الغزو، كنا نخطط لأمور.
1: صحيح.
0: كنا نتكاتب بالديوانية،
1: لازم نحافظ عليها أبو مشعل بغض النظر.
0: نعم.
1: زعلنا.
0: نعم.
1: مع فلان ولا كذا. أحسنت يا أبو مشعل ما قصرت.
0: الله يطول عمركم.
1: صباحك خير. شكرا لك. مع السلامة.
0: شكرا لكم. شكرا لكم.
1: أهلا أهلا
0: أهلا.
3: من الأحد للأربعاء نسألكم ونسمع أصواتكم.
1: ألو صباح الخير.
4: صباح الأنوار. مرحبا مرحبا. يقولها غبيت. يقول وين الغبة؟ يقول
1: اي والله وين الغبة، بس وين في شيء تغبى. في المركز العلمي بالسالمين.
3: كل شوق ولا نتحراكم.
5: تحريتك سنين طويلة وأنا خايف إن قلبك نساني.
3: مراحل

0: أشياء كثيرة ممكن إن هي
1: ما بقى شيء طلال بعد، بقى الدفتر يعني والقلم تأخذهم بعد.
0: لا ما
1: استوليت على البرنامج.
0: قصدي أشياء. لا البرنامج خير وبركة، الخير وايد يا يوسف، اصبر بيك سامك. 2241-3250 أو 51 بو يوسف الدوسري، ارحب يا بو يوسف.
2: مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا،
1: يحيي الله يا بو يوسف.
2: يلا حييك يبقيك، وشونكم طيبين؟
0: مشتاقين. انت وين يا بو يوسف؟ سلامات
2: والله. الله يسلمك. والله ما يمديني، أجي الساعة 10 ما يمديني، اتصالات كلها تصير زحمة.
0: حولت على موجة ثانية؟
2: لا ما
0: سمع برنامج ثاني.
2: لا
0: ها هذه هي
2: بذاع الثاني، بس ما
1: حقوق البث محفوظه عند ابو يوسف.
0: انت عندنا ماكو، ما تروح عند غيرنا.
2: لا ما تعدى مراحل، حتى برنامج ما يطلب المشاهد ما جيته.
0: لا اف عليك، احنا نسوي لك، ايش تطلب؟ تدلل
2: ما يمر لك عدل. لا ما يحتاج، عندكم اغلى من الدنيا عندي.
0: الله يطول بعمرك. سمي ابو يوسف.
2: والله شوف، موضوعك السلام هو موضوع طيب وحلو وجيد، ويكسر الحاجز اللي بينك وبين اللي
0: نعم صح.
2: ايه، فهو فضل افشاء السلام هو اولا دخول الجنه. قال صحيح، السلام افشوا السلام تدخلون الجنه. أحسنت. تدخلون الجنه بالسلام.
0: نعم،
2: واجرها عظيم. من قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته له 30 حسنه، وفضلها نشر الموده.
0: نعم،
2: يزيل الحقد والبغينه. أحسنت. وينشر المحبه بين الناس.
0: بو يوسف يعني معاك عيالك وداش ديوانيه بعضهم، يعني قدر ان انت قاعد تنقل هذه العادات السيئة لعيالك. لو أنت صديت عن بو يوسف، ولا صديت عن يوسف جوهر، ولا يعني عيالك بكرة لما يكبرون راح يمارسون نفس العادات السيئة.
2: صح، راح يمارسون، وتورثهم شيء مهبزا لهم.
1: طيب

0: ويوسف،
1: بعد
0: هل
1: ظلم
0: في كل
1: كرونبل إلنا.
0: الأمور، في كل الأمور أتجاوز؟ يعني مثلا شخص ناصب عليك، شخص ماكل عليك فلوسك، شخص مفتري عليك بكلام معين، هل والله أسلم عليه وأطوف ولا لا أتحاشى؟
1: لا انا نوعيت اسلم على واحرجه قدام الناس
0: أنت بهوش أنت كذي أبو يوسف.
2: متمثلي ما وشي. أنا ذا زعلان على يوسف، أبو يوسف أشوفه برا بالاستراحة، أول ما أشوفه أعطيه واحدة على طول.
1: لا أعطيه نظرة واحدة، واحدة
2: إيه واحدة نظرة، هو يعرف كل شيء. حبيبي أبو يوسف،
1: نظرتك من الجملة كلها.
2: يا مرحبا يا مرحبا.
1: يا مرحبا عزيزي نقالي.
2: حياك
1: يا أحلى، حياك يا سلام.
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.

0: نطير على مملكة البحرين. اتصال يجمعنا بأمنا الغالية أم حمد. يا حي الله أم حمد.
1: الدانة
2: صباحكم الصباحي والوردي والتفاحي، صباحكم الصباحين، صباح طارق الدين، وصباحا كحل العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يصبحكم بالخير.
0: حلو حلو.
1: صباح الخير يا دانة البحرين.
2: ويا عسى عمرك طويل. ايش اقول لك، انت الفل
1: وهذه
2: الجوره وبترفلاي عندكم والنحله
1: يسلمون عليك
2: الصلاحات والبقايا الصراحه انفال وذلي كلهم هذه ورود في حديقه.
1: الله يطول بعمرك. يقولون بالشتا بتينا يا محمد. ها
2: لا
1: سمعنا
2: هالاسبوع. لا هالاسبوع بدنا نعتذر لان ضرت بعدين لنيت بقول لك
1: ان شاء الله الاسبوع اللي بعده
2: ولا ميت محمد عندكم.
1: الله يطول بعمرك وتعالي مو تنسين اسامه حاجي يبي.
2: اي هذا هو انا المتعطل على اسامه الله يحفظها حق الاسبوع.
1: ما تين الا معك اسامه نبي
2: ان شاء الله.
1: ضروري
2: ان شاء الله. ان شاء الله
1: المبارك
2: ان شاء الله والغنيمه
1: حبيبتي.
2: الله يبارك في عمركم ان شاء الله ويعزكم ولا يعز عليكم يا الخليل.
1: الله يطول بعمرك.
2: سلمكم طبعا اسامي عاد انت احنا صرت المذيعه.
1: انت مذيعه انت مذيعه قلوبنا قولي.
2: عسى الله يحفظكم. بالنسبه انت تسالون يعني مثل انت داش مكون وتشوف لك واحد بينه وبينه زعل.
1: نعم.
2: تشوف السلام يعني اسم من اسماء الله سبحانه السلام المهين زين. فالسلام على وجه الله انت تسلم تشوفه إدارات انت صج بالتضايق. انا ما اشرب عليك واحد يعني بين شيء شايد.
1: نعم.
2: يعني ما بقعد اتبسم له. انا ما عرفتي الحاجه. الواحد ترى يعرفني من وجهي. اللي يعرفوني يعرفون وجهي وقت انا غضبانه وقت انا ما راضي على الشيء وقت اللي ما اعرف اجامل. انا مشكلتي ما اعرف اجامل سبحان الله. بس ادب طريقه دبلوماسيه دشيت السلام عليكم رده وشفتها ردت اي اصافحها مثلا اصافح البقايا واصافحها. ما ردت علي لا خليها ليش الواحد بعد امشي كرامته بعد اذا اسم اسماء الله الحسنى انا قلت السلام عليكم وما ردت انا شنو ولا شيء بالنسبه لها. اذا كذي هي ما تقدر اسم اسماء الله الحسنى ولا السلام على وجه الله حتى لو تسال احد.
1: صحيح.
2: السلام عليكم المغفور.
1: لا تقطعين السلام لا تقطعين الاحترام. إيه؟ هذه اشياء إيه؟ اساسيه.
0: نعم مثل ما يقولون أشياء. محمد يعني السلام ما هو واجب ولكن رد السلام هو الواجب.
2: فرض.
0: نعم.
2: فرض هو الواجب. صحيح. وهو الفرض. لكن حوين اللي يعرفون هاللون.
1: اي والله
2: تلاقي ناس استغفر الله العظيم يعني حتى الدش تكر ويقول لك شوف انا سمعت واحد من المشايخ يسالونه قال شوف ساعات شوف احنا ورا السمامية شايفين يمكن احنا انا شفت يوسف وشفت فريدة وشفت يمكن ربعنا مال قبل ودي بس في ناس ما شفتهم ارتاح لهم من صوتهم. يقول لك من ترتاح حق الواحد يشوفه لان القلب شاهد ما يكذب. لا يكذب للسان القلب ما يكذب. من ترتاح حق الواحد خلاص رافجة. فحين ساعات يقول لك الاذن تعشق قبل العين. صح.
0: نعم. صح أحسنتي.
2: انت من ترتاح يعني في ناس ودهم انه يطلعون ودهم النادي
1: صح
2: بس ما يدشوا القلب. انا من شمنية ويا واحدة قاعدين نسولف سبحان الله يعني الله يذكر ملائكتهم بالخير واحد ترتاح لودك ما يهدد.
1: انا عارف منو تحبيني يما. انا قلت حق فريدة دهراب ما تيها الاسبوع والاسبوع اللي بعده عشان تشوفينها.
2: ايه لا اقول حق ازور ياسين ضروري
1: بشري ازور عدر في يوسف الحين يقول له كل شيء يقول له
2: يقولوا لهم يقولوا

0: اذوق
1: منو
0: اللي
1: بعد
0: قلت لك
1: تبين؟
0: هم المخرج كله
1: ومريم
0: عندك، جمال
1: السبهان،
0: عطله، جمال عطله، وفي
1: بشري، منو بعد؟
0: نادية صقر، وربعنا مريم
1: بشري،
0: السبحون وثانية، كلهم ربعنا نبيهم، لان
1: تامرين.
0: هذه ناس عشنا معاهم
1: اي
0: عسى
1: والله
0: عمر
1: الحين
0: طويل،
1: ادز
0: وما
1: لهم
0: عليك
1: يا محمد
0: الظلم،
1: تامرين. اف
0: ونقول
1: عليك.
0: السلام على وجه الله، والدنيا ما تسوى زعل،
1: اي
0: تشوف كل
1: والله،
0: واحد تسمع اطباق كل فلان موت فلان موت، الله
1: اي
0: يرحمنا
1: والله،
0: برحمته،
1: لطولة العمر
0: يلا بحسن الخاتمة
1: تينا
0: يا رب،
1: سالمة
0: لطول
1: غانمة يا
0: عمركم
1: أمي، الله
0: ان شاء
1: يحفظك،
0: الله يا
1: الله
0: رب.
1: يحفظك.
0: اقول لك بتيكم حيه ما انت محمد،
1: بسم الله
0: الله
1: عليك.
0: يحفظكم ان شاء الله.
1: احضري
0: سلمت عليك
1: حالا، حية
0: الملائكه،
1: ولا ميتة؟
0: تحياتي لكم يوسف، تحياتي لك
1: الله
0: والبشر
1: يحفظك
0: كله
1: يا
0: يسلم
1: أمي،
0: لكم
1: عليك
0: صراحه،
1: الله يطولنا
0: الله
1: عمرك.
0: يحفظهم عبد العزيز والجماعه كلهم صراحه، معلي وام طلال وام طارق
1: أم صالح
0: وصالح
1: واصلة،
0: حبيبتي،
1: واصلة إن شاء الله تحايا.
0: وهذه ام محمد بيان في بيتها، ام خالد الله يحفظها، واتمنى منكم يا طلال طلبه
1: أمري
0: مستطلبك اياها،
1: تأمريني يمه،
0: ابي
1: تأمريني.
0: رقم
1: أي
0: كان عندي لو اتمنى يسمعوني بيت السعيد، ام خالد
1: أم خالد
0: وام
1: السعيد،
0: تحرير، ام خالد السعيد من
1: بشري،
0: الجهره، وام تحرير من الكويت، هي
1: بشري
0: كانت امهم تسمعني وزرتهم، بس راح الرقم
1: بشري
0: ويومنا
1: بشري،
0: البحرين،
1: أول ما يعطونا
0: اتمنى
1: الرقم ندزلك.
0: ان
1: تأمرين
0: شاء الله
1: عمر،
0: من الجهره، ام تحرير وام خالد السعيد،
1: بشري
0: الله
1: بشري.
0: يحفظكم
1: مع
0: حوالي،
1: السلامة
0: تحيات
1: أمي،
0: حق هالجهره، مع
1: مع
0: السلامه،
1: السلامة.
0: وسلم على البيت، الله
1: الله
0: يحفظكم،
1: يحييكم
0: مع
1: الله،
0: السلامه،
1: حياك
0: سلام
1: الله.
0: الله.

0: ننتقل لاتصال يجمعنا ابو يحيى. حيا الله ام يحيى.
1: الله يحييكم اكثر، صباحكم خير وبركه يا رب عليكم جميعا.
2: صباح النور
0: عنبر، يا حياك الله.
1: الطاقم المشاركين المستمعين في كل من كل مكان.
2: اليوم متاخره ام يحيى، سلامات.
1: والله انا لا، الله يسلمك من كل شر، سلمكم جميعا. لا والله انا بالانتظار يعني
2: حبيبه. سامحين سامحين.
1: لا عادي عادي، انا دائما اقول حق يعني سوسن، اهم شيء احنا ترى منا وفيكم، اهم شيء اللي برا يتصل.
2: أيوة والله.
1: يعني
2: أيوة
1: اهم شيء، صار صار ما صار يسلم راسكم.
2: رحم الله والديك، ما قصر
1: والدينا والديكم، الله يحفظكم. الحين أنا أقول بس بعلو الصوت، روحوا تزاوروا واصلوا أرحامكم أحبتكم، لا يكون انسحابك يا أمي عشان شخص ما في هذا المجلس رح يكون ممكن متواجد، أو لأن في شخص أنا ما أدري صار خلاف أو صار لا يا عمري. هذا الانسحاب معناه الضعف وما يلوق، ما يلوق عليك زين يا أمي. يروح بس شنو، لأن دائما الإقدام المرتب هذا في قوة، قوة في الشخصية. لا تنسحبون وتقعدون في بيوتكم وخلاص القطيعة والسبة شخص ما، لا أنا ما أرضى عليكم.
0: ولا يحيى البعض أبقى. البعض يخشى ويخاف أن يروح وما يلقى الشيء اللي هو يبي، يعني يلقى ردة فعل مغايرة عن اللي بباله.
1: بالضبط. الحين احنا شو نقول؟ احنا نقول لا تعلي سقف التوقعات وايد، وتوقع الغير المتوقع، بس انت عندك السويتشات هني. شلون انا اقول؟ اول شيء مثل ما قالوا اخواني وحبايبي وذكروا انه هو المكان، اول شيء انا ادخل احترم المكان قبل الاشخاص، لان المكان هذا لازم شنو ما يكون في زوارة، مكان في يعني دوانية ولا في العمل، هذا المكان لازم كل من يحترمه. تمام، هذه الشغلة الاولى. الشغلة الثانية، الحين السلام ترى أول ما أدخل أقول السلام عليكم بالصوت المرتب عشان الكل يسمع، هذا هاي سلام. بعدين مثلا أسلم بالإيد على وبعدين مو أنا مو مجبورة أحضن الكل ولا أقبل الكل، كيفي أنا أسلم عليها هذه بيدها هذه أحضنها وأطول شوية
0: ما هذه مشاعر ما يلام عليها الإنسان أكيد.
1: ما أقول والله شوف شلون هي لمتها ما... لا استريحي حبيبتي، لأن اليوم في أرواح شوية فيها قرب أكثر.
2: صح
1: وعرفت شو، ما نزعل لما نشوف المجلس الواحد السلام يختلف من شخص لآخر. بس أنا أول ما أدخل السلام عليكم إن شاء الله كلكم بخير، لما شوي أجدم أدخل عاد هني تشوف في ناس هي تقوم تفز وتلم وتطول باللمة، هذا ما يزعل.
2: احسنتي يا يما،
1: وتواصلوا واحبكم، ولا تخلون في في اشياء ان تؤخذ عليكم وحسابات باكر عشان اشياء.
2: صحيح.
1: العفو بالكلمه انها ما تسوى.
2: اي والله
0: احسنتي يا
2: والله، لسنت العمر تقدير.
1: خليكم يا
2: شكرا يا
1: امان الله. شكرا لكم، في امان الله، مع السلامه. امانتك.

0: ام محمد بيان معانا. هلا امي،
1: مسك الختام يا حي الله ام محمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. وينك انت يمه؟ كل من يسال عنك.
2: والله انا هني وكل انتم على بالي وادعي لكم.
0: حبيبتي
2: الظروف ما تسمح بعد، شو اسوي؟
0: بسميك ماما اصيله انت لانك اصيله.
2: انتوا اصل الاصيل.
0: حبيبتي
2: يعطيكم العافيه. انا بقول لكم ما عندي حكي مال هالوقت مال ايام. إيه؟ اول
0: قولي يمه.
2: مع خالتي انا وخالتي في البيت ساعات، بعد حتى الام والبنت يتناجرون.
0: ايه؟
2: يتناجروا هذا وتزعلني وزعلها شويه.
0: ايه؟
2: وساعات يقطع علي كلام. هم اقول مره كبيره ما يخالف.
0: ايه؟ صح.
2: اروح في شقك يم شقاقنا يم بعض.
0: اي هذه ام ريلك يمه اللي معاكم.
2: ام ريلي. ايه؟ ايه؟ اروح اسوي طبخه حلوه هي تحبها.
0: اي عفي عليك.
2: اي اعطيها اقول لها خالتي هذا اللي تحبينه انت.
0: الله.
2: تقول حق بنتها انا توني مهاوشتهم خالتك رايحه جايبت لي اكل. قلت ما عندي احد هنا انا وانت.
0: الله.
2: يعني انت امي الثانيه.
0: احسنتي.
2: شلون انا ازعلها ومره
0: كبيره. ما شاء الله عليك. كسبتي قلبها يمه تالي. كسبتي قلبها.
2: اي اكيد كانت تقول حتى عقب ما توفت الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
2: بنتها حماتي بنتها تقول. إيه؟ يعني ما لقيت مثل قلب ام محمد. وايد طيبه حتى لو شويه نتحكى ونتناجر.
0: ما شاء الله عليك. احنا شفناك يمه قلبك ابيض حليب. عسى الله يطول بعمرك.
1: والله ام محمد الله يديم عليك هالنعمه.
0: ما قصرت. مع السلامه.
2: احد يتصل فيني يمه؟ تليفون يرن اشيله ابوي اسلم. انا اسلم.
0: الله من طيبك. ما قصرتي يمه. مع السلامه.
2: خليكم ان شاء الله يطول عمرك.
0: مع السلامه امي.
2: مع السلامه.
3: وفي ختام حديثنا يبقى التعامل مع الخصام داخل المجالس موقف يكشف الكثير عن طريقة إدارة الإنسان لخلافاته وعن قدرته على الفصل بين مشكلته الشخصية واحترام المكان وصاحب المجلس والحاضرين. قد يختار البعض الانسحاب وقد يفضل آخرون الصمت وتجنب التصعيد، بينما يرى آخرون أن الحوار الهادئ هو الطريق الأفضل لإنهاء الخلاف. وفي النهاية يظل لكل موقف ظروفه وتفاصيله، والأهم أن لا يتحول الخلاف الشخصي إلى سبب لإفساد مجلس أو إحراج صاحبه.

0: وصلنا معاكم للختام، لكم منا أجمل تحية وسلام. في الختام يقول لكم هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي، باكر إن شاء الله نشوفكم على الخير والمحبة
1: إن شاء الله. يوسف جوهر طلال الماجد يحييكم، والتنسيق لسوسن بوشهري،
0: وتبقى أيضا تحية الهندسة الإذاعية من أنفال العياف، والتنفيذ على الهوى لسعود لسهلي.
1: مرحب. شوف حاط مراويس
0: على مراحل،
1: لا حاط مراويس على بغنيها مراويس. خلاص حجزت استوديو عند عبد العزيز الديقان
0: باذن الواحد الاحد ان شاء الله، ننتظر
1: نسوي اغنيه ان شاء الله،
0: نسمعها ان شاء الله في القريب العاجل،
1: واقول فيها مراحل
0: ما بعد. اذا لكم التحيه من مخرج العمل عبد الوهاب الصلاحات.
1: مراحل
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقه، هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

موتي أرحم، موتي أرحم ولا عيشت حياة غبون، موتي أرحم ولا عيشت حياة غبون. مكرم أهل النفوس اللي تعافى المهونة، والله إني أروم النفس ومعك دون. لين شفت الذي للصبر حرك سكونة، موتي أرحم ألا عيشت حياة غبون. مكرم أهل النفوس اللي تعافى المهونة، الله إني أروم النفس ومنعك دون. لين شفت الذي للصبر حرك سكونة، أجيت أدورك في نفسي لقيت الظنون. أشغلتني أعرف اللي هدفكم تبونه، جيت أدورك في صحوة لقيت العيون. حلمها فيك غاية وصل صدق ترونه، جيت أدورك في عقلي تعدى الجنون. جنيا كيف يا المجنون حبك يخونه، جيت أدورك في عمري رخص لك يهون. جف وقتك وجاك العمر تمطر مزونه، جيت أدورك في ليلي لقيتك سكون. يهجع القلب في قربك وتبرى طعونه، جيت أدورك في همي لقيتك حنون. مدلهن عساك تعيش لي دوم عونه، جيت أدورك في فني لقيتك شجون. أجمل اللحن في فني تمثلت لونه، جيت أدورك بالدنيا لقيتك تكون. أثمن اللي ملكته في حياتي أصونه، موتي موتي أرحم ولا عيشت حياة غبون. مكرم أهل النفوس اللي تعافى المهونة، الله إني أروم النفس ومنعك دون. لين شفت الليل الصبر حرك سكونة، جيت أدورك في نفسي لقيت الظنون. أشغلتني أعرف اللي هدفكم تبونه، جيت أدورك في صحوة لقيت العيون. حلمها فيك غاية وصل صدق ترونه، جيت أدورك في عقلي تعدى الجنون. جنيا كيف بالجنون حبك يخونه، جيت أدورك في عمري رخص لك يهون. جف وقتك وجاك العمر تمطر مزونه، جيت أدورك في ليلي لقيتك سكون. يهجع القلب في قربك وتبرى طعونه، جيت أدورك في همي لقيتك حنون. مدلهن عساك تعيش لي دوم.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخواتي الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات، صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير حسب الوقت اللي تسمعون في هذا البرنامج وين ما كنتوا. يا جماعة، من الأشياء المهمة في برنامجنا موضوع البيوت الجاذبة، حتى يا جماعة لو قال واحد بخادها سمها البيوت اللطيفة، سمها البيوت المتحابة، سمها البيوت السعيدة. في يا جماعة كان أول في عنوان أنا كنت أتمنى حتى أسمي الحلقات فيه، لكن صراحة لقيت العنوان، يعني عنوان برنامج في التلفزيون أظن في المملكة العربية السعودية الشقيقة، البيوت المطمئنة، على ذاكرتي قلنا لا خلاص، يعني ما يصير، ما نبي نعيد نفس العنوان، لا ناخذ عنوان ثاني. بس يا جماعة أدعوكم دعوة، أول ما أبدأ بنفسي، وأنا يا جماعة بقول كلمة، صدقوني يا جماعة أنا وضعي يعني أصعب من الحالة اللي أنتم تعيشون أو أصعب منكم. ليش؟ لأن يا جماعة أنا قاعد أتكلم في الإذاعة وأطلع في التلفزيون ويقابلوني، والله العظيم يا جماعة أنا حسابي مضاعف. قبل فترة يعني إحدى سيدات المجتمع يعني اللي لها مكانة ومن وجهاء المجتمع الكويتي، وشافت واحدة من تسيلي، عرفت أنها تسيلي قريبة مني. يا جماعة شنو أول سؤال سألتها؟ قالت لها الكلام اللي يقوله أيوب لأيوب هذا في الإذاعة يطبقه في البيت عندكم؟ هذه سألتها من محارم، يعني تعرف بيتها من الداخل. قالت لي والله يا جماعة مو والله معنا بمدح نفسي، أنا ذكرت الحلقة الماضية أنا بشر، عندي إيجابيات الحمد لله، وعندي سلبيات نوعين. السلبيات عدد منها اجتهاد خاطئ مني، يعني ما أدري أن هذا سلبية، في نوع لا أنا جيت بسوي شيء صح وأخطأت، اللي بسويه صح لكن في تطبيقي أخطأت، مثل اللي ناوي يسوي رجيم بس ياخذ يتناول الطعام الخطأ، ما يدري ياكل شيء في سعرات حرارية زيادة وما يدري. فأنا اليوم وياكم يا جماعة شنو أكبر تحدي عندنا في بيوتنا حتى تصير بيوت زينة؟ أول شيء النية، الواحد ينوي يقول أنا بخلي بيتنا أحسن، إذا البيت مخترب في من شيء يقول بصلح بيتنا، راح ياخذ وقت. كل واحد يجون بعض الأشخاص يقول أبو خالد أنت شلون ضعفت، وأنا يا جماعة الحمد لله أنا في تخفيف الوزن الحمد لله نجحت، بس يا جماعة أنا سويت على نار هادية على ركادة، كل شهر يقل وزني كيلو ونص، بالشهر كيلو ونص، يعني في الأسبوع حول 450 جرام تقريبا. نعمة، في واحد لا يبي ياخذ بالشهر قطلة 8 كيلوات 7 كيلوات أو 10 كيلوات، لا والله ما حرمت نفسي ومشيت والحمد لله. وبالنسبة لي 20 زينين، يعني يروحون يعني نسبة زينة. بس يا جماعة مو مني والدرب، مثل واحد عجبني أحد المحاضرين العالميين يقول ما في واحد، والله يا جماعة كلمة عجبتني، يقول ما في واحد يوصل للقمة فجأة، أو بالمصطلح الكلمة يا جماعة ما تصير بالشريعة بس بقولها فقط بين قوسين، قال ما في واحد يوصل للقمة صدفة، يعني يقصد ما في شيء اسمه صدفة في الحياة، كل أمور مقدرة. يقول في واحد يوصل للقمة، في واحد حتى القمة المادية اللي هو الجبل تسلق الجبال، في واحد يوصل أعلى الجبل يقولوا له أنت شلون وصلت؟ صدقون ما أدري، صدقون فجأة قاعد في نول أنا فوق، هل يتعامل مع الجن معناها أو مع السحرة أو ما، يعني يتعامل مع شيء مو شغل البشر. وصول القمة يبي للاستعداد، وأنا يا جماعة التقيت مع كم واحد اللي يصعدون هذا القمة، منهم إيفرست، هي مو على قمة، هي أصعب قمة، ولا هي مو على قمة يا جماعة، في أعلى منها بس هي الأصعب، بس عشان يصعدونها يا جماعة شغل ومعاناة. وأنا الصراحة مو الحين لا أفكر أروح إيفرست ولا أبي أوصل قمة إيفرست، بالنسبة لي لا أبي في قمم ثانية بالحياة. طيب واللي خطط حق إيفرست عليه بالعافية، إيه هذا مو هو اختار، بس يبي لها شغل يا جماعة، شغل يخيمون تحت يصعدون

0: كم ساعة ينزلون صعدون عشان يساعدون الرئة تتوسع زيادة، لأن الصعود في مشكلة في الأكسجين بتصير لما يصلون آخر 150 متر يسمونها منطقة الموت، يلبس هني يلبس الكمام على الأكسجين وما يطول، برد موت ما يطول، أزكم الله حتى حشرات ما فيه. هذا اللي بيروح قمة إيفرست يحتاج إلى عدة ويتدرب، نفس الشيء يجمع اللي بيبني بيته. قمة إيفرست يحتاج مو بس عضلات، يحتاج تفكير وما يبي تهور ولا في اجماع. ما في واحد يصعد قمة إيفرست بروحه، هاي القمة الأعلى، القمة هذه صوب النيبال ما أدري وين منك، ما في، ممنوع، ما يقدر. صعود الوصول لقمة إيفرست عمل جماعي يا جماعة، عمل جماعي. البيوت الجاذبة، البيت الجاذب عمل جماعي. لو واحد من أفراد الأسرة هو جاذب والبيت طارد ما تمشي الأمور، ما تمشي. يمكن استغفر الله يصاب باليأس. احنا اسمنا بيت، اسمنا بيت، اسمنا أسرة، لكن واحد بعثوا أهله يدرس برا وهو مجتمعي ما بين الجامعة والسكن، الجامعة والسكن، وهو يناسب طبيعته وعنده هوايات فردية، وأنا أقصدها يا جماعة في هوايات فردية، الفردية، السباحة هواية فردية، اللي يتمرنون بالسباحة يا جماعة لما يتمرن ما في واحد يسولف معه، لما يروح يسبح ما يسولف مع اللي يمه، بينما كرة القدم تمارينها جماعية، تنس الطاولة بعد نفس الشيء مع واحد ثاني، البادل بعد مع واحد ثاني. فالواحد يا جماعة ان احنا نوصل او نخلي بيوت البيت زين، بما نخلي بعد احسن شغل جماعي يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبة، أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. إذا يا جماعة احنا لما تكلمنا من زمان سنتين إلا ربع تقريبا يعني من شهر واحد، بعدين وقفنا سبعة اللي فات، ثمانة، تسعة، إن شاء الله حيلة شهر 12 بإذن الله. بناء البيت، بناء الأسرة مجهود جماعي. يبقى صح في فرق، في تفاوت، مرات الأب يعني مرح أكثر من الأم، ومرات العكس، مرات البيت اللي يديره الأخت يا جماعة. أنا عندي واحد من ربع أخته انفصلت، كانت متزوجة وانفصلت عندها عيال، هي حزمة البيت يا جماعة، هي مجمعة أمها وأبوها وأخوانها في بيت أبوها، وخلق باللهجة الكويتية يردون لها الراس، يعني يستشيرونها أو يقولون فلان يردون لها الراس، هي الجاذبة يا جماعة. في شيء أنا والله ما أسوي يا جماعة، أنا إيش قاعد أقول، أنا شيء مرات فيني سلبيات أو مو شرط سلبيات، مرات في أشياء أفضل بس أنا ما سويتها، وفي أشياء لا والله في أشياء أنا مسويها الحمد لله وأشياء زينة، بس مو ملاك يا جماعة. أنا أعرف أحد الآباء الكويتيين عمره حاليا تقريبا 83 84، هالمحاري، أحفاد عنده الحمد لله، ويعني بس هذا يا جماعة في شيء يسويه أنا والله ما سويته، وأنا أعترف أقول والله غالبني في هذا التطبيق أفضل مني. إذا عياله متزوجين ساكنين برا بس هو متواصل وياهم عدل، الهاتف اتصالات يوميا ويونا، وهو مرة تغدى يوم اللي ما عندهم يا جماعة. إذا ولده قال له والله يبقى أنا بروح، هذا الأخ بيتهم في اليرموك، عياله بجنوب السرة، وهاي وين تمر التغدى يبقى اليوم، قال والله يبقى اليوم إذا تسمح لي معزوم بالشاليه، شاليهات، شاليه تبعد عن بيت ولده تقريبا 40 دقيقة، متى بتروح يبا؟ الله بصلي العصر وامشي، يصلي اتصل فيه عقب العصر، هاي بقى لي ورتونا طالعين يا جماعه نص ساعه يصل فيها، هاي وين هيك قريب اتصل فيها وصلت، هو خاص ما عنده شغلات ثانيه ويطمن. اذا سافر ولده سافرت سياحه ما في شيء، يتصل فيهم هناك تفقدهم كل يوم كل يوم، حتى مو الصراحه استجد الجد يا جماعه، انا اذا سافر ولدي ما اتفقده كل يوم الصراحه، الصراحه تقولون لي زين بخاد ايه احسن، اللي يتفقد كل يوم احسن، لأن هذا يدعم البيت زيادة. في بعض الآباء يقول لا، الولد إذا سافر أو أنا إذا سافرت الولد لازم يتصل، ماشي ليش؟ ليش ما تتصل؟ شفيها إذا اتصلت ما فيها شيء. بس يا جماعة لما نقول بيوت الجاذبة نقدر نسوي وايد أشياء يا جماعة. يا جماعة أنا عارفة واحدة من الأسر عندنا منطقة مشرف، إذا صار الجو زين بيتهم بالله وشغل عدل وموقع تمام على ثلاث شوارع ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لهم، عندهم حديقة داخلية زينة مو فخ بس زينة يا جماعة، لصال الجو حلو مرات عاد مو طول السنة

0: الأم ربة البيت ما شاء الله شاطرة في الطبخ، تطلع في الحديقة جدر كنا أول أيام أول طبخ العيد بدون مناسبة، وتشب ضو تعد المكان وتطبخ في الحديقة. زين عندهم مطبخ من داخل، مطبخ زين وشغل عدل، بس يسوي حركة وتجمعون والأحفاد يشوفون كنا طبخ العيد. طيب لو ما سووا كذي تمشي الحياة. قبل كم يوم شاب حصل على الدكتوراه، أهله بيحتفلون، أمه مسوي عزيمة عدلة مثل ما أقول أول ذبحت له، يعني الغداء مو العادي، ذبيحة أول قالوا ذبيحة. اليوم مرات السمك يصير أغلى من الذبيحة، إذا بيشتري زبيدي يحط له شمشي وبعض الأسماك أغلى من سعر الذبيحة. واحدة من خالات هذا الولد سوت شيء جماعة مو لازم، بس استانة ماخذ الدكتوراه رجال مو متزوج، لكن يوم سووا له الحفلة نادوا خالاته وأحبابهم هذه مو عزيمة الريايل، هاي عزيمة النساء. قامت واحدة من خالات يوم راحت بيتهم ودت معاها سلة خاصة، ما بقول زبير شغل أول اللي هم الخوص، يعني السلة هذه اللي تعمر من، وراحت وجهزت نون. النون يا جماعة حق بس اللي يسمعنا الآن من أهلنا من الوافدين، اللي هي سلة من الشعبية القديمة يحطون فيها أنواع من الحلويات مختلفة ويحطون معاها فلوس عاد حسب المناسبة، وينثرونها على رأس الشخص اللي محتفلين فيه، إذا هو ناجح، إذا راجع من السفر، مرات إذا متزوج، ما أدري كلمة نون ما أدري والله من وين جاية، لكن اسمها نون. هذا رجال ماخذ دكتوراه مو ياهل، إيه هذه الخالة حابة طريقة النون وانثرت فوق رأسه، والفلوس اللي تطيح العادة يصير الأطفال، والأطفال يجمعون يأخذون الفلوس. طبعا يا جماعة أول الفلوس كان الناس يعني فعلا يبون فلوس، اليوم لا، الفرحة نفسها وحق الأطفال هذول شيء يعني فرح كنا منافسة، وهذا يأخذ شوية، والعادة يكون الكيكة واسعة، يعني كل واحد راح يحصل فلوس ويحصل حلويات يستانسون. يا جماعة الوقت أدركنا، لكن الحديث بقية. مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

الحادية عشرة تماما في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. رغم عدم استبعاده توجيه ضربات جديدة ضدها في انتخابات التجديد النصفي، الرئيس الأمريكي يتوقع محادثات جديدة مع إيران، ومصادر ترجح عقد جولة غير مباشرة اليوم. وزير الخارجية السعودي يلتقي اليوم في واشنطن نظيره الأمريكي. الجيش اليمني يعلن سقوط 4 خبراء إيرانيين في تشغيل المسيرات والصواريخ بتعز. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة جنوبية لبنان. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض في شمال كردوفان. هجمات روسية على مراكز لوجستية أوكرانية. الاتحاد الأوروبي يبحث وضع خريطة طريق تتضمن مسارا واضحا لضم أوكرانيا والجبل الأسود ومولدوفا وألبانيا. حزب العمال البريطاني يفتتح مؤتمره السنوي وزعيمه يلقي خطابه المرتقب غدا. اليمين المتطرف يحقق مكاسب تاريخية في مجلس الشيوخ الفرنسي. الناخبون في سويسرا يرفضون بأغلبية كبيرة تجديد الحياد وتقييد التعاون مع حلف الشمال الأطلسي. وسيئول تطالب كييف باعتذار بعد كشفها نقل جنديين كوريين شماليين إليها.

الكويت، طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
0: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: أود من الأيام ما لا توده، وأشكو إليها بيننا وهي جنده. يباعدنا حبا يجتمعنا ووصله، فكيف بحب يجتمعنا وصده؟ أبا خلق الدنيا حبيبا تديمه، فما طلبي منها حبيبا

ترده، وأسرع مفعول فعلت تغيرا، تكلف شيء في طباعك ضده. رعى الله عيسى فارقتنا وفوقها، مها كلها يولي بجفنيه خده. بواد بهما بالقلوب كأنه، وقد رحلوا جيد تناثر عقده. إذا سارت الأحداج فوق نباته، تفاوح مسك الغانيات ورنده.

يتم الشاب دراسته في دور العلم، في المعاهد، في الجامعات، وفي دراسات أعلى، ثم يخرج إلى الحياة يمارس فيها عمله الذي أعد له، موظفاً، صانعاً، حرفياً، تاجراً، مهندساً، مدرساً أو طبيباً، كاتباً، موظفاً في وظائف بسيطة أو من رجال الإدارة، وقد أحسن تدريبه على المهنة التي اختارها، فضمن أن يكون عضواً نافعاً في مجتمعه، ولكنه يخرج ومعه شيء هو أثمن من هذا كله، معه قدر لا بأس به من أدب أمته، تعلمه قبل أن ينقطع إلى تلقن أصول مهنته الخاصة. يخرج هذا الشاب فيواجه حياة العمل بصعوباتها المتعددة، يسعفه إعداده الدراسي بالمفاتيح والحلول، لكنه يواجه أيضا حياة هي أصعب من هذا جدا، يواجه الحياة الإنسانية تتلقفه هذه بأعاصيرها، تجابهه بعقدها ومشاكلها، فلا يجد لها الحلول والمفاتيح فيما درس من صناعة أو تجارة أو إدارة أو طب وهندسة، إنما يجدها فيما درس من الأدب. الأدب هو الثمرة العليا لتجارب الحياة الإنسانية. رعى الله عيسى فارقتنا وفوقها مهن كلها يولي بجفنيه خده، بواد بهما بالقلوب كأنه، وقد رحلوا جيد تناثر عقده، إذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيات ورنده، وحال كإحداهن رمت بلوغها، ومن دونها غول الطريق وبعده، وأتعب خلق الله من زاد همه، وقصر عما تشتهي النفس وجده، فلا ينحلل في المجد مالك كله، فينحل مجد كان بالمال عقده.

ومع مسيرة هذا الشاب. كان هذا الشاب داخل جدران مدارسه معزولا مصونا، قد حماه مجتمعه في فترة دراسته حتى يفرغ لاستيعاب دروسه والتدرب على حرفته، ولكنه الآن يبرز للحياة الحقة، فتبدأ مشاكلها تواجهه. يبحث عن عمل، يفصل من عمل، يقرض جهده وينتقد، يرقى أو تخطئه الترقية، يحرم أو يعطى، يصح ويمرض، يحب ويخيب في حبه أو يتحقق الأمل، تلح

عليه حاجات جسمه فيرضيها أو يعجز، يحاول أن يهتدي بهدى عقله فينجح حينا ويخفق أحيانا، يصادق ويعادي، يصادق ويعادى، يلاقي عنة الطبيعة وحرها وبردها وثلوجها وصحراءها وجبالها، يتغرب عن بلاده وأبويه دارسا أو موظفا وعن أهله كذلك، أو يقيم فيهجره الأقارب والأصدقاء، يتزوج أو يفضل أن يبقى عازبا، تفهمه الزوجة أو تعجز عن فهمه، وتطيب لهما العشرة أو تسوء، وتخلص له الزوجة أو لا تخلص، يرزقان الولد أو يحرمانه أبدا، يمرض الولد فيشفى أو لا يشفى، يشب الولد فيتضح ذكاؤه أو عته، ويبدو صلاحه أو خبثه، تتقدم بهذا الشاب بالسنون، فإذا هو كهل فهرم، وينظر إلى من قضى من عمره فيجد أنه أضاعه عبثا، أو يجد أنه أحسن استثماره، تتضاعف عليه العلل، أو ينوء به حمل الشيخوخة، ثم ينتهي دوره على مسرح هذه الحياة الدنيا، فيغادرها آسفا أو راضيا، ولكنه في خلال ذلك كله وجد له سندا وعضدا، وجد نصيرا في تلك القطع الأدبية التي تعلمها وتذوقها وأحبها، فكانت له خير صديق في غمرات هذه الحياة وتقلباتها. إذا سارت الأحداج فوق نباته، تفاوح مسك الغانيات ورنده، وحال كإحداهن رمت بلوغها، ومن دونها غول الطريق وبعده، وأتعب خلق الله من زاد همه، وقصر عما تشتهي النفس وجده، فلا ينحلل في المجد مالك كله، فينحل مجد كان بالمال عقده، ودبره تدبير الذي المجد كفه، إذا حارب الأعداء والمال زمده، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده، وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده.

حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين. هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم.

ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. قبل آلاف السنين كان البحر بالنسبة إلى الإنسان حداً غامضاً، يقف عند الشاطئ، يرى الماء ممتداً إلى الأفق ولا يعرف ماذا يوجد خلفه. كانت الأرض عالمه الآمن، حتى جاء يوم قرر فيه الإنسان أن يضع الخشب فوق الماء وأن يختبر إن كان البحر يستطيع أن يحمله بدل أن يبتلعه.

لا نعرف اسم أول من صنع قارباً، ولا نعرف ما الذي دفعه إلى تلك المغامرة. ربما كان يبحث عن السمك، أو يريد الوصول إلى جزيرة قريبة، أو يبحث عن وسيلة لحمل الأشياء. لكن ذلك الاختراع البسيط كان بداية ثورة غيرت علاقة الإنسان بالمكان، وجعلت المسافة شيئاً يمكن عبوره.

كانت القوارب الأولى شديدة البساطة، جذوع أشجار مجوفة أو حزما من القصب، ثم ألواحا خشبية أخذ الإنسان يربطها ويطورها. ومن خلال التجربة اكتشف أن الماء ليس حاجزا مطلقا، وأن الرياح والتيارات يمكن أن تتحول من قوى طبيعية مخيفة إلى أدوات تساعده على الوصول. منذ تلك اللحظة لم يعد البحر نهاية الطريق، بل أصبح طريقا جديدا. الجزيرة التي كانت تبدو بعيدة أصبحت قابلة للوصول، والساحل الذي يفصل بينه وبين الإنسان أصبح جزءا من شبكة أكبر من الطرق. لقد بدأت المسافات تتقلص، وبدأ العالم يتسع في ذهن الإنسان. مع تطور السفن لم تعد الرحلات مقتصرة على الصيد والتنقل، بل أصبحت السفن تحمل البضائع بين الشعوب. النحاس والقصدير والخشب والعاج والزجاج والمنسوجات كانت تنتقل عبر البحر وتصل إلى أماكن لا تنتجها. وهنا ظهرت صورة مبكرة لعالم متصل تتبادل فيه المجتمعات ما لديها بما تحتاج إليه. لكن السفينة لم تحمل البضائع وحدها، حملت الإنسان وثقافته أيضا. فالبحار حين يصل إلى ميناء بعيد لا يترك خلفه سلعته فقط، بل يحمل معه لغته وعاداته وأفكاره، ثم يعود محملا بأشياء جديدة. وهكذا أصبح البحر واحدا من أقدم الجسور التي عبرت فوقها الحضارات. من أروع الأدلة على ذلك حطام سفينة أولبرون الذي اكتشف قبالة سواحل تركيا ويحمل شحنة تعود إلى أواخر العصر البرونزي. كشفت محتوياتها عن شبكة تجارية واسعة امتدت عبر مناطق متباعدة من العالم القديم، وأظهرت أن الشعوب التي عاشت قبل آلاف السنين كانت أكثر اتصالاً مما قد نتخيل.

مع ازدياد الرحلات بدأ الإنسان يتعلم لغة البحر، راقب حركة الرياح وحفظ اتجاهات التيارات واستدل بالنجوم على الطريق، وأصبحت السماء بالنسبة إلى البحار القديم خريطة لا ترسم على الورق بل تقرأ بالعين. هنا حدث تحول مهم في تاريخ المعرفة، فالإنسان لم يعد يكتفي بمراقبة الطبيعة بل بدأ يفهم قوانينها ليستفيد منها. الريح التي كانت قوة مجهولة أصبحت طاقة تحرك الشراع، والنجوم التي كانت مجرد نقاط مضيئة أصبحت علامات يستدل بها البحار على الاتجاه. لكن السفن حملت جانبا آخر من التاريخ، فقد حملت الحرب كما حملت التجارة. حين اكتشف الإنسان أن البحر يمكن أن يقوده إلى أرض بعيدة، أدرك أن المسافة لم تعد حماية كافية، فظهرت السفن الحربية والأساطيل، وأصبح البحر مجالاً للصراع والتنافس. وهذه إحدى مفارقات التاريخ الكبرى، فالاختراع الذي قرب البشر من بعضهم منحهم في الوقت نفسه قدرة أكبر على الصراع. السفينة نفسها يمكن أن تحمل تاجراً يحمل البضائع، أو رحالة يحمل المعرفة، أو جندياً يحمل السلاح. كانت الموانئ نتيجة طبيعية لهذا التحول، لم تعد مجرد أماكن ترسو فيها السفن، بل أصبحت ملتقيات بشرية تختلط فيها اللغات والعادات والأفكار. كان القادم من أرض بعيدة يدخل المدينة محملاً بأشياء لم يعرفها أهلها، ثم يغادرها وقد أخذ معه شيئاً من عالمهم.

ثم جاءت مرحلة أصبح فيها البحر نفسه دافعاً إلى الاكتشاف. لم يعد الإنسان يبحر فقط لأنه يريد الوصول إلى مكان يعرفه، بل بدأ يبحر لأنه يريد أن يعرف ما وراء الأفق. وهنا تحولت السفينة من وسيلة للنقل إلى وسيلة لتوسيع حدود المعرفة. لهذا فإن تاريخ السفن ليس تاريخاً للأخشاب والأشرعة والموانئ فقط، بل هو تاريخ لفكرة أكبر، فكرة العبور. فالإنسان منذ ظهوره وهو يحاول تجاوز الحدود التي تقف أمامه، يعبر الجبل ويجتاز الصحراء ويشق النهر ثم يصل إلى البحر.

حين وصل إلى البحر كان أمامه خياران: أن يتوقف عند الشاطئ أو أن يصنع وسيلة تعينه على العبور. اختار العبور، وربما كانت تلك واحدة من أكثر القرارات تأثيراً في تاريخ البشرية، فالسفينة لم تحمل جسد الإنسان فوق الماء فحسب، بل حملت خياله أيضاً، جعلته يرى العالم بصورة مختلفة، وجعلت الأفق بداية لا نهاية، وجعلت البحر مساحة للرحلة بدل أن يكون حاجزاً بين المجهول والمعلوم. ربما لم تكن أعظم ثورة صنعتها السفينة أنها جعلت الإنسان يعبر البحر، بل إنها جعلته يؤمن بإمكانية العبور نفسها، فكلما ظهر أمامه حاجز بدأ يبحث عن طريقة لتحويله إلى طريق. وهنا تكمن الحكاية التي تستحق أن تروى في عمق التاريخ. لم يكن البحر هو الذي تغير، وإنما الإنسان الذي نظر إليه تغير. كان الأفق مجهولاً فقرر أن يذهب إليه، وكان البحر حاجزاً فجعله طريقاً، وكانت المسافة خوفاً فحولها إلى رحلة. ربما كان ذلك أول انتصار حقيقي للإنسان على حدود العالم، حين صنع قارباً صغيراً ودفعه إلى الماء، ثم اكتشف أن العالم لا ينتهي عند قدميه، بل يبدأ أحياناً حيث يبدأ البحر.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
3: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
3: بقايا الليل.
8: استراحة الظهيرة.
9: صباح الخير. إذاعة

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. إذاعة دولة الكويت تقدم
2: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
1: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
2: الوساطة والجلال، فاض ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
1: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: مرتين.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة. نتعرف معكم على مسجد علي الكليب. صاحب مسجدنا اليوم المحسن علي إبراهيم الكليب رحمه الله، حيث قام ورثته من بعد وفاته ببناء المسجد حتى يخلد فيه اسمه ويذكر الله فيه، ويقع في منطقة قرطبة شارع أبو أيوب الأنصاري، وتحديدا مقابل صالة أفراح الشيخ سالم العلي. يعتبر هذا المسجد جامعا حيث تقام فيه صلاة الجمعة. ولد المحسن علي إبراهيم الكليب رحمه الله في عام 1882، فقد توفي عنه والده إبراهيم صغيرا، وعاش وأخواه سلطان ومحمد أيتاما في كنف أبناء عمومتهم من الخالد. وحيث لم يكن أمام الكويتيين في ذلك الزمان إلا العمل في البر أو البحر، فقد توجه للبحر وبرع فيه وفي قيادة السفن والتجارة بين موانئ الخليج العربي والهند وسواحل أفريقيا الشرقية. ويروى عنه أنه كان يقضي في رحلته أكثر من نصف السنة خارج الكويت، وكان موسم السفر يمتد في غالبه ما بين أكتوبر ومايو قبل أن يشتد هياج البحر في شهر يونيو وما بعده. لا نزال معكم مستمعين الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. ساهم أثناء حياته في العديد من الأعمال النافعة للمجتمع وفي الأندية الأدبية، وكان لديوانه الكثير من الرواد، وكان يلتقي معهم في هذا الديوان، وقد اشترك في الكثير من الجرائد والمجلات من خارج الكويت، من مصر وغيرها، فجعلها متاحة للاطلاع وللقراء لمن يرغب من زواره، فكانت هذه حياته حتى توفى

الله في عام 1962، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته. إلى هنا مستمعينا الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

أساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت،
4: نجوم القمة
3: نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاهي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين:

0: الحيعلة والنحت في لغتنا العربية. فن النحت سبك لغوي يعمد إلى صياغة الكلمات من مكنون جمل ثمينة لتكون شعاراً للمعنى الأصيل، وتغني بيسرها عن المد والطويل، حيث تنصهر الحروف في قالب فريد يحفظ روح القصد ويبعثه من جديد. اخترنا بعضا من الجمل والكلمات المنحوتة، ومنها الحيعلة، وهي مفردة مكونة من كلمتين هما حيعلة، ويقصد بالحيعلة في قول المؤذن في الأذان حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهو نداء للمصلين أن هلموا إلى الصلاة وأقبلوا عليها. فالمراد من الحيعلة في الأذان دعوة الناس إلى الصلاة والفلاح. تمثل الحيعلة صوت الحق الذي يدعو النفوس إلى التجرد من أشغال الدنيا للوقوف بين يدي المولى عز وجل، فهي نداء للصلاة التي هي عماد الدين، وللفلاح الذي هو غاية المؤمنين. وقد أنشد الشعراء في هيبة هذا النداء قائلين: أذان يقيم الحق في كل بلدة، وتحلو به الحيعلات المسامع. في الحيعلة يقول أحد الشعراء: ونادى وأذن عاش وصاح، فحي وهي الصلاة الفلاح، ومن قد أجاب النداء وراح يذر الخطايا بخطو مباح، تطهر صلى ارتقى واستراح، رباطه نشر سرى في البطاح، ألا فلنصلي لنلقى الصلاح، وحي نصلي نجب للفلاح.
1: أزهير العرب.
0: ملاذ الروح بين سطوة الهم وفيض اليقين. تعصف بالمرء في دنياه خطوب تضيق بها النفس ذرعا حتى يستشعر الغربة وهو في عقر داره، وما له من ملجأ حينها إلا أن ينفض عن كاهله غبار اليأس، ويمد يد الافتقار إلى من بيده ملكوت كل شيء، لتبقى السجدة هي المعراج الذي تعرج به القلوب إلى بارئها، حيث يتلاشى الهم أمام عظمة الخالق وينقلب الغم سكينة. تعد الأبيات القادمة نبراساً يهدي الحيارى إلى باب الرجاء الذي لا يغلق. من مشكات هذا الإحساس والشعور تنساب قوافي الشاعر قائلاً: وإذا أتاك الهم يحشد جيشه، وشعرت أنك بين أهلك مغترب، فانسف جبال الهم منك بدعوة، إن الذي قصد المهيمن لم يخب، واقذف بسهم الصبر كل مصيبة.

لطائف القول ومنازل الحروف. تأمل كيف تنطق لغتنا العربية بمكنونات القلوب عبر حروف يسيرة. فالفعل قال فعل واحد، لكن جريه خلف الحروف يقلب المعاني ويبين المقاصد. إن ذكر فعل القول ضمن عبارة قال لك فذاك بسط للألفة ومحض إخبار، كأن المتحدث يمنحك فائدة أو ينقل إليك نبأ. وإن قيل قال عنك فذاك حديث في الغيب، يتقصى شأنك وينقل صورتك للآخرين. وإذا قيل قال فيك فذاك مقام المكاشفة، حيث يضع المرء رأيه في ميزان النقد مدحا كان أو ذما. واحذر في الحياة عبارة قال عليك، فما هو إلا سهم بغي، كناية عن الافتراء والظلم والادعاء بالباطل. سبحان من جعل الحرف الواحد ميزانا للعدل وفاصلا بين الصدق والغدر.

0: أزاهير العرب.
1: قصة مثل. بينهم داء الضرائر. تختصر الأمثال سير الناس وطبائع النفوس، وتصور الصراعات حين تتجذر في القلوب، لتغدو مضرب الحكمة في كل آن وحين. مما جرى به منطق العرب هذا المثل السائر: بينهم داء الضرائر. يأخذنا المثل العربي بينهم داء الضرائر إلى معرفة معنى الضرائر، وهي جمع ضرة، ويراد بها الزوجة الثانية أو الثالثة للرجل نفسه.

ويضرب هذا المثل: بينهم داء الضرائر للعداوة إذا رسخت بين قوم، لأن العصبية بين الضرائر قائمة لا تسكن. فما أصعب الضغينة إذا تمكنت من النفوس وغدت لهيبا لا ينطفئ وشهابا في الروح لا ينكفئ، حيث يصير الوئام بعيد المنال وتبقى الشحناء إرثا يتجدد مع تعاقب الأيام. وحينها يقال: بينهم داء الضرائر.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
3: هنا الكويت
2: صوت يعبر عن وطن.
4: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
2: ويحمل هوية شعب

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: ليست شروط الصداقة مثالية، فأنت نفسك لست مثالياً، لكن الشرط الأساسي هو جودة معدن الشخص وحسن أخلاقه. القاعدة الأولى: لا توسع دائرة الصداقات. كثير من الخيبات التي تقع للناس في الصداقة نابغة من كونهم وسعوا دائرة من يدخلون في حزام الصداقة، حتى أدخلوا فيها من لا يستحق، فوجدوا من ذلك ما يكرهون. الصواب هو التفريق بين دائرة المعارف والزملاء وتبادل المنافع والمصالح على درجات عمق وصلابة العلاقة مع الداخلين في هذه الدائرة، وبين دائرة الصداقة التي يستوجب من تدخل فيها استكمال بعض الخصائص والشروط الزائدة على من يدخلون في دائرة المعارف والزملاء. القاعدة الثانية: الانتقاء على المعادن.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أكثر الناس لا يحسنون الصحبة ولا الانتقاء على المعادن، يختارون أصحابهم على شرط لو اختيروا هم عليه لما صاحبهم أحد. تعلم متى تتوقف عن الثقة بجودة المعدن وترسوا على حقيقتها. تبنى الصداقة في البداية على نوع من التآلف النفسي، ولا يشترط أن يصحب ذلك اتفاق في الطباع. تبنى كذلك إن كنت ممن يراعي جودة المعدن على درجة من الثقة والظن بجودة المعدن، وكلما حصل ما ينافي هذه الثقة فإن الشخص يرد ذلك إلى مساحة الزلل والنقص الذي لا يخلو منه أحد، حتى تبدأ مساحة الزلل والنقص في الاتساع. لكن مع ذلك والوجود ما تحبه ويناسبك في الطرف الآخر، أنت تستمر في تجاهل دلائل وجود الخلل في المعدن، تستمر في التعويل على الصلاح والاستصلاح، وهذا حسن، إلا أن له حدا يجب أن يتوقف عنده، وأن تعترف ساعتها بخطئك في تقدير المعدن، وأن تحكم بأنه لا يوجد معدن رديء بالكلية، وكل رداءة فمعها شيء من الجودة، وإنك اغتررت بالجودة فخدعتك عن غلبة الرداءة وكثرتها. فساعة أدركت ذلك كله يجب أن تتوقف، وليس من شرط التوقف قطع العلاقة، ولكن النزول بها إلى منزل أدنى في القرب، والوصل هو الواجب، فإن المعدن الرديء سيخونك ولا شك مهما طال الزمن وفاؤه لك.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: الصداقة تضحية. إن ميزان الصدق في دواعي المحبة والصحبة هو التضحية وتبادل هذه التضحية بين شريكي الصداقة، فتفارق أنت ما تحب لأجل هوى صاحبك تارة، ويفارق هو ما يحب لأجل هواك تارة. هذا كله من أظهر موازين الصحبة وجودتها، وصحبة لا تجد صدقها في

0: التضحية لا خير فيها، صحبة لا تجد فيها عند القدرة منه والحاجة منك، مواساة باللسان والوقت والبدن والمال والجاه والعلاقات لا صدق فيها. العبرة في خصال الصحبة بغلبة وجودها لا بأمن فقدها. العبرة في خصال الصحبة كما في خصال الخير والأخلاق الحسنة كلها يساوي بغلبة وجودها، إلا لا بألا تفقدها في صاحبك أحيانا، فكلنا معرضون للخلل والنقص. نحن بشر لسنا ملائكة ولا معصومين، نخطئ فنراجع فنندم فنتوب فتزل أقدامنا، نجاهد أنفسنا نراجع نندم فنتوب. لا يحاسب الله الناس على توفيتهم شعب الإيمان ومكارم الأخلاق حقها، فإن ذلك لا يكاد يبلغه أحد. لذلك شرع الله الاستغفار وسؤال القبول والإعانة عقب العبادات، وإنما الشأن والمحاسبة على الوعي بالحق ومجاهدة النفس على التحلي به ودوام التوبة والاستغفار من كل سقطة وذنب ونقص. فلا تحاسب صاحبك محاسبة الشحيح يلوم على فقد الدرهم، إنما كن سخي النفس مقيلاً للعثرات متلمساً للأعذار عند الزلات. ومن وثق بالمودة لم يلتفت للهفوة، وإذا استسمحك صاحبك فسارع للعفو، فإن الكريم إذا استسمح لان، لكن لا تبالغ في هذا وتعلم ما تتوقف عن اعتبار ما هو في الحقيقة من فساد الصحبة وسوء العشرة زللاً عارضاً.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: لا صداقة بلا خلاف ونزاع. الخلاف والنزاع بل والتقاطع والتدابر أحياناً يقع في الصداقات الجيدة والقوية، بل أحياناً يكون من دعائم قوتها، لأنه يعين على صياغة حدود العلاقة ومعرفة ما يحب كل منكما وما يكره. فالضربة التي لا تكسر الظهر تقوي، ولكن احذر أشد الحذر من العيب التالي: يصاحب الرجل أخاه وهو يرى منه هذا العيب فيتغاضى، وذلك الخطأ فيعفو، حتى إذا أتت لحظة خصومة معينة ذهب يجتر تاريخ ما اقتضى فيه ويستحضر تعداد ما عفى عنه. ليس ذلك من هدي الكرام، فإن الكريم يعاتب ولا يحاسب، وإذا عاتب لم يسرد سرد من يحشو صدره بالضغينة. مهما بلغت خصومتك مع رجل، قل له ما عندك بخصوص موضوع الخصومة وانصرف، ولو قاطعته بعد ذلك وأنهيت علاقتك معه، لكن لا تحرص على أن تشفي صدرك منه بالكلام، لأن ما يقال في هذه الساعة من تلاسن يكون أوسع من موضع الخصومة، ويثير من الأحن والأحقاد ودفائن القلوب ما يظل حياً لا ينسى ولو حدث الصلح بعدها.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: مما شاع في الناس إن اتخاذ العتاب قاعدة يصلح العلاقات، فإننا نقول لك إنه لا يصلح العلاقات مثل التغافل والصفح

0: النسيان وسلامة الصدر وتنقية النفس، وإن صديقا إذا غضب لم يقل إلا حقه. صديق حقيقي أن تعظ عليه بما تملك من قلب أو جوارح، واحذر من طريقة سوء أن تستغضب صاحبك، تختبر أخلاقه في الغضب، فإن امتحان الناس شر كله، وإنما يختبر الناس بما يحدث في مجرى الحياة لا بما أعددت عدته، كأنما هو كمين افتراس.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة، إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت ساعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: 12:30 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم اليوم أميرة الحسن، وفي التنفيذ حنين البدر، وفي الإخراج حبيب الشعلان. تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق التعاملات تزامنا مع ارتفاع لتسع قطاعات، وارتفع مؤشر السوق الأول والعام بنفس النسبة البالغة 0.09%، وصعد الرئيسي 0.06%، بينما انخفض الرئيسي 50 ب0.01% عن مستوى الجلسات الماضية. وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 78,590,000 دينار وزعت على 414,840,000 سهم بتنفيذ 20,380 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع تسع قطاعات في مقدمتها منافع ب1.48%، بينما تراجعت ثلاث قطاعات على رأسها الطاقة ب1.46%، واستقر قطاع الرعاية الصحية. وبالنسبة للأسهم فقد ارتفع سعر 57 سهما على رأسها سكيب كي ب7.84%، بينما تراجع سعر 52 سهما في مقدمتها الخليجي بواقع 6.24%، واستقر سعر 23 سهما. في حين تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل التعاملات وسط ارتفاع لخمس قطاعات، ارتفع مؤشر السوق الأول ب0.09% وزاد العام ب0.01%، ونمى الرئيسي بنسبة 0.8%.

10%، بينما انخفض الرئيس 50.06% عن مستوى الجلسات الماضية. وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 15,920,000 دينار، وزعت على 55,430,000 سهم بتنفيذ 2760 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها الطاقة ب 1.52%، بينما تراجع 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا ب 0.74%، واستقر قطاع الرعاية الصحية. وشهدت الجلسة ارتفاع 46 سهما على رأسها جيوين ألف بواقع 7.41%، فيما تراجع سعر 38 سهما تقدمها سهم بيان ب 2.78%، واستقر سعر 22 سهما. مستمعينا الكرام، نستعرض معكم الآن إعلانات السوق. أعلنت شركة أسيكو للصناعات موافقة مجلس الإدارة على إبرام اتفاقية تسوية وتنظيم سداد مديونية مع بنكين دائنين في إطار تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المعتمدة، بما يشمل إعادة تنظيم مديونية قائمة بقيمة 56,150,000 دينار كويتي. وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تتضمن سداد دفعة نقدية متفق عليها وتسجيل الأثر المحاسبي الناتج عن الخصم المترتب على التسوية، ليصل إجمالي الرصيد المتبقي من المديونية إلى 23,480,000 دينار كويتي على أن يتم سداده حتى نهاية عام 2031. وأضافت أن مجلس الإدارة فوض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتوقيع على العقود والمستندات المطلوبة لإتمام الاتفاقية وتنفيذها. وتوقعت الشركة أن تسهم التسوية في خفض إجمالي التزاماتها بالميزانية العمومية بنحو 32,670,000 دينار كويتي، على أن ينعكس الأثر المالي الناتج عن ذلك على نتائج الربع الثالث من عام 2026. وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة أسس القابضة على بيع أحد عقارات المجموعة مقابل 10 ملايين دينار كويتي، ويقع العقار في منطقة الجابرية قطعة 13 قسيمة 142، وتبلغ مساحته 4,019 مترا مربعا. كما وافقت الجمعية على تفويض الممثل القانوني للشركة والشركات التابعة في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالصفقة. ووفقا لإفصاح سابق للشركة بتاريخ 6 سبتمبر 2026، يتوقع أن تسفر عملية البيع عن خسارة تقدر بنحو 860,000 دينار كويتي، على أن ينعكس الأثر المالي للصفقة اعتبارا من الربع المالي الجاري. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد تراجعت أرباح أسس في النصف الأول من عام 2026 بنحو 88% عند 230,250 دينار، مقارنة بمستواها في الفترة ذاتها من العام المنصرم البالغ 1,910,000 دينار. أعلنت شركة أصول للاستثمار تلقيها إشعارا من مستشارها الضريبي بشأن قرار دائرة الفصل المختصة بالنظر في المطالبات الضريبية للفترة بين 2006 و2014، والذي قضى بقبول اعتراضات الشركة ورفض بعض البنود محل المطالبة بما في ذلك الغرامات. وتوقعت الشركة أن يسهم القرار في خفض إجمالي ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى 80%. وأوضحت الشركة أن المستشار الضريبي أفاد بأن القرار جاء في صالحها، كما أنه لن يترتب أي أثر يتعلق بالغرامات مع بقاء القرار قابلا للاستئناف. وأضافت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي.

في الوقت الحالي لحين تسلم نسخة من القرار. كما كان المستشار الضريبي لأصول قد تقدم في أكتوبر 2024 بدعوى جديدة مرتبطة بالنزاع تتضمن أسباب

0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى السوق القطري حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا الأستاذ علي أحمد. أهلا بك معنا أستاذ علي.
1: أهلا بك أستاذ أميرة، لك ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: شكرا لك أستاذ علي. بداية، كيف تقيم حركة بورصة قطر في ظل هذه التراجعات الأخيرة، وما هي العوامل الرئيسية وراء هذا الأداء؟
1: نعم، الحقيقة اليوم هنالك تراجع مؤثر، المؤشر يفقد أكثر من 1% من قيمته وصولا إلى مستوى 9350 نقطة، أحجام تداولات بالكاد تصل إلى 240 مليون ريال. هنالك أسباب محلية وهناك أسباب دولية. محلية، لربما أننا اعتبارا من الأسبوع المقبل سندخل في فترة التوقعات لنتائج أعمال الشركات للربع الثالث من هذا العام، وهو ربع كان نسبيا عصيبا على معظم الشركات. الجزء الآخر متمثل بأن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي بأنه برفضه للمقترحات التي قدمتها إيران شأن مضيق هرمز أدت إلى حدوث نوع من القلق في الأسواق العالمية. اليوم نجد بأن هناك ارتفاعات في أسعار النفط وانخفاض في أسعار الذهب، وفي المقابل هناك ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية. ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أمر مهم ومؤثر سلبي على أسواق المال في منطقتنا، على اعتبار أنه يقدم عائدا للمستثمرين مرتفع يزيد عن 5%، وبالتالي جزء من سيولة المستثمرين التي كانت موجهة للأسواق الناشئة قد تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية، بما يؤدي إلى تقليص جاذبية الأسواق المالية الناشئة.
0: نعم أستاذ علي، هل ترى أن مستوى 9500 نقطة يشكل نقطة مفصلية لحركة المؤشر خلال الفترة المقبلة؟
1: الحقيقة هو حاجز نفسي مهم، لكن حاجز الذي يمثل نطاق دعم في حالة الهبوط نتحدث عن 9200 نقطة، ونتأمل أن لا نصل لهذه المرحلة. في المقابل نجد بأن مستوى 9800 نقطة ستكون حاجز مقاومة مهم للغاية، ويعتمد يعني الخضوع لأحد المؤشرين يعتمد على طبيعة الأخبار التي ستصدر مع بدء موسم نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من هذا العام، بالإضافة للأخبار المتعلقة بالظروف الجيوسياسية في العالم. وبالتالي نحن نراقب على اتجاهين، اتجاه المحلي واتجاه الدولي، وبناء على تلك المعطيات سنتحدث عن المسار العام المؤشر في هذه المرحلة المقبلة. لكن اليوم ونحن على مستوى 9350 نقطة نحن أقرب إلى مستوى الدعم 9200 نقطة. نتأمل أن يتمكن المؤشر يعني مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية أن يستعيد بعضا من عافيته، بما لا يؤدي به إلى مستوى 9200 نقطة، وهذه المستويات تجاوزناها منذ أمد بعيد، ولم تعد السوق إلى هذه المرحلة لولا الظروف المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
0: نعم، وأي القطاعات تقود حركة السوق حاليا؟ يعني هل لا يزال قطاع البنوك والصناعة الأكثر تأثيرا؟
1: الحقيقة هناك تنوع في السيولة، على اعتبار أن السيولة كما أسفناها هي 240 مليون ريال، وهي قيمة متواضعة مقارنة مع أكثر من 50 شركة مدرجة بالسوق. فقط 5 شركات تحقق ارتفاعات، كان الملفت هو ارتفاع سهم شركة صناعة تحويلية التي لديها منتجات تصدر الأسواق العالمية، و سواء يعني في الأونة الأخيرة لجأت إلى ميناء جدة لتصدير بعض منتجاتها، وهناك أسهم من قبيل شركة المستثمرين القطرية بالسامية التأمين قطر وعمان. هذه الشركات فقط التي ترتفع، بينما قائمة الشركات المتراجعة هي أكبر نطاقا، نتحدث عن بيما على سبيل المثال تراجع بواقع 9%، ودام الغذائية بواقع 3.5%، الفالح بواقع 2%، المتحدة للتنمية 2.5%. هذه المتحدة للتنمية هي التي تمتلك وتدير مدينة اللؤلؤ قطر، وبالتالي القطاعات المتراجعة هي تقريبا جميعها ولكن بنسب متباينة.
0: نعم، وما هي طبيعة تحركات المستثمرين الأجانب والمؤسسات في الفترة الأخيرة؟ هل يمكن أن تدعم عودة النشاط إلى السوق برأيك؟
1: أعتقد بأن النمط الاستثماري الأجنبي المضاربي يميل إلى البيع بشكل طفيف، لكن في ظل قيم حجم التداولات المتواضعة نتحدث عن 240 مليون ريال، فإن هذه القيم تكون متواضعة للغاية، لا يوجد هناك مثلا كميات مبيعات ضخمة. نتحدث عن أن الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الكبرى باقية على حالها، على اعتبار أن هذه الشركات ولدت نتيجة مشاركات استراتيجية بين مستثمرين كبار محليين وأجانب، بالإضافة إلى بعض المساهمات الحكومية، وبالتالي هذه المساهمات عادة لا تتغير، وإنما بعض المضاربات بين الفينة والأخرى أحيانا تميل إيجابية أحيانا تميل إلى السلبية تبعا للمزاج العام السائد في الأسواق وما يرتبط بذلك من تصريحات سياسية مرتبطة بالشأن في الشرق الأوسط.
0: نعم، مع تطبيق

0: التغييرات المرتبطة بمراجعة فوتسي راسل، كيف تتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على تدفقات الاستثمار والأسهم القطرية؟
1: هي طبعا مهمة للغاية هذه المراجعات الفصلية. عادة ما يتم إدخال بعض الشركات إلى مؤشر الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، وفي بعض الأحيان يتم إخراجها أو إخضاعها للمراجعة. نتأمل أن يكون هناك إدراج لشركات إضافية في هذا المؤشر، لأنها ستكون تحت عين المستثمر الدولي الذي يتابع مؤشرات فوتسي أو راسل أو غيرها من المؤشرات التي من شأنها أن تقدم هذه الشركة لتكون أحد خيارات المستثمرين التي يضعها في محفظته الاستثمارية. وهنا أتحدث عن مستثمرين مؤسسيين أو حتى أفراد، وبالتالي هذه المراجعة مهمة للغاية. أحيانا حينما يتم إدراج شركة جديدة نجد بأن عليها إقبالا كبيرا، وفي المقابل حينما يتم إخراج شركة أخرى نجد بأن عليها بعض الضغوط البيعية. وفي حالة بقاء الشركة خارج، يعني لم تدرج أو لم يتغير حالها ضمن هذه المؤشرات، عادة ما تكون التعاملات عليها بالشكل المعتاد بشكل يومي.
0: نعم، كيف تنعكس حركة أسعار النفط والغاز والتطورات أيضا الجيوسياسية في المنطقة على قرارات المستثمرين في بورصة قطر؟
1: اليوم على سبيل المثال مؤشر الأسعار النفط ارتفعت. اليوم نتحدث عن أن خام برنت فوق 107 دولارات. في الظروف العادية لولا الحرب لكنا قد أشرنا إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي حتما إلى ارتفاع مجموعة من أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة، وعلى رأسها شركة صناعات قطر العاملة في قطاع البتروكيماويات. لكن هذا الارتفاع يأتي في الوقت الذي لم تتمكن فيه معظم الدول المصدرة للنفط في منطقتنا من تصدير منتجاتها نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي هذا الارتفاع يكون سلبي على اعتبار أنه يجلب التضخم ولا يمكن الدول من الاستفادة من ارتفاعات أسعار النفط بهدف التصدير إلى الأسواق العالمية. في فترات ماضية حينما كانت الأسعار ترتفع نجد بأن المؤشر العام للسوق يتحرك بشكل موازن لهذه الارتفاعات، لكن في ظل الحرب الدائرة الأمور تبدو مختلفة إلى حد كبير.
0: نعم، أخيرا أستاذ علي، ما هي أهم المستويات والبيانات التي تنصح بمتابعتها خلال هذا الأسبوع لفهم مسار السوق القطري؟
1: عادة في آخر أواخر جلسات الفترات الفصلية، يعني نهاية الربع الأول الثاني الثالث والرابع، في الأيام الأخيرة يتم المضارب على مجموعة من أسهم الشركات الصغيرة، وهذه الشركات يتم أحيانا رفعها من قبل بعض الأطراف بهدف إدماجها في الميزانيات باعتبارها مرتفعة من حيث التقييمات غير متحققة الربح. لكن المهم اعتبار الأسبوع المقبل أن نبدأ بمراقبة نتائج أعمال الشركات، وعلى رأسها بنك قطر الوطني الذي عادة ما يبادر بالإعلان عن نتائج أعماله كأول الشركات التي تعلن في السوق القطرية. ومن المهم أيضا أن تكون هذه النتائج مبكرة حتى تبعث بمزيد من الطمأنينة للسوق. تحسن نتائج بنك قطر الوطني قد يقود المستثمرين ليس فقط على هذا السهم، وإنما أيضا إلى أسهم القطاع المصرفي، لأنه سيكون بمقدورهم القياس على نتائجه وبالتالي توقع نتائج البنوك الأخرى المدرجة في البورصة القطرية.
0: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ علي أحمد مراسلنا من السوق القطري، شكرا لك. مستمعينا الكرام، والآن مع التقرير الاقتصادي، حيث يصف المحللون شهر سبتمبر بأنه كان شهرا متقلبا جدا لأسواق المال الأوروبية بسبب عدم وضوح تطورات الموقف في الخليج العربي ومسار التوتر الأمريكي الإيراني، وهو ما انعكس على توجهات المستثمرين إلى جانب قرارات البنك المركزي الأوروبي وضغوط التضخم. هذا ما أدى إلى تراجع مؤشرات أداء أغلب الأسواق الأوروبية وعزوف المستثمرين عن المضاربة في أسهم العديد من القطاعات، بينما انتعشت أسهم شركات الطاقة بشكل كبير. المزيد من التفاصيل في رسالة تامر أبو العينين من جنيف.
2: تحركت الأسواق الأوروبية خلال شهر سبتمبر تحت تأثير ثلاثة عوامل متداخلة، هي صدمة الطاقة الجيوسياسية وارتفاع العوائد مع تشدد البنوك المركزية وتقلبات القطاع التقنية. لكن قوة الأرباح وتدفقات المستثمرين الأجانب خففت من حدة هذا التراجع، فقد سجل مؤشر يوروستوكس 600 تراجعا في مستواه القياسي، والذي بلغ في أوائل الشهر الماضي نحو 3%. على مستوى الأسواق الوطنية كانت بورصة البرتغال الأكثر استفادة، إذ حققت خلال الشهر ارتفاعا بلغ 3.7%، وبنصف تلك القيمة ارتفع مؤشر البورصة النمساوية ومعها نظيرتها الأيرلندية. أما بقية

0: أسواق المال الأوروبية، فمالت إلى اختتام الشهر على انخفاض مثير للقلق مع تراجع المؤشرات الجماعية بمتوسط بلغ 1.5%، وهو ما سينعكس على حصيلة الربع الثالث من العام. يأتي هذا الضغط في سياق قطاعي متباين، إذ تصدر قطاع الطاقة المكاسب بينما تراجعت قطاعات الصناعة والمواد الأساسية، وسجل القطاع الرعاية الصحية أسوأ أداء في الأسبوع الثاني من الشهر بانخفاض بلغ 4%. وما زاد من الضغوط على الأسواق قرار قطاع السيارات الألماني بإعلان خفض نحو 50,000 وظيفة في إحدى كبريات الشركات. كان قطاع الطاقة هو القطاع الوحيد الذي حافظ على ثقة المستثمرين ليسجل ارتفاعا فاق 5% خلال الشهر، وقد استند هذا الأداء إلى تصعيد جديد في مضيق هرمز، كما رصدت بيانات صناديق المؤشرات الأوروبية أن الطاقة كانت القطاع الأفضل أداء في الأسبوعين الأول والثاني من الشهر بمكاسب بلغت نحو 2% لكل منهما. لم يكن سبتمبر شهرا تتحرك فيه البورصات الأوروبية وفق عامل واحد، بل كان صراعا بين صدمة تضخمية من جهة وقوة الأرباح والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنيف.
1: مستمعينا الكرام، يسعدنا الآن أن نستضيف معنا المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أهلا بك معنا أستاذ مجدي.
2: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
1: شكرا لك أستاذ. كيف تصف أداء بورصة الكويت مع بداية تداولات اليوم، خصوصا بعد تراجعات جلسة أمس؟
2: الحقيقة أن جلسة اليوم هناك بعض السمات الواضحة فيها ارتفاع حجم السيولة. يا جلسة أمس كنا 87 مليون دينار، اليوم نتحدث حتى الآن أكثر من 110 مليون دينار بشكل ارتفاع كبير في السيولة، ولكن هذه السيولة مركزة بشكل واضح في مجموعة أسهم، بالتحديد مجموعة أسهم تعود إلى مجموعة البحر أولى تكافل وإيفا وأرزان، أسهم مرتبطة فيما بينها، وبالتالي هناك عمليات شرائية كبيرة على هذه الأسهم. أيضا وجدنا عمليات جني أرباح على أسهم كثيرة، وتحولت السيولة من هذه الأسهم إلى تلك الأسهم التي تتحرك وترتفع بشكل واضح. أيضا وجدنا عودة مرة أخرى للضغوط على سهم كان في جلستي أمس وأمس الأول أحجام تداول غير مسبوقة، وهو سهم الساحل، وجدنا اليوم يعود إلى الانخفاض مع انخفاض في أحجام التداول. إذن الصورة التي عليها السوق الآن هي صورة تغيير مراكز، عمليات شرائية لأسهم بعينها، ضغوط واضحة على كثير من الأسهم، وأيضا يجب أن أذكر أن قطاع المصارف يظهر في تلك الأوقات وفي هذا أو في هذه الجلسة بعمليات شرائية واضحة على أسهم كثيرة في هذا القطاع. هذه الصورة العامة لبورصة الكويت في جلسة اليوم.
1: نعم، هل الارتفاع الحالي في المؤشرات يمثل مجرد ارتدادا بعد الهبوط، أم أنه قد يكون بداية لتحسن في اتجاه السوق؟
2: من وجهة نظري أن ما يمكن أن يطلق على ارتفاع في أسعار أو في قيم أسهم، أعتقد أن الارتفاعات محددة في أسهم بعينها وليس كل الأسهم، بدليل أن السوق حتى الآن لم يحدث فيه ارتفاع بشكل واضح في مؤشره العام، بل على العكس نرى أن عمليات ضغوط على أسهم كثيرة وأسهم متنوعة في قطاعات مختلفة، هناك ضغوط واضحة على هذه الأسهم، ربما لعمليات تجميع وربما للتغيير في المراكز والتحول إلى أسهم كما ذكرت تتحرك وتعطي عوائد سوقية سريعة، فبالتالي كثير من المتداولين يقومون بعمليات بيع بأي ما كان السعر واللحاق بالأسهم التي تتحرك وتحقق سعرا أعلى أو أسعار وتحقق أرباح سوقية، ربما هذه الآلية تلقي بظلالها على المتداولين في هذه الجلسة أو في هذه الفترة تحديدا.
1: نعم، مع اختلاف حركة القطاعات، أي القطاعات تستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة وتدعم

0: عام أداء السوق؟
1: الحقيقة أن القطاع الأبرز في الجلسة الحالية هو قطاع التأمين بالتأكيد، لأن قطاع التأمين أولى تكافل في هذا القطاع، فبالتبعية هناك إقبال على هذا القطاع. أيضا هذا القطاع ارتفع بشكل جيد، أيضا قطاع المصارف، قطاع العقار. إذن هناك قطاعات تتحرك كنتيجة لارتفاع الأسهم الموجودة في هذه القطاعات بشكل جيد، ولكن كما نذكر دائما أنها في كل الأحوال تكون فترات وليس استمرارية. البحث دائما عن تلك القطاعات أو تلك الأسهم التي يكون هناك التداول فيها منطقي، والتداول فيها يكون الأسهم تكون قيمها السوقية تتناسب مع نتائجها المالية، وتتناسب أيضا مع التطورات الخاصة بها، وليس لمجرد خبر ما أو يعني ما يمكن أن يقال حدث مفاجئ يؤدي بارتفاع كبير في سهم من أسهم موجودة في هذه القطاعات ومن ثم تتوجه السيولة إليه. لا نعلم الاتجاهات، ولكن نقول أن القطاعات المناسبة في ارتفاعاتها دائما ما تكون مأمن للمتداولين.
0: نعم، المؤشر الأول يتحرك حاليا قرب مستوى 9180 نقطة، كيف تنظر أستاذ إلى أهمية هذا المستوى خلال الفترة المقبلة؟
1: الحقيقة أن هذا المؤشر وفي هذه المنطقة هي منطقة مهمة جدا، لأنه يحاول السوق الأول تحديدا ومؤشره أن يتماسك عند هذه المستويات أو حتى إن انخفضت قليلا، لأن هذا السوق يحظى أو السوق الأول يوجد فيه معظم الأسهم القيادية. قطاع المصارف كله في أغلبه موجود في هذا القطاع، شركات الخدمات المتميزة موجودة في هذا القطاع، وبالتالي المحافظة على هذه المستويات تعد فرصة جيدة للانطلاق والتحسن مع النتائج المالية التي يتوقع أن تكون في خلال الشهر القادم، أن تعلن النتائج المالية الخاصة بالربع الثالث، والتي نتمناها أن تكون نتائج مالية جيدة حتى تعطي لهذه الأسهم الموجودة في السوق الأول القيمة الحقيقية لهذه الأسهم.
0: نعم، وأخيرا أستاذ، كيف تنعكس التوترات الجيوسياسية وحركة أسعار النفط أيضا على توجهات المستثمرين وقراراتهم في بورصة الكويت؟
1: الحقيقة أن التوترات الجيوسياسية أصبحت الآن مرتبطة تماما بالتصريحات المتضاربة التي نستمع إليها عبر الساعة، وليس كل يوم، إنما هي تصريحات دائمة تتحرك من هنا وهناك، وأن التباين في هذه التصريحات موجود، وأن التضاد أيضا موجود بين التصريحات التي نستمع إليها سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني، ومن ثم هذه التصريحات تلقي بظلال حقيقية على أحجام التداولات وعلى النفسيات المتداولين الذين ما دائما يتأثرون بالتصريحات السلبية والتي تصدر والتي يترتب عليها ارتفاع في أسعار النفط، والكثير من المؤشرات تعطي التضخم وتعطي التأثيرات السلبية على كل الأسواق. نأمل أن تكون هناك فترة للهدوء وأن يكون العقل هو سيد الموقف وليس الانفعالات، حتى نأمل مثل هذه الأمور التي تحيط بنا من حولنا وتحيط بالعالم برمته.
0: مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف مراسلنا من السوق الكويتي المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك. وإلى أسعار النفط العالمية، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 3% بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا من إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما يعني استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $3.43 إلى $107.75 للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $94.55 للبرميل، مرتفعا بدولارين و14 سنتا للبرميل.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يستبعد توجيه ضربات أخرى لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، ويتوقع محادثات جديدة معها. وزير الخارجية السعودي يلتقي اليوم في واشنطن نظيره الأمريكي. الاتحاد الأوروبي يطالب دول التكتل بتعزيز مهمة إسبيتس في البحر الأحمر. وزيران إسرائيليان ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ومحيطه تحت حماية شرطة الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مناطق عدة جنوب لبنان. قتيل وعشرة مصابين في هجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض في شمال كردفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية وتستهدفان سفنا وبنى تحتية حيوية. الاتحاد الأوروبي يبحث وضع خريطة طريق تتضمن مسارا واضحا لضم أوكرانيا والجبل الأسود ومولدوفا وألبانيا. حزب العمال البريطاني يفتح مؤتمره السنوي وزعيمه يلقي خطابا مرتقبا غدا. للمرة الأولى في تاريخ فرنسا اليمين المتطرف يشكل تكتلا برلمانيا في مجلس الشيوخ. الناخبون في سويسرا يرفضون بأغلبية كبيرة تجديد الحياد وتقييد التعاون مع الناتو. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ نشرتنا بجديد التوتر والتصعيد في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستبعد توجيه مزيد من الضربات العسكرية ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وعرب ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز عن اعتقاده بأن بلاده ستنتصر في هذه الحرب قريبا جدا، وبأن أسعار النفط ستنخفض كثيرا إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب. وأكد ترامب أن المهم هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، معتبرا أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي هو مفتاح الأمر برمته. في الوقت نفسه توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، فيما يحاول الوسطاء إحياء المفاوضات بين البلدين، غير أن الفجوات بشأن القضايا الرئيسية لا تزال واسعة. ورجح مصدران إقليميان عقد جولة جديدة من الحوار غير المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اليوم الاثنين. ذكرت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لا يزال متشككا في نجاح الدبلوماسية مع إيران ولا يريد العودة لمذكرة التفاهم، مشيرين إلى احتمالات التهدئة بين واشنطن وطهران لا تزال محدودة حتى الآن. وأضافت الصحيفة نقلا عن هذه المصادر أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات ومنع الذهاب لحرب شاملة، مؤكدة أن هؤلاء الوسطاء طلبوا من طهران تنازلات واضحة بشأن برنامجها النووي. عزا مايك وولتز سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رفض الرئيس دونالد ترامب أحدث مقترح إيراني لأن طهران أراد رفع العقوبات والوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة قبل التفاوض على إنهاء برنامجها النووي. وفي مقابلة منفصلة مع شبكة NBC أوضح وولتز أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتاج في نهاية المطاف للتوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران، لكن ترامب سيبقي جميع الخيارات مطروحة. وصل اليوم وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أن الوزير بن فرحان سيبحث وروبيو العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ونتحول إلى اليمن، حيث أعلنت قوات الجيش في بيان سقوط 4 خبراء إيرانيين متخصصين في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بمحافظة تعز، معتبرة ذلك تأكيدا جديدا على استمرار الدعم والخبرات الإيرانية المقدمة لميليشيا الحوثي الإرهابية. وفي بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن التكتل بحاجة إلى المزيد من السفن ضمن مهمته لحماية الملاحة في البحر الأحمر المعروفة باسم سبيدز لكي تصبح قادرة على العمل. وأضافت لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء دفاع لدول الاتحاد أنها حثت الدول الأعضاء على تقديم المزيد من الإسهامات لهذه المهمة، لكنها لم تتلقى بعد أي التزامات جديدة مؤكدة. وإلى قطاع غزة، حيث أصيبت طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجة شمال غزة اليوم. في غضون ذلك جددت دول الاتحاد الأوروبي اليوم تفويض بعثتي الاتحاد للمساعدة الحدودي على معبر رفح ومساندة الشرطة الفلسطينية لمدة 9 أشهر حتى نهاية يونيو عام 2027. وفي القدس المحتلة اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام وزير الدفاع وآلاف المستوطنين محيط المسجد الأقصى وقرار سلطات الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة أمام الفلسطينيين حتى مساء بعد يوم غد الأربعاء بسبب ما قالت إنه أعياد يهودية. قال وزير الخارجية الهولندي توم بيرنس اليوم أن أمستردام تأسف بشدة للقرار الإسرائيلي غير الضروري بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا يستهدف تل أبيب. ذكرت وسائل إعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت مناطق مختلفة جنوب لبنان فجر اليوم. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة زبقين ووادي سلوقي. وفي العراق تعقد الرئاسات الأربع اليوم اجتماعا يتناول ضمن موضوعات أخرى استكمال الحقائب الوزارية. وأفادت مصادر بأن الاجتماع سيبحث أيضا خطة الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة. وفي الشأن السوداني، قال مصدر في الجيش السوداني أن شخصا قتل وأصيب 10 آخرون جراء قصف لقوات الدعم السريع استهدف ملعبا شمال غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كاردفان.

وأفاد مصدر عسكري بأن الدفاعات الجوية تصدت لطائرات مسيرة انقضاضية تابعة لقوة الدعم السريع هاجمت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. نفى الجيش السوداني اتهامات رئيس الأركان الأثيوبي للسودان بدعم المعارضة الأثيوبية قائلا إنها مزاعم لا أساس لها من الصحة. وأكد الجيش في بيان التزام السودان بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت خلال الليل سفينتي شحن محملتين بشحنات للقوات الأوكرانية، إحداهما في مدينة تشورمورسك والأخرى في ميناء أوديسا. كما استهدفت القوات الروسية مركزا لوجستيا والبنية التحتية لمصنع البناء وإصلاح السفن في ميناء إسماعيل في مقاطعة أودوسا، إضافة إلى منشآت البنية التحتية للوقود في العاصمة كييف. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم أن روسيا قصفت سفينة ترفع علم بلاو في منطقة أودوسا الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم أن روسيا أطلقت الليلة الماضية 165 طائرة مسيرة على أوكرانيا، تم اعتراض 112 منها. وإلى بروكسل، حيث قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن تقارير مخابراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لارتكاب المزيد من أعمال التخريب في أوروبا. ودعت كالاس قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اليقظة لهذه المخططات التي تستهدف الديمقراطية وترهيب أوروبا للامتناع عن مساعدة أوكرانيا. ونبقى في بروكسل، حيث يعكف الاتحاد الأوروبي على اعداد مقترحات تهدف إلى منح أوكرانيا والجبل الأسود ومولدوفا وألبانيا، وهي الدول الأربع الأقرب إلى الانضمام إلى التكتل، مسارا واضحا ومتدرجا نحو العضوية وفق ما أوردت مجلة بوليتيكو. وفي مدينة ليفربول، افتتح حزب العمال البريطاني الأحد مؤتمره السنوي، وهو الأول منذ تولي أندي برهام رئاسة الحزب والحكومة في يوليو الماضي، وسط حالة من الترقب لما سيقدمه من خطابه الرئيسي غدا الثلاثاء بشأن الاقتصاد وكلفة المعيشة والخدمات العامة. وفي شأن بريطاني آخر، الشرطة البريطانية اليوم توقف 5 رجال للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب بعد إلقاء القبض عليهم قرب قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لشن غارات على إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق أضرار جسيمة وأن السلطات البريطانية والأمريكية تحقق معهم. وفي فرنسا، فاز حزب التجمع الوطني وحلفاء اليمينيون 14 مقعدا على الأقل في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسية، مما يؤهلهم لتشكيل كتلة برلمانية للمرة الأولى، وهو ما اعتبرته زعيمة الحزب والمرشحة للانتخابات الرئاسية ماري لوبان انتصارا تاريخيا ومحطة مهمة. وفي سويسرا، رفض 70% من الناخبون في استفتاء أجري الأحد مبادرة لتجديد قواعد الحياد السياسي لبلادهم. وأظهرت النتائج الرسمية رفضا شعبيا واسعا للمشروع الذي كان يستهدف كذلك تقييد صلاحيات الحكومة في فرض العقوبات الاقتصادية وتعزيز التعاون العسكري مع حلف الشمال الأطلسي الناتو. سول، طالبت كوريا الجنوبية أوكرانيا بتقديم تفسير رسمي واعتذار عن كشف كييف نقل أسيرين كوريين شماليين إلى سول. وعرب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن أسفه الشديد لما وصفه بإنكار أوكرانيا لاتفاقها مع سول على عدم الكشف عن عملية تسليم أسيري حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. وفي أقليم تيغراي الأثيوبية، فاد مصدر ميداني بأن الجيش الأثيوبي سيطر على مدينة ألاماطا جنوب أقليم

تيغراي، في حين قالت مصادر إعلامية أن طائرة مسيرة استهدفت مقر التلفزيون في الإقليم. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى منصور عثمان عبد الرحمن الفريح عن عمر يناهز 77 وسيوار جثمان الثرى اليوم بعد صلاة العصر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى مها عبد المحسن محمد المنصور أرملة فارس صالح الفارس عن عمر يناهز 67 عاما وسيوار جثمان والثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إن لله وأن إليه راجعون. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لمجزها. الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يستبعد توجيه ضربات أخرى لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، ويتوقع محادثات جديدة معها. وزير الخارجية السعودي يلتقي اليوم في واشنطن نظيره الأمريكي. الاتحاد الأوروبي يطالب دول التكتل بتعزيز مهمة إسبيتس في البحر الأحمر. وزيران إسرائيليان ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ومحيط تحت حماية شرطة الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مناطق عدة جنوب لبنان. قتيل وعشرة مصابين في هجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض في شمال كردفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية وتستهدفان سفنا وبنى تحتية حيوية. الاتحاد الأوروبي يبحث وضع خريطة طريق تتضمن مسارا واضحا لضم أوكرانيا والجبل الأسود ومولدوفا وألبانيا. حزب العمال البريطاني يفتح مؤتمره السنوي وزعيمه يلقي خطابه المرتقب غدا. للمرة الأولى في تاريخ فرنسا اليمين المتطرف يشكل تكتلا برلمانيا في مجلس الشيوخ. والناخبون في سويسرا يرفضون بأغلبية كبيرة تجديد الحياد وتقييد التعاون مع الناتو. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة 17.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
1: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، ترامب يستبعد ضربات جديدة ضد إيران في محادثات مرتقبة، الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الضفة الغربية، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، روسيا تكثف هجماتها على أوكرانيا، وبروكسل تمضي بخارطة طريق للتوسع. أهلا بكم. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، فيما يحاول الوسطاء إحياء المفاوضات بين البلدين، غير أن الفجوات بشأن القضايا الرئيسية لا تزال واسعة. ورجح مصدران إقليميان عقد جولة جديدة من الحوار غير

0: مباشر بين الولايات المتحدة وإيران في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لكن لم يتضح ما إذا كان بالإمكان تجاوز الخلافات بين الجانبين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور فهد المكراد المحلل السياسي. أهلا بكم. كيف تفسر تصريح الرئيس ترامب الذي يلوح فيه بضربات عسكرية محتملة قبل انتخابات التجديد النصفي في الوقت نفسه، يتوقع إجراء جولة محادثات جديدة مع إيران هذا الأسبوع؟ هل تقدم وزارة الخارجية وزير الخارجية الإيراني عراقجي قبل يومين بطلب هدنة أسبوعية، هدنة لمدة أسبوع حول هرمز، هل ربما أعطى ذلك مؤشرات جيدة نحو إحياء المفاوضات؟
1: نعم، قد يكون ذلك، ولكن في واقع الأمر التخطيط الاستراتيجي الأمريكي مبني على الاستعداد والتخطيط المسبق قبل أن تقوم بأي ضربات على إيران. هناك طبعا خطط عديدة أمام المشرع الأمريكي أو مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي يتخذ القرار من خلال الرئيس الأمريكي نفسه، ولكن في حقيقة الأمر التردد الإيراني والتباطؤ في قبول الطرح السلمي من قبل الوسطاء سواء كان باكستان أو قطر أو دول الخليج بشكل عام هو الذي أدى إلى التأني في اتخاذ قرار، لأنه هذه المرة إذا اتخذ القرار الاستراتيجي الأمريكي سوف يكون بنتائج يعني تخدم المصالح الأمريكية ولن تخدم المصالح الإيرانية للأسف. ولكن يعني يبدو إن هناك استعداد يعني كبير لمواجهة قادمة إن لم تحاول إيران التنازل عن بعض الأمور التي تتخذها عنادا في مضيق هرمز الذي طبعا يخدم المصالح العالمية وليس فقط المصالح الأمريكية، وهذا هو سر التردد والفجوات ما بين أمريكا وإيران.
0: نعم، دعنا نقف عند هذه النقطة المهمة، التردد والتباطؤ الإيراني إلى أي مدى سيؤثر على فرص نجاح المساعي التي توصف بأنها محدودة في الوقت الحاضر؟
1: هو لا يبدو إن إيران سوف تقبل أو بالأحرى الحرس الثوري لن يقبل، وهذه المعضلة التي وضحها في عدة لقاءات مع الإعلام سواء الإعلام الإيراني أو حتى الإعلام الأجنبي إنه الحرس الثوري هو الجهة التي يعني لها أن تحدد مسار الدولة الإيرانية وليس من خلال الرئيس الإيراني أو من خلال رئيس مجلس البرلمان الإيراني، وإنما هو الحرس الثوري، والحرس الثوري لا يقرأ الاستراتيجية العالمية بشكل كبير ويقيب عن يعني الثقافة العالمية تجاه القرارات الدولية أو حتى حقوق الملاحة المائية، وإنما يتخذ قرارا من واقع القوة.
0: نعم، دعنا نقف أيضا عند النقطة التي ذكرتها الاستراتيجية العالمية وأيضا المشهد العالمي، إلى أي مدى تؤثر التطورات المحيطة هنا وهناك على مواقف الدول؟ نحن نعرف بأنه تم رصد مجموعة تود عمل يعني عمل عدائي ضد قاعدة أمريكية في ثيرفورد في بريطانيا، ويبدو بأن التحقيق في مراحله الأولية. إلى أي مدى سيؤثر ذلك أيضا على الدول الأوروبية وعلى مواقفها إن توصلت هذه التحقيقات إلى شيء يعني يشتبه به بعلاقته مع إيران؟
1: نعم، عدم وجود ثوابت الآن تقود أمريكا إلى اتخاذ قرار صارم ومحدد وبفترة زمنية محددة كما هي عادة الولايات المتحدة في الحروب هو سبب الحرس الثوري الذي يؤثر يعني أمانة بكل ثقل على المشهد السياسي. فالمشهد العسكري الثوري الذي لا يعتبر القانون الدولي العام هو أو يركع لهذا القانون أو يتوافق مع شريعة القانون الدولي العام سبب مباشر للتردد الإيراني، وبالتالي بناء عليه كان هناك تردد أمريكي وإعطاء فرصة للوسطاء ومنهم باكستان التي لا تزال يعني تحاول، ولكن للأسف دائما الحرس الثوري هو الذي يقف بالمرصاد لأي اتفاق وإن كان مقبولا من الدولة الإيرانية.
0: نعم، رغم كل ما نقوله هل ما زالت

0: طهران، العاصمة طهران، تريد التوصل إلى اتفاق، وهذا أيضا ما يشير إليه الرئيس الأمريكي في أكثر من محفل بأن طهران تتوسل لأن يتم التوصل إلى اتفاق وإلى هدنة قريبا نظرا للتأثيرات الاقتصادية الشديدة عليها.
1: أنا أعتقد يعني الولايات المتحدة الآن تحولت من سياسة الاحتواء والوساطات إلى اتخاذ قرار بالحرب، والسبب يعني تعدد مراكز القوى في القرارات في إيران. يعني دائما هناك موانع وفجوات في داخل القرار السياسي الإيراني، وبالتالي المشهد يعني يشير إلى أن الحرب يعني قادمة بسبب التعنت الإيراني في مضيق هرمز، والآن استخدمت ورقة الحوثيين في اليمن عبر مضيق باب المندب، وأقلقت الأبواب في وجه أي اتفاق وسطي يحاول الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم نعم، هذا ما كنا نشير إليه قبل قليل بأن وجود أحداث هنا وهناك قد تؤثر أيضا في قرارات الولايات المتحدة الأمريكية. القرار الأمريكي كما وصفته بأنه يكون أكثر حسما الآن، وربما يضع في حسبانه الحرب القادمة، إلى أي مدى يكون هذا القرار قويا أو مستندا على مواقف أوروبية؟ يعني وزير الخارجية البريطاني يقول سنقف بوجه إيران النووي ومن خلال العقوبات الاقتصادية وإجراءات ضد وكلاء طهران، وهذا ما نربطه مع السؤال قبل قليل حول الاشتباه بوجود يعني عمل عدائي قرب قاعدة أمريكية في ثيرثورد البريطانية، وتعتبر يعني سابقة، تعتبر سابقة على الأراضي البريطانية، ربما تثير قلق الدول الأوروبية التي كانت في البداية ربما تود أن تكون محايدة، لكن الآن يبدو بأن الأمر يختلف ويؤثر على القرار الأمريكي.
1: صحيح، كما ذكرت الآن الاتحاد الأوروبي غير المواقف واتجه إلى التأييد الأمريكي وكذلك بريطانيا بسبب التعنت الإيراني وتحريك القوى التابعة له، سواء كان حزب الله في لبنان، والآن ضعف هذا الحزب في لبنان، والآن يحاول تقوية المصدر الآخر وهو الحوثي في لبنان ومحاولة السيطرة على باب المندب. لذلك تغير ميزان القوى ليس في صالح إيران منذ البداية وحتى بعد انضمام أوروبا بتأييد القرار الأمريكي، سواء حربا أو اتفاقا.
0: نعم،
1: وكذلك
0: نعم.
1: بريطانيا طبعا، فبالتالي الخاسر الأكبر للأسف إيران.
0: نعم، شكرا لكم الدكتور فهد المكراد المحلل السياسي.

0: افتتح حزب العمال البريطاني في ليفربول مؤتمره السنوي الأول منذ تولي أندي بيرنام رئاسة الحزب والحكومة في يوليو الماضي وسط ترقب واسع لخطابه الرئاسي المرتقب غدا الثلاثاء.
1: يعقد حزب العمال البريطاني مؤتمره السنوي في أجواء سياسية مغايرة، كونه المؤتمر الأول للحزب تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام منذ توليه المقاليد في يوليو الماضي، وهو مؤتمر يسعى الحزب من خلاله لتأسيس مرحلة من الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات الاضطراب التي تلت الخروج من الاتحاد الأوروبي. يدخل بيرنهام هذا المؤتمر مستندا إلى رصيد من الدعم الداخلي والشعبي، إذ أظهر أحدث استطلاع لمعهد بوغوف أظهر رضا 46% من البريطانيين عن أداء رئيس الوزراء الجديد، وهي نسبة مرتفعة لم تسجل لرئيس حكومة بريطاني منذ سنوات. جاء هذا الارتياح بفضل إجراءات سريعة استهدفت منح الأسر فسحة لالتقاط الأنفاس، شملت خفض الضرائب على فواتير الكهرباء ووضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات وتقليص الضرائب على بعض الأنشطة، غير أن مرحلة تلطيف الضغوط المعيشية لم تعد كافية. فالأنظار تتوجه بكثافة نحو الخطاب المرتقب لبيرنهام يوم غد الثلاثاء. الحزب والشارع البريطاني ينتظران تفاصيل عملية للخطة العشرية التي أعلنها سابقا، بدلا من الاكتفاء بأجل

0: أجواء التفاؤل والظهور على منصات التواصل، تتزامن هذه الاستحقاقات مع اقتراب تقديم أول موازنة للحكومة في 28 من أكتوبر المقبل. وعلى الصعيد الداخلي للحزب تجري تفاعلات على خطوط تماس دقيقة، فبينما تحاول القيادة إظهار معالم مشروع سياسي أوضح مقارنة بحكومة كير ستارمر السابقة، تبرز ملفات خلافية دقيقة، إذ تضغط نقابات عمالية للسماح بالتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال وسط معارضة بيئية، وتطالب 36 شعبة حزبية بإصلاح النظام الانتخابي، فضلا عن اعتراضات على قيود للهجرة السابقة ومطالبات بحسم المواقف تجاه ملف إسرائيل والضفة الغربية. ورغم تفوق العمال في استطلاعات الرأي وتراجع حزب إصلاح المملكة المتحدة، فإن الاستطلاعات ذاتها تحذر من أن الحزب قد يفقد غالبيته المطلقة إذا جرت انتخابات يوم غد. ولذلك يظل مؤتمر ليفربول الاختبار الحقيقي لبيرنهام لترجمة الوعود إلى واقع ملموس واستعادة الأمل لدى البريطانيين.
1: تتصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وسط إدانات عربية وتحذيرات من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمقدسات. ويتزامن ذلك مع إغلاق شامل للضفة ودعوات إسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية، ما يثير مخاوف من موجة تصعيد جديدة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الضفة الغربية السيد معين شلولة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. ونسألكم، في كل مناسبة يسعى المستوطنون لاستغلالها وإلى تنفيذ أعمال عربدة وأعمال هجمات وإحراق ممتلكات وحتى يعني التهجم على المدنيين، إلى أي مدى تمادى المستوطنون في ذلك وإلى ماذا يرمون بالضبط؟ هل هذه الهجمات مجرد هجمات أم أنها تبني لشيء أكبر، مثل الضم، مثل الاستيلاء على الأراضي، مثل إنشاء مخططات سكنية؟
2: نعم، أشكركم على هذا السؤال المهم الحقيقة، لأنه بالفعل يدور في نطاق ماذا يبرر هذه الهجمات أو حتى ما هي النتائج المترتبة عليها. واضح من طريق تشكل هذه الهجمات واختيارها لهذه الأزمنة بالتحديد أن هناك خريطة أو خطة في جعبة المستوطنين. هم يعني كل أسبوع أو كل 10 أيام يكون هناك طفرة أو نقلة نوعية في الطريقة التي يهجمون بها على أهدافهم في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة. وبالمناسبة هذه الأهداف صحيح أننا نخمنها لكنها معلنة في اللغة الإسرائيلية، يعني هناك سموتريتش وهناك ابن غفير وهناك الكثير من الأسماء الإسرائيلية السياسية تعلن أن الضفة الغربية والقدس ذاهبتان إلى ما ذهبت إليه غزة. هذا بالحرف الواحد صدر عن هاتين الشخصيتين المركزيتين في مشهد الحكم في إسرائيل. وبالتالي عندما نتنبأ بأن لديهم خطة، هذا لا ينفصل عن قراءتنا للمشهد السياسي وللخطة العسكرية المتدرجة والمتصاعدة في الضفة الغربية والقدس. اليوم كان هناك ارتفاع كبير في عدد الذين اقتحموا المسجد الأقصى، وكان على رأسهم ككل مرة ابن غفير. وبالتالي حتى هذه اللحظة يمكننا أن نرى بوضوح خطة متدرجة للتصعيد ولإحكام السيطرة ولإعادة احتلال المناطق المختلفة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. ويأتي هذا متزامن مع البعد النظري أو بعد التصريحات وما يرافق من أفعال على الأرض. وبالتالي نحن في الضفة الغربية وفي القدس مقبلون على لحظة انفجار ربما تكون أقرب مما نتخيل.
1: نعم، دعنا نتعمق أكثر، لماذا يستخدم الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين لإشاعة الفوضى؟

0: ولتطفيش المدنيين من المنطقة من خلال إحراق ممتلكاتهم، سرقة أنعامهم، أيضا سرقة محصولهم. لماذا يستخدم هذه الطريقة الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدى زمني متقارب كما قلت لي، كل أسبوع مثلا، ويسمح لهم بذلك؟ حتى أنني رأيت تقريرا بأن الأهالي عندما يشتكون إلى يعني إلى القوات النظامية يقولون لهم أنتم لا تتعرضوا لهم، دعوهم يفعلوا ما يريدون، أنتم لا تتعرضوا لهم ولا تشتبكوا معهم. هذا كل ما يقال للأهالي دون حل حقيقي. إذن يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي يعلم، ويبدو بأنه يدفعهم لذلك. لماذا يمهد من خلال المستوطنين؟
1: نعم، الذهاب إلى خيار تفعيل هذا الزر في الجسد الإسرائيلي، المستوطنون، هو الخيار الأسهل. بمعنى أن إسرائيل ربما كانت تحتاج إلى مبررات سياسية أو مبررات ميدانية قوية وصارخة وساخنة، كما حدث في غزة مثلا، حيث بدأت الحرب في غزة باشتباكات مسلحة مع عناصر مقاومة فلسطينية. الآن في الضفة الغربية ربما لا تسمح أو لا يسمح الميدان بوجود المقاومة أو بوجود العمليات الكثيرة التي تطور الواقع لصالح تدخل إسرائيلي عسكري حاسم، وبالتالي ما يقوم به المستوطنون في مختلف المناطق في الضفة الغربية يمهد لحالة من الاشتباك تنتظرها إسرائيل لتتحجج بها وبنتائجها، وبالتالي يمكنها أن تفعل ما تشاء استنادا لهذه المقدمات أو استنادا لهذه الخطط. نعم. التي يبدو أنها محبوكة، بمعنى أنهم يريدون أن يدفعوا بالمستوطنين. هؤلاء المستوطنون بالمناسبة الكل يعرف أن أغلبهم لصوص، وحتى يعني لا يمتلكون أي منظومة أخلاقية في التعامل مع المواطن الفلسطيني. تارة يسرقون إبلا، وتارة يسرقون الأبقار والأغنام، وأحيانا يحرقون السيارات والمنازل، وبالتالي هذا في حد ذاته يراكم ردة فعل فلسطينية. نعم. وحالة نعم. انتقام فلسطيني تنتظرها إسرائيل على أحر من الجمر.
0: نعم، نتحول إلى القدس، اقتحم مئات المستوطنين، أيضا نتحدث عن المستوطنين وعن إطلاق يدهم في كل مكان. اقتحموا باحات المسجد الأقصى في القدس اليوم بالتزامن مع إحدى المناسبات اليهودية، مما رفع حالة التأهب على وقع قيود تفرضها السلطات الإسرائيلية. إلى أي مدى يؤدي ذلك إلى تعقيد الوضع أكثر باختصار شديد جدا؟
1: نعم، نحن نعتقد أن القدس بالنسبة للفلسطينيين منطقة الوجع، وبالتالي هم يحاولون تطوير أدواتهم وتطوير استفزازاتهم في كل مكان، في الضفة الغربية بالعدوان التلقائي والعشوائي على المواطنين، لكن في القدس الهجوم على أهم مسجد وأهم رمز ديني لدى الفلسطينيين ألا وهو المسجد الأقصى، وبالتالي نعم، إلى مدى كبير يهدد هذا النشاط الإسرائيلي، يهدد الهدوء والاستقرار في مناطق لا تزال تحتفظ بهدوء واستقرار، ومن المحتمل أن يكون هناك نوع من الانفجار الشعبي الفلسطيني. وبالمناسبة يبدو الفلسطينيون في كل المحاور أو في كل الحالات يبدون خاسرين، لأن إسرائيل تحاول أن تنصب لهم فخا من خلال استفزازاتها.
0: نعم، شكرا لكم السيد معين شلولة من الضفة الغربية. في حين أعلنت الصين اليوم تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين، نشرت واشنطن في المقابل قوائم منتجات قد تتبادل مع بكين خفض الرسوم الجمركية عليها.
2: قالت الصين اليوم أن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية لمدة شهرين يتيح المجال للطرفين لتقييم تنفيذ الترتيبات التي اتفقا عليها لحل القضايا الاقتصادية والتجارية، مع النظر في كيفية المضي قدما في تلك المجالات. وأكدت وزارة التجارة الصينية تمديد الهدنة حتى 10 يناير المقبل، وذكرت أن هذه الخطوة توفر بيئة سياسية مستقرة ويمكن التنبؤ بها نسبيا للتعاون بين الشركات ومواصلة المناقشات النشطة. وقالت الوزارة في بيان إن ذلك سيخلق أيضا ظروفا أفضل لتصدير المنتجات الصينية ذات الصلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا التمديد إحدى النتائج الرئيسية للقمة الثانية هذا العام بين الرئيس الصيني

نيتشي بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، وسيكون من المهام الأولى لمجلس التجارة الذي اتفق الطرفان على تشكيله مناقشة خفض متبادل للرسوم الجمركية على منتجات بقيمة 30 مليار دولار بهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. في هذه الأثناء نشر البيت الأبيض

تشير إلى نسب الخفض، ولم يورد أي جدول زمني. وأوضحت الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض ويحدد فيها قواعد الآلية أن البلدين سيدرسان هذه القوائم التي احتسبت قيمتها استنادا إلى الحركة التجارية بين البلدين عام 2024 تمهيدا لخفض متبادل وفقا لقوانينهما وإجراءاتهما الداخلية. وكشف البيت الأبيض أن التخفيضات الجمركية التي اقترحتها الصين تركز بشكل أساسي على المنتجات الزراعية بما في ذلك الذرة والقمح ومنتجات الألبان واللحوم، لكنها لا تشمل فول الصويا.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: أمريكا وإيران، المضايق والعوائق. عبد الله العتيبي: الأقصى في مواجهة مشروع تغيير الواقع. خالد الشجران: طبول الحرب تقرع في أوروبا. رفعت رشاد: ووقفة مع الصحافة البريطانية وجمال شاهين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي قال فيها الكاتب عبدالله العتيبي: كيف يمكن التعامل مع مرحلة ما بعد النظام الإيراني؟ نهاية النظام الإيراني ستكتب بسبب التهديدات الصاخبة ومن خلال تحريك عملائهم العشوائي في المنطقة بشكل غير مسبوق. إن منطقة الشرق الأوسط حتى قبل الحرب الأخيرة ظلت لعقود من الزمن تخلق أسئلة أكثر مما تقدم إجابات، وخلق الأسئلة مفيد في العلم والمعرفة، ولكنه مضر في السياسة والحكم، لأنه يتعلق بمصائر المجتمعات ويعطل الدول الساعية للنهوض. وكتب تحت عنوان أمريكا وإيران المضايق والعوائق:
1: حرب أمريكا وإيران الحالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى معلقة ومفتوحة على التطورات، لأنها تتعلق بمنطقة بالغة الحيوية والتأثير على العالم بأسره، فمضايقها في هرمز وباب المندب وقناة السويس تتحكم في ثلث التجارة العالمية تقريبا، وهذه المضايق حين تضيق بفعل العوامل الجيوسياسية تضيق تجارة العالم وتتأثر اقتصاداته كبيرها قبل صغيرها.
0: وخلص الكاتب إلى أن الحرب الأمريكية الإيرانية ستنتهي قريبا كان ذلك أم بعيدا، كما انتهت غيرها من الحروب الكبرى والصغرى، وتفكير الدول المعنية بهذه الحرب القريبة منها والمتأثرة بها يجب أن يكون أضعاف تفكير الدول الكبرى واتفاقاتها حولها، لأن آثارها يمكن أن تكون مشجعة على مستقبل أفضل ويمكن أن تكون كارثية. وأضاف:
1: المضايق البحرية حقيقة جغرافية ثابتة، بينما العوائق السياسية ليست كذلك، ومحاولة اعتقال الجغرافيا عبر اعتقال المضايق محاولة محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ. وبالعكس تماما، فأن خلق العوائق السياسية سهل وميسور ولا يكلف كبير تعب ولا عناء تفكير، والعاقل هو من يختار التعامل بواقعية شديدة مع حقيقة المضايق ونسبية العوائق، ويوائم بين هذه وتلك، بين لحظات التاريخ الصعبة والمتقلبة كالتي تعيشها منطقتنا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها.
0: في صحيفة الرأي الأردنية قال الدكتور خالد الشجران: دخل المسجد الأقصى المبارك مرحلة شديدة الخطورة مع تصاعد الاقتحامات واتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية والطقوس التلمودية داخل المسجد ومحيطه، بالتزامن مع إجراءات الاحتلال التي تقيد وصول المصلين المسلمين إلى أماكن عبادتهم، ويقدم ما جرى في ثاني أيام عيد العرش صورة واضحة عن مسار يمس الوضع التاريخي

0: والقانوني القائم في المسجد، ويرتبط مباشرة بمستقبل القدس واستقرار المنطقة. وكتب تحت عنوان الأقصى في مواجهة مشروع تغيير الواقع:
1: هذه الوقائع تكشف مسارا متدرجا في تغيير الواقع داخل الأقصى، فالاقتحام المتكرر يتحول إلى ممارسة دينية منظمة، والممارسة المحمية من قوات الاحتلال تتحول مع الوقت إلى واقع ميداني، والواقع المتكرر يفتح المجال أمام محاولة إعادة صياغة قواعد التعامل مع المسجد. وهنا تكمن الخطورة السياسية، إذ أن فرض وقائع جديدة في مكان مقدس بحساسية الأقصى يمثل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
0: وخلص الكاتب إلى أن استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى يحمل مخاطر مباشرة على الاستقرار الإقليمي، لأن تراكم الاقتحامات والطقوس والإجراءات المفروضة بالقوة يمكن أن يحول المسجد إلى بؤرة دائمة للتوتر، ويدفع تداعيات القدس إلى الساحات الفلسطينية والعربية والإسلامية. وأضاف:
1: يعيش الأقصى اليوم مرحلة خطيرة وحاسمة، وينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية لحماية وضعه التاريخي والقانوني ومنع فرض واقع جديد بالقوة، لا سيما وأن استمرار اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع تغييد وصول المصلين المسلمين يضع القدس أمام مسار خطير يمس أسس الاستقرار فيها.
0: في صحيفة الوطن المصرية قال الكاتب رفعت رشاد: لا يوجد مكان على سطح الأرض أكثر سخونة من أرض قارة أوروبا التي صاغت خرائط العالم على مدى أكثر من قرنين ونصف. ورغم هدوء نسبي ساد منذ حوالي 80 عاما، عادت الأرض تسخن مرة أخرى هناك بعدما اشتعلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وكتب تحت عنوان طبول الحرب تقرع في أوروبا:
1: فوجئ العالم باستمرار الحرب طوال هذه السنوات بدون حسم نهائي، ومنذ أيام اشتعلت التصريحات على الجانبين الروسي والأوروبي. لم تعد أروقة السياسة الأوروبية تتحدث عن أزمات عابرة أو توترات مؤقتة، بل باتت المؤشرات الميدانية والدبلوماسية تؤكد أن القارة العجوز دخلت رسميا نفق المواجهة الاستراتيجية طويلة الأمد مع روسيا ودول الاتحاد الروسي.
0: وخلص الكاتب إلى أن هناك محاولات أمريكية صامتة لجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات، إذ تسعى الإدارة الأمريكية لطرح صيغة الإمارات كمنصة محايدة لاستضافة مفاوضات ثلاثية تجمع أمريكا وروسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب سريعا، رغم وجود قبول روسي مبدئي، فإن الكرملين يشترط اعترافا غربيا بالأمر الواقع وسيادته على المقاطعات الأربع وشبه جزيرة القرم. وأضاف:
1: القوى الأوروبية الكبرى تقف كحجر عثرة أمام هذا المسار الدبلوماسي لإدراكها أن استبعادها من أي تسوية يعني صياغة مستقبل الأمن الأوروبي بمعزل عنها، لتظل القارة العجوز معلقة بين مطرقة الاستنزاف العسكري وسندان التهميش الدبلوماسي. العالم ينتظر إما هذه الخطوة الدبلوماسية ونجاحها أو قرع طبول الحرب في القارة الساخنة دوما والتي تتكفل دائما بإشعال الحروب بكل أنواعها.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم، والزميل جمال شاهين.
1: هجوم إرهابي كبير كان يستهدف قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تستخدمها القوات الجوية الأمريكية في شن هجماتها على إيران، والناقل من صحيفة الديلي ميل والعديد من الصحف الأخرى التي تؤكد نقلا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن منفذ المخطط كان يسعون إلى إحداث أضرار كبيرة بالقاعدة ومحاولة استهداف العشرات من الجنود الأمريكيين والبريطانيين.

في ملف إيرلندا الشمالية تسلط الصحف على الجدل حول مسيرة تباعد لمجموعة أورانج أوردا، والتي دعت إلى احتجاجات واسعة بعدما حصلت المسيرة على موافقة لتنظيمها. وقد أثار القرار انتقادات كبيرة من حزب الشنفين الذي وصفه بأنه جنون. وانتهت معركة قانونية استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع في الساعات الأولى من صباح الأحد. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: بينما شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات على أوكرانيا، قالت إنها استهدفت خلالها مراكز بيانات ومنشآت لوجستية وسفن شحن، مشيرة إلى ارتباط بعض الأهداف بالجيش الأوكراني. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا قصفت سفينة ترفع علم بلاو في منطقة أوديسا الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود. يأتي ذلك في حين قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن تقارير مخابراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لارتكاب المزيد من أعمال التخريب في أوروبا. إذن مستمعين الكرام، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن تقارير مخابراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لارتكاب المزيد من أعمال التخريب على أوروبا. يبدو بأن ذلك يرجع إلى مجموعة من الأخبار في الفترات الماضية، حيث تم رصد مجموعة من المسيرات المجهولة غير معروفة الهوية تقترب أو تخترق المجال الجوي لعدد من الدول الأوروبية المحاذية لأوكرانيا. كما تم هنالك يعني تم وضع تقارير تتوجس من عمليات اختراق أمن سيبراني، وأيضا اختراق أمن سيبراني في مراكز بيانات مهمة وحساسة في دول أوروبية. وأضافت كالاس قبله اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأنهم يجب أن يكونوا يقظين، لأنهم يرون في المعلومات المخابراتية أن روسيا تخطط للمزيد من أعمال التخريب والاعتداءات بهدف تقسيم المجتمعات الأوروبية للامتناع عن مساعدة أوكرانيا. إذن هذا ما يذهب به الموقف الأوروبي من أنهم أيضا يتوجسون من وجود أوروبا، من وجود روسيا ومن استمرارية الحرب الروسية الأوكرانية. كل ذلك يسبق اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الذين يبحثون مساعدات ستوجه إلى أوكرانيا. كل ذلك أيضا سوف يكون حول هذا الاجتماع الذي نذكره اليوم، وخاصة في بروكسل، لبحث دعم أوكرانيا وأيضا لمعالجة أسطول الظل الروسي الذي يتجاوز العقوبات الأوروبية. كل ذلك يأتي بينما تصعد موسكو هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة في العمق الأوكراني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة أنقرة السيد طه عودة المحلل السياسي، أهلا بكم. ونسألك عن استمرارية استهداف روسيا وأيضا الطرف المقابل أوكرانيا لأهداف كثيرة متنوعة، من مراكز البيانات، من مراكز الطاقة، من مصادر الطاقة، أيضا من منشآت بنية تحتية حتى مدنية، مراكز قيادة عسكرية واستخباراتية. كل ذلك إلى أين سيذهب بلدين، خاصة بأن المواقف حتى الآن ثابتة؟
2: يعني كما نتابع حاليا، وخاصة فيما يتعلق بالضربات التي تعتمدها روسيا وخاصة على مسيرات الصواريخ وضربات بعيدة المدى، هي الاستهداف أو استنزاف عفوا منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية وضرب البنية التحتية كما أشرت والطاقة والاقتصاد. هذه الصورة ممكن تشير إلى أن التحركات الميدانية لا تزال ضمن حرب استنزاف طويلة الأمد، ليس أمام اختراق استراتيجي يحسم هذا الحرب. وهنا يعني

0: ممكن نقول المفارقة، أن كل طرف يحاول تحسين موقعه على الأرض قبل أي مفاوضات جدية، لأن الجغرافيا العسكرية سوف تتحول إلى أوراق تفاوضية. في المقابل يعني تابعنا خلال الساعات الأيام الأخيرة الماضية أن أوكرانيا هي أصبحت أكثر اعتمادا على ضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، أي بمعنى آخر داخل العمق الروسي، خاصة ضد منشآت النفط الطاقة وبعض الأهداف العسكرية. وهذا يعني أن المعادلة لم تعد روسيا تضرب وأوكرانيا فقط، بل يعني يمكن أن نقول أصبحت ضربات روسية في العمق الأوكراني وضربات أوكرانية أيضا في العمق الروسي، وهذا بدون شك يرفع تكلفة الحرب على الطرفين.
1: نعم، رغم جهود الوساطة الأمريكية تحديدا وما سبقها من جهود وساطة تركيا وما إلى ذلك، ورغم الدعم الأوروبي أيضا والتحركات الأوروبية، إلا أن وزارة الخارجية الروسية، وكما تابعت معنا على لسان سيرجي لافروف، قال بأن موسكو تتعهد بمواصلة حملتها العسكرية وحربها حتى النهاية وحتى تحقيق أهدافها. لماذا لا تلتفت روسيا إلى كل هذه الجهود رغم أنها سابقا كانت قد رحبت بأي مبادرة أمريكية لإحياء المسار الدبلوماسي، لكن يبدو بأنها الآن تذهب باتجاه الحرب وحسمها أكثر؟
0: يعني واضح جدا بأن روسيا هي تعي تماما أو تدرك وحسب ما نفهم من التصريحات الروسية بأنها لا تزال قادرة على تمويل المجهود العسكري لكن واستمرار هذه الحرب، وأيضا يعني التوقف عند الأهداف التي وضعها بوتين في بداية هذه الحرب وعدم التنازل عن أي هدف. وأيضا هم يشعرون تماما بأن يعني حاليا هناك حالة من الملل لدى الجانب الأوكراني، وحتى بعض الدول الأوروبية على الرغم من ذلك هي تدعم بشكل واضح أوكرانيا في خلال هذه الحرب. لكن يعني أنا تصوري أعتقد يعني المشكلة أن كل طرف يريد وثق يعني أهدافه أو مآربه، وخاصة يعني فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب. كيف تريد ضمانات أمنية، عدم تحويل وقف إطلاق النار إلى تجميد مؤقت يسمح لموسكو بإعادة بناء قدراتها من جديد؟ الطرف الروسي هو يريد معالجة القضايا السياسية والأمنية والجغرافية، وأيضا كما أشرت لك التمسك بالأهداف التي تضعها في اليوم الأول. هناك أوروبا أيضا لا تنسي هي تريد ضمان أن تتحول أي تسوية إلى تهديد أمني طويل الأمد على حدودها.
1: نعم، ما دمنا تحدثنا عن أوروبا وعن الدور الأوروبي، ما هي النتائج المتوقعة من اجتماع وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي لبحث المزيد من الدعم المقدم لأوكرانيا ومنح 4 دول على رأسها أوكرانيا مسارا واضحا ومتدرجا نحو عضوية الاتحاد باختصار شديد؟
0: يعني أنا تصور أعتقد أن يعني الدعم الأوروبي مهم جدا بالنسبة لأوكرانيا، وهو رسالة واضحة بأن أوكرانيا ليست لوحدها أو بمفردها، وأنا مستعدة لاستمرار هذه الحرب، وهي تضع روسيا في وضع أن تقدم تنازلات من أجل الجلوس على الطاولة.
1: شكرا لكم السيد طه عودة من أنقرة. وجه الناخبون السويسريون ضربة قاضية لمبادرة دعت إلى تشديد قواعد الحياد التاريخي لبلادهم، حيث أظهرت النتائج الرسمية رفضا شعبيا واسعا للمشروع الذي كان يستهدف تقييد صلاحيات الحكومة في فرض العقوبات الاقتصادية أو تعزيز التعاون العسكري مع حلف شمال الأطلسي الناتو.
2: بأغلبية حاسمة تجاوزت 70%، قال الشارع السويسري لا صريحة لمبادرة إعادة تعريف الحياد السياسي، هزيمة كاسحة للمشروع شملت معظم الكانتونات وسجلت أعلى نسب الرفض في كانتون بازل شتات حيث بلغت نحو 80%، بينما لم تحظى المبادرة بتأييد سوى 7% فقط من إجمالي بلديات الدولة السويسرية. هذا الرفض الشعبي الكبير جاء متوافقا مع موقف الحكومة الاتحادية ومعظم القوى السياسية التي حذرت من خطورة المبادرة على أمن سويسرا القومي. وزير الخارجية أجاسيو كاسيس أكد عقب إعلان النتائج أن الحياد الحالي مجد ولا يحتاج للتغيير.

0: الأخير، مشددا على أن نص المبادرة كان سيعوق التدريبات المشتركة مع الناتو ويثقل الدستور بغموض أمني سويسرا في غنى عنه. المبادرة التي أطلقها حزب الشعب السويسري اليميني كانت تسعى لمطالبة الدستور بحظر الانضمام لأي تحالفات دفاعية أو فرض عقوبات إلا بموافقة أممية، معتبرة أن الحياد المطلق هو ما حمى سويسرا خلال الحربين العالميتين. لكن الحزب تقبل الهزيمة اليوم معلنا عدم اتخاذ خطوات إضافية في الوقت الحالي.
1: ونوفيكم الآن بموجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يستبعد توجيه ضربات أخرى لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، ويتوقع محادثات جديدة معها. وزير الخارجية السعودي يلتقي اليوم في واشنطن نظيره الأمريكي. الاتحاد الأوروبي يطالب دول التكتل بتعزيز مهمة أسبيدس في البحر الأحمر. وزيران إسرائيليان ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ومحيطه تحت حماية شرطة الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مناطق عدة جنوبية لبنان. قتيل وعشرة مصابين في هجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض في شمال كردفان. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية وتستهدفان سفنا وبنى تحتية حيوية. الاتحاد الأوروبي يبحث وضع خريطة طريق تتضمن مسارا واضحا لضم أوكرانيا والجبل الأسود ومولدوفا وألبانيا. حزب العمال البريطاني يفتتح مؤتمره السنوي وزعيمه يلقي خطابه المرتقب غدا. للمرة الأولى في تاريخ فرنسا اليمين المتطرف يشكل تكتلا برلمانيا في مجلس الشيوخ. الناخبون في سويسرا يرفضون بأغلبية كبيرة تشديد الحياد وتقييد التعاون مع الناتو. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. هذه تحياتي دلال إبراهيم من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: استراحة الظهيرة

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. مثل ما عودناكم دايما نطل عليكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت وعلى إذاعة البرنامج العام وعلى تردد 89.5. في بداية حلقتنا أكيد أرحب بزميلي سعود.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، أرحب فيك وأرحب في مستمعين الكرام في استراحة الظهيرة، وأرحب فيهم اللي دايما وأبدا يتابعونا ويكونون معانا في هذا البرنامج من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 للساعة 3 في استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51 كويت.
0: دائما من خلال برنامج استراحة الظهيرة نحاول نسلط الضوء على مواضيع متنوعة من خلال التقارير الخارجية وأيضا من خلال الضيوف اللي يكونوا معنا بالاستديو أو من خلال الاتصال الهاتفي اللي دائما أكيد يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة. نحاول نغطي مجالات عديدة، المجالات التعليمية وأيضا

0: النفسية والصحية وغيرها، لكي أكيد توصل لكم المعلومة مستمعينا.
1: أكيد نعم مستمعينا الكرام، ومن خلال هذه الفقرات الحوارية نحاول ضيوفنا الكرام مثل ما قالت شهد نتعرف على أبرز الجهود المبذولة منهم، نتعرف على اختصاصاتهم، نتعرف على آلية عملهم، وأيضا آخر المستجدات، أبرز التطلعات. كل هذا وأكثر يكون من خلال الفقرات الحوارية اللي نطلعكم من خلالها على أيضا آخر أخبار ديرتنا. أيضا عندنا فقرة أخبار الديرة، هذه الفقرة نقدم لكم الأخبار من مصادرها الرسمية، وبالمناسبة احنا دائما نذكر بأهمية متابعة الأخبار من المصادر الرسمية مثل وزارة الإعلام المتمثلة بالإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الكويتية كونا، ومركز التواصل الحكومي، والحسابات الرسمية الموثقة بعلامة صح في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزاراتنا ومؤسساتنا.
0: بما أنك ذكرت سعود المواقع الرسمية، ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي يكون في معلومات تنذكر وتكون نقدر نقول نشك في صحتها، أو ممكن تكون مغلوطة لأن من أشخاص مو من أصحاب الخبرة. احنا دائما من خلال إذاعة دولة الكويت نحاول نستضيف أشخاص وأكاديميين يصححون لنا هذه المفاهيم، ونتساءل أكيد عن المعلومات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: أكيد طبعا مستمعين الكرام، ويمكن الكثير من القضايا المجتمعية نطرحها مع ضيوفنا الكرام، نتعرف على أسباب هذه القضايا، نتكلم أيضا حول كثير من المجالات، نتعرف على الحلول، نتعرف على آلية عملهم سواء كانت في شأن اليوم العام ما يتعلق في القضايا المجتمعية، ما يتعلق في القضايا التربوية الصحية، القرارات الصادرة من وزاراتنا ومؤسساتنا، والأمثلة كثيرة. ولطالما كان هناك فقرات وحوارات متنوعة ومساحات حوارية أيضا نطرح من خلالها التساؤلات نيابة عن المستمعين الكرام في برنامج استراحة الظهيرة.
0: في بداية الحلقة أكيد تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: وبنكون معاكم في التقديم من أمام المايك من الحين للساعة 3 زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: أما الهندسة الإذاعية يحييكم وتحييكم نور العيسى،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام هذه بدايتنا معاكم، هذه انطلاقتنا ساعة كاملة بفقرات وحوارات ومواضيع وجولة إخبارية من خلال فقرة خبر وتعليق. كل هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت وأبليكيشن 51 كويت. خلكم معانا ومستمرين معاكم للساعة 3 بقيادة المخرج سعود الحربي.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

0: أطلقت بلدية محافظة الجهراء حملة توعوية تهدف إلى الحد من المخالفات والتعديات مستقبلاً. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع المهندس الحميدي الطيري مدير إدارة السلامة.
1: إحنا دورنا بإدارة السلامة متابعة التشوينات طبعاً والطرق، أعمال الطرق، متابعة حالات الأنقاض الإنشائية، رمي الأنقاض الإنشائية أمام المواقع الإنشائية، متابعة كذلك خدمات الخاصة بالدولة مثل إشارات المرور، المناهيل، أي شيء مثلا تحت الأرض فوق مستوى الأرض، هذه أهم من متابعتنا، الموارد الطبيعية للدولة. هذا دور يعني إدارة السلامة وبشكل خاص طبعا، ونفس دور العام حق بلدية الكويت اللي يعني الحمد لله نشوف يعني التطور اللي احنا حاسينه ملموس. اليوم احنا واقفين في ممر عام، يعني في مبنى فرع بلدية الجهرة، يمكن تلاحظ انه ما في مراجعين، احنا يمكن يعني منتصف النهار او بداية منتصف النهار. هذا كله بفضل البرامج الإلكترونية والخدمات الإلكترونية اللي طبقتها بلدية الكويت منذ فترة، بحيث ان جميع يعني المعاملات صارت إلكترونية. الحملة للأمانة جاءت بخصوص مواقع الأنقاض الإنشائية اللي هو رمي الأنقاض الإنشائية أمام المواقع الإنشائية، سواء المشاريع الحكومية أو المشاريع التجارية الاستثمارية، وكذلك السكن الخاص، يعني البيوت السكن الخاص. طبعا احنا كررنا كذا مرة يعني، ولكن نحب نكرر مرة أخرى، رفع الأنقاض الإنشائية سواء في حالات البناء أو الترميم أو الهدم، هذا الأمر ليس يعني رفع الأنقاض الإنشائية ليس من اختصاص بلدية الكويت، هو اختصاص يقع بين المقاول والمالك. عشان تدي دائما احنا ننبه الملاك ان عنده كتابة اي عقد مع المقاول لابد انه ينذكر البند يكون صريح في العقد ان على المقاول رفع

0: الأنقاض الإنشائية خلال أولا بأول، مثلا خلال كل فترة 3 أيام أو أسبوع حسب حجم العمل. كذلك ركزت الحملة على وجوب وضع الحاويات الإنشائية أمام المواقع الإنشائية، حاوية الأنقاض الإنشائية للأمانة. ويمكن شفنا بدأت تجاوب، بدأت يعني تظهر بكثرة. هذه توفر جهد كبير، يعني أول شيء تجنبا للمخالفة اللي هي مبلغها كبير، ثاني شيء يمكن تعطل أمورك كشركة أو كمالك. أنت اليوم إذا تخالفت راح يصير أمامك عائق، لازم تدفع المخالفة أو شغلك يوقف أو حماية للبيئة، حماية كذلك للمارة أمام المواقع الإنشائية. فالحاوية للأمانة يعني دورها كبير وفيها تعميم بوجوب وضعها، وإحنا من يعني من فترة ننبه عليها ونخالف عليها. بدأنا نشوف التزام ونرجو التزام أكثر إن شاء الله، ومركزين حاليا مثل ما قلنا على الأنقاض الإنشائية. طبعا أنبه بالنقطة هذه أن في حالة إذا كان في موقع عمل إنشائي في عقد بين مقاول ومالك، فإحنا بالحالة هذه ننبه ونخالف الشركة المقاولات المقاول. أما إذا كان في أعمال بسيطة مثلا في السكن الخاص، ترميمات بسيطة لم يصدر لها تراخيص، فإن نخالف المالك إذا ما كان في شركة. عشان كذي الناشد الجماعة بوضع حاويات إنشائية.
1: تركز الحملة على توجيه الأفراد والمحلات للالتزام باللوائح والأنظمة قبل رصد المخالفات، ومواصلة الجولات الكشفية والتفتيشية في المناطق التجارية والصناعية والسكنية ضمن الجهود المستمرة لبلدية الكويت.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى 3
3: على 89.5 FM.

0: ومستمرين معاكم مستمعينا الكرام في فقراتنا المنوعة من برنامج استراحة الظهيرة. جزيرة فينيتشا لا تعتبر مجرد جزيرة في قلب الخليج، ولكنها واحدة من أهم المواقع الأثرية في الكويت، وتختزن طبقات متعاقبة من الحضارات والتاريخ. ومع بداية موسم التنقيب الجديد، تستقبل الجزيرة عددا من البعثات الأثرية الدولية من فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب بعثات أخرى تمتد أعمالها حتى الربع الأول من العام المقبل. اليوم راح نسلط الضوء على جدول هذه البعثات، تخصصاتها والمواقع التي ستعمل فيها، وما الذي يأمله الباحثون من هذا الموسم، وهل تحمل لنا اكتشافات جديدة في جزيرة فيلكا؟ أكيد راح ناخذ معلومات أكثر مع ضيف حلقتنا حسن الفيلتشاوي، منسق البعثات الأثرية في جزيرة فيلتشا من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. حياك الله معنا اليوم.
1: مشكورين على استضافتي، وهذه فرصة سعيدة أني أطلع معكم بالبرنامج مرة ثانية. أجهز لكم أي سؤال.
0: أستاذ حسن، في بداية أكيد هذه الفقرة نبي ناخذ الصورة العامة، شنو جدول البعثات الأثرية اللي راح تستقبلونها أكيد في جزيرة فيلتشا خلال الموسم الجديد؟
1: طبعا كل سنة احنا نستقبل 7 بعثات، هذه السنة راح تكون 6. البعثة الدنماركية ما راح تجي السنة هذه لظروف خاصة فيهم، بس راح يرجعون السنة القادمة. البعثات اللي راح نستقبلها هذه السنة شهر 10 راح نستقبل البعثة الفرنسية للترميم، شهر 11 راح نستقبل البعثة الفرنسية للتنقيب، شهر 1 راح نستقبل البعثة الإيطالية للتنقيب، وبعدها الشهر اللي بعده البعثة السلوفاكية، والشهر اللي بعده البعثة البولندية، وأيضا نسيت أذكر البعثة الجورجية اللي راح تأتي بمنتصف شهر ديسمبر لأول مرة منذ عام 2019.
0: ما شاء الله، يعني نقدر نقول كم عدد البعثات المشاركة؟
1: في رشة 6 عندنا بالصبية بعثتين راح يكونوا موجودين، واحدة راح توصل نهاية الأسبوع الأول من شهر 10 وهذه البعثة البولندية، وعندنا البعثة الإيطالية اللي تشتغل في منطقة كاظمة راح تأتي منتصف شهر

0: شهر 11 نوفمبر.
1: وأكيد في بعثة فرنسية صحيح؟
0: فيلتشا، بس البعثات
1: إن شاء الله
0: الفرنسية في جزيرة
1: في
0: فيلتشا.
1: جزيرة فيلتشا راح تكون أكيد هذه البعثة تقريبا من 20 أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر، وهذه البعثة الفرنسية تعتبر البعثة الثانية، وأكيد في بعثة ثانية في منتصف نوفمبر إلى بداية يناير. شنو الفرق بين
0: نعم
1: البعثتين أستاذ حسن؟
0: اوكي. البعثة الأولى اللي راح تبدأ 2010، هذه راح تكون ثاني سنة لها، بعثة جديدة. هذه تقوم بأعمال الترميم، تركيزها الآن على الحصن الهيلينستي اللي هو الموقع اليوناني داخل منطقة لاثار، أو اللي نسميها متحف جزيرة فيلتشا. هذا الموقع فريد من نوعه بالخليج، لأنه عبارة عن قاعدة عسكرية يونانية، وهي الوحيدة في الخليج، وطبعا عبر السنوات حالتها ساءت بشكل ملحوظ. فهذه البعثة بدأت أعمالها للترميم وتقوية الجدران، لأن قبل سنتين لاحظنا أن معظم الجدران راح تقريبا على وشك السقوط، فتحركنا بسرعة وجلبنا البعثة، ولأنهم خبرتهم في هذا الموقع وعملوا فيه سنوات طويلة منذ نهاية الثمانينات، فعندهم علم أكثر من أي بعثة ثانية. طبعا هذه البعثة متفرعة من البعثة الفرنسية الأصلية، فعندهم معرفة كافية بالموقع وتفاصيله. وطبعا نص الموقع مدفون تحت الأرض، اللي نشوفه مو الموقع ككل، لحماية الجدران والموقع بشكل كامل.
1: نعم، هل كل بعثة لها تخصص معين أو حقبة تاريخية معينة ومحددة تركز عليها؟
0: نعم، هذا السؤال حلو، وإحنا بالكويت شوية متقدمين في هذا الجانب. لكل بعثة تركز على حضارة معينة أو فترة زمنية معينة، فرئيس البعثة ورئيسة البعثة لما شكل فريق يدور على خبراء في هذه الحضارة في هذه الفترة الزمنية، وهذا راح يساعد على مضاعفة الإنتاجية، لأن متخصصين في هذه الفترة وخصوصياتها وإنتاجاتها وإلى آخره. فعلى سبيل المثال البعثة الفرنسية الأولى اللي هي راح تيجي في شهر نوفمبر، يعملون في منطقة القصور، متخصصين في الفترة المسيحية في جزيرة فيلتشا. وكذلك البعثة السلوفاكية كانوا متخصصين في الفترة الدولمونية بين 2004 إلى 2009 في منطقة الخضر، انتهوا من منطقة الخضر بعدين انتقلوا إلى المنطقة المسيحية. طبعا هذا يؤثر على تشكيل الفريق بالنسبة للخبرات العلمية. عندنا البولندية تركز على الفترة الإسلامية المتأخرة، البعثة الإيطالية، طبعا هذه كلها بعثات تنقيب، فقط عندنا بعثة واحدة للترميم اللي هي البعثة الفرنسية اللي راح تيشا 10. عندنا البعثة الإيطالية في فيلتشا للتنقيب، هذه تركز على صدر الإسلام، الفترة الإسلامية
1: ممتاز.
0: المبكرة. والجورجية شوية عندهم حرية أن يتنقلون من فترة إلى فترة، ما عندهم تخصص في فترة معينة أو حضارة معينة، عندهم حرية أن يعملون مسح سريع لمناطق خارج المناطق المحددة لمحاولة اكتشاف احتمالية وجود مناطق أثرية قريبة من المناطق اللي تشتغل فيها بعثاتنا الثانية.
1: نعم، إذا بنتكلم أكيد عن الحقب الزمنية اللي موجودة في جزيرة فيلتشا، نبي أقدم الآثار اللي تم العثور عليها في هذه الجزيرة.
0: طبعا أقدم الآثار هي الآثار الدلمونية، وأقدم مبنى لقيناه يرجع إلى 4176 سنة. ممكن يكون في أقدم، لأن في أجزاء كبيرة لم يتم مسحها في جزيرة فيلتشا، وهي آثار منتشرة وطاقية على اللاندسكيب للجزيرة. لما البعثة الدنماركية يو يستكشفون سنة 57، كان توقعاتهم أن معظم الآثار راح تكون مرتبطة في بابل وفي سومر، لكن انصدموا أن يشوفون أن الحضارة الدلمونية قالبة على الجزيرة، وفيلتشا بعيدة عن البحرين مقارنة في جنوب العراق. ثم لقوا أن الحضارة اليونانية الثانية من ناحية الانتشار، طبعا هذه الحضارة الرئيسية الثانية، بس بين الثنتين كان في حضارات ثانية متواجدة. عندنا البابلية الكاشية اللي هي نهاية الدولة البابلية، عندنا تواجد سومري، عندنا تواجد

0: أيضا إخميني اللي هو من بلاد فارس، والدولة الإخمينية كانت أكبر دولة في العالم، مدتها كانت حوالي 200 سنة، من 550 قبل الميلاد حتى مايا الإسكندر سنة 333 قبل الميلاد وأنهاها. وعندنا أيضا حضارة تسمى حضارة أهل البحر اللي هو بعد البابليين، بس إقامتهم بالجزيرة كانت موسمية، موسم الصيد، وأيضا كان يدورون على اللي نسميه الزبابيط، لأن الزبابيط تحتوي على لون بنفسجي، وكان اللون البنفسجي مقدس لهم، وفيلش تكثر فيها الزبابيط. الحين بعد هذا يو المسلمين طبعا صدر الإسلام، وخلال تواجد المسلمين بدأ هجرة مسيحية كبيرة، والمسيحيين أسسوا أكبر مدينة مسيحية في الخليج العربي من حوالي القرن الخامس إلى القرن الثامن، والمسلمين بدأوا بالقرن السابع، وكانوا متجاورين المسيحيين والمسلمين، المسيحيين بالقصور والمسلمين في الجرينية. بعدين طبعا العصور الإسلامية المتوسطة والمتأخرة، فبالإجمالي حوالي 9 حضارات
1: ما شاء الله.
0: مرت على أرض الجزيرة.
1: نبي المعايير اللي تم على أساسها اختيار المواقع اللي راح تبدون أكيد فيها أعمال الحفر أو التنقيب.
0: طبعا بيني وبينك معظم التنقيبات اعتمدت على التخمين وعلى اكتشاف شيء بالصدفة. على سبيل المثال لما جت البعثة الدنماركية سنة 57، بداية طبعا 57 58 كان استكشاف مبدئي بالنظر بالإيد، بس الرسمية بدأت سنة 59، كانت مبنية على قصة حصلت سنة 37 في جزيرة فيليتشا، لما المندوب البريطاني هارولد ديكسون كان رايح بلنج إلى جزيرة خرج لزيارة نظيره البريطاني، ومر بجانب الجزيرة وكان يتحدث مع البحارة عن هذه الجزيرة، وكان عنده فضول فقرر أنه ينزل، فنزل إلى تلة شاف ناس متجمعين في الشاوية على تلة اسمها تلة سعيد، قاعدين يكسرون مباني قديمة وينقلون الصخر عشان يبنون بيوتهم. بالفترة هذه الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه كان عايش في جزيرة فيليتشا، وعلى الأغلب كان متواجد، بما أن المندوب البريطاني موجود في فيليتشا كان على الأغلب موجود معه، فشاف المندوب البريطاني واحد في الشاوي شايل حجر في نقش يوناني، فقال له ممكن اشتري هالحجر. الفلشاوي ظن ان هذا الانجليزي مجنون، قطعة صخر، فاعطاه قطعة الصخر، دزها المندوب الى بريطانيا، تم ترجمتها، وكان النص الموجود جزء من نص اطول. طبعا هذا النص كان يترجم الى انا المواطن الاثيني سوتيلوس، نحن ممنونون الى الاله ارتميس والاله ابولو على نجاتنا. فالشيخ عبد الله السالم استدعى الدنماركيين بعد اكتشافاتهم في البحرين سنة 56، تعالوا إلى الكويت، فقالوا الكويت كبيرة مقارنة بالبحرين، وين بالضبط؟ فأشار إلى التلة هذه. من أول أيامهم لقوا كمية هائلة من الآثار، وموقع من أعظم المواقع في الخليج العربي، لأنه فريد من نوعه، اللي هو القاعدة العسكرية اليونانية، أو اللي نسميه الحصن الهيلينستي، لأن اللي أسسوه يونانيين لكن في بلاد الشرق، البلاد اللي ضموها إلى إمبراطوريتهم. طبعا احنا ما زلنا مستمرين نناقب على أساس مثل ما يقولون تخمين مبدئي بصورة عامة. على سبيل المثال أول أيام البعثة، أول يوم نمشي مع بعض نطالع الأرض نستكشف طبعا السطح، وهذا مبني على التخمين. كان عندنا بعثة مسح أثري واحدة جت بالسبعينات، مسحت أجزاء من فيليتشا مثل الخضر والجرانية ومعظم القصور، وسوت خرائط لنا طبعا هذا باستخدام الأجهزة الحديثة. البعثات اللي عملت أو ما زالت تعمل في هذه المواقع عندهم خرائط دقيقة للمباني، يعرفون وين يحفرون، طبعا ما يعرفون ماهية المباني، شنو موجود داخل المباني ما يعرفون، عشان كذي لازم ينقبون عشان يعرفون، يكتبون تاريخ لهذا المكان. بس بقية البعثات وأنا أشتغل معهم مبنية على التخمين، أحيانا النقب بس ما نطلع بما كنا متوقعينه، أو نلقى شغلات ثانية، فإحنا

0: عندنا ضعف في هذه الناحية اللي هو بعثات المس الأثري وطبعا بعثات الترميم. عندنا بس بعثة فرنسية واحدة توها بادية. كان عندنا بعثة سلوفاكية طبعا امتداد هذه البعثة ما زال موجود يعمل في القصور 2004 إلى 2009 في الخضر. كانت بعثة كبيرة جدا وكانت تقعد 3 شهور. كان فيها فريق المسح الأثري يتبع فريق التنقيب يتبع فريق الترميم. وفي صور لإحدى العضوات قاعدة تركب ترمم الجرار الضخمة قطعة قطعة كأنها لغز 5000 قطعة قاعدة تركبهم على بعض. فأتمنى رجوع هذه النوعية من البعثات اللي هي متكاملة من جميع النواحي. فإحنا عندنا قصور بالتركيز على المسح الأثري، وبعثات المسح الأثري مكلفة أكثر من بعثات التنقيب وكذلك بعثات الترميم، ومحتاجين دعم أقوى من الحكومة، خاصة إحنا شغالين على ملف اليونسكو لإضافة جزيرة فيريتشا، وشغالين على التصور النهائي مع الصندوق الدولي للمعالم التاريخية. لكن اللي مأخرنا شوية إن قبل ما نسوي زونينج لفيريتشا وين نسوي كذا وين نسوي كذا، محتاجين مسح بعثة كبيرة في تعمل بصورة مكثفة حتى تمسح الجزيرة ونحدد المواقع الأثرية اللي ما اكتشفناها قبل ما نبدأ بتطوير الجزيرة.
1: اي نعم، تكلمنا اكيد عن جوانب كثيرة استاذ حسن، وعن اهم اكيد الامور والتحديات اللي ممكن تواجهكم وتواجه فرق التنقيب، خصوصا مع طبيعة الجزيرة او الظروف المناخية اللي تمر فيها. خلينا نتكلم ايضا، هل في تعاون استاذ حسن ما بين الباحثين الدوليين مثل ما ذكرت لنا في بعثات فرنسية وبعثات من دول عديدة، هل في هذا التعاون ما بين الباحثين الدوليين والكوادر الكويتية من خلال هذه البعثات؟
0: طبعا أنا بدأت بالعمل سنة 22. كان في البداية البعثات يشتغلون بصورة منفصلة، ما في تواصل بينهم، متحفظين على المعلومات اللي عندهم. بس الحمد لله بديت بتغيير الطبيعة هذه وطبيعة العمل والعلاقات. على سبيل المثال كثير من الأحيان تي بعثتين فوق بعض أو 3، فأنظم لهم على سبيل المثال رحلات إلى الكويت. طبعا نهاية الأسبوع أيام العطل اللي هي أيام الجمعة في عندنا فعاليات ثقافية، القصر الأحمر أوديهم في الكويت ككل، فبدأت أربطهم بالثقافة الكويتية وهذا ساعدهم بشرح بعض الأمور اللي اكتشفوها. لما يروحون المباركية يشوفون بعض الأماكن التراثية، يشوفون امتداد البناء الكويتي وأنه يرجع إلى 4000-5000 سنة من اكتشافاتهم، وأيضا تفسير بعض الأشياء اللي لقوها واستخداماتها لما يزورون الفعاليات الكويتية هذه. أيضا نظمت محاضرات ومعارض تربط بين أعضاء مختلفين من البعثات على حسب اختصاصهم، فبدأ مثل ما تقولين يصيرون جزء من الحياة الثقافية بالكويت، مو مجرد أن يجون ينقبون ما حد يدري عنهم 6 أسابيع أو شهرين ويطلعون يجون ويطلعون ما حد يدري عنهم. وطبعا الإعلانات الإعلامية اللي نطلعها، الأخبار وتلفزيون الكويت وراديو الكويت والقنوات الأخرى ما يقصرون. فصارت الحين ثقافة والشعب بدأ يفهم الآثار ويتابع الأمور هذه. وأنا دائما في فيريتشا أشوف الناس من الكويت ويسألوني عن الآثار ومتحمسين، فهذه الشغلات تخلي الشعب يحس بنشوة وبفخر وفخر بوطنيتهم وإنهم من هذه الأرض. وتاريخ هذا الأرض قديم ترى، أول مصنع لصناعة اللنجات بالعالم أو السفن اللي تعبر القارات تم بنائه في الصبية قبل 7500 سنة في منطقة الطبيج، وهذا موثق علميا وفي دراسات علمية. هذا لما بدأ الإنسان يسافر إلى مسافات بعيدة وبدأ التواصل بين الناس بين الغارات المختلفة. وفي أشياء كثيرة انطلقت من دولة الكويت قبل ظهور الحضارات البابلية والسومرية وإلى والحضارات الثانية المصرية. الناس ينظرون إلى عظمة الحضارة من البنيان، هذا نظرة خاطئة. أنا أنظر إلى الحضارة إلى ما أنتجت اللي أدى إلى تغيير كبير جذري في حياة الناس، مثل بناء السفن هذه، مثل اختراع المحراث هذا تم أيضا.

0: في نفس الموقع في أرض الكويت اللي ضاف ثورة لطريقة الزراعة والإنتاجية. أيضا الدولاب لصناعة الفخار تم اختراعه أو إنتاجه في منطقة بحرة اللي هي في شمال الكويت، وهذه أثرت على حياة المستوطنات بالشمال في بلاد رافدين والجنوب، وبدأ ما حياة ما نسميه مثل ما يقولون حياة ثقافية أو تفكير ثقافي مشترك، فيسمى بحضارة العبيدة الحين، لأن أول موقع لقوا في مستوطنة من هذه المستوطنات كان في منطقة العبيد في العراق. فمنطقة الكويت لها تأثير كبير في تاريخ البشرية.
1: اي نعم، نقدر نقول استاذ حسن من بعد نقدر نقول التنقيب عن المواقع الأثرية، شلون يتم المحافظة على هذه المواقع بعد انتهاء موسم التنقيب؟
0: اوكي، خلينا نتكلم عن بداية التنقيبات بالخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات. طبعا كان المواقع اللي يكتشفونها يخلونها مفتوحة، كان في دعم قوي للحركة التنقيبية. كان عندنا الله يرحمه الشيخ عبد الله الخليفه بالكويت فيليتشا، كان دائما تشوفينه له صور كثيره مع البعثه الدنماركيه وحماسه
1: صحيح.
0: كل ما يكتشفون شغله، فكانوا يخلون المواقع مفتوحه لان في دعم للترميم المستمر، لازم ترميم سنويا بعد موسم الامطار. بس من بعد التحرير، بعد ما النقب في موقع ندفن الموقع لحمايته من العوامل الجوية والأمطار والهواء، وأيضا العنصر البشري أيضا في بعض الناس مو مثقفين من ناحية الحفاظ على الآثار، فإحنا ندفن هذه المواقع لحمايتها، لأن عشان نخليها مفتوحة نحتاج برنامج للترميم، خبراء بأعلى المواصفات العالمية، خاصة إحنا نحاول نسجل فيلتشا على قائمة التراث العالمي، وهذا مكلف بصراحة. الدعم المادي مهم جدا مهم جدا، والأمور اللوجستية من ناحية السكن محدود جدا للبعثات، احنا ودنا نتوسع لكن السكن محدود جدا، الميزانية محدودة جدا، أشياء كثيرة، وسائل النقل محدودة جدا، فالأمور اللوجستية هذه أيضا عائق لنا أن نتوسع ونمضي بسرعة أكبر عشان نمسح الأرض بصورة كاملة ونحدد المواقع الأثرية كاملها ونسرع في موضوع تقديم التصور النهائي لمستقبل جزيرة فيلتشا.
1: نعم أستاذ حسن، في توجه مستقبلي لتحويل بعض مواقع التنقيب إلى مواقع مفتوحة ممكن الزائر يشوفها أو يتعرف عليها؟
0: والله نعم نعم نعم، عندنا البعثة الفرنسية عندها توجه ان موقع القصور على سبيل المثال من احلى المواقع في جزيره فيلتشا، لكنها مغلقه بعد ما ننقب على سبيل المثال. البعثه الفرنسيه تفتح، ما نقول بيوت، نقول وحدات بنائيه، فالبعثه تفتح ثلاث اربع وحدات بنائيه الى الاساس، تنقب الى الاساس. الفكره شنو؟ ان نشوف شنو الاثار الموجوده اللي تشرح لنا منو هذول الناس، شنو لغتهم كانت، شنو الداية اللي كانوا يعيشون عليها، شنو سلوكهم، شنو نلقى أشياء قديمة، ألعاب قديمة، شغلات كذي، وبعدين ندفن. ففي توجه هناك ومتحمسين، لكن يحتاجون الدعم. عندنا قرية الخضر طبعا أيضا موقع إسلامي جميل، وقبل سنتين اكتشفنا فيه كان موقع يوناني، وبين اليوناني والإسلامي كان في موقع ساساني، فهم فوق بعض. لما بديت تنقيب بعد التحرير بعد الكورونا، هذا طبعا أنا كنت جديد لإدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مع أول موسم 2023 مع البعثة الإيطالية، كان عندي إحساس أن اليونانيين كانوا موجودين بالقرينية قبل الحصن الهيلينستي أو الحصن اليوناني، بس كل الاكتشافات خلال السنوات الماضية من 2012 وفوق تدل أن ما في أساس أقدم من صدر الإسلام اللي هو القرن السابع، لكن كان عندي إحساس قوي، وكنت أتحدى رئيس البعثة الإيطالية، وفي شهر فبراير سنة 24 لقينا أن أحد المباني اللي ترجع إلى بداية الإسلام في طبقة تحتها ترجع إلى العصر الفترة الساسانية.

0: تحتها طبقة ترجع إلى الفترة اليونانية الهيلينستية.
1: اي نعم اي نعم. استاذ حسن، شو اللي تحتاجه فيلتش اليوم لتاخذ مكانتها المستحقه على خريطه السياحه الاثريه في المنطقه؟
0: والله تحتاج وايد. طبعا مجلس الوزراء يدعم مشروعنا لتسجيل فيلتش على قائمه اليونسكو، وابدا استعدادهم اي دعم وعدم اعتماد اي مشروع

0: دعم قوي من ناحية طبعا البيئة، حماية البيئة. في عندنا ناس وايد
1: صح
0: مستهترين،
1: صحيح
0: صيادين للطيور، الصيادين السمك اللي
1: المياه
0: يصيدون بشكل ماس فيشنج، يجيبون الكرافات وتأثر على الحياة السمكية.
1: صحيح
0: طبعا المخيمين اللي يخيمون عشوائيا وأحيانا يأثرون على بعض المواقع اللي أحس أنها أثرية بس ما تم إثبات أنها أثرية. طبعا برامج توعية. طبعا في ناس ينزلون فيلتشا ما عندهم فكرة وين يروحون، ما في أي توجيهات في أهم المواقع. طبعا لازم يكون في توعية للناس، وطبعا معلومات في الأماكن المهمة في جزيرة فيلتشا. أيضا في لازم يكون في منطقة كبيرة كمحمية تضم المواقع الأثرية والحياة البرية، وأيضا مزارع نموذجية للزراعة ممكن تقوم فيها الهيئات الحكومية الخاصة بالزراعة، لأن أرض فيلتشا زراعية أي شيء ممكن ينبت فيها. والتقليل من استخدام السيارات في جزيرة فيلتشا، لأن أحيانا عندنا أعداد كبيرة من السيارات تأتي إلى جزيرة فيلتشا وتأثر على بيئة الجزيرة. فيتم أن جهات الدولة المختلفة تتعاون مع بعض، خفر السواحل، طبعا الشرطة ما يقصرون، عندنا هيئة الزراعة، عندنا هيئة البيئة، كلهم متعاونين معنا، والتعاون قاعد يزيد يوم بعد يوم.
1: ايوه
0: وعندنا دعم مجلس الوزراء بالنسبة لتصور التصور النهائي لجزيرة فيلتشا. وعندنا مشاريع كبيرة بس مثل ما قلت عندنا أمور محدودة
1: صحيح
0: تحدنا، من ناحية نحتاج بعثات مسح أثري وبعثات ترميم، لكن من الناحية اللوجستية احنا محدودين جدا، وتتحكم في الأعداد اللي ممكن نجلبها للعمل في جزيرة فيلتشا. الأشياء اللوجستية طبعا النقل البحري، النقل البري، السكن، توفير التغذية والأمور هذه. احنا نوفر الأمور هذه لكن ما نقدر لأكثر من بعثتين في أي وقت،
1: إيه نعم
0: فهذه الأمور اللوجستية تتحكم فينا بصورة كبيرة. وعندنا على سبيل المثال بعثة مسح أثري صار لهم 7 8 شهور جاهزين، لكن المشكلة موسم العمل راح يصادم أو يتعارض مع بعثات التنقيب، ومسألة الأمور اللوجستية تحد شوية من أن نقبل هذه البعثات بالقدوم والعمل في جزيرة فيلتشا. وأيضا في الصوبية نفس الوضع أيضا، حيث أن السكن و الأمور اللوجستية محدودة جدا لدعم فرق التنقيب والترميم والمسح الأثري.
1: اي نعم استاذ حسن، في مواقع او نتائج معينة تترقبها بصورة خاصة في هذا الموسم؟
0: في هذا الموسم أنا كنت أتمنى أن البعثة الدنماركية تكون قادمة السنة هذه، لأن كان عندي إحساس أنه ممكن نكتشف بيت زوجة الحاكم الدلموني في جزيرة فيلتشا، لأن بدينا سنة 22 هذا هدفنا، ان نلقى بيت زوجة الحاكم الدلموني اللي هو البيت اللي ينام فيه الحاكم. عندنا قصر الحاكم تم العثور عليه سنة 83 من قبل الفرنسيين، اللي هو مثل قصر بيان، الحاكم يداوم فيه يدير امور الدولة، لكن بيت الزوجة ما لقيناه، بس بالبحرين تم العثور عليه من زمان. فاستخدمنا مقارنة بين التصميم اللي في فيلتشا والتصميم في البحرين، فحددنا ان زاويه معينه مسافه معينه راح نلقاها، لكن ما لقيناه اول سنه، بس لقينا بعض الاثار الثمينه اللي تدل ان هذه الناحيه كانت ناحيه الناس الاغنياء او النخبه في المجتمع الدلموني. وعندنا الجانب الثاني اللي هو قريه الكادحين اسميها انا، اللي هي يم استراحه الشيخ احمد اليابر. السنه اللي بعدها ظلينا ندور على هذا البيت، لكن اكتشفنا معبد دلموني أقدم من المعبدين اللي تم اكتشافهم بالخمسينات والثمانينات. والسنة اللي بعدها اللي هي سنة 24 اكتشفنا لا 25 اكتشفنا معبد دلموني رابع. فإحنا هدفنا متوقعين نلقى شيء، لكن لقينا أشياء تانية بس مو أقل أهمية، وكانت أمور مفاجئة. بالنسبة للموقع الإسلامي بالقرينية، أتوقع راح نلقى المزيد من الآثار اليونانية، لأن حتى بداية سنة 24 ما في أي صوت يقول أن كان في تواجد يوناني أو أي أثر يوناني، وأنا كنت

0: بس حاسب المسألة، بس ما عندي إثبات. بعد سنتين فعلا لقينا أساس لمبنى يوناني، ممكن يكون معبد، إحساسي إنه معبد، بس ما أقدر أقول إنه معبد 100% حتى ما نستمر في مزيد من التنقيب. وأيضا اكتشفنا أول تمثال يوناني بالكويت مصنوع من حوت من الحجر، مع أن اكتشفنا مئات التماثيل اليونانية في الحصن الهلينستي، الحصن اليوناني مصنوعة من الطين أو الفخار، لكن هذا أول تمثال منحوت من الصخر. بالنسبة للبعثة البولندية، إحنا ما أتوقع الكثير، بس أتوقع العمل على ترميم أقدم مسجد ما زال لأساس موجود بجزيرة فيليتشا. مسجد نتوقع أنه كان مبني بالنهاية 1500 في طريق خرايب دش، راح نبدأ نعمل رممة على الأقل نبرزه من الأرض. فدائما في مفاجآت، كل سنة في مفاجآت. طبعا العام الماضي 25 كان في مفاجأة، اكتشاف الحجر البازلت الصناعي، أو اللي يسمونه سينثيتك بازلت، وهذا كان اكتشاف ما حد يتوقع أن نلقى هذا النوع من الحجر في جزيرة فيليتشا في منطقة القصور، وكان يستخدم لعمل أو صناعة الرحى الحجم الكبير لطحن الحبوب والقمح وإلى آخره، وأيضا في بعض الجدران. وطبعا الحجر الصناعي أو السينثيتك بازلت ما كان معروف حتى نهاية التسعينات، لما الآثارية إليزابيث ستون من جامعة نيويورك كانت تشتغل في موقع أثري قرية قديمة ترجع إلى 4000 سنة اسمها مشكان شابير، حوالي 80 كيلو متر جنوب أوف بغداد. ظنت أن بازلت طبيعي، لأن بس كانت مستغربة، قالت أقرب مناجم بازلت تقع في تركيا وفي بلاد فارس في إيران، مو معقولة هالقرية من 15,000 شخص سافروا هالمسافات كلها عشان يبون البازلت هذا. بس اكتشفت انه كان يمعون الفتات اللي تجيبها ماي الانهر، ويقطونها في فرن ويذوبونها تحت درجات حرارة عالية جدا، ويبردونها ببطء شديد داخل الافران. اللافة الطبيعية من البركان تبرد بسرعة لأنها تكون معرضة للجو برا، هذه يبردونها بصورة بطيئة وتعطي نفس القوة ونفس التماسك ويمكن أقوى. واللي تفرقين بينها وبين البازلت الطبيعي ان في مثل فقاعات على سطحها، فهذا كان اكتشاف كبير. طبعا احنا اكتشفناه سنة 25، زميلي الآثاري جان بليز من البعثة الفرنسية وانا كنت معاه، وشكرا لجامعة الكويت ان حللت العينات وتم اثبات ان بازلت صناعي. هذا يعتبر شغلة مهمة جدا في الاكتشاف، ان البازلت الصناعي كان يستخدم في جزيرة فيليتشا على الأقل من قبل 1500 سنة.
1: نعم، كل شكر لك أكيد على هذه المعلومات المفيدة اللي قدمتها لنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة. كان ضيف حلقتنا الأستاذ حسن الفيلتشاوي، منسق البعثات الأثرية في جزيرة فيليتشا من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتكلم أكيد عن أهم البعثات والمواقع الأثرية في الكويت. كل شكر لك.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة، وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيره.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معاكم إلى فقرة أخبار الديرة، والخبر الأول يقول: بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الكويت كيم جانغ هيون سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون ذات الصلة باختصاصات الوزارة وتبادل الخبرات في مجالات العمل الإسلامي والثقافي وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش. وأضافت أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في البرامج والمبادرات التوعوية والمجتمعية والتعريف بالقيم الإسلامية السمحة وسبل تطوير التواصل وتبادل التجارب والخبرات بما يسهم في دعم مجالات التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
1: ثاني أخبارنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني إجراء القرعة العلنية لاختيار المقبولين في دورة الطلبة ضباط الميدان حملت الشهادة الجامعية، ودورة الطلبة ضباط الاختصاص حملت شهادة الدبلوم صباح غد الثلاثاء. وذكر الحرس الوطني في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن القرعة ستنقل مباشرة عبر الحساب الرسمي للحرس الوطني KNG_KW.
2: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.
0: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة اليوم. حلقتنا كانت مليئة بالفقرات المنوعة من خلال فقرة أخبار الديرة، وأيضا ضيف حلقتنا الأستاذ حسن الفيلشاوي اللي أثرى حلقتنا بالمعلومات المفيدة، وأيضا عن البعثات المنوعة اللي راح تكون أكيد بعثات الترقيب في جزيرة فيلتشا للأشخاص اللي عندهم هذا الاهتمام الواسع في هذا المجال.
1: أكيد مستمعينا الكرام، مثل هذه الفقرات دائما تثري برنامجنا استراحة الظهيرة، بالإضافة إلى فقرة خبر وأخبار الديرة، وكذلك اليوم ما يتعلق بكل هذه الحوارات اللي من خلالها نتعرف على الكثير من الجهود المبذولة في برنامج استراحة الظهيرة. في الختام نقدم لكم أجمل التحايا والشكر على هذه المتابعة مقدمة لكم من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد،
0: ومن التقديم سعود الفياض وشهد الخميس،
1: التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: أما من التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
0: برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، ومن إخراج سعود الحربي.
1: في أمان الله.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوقت الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يستبعد توجيه ضربات أخرى لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، ويتوقع محادثات جديدة معها. وزير الخارجية السعودي يلتقي اليوم في واشنطن نظيره الأمريكي. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع للميليشيات الحوثية في المخة غرب مدينة تعز. وزيران إسرائيليان ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ومحيطه تحت حماية شرطة الاحتلال. وزارة الخارجية الألمانية تدعو إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق عدة جنوب لبنان. قتيلان وعشرة مصابين في عشرات المسورات شنت قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض في شمال كردوفان. روسيا تقول أن تصريحات الرئيس الروسي بشأن موقف موسكو من المقترحات المتعلقة بتسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة. الرئيس الأوكراني يقول أن القوات الأوكرانية نفذت ضربات استهدفت منشآت نفطية روسية. الاتحاد الأوروبي يبحث وضع خارطة طريق تتضمن مسارا واضحا لضم أوكرانيا والجبل الأسود ومولدوفا وألبانيا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

يا حماة الكويت، يا من جعلتم من سهركم راحة للناس، ومن ثباتكم طمأنينة للوطن، ومن بسالتكم سورا لا ينفذ منه خطر ولا عدوان. إن لكم في القلوب مكانا لا يضاهيه مكان، ولكم في النفوس قدرا يسمو فوق الكلمات، فأنتم الدرع الحصين والسياج المنيع والعين التي تسهر لكي تبقى الكويت دار أمن وسلام.

0: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي، هنا رجال الله تبايع حتى الموت فيد الله فوق أيديهم، هنا رجال على المدافع تنادي أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي من جديد لننتقل معكم اليوم إلى الكويت ومجالس الأدب بها. هناك ولد شاعر عام 1901 غير مساره بحرفين صغيرين. اسمه الحقيقي محمود الكريدي، لكنه لم يرتضي هذا الاسم فاختار الاسم الجديد ليعكس مبادئه وفلسفته الحياتية. هو محمود شوقي الأيوبي،

اسم جمع بين سيف القائد الملحمي صلاح الدين الأيوبي وقلم الشاعر البليغ أحمد شوقي، قرر أن ينحت لنفسه طريقا مختلفا عن غيره. بدأ أولى خطواته التعليمية في مدرسة الشيخ زكريا الأنصاري، لكن هذا الفتى الكويتي يحمل رؤية أكبر من حدود وطنه، فانتقل إلى البصرة ليتعلم الطباعة وفنونها، ثم انطلق نحو بغداد والتحق بكلية المعلمين وتخرج منها عام 1918 حاملا قلبا عامرا بطموحات كبيرة. وما إن تخرج حتى عمل مدرسا في قرية أبو الخصيب الهادئة قرب البصرة، وهناك بدأ يضع أساس مستقبله التربوي، لكن رسالته كانت أعمق وطريقه لم يستكمل بعد. ثم جاء التكليف الذهبي من الملك عبد العزيز آل سعود نفسه: اذهب إلى أندونيسيا، افتح المدارس، انشر الإسلام والعلم، علم العربية لألسنة بعيدة. قال نعم بثقة وشجاعة، وحمل حقيبته نحو الشرق البعيد دون تردد. فقضى سنوات في أندونيسيا مدرسا بالنهار، وفي الليل يعانق قلمه، يكتب الشعر، ينظم الكلمات بحنان وشوق عميق، يصيغ ديوان رحيق الأرواح سطرا تلو سطر. وفي عام 1950 عاد إلى الكويت ولم يتوقف عطاؤه. درس في المعهد الديني وعدة مدارس أخرى، جمع بحنكة بين حقيبة المعلم وديوان الشاعر. فهذا هو محمود.

محمود شوقي، ترك لنا كنزا حقيقيا لا يقدر بثمن، ديوان الموازين ب140 قصيدة مختارة بعناية، وهاتف من الصحراء يناديك من الأعماق والأشواق التي تحكي قصصا مؤثرة وألحان الثورة التي تنبض بالحياة. وهنا يعبر محمود شوقي عن مشاعره في أبيات من قصيدة أسقنيها. أسقنيها يا حبيبي في شروق وغروبي، قهوة الأنس أدرها حسوة في بطن كوبي، إنها الإكسير للمحزون ذي القلب الكئيب، طيب الله شذاها وحباها للقلوب. وفي العام 1966 رحل محمود شوقي الأيوبي، رحل الشاعر الكبير، وبقيت كلماته الطيبة مزروعة في كل مكان ذهب إليه.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من أعذب الكلام. الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعصم من شاء من عباده من الفتن ويهديهم سبل السلام. هناك أوقات في حياة الإنسان لا يكون فيها الامتحان في قدرته على المقاومة، وإنما في قدرته على الابتعاد قبل أن تبدأ المعركة. فالإنسان قد يظن أنه قوي وأنه يستطيع أن يقترب من الفتنة دون أن يقع فيها، وأن يفتح الباب قليلا ثم يغلقه متى شاء. لكن يوسف عليه السلام يعلمنا درسا مختلفا. كان يوسف عليه السلام في بيت العزيز شابا بعيدا عن أهله، وفي موقف لم يختره بنفسه، ثم راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت له ما يدل على دعوتها الصريحة إلى المعصية. لكن يوسف عليه السلام لم يبدأ معها نقاشا طويلا، ولم يحاول أن يقف في المكان ليختبر قدرته على الرفض.

بل قال مباشرة: معاذ الله. ثم فر إلى الباب. قال الله تعالى: واستبق الباب، أي أن يوسف عليه السلام لم يبق في المكان ليثبت لنفسه أنه قوي، وإنما سارع إلى الخروج. وهنا درس عظيم، إن بعض الناس يتعامل مع الفتن وكأن البطولة أن يقترب منها ثم لا يقع، لكن يوسف عليه السلام يعلمنا أن من الحكمة أن تعرف موضع الخطر ثم تبتعد عنه. لم يقل: سأجلس وأحاول أن أقنعها، ولم يقل: سأرى إلى أين يصل الأمر، بل قال: معاذ الله، ثم تحرك نحو الباب. أيها المستمع الكريم، كم من إنسان لم يسقط في المعصية فجأة، وإنما بدأ بخطوة صغيرة، نظرة ثم متابعة ثم حديث ثم خلوة، ثم يقول الإنسان لنفسه: أنا أستطيع أن أتوقف متى شئت. وهنا تكمن الخطورة. العاقل لا ينتظر حتى يصل إلى الحافة ثم يسأل نفسه: هل أستطيع العودة؟ بل يبتعد عنها من البداية. وهذا ليس ضعفا، بل قوة، أن تعرف الأشياء التي لا تستطيع مقاومتها، وأن تعرف المواطن التي لا ينبغي أن تكون فيها، وأن تغلق الباب قبل أن يتحول الأمر إلى صراع. ولهذا جاء في القرآن الكريم بعد قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله سبحانه حفظ يوسف، لكنه في الوقت نفسه كان قد أخذ بالأسباب التي تمنع الفتنة، ولم تكن العاقبة سهلة، فقد هدد يوسف بالسجن، ثم دخل السجن فعلا، واختار السجن على الوقوع فيما حرم الله. يقول الله سبحانه وتعالى: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهنا تظهر قيمة القرار. لقد كانت أمامه مصلحتان في الظاهر: أن يرضخ للفتنة فينجو من السجن، أو يرفضها فيتحمل العاقبة، فاختار أن يخسر شيئا من الدنيا ولا يخسر نفسه عند الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود أن الإنسان يعيش خائفا من كل شيء، ولا أن يظن نفسه عاجزا أمام الشهوات، ولكن المقصود أن يكون واعيا. إذا عرفت أن هاتفك يفتح لك بابا لا تريد دخوله فأغلق، إذا عرفت أن مكانا معينا يشعرك بالضعف فلا تذهب إليه، إذا عرفت أن علاقة معينة تقودك إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فضع لها حدودا. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة، إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولند.

ضيفتنا اليوم صاحبة تجربة مميزة في مجال خدمة الأطفال من ذوي الإعاقة، اجمعت بين تخصصها الأكاديمي وخبرتها العملية وشغفها بهذا المجال. تؤمن بأن الطفل يحتاج قبل كل شيء إلى الأمان والحب والقبول، وأن التعلم الحقيقي يكون من خلال فهم قدراته واحتياجاته وبناء نقاط قوته بطريقة تناسب الطفل. ومن هذا الإيمان بدت رحلتها في تأسيس بيئة تهتم بالطفل وتساعده على التعلم والتواصل والاستقلال من خلال اللعب والتفاعل وبإشراف فريق متخصص. ضيفتنا اليوم في أشراقة أمل الأستاذة ريم الرمضان.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إشراقة أمل، هذا البرنامج الذي يعنى بالأشخاص من ذوي الإعاقة وذويهم والعاملين في هذا المجال. نستضيف في هذا البرنامج الأشخاص من ذوي الإعاقة ونسلط الضوء عليهم وعلى مواهبهم وعلى عملهم بمختلف المهن اللي يعملون فيها، وكذلك نستضيف أولياء أمورهم والعاملين في هذا المجال. اليوم إن شاء الله معنا ضيفتنا الحلقة هذا اليوم، وهي المهندسة ريم السني، مدير لحضانة خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة. راح نتكلم عن الحضانة وشون بدأت بالمشروع والكثير من المواضيع. أهلا وسهلا في أستاذ ريم.
1: يا هلا فيك أستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكرك على الاستضافة وعلى المقدمة.
0: حياك الله أستاذ ريم، دوم تشرفينا في برنامج إشراقة أمل أو إذاعة دولة الكويت بشكل عام. أستاذ ريم، بداية أنت ما شاء الله كونك كمهندسة، اللي عرفته منك تحت الهواء أنك درستي هندسة ميكانيكية في جامعة الكويت، فمن الهندسة الميكانيكية إلى الانتقال لحضانة خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، نقلة نوعية ونقلة كبيرة، موضوعين كلش ما لهم علاقة ببعض. لو تكلمينا أكثر عن هذا الموضوع وشون انتقلتين من الهندسة إلى حضانة.
1: صحيح، أنا درست الهندسة في جامعة الكويت، بس مساري المهني بتوفيق من الله أخذني لمكان ثاني مختلف تماما عن تخصصي، واكتشفت بعد ما رحت أن هذا المكان هو المكان اللي أحبه، وهو مجال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم أنا سعيدة أني أشارككم هذه التجربة أو جزء من هذه التجربة اللي لها هدف واضح، هي خدمة أطفالنا، رضا وسعادة أولياء أمورنا بالنتائج، مع فريق مرتاح ويحب الأطفال ويجتهد لتقديم أفضل الخدمات للأطفال. أحياناً الحياة توديك طريق ثاني مختلف أنت أصلاً مو مخطط له. هذا الطريق اللي الحين أنا فيه اكتشفت أنه هو أقرب طريق لقلبي بدون ما أخطط له صراحة.
0: جميل.
1: بالأصل كنت مهندسة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. في 2017 كان في لجنة لمراجعة واعتماد كود سهولة الوصول، وكنت عضو في هذه اللجنة. مع هذه اللجنة كانت تضم عدد من المهندسين في وزارات الدولة، معنية بأنها تحط كود عشان تحول أي مبنى موجود أو أي مبنى يتم إنشاءه لمبنى سهل الوصول على ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.
0: اللجنة كانت اجتماع المجلس البلدي إذا ماني غلطان، صحيح؟
1: صحيح، أحد الأعضاء كان المجلس البلدي، الإطفاء، أولياء أمور أيضا شاركوا فيها، الهيئة العامة، وزارة التربية، مجموعة من الوزارات في الدولة. بعد هذه اللجنة، بما أني المهندس، يعني بما أني واحد المهندسين بالهيئة اللي يعرفون هذه المعايير، دخلت بعدها في لجان تخص مطابقة المعايير والتفتيش على الجهات التعليمية اللي تحت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، اللي هي الحضانات والمدارس والمراكز والمؤسسات، وكنت معنية في أني العضو اللي يحاول يحول هذا المبنى إلى مبنى سهل الوصول لذوي الإعاقة. صراحة لما كنت أدخل وأخلص شغلي وحتى أثناء شغلي كان يلفتني يعني الطفل، كنت أحب ألعب وياهم، أسأل عنهم، أسمع منهم، أسمع شنو تشخيصهم، شنو اللي يحبونه، شنو اللي ما يحبونه، ودخلت في هذا المجال صراحة. وبعدها حتى لما كنا نرجع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عشان نجتمع بخصوص الجهة اللي احنا زرناها، كنا نتناقش في وايد أمور، منها الجزء الخاص فيني اللي هو الجزء الهندسي، وكنت شغوفة أني أسمع بعض الأمور الخاصة بالجزء التربوي، العلاجي، البرامج، يعني حسيت أني أحب هذا الجزء. وأصلا يعني من أنا صغيرة لما كنت أودي مبارك ولدي البشر إلى الحضانة وكنت أشوف الحضانة، كانت حضانة نورمال،
0: الله يخليك.

0: الله يخليك. كنت أتمنى أن يكون عندي حضانة، وبعد سبحان الله بعد التساخير من الله والتساهيل صار مشروعي حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة. أنا مو بروحي، معي شراكات.
1: وطبعا طبقتي المعايير اللي ناقشتوها في هيئة ذوي الإعاقة مع الجهات الخاصة بكود الكويت لإمكانية الوصول المكاني، صحيح؟
0: صحيح، يعني حولت

0: نفسه، يعني بحيث مثلا المنحدرات واميالها، وجود مصعد مناسب، وايد امور يعني سمعيه لاعاقات البصريه مو فقط الاعاقات الحركيه.
1: استاذه ريم، مثل ما تفضلتي ان بعض المعايير اللي ذكرتيها ان المنحدرات تكون مهيئه حق ذوي الاعاقه الحركيه، وفي امور اخرى مختصه بذوي الاعاقه السمعيه او حتى ذوي الاعاقه البصريه، من ناحيه المصعد على سبيل المثال ان يكون ازرار المصعد تكون عليه كتابه أو برايل او طريقه برايل.
0: صحيح.
1: المصعد مثلا يكون ناطق على سبيل المثال بحيث انه ينبه الشخص اي دور وصل مصعد. مثلا كذلك الصفوف مثلا تكون عند الباب مثلا علامات بطريقة برايل حق ذوي الإعاقة البصرية. فحلو الواحد لما تكون عنده كل هالخبرة هذه ونشوفه يطبقها بالشكل الصحيح. فبالتالي أساس إنه أول شيء من ناحية إنه ولي الأمر اللي ما عنده خبرة بالموضوع، خاصة اللي يكون عنده طفل من ذوي الإعاقة أول مرة، فيجي ويشوف هذه الأمور مطبقة مثل كود الكويت إمكانية الوصول البيئي مثلا، يكتسب خبرة أول شيء، وثاني شيء حتى الطفل نفسه يعرف شنو حقوقه كطفل، أساس أنه لما يكبر يعرف شلون يقدر أنه هو ينادي في هذه الحقوق. فشنو رأيك في الموضوع أستاذ ريم؟
0: بصراحة هو موضوع مهم، مو فقط ينادي يعني حق المعاق الطفل كان أو يعني بالغ، بأن إذا دخل مكان يكون مستقل، يعني ما يحتاج أحد يساعده. فهذا الكود يضمن هذا الأمر للشخص اللي يعني للشخص ذوي الإعاقة، بأنه يدخل أي مكان ويستخدمه باستقلالية. أحسه يعني شيء إنساني ضروري ينفذ في كل مكان صراحة.
1: صحيح. والحلو إن يعني الحضانة اللي أنت تديرينها أستاذة مثلا تأخذ كنموذج على أساسه يطبق الكود هذا في مرافق مختلفة في الدولة، إن كانت مرافق تابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص. أستاذة، لو نتكلم عن بداية دخول الطفل للحضانة، أول شيء الإعاقات اللي تقبلونها في الحضانة نفسها، جميع الإعاقات المختلفة
0: صح؟ تحت ترخيص الحضانة احنا نستقبل جميع الإعاقات.
1: فبالتالي إذا تقبلون جميع الإعاقات المختلفة أكيد لازم تهيئ الحضانة نفسها لكل إعاقة.
0: صحيح.
1: فشون قمتوا بهالتهيئة؟ يعني العملية صعبة لأن موضوع أو عالم ذوي الإعاقة بشكل عام عالم واسع، فإحنا لما ناخذ كل إعاقة بروحها الموضوع شوي يحتاج تفصيل كبير، فكلمينا أكثر عن هذا الموضوع. يعني إحنا يمكن تكلمنا عن كود البناء.
0: صحيح.
1: ننتقل على سبيل المثال من ناحية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة أنفسهم، وكذلك التعامل مع أولياء الأمور. فولي الأمر لما يجي عندكم يبي يدخل ولده، شنو اللي راح يشوفه، شنو اللي راح يتوقعه؟ تحدثينا عن مسيرة دخول الطفل للحضانة، مكانه في الحضانة نفسها من ناحية كطالب، يعني من ناحية أنه هو شلون يعيش يومه بشكل عام كطفل.
0: بالضبط. الطفل لما يدخل عندنا، احنا عندنا طبعا يعني انا صراحة انادي في الدمج واحب فكرة الدمج، فما عندي اني افصل الاطفال بناء على تشخيصهم. يعني الصف ممكن يضم اعاقات مختلفة، تشخيص مختلف.
1: صحيح.
0: بس يكونون يعني الدمج يكون مفيد لهم بان جميعهم تحت نفس القدرات، عندهم بعض الاحتياجات المشتركة، فممكن ادمج داون مع صعوبة تعلم مع طفل توحد، بس أقدر أخدمهم في الجلسة الجماعية وياخذ يعني برنامج الخاص في الجلسات الفردية، إن كانت داخل الصف أو مع المختصين من العلاج الطبيعي والوظيفي وتعديل السلوك والنطق. مثل ما قلت لك، أنا ما أفصل الأطفال بناء على تشخيصهم، ولكن أقسمهم في الفصول على حسب احتياجاتهم. فعندنا 6 فصول في الحضانة، في كل فصل على حسب المساحة 7 أو 8 أو 9 ياهال، مع أخصائيات تربية خاصة. لما أقول أخصائيات تربية خاصة، فهم دارسين كل الإعاقات. طبعا هذا يهيئ طفل بأنه يكون مع شخص يفهم احتياجه. يعني وجود الشخص المختص دراسة وخبرة وحبا للطفل، وهذا الأهم.
1: صحيح.
0: يعني يساعد في أني أحط الطفل في المكان الصح اللي ياخذ فيه خدمته. صح.
1: صحيح.
0: بالنسبة لأولياء الأمور هم الشركة معانا صراحة، يعني

0: لأن الطفل عندنا وقت صغير ولكن الوقت الأكثر برا، فمجرد ما يوصل عندنا ولي الأمر ممكن يدخل ويشوف المكان، يشوف الصفوف، يشوف ولده مع منه من اندمج، يشوف طفله من اللي قاعد يقدم له الخدمات هذه، شنو شهاداته، شنو خبرته، يقعد يسولف وياه، عندنا تواصل معاهم. طبعا يقيم الطفل وبناء على التقييم المبدئي يكون في صف، ولكن عادي بعد فترة نشيل هذا الطفل من هذا الصف ونحطه في صف يعني يكون هو المكان الأفضل له، لأن الطفل ما رح يبين من أول يوم يداوم ويانا وين مكانه الصحيح.
1: بس هذا ودي أنا أنتقل معاك لتعليم الأطفال من ذوي الإعاقة، يعني أساليب التعليم اللي تستخدمونها عندكم في الحضانة. كل إعاقة لابد أن لها أسلوب معين في التعليم، يعني مثلا على سبيل المثال ذوي الإعاقة البصرية يحتاجون إلى تعلم طريقة برايل للكتابة والقراءة، مثلا ذوي الإعاقة السمعية يحتاجون لغة الإشارة، وهكذا. يعني كل إعاقة في لها تفصيل معين في التعليم، فما هي الطرق اللي تتبعونها في التعليم عندكم في الحضانة؟
0: قبل أدخل في يعني في البارت الفني، أنا أحب وايد التعلم باللعب، أحب أشتغل مع الطفل بالتعلم باللعب، خصوصا أنه هو يعني عمره تحت 6 سنين، فيعني أنا أؤيد صراحة قصة أن الطفل ما يمسك القلم قبل هالوقت، يعني يلعب، يتواصل، يفهم، يعرف يعبر عن حاجته، يعرف يطلب، يعرف يرفض، يعني يحب يكون هذا التعلم عن طريق اللعب. ترى في استراتيجيات وفي أصلا علوم جديدة أصلا تتعامل مع الطفل ويعني وتطور هذا الطفل بس على اللعب، مثل فلور تايم ثيري، عندنا ناتشرال انفايرمنت تيتشنج داخل الاي بي اي اصلا يشتغل فقط على اللعب، استراتيجية تشتغل بس على اللعب، اخلي الطفل يحس بانه هو اللي يدير الجلسة مو انا اللي اديرها. طبعا بوجود مختصين عارفين هذه الامور بذكائهم يقدرون يحققون اهداف مع الطفل عن طريق اللعب.
1: بس خلت تعطينا مثال.
0: اعطيك مثال، خلينا نختار، وايد من الاطفال يحبون البابلز
1: الفقاعات،
0: خليني أقول لك شنو ممكن أحقق ويا الفقاعات. وأنا قاعدة ويا طفل ألعب في الفقاعات راح ينجذب لي، فأنا يعني حققت تواصل بصري من خلال هذا اللعب، ألعب ويا شوي بالفقاعات وأوقف أشوف شنو راح يسوي، هل يعني يطلب مني أني أكمل عن طريق يتكلم، يأشر، إيماءة، يصرخ، يبكي، فأنا عرف طريقة التواصل بيني وبينه اللي أقدر أشتغل عليها بإني أعلمه يتواصل وياي.
1: جميل.
0: النطق ممكن تشتغل مع بالبابلز، النفخ وايد أطفال عندهم ضعف بالنفخ.
1: صحيح.
0: لا بالضبط، ممكن يعني النفخ هذا، تقوية النفخ هذا يساعدهم إنهم يتكلمون. نفسها هي العلبة تحتاج إني يعني أستخدم إيديني، عضلات إيدي الدقيقة عشان أفتح العلبة.
1: إيه.
0: البابل.
1: إيه.
0: فممكن أقوي إيدينا بأنه يفتح البابلز، أنفخ، أعد ويا البالونات، كبير صغير، صعد فوق نزل تحت، يعني وايد أمور شوفيها من لعبة واحدة
1: اللي تسويها الفقاعات مثلا.
0: بالضبط، ممكن إذا يعني إذا شفناه هو حيل يحب ننيب بالأشكال اللي يطلع أشكال بوبلز بطريقة معينة، يعني هذا مثال. حتى مثلا المكعبات، بإني مثلا أبني ويا برج أصنف الألوان، أبني ويا برج وأخرب البرج، يعني أطيح البرج أهدمه وأشوف شنو راح يتصرف وشلون يحل المشكلة لما يطيح هذا البرج، شنو راح يسوي، أعلمه شلون يحل، استراتيجية حل المشاكل. فوايد أمور باللعب ممكن إحنا نخلي الطفل أو نساعد الطفل بأنه يسويها، يقلد، يعني يعبر،
1: يطلع
0: باللعبة.
1: إبداعه.
0: بالضبط، ممكن يطلع إبداعه. في أطفال عندنا يعني إحنا نسميهم مهندسين في الحضانة، يحبون يعني تبي تشتغل وياهم اشتغل على المكعبات بأنواعها، الحين في مكعبات أنواع وأشكال مختلفة، يحبون يبنون، وأبدعوا وياهم في يعني يكون سعيد وهو ما يحس إنه هو في جلسة طاولة وكرسي ولا يحس إنه هو قاعد يلعب، فتلاقيه يبدع ويسولف ويعبر ويقول. ننمي عنده نقاط الضعف، يعني نحولها إلى نقاط قوة أصلا.
1: ولكن سلوك الطفل يختلف.
0: صح.
1: من طفل إلى آخر ومن إعاقة إلى أخرى.
0: صحيح.
1: وفي أمور وايد تأثر على الطفل من ناحية سلوكه، وخاصة يمكن الأمور النفسية، فبالتالي دراسة سلوك الطفل

0: حضانة، وأهمية أن إحنا نعدل من سلوك الطفل أساس أنه ما يأثر عليه مستقبلا. لو تكلمينا أكثر عن هذا الموضوع، وأيضا إدراج أو إدخال الأهل في عملية تعديل السلوك، لو تكلمينا أكثر عن هذا الموضوع أستاذة.
1: بالنسبة للسلوك، طبعا بداية دخول الطفل احنا قلنا ما ناخذ سلوكه، وأول فترة نشتغل وياه على الاتصال والبيرنج، بناء علاقة بينه وبين الأخصائي والمعلم. بعدها ممكن إذا ظهرت السلوكيات، ترى عادي الطفل يدخل في نوبة غضب، ولكن 4 أطفال ممكن يدخلون في نوبة غضب، ولكن لكل طفل حل الـ4 أطفال اللي بكوا، وتكون تحليل كل سلوك مختلف عن الثاني. كل المعلمين أخذوا دورة الـ ABA، وايد ناس ما تحب الـ ABA، ولكن أنا يعني من كل علم صراحة أخذ المفيد منه.
0: ما يخالف استشرحين لنا بشكل مختصر شنو هو الـ ABA؟
1: هو علم تحت استراتيجيات وايد. أهم شيء في هذا العلم واللي حبيته فيه سلوك الطفل، أن أي سلوك يظهر من الأطفال إذا كان سلوكه عضوي، يعان، عطشان، أو متألم يعني صحياً، هني أبدي أحلل السلوك، وظيفة السلوك هو ليش قاعد يسوي هالسلوك. يندرج أي سلوك، مو فقط ذوي الإعاقة، للجميع، الأطفال، الكبار، في الإدارة، في أي مكان، يندرج أي سلوك تحت 4 وظائف. الوظيفة الحسية لأطفالنا من ذوي الإعاقة، ممكن يكون هذا السلوك قاعد يسويه الطفل أو أي أحد لأنه يبي يطلب شيء، يبي يجذب انتباه، أو يبي يتجنب شيء. أشتغل على أني أعلمه يطلب استراحة، إذا كان يتكلم يطلب استراحة بكلمة استراحة، أو أوفر لك روت بني يرفع لي كرت يعني استراحة، حركة، صورة، كلمة، على أساس بدل ما يدخل في نوبة أنه يبكي أنا ما أبي أكمل، يتعلم شلون يقول لي وقفي، أنا اليوم أنا الحين محتاج استراحة. هذا بالنسبة للتجنب. ممكن يبكي لأنه عنده طلب، يبي يطلب شيء، يبي يقول لك شيء بس هو مو عارف يعبر. فأشتغل وياه على أني أعلمه شلون يطلب، شلون يرفض، شلون يعبر، علشان ما أدخله في نوبة الغضب. أعلمه شلون يبتعد عن أنه يعطيني يعني يعطيني شنو هو محتاج بالبكي بطريقة صح. ممكن قلنا يكون الأمر حسي، فأنا أعرف أن هذا الطفل عنده مشاكل حسية، هذه المشاكل الحسية لازم يهيئ لها البيئة، أعرفه هو شنو اللي يضايقه، أبتعد عنه في البداية وأدخله تدريجيا عليه وأدرب عليه بحيث يتعود عليه وهيئ له البيئة. في أطفال ممكن يعني يحتاجون تمارين ضغط عميق، يحتاجون يتحركون، فيعني أشوفه وين بالضبط. وفي طفل ممكن يبكي لأنه يبي يجذب انتباهك، تكون أنت قاعد تشتغل في الجماعي مع 3-4 أطفال وأنت تشتغل ويا أموره طيبة، مجرد ما تلتفت لطفل غيره تلاقي يطق الطفل اللي يمه، أو بكى، أو صرخ، أو سوى حركة. فهني ما يعني طالما أدري أنه هو يبي يجذب انتباه، في شيء يسمونه عندنا وايد يتبعنا في التربية الخاصة الإطفاء. أنا ما أحب الإطفاء صراحة، أحب الإطفاء اللطيف.
0: شنو الإطفاء؟
1: الإطفاء بإني إحنا نقولها بالكويتي إني يعني ما أشوف الطفل خلاص، يعني
0: ما
1: أهمله، ما أعبره. طبعا هذا هو صحيح، بس لما يكون في إهمال للسلوك مو للطفل. لازم أحترم الطفل ومشاعر الطفل. أنا صح أهمل السلوك ولكن ما أهمل الطفل. فمثلا لو دخل في هذه النوبة، بنوبة البكاء عشان يجذب انتباهي، أقول له كلمتين مثلا، هو محمد أنا فاهمة شعورك، بس ماما الحين مو دورك، دور أخوك، يلا خلينا نخلص مع أخوك وراح أرد لك. فأنا هني عطيتها المساحة بأن أنا حاسة فيك، ولكن أنت لازم تلتزم بالدور، تنتظر صديقك. فنفهم السلوك، نفهم وظيفة السلوك، ونبدل السلوك هذا، ونعمم السلوك هذا في الحضانة مبدئيا، وكذلك في البيت نكمل يعني خطتنا، لازم تكتمل في البيت طبعا.
0: أستاذة ريم، احنا تشرفنا اليوم وجودك معنا في برنامج إشراقة أمل، وصراحة يعني تعلمنا منك الكثير. أستاذة، شنو الكلمة الأخيرة اللي حابة توجهينها للسادة المستمعين بشكل عام، المجتمع، أو حتى أولياء الأمور اللي قاعد يسمعون الحين اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة؟
1: رسالتي المهمة صراحة واللي تفرق مع الطفل وايد هي التقبل من الأهل. في صعوبة في بداية التشخيص، وإحنا نراعي الأهل يعني صعوبة تقبل أطفالهم. والله ما تدري إيش كثر التقبل يفرق مع الطفل. أصلاً الطفل يعني تشوف الطفل عندنا، الطفل

0: مرتاح، تشوف أهله تلاقي أهله متقبلينه تماما، ما يطلبون منه أكثر من يعني أكثر من طاقته، مراعين احتياجاته، مراعين قدراته. فوايد مهم عندي، وهي رسالة مهمة لأولياء الأمور، تقبلوا أطفالكم يعني بتشخيصهم، بقدراتهم، باحتياجاتهم، لا تكلفونهم فوق طاقتهم، تقبلوهم.
1: تقبل هو يمكن من يعني أهم الصفات اللي المفروض يعني يتميز فيها ولي الأمر
0: بالضبط،
1: ويأخذها بعين الاعتبار.
0: صح. ويسمع لإحساسه، ترى مو بس يعني تقبل، اسمع لإحساسك. يعني وايد ناس يسألون شلون أختار المكان الصح لطفلي، اسمع لإحساس طفلك. أول شيء يرتاح الطفل في المكان اللي هو رايح له، يرتاح يعني يحسك متقبله، يرتاح هو خلاص، ما يكون عليه لود، شنو يبي مني بابا أو ماما، أنا متقبلك مثل ما أنت، فتلاقيه مرتاح خلاص، يتقبل أي أي أي توجيه، أي مساعدة راح يتقبلها بحب.
1: أستاذة ريم، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكرك على تواجدك معنا اليوم، وإن شاء الله نلقاك في حلقات أخرى من برنامج إشراقة أمل أو إذاعة دولة الكويت بشكل عام. إلى هنا أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج إشراقة أمل، وفي أمان الله.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أمطار المطيري، سعود فياض، أحمد البحر، فيصل خليفة، والمخرجة صابرين بولند.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة الأمريكية تؤكد سيطرتها على الملاحة في مضيق هرمز وعبور أكثر من 1 مليار برميل نفط.

0: خلال أشهر القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع للميليشيات الحوثية في المخا غرب مدينة تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مناطق عدة جنوب لبنان. وزيران إسرائيليان ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ومحيطه تحت حماية شرطة الاحتلال. وزارة الخارجية الألمانية تدعو إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. قتيل وعشرة مصابين في هجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض شمال كردوفان. روسيا تقول إن تصريحات الرئيس الروسي بشأن موقف موسكو من المقترحات المتعلقة بتسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية نفذت ضربات استهدفت منشآت نفطية روسية. حزب العمال البريطاني يفتح مؤتمره السنوي وزعيمه يلقي خطابه المرتقب غدا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ في الشتاء قد يخرج الإنسان من المنزل وهو سليم معافى تماما، وبعد دقائق في الهواء البارد يبدأ أنفه بالسيلان وكأنه أصيب بالزكام فجأة. فلماذا يحدث ذلك يا جهينة؟
1: لأن الأنف ليس مجرد طريق لدخول الهواء، بل هو جهاز متطور يعمل على تدفئة الهواء وترطيبه وتنقيته قبل أن يصل إلى الرئتين. فالهواء البارد خصوصا إذا كان جافا يحتاج إلى كمية أكبر من الرطوبة حتى يصبح مناسبا للجهاز التنفسي، ولذلك تزيد الأغشية المخاطية داخل الأنف من إفراز السوائل عندما نتعرض للبرد. وفي الوقت نفسه تتمدد بعض الأوعية الدموية الموجودة داخل الأنف للمساعدة في تدفئة الهواء الداخل، والنتيجة هي زيادة كمية السائل داخل الأنف، وقد تصبح أكبر من قدرة الجسم على تصريفها فتخرج على شكل سيلان.
2: إذن هذا السيلان لا يعني الإصابة بالرشح والزكام.
1: صحيح، فالإنسان يكون خاليا تماما من العدوى، ومع ذلك يحدث ما يسمى التهاب الأنف الناجم عن البرد أو السيلان المرتبط بالهواء البارد. وقد أجرت جامعة كيس ويسترن ريزيرف في الولايات المتحدة تجارب عرض فيها الباحثون متطوعين أصحاء

0: لهواء بارد يقترب من صفر مئوية أثناء التنفس عبر الأنف، ثم قاسوا مقاومة الممرات الأنفية قبل التعرض وبعد التعرض، وأظهرت النتائج أن الهواء البارد والجاف يسبب تغيرات واضحة في استجابة الغشاء المخاطي داخل الأنف.
1: ولكن أحياناً كمية الماء تكون كبيرة، فمن أين يأتي كل هذا الماء الذي ينزل من الأنف فجأة؟
0: جزء منه إفرازات تنتجها الغدد الموجودة داخل بطانة الأنف، وجزء آخر يرتبط بتكثف بخار الماء، فالهواء الذي نخرجه من الرئتين دافئ ورطب، بينما يصل إلى مقدمة الأنف الباردة يمكن أن يتكثف جزء من بخار الماء الموجود فيه، مثلما يتكثف البخار على نافذة باردة. كما ينشط الجهاز العصبي بعض الغدد الأنفية للمحافظة على الرطوبة، لأن الهواء الجاف جدا قد يسبب تهيج الأنسجة الحساسة داخل الجهاز التنفسي.
1: وهل تكون الاستجابة أقوى لدى بعض الأشخاص؟
0: نعم، فالأشخاص الذين يعانون أصلا من حساسية الأنف أو الربو أو فرط استجابة الجهاز التنفسي قد يلاحظون أعراضا أقوى عند التعرض للهواء البارد. وقد درس باحثون في مستشفى جامعة كيوبو في فنلندا استجابة أشخاص أصحاء وآخرين مصابين بالربو للتعرض للبرد، ووجدوا أن تبريد الوجه واستنشاق الهواء البارد يمكن أن يسببا تغيرات واضحة في استجابة الجهاز التنفسي لدى بعض الفئات. كما أظهرت تجربة أخرى على 22 شخصاً مصاباً بالربو أن التعرض المكثف للهواء البارد والجاف أحدث تغيرات قابلة للقياس في مقاومة الأنف ووظائف الشعب الهوائية.
1: هل هناك أي فائدة من هذه الاستجابة رغم أنها فعلاً مزعجة؟
0: بالتأكيد، فالرئتان تحتاجان إلى هواء دافئ ورطب نسبياً، والأنف يمثل خط الدفاع الأول الذي يحاول تعديل الهواء قبل وصوله إليهما. ولو دخل الهواء شديد البرودة والجفاف مباشرة بكميات كبيرة فقد يسبب تهيجاً أكبر للممرات التنفسية. إذن زيادة الإفرازات ليست خطأً من الجسم، بل هي جزء من محاولة حماية الجهاز التنفسي.
1: وهل تغطية الأنف في الشتاء تساعد على التخفيف من ذلك؟
0: قد تساعد، فعندما يغطي الإنسان أنفه وفمه بوشاح مثلاً يصبح جزءاً من الهواء الذي يستنشقه أدفأ وأكثر رطوبة، ولذلك يقل العبء المطلوب من الأنف لتعديل الهواء، وهذا قد يكون مفيداً بصورة خاصة للأشخاص الذين يلاحظون أن الهواء البارد يسبب لهم أعراضاً واضحة.
1: إذن ما نظنه أحياناً بداية نزلة برد قد يكون في الحقيقة مجرد أن الأنف يعمل بجد لحماية رئتينا.
0: بالضبط، فالأنف محطة لتكييف الهواء قبل دخوله إلى الجسم، وعندما تنخفض الحرارة في الخارج تزيد هذه المحطة من عملها، ويكون سيلان الأنف أحد النتائج التي نلاحظها.

0: هناك موقف طريف يفعله كثير من السائقين تلقائيا، فعندما يقتربون من عنوان لا يعرفونه جيدا يخفضون صوت المذياع أو الموسيقى مع أن الصوت لا يمنعهم من رؤية الطريق. فلماذا نفعل ذلك يا جهينة؟
1: لأن الانتباه البشري

0: يمتلك قدرة محدودة يا سيدتي، فالإنسان يستطيع القيادة والاستماع إلى الموسيقى بسهولة في طريق مألوف، لأن جزءاً كبيراً من القيادة أصبح آلياً مع الخبرة. لكن عندما يبدأ البحث عن مبنى معين أو عن قراءة أسماء الشوارع أو تحديد المخرج الصحيح، ترتفع الحاجة إلى التركيز البصري واتخاذ القرار، وهنا يحاول الدماغ تقليل المعلومات غير الضرورية، ومن أسهلها الصوت.
1: ولكن السمع والبصر حاستان مختلفتان، فلماذا يتداخل أحدهما مع الآخر؟
0: لأنهما رغم اختلافهما يستخدمان جزءاً من موارد الانتباه المشتركة، فعندما يصبح أحد المهام أكثر صعوبة، تقل القدرة المتاحة لمعالجة مهمة أخرى في الوقت نفسه. ولهذا قد يسمع الإنسان الموسيقى فعلياً، لكنه لا ينتبه إلى كلماتها أثناء التركيز الشديد، أو قد يفوت تفصيلاً بصرياً إذا كان منشغلاً بمحادثة تحتاج إلى تركيز كبير.
1: هل هناك تجارب على ذلك؟
0: نعم، أظهرت تجارب كثيرة في علم النفس المعرفي أن زيادة الحمل الإدراكي في مهمة ما تقلل قدرة الإنسان على اكتشاف مثيرات أخرى. ومن أشهر المفاهيم المرتبطة بذلك ما يعرف باسم العمى غير الانتباهي، حيث يكون الشيء أمام العين مباشرة لكن الإنسان لا يدركه لأنه يركز على مهمة أخرى. وفي تجارب قيادة ومحاكاة مرورية، وجد الباحثون أن المهمات السمعية المعقدة والمحادثات التي تتطلب تفكيراً يمكن أن تؤثر في سرعة الاستجابة والانتباه إلى الطريق حتى عندما تكون اليدان على عجلة القيادة.
1: إذن خفض الصوت محاولة تلقائية لتوفير مساحة أكبر للتركيز.
0: بالضبط، فالدماغ يقول عملياً هناك الآن مهمة أهم لنقلل الضوضاء، ولهذا لا نخفض الصوت عادة في طريق نعرفه جيدا، لكننا نفعل ذلك عند البحث عن رقم منزل أو دخول موقف مزدحم أو محاولة قراءة لوحة صغيرة. والأمر نفسه يحدث خارج السيارة، فقد يخفض الإنسان صوت التلفاز عندما يحاول فهم رسالة صعبة، أو يطلب من الموجودين الصمت عندما يحاول إجراء عملية حسابية في ذهنه.
1: وهل الضوضاء تؤثر في الأداء حتى لو لم تكن مرتفعة جداً؟
0: يعتمد الأمر على نوع الصوت ونوع المهمة يا سيدتي، فالصوت المنتظم أو الموسيقى المألوفة قد لا يمثل مشكلة كبيرة في مهمة سهلة، بينما الكلام الواضح أو الأصوات المتغيرة تجذب الانتباه بصورة أكبر. وقد بيّنت أبحاث في جامعات متعددة أن الكلام الموجود في الخلفية يكون مزعجاً، خصوصاً أثناء المهام اللغوية والذاكرة قصيرة المدى، لأن الدماغ يعالج جزءاً من هذا الكلام حتى عندما يحاول تجاهله.
1: وهل لهذا علاقة أيضاً باستخدام الهاتف أثناء القيادة؟
0: نعم، وهنا تصبح المسألة أكثر أهمية، فالمشكلة في المحادثة الهاتفية أثناء القيادة ليست فقط بحمل الهاتف، بل العبء الذهني للمحادثة نفسها. فإذا كان الحديث يتطلب التفكير أو اتخاذ قرارات، فإنه ينافس الطريق على موارد الانتباه. ولهذا تؤكد أبحاث السلامة المرورية أن الانشغال المعرفي قد يؤثر في القيادة حتى مع استخدام نظام التحدث من دون استخدام اليدين.
1: إذن خفض الموسيقى عندما نبحث عن الطريق ليس تصرفاً بلا معنى،
0: إنه مثال بسيط على قدرة الدماغ على إدارة موارده يا سيدتي. فعندما تصبح المهمة البصرية أكثر صعوبة، يحاول الإنسان بصورة تلقائية تقليل المنافسة القادمة من الحواس الأخرى حتى يوجه أكبر قدر ممكن من الانتباه إلى الشيء الذي يبحث

0: قد يكون الإنسان جالسا في مكان عام ثم يشعر فجأة أن شخصا ما ينظر إليه فيلتفت ويجد فعلا من يراقبه. فهل يستطيع الدماغ اكتشاف نظرات الآخرين بهذه السرعة يا جهينة؟
1: إلى حد كبير نعم، فالإنسان حساس جدا لاتجاه نظرات الآخرين، لأن العين والوجه يحملان معلومات اجتماعية مهمة للغاية، ويستطيع الدماغ خلال أجزاء من الثانية أن يحدد ما إذا كانت نظرة شخص ما متجهة نحونا أم بعيدة عنا، حتى عندما لا نكون مركزين بوعي كامل على وجهه. وتشارك هذه العملية مناطق عدة في الدماغ، من بينها التلم الصدغي العلوي، وهو جزء يرتبط بفهم اتجاه النظرة والحركة الاجتماعية.
0: وهل درست الجامعات هذه القدرة؟
1: نعم، فقد أجرى باحثون من جامعة سيدني تجارب على إدراك اتجاه العين، ووجدوا أن الدماغ يمتلك انحيازا واضحا نحو تفسيرات النظرات غير الواضحة على أنها موجهة نحونا، خصوصا عندما تكون المعلومات البصرية ناقصة. ويعتقد الباحثون أن هذا الانحياز قد يكون مفيدا من الناحية التطورية، لأن اكتشاف شخص يراقبنا كان أكثر أهمية من تجاهل نظرة قد تحمل تهديدا.
0: وهل تعتقد أن لهذا علاقة بسرعة اكتشاف الوجه وسط الزحام؟
1: بالتأكيد، فقد أظهرت أبحاث من جامعة يورك في المملكة المتحدة أن العين البشرية قادرة على التقاط اتجاه النظرة بسرعة كبيرة، وأن الاتصال البصري المباشر يجذب الانتباه أكثر من النظرة الجانبية. وفي بعض التجارب استجاب المشاركون للوجوه التي تنظر إليهم مباشرة أسرع من استجابتهم للوجوه التي تنظر إلى اتجاه آخر.
0: ولكن أحياناً نشعر بأن أحداً يراقبنا من الخلف.
1: هنا يجب التفريق بين الإحساس الحقيقي والتفسير الشعبي. لا يوجد دليل علمي قوي على أن الإنسان يمتلك حاسة خاصة تكشف نظرات شخص من خلفه من دون أي إشارة حسية، لكن الدماغ يستطيع التقاط إشارات صغيرة جدا مثل صوت حركة أو انعكاس في زجاج أو تغير في سلوك الأشخاص القريبين أو حتى دخول شخص إلى مجال الرؤية الطرفية. وقد لا ننتبه إلى هذه الإشارات بوعي، لكن الدماغ يجمعها ويولد إحساسا بأن شيئا ما يستحق الالتفات.
0: إذن هذا الأمر ليست حاسة سادسة،
1: ليس بحسب الأدلة العلمية المتاحة، بل هو مثال على قدرة الدماغ على معالجة كمية كبيرة من المعلومات الاجتماعية والبصرية من دون أن نشعر بكل خطوة من خطوات هذه المعالجة.
0: وهل يختلف الناس في هذه القدرة؟
1: نعم، فالأشخاص الذين يعملون في بيئات تتطلب مراقبة مستمرة أو الذين يتمتعون بانتباه بصري قوي قد يصبحون أكثر حساسية لبعض هذه الإشارات، كما أن القلق قد يجعل الإنسان أكثر يقظة تجاه نظرات الآخرين فيفسر بعض المواقف العادية على أنها مراقبة مباشرة.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع انهيار عرش الفاشية واعتقال موسوليني، ولم تقف الأحداث عند هذا الحد، فقد دخلت القوات الألمانية ليلاً ونجحت في تهريبه من محبسه في الجبال ليقيم بدعم النازي جمهورية سالو الهشة في الشمال. خاض الزعيم المترنح هناك أيامه الأخيرة محاطاً بالكوابيس والخوف والانتقام حتى من أقرب المقربين إليه، بينما كانت المقاومة الشعبية وقوات الحلفاء تضيق الخناق عليه يوماً بعد يوم.

0: كيف يجرؤ الألمان على التدخل في قرارات السياسية والعسكرية وكأنني مجرد حاكم سوري لا أملك من أمري شيئاً؟ الجمهورية التي أنشأناها هنا في الشمال تنهار تحت أقدام المقاومة والعمال المتظاهرين، والجميع يبحث عن طريقة للهروب عبر الحدود السويسرية. أين الوفاء والقسم الذي أقسمتموه جميعاً بالدفاع عن الفاشية حتى قطرة الدم الأخيرة؟
1: لقد حكمت علي بالإعدام رمياً بالرصاص لترضي الألمان وتثبت ولائك لهم يا سيد الزعيم. صهرك والرجل الذي خدمك لسنوات يقف الآن أمام فرقة الإعدام بسبب نوبة عناد وجنون لم ترحم أحدا. أرجوك أن تنظر إلى نهاية هذا الطريق المظلم قبل أن تبتلعك الهاوية أنت أيضا.
2: يا سيدي، الحلفاء والثوار المسلحون يطوقون بلدة سالو والمدن المحيطة بها من كل جهة. الاستمرار في القتال مجرد انتحار مجاني لا معنى له، وعلينا التفاوض فورا لتسليم أنفسنا قبل أن يفتك بنا الجمهور الغاضب في الشوارع.
3: لن أتركك.

0: بنيتو، مهما كانت القرارات قاسية والنهاية وشيكة، سأكون بجانبك ولن يفرقنا سوى الموت.
1: لن أرحم الخونة ولو كانوا من أهل بيتي يا شيانو. سأتحرك فورا مع قافلة السيارات الألمانية نحو الحدود، وسأعود مرة أخرى لأستعيد إيطاليا من أيدي هؤلاء الغوغاء والثوار الخونة.
2: النهاية كتبت يا موسوليني، ولا أحد يستطيع الهرب من عدالة التاريخ.
3: القافلة الألمانية ستتخلى عنك عند أول حاجز للمقاومة يا سيدي، افهم هذا قبل أن نقتل جميعا.
1: سأرتدي معطف العسكر الألمان، ولن يتجرأ أحد على التعرف علي أو إيقاف القافلة.

0: القافلة الألمانية توقفت بالكامل عند حاجز الثوار قرب قرية دونجو. المسلحون يفتشون الشاحنات والسيارات واحدة تلو الأخرى ويطالبون بتسليم جميع المسؤولين الفاشيين فورا دون شروط.
1: لقد كشفوا موسوليني بالرغم من المعطف والخوذة الألمانية التي كان يرتديها للتخفي. إنه يجلس في الخلف صامتا ومكسورا وعيناه تنظران إلى الأرض دون أن ينطق بكلمة واحدة.
2: الثوار ينادون في المكبرات بأسماء القادة والمسؤولين المتعلقين، والجمهور في القرى المجاورة يجتمع بأعداد هائلة للقصاص والانتقام من سنوات الحكم الفاشي الصارم.
3: كلارا بيتاشي رفضت الركوب في سيارة مستقلة والنجاة بنفسها، وأصرت على البقاء بجانبه داخل المحبس المؤقت في المزرعة المجاورة بالرغم من تحذيرات الجميع لها.
0: القيادة العسكرية للمقاومة أرسلت ضابطا خاصا لتنفيذ حكم الإعدام الميداني بحق موسوليني ومرافقتيه قبل أن تصل قوات الحلفاء وتتسلمهم.
1: الساعات الأخيرة تطوى والستار ينزل على أكثر الفصول دموية وجنونا في تاريخ إيطاليا الحديث.

0: بينما كانت الساعات تسير حثيثة نحو لحظة الحسم القاسية عند بحيرة كومو، اختارت كلارا أن تسير في طريق الفناء المحتوم إلى جوار موسوليني حتى اللحظة الأخيرة. رفضت كل فرص النجاة والهروب ووقفت أمامه لتتلقى الرصاص بجسدها في مشهد جنائزي يختصر سنوات من العاطفة العمياء والصراع المأساوي. وبسقوطهما برصاص المقاومة ونقل جثمانيهما إلى ساحة لوريتو في ميلانو، انتهت أسطورة الفاشية التي أرعبت أوروبا لسنوات، لتبقى قصتهما درساً قاسياً في تاريخ السلطة والحب والانهيار.
1: لقد انتهى كل شيء في ساحة ميلانو وبطريقة مرعبة ومؤلمة لا يصدقها العقل. الناس يملؤون الساحة ويصرخون بغضب بعد سنين طويلة من الكبت والظلم والفقر.
2: لا تبكي علي يا ماريا، أنا اخترت قدر ومصير الرجل الذي أحببته بصدق من البداية، ولست نادمة على البقاء بجانبه في أحلك الساعات.
3: لقد دفعنا جميعا ثمن الغرور والعناد السياسي الشديد. ضاعت إيطاليا وتحولت

0: حولت أمجاد الإمبراطورية المزعومة إلى أنقاض وركام يبكي عليه الجميع.
1: كان بإمكاننا تجنيب بلادنا وشعبنا كل هذا الدمار لو أننا استمعنا لصوت العقل والمنطق قبل سنوات، لكن الكبرياء الزائف أعمانا جميعا حتى وصلنا إلى القاع.
2: كيف سيذكرنا التاريخ والشعب بعد كل هذه الفاجعة والمأساة التي حلت بنا؟
3: سيذكر التاريخ أن الشمولية والديكتاتورية تأكل أبناءها وصناعها في النهاية دون رحمة.

0: وصلتنا البرقية النهائية والخبر المؤكد من القيادة العامة للمقاومة الشعبية. تم تنفيذ حكم الإعدام الميداني بحق بينيتو موسوليني وكلارا بيتاتشي ونقل الجثمانين إلى ميلانو.
1: سيدي، الجماهير في جميع المدن الإيطالية تخرج إلى الشوارع والميادين تحتفل بنهاية الحرب والسقوط النهائي للنظام الفاشي بعد عقود من السيطرة.
2: الحلفاء ودباباتهم يدخلون العاصمة روما في هذه اللحظات، والرايات البيضاء ترفع على المقرات الحكومية والعسكرية السابقة دون أي مقاومة.
3: صنعت لإيطاليا تاريخا وهيبة، ولكن الخيانة والجبن هما من هدما إمبراطوريتي وألقيا بي في هذه الهاوية.
0: لم تكن خيانة يا موسوليني، بل كانت صحوة وطن أراد الحياة والحرية والتخلص من الأوهام.
3: سيبقى اسمي حيا في كتب التاريخ والذاكرة رغما عن كل شيء.

0: وهكذا سقطت القلعة الأخيرة للديكتاتورية الفاشية في إيطاليا، وانطوت صفحة ملطخة بالدماء والصراعات التي غيرت مجرى التاريخ الإنساني الحديث. رحل موسوليني ورحلت معه كلارا، لتبقى قصتهما وعبرتهما مادة للتأمل، وكيف تؤدي السلطة المطلقة والعناد المجنون إلى الهاوية والمصير المأساوي المحتوم.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة.

الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجماً في القمة.

وضعت الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي للوصول إلى إل مينشو، نظرا لخطورته العالية. فقد تم اسم إل مينشو في قائمة أخطر المجرمين المطلوبين. عالم الإجرام يصنع نجماً.

0: أسلموا وسلموا معكم الرهائن. سنطلق عليكم النار دون رحمة إن لم تلتزموا بالتعليمات. عليكم الخروج دون سلاح، واضعين أيديكم فوق رؤوسكم. سلموا أنفسكم، لا داعي للمقاومة.
1: يطلبون خروجنا من غير سلاح؟
2: لا نثق بهم.
1: لا تثقون بأحد حتى من يقف معكم.
3: انقلبوا!

0: قبل على خطه. أصيب القائد.
1: أطلق النار.
2: توقفوا، لقد انتهى القتال، حاوطوا المكان.
3: المنشو مصاب إصابة خطيرة،
1: يجب نقله جوا فورا.
3: ما تقترب من منطقة الإجلاء؟
1: الناس يريدون معرفة ما حدث. ستصدر السلطات بيانا بعد انتهاء العملية. هل تؤكدون أنه هو؟
3: تأكدت هويته.
1: هل سيصل حيا

0: وردت أخبار عن إغلاق طرق في أكثر من ولاية.
1: بدأت الردود الانتقامية إذن.
0: لا نستخدم كلمة انتقام قبل التحقق.
1: المركبات تحترق الآن أمام الناس، علينا إنهاء الإجلاء أولا.
0: النبض يضعف، جهزوا الطاقم الطبي.
1: ماذا؟ هل مات إلمنشو؟

0: أعلنت الحكومة وفاة المنشو أثناء نقله بالمروحية.
1: لا تذكر الإعلان وحده، بل اذكر أن وفاته جاءت بعد إصابته في العملية.
0: الناس في الشوارع

0: لا يعرفون ماذا يفعلون.
1: لأنهم سمعوا أصوات إطلاق النار طوال الليل.
2: الخوف ينتشر سريعا.
1: وفي حينا أحرقوا مركبتين عند المدخل.
0: هل رأيت من فعل ذلك؟

0: مات القائد وكل مجموعة تريد أن تعرف من سيقودها.
1: إلهي، هذا أمر مربك حقا، لا أحد يقود مكانه.
2: الناس في الخارج ينتظرون أوامرنا.
0: لا أوامر بعد اليوم.
1: هذا أنطونيو، أتريد الانسحاب؟
0: أريد أن أعيش.
2: الخوف جعلك ضعيفا.
0: الخوف جعلني أرى الحقيقة.
1: أية حقيقة؟ الحقيقة أن القوات ستطاردنا واحدا تلو الآخر.
0: إذن لا نمنحها سببا جديدا.
2: الطرق أغلقت والناس يعتقدون أننا سنروح.
0: الرد سيجعلهم أعداء لنا جميعا.
1: إلهي،
0: اطلقوا النار، لقد وجدونا.
2: إلى الأبواب.
0: لا تطلقوا النار، لا تطلقوا النار.
2: سيقتلوننا، سيقتلوننا.
0: إذا بدأنا القتال سنقتل من في الخارج أيضا.
1: انتظر، سأغلق البراد. ارفعوا أيديكم.

0: عاد الناس إلى الشوارع، لكنهم لا يزالون يلتفتون عند كل صوت.
1: الذاكرة لا تنفتح مثل متجر بعد رفع الحاجز.
2: كتبت أن العملية وجهت ضربة إلى قيادة الجماعة، لكنها لم تنهي نفوذها.
1: أضف أن الردود العنيفة أظهرت هشاشة الأمن في مناطق عدة.
0: وأضف أسماء الضحايا إذا تأكدت.
2: لن أتركهم خلف اسم القائد.
1: هذا هو الفرق بين الصحافة والدعاية.
0: هل سيظهر قائد جديد؟
2: قد يحدث ذلك،
1: وقد تنقسم الجماعة أو تتغير بنيتها.
0: وما الذي يمنع تكرارها؟
1: مكافحة كل أمر مشبوه، وحماية الشهود الذين يخافون من الكلام.
0: وماذا عن القرى التي عاشت تحت التهديد؟
2: تحتاج إلى مدارس وطرق آمنة ومؤسسات لا تخطع.
3: ظل المنشو بعيدا عن الأضواء، حيث عاش لفترة طويلة في المناطق الريفية الجبلية النائية، لأنه اختار الاختباء في الظل حتى يوم وفاته في فبراير عام 2006 على يد الجيش المكسيكي، حيث توفي متأثرا بجروح خطيرة أثناء نقله إلى المستشفى. هنا طويت صفحة مجرم خطير، بدأت حياته بائعا للزهور ثم ضابط شرطة، حتى أصبح أخطر مجرم شغل بال العدالة.
4: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

شخصية من بلادي. عبد العزيز البابطين شاعر ومن رجال الأعمال المعروفين في الكويت، وله نشاط تجاري وصناعي بارز. أصدر ديوانه الأول بوح البوادي عام 1995. عمل عضوا في اللجنة الوطنية الكويتية لدعم التعليم، وكما أنه عضو في رابطة الأدباء في الكويت، له جهوده الواضحة في الميراث الثقافي. قام بدعم وتشجيع الحركة الثقافية والشعرية في الوطن العربي، كما أسس بعثة سعود البابطين للدراسات، وابتعث طلابا للدراسات في الخارج، وأسس جائزة للإبداع الشعري تحمل اسمه. عبد العزيز البابطين

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة الأمريكية تؤكد سيطرتها على الملاحة في مضيق هرمز وعبور أكثر من 1 مليار برميل نفط خلال الأشهر. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع للميليشيات الحوثية في المخا غرب مدينة تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق عدة جنوب لبنان. وزيران إسرائيليان ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ومحيطه تحت حماية شرطة الاحتلال. وزارة الخارجية الألمانية تدعو إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. قتيلان

0: وعشرة مصابين في هجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض في شمال كردوفان. روسيا تقول إن تصريحات الرئيس الروسي بشأن موقف موسكو من الاعتقالات المتعلقة بتسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية نفذت ضربات استهدفت منشآت نفطية روسية. حزب العمال البريطاني يفتح مؤتمره السنوي وزعيمه يلقي خطابه المرتقب غدا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ مشوارنا معاكم اليوم في برنامج الإذاعة معاكم من الآن وحتى السادسة مساء. فقراتنا اللي تعودنا عليها دائما وصفة صحية أو طبية، أيضا الليوان ووعي قانوني، وأيضا مع ضيوفنا المميزين في مجالهم، وأكيد دائما نخاطب النبض الشارع الكويتي وأهم الأخبار في ديرتنا الحبيب الكويت. مسي عليكم، مسي على فطيم، مساء الخير فطيم.
1: مساء النور والسرور محمد، ونمسي على كل من يسمعنا أكيد في إذاعة البرنامج العام، وخصيصا مستمعي برنامج الإذاعة معاكم من خلال فقراتنا المتنوعة اللي إن شاء الله تستمتعون فيها وتستفيدون أيضا. بداية مستمعينا، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد آلاء الوزان وحمد السهيل.
0: تحية جميلة من التقديم فطيم الضفيري محمد العدوان.
1: وهذه أجمل التحايا من المتابعة والتنسيق خلدون لحية.
0: مساء عليكم بالخير من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: تحية من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
0: وهذه دعوة للبقاء معنا في الإذاعة معاكم من مخرجنا مشاري الرباح.

0: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
1: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
2: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقاً لمبدأ شفافية وحماية خصوصية.
3: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
4: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع دويق
5: دواق صحيح. نعم،
6: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت
7: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
8: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
0: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
3: شكرا برنامج الإذاعة معكم.
9: الإذاعة معكم.
10: الإذاعة معكم.
9: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي والتربوي والثقافي وأيضا القانوني.

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم، واليوم مواضيعنا فيها جانب من الصحة محمد.
1: جانب من الصحة يعني هي صحيحة أو جانب الصحة هي الصحة البدنية؟
0: الصحة البدنية طبعا. الصحة البدنية والصحة العقلية أيضا.
1: أكيد.
0: فيها جانب من الابتكارات، فيها جانب من التغذية الأورجانيك، التغذية العضوية، شنو هي، شنو أهميتها، هل فعلا تفرق في صحة الإنسان ولا لا. أيضا جانب آخر اللي هو الصحة العقلية.
1: أكيد.
0: أو من خلال الابتكارات. تمام.
1: يمكن هذه فكرة بطيم جميلة يعني أبدعوها مجموعة جميلة من الشباب، وراح نتعرف عليها اللي هي مكتبة متنقلة.
0: وإحنا بنعرف بعد هل الذكاء الاصطناعي راح ينافس ولا ما راح ينافس.
1: خلينا نشوف
0: مع ضيفنا.
1: أكيد نرحب بأستاذ عارف العنزي، صاحب مشروع فكرة للابتكارات التابع لفريق إنجازات والاختراعات الكويتية. حياك الله أستاذ عارف.
2: حياك الله يا مرحبا بكم، شكرا على هالطلعة العصرية. إحنا ما قالوا الله يحيي.
0: الله يحفظك أستاذ عارف، سعداء بوجودك معانا اليوم وهذا التواصل عن طريق الهاتف. أستاذ عارف، يعني ما شاء الله عليك صاحب مشروع فكرة للابتكارات، الاسم بحد ذاته يعبر عن نفسه. لفريق
2: صحيح تختفطين، هو دعم الفكرة،
0: دعم الفكرة
2: مركز طبعا ربحي، ولكن في أمور متطوعية وخاصة

0: مجال الإبداع والابتكار ويدعم الشباب أيضا.
1: إذن اسم المركز فكرة للابتكارات؟
0: لا، مركز دعم الفكرة.
1: دعم الفكرة. نعم.
0: دعم الفكرة. يعني الفكرة إحنا ندعمها شرط ما يكون لها شبيه.
2: ممتاز. أستاذ عارف، أنا يمكن قبل 4 أو 5 سنوات استضفتك وكنت مميز في حضورك، وإحنا يعني كمذيعين إحنا أنا ننسى الضيوف، لكن في ضيوف لهم أثر، لهم بصمة، وأنت كذلك يا أستاذ عارف، وسعدت في قراءة اسمك اليوم وعلى هذه الفكرة الجميلة. خلنا نعرفها للمستمعين، فكرة المكتبة المتنقلة، شلون بدت هذه الفكرة وشلون نفذتوها؟
0: والله فكرة جميلة جدا وبسيطة ومتألقة طبعا في أدواتها وحضورها وموادها. الفكرة موجودة أساسا، موجودة، ليست جديدة أو ابتكار، إنما طريقة التصنيع، أول شيء عادة تصنيع أغلب المواد تدوير، وثاني شيء أنها طولها 12 متر ودورين، تحوي تقريبا على 2 كتاب أو شوي بعد، فيها أقسام متعددة ومتنقلة وتسحب سحب طبعا، ومتعمل على الطاقة الشمسية نظيفة، والأمور يعني الخاصة فينا، خاصة من أدعو من يعشق الكتاب والقراءة والكتابة والثقافة أيضا. بالموسم الجاي إن شاء الله من 15/10 ورا راح نبلش فعالياتها
1: إن شاء الله بإذن الله. طيب أستاذ عارف، الهدف الأساسي من إنشاء هذه المكتبة المتنقلة شنو هو الهدف؟
0: وأهدافها واجد.
1: نعم.
0: مش هدف يعني معين أو مكرر أو طبع من قبل، ولكن الهدف اللي يعطينا انطباع مهم جدا إن شلون يتكيف مع طبيعة المكتبة أو طبعا لاحظوا الحين في مكتبات كثيرة يعني للأسف مهجورة.
1: مهجورة نعم، مثل المكتبات العامة مثلا على سبيل المثال.
0: المكتبات العامة.
1: نعم.
0: يعني ليش ما نكسر الروتين الروتين اللي يكون ممل في بعض الأحيان أو يعني مو متنوع. دائما الفكرة الجميلة تحب الطابع الإبداع والابتكار هي تميز نفسنا من خلال زيارتها ومعايشتها والتجربة الخاصة أنها فيها مطل.
1: احنا نشوف أفكار شبيهة يمكن صارت في لندن محمد أيضا، اللي هي الكشك مال الهاتف القديم، في بعضها تحولت إلى مكتبات، فبإمكانك تستعير كتاب لساعات، تروح الهايد بارك تقرأ الكتاب
2: وترده.
1: نقدر نقول إن الفكرة شبيهة بهذه الفكرة أستاذ عارف؟
0: تقريبا شبيهة بس بنطاق ضيق، إن حول المكتبة تيجي وتأخذ كتابك وتقعد على الكراسي، تقعد على البلكون فوق، في شرفة بعد خلفية فيها مقهى ومطلع على البحر، يعني خاصة في منطقة غضي، بر غضي، إحنا الآن موجودين في بر غضي.
1: نعم.
0: اللي هو قريب الجهرة.
1: نعم.
0: بين يعني تسمعون منطقة الخويسات.
1: إيه نعم، إيه نعرفها. إيه.
0: يمها بالرغضي مرادفة لمحمية معهد الأبحاث.
2: طيب هي اشرح لنا المكان شلون صاير وشنو كم شلون يدش، هل ممكن يقرأ داخل ولا يقعد برا، شلون الآلية؟
1: طريقة الزيارة أيضا.
0: طريقة الزيارة الحين قاعد نكتب كتب رسمية أنها تروح كل محافظة أسبوع. ويتبعها أيضا فريق تطوعي اسمه صدى أثر. في أمور واجد إن شاء الله راح نتكامل، بس شنو أنا يوم دق علي حمد سيل وقال يعني المكالمة تكون يعني نوعا ما باكورة التعريف،
2: يعني التعريف.
1: نعم.
0: فهالأمور يسعدني جدا، ومخصائصها ووظائفها وعناصرها متوفرة في كل مكان، ولكن شنو هي طريقة انتقالها وطريقة الحجم أنها تكون. أنا صراحة ما أفتخر بالأمر أني أنا كويتي سويت كذا كذا، لا، سوينا بحث أنها أكبر مكتبة متنقلة في العالم.
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله.
0: يعني البحث المبدئي يعني في باخرة أعتقد مكتبة عامة تفتر على الدول.
1: نعم.
0: فتكررت السالفة، حنا لا، مكتبة متنقلة تروح للهيئات، تروح للاحتفالات الوطنية، تمشي ممتاز. في الحدائق العامة
1: ممكن نشوفها حتى في معرض الكتاب في المساحات الخضراء في الخارج،
0: يعني حلوة.
1: معرض الكتاب عندهم الحدائق في أرض المعارض والمساحات الخضراء اللي برا، نقدر نقدر يعني نستغل هذا الموضوع إن شاء الله.
0: هذه الفكرة تسجل لك إن شاء الله. ترى والله فعلا فعلا فكرة محفزة.
2: بعد خلاص خلنا نروح البر أستاذ عارف.
0: لا لا
1: خلنا زيارة.
2: لا يمكن واحد مغرز خليه يقرأ الكتاب على ما يطلعون سيارة.
0: هنا فكرة صارت طيب.

0: جميل جدا الان. صحيح. دول العالم كل الحضر المعارض يشوفون المكتبه المتنقله.
1: نعم.
2: طيب شلون طريقه قراءه الكتب؟ هل يعني انه يكون موجود في المكان ولا يستعير ويرد بعد فتره؟
0: لا ما في استعاره.
2: يقرا في الـ في الـ
0: يقرا من محله، يستعير ويروح على وجهه. لا مكان مكاننا.
1: نعم نعم نعم.
0: فاتن ان شاء الله راح نكتب كتاب الارض المعارض، وان شاء الله نشوف من المسلمين يمكن نروح عن طريق
1: ان شاء الله
0: الحكوميه نشارك معرض الكتاب.
1: والله اتمنى احنا ان شاء الله ان شاء الله احنا موعودين ان شاء الله اذا الله سهل نبث حلقات من معرض الكتاب. وعد اذا تم الموافقه احنا نستضيفك استاذ عارف. أكيد. من هناك من معرض الكتاب.
0: أكيد. وتبثون ايضا من المكتبه.
1: اكيد اكيد.
2: شنو الفئات المستهدفه استاذ عارف في الكتب؟ اطفال شباب؟
0: شوف انا المكتب مقسم اقسام، في الروايه، في الادب، في التاريخ الاسلامي، في ايضا مكتبه حق دلال. دلال ترى عمره 6-7 سنوات مسوي لها مكتبه هناك.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله، تسوي مكتبه ومرسم.
2: حلوه والله.
0: زين، فالطفل لازم انه يشارك الثقافه، لازم انه يقرا. بالعكس الاطلاع المهم جدا من بدايه الطفوله هي الاساس للكهوله.
2: صحيح.
0: نعم، لان خلص مرت على الشيء، يقوم شب على شيء شب عليه.
1: اكيد.
0: الله يحييك.
2: الاماكن كيف تختارونها استاذ عارف؟ المناطق اللي تزورونها؟
0: ضمن فعاليه ضمن فريق اثر صدى اثر عشان يختارون المكان يروح.
2: يعني ما يكون عشوائي ان لازم تستهدف فئه؟
0: لا لا، انا مش مستفرد بالفكره. عملنا كجماعه وكفريق تطوعي.
1: نعم. يعني الخدمات اللي تقدمها المكتبه للزوار، وايضا عدد الكتب المتوفره حاليا استاذ عارف.
0: والله جميله جدا، منها قديم، منها ما اقتبسنا من الاديب صالح المسباح اللي اعطانا كميه كبيره جدا من خلال دعمه للمكتبات والثقافه، ومعروف الاستاذ صالح المسباح.
2: وايضا
0: في كذا كذا يعني جهه تبرعوا لنا في كتب، والكتب غير اللي كانت مخزنه عندي من 40 سنه
1: ما شاء الله.
0: كلها انا من عمري 14-15 سنه اقرا
1: ما شاء الله. ما شاء الله. فيها المكتبة كتب رقمية؟ يعني تكلمت إن تعمل على الطاقة الشمسية، فهل في كتب رقمية؟
0: لا والله ما أعرف طريقة رقمية.
1: بس
0: ممكن تحول
1: يكون أونلاين الكتب يعني.
0: والله هم فكرة حلوة، لأني أنا أساسا نزل فيها كتب من تأليفي. منها عبقرية زرقاء، منها ببساطة نحن مبدعون، منها رواية ابن الضابط، منها رواية أرض قدم، منها رواية القلب الأسود، منها يعني في عدة روايات.
2: طيب أستاذ عارف، هل للمكتبة هذه ليمت معين من الكتب؟ يعني في حالة تمتلئ ممكن تبدل تجدد الكتب أو تحط أنواع جديدة؟ عطنا الآلية في الخطة هذه.
0: والله سؤال جدا جميل، لكنها قابلة للتخزين والزيادة، لأن ما ترى فيها مكانات شاسعة. وأيضا ممكن نحط لنا مرادف لها اللي هو مخزن الكتب. يعني هم متنقل يعني.
1: نعم، يعني أنا أتذكر أني زرت مكتبة في تركيا، العدد الكتب الأونلاين اللي فيها الكتب الرقمية أكثر من الكتب الموجودة على الرف.
0: ما فهمت الأونلاين شنو؟
1: الأونلاين تكون يعني بطريقة PDF، يعني نشوفها بالتليفون.
0: أوكي.
1: أي.
2: يعني بس يحطون أحيانا بالمكتبات يعني نفس الأجهزة، فأنت بدل لا تسحب الكتاب تقرأ داخل مكتبة،
1: تقرأ من آيباد أو
0: لا لا لا، أنا من الجيل القديم شوي تحب الورق.
1: تحب الورق.
0: الورقة هي اللي تجاوبك، تشقها، تكتب عليها، تمسحها، تحط عليها ليبل، تعامل وياها بروح.
2: صحيح.
0: اللوحي هذا ما أعتقد أنه يجيب راسي.
1: على فكرة أستاذ عارف، القراءة عن طريق الكتاب المطبوع يعني أثبتت الدراسات أنها تقلل من التوتر والسترس وتصفي الذهن أيضا.
0: القراءة مع الكتاب يدش روحك.
1: صحيح.
0: هذيك غلاف للروح. فرق أنه غلاف وفرق أنه يدش.
2: صحيح.
0: فأكثر الناس المعرفية خاصة يحسون في حواس القراءة والكتاب والثقافة تجدهم مستقرين نفسيا.
1: نعم.
0: وأفكارهم جميلة جدا بكارية.
2: حتى مداركة تتوسع، أسلوبه يتغير. صحيح. صبرة، حكمة، ترى القراءة توسع الأفق بشكل كبير.
1: أكيد.
0: القراءة سلاح القاتل العاقل.
2: أي نعم. أشوى.
0: العاقل إذا تكلم في معارف جدا يعني تكون
2: وتعيش عوالم وأزمنة ما عشتها مع الكتاب.
0: والله منهم يا أخي، في خلنا أقول اسم مؤلف.
1: أيه. تفضل.
0: أيمن العثوم.
2: أي نعم.
0: إذا قرأت لرواية، قرأت لرواية مرة يقول داخل رواية ومسح الضابط رتبته عن الغبار، أنا لا شعري مسحت مسحي.
2: صحيح. من الاندماج. صح. تعايش.
0: من الاندماج. تعيش فيها واقع. صحيح. أفضل من مشاهدة فيلم أو مباريات، علما من يحترمهم الأفلام والمباريات،
2: لكن الواحد يخصص وقت للقراءة. صح.
0: وقت الرواية خاصة قبل النوم نص ساعة تعطيك نوم عميق للجسد.

0: وخاصة إذا فيها قصيدة بعد، يا سلام.
1: اوه لا كله من الشعار، انا في مبارك ابو ظهير ما شاء الله، ناصر ابو الروس قصيدة،
0: نعم
1: كذا واحد ما شاء الله عليهم، بس قصيدة الناصر
2: نعم
1: ميزت يعني اللي دش الحساب يعرف غريب في تيك توك يجد قصيدة ناصر ميزتني بين ضدين اسمها الصندية. وحتى اسمها قلت شنو الصندية؟ قال رجل صنديد، هذه صندية.
0: أي أيوة ما شاء الله
2: ما شاء الله، يعني احنا نستشهد ان خير جليس في الزمان كتاب.
0: أيوة
1: الثقافة تنوع، نعم. تنوع المقالات، تنوع حتى الوجيه،
0: صح
1: وجهه تلقاه نظر قارئ،
0: صحيح
1: هذاك وجهه شوي متوتر او متصدم، خاصة المتابعين السوشيال ميديا وتابعين التوتر الالكتروني خلينا نسميه،
2: صح تاثر صح. تاثر عليهم.
1: هذه لا القراءة والكتابة هدوء، ولاحظت طبعا انا اروح اي معرض كتاب 80% ما شاء الله نساء، لا من اقل اي قراء اكثر ثقافة من الرجل. نروح المكتبة، نروح نروح شركة الرياض ما شاء الله، تشوف المعرض تلسانها اسود ابيهم.
2: هذه تنضاف لنا النقطة.
0: ودائما دائما استاذ عارف انا اقول انك لما تقرا تعيش اعمار غيرك، تعيش بدل عمرك عمرين وثلاثة تخوض هذه التجارب. يعني
1: الأمهات يحب القراءة بشغف لينقلنها إلى أبنائهن وبناتهن،
0: صحيح
1: عندهن رسالة ذاتية فطرية وليس تعليمية، فطرية تحب تقرأ. عرفت الرجل لا هي مثل عسكري ولا عنده دوام ولا عنده ربع ولا عنده ديوانية ولا عنده لا هين مو يمنع، ولكن الثقافة طبعا هناك جزء كبير ترى من الثقافة عند الرجل، ولكن وبالعسك قياديين أكثر من النساء، ولكن أقول السواد الأعظم للثقافة ودائما في المعرض تشوف شاهد ما شاء الله لبناتنا أكثر عددية.
2: أكيد أكيد نعم. شنو تحب تقول أستاذ عارف يعني قبل ما نختم هذا اللقاء، ودعوة تقدمها للي ما يعرف بهذا المشروع يعني المكتبة المتنقلة، شنو تحب تقول له أستاذ؟
1: والله
2: عارف
1: المكتبة المتنقلة تحمل رسالة ثقافية لكل بيت كويتي أو غير كويتي، المهم عموم البيوت في الكويت أن تكون هناك قسم صغير المكتبة.
2: نعم.
1: كل طفل عنده مكتبة، مثلا ما يمنع يأخذ له 5-6 كتب دينار، ما يمنع الأم عندها كتب غير، الأبو عنده كتب غير، واعي يتبادلون الكتب، تنمي ثقافة التحدي القرائي في البيت.
2: صحيح.
1: هذه التحديات كثيرة مهمة جدا، خاصة من آخر ما حد يسأل عياله شنو آخر ما قريت، شنو الجملة اللي عجبتك، شنو بيت الشعر اللي عجبك، رسمت لي موقف. فهذه الثقافة والحوار الأدبي هي تنمي الظواهر من الصغر، مش شاب على شيء
2: شاب عليه.
0: صدقت. مشكور أستاذ عارف العنزي على حضورك اليوم معنا في هذا اللقاء عبر الهاتف، ونتمنى لكم التوفيق يا رب في هذا المشروع وكل المشاريع يا رب.
1: الله يبارك فيك،
0: الله يحفظك.
2: شكرا لك.
0: مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: الإذاعة معاكم. معاكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.
1: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم مستمعين. التغذية العضوية اليوم تحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة. طبعا اهتمام الإنسان في صحته صار موضوع شائع ونقدر نقول عنها أنها صارت ثقافة عامة.
2: أكيد، وهذا يعني التوجه للعديد من التساؤلات حول المقصود بالغذاء العضوي، الفرق بينه
1: وبين
2: الأورجانيك وبينه وبين الأغذية العلاجية. أكيد خير بنتحدث عن هذا الموضوع الأستاذ فيصل هاني، مختص بالتغذية العلاجية وباحث في سلوك الإنسان. حياك الله أستاذ هاني. أستاذ فيصل حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تعال مبارك وشكرا على الاستضافة. إن شاء الله نعطي معلومات بسيطة
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
1: حياك الله أستاذ فيصل. بداية أستاذ فيصل، شنو المقصود بالتغذية العضوية وشنو الفرق بينها وبين الأغذية التقليدية؟
3: نعم، شكرا على السؤال المهم. طبعا الفرق بين التغذية العضوية والتقليدية، اليوم احنا نشوف كثير أمور صارت مصنعة، مثل الميكروويف، قبل كان في استخدام الفحم. هي الحياة قاعدة تتطور، ولكن من خلال التطور أكيد في أشياء قاعدة تتطور هي ما تخدمنا، هي ممكن تضرنا. ونفس الوقت في أشياء قاعدة تتطور علميا بالطبيعة هي ما تضرنا، بنفس الوقت تساعدنا في الحياة السريعة اللي احنا فيها. فالأورجانيك أو الأشياء الطبيعية أو العضوية بالتحديد، لأن اليوم في تدخل كثير من الشركات، وفي فصار في منظمة تنظم عملية الزراعة النظيفة العضوية عشان توصلها للمستهلك بصورتها الطبيعية وأيضا بأمانة أكثر. هذه فكرة الأورجانيك، تمام؟ هذا إذا قلنا من كاختيار. الاحتياج هني شيء ثاني. الاحتياج إحنا اليوم أكيد نحتاج قيمة غذائية عالية. ليش؟ لأنه عندنا كثير تركيز عالي بأشياء قاعد نسويها من خلال الأشياء السريعة مثل التليفونات، الحياة اللي احنا ماشيين فيها، هذه كلها ترى يعني تحرق فيتامينات ومعادن في جسمنا. فالأورجانيك يكون أيضا مو بس كاختيار كشيء مأمنين لك إياه أو مصرح فيه، أيضا يكون في قيمة غذائية عالية وكاملة.
2: طيب استاذ فيصل، يعني احنا قاعد نشوف احيانا الاورجانيك يعني اصبح انه كان اي واحد بيقوي المنتج ماله يكتب عليه اورجانيك ويرتفع سعره. طيب ليش الان الغذاء العادي هل هو مو طبيعي ولا الاورجانيك طبيعي لكن في ميزه اكثر؟ بدنا نشرح هذه الجزئيه بس.
3: شكرا على السؤال. يعني صراحه السؤال عميق بس بحاول اختصره.
1: تفضل.
3: مع انه بسيط، يعني شوفه بسيط، بس كنا يعني من ناحية علمية ونبحث صار لنا سنوات أكيد، لأن أنا الحين بهالمجال بكمل فوق 11 سنة.
2: ما شاء الله.
3: تمام. إيه الحمد لله. طبعا الوضع قبل غير عن الحين 180 درجة من ناحية الوعي. إنزين، اللي يفرق، شو اللي يفرق؟ أول شيء الطلب الآن بفكرة بسيطة تخاطب عقول الجميع، سواء كان علمي متخصص أو علمي غير متخصص، أن التوجه الأغلب الناس إلى الفاست فود. حلو؟
1: صحيح.
3: والفاست فود يمكن أغلبكم يعرف كلمة فاست فود، أكل سريع، وأكيد عارف شنو مضره. على طول راح تطلع الإجابة صح ولا لا.
1: أكيد.
3: فالأكل السريع، المواد الحافظة اللي قاعد تنحط فيه اللي هي قليلة القيمة الغذائية وأيضا الصناعية عشان تحافظ على مدة أطول، فصار إن الأورجانيك يكون أغلى لما نعرف معاييره بسبب الأيدي العاملة وصوله إلى المدينة. لأن إحنا قاعد نتكلم عن أرياف، قاعد نتكلم عن غابة، قاعد نتكلم عن طبيعة، إحنا عايشين بمدينة غير إنها صحراء، تمام؟ فهذه الموارد عشان تينا تكلف. طيب كلمة الأورجانيك على المنتج هني يعتمد حسب ثقافة الشخص، لأن لا مو بس يشوف كلمة أورجانيك. اليوم احنا نتكلم كمعايير جودة. أنت الآن عندك منتج تبي تشوفه، شلون تقيمه

0: الى 70%. اذا انت مو راح شايف المزارع وشايف بعينك شكون قاعد ينتجون، انت شفت اورجانيك تمام، هذا اول ستيب. ثاني ستيب تقلب المنتج من ورا، تشوف الانجريدينتس المكونات، تقرا هل المكونات واضحه ولا المكونات معقده، طبيعيه واضحه.
1: طيب اذا كانت معقده استاذ فيصل، هل هذا دليل على ان المنتج نقدر نقول غير صحي؟
0: ما حنقول وايد، اذا يعتمد يعني الكلمات المصطلحات اذا كانت كثيره.
1: نعم.
0: انت ما تحتاج كل هذا، لان اليوم السوق مفتوح، احنا كدوله نستورد من جميع دول العالم.
1: صحيح.
0: فانت عندك خيارات اكبر اليوم اساسا، فانت مو محتاج ان انت تروح حق شيء في شيء اكبر، او اذا انت بتقلل الكوست راح انت هني تقارن. فهني احنا قلنا اول شيء الانجريدينتس، بعدين في شيء اسمه اشوف في شيء اللي هو الاتحاد الاوروبي وفي الاتحاد الامريكي، انه يحطوا لك سيرتيفايد على المنتج نفسه. هني طبعا الشركه لازم تدفع مبالغ اكبر عشان يهون يعينون، وهذا اكيد راح يزيد تكلفه المنتج. فالاورجانيك مو بس كلمه، مو بس اني اقول والله البقل مثلا اللي بالسوق لما اني اشوفه بالرف عادي، هذا شكله نفسه اللي مكتوب عليه اورجانيك يختلف، راح تشوف الاوراق، اللون، الريحه، حتى الفراولة مثلا. ففي هناك فرق عشان نكون واضحين، لأن اليوم أغلب الدول صار فيها مصانع أكثر، فالطبيعة قلت يعني ما موضوع الزراعة ما عاد نفس قبل. فعشان أنت تحصل على الشيء اللي يكون في رغبة فيه ويتم توصيله بصورة سريعة تمام ويكون أورجانيك، أكيد في كوست ولكن راح تستمتع فيه أكثر.
2: طيب الآن أستاذ فيصل، يعني أنا أعتذر عن المقاطعة، أعتقد الفكرة الآن وصلت من ناحية الأورجانيك والتكاليف ليش غالي. طيب الأكل الثاني شنو؟ مو طبيعي يعني مثلا كبيض ولحم
1: أو ما في فائدة
2: أو خضرة
1: مثلاً.
2: أو ما في فائدة مثلا إيه؟
0: خلنا ندش بشغلة الحين، نتكلم عن البيض مثلا. أوكي، البيض الآن عندك كم مصدر؟ تقريبا يمكن 4 إلى 3 مصادر. شنو هم المصادر لمن نفصلها؟ نقول مثلا اللي هو اللي يكون مثلج اللي يجينا من برا، بعدين يكون عندك الحي اللي قاعدين ناخذه من الجمعيات. أوكي، اللي هو يكون كله لونه أبيض. أوكي، ومحبوس في قفص. بعدين عندك المرعى الحر. اوكي، هناك فرق.
2: والله استاذ فيصل ذكرتني بموقف، يعني ما كنت اعرف المرعى الحر، اقراها فقلت في بيض مرعي، انا على بالي اسمه مرعي طبعا،
1: على بالك البراند مرعي
2: فهو مرعى حر فعلا. طيب هذا المرعى الحر يفرق في المكونات عن الابيض مثلا وغيره؟
0: وايد سؤال حلو، وراح ابسطها بكل بساطه. المرعى الحر ليش ممتاز؟ انت تخيل معي الديايه قاعدة تتمشى وتسرح وتمرح وقاعد تاكل من الطبيعة ومن الأرض وقاعد تتنفس. الإنسان إذا قاعد ما لعب رياضة شو يصير فيه؟ يمرض، صح ولا لا؟
2: صح.
0: أو ما تحرك، نفس الشيء الدياية. أما لما تيد دياية في القفص من شيء سعره أرخص يكون، وخاصة أن يكونهم نفس اللون ويكونون ما قاعد يتحركون، فشلون مناعتها راح تصير؟ شلون تغذيتها راح تكون؟
1: يأثر على البيض أو على
0: طبعاً يأثر على كل شيء فيه. عشان كذي لما إحنا ديننا الإسلامي لما نذبح نقول الله أكبر، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ليش هذا هني؟ عشان سبحان الله الكلمة وسوى عليها أبحاث أن تخلي الحيوان يكون مسترخي مرتاح مسلم، فبالتالي هني في هرمون اسمه الكورتيزول، اكيد قاعد تسمعون فيه، حتى
1: نعم.
0: موجود الحيوان
1: يزيد مع التوتر. نعم
0: نعم نعم. فهذا تخيل أن حتى الحيوانات لما يصير اثناء الذبح ما كان بالطريقه اللي الله شرعها لنا اياها، راح ينتشر فيه هرمون الكورتيزول اللي هو يصير الماده موجوده، فهذه ايضا تدش جسمنا وتاثر علينا. تخيلوا سبحان الله، بس الناس ما عندها الوقت ان تدش لهذه التفاصيل او انها تتمعن او تدرك هذا الشيء.
2: يعني استاذ فيصل معناته ان الاورجانيك طبيعي والغير اورجانيك طبيعي، لكن لها ظروف خاصه، لكن كلهم ان شاء الله ما فيهم ضرر. يعني
0: الآن إحنا نقول خليك أورجانيك أكثر، اللي هو كلام رب العالمين، فلينظر الإنسان لطعامه. إن إحنا التين والزيتون بالضبط، مو التين والزيتون اللي بالعلبة اللي قاعدة
2: طبيعي مزروع
0: اليوم. أيوة، عشان نكون واضحين أكثر، اليوم الأسر لما تروح الجمعية وتشتري قاعد يجيبون مثلا الفواكه والخضار يحطونها في الثلاجة، آخر شيء نصه يخيس ويقطونه، صح ولا لا؟
1: صح.
0: ليش؟ أنا ما في وعي كافي. فالناس قاعدة تسوي تروح تاخذ الاشياء المجففه عشان ما تخسر فلوسها. اوكي، لان هني يقع الموضوع اكثر على الوعي. فاليوم موجود الآن غير الأورجانيك في السوبر

0: فود الان الحين توجه الناس ان احنا يمكن نسمع قبل كانظمه غذائيه ليش قاعد تتغير الناس مو مستوعبه عشان كذي قاعد تروح حق الانظمه السريعه عفوا اللي تكون مثل الابر العمليات لانه الحين راح تتوضح الفكره معاكم كل ما اقول لكم مثلا عندكم الكيتو نظام الاتكن نظام صيام متقطع كثير انظمه نظام الطيبات مليون وايد انظمه كل يوم تطلع صح. هي الناس لانه ما في وعي كافي فيحتار ولكن المختص راح يفهم ليش وانا راح ابسطها لكم الانظمه تطلع مو بس كذي بس هي تطلع نتيجه حاجه الناس قاعد يمشون يتبعون نظام ويشوفون انه ما يقدر يستمر فيه مو ماشي في لايف ستايله حياته اوكي فهني تجي الانظمه اخرى اما احنا اليوم لما قاعد نشتغل على يسمونه نظام وظائف جسم الانسان زائد يسمونه علم الادابتوجن اوكي
1: باقي لنا 40 ثانيه على الاذان اي نعم قول
0: اي السريع بحاول اختصر لان انا هذه اعطيها بدورات
2: بصراحة. احنا راح نكمل معاك اساسا استاذ فيصل بعد الاذان يعني ان شاء الله لان الموضوع جدا شيق وجميل وودنا ان الكل يعني يستفيد صحيح. من هذا الموضوع يعني اذا تسمح لنا فاحنا اكيد مستمرين معاك ونبي الكل يستفيد وانت صاحب علم يزكى استاذ فيصل
0: ساعة المباركة
2: ساعة كبرك أستاذ فيصل هاني خليك معانا بعد الأذان إن شاء الله نتواصل معاك مختص في التغذية العلاجية وباحث في سلوك الإنسان
1: مستمعينا نتوقف لدخول فترة دينية لأذان المغرب ونرجع إن شاء الله في الإذاعة معاكم خليكم معنا
3: مستمعين الأعزاء حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدت.

0: عبقرية، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر في الإذاعة معكم. الإذاعة معكم.
1: كل من امتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول يعاقب وفقا للقانون.
2: لذلك في جامعة الكويت في قسم الإعلام إحنا مو بس ندرسهم الجانب العملي،
3: بحيث إنه يكون هناك سوق نظيف بدولة الكويت خالي من الغش التجاري والسلع المقلدة.
4: لأن أنا ما أبيها تيني اليوم مباشر وبس أتي عشان خاطري، أنا أبيها تستمر عشان تكون نفسها باكر تفيد الكويت.
2: صحفي اليوم يحتاج مهارات تصوير وإنتاج، كل حكاية فيها عبرة تأخذ بي لعطاء أكثر.
5: فإذا كان الكاتب هو المخرج هذا الشيء يساعد في تنفيذ الرؤية بشكل أفضل.
6: التهيئة النفسية للطفل قبل بداية العام الدراسي،
7: هل إحنا نستفيد بالفعل أن هذه وسيلة نقدر نستفيد منها؟ هذه الرسالة اللي موجودة في هذا العمل.
8: رجعنا نتواصل معاكم وهذا الحديث مع ضيفنا الأستاذ فيصل هاني، مختص في التغذية العلاجية وباحث في سلوك الإنسان. حياك الله أستاذ فيصل.
9: الله يحييكم وشكرا مرة ثانية وقواكم الله.
10: وانت أيضا مشكور على يعني إتاحة الفرصة أن بنفيد المستمعين إن شاء الله. صح. في تخصص
8: والنقاش محتدم بيني وبين محمد. أنا أقول له شنو الفرق بين البيض البني والبيض الأبيض؟ قال لي هذا مرعى حر.
10: لا لا قلت له اللون بس.
8: لا يعني فعلا سؤال مهم يعني أستاذ فيصل، هل فعلا في فرق بين البيض البني والأبيض؟
9: نعم بس ما قلنا هو لأن احنا في عالم السرعة، فالحين احنا نشوف الأسهل والأبسط. هو أول شيء أول معيار أنا أشوف اللون، لأن الحين الشركات حطت الألوان أو الأشياء الموجودة هذه لحكمة، بس مو هذا القرار النهائي. طبعا احنا ما نقول انه بالجمعية نقعد 10 ساعات عشان نختار، بس هذه المعايير انت مع الوقت راح تعرف من الشركة تثق فيها، لان احنا بالنهاية نعتبر مستهلكين.
8: يعني كده
9: بالنهاية نروح الجمعية، ما حد مثلا يحلب المعزة في البيت، ما حد مثلا عنده دياي قاعد ياخذ منه البيض.
8: صحيح.
9: طالما قاعد نتجه الى الجمعيات فبالتالي في شركات قاعد نروح نتعامل معها. فهني شلون نعير المعايير الجودة من بين شركة وشركة؟ نشوف أول شيء مثلا قلنا اللون، بعدين نقرأ الشركة هذه، نبحث عنها، هم يكون موجود اليوم في بحث، محرك بحث انترنت عالمي تقدر هم تشيك. بس مرة واحدة لما تبحث وتتأكد خلاص بعدها راح ترجع
10: يصير سلوك خلاص. يعني
9: بالضبط راح تصير نفس الشركة، خلاص انت عرفت هذا من وين وشنو موضوعه انتهى. بس هي مشكلتنا احنا شنو، لأن تعودنا احنا صغار نروح البقالة، ما نروح ناخذ الأورجانيك، رح ناخذ الأشياء اللي موجودة في القرقيعان الموجودة المكررة السكريات. خلاص تصير عندنا كمايند سيت على طول أنا أبي الشيء السريع اللي أعرفه، اللي مو سريع ما أعرفه أنا ما أبي أذوقه ويمكن يخرب مزاجي.
10: صح.
9: فأنا ليش أخذ هذه الخطوة؟ هذه طبيعة العقل اللاواعي. يس. فعشان انا اختار الاورجانيك نفس ما قلنا، اول شيء يكون لما بني، بعدها في بعضهم يكون يحطون الاعتماد الاوروبي او الامريكي انه اورجانيك سيرتيفايد، او عندك يكتبون انه هو مرعى حر. فهذه علامات تدل تختصر لنا الى 60 70 80% ان هذا المنتج تقدر تاخذه وانت مرتاح عشان يفيد جسمك ومناسب حق خلايا جسمك.
10: نعم. طيب خلينا نضرب مثال اخر، يعني مثلا التفاح اورجانيك وتفاح شيء طبيعي وتفاح عادي، وطبعا اكيد في فرق بالسعر، لكن شو الفرق بين هذا وهذا كزراعه مثلا؟ هل العادي مضر ولا مو مضر؟ يعني هم نفس الاليه حتى الناس تكون عندها وعي بالخضروات والفواكه بشكل عام.
9: نعم سؤال جدا مهم، شفنا السؤال. طبعا اول شيء عندك اللي مو مختص بالزراعه وكذي ما راح ينظر لهذه الامور، ولكن احنا نوجه اكثر. طبعا اول شيء عندك اللي هو رش المبيدات، في ناس مثلا يرش 3 مرات، في ناس يرش مرتين النبته تنظف بعدين تصير وقت القطف تصير خلاص شويه نظيفه، في ناس يحطون مواد ثانيه. اليوم العلم يتطور، فبالتالي ما انا احتاج اني اخذ أسوأ المواد علشان اقلل التكلفه عشان الناس تشتريها. فاليوم احنا نبي الناس يكون عندها وعي، عارف الدرجات شلون يختار، شلون يكون حكيم في اختياره لنفسه، لأن سبحان الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالدعوة إن أنت يكون عندك الأدوات للاختيار، لأن ليش رب العالمين قال ولقد خلقنا الإنسان بحسن تقويم؟ لأن قال فلينظر الإنسان لطعامه، فهي أدوات أنت شلون تستفيد منها.

0: انك انت تنظر للمعايير هذه، الله معطيك خلايا وجسم ذكي جدا لدرجة ان عنده كودات، تمام؟ يعني لدرجة ان المانجا لما تاكلها ما راح تصير شكلك مانجا، صح ولا لا؟
1: صح. اكيد مثالية. انت
0: لان هذه خلايا داخلك.
2: اقول لك شيء استاذ فيصل، استطرادا مع حديثك، في مواقف صارت وياي. في مرة كرواسان حطيتها بالدريشة حق الطيور، والله نسيته شهر، رديت لقيته مثل ما هو، ولا حد كلا ما كلته ما تغير شكله. هني أنا طقيت بريك، يعني قلت لازم أرفع الوعي شو سالفة القصة الخبز هذا. التفاح كذلك، العادة نخلي كم ساعة تصير لونها بنية، خلاص هذه لا، في عندي تفاحة ما تغير لونها. والموقف الأقوى، سافرت إحدى الدول الأوروبية وطلبنا يعني عشاء، وكان في ريف يعني، فقال راح نعطيكم السلطة قبل. والله جابونا صحن طماط، شميت ريحته من قبل لا يوصل، ويوم ذقته كان ذكر طماطة الثمانينات يوم من صغار ناكله.
1: صحيح.
2: إيه بديت أصحى يعني شنو هذا؟ ليش الطماطة ما في ريحة، ما في ماي؟
0: فردا على التفاح الأورجانيك، إن راح تلقاها مثلا الحلة فيها متزن، راح تلقى إن فيها ماي ممتاز. طبعا هم يعتمد على الايام، لان في ناس ممكن ياخذها متاخر وايد فيقول لا اورجانيك مطعمها مو اوكي، فيختلف بالنكهه والطعم والشكل، عشان ما نقص على بعض صراحه، لان هي بالنهايه فيها دفع ما يعني ماديه شوي عاليه، اوكي، واحنا ناس عندنا تكاليف كثيره.
1: صحيح.
0: عشان كذي الواحد يحتاج انه يزيد من دخله، عشان كذي انا الحين قمت ادرب ايضا في الثراء. الثراء اليوم احنا نسبة، مثلا انت تقدر مو بس في وظيفتك، تقدر تفتح بزنس، تقدر كذا. فاحنا ليش نبي ندخل هذا الجانب؟ عشان تقدر ان انت تكون عارف واعي لنفسك،
2: ترفع جودة الطعام يعني.
0: بالضبط. يعني اكثر شيء راح يبين لنا ان مدى اهمية الغذاء، ممكن بالشارع تصير هوشة بسبب ان هذا الشخص كان ناطر يرجع البيت ياكل، هذا لف عليه لفه بسيطه، ما عنده القدره بانه يتمالك اعصابه، لانه الحين عنده الكورتيزول عالي. انا كوني كباحث في سلوك الانسان اعطيك الشرح بالضبط، فتلقاه راح يبلش يعصب من غير ما يسيطر على نفسه، بعدين يستوعب بس لو ما اكل، لو مغذي نفسه صح، هني راح يكون متزن ذهنيا، لانه عنده مشكله واحده.
1: هذا معناته استاذ فيصل يعني ان الغذاء العضوي او الاورجانيك ياثر فعلا على حالتنا النفسيه والذهنيه
0: بشكل كبير، وخاصة السوبر فود.
1: نعم.
0: يعني مثلا عندكم شيء ملقب على أبحاث علمية من الطبيعة، يعني لدرجة أنه تاريخيا معروف في دولة اسمها تشاد.
1: نعم.
0: يمشوا له آلاف الكيلومترات، يعني تشاد معروفة أنها دولة فيها مجاعة.
1: صحيح.
0: في دكتور فرنسي اكتشف لما راح هناك، سوى مخيم كامب، شافهم يمشون آلاف كيلومترات في سبحان الله بحيرة مقطوعة، تمام، مستنقع صغير في نص الصحراء، دائما يروح يجمعون ويرجعون القرية ويجففونه ويحطونه مع أكلهم، مع أنهم عندهم مجاعة، ولكن ليش راح سوى الدكتور هذا المخيم أو راح يبي يستكشف؟ لأنه قاعد يشوفهم مؤمرين وأقوياء، فحب يعرف شنو هذا الشيء اللي قاعد يأكلونه، اللي هو لما نشوفه من بعيد ولا كأنه شيء مفيد أو يمكن شيء مضر، سبحان الله شلون إنسان عنده ما يجلفة، خذ منه عينة حطه في المجهر وحطه بالمختبرات، وجدوا أن الجرام منها تعادل كيل خضار وفواكه.
2: سبحان الله. نبتة، هي نبتة.
0: نعم، هي نبتة ملقبة في الذهب الأخضر، وأيضا ملقبة في ملكة الحديد، وأعلى مصدر بروتين على وجه الأرض. طبعا هي فلسفتها شوي تصير ما قبل السؤال اللي هو من أتى قبل، الدجاجة أم البيضة؟ بس هذا موضوع ثاني، خلوا علي صوت لأنه الأشر. زين. نرجع حق الشيء الأساسي، فهذه تعادل الثانية بعد حليب الأم.
1: نعم.
0: الآن الكل يحتاجها، ليش؟ لأنها في جميع الفيتامينات والمعادن، ضبط سكر الدم. هذا لما نتكلم كغذاء كامل، غذاء عضوي، سوبر فود اللي يسمونه الأغذية الخارقة، هي تساعدك. الحين ترى في بعض الكافيهات قاعد تحطها بالسموذي، صار في وعي فيها.
2: شو اسمها أستاذ هاني؟
1: اسمها العلمي يعني. نعم.
0: اسمها سبايرولينا، هي خضار بحرية.
1: نعم.
0: نعم. والخضار بحرية أنواع أصناف، لكن هذه هذا النوع مختلف تماما. طبعا مهم نعرف مصدرها نفس ما قلنا المعايير الأولى، زائد مهم أني أنا أعرف أو أروح حق متخصص في مجال يسمونه الهوليستيك كوتش أو مدرب في التكامل، يكون مختص في هذا المجال، لأن كلمة أعشاب ما أنفعك ما ضرك هذه مرفوضة.
1: صح. يا صحيح. لا في أعشاب الضر طبعا، في أعشاب مميتة. نعم.

0: بعد استاذ
1: نعم.
0: فيصل.
1: هذا انا اعطيت طبعا يسمونه الهورو موفيز او الفيلم الرعب الاخير، لكن
0: نعم
1: في شيء قبله، ان احنا اول شيء يعني دائما نسمع الشخص اللي يقطع تدخين يمرض وممكن تجي الامراض، صح ولا لا؟
0: صحيح نعم.
1: يعني انا بعطي مثال بسيط مع ان المفروض العكس، صح ولا لا؟
0: صح.
1: هنا شنو قاعد يصير؟ لان الجسم يكون في تخلي في الموضوع والجسم يتكيف مع اي شيء سواء كان صح او غلط. فهني احنا في شيء اسمه الديتوكس اللي قاعد تسمعون عنه الحين، بس بصوره علميه مو بصوره تقليديه اللي بس قاعدين نسمع بس تنظيف او ديتوكس وبس. فهني لما ننظف ونعيد توازن الخلايا مع إضافة قيمة غذائية، الجسم يرد بحالة طمأنينة شوي شوي، يرجع ستيب باي ستيب ويرد طبيعي. بس الأفضل أنه يمشي بهالستيبس. الناس ما عندها هذه الستيبس،
0: نعم،
1: عشان تروح بسرعة عملية إبرة حبة كذي.
0: طيب أستاذ فيصل، يعني بما أن الغذاء الأورجانيك أو العضوي مكلف ماديا، فهل تنصح الناس أن يعني يكون جزء من الغذاء للأطفال على الأقل في مرحلة النمو؟
1: والله هو هي سؤال واحد.
0: نعم.
1: لما طوال اليوم ما ناكل أوكي، وتينا حال الجوع، حالة الجوع،
0: نعم،
1: ويجي طفل ابن الشخص أو ابنك ويحن على راسك ويقول لك انا ابي الحين وانا ابي وانا ابي، وانت طول اليوم تعبانه، شو راح تتصرفين؟ get my point. الفكره ان الجسم دائما في وضعيه السرفايفل، عشان كذي انا بعطي صوره ادق شوي وتوصل الرساله اسرع. الان اي كوارث تصير بالعالم والناس شو يسوون؟ اول شيء توجهون الجمعيات،
0: يخزنون الاكل. اي صح،
1: على طول.
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟
0: صح.
1: فهذا اندل على شنو؟ على الغذاء وأهميته لجسمنا.
0: نعم.
1: بس الناس مو قادرة تفرق ما بين عايش عشان يأكل ولا يأكل عشان يعيش، مو عارف يفرق. يعني شوفي بسيطة بس فيها شوي عمق بالمعلومة. صحيح. فاليوم احنا شنو التوجه؟ نقول حي روح حق السوبر فود. السوبر فود ايه، تحطين كمية قليلة اوكي، وان كان شوي مكلف، ولكن انت ما قاعد تشترين كيلو خضار وفواكه. هي صح تعادل كيلو خضار وفواكه، ولكن هي ما راح تجيب قيمة الكيلو خضار وفواكه، اقل لو نحسبها. فهمت علي؟ فتصير مثل السبيرولينا هذه تنرش على الاكل، نفس فكره البهارات. عندكم شيء اسمه فطر الريشي، اكيد يمكن الناس تسمع عنه، في طبعا قيمه غذائيه يستخدم مثل البهارات، نفس الكركم والكمون والفلفل، ينحط مع الاكل عشان يضيف قيمه غذائيه، عشان يضبط المناعه، يضبط
2: يعني المناعة. يعني قصدك الوعي يرتفع ويكون في ذكاء في الانتقاء والغذاء للإنسان في يومه، وأيضا لغير يومه حق الاستراتيجية المستقبلية يعني سنوات.
1: طبعا طبعا حق الأسرة كلها يعني. هذه الأشياء من ابتداء من الأم والأب، لأن الأم والأب مجرد ما حتى يغير نيته جيناته تتغير حتى في وراثة لأطفاله.
0: صحيح.
1: أطفاله راح يصير نفسه بالشخصية، راح نفسه إذا كان عصبي راح يأخذون منه، يحصلون على هذه الذاكرة. أيضا كغذاء صعب إن يغيرونه، فهو من البداية عشان يكون أسرة متزنة، أعصابها هادية، السموم فيها قليلة، عشان يقدرون يركزون. يعني كثير الحين معلمات قاعد يوني بصراحة، كثير قاعد يعانون من الطلبة. ليش؟ ما في تركيز. شنو السبب؟ بكى الطفل أبي حلاو، أعطيته حلاو، بعد ساعة رد بكى مرة ثانية طقته أمه. إنزين شنو صار هني؟ لأن المفهوم العلمي مو واضح ومو مكتمل. صح هو السكر يضبط المزاج، بس مدة 60 دقيقة يرفع هرمون الكورتيزول، بعدين يصير دروب، بعدين يبرد النشوة أو الشعور هذا مرة ثانية. إيش يصير هني؟ يصير فيه هني حلقة أو دائرة مقفلة، يصير ما نوصل حق النتيجة. فالحين راح يأثر على دراسته، راح يأثر على سلوكه مع أخوانه.
0: صحيح.
1: راح يأثر
0: على نمو الذهني والعقلي. نعم
1: بالضبط. وعلى المجتمع ممكن يصرف تصرف. شايفين دقة الأشياء اللي صايرة الحين من ناحية السوشيال ميديا والأمور هذه، فما رح يكون متزن وفاهم إيش قاعد يسوي.
0: نعم.
1: الغذاء يشتغل حتى على إدراكك لهالدرجة. لما رب العالمين قال التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين ولقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم، بلش بالتين والزيتون. ولما ذكر أخوي قبل شوي على موضوع الطير والكرواسون، هي هذه أيضا فيها آية، أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت؟ أول شيء تمعن، لأن سبحان الله الحيوانات غير مبرمجة، إحنا غير مبرمجين كبشر، فهو مبرمج علشان إذا أنا نسيت نفسي أنني غير مبرمج، فحط البرمجة اللي

0: اللي أبيها. فهو لا مبرمج خلاص دائما مطمئن، ما راح يخاف انه لازم يروح مستشفى بعد شوي او يمكن ما ينزل راتبه نهايه الشهر. القطوه مثلا ما راح تعاني تقول والله بطلق زوجي ولا بطلق زوجتي ما وفرت فلوس. هم عايشين بطبيعتهم، الله خلقهم يساعدونا
1: بالفعل.
0: ان احنا نتكيف.
1: بالفعل
0: قاعد احاول اني اختصر.
2: اي والله ما قصرت،
1: والله ما قصرت يعني استاذ فيصل هاني، مختص في التغذيه العلاجيه وباحث في سلوك الانسان، صراحه كفيت ووفيت،
3: حديث ملهم
1: وجدا اندمجنا صراحه بالمعلومات اللي قدمتها. الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ فيصل.
0: وياكم يا رب، وشكرا مره ثانيه، وان شاء الله نوصل هذه المعلومات لان علما ينتفع به هذا اهم شيء. والحمد لله وصلنا الى العالميه تبارك الله، عندنا مشتركات في السعوديه، بحرين، قطر، فشلون ما افيد اهل ديرتي.
1: الله يعطيك
3: القوه، والله ياجلك يعني،
0: وكل يعطيكم العافيه.
3: الله يعافيك
0: وياكم يا رب، الله يحفظكم.
1: شكرا لك، شكرا لك.
0: وياكم الله والسلام، بارك،
1: مع السلامه.
3: أكيد في هذه الأثناء وصلنا لختام مشوارنا، إن شاء الله نكون قدمنا حلقة مفيدة ومعلومات مهمة تلمس يعني اهتماماتكم مستمعين الكرام. أكيد أجمل تحية في الختام من فريق العمل من الإعداد آلاء الوزان وحمد السيد،
1: وهذه تحية من التقديم على الهواء، كنا معكم الزميل محمد العدواني وفطيم الظفيري،
3: متابعة والتنسيق خلدون ليحي،
1: هندسة إذاعية بندر الشلاحي،
3: التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
1: أجمل التحية يتمنى لكم درب السلامة، مخرج البرنامج مشاري الرباح.
3: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوغت الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال ومستوطنين للمسجد الأقصى. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني. وكالة رويترز تقول إنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا الثلاثاء. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي. اليونيفيل تشدد على أهمية الدعم الدولي للأطراف للوفاء بالتزامها وفق القرار 1701 والمساهمة بالسلام بجنوب لبنان. وزيران إسرائيليان ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تقول إن تصريحات الرئيس الروسي بشأن موقف موسكو من المقترحات المتعلقة بتسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة. الاتحاد الأوروبي يعلن الموافقة على 5 مشاريع دفاعية ذات اهتمام مشترك لتعزيز جاهزية أوروبا الدفاعية وقدرتها الصناعية. وباكستان تسلم أفغانستان مذكرة احتجاج على اختراق مجالها الجوي بمسيرات. انتهى الموجز، في أمان الله.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان.

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية. وزير التجارة يؤكد أن القطاع الصناعي ركيزة لتنويع الاقتصاد المحلي. الكويت وفنلندا تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. بورصة الكويت تغلق على تباين في مؤشرات السوق. الصين والولايات المتحدة تتفقان على خفض متبادل للرسوم الجمركية. بريطانيا تطلق مبادرة 5 مليارات جنيه لدعم الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي. اقتصاد محلي. استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية روبرت ستير نيفلس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت وشركة ماكنزي العالمية في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتحول الرقمي للقطاع المالي وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعزز رؤية الدولة الاقتصادية ويحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله الصباح حمود الصباح. أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز المرزوق أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال تعزيز الانتاج المحلي ورفع تنافسية المنتج الوطني وخلق فرص نوعية للكفاءات الوطنية. جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن المنشآت الصناعية الفائزة بجائزة سمو الأمير للتميز الصناعي في دورتها السابعة تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث أوضح المرزوق أن تنافسية الصناعة باتت ترتبط بالابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة، إلى جانب توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي. أعلنت بورصة الكويت اليوم إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة الجرس للثقافة المالية ببرنامج توعوي يمتد طوال شهر أكتوبر ويجمع 6 جهات مهنية وأكاديمية واستثمارية. وقالت البورصة إن المبادرة تهدف إلى تقريب مفاهيم الاستثمار من الجمهور ومساعدة الأفراد على فهم خياراتهم المالية والمخاطر المرتبطة بها من خلال لقاءات تفاعلية وورش عمل ومحتوى رقمي يربط المعرفة باحتياجات الحياة العملية وتطورات سوق المال. أكدت بلدية الكويت اليوم استمرار حملاتها الرقابية لإزالة

0: التعديات على أملاك الدولة في محافظة الفروانية ضمن حملة الكويت أجمل بلا تعديات. وقال عضو الفريق المركزي لمكتب مدير عام البلدية محمد الجلاوي إن الفرق الميدانية تواصل رصد وإزالة التعديات القديمة والجديدة في مختلف المحافظات بهدف الحد من المخالفات والمظاهر غير الحضارية والحفاظ على السلامة العامة. شاركت دولة الكويت في الاجتماع 17 لمجلس وزراء المالية العرب في أبوظبي بوفد ترأسته وكيل وزارة المالية أسيل منيفي نيابة عن وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، وذلك لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمالية وفي مقدمتها أوضاع المالية العامة والسياسات المالية في الدول العربية. وناقش الاجتماع فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية والتمويل المستدام لتمويل البنية التحتية إلى جانب تطبيقات مكافحة التآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح ومواقف الدول العربية تجاه صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. شاركت الإدارة المركزية للإحصاء اليوم في مدينة جدة بأعمال الاجتماع 44 للجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية لبحث الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العمل الإحصائي العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الإحصائية. وقال مدير إدارة التعداد والإحصاءات السكانية حسين العازمي إن الاجتماع ناقش متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابقة وباستعراض النشاط الإحصائي للأجهزة العربية وأوجه التعاون وتبادل الخبرات بينها خلال العام الحالي. في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين الكويت وفنلندا، بحثت غرفة تجارة وصناعة مع وفد اقتصادي فنلندي بفرص توسيع التعاون والاستثمارات المشتركة مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة والتعليم والبنية التحتية وسط نمو التبادل التجاري بين البلدين. فلنتابع هذا التقرير.
1: بحثت غرفة تجارة وصناعة الكويت مع وفد اقتصادي فنلندي فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في ظل تنامي العلاقات التجارية ووجود مجالات واعدة للشراكة خصوصا في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة والتعليم والبنية التحتية. وقال المدير العام المساعد في الغرفة فراس العودة إن إجمالي التبادل التجاري السلعي بين الكويت وفنلندا نما نحو 28% خلال عام 2024، مؤكدا أهمية التحول نحو النمو إلى مسار مستدام من خلال تنويع المنتجات وزيادة شراكة الشركات وتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق البلدين. وأشار العودة إلى أن الشركات الفنلندية تملك خبرات متقدمة في الأمن السرباني والاتصالات وحماية البنية التحتية والهندسة، مبينا أن هذه المجالات تتقاطع مع توجهات الكويت نحو تحديث البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا مع إمكانية تطوير التعاون مع الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتدريب. من جانبه أكد رئيس الوفد الفنلندي وجود إمكانات كبيرة لتنويع التعاون، مشيرا إلى مجالات التحول الرقمي والطاقة والتحول الأخضر والتعليم وتطوير المهارات والحلول الصناعية المتقدمة، فيما يضم الوفد ممثلين من شركات متخصصة في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم.

0: الدفاع والحماية المدنية والتعليم والاستثمار.
1: دعا المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عادل لوقيان الدول العربية إلى الانتقال من متابعة التحولات في الاقتصاد العالمي إلى استباقها عبر سياسات أكثر مرونة ومؤسسات قادرة على التكيف واقتصادات أكثر انتاجية وتنوعا وتنافسية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر العلمي حول التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة المنعقدة في دبي وبمشاركة المعهد العربي للتخطيط وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، وتستمر أعماله حتى غدا الثلاثاء. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 350 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 407 فلوس، والفرنك السويسري عند مستوى 371 فلسا، فيما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تباين، إذ انخفض مؤشر السوق العام نقطة واحدة ليبلغ مستوى 8844 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول إلى مستوى 4 نقاط ليبلغ مستوى 9240 نقطة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك في هذه النشرة الاقتصادية.
2: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
1: أستاذ محمد، في البداية وخاصة في ظل هذه المعطيات التي نراها في المشهد من خناق اقتصادي، من تداعيات في المضائق سواء مضيق هرمز وباب المندب، نود أن نتحدث بشكل عام كيف ترى انعكاسها على مؤشرات بورصة دولة الكويت اليوم، وأيضا ما قراءتك لها في المستقبل؟
2: طبعا احنا يعني نتحدث في مجموعة من المتغيرات العديدة، جزء منها اقتصادية وجزء الاخر منها جيوسياسية مثل ما تفضلت حضرتك. اغلاق المضيق والتنامي الحاد في وتيرة التصريحات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة وإيران بشكل يعني خلينا نقول متصاعد، وتهديد باستخدام كافة الأدوات المتاحة أمام كم أي طرف، مثل يعني تعميق مشاكل المضيق، وبالإضافة إلى التهديد أو التلويح بهجمات عسكرية في 24 ساعة الماضية. نجد أن بورصة الكويت قد يعني تأثرت بجانب محدود من هذه الأجواء، مثل معظم البورصات الخليجية اللي كان يعني تأثر فيها محدود. خلينا نقول أن السوق الخليجي، بورصات الخليج ومنها بورصة الكويت، هضمت التطورات الجيوسياسية الإقليمية وباتت تتأثر بالعوامل الاقتصادية المرتبطة مثلا بتوقعات أسعار الفائدة، بالجانب الخاص مثلا في ما يتعلق بداخل السوق في الإقفالات فترة الربع الثالث من العام اللي يمكن هي الضاغط الأكبر اليوم على التعاملات. وجدنا أن يعني احنا على مسافة يومين من إقفال هذا الربع في 30/9، وبالتالي كان هناك كثير من التداولات مرتبطة بالإقفالات وإمكانية الاستفادة من أسعار معينة أو انخفاضها بطريقة أخرى. فوجدنا اليوم أولا ارتفاع في السيولة مقارنة بجلسة أمس، وصلت يعني هذا الارتفاع في السيولة وصلنا إلى 125 مليون دينار كويتي في التداولات اليوم، فرق عن تداولات أمس بحوالي 43%. كانت التداولات متركزة بشكل كبير على السوق الأول بواضح يعني حوالي 72 مليون دينار، السوق الرئيسي ناله 53 مليون دينار. التداولات انصبت في معظمها في السوق الأول، خلينا نقول على أسهم عديدة مثل أسهم مثل مجموعة البحر، وجدنا أنهم يتصدران سهمين إيفا وأرزان. على غير العادة كان في العادة صدر القطاع المصرفي، وجدنا أن إيفا وأرزان لوحدهما تداولاتهم حوالي يعني تجاوزت 25 مليون دينار من إجمالي التداولات. إحنا اليوم قاعد نتكلم عن فترة إقفالات، فترة مرتبطة بتقييمات تتعلق بـ

0: اسعار الفائده، ترقب النتائج الفصليه. مثل ما احنا عارفين ان فتره التسعه اشهر هي تقريبا الفتره التي ترسم ملامح كامله او شبه كامله عن ارباح السنه الماليه وامكانيه التوزيعات او توزيع المنح او التوزيعات النقديه والقراءة الخاصة في مستقبل أعمال الشركة خلال العام المقبل. أنا أتصور أن بالمجمل أسهم شركة أسهم بورصة الكويت وشركاته حققت أداء معقول وفوق المعقول أيضا مقارنة بالتطورات الإقليمية الصعبة التي مرت بها المنطقة. وأتصور في الفترة القادمة راح يكون هناك تقييم لمسألة إعادة تكوين المراكز والقراءة الخاصة بالأرباح الخاصة بفترة التسعة أشهر، تمهيدا لإعادة خلينا نقول رسم المحفظة الاستثمارية وتوقعات الأرباح في الفترة القادمة.
1: نعم سيد محمد، دعني أتحدث معك عن الحدث الأبرز وخاصة في الخبر الأخير ما بين تمديد الهدنة التجارية ما بين جمهورية الصين الشعبية وما بين أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تقرأ تداعيات هذه الهدنة سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو الجانب الصيني وحتى أيضا انعكاسها على الاقتصاد العالمي بشكل عام؟
0: طبعا احنا نتكلم عن اكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحده والصين، يشكلون في مجملهم يعني حوالي 45% من حجم الاقتصاد العالمي. فاحنا قاعد نتكلم اليوم عن العلاقه الاكبر في حركه التجاره الدوليه في الصين التي تعتبر اكبر مستهلك للنفط والغاز والطاقه في العالم، اللي الصين التي تكتسح اسواق العالم وتملا الفراغ الغربي او الامريكي في العديد من الدول لا سيما افريقيا وامريكا اللاتينيه. ونحن اليوم نتكلم ايضا عن مرور حوالي سنتين منذ اقرار الرسوم الجمركيه التي في الولايات المتحده على مجمل حركه التجاره العالميه، وقد يكون القصد منها تحديدا هو الصين. انا اتصور ان هذا التمديد يعني خلينا نقول يعني يعطي فرصه لالتقاط الانفاس لاقتصاد العالم، يعطي فرصه ايضا ل حركة التجارة الدولية وتدفقاتها بشكل خلينا نقول يعني مستقر خلال الفترة القادمة. لكن التجارة الدولية وأسعار الطاقة اليوم ترتبط بدرجة أكبر بما يحدث في الإقليم الخليجي وإغلاق المضيق وتعثر صادرات العديد من المنتجات الخاصة في الغذاء والدواء والصناعة الاستهلاكية والسيارات وغيرها.
1: نعم المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي، شكرا جزيلا لك. استأنفت المملكة العربية السعودية صادرات النفط الخام عبر خط أنابيب الشرق الغرب بعد استكمال إصلاح الأضرار التي لحقت بثلاث محطات ضخ منهية توقفا استمر نحو 17 يوما، وعاد تدفقات الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ويكتسب استئناف هذا الخط أهمية اقتصادية واستراتيجية، إذ يتيح للمملكة نقل الخام من مناطق الإنتاج في شرقها إلى البحر الأحمر، وبتوفير مسار بديل لصادرات النفط بعيدا عن مضيق هرمز، بما يعزز مرونة الإمدادات في مواجهة اضطرابات حركة الملاحة. أكد المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مستقبل السياحة الخليجية يعتمد على زيادة أعداد الزوار وتوسيع المنشآت الفندقية، إلى جانب توظيف البيانات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وفهم احتياجات السياح والتنبؤ بالطلب. وأوضح المركز في إحصائية بعنوان السياحة الخليجية في عصر التحول الذكي أن السياحة قد تسهم بنحو 366 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول عام 2035، مع توقع وصول الوظائف في القطاع إلى نحو 6 ملايين وظيفة، مشيرا إلى أهمية تطوير منصات رقمية مشتركة وربط خدمات الحجز والنقل والفعاليات لتعزيز تجربة السياحة. قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن لبنان يتطلع إلى التوصل لاتفاق جديد على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

مشيرا إلى أن إبرام برنامج كامل مع الصندوق لا يزال يتطلب إقرار قانون نهائي لمعالجة الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية. وأضاف جابر أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات، ومنها قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي رحب به صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس الماضي، في وقت يسعى فيه لبنان إلى استكمال المتطلبات اللازمة للتوصل إلى برنامج شامل مع الصندوق. بورصات عالمية. وفي البورصات الخليجية، حيث أنهت معظم بورصات الخليج تعاملات اليوم على انخفاض متأثرة بتجدد المخاوف بشأن تداعيات التوترات الإقليمية على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية نحو 1% مع انخفاض سهم البنك الأهلي السعودي إلى نسبة تصل إلى 1.7% وأرامكو السعودية إلى مستوى 1.1%، فيما هبط المؤشر القطري إلى مستوى 0.5%. وفي المقابل ارتفع مؤشر دبي إلى 0.3%، بينما تراجع مؤشر أبوظبي والبحرين إلى مستوى 0.25% على التوالي، وصعد المؤشر العماني إلى مستوى 0.6%. وفي البورصة الأمريكية، حيث استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات اليوم على انخفاض مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم، وبالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة. وتراجع مؤشر داون جونز نحو 180 نقطة إلى مستوى 51648 نقطة، وانخفض ستاندرد أند بورز 500 نحو 22 نقطة إلى مستوى 7722 نقطة، فيما هبط ناسداك نحو 1133 نقطة إلى مستوى 26936 نقطة. وفي بورصة أوروبا، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم بدعم من صعود أسهم شركات بناء المنازل البريطانية، فيما ظلت المكاسب محدودة بفعل ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات. وصعد مؤشر ستوك 600 الأوروبي نحو 0.3% إلى مستوى 640 نقطة، مع تداول معظم البورصات الرئيسية في أوروبا على ارتفاع. وفي بورصة طوكيو، فقد أنهى المؤشر النيكي تعاملات اليوم منخفضا ومنهيا سلسلة مكاسب استمرت لخمس جلسات مع تراجع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك قبيل إعلان شركة مايكرون تكنولوجي نتائج أعمالها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتراجع النيكي نحو 0.7% إلى مستوى 65878 نقطة، فيما انخفض مؤشر التوبوكس الأوسع نطاقا نحو 0.4% إلى مستوى 4112 نقطة. وفي أسواق النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد المخاوف في الأسواق من تداعيات أي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في أحد أهم ممرات نقل الطاقة عالميا، بما قد يضغط على إمدادات النفط ويرفع تكاليف الشحن والطاقة. وصعد خام برنت نحو 3 دولارات إلى مستوى 107 دولارات للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 3 دولارات إلى مستوى 95 دولارا، في وقت تترقب فيه الأسواق تأثير أي قيود على حركة الناقلات في هرمز على الأسعار والتجارة العالمية.

وفي أسواق المعادن حيث تراجعت أسعار الذهب نحو 3% اليوم لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من 7 أسابيع متأثرة بارتفاع أسعار النفط الذي عزز المخاوف بشأن التضخم ودعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 4156 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة إلى نحو 4189 دولارا. وشملت الخسائر بقية المعادن النفيسة، إذ انخفضت الفضة نحو 5% إلى 61 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين إلى نحو 1736 دولارا، بينما انخفض البلاديوم إلى نحو 1240 دولارا. اقتصاد عالمي. أعلنت الصين اليوم نتائج الجولة الثامنة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، التي شهدت اتفاقا على خفض متبادل للرسوم الجمركية على واردات تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار لكل جانب، وفي خطوة تستهدف دعم التجارة الثنائية. انطلقت في موسكو اليوم أعمال الاجتماع السنوي 23 لنادي فالداي الدولي للحوار بمشاركة نحو 120 خبيرا من 40 دولة لمناقشة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وانعكاساتها على مستقبل النظام الاقتصادي العالمي. وفي ظل إعادة تشكيل العلاقات التجارية وتغير مسارات التعاون الدولي، ويركز الاجتماع الذي يستمر حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل على مستقبل التجارة والروابط الاقتصادية العالمية وتأثير التوترات السياسية والعسكرية في الأسواق وسلاسل الإمداد، إلى جانب تداعيات التطورات التكنولوجية وتسارع الابتكار على الاقتصاد الدولي. مستمعينا الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، إلى أن نلتقيكم في الغد بإذن الله تعالى في نشرة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
2: تخيل عالما يطلق جسيمات دقيقة نحو صفيحة رقيقة جدا من الذهب، متوقعا أن تخترقها جميعها بسهولة تقريبا وفق الفهم السائد في عصره لبنية الذرة. وتخيل يصدم حين يلاحظ أن جزءا صغيرا من هذه الجسيمات يرتد إلى الخلف بزوايا حادة، بل يعود بعضها مباشرة نحو مصدره. ووصف هذا العالم دهشته لاحقا بعبارة أصبحت مشهورة، أنه كمن أطلق قذيفة مدفع نحو ورقة رقيقة فارتدت إليه القذيفة نفسها بدلا من أن تخترق.

تحقيقها بسهولة، ولم تكن هذه النتيجة المفاجئة خطأً تجريبياً بل دليلاً على حقيقة عميقة كانت خفية تماماً عن فهم البشرية حتى تلك اللحظة، أن الذرة التي بدت من قبل ككتلة موزعة بانتظام من الشحنة تحتوي في الحقيقة على نواة صغيرة الحجم جداً، لكنها كثيفة الكتلة، تتركز فيها معظم كتلة الذرة وشحنتها الموجبة، بينما يدور حولها الإلكترونات في فراغ شاسع نسبياً. وهذا الاكتشاف غير فهم البشرية لبنية المادة الأساسية إلى الأبد. إنه إرنست راذرفورد الفيزيائي النيوزيلندي الذي اكتشف نواة الذرة، ويلقب على نطاق واسع بأبي الفيزياء النووية، تقديراً لدوره التأسيسي في هذا المجال العلمي بأكمله. قبل أن نفصل في حياة راذرفورد، يستحق التساؤل وقفة، لماذا يستحق اكتشاف بنية داخلية دقيقة للذرة أن يذكر إلى جانب أعظم الاكتشافات في تاريخ الفيزياء الحديثة؟ والإجابة تكمن في أن اكتشاف راذرفورد للنواة الذرية لم يكن مجرد تفصيل إضافي في فهم بنية الذرة، بل إعادة بناء كاملة للنموذج السائد آنذاك، وأسس فهماً جديداً كلياً أصبح الأساس الذي بنيت عليه كل الفيزياء النووية والذرية اللاحقة، من فهم النشاط الإشعاعي إلى تطوير الطاقة النووية إلى فهم كيفية تكون العناصر الكيميائية نفسها. وهذا الأثر التأسيسي العميق الذي امتد عبر عقود من التطور العلمي اللاحق هو ما يمنح راذرفورد مكانته الفريدة بين أعظم الفيزيائيين التجريبيين في التاريخ الإنساني بأكمله.

ولد إرنست راذرفورد في 30 أغسطس عام 1871 بالقرب من مدينة نيلسون في نيوزيلندا، وكان الابن الرابع بين 12 طفلاً. وعمل والده في صناعة العجلات الخشبية بينما عملت والدته معلمة، والتحق راذرفورد بمدارس حكومية مجانية في نيلسون، ونال سلسلة من المنح الدراسية المتتالية التي مكنته من مواصلة تعليمه رغم الظروف المادية المتواضعة لأسرته الكبيرة. وهذا الاعتماد المتكرر على المنح الدراسية يعكس موهبة أكاديمية واضحة لاحظها معلموه منذ سنواته المبكرة، رغم أن اهتمامه بالعلوم لم يظهر بصورة استثنائية جداً في طفولته الأولى تحديداً. ودرس راذرفورد الرياضيات والفيزياء في جامعة نيوزيلندا، ونال منحة دراسية مرموقة أتاحت له الانتقال إلى جامعة كامبريدج في إنجلترا، حيث انضم إلى مختبر كافنديش الشهير تحت إشراف جوزيف جون تومسون مكتشف الإلكترون. وهذا الانتقال من طرف العالم النائي نسبياً في نيوزيلندا إلى قلب أحد أهم مراكز البحث الفيزيائي في العالم يعكس مساراً مهنياً استثنائياً اعتمد بالكامل تقريباً على الجدارة الأكاديمية والمنح الدراسية المتتالية لا على أي امتياز اجتماعي أو مالي موروث مسبقاً.

0: أثرها.
1: بدأ ريذرفورد في مختبر كافنديش دراسة الإشعاع الصادر عن عناصر مشعة كاليورانيوم والثوريوم، وصنف هذا الإشعاع إلى نوعين رئيسيين أطلق عليهما اسمي أشعة ألفا وأشعة بيتا، ووصف خصائصهما الفيزيائية المختلفة بدقة من حيث الشحنة الكهربائية وقدرة الاختراق. وهذا التصنيف الدقيق للإشعاع كان خطوة تأسيسية مهمة في فهم طبيعة النشاط الإشعاعي الذي كان لا يزال ظاهرة غامضة نسبياً في تلك الحقبة المبكرة من اكتشافه لأول مرة. وانتقل ريذرفورد للعمل في جامعة ماكيل بكندا، وهناك تعاون مع الكيميائي فريدريك سودي لصياغة نظرية التحلل الإشعاعي التي أثبتت أن النشاط الإشعاعي ينطوي على تحول عنصر كيميائي إلى عنصر آخر مختلف تماماً. وهذا يعني أن العناصر الكيميائية التي كانت تعتبر ثابتة وغير قابلة للتغيير يمكن أن تتحول فعلياً من عنصر إلى آخر عبر عملية طبيعية. وهذا الاكتشاف

قلب فهما كيميائيا راسخا منذ قرون طويلة، وأسهم في فوزه لاحقا بجائزة نوبل تقديرا لهذا العمل المحوري. في عام 1908 منح راذرفورد جائزة نوبل، لكن في مجال الكيمياء لا الفيزياء، تقديراً لأبحاثه حول تحلل العناصر وكيمياء المواد المشعة. وهذا التصنيف فاجأ راذرفورد نفسه الذي اعتبر نفسه فيزيائياً بحتاً، ومزح لاحقاً قائلاً إن هذا كان أسرع تحول شهده في حياته بأكملها، في إشارة ساخرة إلى تحوله المفاجئ من فيزيائي إلى كيميائي في نظر لجنة الجائزة. وهذه الطرافة تعكس شخصية راذرفورد المرحة رغم جديته العلمية الصارمة في عمله البحثي المباشر. وعاد راذرفورد إلى إنجلترا عام 1907 ليتولى منصب أستاذ الفيزياء في جامعة مانشستر، وهناك بدأ سلسلة من التجارب التي ستقوده لاحقاً إلى اكتشافه الأعظم على الإطلاق. وهذا الانتقال من كندا إلى مانشستر بعد سنوات من العمل المثمر وفر له بيئة بحثية جديدة أتاحت له متابعة أسئلة علمية أعمق حول طبيعة الذرة نفسها، متجاوزاً مجرد دراسة النشاط الإشعاعي إلى استكشاف بنيتها الداخلية الأساسية. عام 1909 أشرف راذرفورد على تجربة أجرها مساعدان له، أطلقا فيها جسيمة ألفا نحو صفيحة رقيقة جدا من الذهب وفق الفهم السائد أنذاك لبنية الذرة الذي اقترحه تومسون نفسه، والذي تصور الذرة ككتلة موزعة بانتظام من الشحنة الموجبة مع إلكترونات مبعثرة داخلها. كان من المتوقع أن تخترق جميع جسيمات ألفا هذه الصفيحة الرقيقة بسهولة مع انحرافات طفيفة فقط لا تذكر عن مسارها الأصلي المستقيم، لكن النتيجة الفعلية كانت مذهلة تماماً. فرغم أن معظم الجسيمات اخترقت الصفيحة كما توقعوا، ارتد جزء صغير منها بزوايا حادة جداً، بل عاد بعضها مباشرة نحو مصدره الأصلي. وهذه النتيجة غير المتوقعة إطلاقاً دفعت راذرفورد لإعادة التفكير جذرياً في بنية الذرة، وأدرك أن الشحنة الموجبة وكتلة الذرة الفعلية لابد أن تكونا مركزتين في منطقة صغيرة جداً داخل الذرة، لا موزعتين بانتظام كما افترض النموذج السابق لتومسون تماماً. في عام 1911 اقترح راذرفورد نموذجاً جديداً كلياً لبنية الذرة يشبه إلى حد كبير النظام الشمسي المصغر، نواة صغيرة الحجم جداً لكنها كثيفة الكتلة، تتركز فيها الشحنة الموجبة ومعظم كتلة الذرة، يدور حولها الإلكترونات في فراغ شاسعاً نسبياً. وهذا النموذج الذي حل محل نموذج تومسون السابق بصورة كاملة أصبح الأساس الذي بنيت عليه كل الفيزياء الذرية الحديثة، وطوره لاحقاً تلميذه نيلز بور بإضافة مفاهيم دقيقة حول مدارات الإلكترونات وطاقاتها المحددة. هذا الانتقال من نموذج تومسون إلى نموذج راذرفورد ثم إلى نموذج بور الأكثر دقة لاحقاً يقدم مثالاً بليغاً على كيف يتطور الفهم العلمي تدريجياً عبر تصحيحات متتالية، كل منها يبني على سابقه ويصححه في آن واحد. وهذا التسلسل من النماذج المتعاقبة كل منها أكثر دقة من سابقه يعكس طبيعة التقدم العلمي التراكمي الذي نادراً ما يكتمل بقفزة واحدة نهائية، بل عبر سلسلة من التحسينات المتتالية عبر أجيال متعاقبة من الباحثين. في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين نجح راذرفورد في تحقيق أول تحويل نووي اصطناعي في تاريخ العلم، إذ قصف غاز النيتروجين بجسيمات ألفا وحوله إلى عنصر الأكسجين مطلقاً بروتوناً في هذه العملية. وهذا الإنجاز أثبت للمرة الأولى أن البشر قادرون على تحويل عنصر كيميائي

إلى آخر عمداً من خلال تدخل مباشر في نواة الذرة نفسها، لا الاعتماد فقط على النشاط الإشعاعي الطبيعي التلقائي كما كان الحال في اكتشافاته السابقة. وهذا الإنجاز فتح الباب أمام فرع كامل جديد من الفيزياء والكيمياء، هو الفيزياء النووية التطبيقية، التي أصبحت لاحقاً أساساً لتطبيقات متعددة من الطاقة النووية السلمية إلى الطب النووي التشريعي.

0: في الفيزياء النووية بأكملها، مهدت الطريق أمام تطورات علمية وتقنية واسعة النطاق في العقود التالية. توفي إرنست راذرفورد في 19 من أكتوبر عام 1937 في كامبريدج عن عمر ناهز 66 عاماً إثر مضاعفات غير متوقعة تلت عملية جراحية بسيطة نسبياً. وهذا الرحيل المفاجئ حرم العالم من سنوات إضافية كان يمكن أن تشهد مزيداً من إسهاماته العلمية، خصوصاً أنه كان لا يزال نشطاً علمياً ومؤسسياً حتى أواخر حياته. ودفن راذرفورد في لندن بالقرب من قبر إسحاق نيوتن في تكريم رفيع يعكس مكانته الاستثنائية بين أعظم علماء الفيزياء في التاريخ الإنساني بأكمله. إرنست راذرفورد، نيلسون وكامبريدج، القرن 19 والعشرون الميلادي. اكتشف نواة الذرة وحقق أول تحويل نووي اصطناعي في التاريخ، ولقب بأبي الفيزياء النووية. ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل: الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد قصر نايف. لقد أسس الشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح رحمه الله مسجد قصر نايف عام 1949 في الوقت نفسه الذي أنشئت فيه إدارة الأمن العام، حيث افتتح الأمن العام رسميا في عام

0: 1950، لكن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعادت بناء المسجد في عام 1960، وكان المسجد قائما بشكله الحالي بقبته الكروية وبمناراته الجديدة منذ عام 1960، حيث بلغت تكاليف إعادة البناء 150,000 روبية هندية. وقد خضع المسجد للعديد من أعمال الصيانة منذ ذلك الوقت. يقع مسجد قصر نايف بمنطقة الصالحية في مدينة الكويت، وفي داخل مبنى محافظة العاصمة في الجهة الشمالية الشرقية من مبنى قصر نايف. ويحيط بالمسجد العديد من المنشآت المهمة، ومنها بلدية الكويت التي تقع على الجانب الآخر من شارع الهلالي، ومجمع الوزارات الذي يقع على الجانب الآخر من شارع عبد الله الأحمد. ويعتبر مسجد نايف من المساجد متوسطة الحجم، حيث تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 241 مترا مربعا، هي مساحة الدور الأرضي والوحيد للمسجد. ويتسع المسجد ل 175 مصليا. لا نزال معكم مستمعي الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. يوجد أمام مسجد قصر نايف ميدان فسيح داخل القصر، ويمكن للمصلين الدخول للمسجد من مدخلين، فالداخل إلى المسجد من المدخل الرئيسي والذي يقع في الجهة الجنوب شرقية يجد أمامه 5 درجات من الرخام تؤدي في نهايتها إلى 4 أعمدة دائرية المقطع.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة.
1: السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
2: مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. مساء الحب لكم، ومساء الخير لزميلي عبد الله داخل الاستديو.
2: مساء النور الزميلة إسراء، ومساء الخيرات نقولها لكل مستمعي إذاعة دولة الكويت على المحبة والبركة. نلتقي، جعل الله أيامكم كلها بركة. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.

0: ودائما وأبدا نقول بسم الله. نبدأ معكم برنامجنا أيضا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
1: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: أجمل وأرق تحية تأتيكم من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: سعد البوس من التنفيذي على الهواء.
0: إذن مستمعينا الكرام ننطلق وإياكم وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات

0: ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع تغطيتنا. تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقامت الهيئة العامة للصناعة حفل جائزة سمو الأمير للتميز الصناعي في دورتها السابعة، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد العزيز ناصر المرزوق، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجحيدلي، إلى جانب عدد من المسؤولين والعاملين في القطاع الصناعي. وشهد الحفل تكريم المنشآت الصناعية الفائزة بالجائزة وفريق المحكمين تقديرا لجهودهم في دعم وتميز القطاع الصناعي في الكويت. الزميلة عنود نجم أعدت هذا التقرير لهذا الحدث.
2: من الهيئة العامة للصناعة، حيث يقام اليوم حفل إعلان المنشآت الصناعية الفائزة بجائزة سمو الأمير للتميز الصناعي في دورتها السابعة، تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور عدد من المسؤولين والقيادات في القطاع الصناعي لتكريم الفائزين والاحتفاء بالتميز الصناعي الكويتي. والتقى ميكروفون البرنامج بالسيد شملان حمود مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، وكانت له هذه الكلمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بفضل من الله اليوم تم إقامة حفل الدورة السابعة لجائزة سمو الأمير للتميز الصناعي، وتحت رعاية سمو الأمير البلاد حفظ الله ورعاه الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، وكلف معالي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار معالي عبد العزيز ناصر المرزوق. يعكس هذا طبعا توجه قيادتنا الرشيدة في دعم القطاع الصناعي. الجائزة طبعا هذه دورتها السابعة من 2002، وهدف طبعا الجائزة هو أولا خلق روح التنافس في المنشآت الصناعية، وأيضا المساعدة على الابتكار، تقليل الانبعاثات، الاستخدام الذكاء الصناعي. طبعا ضيفت في هذه الدورة المبادر الصناعي، فئة المبادر الصناعي، وهي فئة جديدة نحاول أن احنا يعني نطور من دورة لدورة. طبعا الصناعة الكويتية يعني غنية التعريف، عندها وقفت في أقوى الأحداث، يعني في أي الحروب في أي شيء تلقى الصناعة الكويتية هي المصدر والملجأ بعد الله في توفير المواد الغذائية أو الدوائية أو حتى مواد البناء، وجميع الصناعات الكويتية مشهود لها في الجودة. أيضا معايير الجائزة وتوزيعاتها على قطاعات الصناعية في الدولة خذت صدى، وتنافس بين المصانع أدى إلى يعني ابتكار أمور وسائل حديثة في الإنتاج، نظيفة بيئيا، المبادرين ابتكروا أمور كثيرة، هذه كلها يعني تصب في مصلحة النشاط الصناعي في الدولة والتنمية الصناعية في الدولة. وإن شاء الله احنا نبارك للفائزين المصانع اليوم، ونأمل أن إن شاء الله اللي ما حالف الحظ حسب تقييم طبعا المحكمين اللي استعنا فيهم من جامعة الكويت ومحكمين من داخل الهيئة على أعلى المعايير، بعد ذلك إن شاء الله اللي ما حالف الحظ أو النصيب فإن شاء الله يطور من نفسه ويدخل في الدورة الثامنة وإن شاء الله يكون من الفائزين. مبارك للجميع، ونشكر اللجنة المنظمة والحضور الكريم، وشكرا.
2: كما التقى ميكروفون البرنامج بالسيدة عذاري المحيميد رئيس قسم تشجيع الاستثمار ورئيس فريق المحكمين لجائزة سمو الأمير في دورتها السابعة، وكانت لها هذه الكلمة.
4: مهندسة عذاري المحيميد رئيس قسم تشجيع الاستثمار ورئيس فريق المحكمين لجائزة سمو الأمير للتميز الصناعي الدورة السابعة، تحرص الهيئة على دعم القطاع الصناعي

0: من خلال جائزة سمو الأمير للتميز الصناعي وتشجيع المصانع للمشاركة فيها. تهدف الجائزة إلى نشر ثقافة التميز الصناعي بين المنشآت الصناعية وتعريفها بأحدث التطورات الإدارية والتقنية في مجال التميز، وتشجيع أيضا الصناعات الكويتية والمنتج الكويتي. كما تهدف الجائزة إلى تشجيع الشباب الكويتي العامل في القطاع الصناعي على إطلاق المبادرات والابتكارات الخاصة بالتميز. في هذه الجائزة اليوم تم تكريم المصانع الفائزة في الفئات الرئيسية للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى جائزتين تشجيعيتين وجوائز للمبادر الصناعي المركز الأول والمركز الآخر. حققت الجائزة نجاحات في الدورات السابقة، نظراً لنجاحها يستمر العمل بها حتى هذه الدورة، ونأمل من جميع المنشآت الصناعية أنها تستمر في تميزها ومتابعتها لآخر التطورات. معايير الجائزة مستمدة من تصميم البولدرج الأمريكية، وهي معايير تميز عالمية ودولية. يقام الحفل اليوم تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، ويمثل نيابة عنه في الحضور والتكريم وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة. مشاركة جميع المنشآت الفائزة وتكريم أيضا جهود المحكمين الذين عملوا على هذه الجائزة، سواء محكمين الخارجيين أو محكمين الهيئة العامة للصناعة. فنبارك لجميع المنشآت التي فازت معنا في هذه الجائزة، والمنشآت أيضا المتأهلة اللي تم تكريمها وتسعى للتميز، ومتمنين لهم مزيد من النجاح والتقدم والمشاركة أيضا في الدورات اللاحقة. إن شاء الله الهيئة تستمر في دعم الصناعة من خلال هذه الجائزة. الجائزة انطلقت في عام 2002 الدورة الأولى، وإحنا اليوم في 2026 نحتفل في الدورة السابعة، فإن شاء الله خلال الثلاث سنوات القادمة راح يكون في الدورة الثامنة بإذن الله بجهود موظفين الهيئة العامة للصناعة وفريق الهيئة، إن شاء الله يرعى الدورة اللاحقة. طبعا الاستعداد لها يبدأ مبكر، يعني تقريبا يأخذ عام كامل من التحضير والاستعداد وتحديد المعايير وتحديثها، لأن في كل دورة تم تحديث معايير الجائزة حسب آخر تحديث للبولدرج الأمريكي. فإن شاء الله راح يكون في تحديث لها، وراح يكون في لها تعريف للمنشآت، وفي لها إعلان مسبق ودعوة للمنشآت الصناعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات لدعوة المنشآت لحضور المؤتمر الصحفي الخاص فيها، وتعريفهم بالمعايير اللي تساعدهم على أنهم يسجلون فيها إن شاء الله.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية أيها الأحبة على الهواء مباشرة، مستمرون معكم في برنامج مساء الخير يا كويت، وننتقل إلى تغطيتنا التالية. تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي، وبحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم، انطلقت اليوم فعاليات معرض الحج والعمرة الثامن لبيك بمشاركة أكثر من 50 شركة متخصصة في خدمات الحج، ويجمع شركة الحج في موقع واحد، ويتيح للراغبين في أداء الفريضة الاطلاع على الخدمات والبرامج المتاحة والأسعار واختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم. زميلتنا ليلى الجريدي أعدت هذا اللقاء مع الدكتور المهندس سليمان السويلم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف، نستمع.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شرفت اليوم بالمرور على أخواني في معرض الحج الثامن لبيك، وهو معرض لسنوات متتالية خاص بموسم الحج، ووجود مجموعة من الشركات أو أغلب الشركات اللي معنية في أمور الحج. لله الحمد هذا ما جاء من فراغ، جاء بتنسيق مباشر بيننا وبين أخواننا في اتحاد حملات الحج، وبتنسيق مباشر معهم. اليوم المقصد في هذا المعرض هو توفير سبل الراحة لإخواننا المواطنين لوجود أي استفسار يتعلق بموضوع حملات الحج، وكذلك الأسعار، وكذلك المنافسة فيما بينهم. اليوم معرض واحد جمعنا كل الشركات إذا أو أغلب الشركات، وأي استفسار راح يكون للمواطن إخواننا اليوم موجودين في مكتب الحج كوزارة شؤون إسلامية.

0: متواجدين في فترة المعرض للرد على أي استفسار، ولو احتجتوا أي استفسار عندنا الواتساب 2234-2238 للرد لأي استفسارات تتعلق في موضوع أو بروتوكول الحج أو أي قانون يحتاجه المواطن أو الحاج بشكل عام. احنا اليوم نشرف إشراف مباشر على الأخوان في الشركات، واليوم دورنا هو متابعة الأخوان أهل الحملات والتأكد من وجود الخدمات اللي مطلوبة اللي يعلنون عنها. هذا موسم إيماني سنوي، لابد أن يكون عليه رقابة، لابد أن يكون عليه متابعة، ولذلك اليوم احنا ترى تحملنا مسؤولية نجاح موسم سابق لله الحمد في منطقة المشاعر سواء منها وعرفة أو نجاح الموسم بشكل عام. اليوم هذا النجاح لابد أن يتوطد وتكون الجهود متواصلة. احنا اليوم ما وقفنا من بعد الموسم السابق لله الحمد، من انتهى الموسم واحنا شغالين بمخاطبات مع أخواننا في المملكة العربية السعودية، ويشكرون على كل الجهود وكل التعامل اللي قاعد يقدمونه لنا وكل الاستفسارات اللي قاعد يجاوبون ويجاوبوننا عليها. اليوم احنا تواجدنا لدعم أخواننا أهالي الشركات، وكذلك دعم أخواننا الحجاج، والتواجد لأي استفسار لأي سؤال لأي هنقول. أنا اليوم تعمدت أني أعلن عن الرقم، لأن اليوم في أوقات معينة يمكن المعرض يكون منتهي أو ما بعد المعرض إلا الرقم موجود للاستفسار بشكل مباشر عن أي شيء يتعلق في موضوع الحج بشكل عام، سواء بالتسجيل، سواء بنوعية الحملة، تصنيف الحملة إلى آخره من الاستفسارات اللي دائما يعني محط تساؤل لإخواننا المواطنين. اليوم لله الحمد اليوم بلشنا إرسال عن طريق سهل لكل المقبولين، عسى الله يبارك إن شاء الله ولا يحرمهم الأجر بإذن الله، تكون حجة موفقة للجميع. أرسلنا لهم رسائل، والآن يمكننا خلال 3 أيام التسجيل بوجوده في المعرض طبعا، أو إذا هو أساسا قاعد يتابع عن طريق أي قناة بالنسبة لحملة معينة قاعد يراها، بإمكان التسجيل دايركت عن طريق البرنامج اللي هو سهل ويتم المتابعة. اليوم احنا من بعد الموسم السابق لله الحمد وبعد النجاح الباهر اللي الحمد لله الكويت توفجت فيه، اليوم تواصلنا مباشر بشكل يومي مع أخواننا في وزارة الحج السعودية، وكذلك أخواننا في بقية الوزارات لتنسيق مباشر بيننا وبينهم لخدمة حجاج بيت الله. طبعا نبارك لهم قبولهم في او قبول تسجيله في هذا الموسم، عسى الله يتمم ويتقبل من الجميع.
1: وفي نفس المعرض السيد خالد راعي الفحماء رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية ادلى بهذا التصريح.
2: اول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبارك لاخواني الذين تم ترشيحهم لهذا العام، واسال الله جل في علاه ان يتقبل منهم حج هذا العام وان يكتبوا ممن حج هذا العام حجا مبرورا. الأمر الثاني، لا شك جرينا على سنوات حكومة دولة الكويت تدعم الحج بكل الوسائل بكل الوزارات التي تهيئ للإنسان جميع السبل المريحة في الحج، التي يعني تجعل الإنسان يحج بكل أريحية وبكل يسر، طبعا بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة. الحمد لله المعرض هذا الثامن منذ 8 سنوات، في كل عام يجرى معرض للحج في أرض المعارض في الكويت، يتم بعد ترشيح المرشحين. اليوم رشحهم وزارة الشؤون الإسلامية المؤجلين من العام الماضي للظروف اللي كانت العام الماضي، وغدا إن شاء الله يرشحون الدفعة الثانية. وحجاج دولة الكويت في الحج في كل عام 8000 حاج سيتم ترشيحهم إن شاء الله في اليوم وغدا وبعد غدا رب. حملات الحج الكويتية اللي شاركت في المعرض تجاوزت 60. الحمد لله وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية واللجنة العليا للحج لا تألو جهدا في بذل جميع السبل للتيسير على الحجاج، وكذلك طلب زيادة حجاج نصيب دولة الكويت من الحجاج. والحمد لله يسرون سواء وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، جميع الوزارات المشاركة في الحج لا تألو جهدا حقيقة في تيسير الحج. وأيضا في كل عام نرى أمور جديدة مستحدثة، في العام الماضي صار تغير جذري في مخيمات عرفة، كذلك في هذا العام مخيمات ميناء صار في توسع إن شاء الله في مخيمات ميناء. الحمد لله الحج هذا العام نفس العام الماضي، مقارنة بالدول المجاورة والخدمات التي تقدم تعتبر دولة الكويت بسبب القوانين التي وضعتها اللجنة العليا للحج أرخص حملات حج مقابل الخدمة المقدمة على مستوى الشرق الأوسط. طبعا السنة هذا العام في توسعة في مخيمات ميناء إن شاء الله، تم بطلب من إخواننا في وزارة الشؤون الإسلامية تم الموافقة الحمد لله مبدئيا تغيير جذري لمخيمات ميناء. العام الماضي مخيمات عرفة تم تغييرها تغيير جذري، والناس يعني رأوا ذلك في وسائل الإعلام. في هذا العام مخيمات ميناء، كذلك في الطيران راح يكون في يعني توجه إلى طيران دولة الكويت الحكومي وكذلك المملكة العربية السعودية. شركات الحج يعني السنوات الماضية كان قبل سنوات الناس تشكي مثلا من بعض الخدمات الناقصة في سواء في مخيمات عرفة ومنها خاصة في المشاعر، في هذه الأعوام

0: الناس ما شاء الله وجدت كل راحة، من خدمات، من إعاشة، من تهيئة الأجواء المناسبة، من خيمات، من توفير جميع ما يحتاجه الحاج من وسائل النقل، سواء القطار، سواء الباصات تصل إلى جانب المخيم، سواء باستخدام الوسائل العربات في الطواف، في السعي، كذلك في الجمرات.
1: ونبقى في معرض الحج والعمرة الثامن لبيك، والسيدة إسراء الكندري من اللجنة النسائية في مجموعة الكندري للحج والعمرة التي كان لها هذا التصريح.
2: أول شيء رحب فيكم، حياكم الله. بالنسبة حق البرامج اللي عندنا، عندنا برامج متنوعة، في تخص الحملة ككل، وفي تخص اللجنة النسائية أو خلينا نقول النساء بشكل عام. عندنا مجموعة كبيرة ما شاء الله من الداعيات، في مجموعة من الكويت، مجموعة من الداعيات من الكويت، الأخوات الأفاضل من الكويت، وفي عندنا مجموعة كبيرة من الدكتورات اللي هما من المملكة العربية السعودية. ونحرص دائما على تنوع البرامج وتنوع الدروس الثقافية، إضافة إلى المسابقات اليومية والملتقيات اللي هو ملتقى العيد وملتقى الوداع وغيره وما إلى ذلك. أما بالنسبة للحملة بشكل عام، عندنا أيضا نخبة كبيرة من المشايخ ما شاء الله، من كبار مشايخ اللي بالكويت اللي هم من ناحية التثقيف من ناحية الدينية، وموجودين على مدار الساعة بين الحجاج ومع الجميع.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ننتقل معكم مستمعينا الكرام وعلى الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت إلى تغطياتنا التالية، حيث أقام مركز الجبرية التخصصي يوما توعويا تحت شعار شتاء صحي وآمن، حيث شهدت الفعالية تقديم إرشادات مكثفة حول السلامة عند استخدام وسائل التدفئة المنزلية واستعراض سبل الوقاية والعلاج من الأمراض التنفسية الموسمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تلقي تطعيمات الشتاء باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من العدوى. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الأستاذة بشرى إبراهيم، ممارس عام أول باء في قسم الصحة العامة بمنطقة حولي الصحية. دعونا نستمع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة بشرى إبراهيم، ممارس عام أول باء في قسم الصحة العامة بمنطقة حولي الصحية. احنا مع بعض اليوم في مركز الجبرية التخصصي بمناسبة فعالية اليوم التوعوي للصحة. حبيت أتكلم معكم عن التطعيمات المتوفرة عندنا أثناء موسم الشتاء 2026-2027. التطعيمات طبعا متوفرة في كل أقسام الصحة العامة بمنطقة حولي الصحية، وهي تطعيمات جدا هامة لكل الناس، من أول الأطفال، البالغين، كبار السن، كل الناس الأصحاء واللي عندهم أمراض مزمنة. بداية حابة أتكلم عن لقاح الإنفلونزا، إنفلونزا فاكسين اللي هو متوفر حاليا في جميع المستوصفات علشان شتاء السنة دي. طبعا لقاح الإنفلونزا بيتغير كل سنة، هو متوفر لكل من أول الأطفال لعمر 6 شهور وحتى طبعا إلى ما لا نهاية من العمر. أي طفل بيطعم أول مرة لقاح الإنفلونزا طبعا بياخد جرعتين بس فقط أول مرة في حياته، بعد كده بيطعم عادي مرة كل سنة. التطعيم اللي أخده السنة اللي فاتت ما يغني عن تطعيم السنة دي، لأن كل سنة الفيروس بيتغير، كل سنة الفيروس بيتحور، فبالتالي بيتم إنشاء فصيلة جديدة من في الفاكسين. بالنسبة للقاح الإنفلونزا ما فيش منه أي موانع صحية خالص إلا إذا كان في حساسية الجرعة سابقة، وحاليا الحمد لله ما فيش ولا مرة حصل حساسية من التطعيم. لقاح الالتهاب الرئوي نيموكوكال فاكسين PCV20 أيضا متوفر في كل المراكز، بيتاخد للأدلت كلهم بس مرة واحدة في العمر، بيعطي مناعة لونج لايف. لقاح RSV للبالغين، RSV Vaccine for Adults، ده متوفر طبعا في كل المراكز لكل الناس الأدلتس طبعا عندنا، إما إن هو فوق 50 سنة فبياخد التطعيم مباشرة من غرفة التطعيم بدون أي وصفة طبية، ما بيحتاج يروح للطبيب علشان يعمل له ريكومنديشن. لو أقل من 50 سنة ساعتها بيحتاج إنه يروح للطبيب بس يعطيه ريكومنديشن إن هو محتاج أو عنده ريسك فاكتور للRSV Infection. RSV أيضا Adult Vaccine متوفر أيضا في عيادات الأمومة، بيتاخد أيضا للحوامل من عمر 32 أسبوع من الحمل حتى عمر 38 أسبوع من الحمل. إذا الأم أخذته في هذه الفترة وما قبل 14 يوم من الولادة، ساعتها بيبقى الطفل مش محتاج الRSV Antibodies، هو بالمناسبة أيضا متوفر RSV Antibodies for Babies، هو عبارة عن مناعة جاهزة بيتاخد للطفل من أول الولادة وحتى عمر 8 أشهر في المستوصفات، وممكن كمان بعد 8 أشهر وحتى السنتين، لكن ده بيكون في المستشفيات. RSV Antibody للأطفال بيتاخد من عمر الولادة قلنا، وطبعا ممكن يتاخد في أقسام الصحة العامة بكل مراكز الصحة في الكويت، بيتاخد طبعا في الفاكسينيشن سيشنز.

0: اما عند عمر الشهرين او عمر ال4 شهور او ال6 شهور. طبيعي مع الفاكسينز الاخرى ملوش اي تعارض معاهم، ما فيش منه اي موانع، بيدي للطفل وقايه فوريه، وخصوصا خلال موسم الار اس في اللي هو بيبدا من شهر سبتمبر وحتى شهر مارس او حتى نهايه شهر مارس بدايه شهر ابريل. كل الفتره دي احنا محتاجين نطعم اولادنا او نحصن اولادنا اللي هم حديث الولاده خصوصا تجاه هذا الفيروس، لانه فعلا فيروس يعني شديد الخطوره، ممكن يسبب التهاب رئوي او يسبب طبعا دخول مستشفى، وامراض قد تتطور احيانا الى الوفاه. ايضا من التطعيمات الاخرى اللي بننصح بيها كل الناس لقاح الحزام الناري او الشينجريكس فاكسين. شينجريكس فاكسين هو عباره عن تطعيم غير حي، ايضا بيتاخد للمستهدف فيه ايضا كل البالغين اللي هم مرضى السكر ومرضى الامراض المزمنه او مرضى المناعه او الناس اللي بيتلقون علاج بيولوجي او كيماوي او بياخدوا اي ادويه لامراض مزمنه. الشينجريكس فاكسين يقدر الشخص ياخده طالما هو اكتر من 50 سنه، يقدر ياخده ووكن من العياده على طول بدون اي وصفه طبيه. لقاح الحزام الناري طبعا بيقلل من خطر الاصابه بالحزام الناري ومضاعفاته زي الم الاعصاب المزمن، وده قلنا للناس اللي هم اكتر من 50 سنه او اكتر بدون وصفه طبيه، واذا كان اقل من 50 سنه ساعتها بيحتاج ان هو يروح للطبيب يدي له وصفه ريكومنديشن مختومه للقسم الصحه العامه، وساعتها بنطعمه ما فيش اي مشكله. لقاح الحزام الناري برضو ما فيش منه اي موانع غير ان هو يكون منه حساسيه لجرعه سابقه، وهو طبعا تطعيم غير حي يقدر اي حد من الناس ياخده. عندنا ايضا لقاح الورم الحليمي البشري او الاتش بي في فيروس فاكسين. ده لقاح بيحمي من انواع الفيروس الورم الحليمي البشري اللي بيسبب سرطان عنق الرحم وبعض السرطانات الاخرى. بيتاخد للذكور والاناث من عمر 9 سنوات وحتى عمر 45 سنه، بيختلف بس شويه في عدد الجرعات. اذا الشخص يعني من 9 سنوات وحتى 15 سنه في هذه الحاله بياخد جرعتين اثنين فقط بينهم 6 شهور، واذا كان الشخص من 15 سنه وحتى 45 سنه ساعتها بياخد 3 جرعات فقط، الجرعه الاولى والجرعه الثانيه بعد شهر والجرعه الثالثه بعد 6 شهور. وده ملخص بسيط عن التطعيمات المتوفرة حاليا في مراكز الصحة العامة بمنطقة حوالي الصحية. حياكم الله بأي مركز تقدروا تراجعونا في الفترة الصباحية من الساعة 7 لحد الساعة 2، أو الفترة المسائية في مراكز الخفارة من الساعة 4 لحد الساعة 8 مساء. حياكم الله ويعطيكم العافية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعي الكرام، ومع آخر تغطية لنا في هذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، أقام متحف الفن الحديث ورشة عمل فنية تفاعلية تحت عنوان أعمال خزفية للأطفال، قدمتها الخزافتان هيا حمود وعايشة الفرج. وقد ركزت الفعالية الإبداعية على تعليم المشاركين الصغار أساسيات تشكيل الطين وصناعة الأواني والقطع الفخارية بأيديهم، مما ساهم في تنمية مهاراتهم اليدوية والحسية وتشجيعهم على استكشاف الفنون الحرفية التقليدية في أجواء ملهمة داخل أروقة المتحف. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع السيدة عايشة الفرج حيث قالت:
3: احنا اليوم موجودين بمتحف فن الحديث، احنا موجودين ومقدمين ورشة جميلة الخزف اللي هو الطين، والحمد لله العديد من المشاركات من الأطفال أعمارهم تتراوح بين 6 سنين وال15 سنة، والحمد لله يعني أقاموا بالعمل الفني بشكل جميل والتفاعل كان وايد حلو من ويا أمور ومن الأطفال، وطبعا معاي زميلتي هيا حمود. الحين هاي صار لنا ثاني ورشة نقدمها عن طريق المجلس الوطني، وإن شاء الله مستمرين معاكم في القادم إن شاء الله. طبعا نشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كذلك نشكركم وزارة الإعلام برنامج مساء الخير يا رب.
2: كما قالت السيدة هيا حمود التالي:
4: معاكم هيا حمود، اليوم قاعدة أقدم ورشة متحف الفن الحديث مع زميلتي عايشة الفري. قاعدين نعطي الورشة لعمر 7 إلى 11 سنة، نعلمهم أساسيات تشكيل الطين. نشكر المجلس الأعلى للثقافة والفنون على استقبالهم لنا.
5: إذاعة دولة الكويت
6: عبر الأثير،
5: منبر يروي حكاية وطن.
7: وطني
5: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام. كل موسم أمطار وانتم بخير. للحين ما في مطر ولكننا نقترب من موسم الأمطار وتقلبات الطقس، حيث ترفع قوة الإطفاء العام درجة استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي حالات طارئة، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. فما هي أبرز استعدادات قوة الإطفاء لموسم الأمطار، وكيف يتم التعامل مع الحالات الطارئة أثناء عدم استقرار الطقس، وما هي أهم الإرشادات التي يجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بها؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الرائد أحمد منصور من قسم الإذاعة والتلفزيون بإدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام. حياك الله الرائد أحمد، سعداء بوجودك معنا.
4: الله يسلمك ويا أهلا مرحبا فيك أستاذ عبد الله، مسي عليك الخير، نمسي كذلك على المستمعين برنامج مساء الخير يا كويت.
3: مساء عليك بالخير والسرور وساعة مباركة. نتحدث معك عن أبرز استعدادات قوة إطفاء العام لموسم الأمطار هذا العام، تفضل.
4: بالفعل يعني احنا تزامنا مع اقترابنا من موسم الأمطار، وفي يعني تباشير خير أيضا من أخواننا، نقدم لهم التحية والشكر الجزيل خبراء الأرصاد الجوية. بعد ما عشنا فترة طويلة صيفية حرارة استثنائية، إن شاء الله تعالى شهر أكتوبر بإذن الله تعالى ممكن إن شاء الله يعني يكون هناك أمطار جميلة بإذن الله. بخصوص هذا الأمر يعني تحديدا، قام سيدي رئيس قوة الأطفاء العام سعادة اللواء طلال الرومي يوم الثلاثاء الماضي تحديدا، يعني وين المكان، المركز الإسناد اللي دائما تكون هناك في تعداد كبير من الآليات، من المعدات، من مضخات السحب المياه المميزة جدا اللي منها مضخة سحب المياه الهيدروليكية، الميكانيكية، الكهربائية، وأيضا يعني هناك يعني آلية مهمة وهي آلية متخصصة لموسم الأمطار. هذه طبعا مختلفة تماما عن باقي الآليات أستاذ عبد الله. ليش تحديدا؟
3: نعم،
4: ما فيها مخزون ماء ولكن فيها معدات مهمة، وأيضا اللي يراها بالطرق اليوم تحديدا راح يلاحظ أنها مزودة بزوارق بالنسبة لموسم الأمطار، زوارق صغيرة جدا.
3: نعم،
4: تستخدم لإنقاذ الأشخاص العالقين سواء بالمنازل أو بالسراديب أو بالنسبة للطرق بشكل عام.
3: هذه حاليا موجودة على الطرق رائد أحمد؟
4: لا، هذه عادة تستخدم حق موسم الأمطار، حق الأمور الطارئة يعني تحديدا.
3: نعم نعم، ولكنها متوفرة وستكون إن شاء الله يعني على أهبة الاستعداد.
4: أكيد بكل تأكيد، وحنا بكل يعني سنة دائما نتطلع أنها تكون جاهزة 100% إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة أيضا ترى يعني إحنا يعني استخدمناها بالنسبة للمعارض.
3: نعم،
4: السابقة عند أبراج الكويت.
3: نعم،
4: كانت متوفرة أيضا مع الجهات العسكرية الأخرى.
3: نعم،
4: الأعياد الوطنية السابقة.
3: نعم، وراءها الجمهور طبعا و...
4: أي نعم.
3: نعم،
4: واللي يشوفها ترى يعني هي مميزة مختلفة عن آليات الأخرى. ليش تحديدا؟
3: نعم،
4: لأنها مرتفعة عن سطح الأرض جدا مرتفعة،
3: وهذا يساعد في أن يعني إذا كان الارتفاع مستوى جيد، هل هذا يساعد يعني في الحالات الطارئة؟
4: أكيد، هذا طبعا يحسب حق الأمطار الغزيرة اللي يصعب الآليات الأخرى أن تدخل تحديدا حق الأشخاص العالقين بالمياه، هذه تساعد دخولها بشكل سريع.
3: نعم،
4: هو بس بأمر آخر يعني بشكل أمر آخر مميز، إذا جميع الآليات لم تكن هناك يعني لها قدرة يعني باتجاههم اليوم أو إنقاذ العالقين بالطرق، إحنا لله الحمد قلنا قبل شوي في زوارق بالنسبة لموسم الأمطار هذه.

0: متوفرة أيضاً
1: نعم
0: لرجال الأطفال يستخدمونها عادةً.
1: نعم
0: ونفس الشيء ذكرنا معاكم قبل شوي، يعني المياه العالقة منها مضخات سحب المياه الهيدروليكية والميكانيكية وأيضاً الكهربائية.
1: نعم طبعا انتم عرضتوها قدام الجمهور مثل ما تفضلت الرائد احمد في المعارض السابقه، ان كانت ابراج
0: نعم
1: الكويت ولا غيرها، ولكن هل تم استخدامها مع موسم امطار الماضي؟
0: أكيد تم استخدامها بالسنوات الماضية وناجحة 100% ولله الحمد.
1: نعم عساكم على القوة، ونحن كلنا
0: الله
1: ثقة بكم
0: الله يبارك فيك.
1: أخواننا من قوة الإطفاء العام على كل الجهود التي تقومون بها الحقيقة، مو بس في مواسم معينة، طوال الوقت. نتمنى لكم دائما السلامة أنت وأخواننا وأبنائنا، ونتمنى دائما أن يتم التعاون معكم بكل جمال وبكل تعاون
0: الله
1: وبكل
0: يسلمك.
1: استعداد. هل هناك آليات أو معدات أخرى تم تجهيزها لموسم الأمطار؟ يعني هل في أشياء جديدة دخلت على الخط رائد أحمد؟
0: لا لا هو كعادته يعني، بس احنا بشكل عام يعني افتتحنا ترى بالسنة بالأشهر الأخيرة تحديدا مراكز أيضا أخرى، يعني جسر جابر تحديدا في مركزين إن شاء الله تعالى افتتحناهم يعني خلال الأشهر الماضية تحديدا فترة الشتاء الماضي، مركز بحري ومركز آخر يغطي الجانب البري.
1: نعم
0: أنت تدري أستاذ عبد الله فترة الشتاء دائما الناس ترى يعني مختلفة تماما عن فترة الصيف. فترة الصيف عادتها خاصة بأيام يعني نهاية عطلة الأسبوع تنتقل بشكل كبير للمناطق الجنوبية لأنها تحتوي على الشاليهات والمولات
1: صحيح،
0: التجارية.
1: والوفرة
0: ولكن
1: وغيرها. نعم
0: عليك نور، ولكن كعادة المجتمع الكويتي اليوم أو كعادتنا كطبيعة أهل الكويت فترة الشتاء لا تكون متساوية ما بين الجنوب والشمال. حتى تشوف نهاية جسر جابر تحديدا دائما هناك الناس تتجمع بشكل كبير للكشتات لامور التخييم،
1: صحيح
0: فلا قدر الله ان حصل اي امر خطير فراح تكون باذن الله تعالى استجابه سريعه من مراكز قوه الاطفاء العام اللي تتبع وين تحديدا؟ مركز عفوا جسر جابر.
1: نعم
0: لمركز يغطي الجانب البحري ومركز اخر يغطي الجانب البري.
1: الله يعطيكم العافية. دعنا نعود من فضلك الرائد أحمد إلى المضخة اللي تكلمت عنها قبل قليل، واللي قلت عن ارتفاعها
0: ثلاث انواع.
1: 3 أنواع هي
0: لا هذه انت تقصد المرتفعه عن سطح الارض الاليه استاذ عبد الله.
1: الآلية. نعم
0: اي نعم.
1: المضخة شنو اسمها بالضبط؟ يعني
0: لا
1: أو شنو وظيفتها بالضبط؟ يعني بسحب الأمطار طبعا نحن نعلم بأنها تسحب المياه، ولكن كيف تعمل؟ يا ريت لو تحدثنا شوية عن تفاصيل بسرعة تعاملها بطريقتها في التعامل.
0: اول شيء احنا نتكلم عن مضخات كهربائيه او ميكانيكيه او هيدروليكيه طبيعي جدا تزود هني يعني بمواد بتروليه، هذا امر طبيعي اعتيادي.
1: نعم
0: بس احنا نتكلم عن تحديدا مضخه سحب المياه الهيدروليكيه احنا ولله الحمد يعني حتى طورناها اليوم اخوانك بمركز الاسناد طوروها كتطوير. هني شنو بالضبط تحديدا؟ ان تسحب المياه العالقه بالطرق بشكل سريع،
1: ما يحس
0: يعني
1: فيها
0: احنا
1: المواطن او المقيم يعني اللي قاعد يسوق سيارته بسرعة يتم سحبها.
0: لا هو بكل امانه انت تلاحظ لما يكون هناك في امطار غزيره طبيعي جدا يبي لها وقت، هذا
1: نعم
0: امر
1: نعم
0: اعتيادي.
1: بس ما قمنا نشوف يعني الغرقة اللي كانت تصير قبل سنوات رائد احمد، يعني
0: هو ما قاطعك الا بالخير استاذ عبد الله،
1: اكيد
0: اكثر امطار يعني احنا يعني اشتغلنا عليها بشكل كبير مع اخواننا ايضا من جهات الدوله الرسميه سنه 2018 لو تذكرها.
1: نعم هي كانت غرقت الشوارع أتذكر وقتها،
0: عليك نور صحيح.
1: وتكسرت
0: وهذا ترى امر
1: الرحلات
0: هذا
1: وغيرها. نعم
0: نعم هذا ترى امر اعتيادي لان انت يعني تعايشنا بهذه الفتره ترى امطار يعني كانت استثنائيه صراحه.
1: صحيح
0: اي
1: صحيح،
0: نعم
1: ما شيء ما ينسي، يعني حتى مدرج الطائرات في مطار الكويت الدولي أتذكرنا يعني توقف لفترة حتى يتم سحب المياه من المدرج. نتحدث عن كثير من الآليات، عن كثير من المعدات، منها تطرقت لها رائد أحمد. طبعا نحييك مرة أخرى رائد أحمد
0: الله
1: منصور من
0: يسلمك.
1: قسم الإذاعة والتلفزيون بإدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام. تحدثت عن استخدام الزوارق، أنا شخصيا
0: صحيح.
1: لم
0: لا هو
1: أشاهد يعني زوارق في موسم الأمطار، هل تم استخدامها من قبل؟
0: صحيح تم استخدامها للأمانة
1: نعم
0: السنوات الماضية لما تلاحظ هناك في يعني إرشادات أو نصائح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء قوة الأطفال العام سواء وزارة الداخلية وكذلك نفس الشيء وزارة الأشغال، لأن وزارة الأشغال هي بشكل

0: كبير مسؤول عن الطرق. نفس الشيء ترى يعني بلدية الكويت أيضا لهم ترى جهود كبيرة، أنا يعطيهم الصحة والعافية.
1: أكيد
0: أنت تلاحظ أحيانا من العواصف أو الأمطار الشديدة الأشجار تتصاعد.

0: كلهم دور لهم دور إيجابي صراحة.
1: نوجه له تحية جميع الأخوة
0: الله
1: العاملين
0: يعافيك.
1: في مختلف القطاعات، وهذا هو العمل المشترك، يعني هذا هو
0: أكيد.
1: العمل الذي يقوم على التعاون. ذكرت أكثر من جهة رائد أحمد، ولكن لا ننسى دور المواطن والمقيمين
0: أكيد.
1: حتى يعني مع أخوانهم في كل العاملين بهذه القطاعات. التعاون مطلوب أكيد، والامتثال لكل التعليمات لكل القوانين. استخدمتها وهذه الزوارق وصلت البيوت الرائد احمد، يعني اريد ان اوصل الصوره للسيد المستمع من فضلك.
0: بالعكس، انت لو ترد شويه للخلف للسنوات الماضيه،
1: نعم
0: حتى احنا ترى رصدناها بموقعنا الرسمي كغوث الاطفال العام، بينا للمجتمع ككل استخدامات كغوث الاطفال العام شلون انقذت الناس العالقين سواء بالسراديب ببيوتهم
1: نعم
0: وكذلك ايضا بالطرق.
1: نعم
0: ايه، ونفس الشيء ترى يعني احنا بالمناسبه نتكلم تحديدا، حتى ترى للاسف تشاهد يعني رغم ان هناك مناشدات كبيره من جهات الدوله الرسميه، الا تشوف البعض هنا يطلع بوقت غير مناسب. ونفس الشيء يعني المتواجدين للبحر،
1: التحذيرات تأتي على الإذاعة، على التلفزيون، على السوشيال
0: كل
1: ميديا.
0: مكان
1: نعم
0: كل مكان، مع ذلك تشوف ناس متواجدين
1: سبحان
0: للبحر،
1: الله،
0: الحداقه اللي رايح الشاليه.
1: نعم لله في خلقه شؤون. رائد أحمد، نحن نتحدث هنا عن موسم الأمطار وعن الاستعدادات التي تقوم بها قوات الإطفاء العام للتعامل معها. طبعا نعرف أن غرقة الشوارع قد تتسبب في يعني تعطيل السير، والسيارات
0: أكيد
1: ممكن بعضها يعني
0: تواجه تلف.
1: تصاب، نعم تواجه تلف، ولكن هل هناك حوادث أخرى تستعدون لها عشان نعرف يعني الأمور التي تقوم قوات الإطفاء العام على التأهب من أجلها؟
0: والله بصراحة أنا اليوم بتكلم عن مراكز قوة الإطفاء تحديدا، هم على طول يعني على مدار الساعة هم على جاهزية كاملة، ولكن احنا نتكلم يعني تحديدا فترة الأمطار تكون دائما لنا يعني اطلاع على الأجهزة المهمة، المعدات منها قبل شوي ذكرنا معاكم بالنسبة لمضخات السحب المياه،
1: نعم
0: أيضا لبعض الآليات المخصصة لذلك.
1: نعم
0: هذا أمر اعتيادي، بس احنا نتكلم بصورة واضحة كطبيعة اليوم مراكز قوة الأطفال العام تعمل بشكل كبير بالنسبة للمناطق الشمالية البرية بشكل أكثر.
1: نعم هناك
0: يعني احنا
1: الحوادث
0: قلنا
1: تقع بصورة أكبر.
0: أستاذ عبد الله، ترى فترة الصيف احنا بشكل كبير نتعامل مع احراق المركبات، ولكن بكل أسف من ننتقل إلى فترة الشتاء تزداد حوادث الطرق ونسبة يعني بالنسبة لحالات الانحشار بعيد الشر عن الجميع،
1: لا حول ولا قوة إلا
0: لان
1: بالله.
0: هني الناس تتجه بشكل كبير جدا للكشتات وللبر وهالامور هذه. اتمنى من خلال برنامج مساء الخير الكويت نطلع نستانس نغير جو، هذا كله ما يمنع، ولكن دائما بتأني والتزامنا ايضا مع ارشادات وزارة الداخلية. ترى القوانين لم تضع الا لسلامتنا صراحة،
1: 100%. نعم
0: لابد ان نتماشى معها 100% حتى نبتعد ان شاء الله تعالى من كل خطر.
1: نعم إذا الالتزام بكل التعليمات، أن نأخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار، أن نطلع عليها، أن نتابع أصلا ماذا من تحذيرات جديدة قد طرأ، خصوصا في موسم الأمطار كل شوية يا جماعة ترى تتجدد التحذيرات.
0: أكيد.
1: هذا طبعا من الأخطاء اللي ارتكبها بعض الناس أثناء موسم الأمطار. رائد أحمد، نريد منك طمعانين بكلمة أخيرة حتى نختم معك هذا اللقاء.
0: أنا أتمنى دائما السلام للجميع، ترى السلام للجميع، ودائما ترى نحرص أيضا متابعة القنوات الرسمية بالدولة، وأنتم يعني كوزارة الإعلام بصراحة أنتم لكم مسؤولية كبيرة أيضا بالتواصل مع جهات الدولة الرسمية، نقل المعلومات، الإرشادات، هذا أمر في غاية الأهمية. ونفس الشيء إذا كانت هناك في توصيات، أنا أتمنى دائما من الجميع ناخذ هذه الأمور بجدية تامة، لأن كثير حوادث السنوات اللي طافت حصلت، وأيضا بعض المركبات تعرضت إلى إتلاف كبير بشكل كبير جدا للأسف، لأن البعض هني مهمل أنه ما يتماشى مع قوانين الدولة صراحة، رغم أن هناك في تحذيرات كبيرة من إخواننا أيضا بالأرصاد الجوية، يعني في أمطار قزيرة جدا، لابد أن نكون بالأماكن الآمنة الأماكن المغلقة، بعد ما تتعدل الأجواء إلى الأفضل بإذن الله تعالى ممكن بعد ذلك يكون عندنا منطلق ومتنفس جميل إلى الأماكن المكشوفة.
1: بإذن الله تعالى، فلنجعل هذا النداء مستمعينا الكرام مثل نوع من التحذير الذي يأتي قبل وقوع المشكلة. إن شاء الله لا تقع أي مشاكل في موسم الأمطار المقبل.

0: بل يكون موسم خير وبركة
1: إن
0: على
1: شاء الله
0: ديرتنا
1: تعالى.
0: الحبيبة الكويت. الرائد أحمد منصور من قسم الإذاعة والتلفزيون بإدارة العلاقات العامة والإعلام في قوات الأطفال العام، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله، مع السلامة.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت. تعتبر حملة الكويت تزرع مبادرة تهدف إلى تعزيز التشجير وزيادة المساحات الخضراء في دولة الكويت، بما يسهم في تحسين البيئة ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها. كما تشجع الحملة أفراد المجتمع على المشاركة في زراعة الأشجار والاهتمام بالطبيعة من أجل الكويت أكثر خضرة واستدامة. ولنستمع معكم مستمعينا لهذا التقرير مع الدكتورة أميرة الحسن، رئيس بعثة موئل الأمم المتحدة الكويت ودول الخليج العربي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتورة أميرة الحسن، رئيسة بعثة برنامج موئل الأمم المتحدة لدى دولة الكويت دول الخليج العربي. في هذا العام قمنا بإطلاق حملة الكويت تزرع في نسختها 10 من خلال منطقة كيفان، وتحديدا حديقة كيفان التابعة لسلسلة حدائق النيل قطعة 3، وتحت مسمى حديقة الصداقة الكويتية التركية. إلا أن هذا العام شهدنا وشاركت أكثر من 60 رئيس بعثة دبلوماسية ومنظمة دولية لدى البلاد، يدا بيد مع متطوعين برنامج موئل الأمم المتحدة. أسباب استمرار الحملة في الأعوام المنصرمة تتمثل بأنها تستثمر في الجهات التطوعية والأهلية والخاصة والحكومية المحلية، ولا تعتمد على أي جهة خارجية، حيث أن الحملة بدايتها انطلقت بأيادي كويتية، فضلاً عن أن حديقة كيفان تم عمل التدخلات فيها بمشاركة أيادي كويتية وطنية جداً عندها حماسة لمقاومة أثر تغيير المناخ العالمي، وتتميز بخبرات تطوعية وخبرات علمية ترغب باستثمارها في هذه الحملة معنا. أيضا دور الأمم المتحدة في هذه الحملة هو تقديم الدعم الكافي للمتطوعين والجهات المشاركة. الدعم هذا يتمثل في تقديم أوجه النصح والإرشاد، نظرا لطبيعة دولة الكويت التي تتميز بمحدودية الأمطار في فصل الشتاء وارتفاع في درجات الحرارة وفقر في التربة السطحية، نظرا لتميز الدولة بمناخها المتميز بالرياح الشمالية شرقية والجنوبية غربية طوال العام تقريبا أو في معظم أيام السنة. فالأمم المتحدة هنا تقوم بإيجاد حلول مبتكرة يدا بيد مع الجهات المحلية. أيضا في هذه الحملة نرجو أن نقاوم

0: أثر تغيير المناخ العالمي وارتفاعها من خلال زيادة مناطق الظل ورفع نسبة الرطوبة في البلاد، وأيضا إيجاد الموائل الخاصة في الحشرات والطيور. يعني استدامة الرقعة الخضراء ليست فقط بسقي النباتات، ولكن هناك دور كبير تلعبه منظومة الإيكو سيستم، أو ما يعرف بالدورة البيئية لجميع الكائنات الحية. في الختام نشكر إذاعة الكويت لتغطيتها لهذه الحملة، شكرا جزيلا خصوصا منذ انطلاقتها، ونشكر وسائل الإعلام الكويتية لدعمها، ونتطلع لمزيد من التعاون خلال الأشهر الـ12 القادمة في النسخة الجديدة للحملة. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، ومع آخر فقراتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية، شاركت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية اليوم الاثنين بمدينة جدة في أعمال الاجتماع 44 للجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة لجامعات الدول العربية لبحث الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العمل الإحصائي العربي.
3: وأكد مدير إدارة التعداد والإحصاءات السكانية في الإحصاء حسين العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية تيكونا على هامش الاجتماع أن مشاركة الإدارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الإحصائي العربي وتبادل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية.
2: وقال أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، من أبرزها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة للجنة واستعراض النشاط الإحصائي للأجهزة الإحصائية العربية وأوجه التعاون فيما بينها خلال العام الحالي.
3: وأشار إلى بحث تقارير وتوصيات اللجان الفرعية المتخصصة في الإحصاءات السكانية والاجتماعية والإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية.
2: وفي خبرنا التالي، أكدت بلدية الكويت اليوم الاثنين استمرارها في تفعيل الأدوار الرقابية في إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في محافظة الفروانية، وذلك ضمن حملة البلدية الكويت أجمل بلا تعديات.
3: وأوضح عضو الفريق المركزي لمكتب مدير عام البلدية محمد الجلاوي في تصريح صحفي على هامش جولة تفقدية في منطقة صباح الناصر أن رسالة البلدية واضحة باستمرار الحملة بإزالة كافة التعديات القديمة والجديدة.
2: وأضاف الجلاوي أن الفرق الميدانية تقوم بحملات رصد لأي مخالفات على أملاك الدولة في جميع المحافظات بشكل دوري للحد من المناظر غير الحضارية وتراكم المخلفات في المناطق السكنية.
3: وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للبلدية هو الحفاظ على السلامة العامة لأهالي المناطق، لافتا إلى أن الفرق الميدانية تعمل وفق خطط مدروسة رسمت بعناية لتطبق في جميع المحافظات. وأفاد بأن الفرق الرقابية رصدت وأزالت اليوم في منطقة صباح الناصر السكنية منشأة مقامة على الشوارع الرئيسية في إحدى الساحات دون ترخيص ودون الالتزام بالارتدادات المخصصة من قبل البلدية.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم معها مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
3: نتمنى لكم مساء هادئا راقيا برقي قلوبكم. هذه تحيات أسرة البرنامج، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني، من التقديم كنا معكم إسراء العسكر، يعطيك العافية إسراء.
2: الله يعافيك يا رب.
3: وعبد الله العمار.
2: وتحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
3: سعد البوص من التنفيذي على الهواء. لقاؤنا بكم يتجدد غدا إن شاء الله في نفس التوقيت من 7 وحتى 8 مساء على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت للمخرج محمد. مهلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم اليوم أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء، سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال ومستوطنين للمسجد الأقصى. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني. وكالة رويترز تقول إنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا الثلاثاء. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية وأهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي. وزيران إسرائيليان ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تقول إن تصريحات الرئيس الروسي بشأن موقف موسكو من المقترحات المتعلقة بتسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة. والاتحاد الأوروبي يعلن الموافقة على 5 مشاريع دفاعية ذات اهتمام مشترك لتعزيز جاهزية أوروبا الدفاعية وقدرتها الصناعية. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية روبرت ستيرنفيلز والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت وشركة ماكنزي العالمية في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتحول الرقمي للقطاع المالي وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعزز رؤية الدولة الاقتصادية ويحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبد الله صباح حمود الصباح. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي بمملكة بلجيكا الصديقة ماكسيم بريفو. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم رفض دولة الكويت القاطع لتكرار الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومكانته الدينية والتاريخية لما تمثله هذه الاعتداءات من استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. كما أدانت تصريحات مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان وأخرى في قطاع غزة. وجددت الخارجية موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر باختونخوا شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم تضامن دولة الكويت الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها وصديق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديق ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
مستمعينا الكرام، نتحول الآن إلى الرياض، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم زوال الخطر عن منطقتي نجران وجازان عقب تفعيل الإنذار المبكر فيهما. وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق قبل قليل عبر حسابه الرسمي على منصة إكس الإنذار المبكر في نجران وجازان، داعيا إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بغارات جوية تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز، فيما استهدف الطيران المسير آليات وتجمعات للميليشيات شمال محافظة الجوف. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد عبد الله لنزيلي إن القوات اليمنية نفذت 756 عملية استهداف نوعية ودقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات والمحاور. وإلى بروكسل، حيث قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن التكتل بحاجة إلى المزيد من السفن ضمن مهمته لحماية الملاحة في البحر الأحمر المعروفة باسم أسبيدس لكي تصبح قادرة على العمل. وأضافت لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد أنها حثت الدول الأعضاء على تقديم المزيد من الإسهامات لهذه المهمة، لكنها لم تتلقى بعد أي التزامات جديدة مؤكدة. وفي ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن ما زعم أحد قادة الحرس الثوري بأن إيران تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز غير صحيحة، مؤكدة أن إيران لا تمتلك قوة بحرية لأن القوات الأمريكية أغرقتها بشكل شبه كامل. وأضافت سنت كوم أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والدليل عبور أكثر من مليار برميل نفط خلال أشهر عبر المضيق.

0: وفي مسار المفاوضات قال مسؤول مطلع لرويترز إنه من المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم الاثنين أو غدا، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: بين مساعي التفاوض وقرع طبول الحرب، تتحرك الاتصالات الأمريكية الإيرانية على حافة تصعيد جديد وسط فجوات لا تزال واسعة بشأن القضايا الخلافية، وبينما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من المحادثات هذا الأسبوع، فإن الإعلام الرسمي الإيراني قال إنه لا محادثات مقررة بينها وبين الولايات المتحدة، ويؤكد ترامب في المقابل استعداده لضرب إيران، فيما يعلن الحرس الثوري جهوزيته للمواجهة في مشهد تتسابق فيه الوساطات مع تصاعد التهديدات العسكرية. وتوقع الرئيس الأمريكي المزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع رغم رفضه مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب من جديد إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تفوز بحرب إيران عبر الضغط الاقتصادي والعمل العسكري معا. وأكد ترامب أن أمريكا ستفوز بالحرب قريبا جدا، مجددا قوله إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وشدد ترامب على أن قرار العودة للضربات العسكرية خيار. وبالمقابل ذكرت إيران إنه من المقرر أن يبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وسطاء المفاوضات مع أمريكا أحدث المقترحات الموجودة. وفي الوقت نفسه قال مسؤول مطلع لرويترز إنه من المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم الاثنين أو غدا، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحاول الوسطاء إحياء المفاوضات بين البلدين إلى أن الفجوات بشأن القضايا الرئيسية لا تزال واسعة حسب ما نقل موقع إكسيوس.
0: وإلى لبنان، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في واشنطن، أكد على التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، مشددا على أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. من جانبه شدد سلام على ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي بما يؤدي لاستعادة لبنان سيادته وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. بدورها شددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل على أهمية الدعم الدولي للأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها وفق القرار الأممي رقم 1701 والمساهمة الفعالة في إحلال السلام والاستقرار المستدام في جنوب لبنان. ميدانيا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية. وإلى الضفة الغربية المحتلة، اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أغلق مفارق وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي. حسن جعفر والتفاصيل.
2: ارتفعت وتيرة التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بالتزامن مع مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث اقتحم الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال بن غفير المسجد الأقصى، يتقدم عشرات المستوطنين المتطرفين الذين قاموا بجولات استفزازية في ساحات الأقصى وأدخلوا ما يعرف بالقرابين النباتية لساحته، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال والتي حولت مدينة القدس المحتلة إلى سكونة عسكرية، ونشرت عشرات الحواجز في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى. التصعيد الإسرائيلي امتد إلى اقتحام مدن رام الله وقلقيلية وبيت لحم والخليل وإغلاق الحرم الإبراهيمي. كما شدد جيش الاحتلال الحصار على مدينة رام الله، وأعلن عن تغيير في حركة الطرق التي تفضي إلى المدينة. التصعيد الإسرائيلي طال كذلك تدمير عشرات حقول الزيتون في كافة المحافظات الفلسطينية، وكذلك برفع الحصانة عن أعضاء المكتب التنفيذي لدولة هولندا في مدينة رام الله بسبب رفض هولندا التعاطي مع منتجات المستوطنة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سطح منزل في منطقة النفق وسط مدينة غزة ضمن الخروقات اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر لعام 2025. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين اليوم إن أوكرانيا تدفع ثمن هجماتها على روسيا في الأشهر القليلة الماضية، وستظل تدفع هذا الثمن لأن القوات الروسية ستواصل قصف الكثير من الأهداف داخل أوكرانيا. وأضاف أن تصريحات الرئيس الروسي بشأن موقف موسكو من المقترحات المتعلقة بتسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة. الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: توعدت موسكو كييف بدفع ثمن هجماتها على الأراضي الروسية على خلفية تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السابقة بأن روسيا أوضحت موقفها بإسهاب من استئناف المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية وستسترشد بمصالحها الوطنية حصراً. وأعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن أوكرانيا ستدفع ثمن هجماتها على روسيا، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث أيضا عن هذا الأمر، وهو أن أوكرانيا ستدفع ثمنا للأعمال التي جرت في الأشهر الأخيرة، وهذا ما يحدث الآن، فقواتنا المسلحة تواصل عملياتها العسكرية هناك وتواصل بشكل مستمر شن ضرباتها على الأهداف التي تراها مناسبة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل استهداف قطاعات الاتصالات والإنترنت والنقل والسفن والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية، وقصفت مركزين للإنترنت والاتصالات في العاصمة كييف، ووجهت ضربة لمطار فاسيلكوف العسكري بضواحي العاصمة. وفي أوديسا استهدفت القوات الروسية مركزا لوجستيا للتخزين وسفينة في ميناء تشورنامورسك، وقصفت البنية التحتية لمؤسسة بناء وإصلاح السفن في ميناء إزمايل، وأعطبت سفينة شحن في البحر الأسود، وأسقطت 254 مسيرة أوكرانية فوق 15 مقاطعة روسية من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. كما أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على بلدتين في سومي ودانيتسك شمال وشرق أوكرانيا، وشنت ضربات مكثفة على مرافق الطاقة والوقود والنقل والمطارات والمراكز اللوجستية وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1350 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 440 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار، موضحا أن مصنعين دفاعيين بمنطقتي تولا وفارنيش في روسيا تعرضا للقصف خلال الليل. وفي سيول استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية القائمة بأعمال السفير الأوكراني اليوم للاحتجاج على كشف كييف عن نقل جنديين كوريين شماليين بعد أسرهما إلى كوريا الجنوبية، وطالبت بتفسير رسمي واعتذار. وأضافت الوزارة في بيان أن كوريا الجنوبية احتجت أيضا على ما وصفته ببيان كاذب صادر عن مكتب الرئاسة الأوكرانية ينفي وجود مثل هذا الاتفاق السري، وحثت كييف على اتخاذ خطوات لمنع تكرار ذلك. وفي بروكسل أعلن المجلس الأوروبي اليوم الموافقة على 5 مشاريع دفاعية ذات اهتمام مشترك لتعزيز جاهزية أوروبا الدفاعية وقدرتها الصناعية. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هندسة الأمن القاري وتعزيز الاستقلال العسكري للتكتل، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على خطط ل5 مشروعات دفاعية شاملة في القارة تغطي تدابير الدفاع الجوي والبحري والجوي ومن الطائرات المسيرة، لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أعلن فيه الموافقة على هذه المشروعات إن مشروعات الدفاع الأوروبية ذات الفائدة المشتركة تتيح للدول الأوروبية التعاون في مبادرات دفاعية كبرى قد تكون أكبر من أن تتولاها دولة واحدة عضو في الاتحاد، أو أكثر تعقيدا من أن تتمكن من تطويرها بمفردها. وتركز هذه المشروعات الخمسة التي نالت الموافقة على تمويلها على تطوير الحرب باستخدام الطائرات المسيرة وتكنولوجيا التصدي لها، وفضلا عن حماية الجناح الشرقي لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت هذه المشروعات في الأصل في شهر يوليو الماضي، وتشمل أيضا مشروعا متكاملا للدفاع البحري ومواجهة التهديدات تحت سطح البحر، وبالإضافة إلى آخر للدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر ومشروع دفاعي فضائي. وقالت وزيرة الدفاع في إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في بيان إنه من خلال العمل عن كثب مع شريكنا النرويج وأوكرانيا ثم اتخاذ معا هذه الخطوة الحاسمة لحماية الفضاء والمجال الجوي وحدود الدول البحرية والكابلات البحرية والمواطنين الذين يعتمدون عليها. وخصص الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج صناعة الدفاع الأوروبي التابع له ميزانية قدرها 325 مليون يورو، ما يعادل 370 مليون دولار للمشروعات الدفاعية ذات الفائدة المشتركة، مع احتمال توفير المزيد من التمويل في المستقبل.
0: وفي لندن أعلن رئيس الحكومة البريطانية أندي بورن اليوم أنه دعا إلى اجتماع أزمة طارئ على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة بعد توقيف 5 بريطانيين. في الأثناء أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اليوم أن 5 الموقوفين بشبهة ضلوعهم في مخطط يستهدف قاعدة فيرفورد التي تستخدمها القوات الأمريكية سيتم الإفراج عنهم بكفالة. وفي ملف العلاقات الباكستانية الأفغانية، سلمت وزارة الخارجية الباكستانية السفارة الأفغانية في إسلام أباد مذكرة احتجاج على ما قالت إنه اختراق للمجال الجوي الباكستاني بطائرات مسيرة انطلقت من أفغانستان يوم الأربعاء الماضي وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري بين البلدين خلال الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان إن المذكرة سلمت إلى حكومة طالبان على خلفية اختراق المجال الجوي، فيما أثارت إسلام أباد كذلك قضية الهجمات المسلحة والانتهاكات الحدودية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها الليلة التصعيد في المنطقة. وسط تحركات دبلوماسية متسارعة بشأن الملف النووي الإيراني، تتجه الأنظار إلى محادثات مرتقبة بين الوسطاء والولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع، من المتوقع أن تركز هذه المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت تتواصل فيه المساعي الرامية إلى تقريب وجهة النظر بين الأطراف المعنية. مستمعينا الكرام، حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا أستاذ محمد.
4: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أستاذ محمد، ما الذي تعكسه عودة التحركات الدبلوماسية بين الوسطاء والولايات المتحدة وإيران في هذا التوقيت تحديدا؟
4: طبعا من الواضح أن هناك جهود كثيرة ومكثفة تبذل وراء الكواليس من أجل تضييق الفجوة. واضح جدا أن الهوى واسع بين الجانبين، حتى الأولويات مختلفة. بمعنى أنه عندما تطرح إيران مسألة سبعة أيام، تطرح فتح هرمز مقابل رفع الحصار وإنهاء الحرب في المنطقة، هي تقفز إلى ملفات ربما تأتي لاحقا، ربما تكون أوراق من وجهة نظر الولايات المتحدة تأتي في مقابل الملف النووي. بالتالي هناك فجوة، هناك بون شاسع بين رؤية الطرفين وشروط الطرفين. لكن من الواضح أن الجهد الدبلوماسي الكثيف من قبل الوسطاء، تحديدا الوسيط القطري ومعه طبعا الوسيط الباكستاني، يبدو أنه نجح في تضييق أو ردم جزء من هذه الهوة. وهو بنى على أمر مهم جدا، هو تراجع إيران في العديد من النقاط. صحيح أن بعض هذه النقاط إيران طرحتها لأنها تعرف أنها تعجيزية لن يقبل بها، لكن هذا هو التفاوض. التقطها الوسيط، يبحث الآن، قدم نسخة معدلة. أنا أعتقد أنه يمكن أن نتوقع شيء ما. قبل قليل كان هناك تسريب لمسؤول أمريكي يقول إن ترامب مستعد للنظر في تخفيف العقوبات وتخفيف الحصار والإفراج عن جزء من الأموال مقابل تقدم في الملف النووي. هنا نعود إلى مسألة الأولويات. السبع شروط التي طرحتها إيران في سبعة أيام أو ستة أيام لا يوجد فيها الملف النووي. إذن هنا أعادت الولايات المتحدة ترتيب الأولويات، وضع المفاوضات على سكة أخرى في وفق أولوياتها، ضمن المقترح الجديد الذي تعمل قطر تحديدا على الحصول على موافقة الطرفين عليه.
0: نعم، ما هي أبرز التعديلات برأيك التي يمكن أن تتضمنها النسخة المعدلة من مقترح الأيام السبعة مقارنة بالمقترح الإيراني السابق؟
4: طبعا أولا مسألة رفع الحصار بشكل كامل، هذا الأمر صعب جدا. يمكن أن يكون هناك تخفيف تدريجي ضمن شروط معينة وهناك فترة اختبار، هذا البند أتوقع تعديله. البند الثاني، الأموال التي تطالب بالإفراج عنها، هي تطالب ب 12 إلى 15 مليار دولار، هناك عدد أقاويل. لا أعتقد أن الولايات المتحدة أبدا مستعدة للإفراج عن هذا المبلغ. ما كان يتم التفاوض عليه في السابق هو بين 4 و 6 مليارات، ولا أعتقد أن هذا البند سيبقى كما هو. الأمر الثالث، إنهاء الحرب في كل المنطقة، وهذا أمر كبير جدا وواسع جدا وفيه تدخل في شؤون دول أخرى. على سبيل المثال، إيران تقول إن الملف اللبناني يجب أن يندرج تحت هذا البند كما جرى في مذكرة إسلام أباد، في حين أنه قبل ساعات من الآن كان هناك اجتماع بين رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن لبحث تنفيذ الاتفاق الإطار الثلاثي. وبالتالي هناك دولة ذات سيادة هي الحكومة اللبنانية، هي تفاوض عن لبنان وليس إيران. هذا البند أيضا أعتقد أنه سيتم تعديله، إضافة إلى مسألة المهلة الزمنية، أي أنه توافق عليه خلال أو يتم التنفيذ خلال ستة أيام، هذا أيضا خاضع للتعديل. المبدأ العام باعتقادي هو ما التقطه المفاوض أو ما التقطه عفوا الوسيط، هو أن هناك تراجع إيراني. أذكر نقطة واحدة في السابق كانت تقول إيران تريد إنهاء الحصار بشكل كامل وتريد ابتعاد كل القوات الأمريكية عن محيطها. الآن في المقترح الذي طرحته تتحدث عن تخفيف الحصار وتخفيف التواجد، إذن هنا تراجع من قبل النظام الإيراني، وأعتقد هذا ما يبني عليه الوسيط من أجل تقريب وجهات النظر.
0: نعم، ما أهمية وجود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأيضا وسطاء قطريين في الولايات المتحدة بالتزامن مع هذه التحركات؟
4: طبعا هذا يؤكد أن هناك جدية في هذه المحادثات، وكانت المحادثات واحدة من أهم المعوقات التي شهدتها في الأسابيع القليلة الماضية، هي آلية التواصل مع المفاوضين الإيرانيين. الجميع يعلم أن هناك أزمة قيادة في إيران، أزمة لدى النظام، كي آلية اتخاذ القرار صعبة. حتى بازشكيان رئيس النظام الإيراني، رئيس إيران، تحدث عن هذا الأمر علنا في مقابلة بالأمس، وقال أن هناك آلية معينة للتواصل مع المرشد ولاتخاذ القرار ومجلس أمن قومي. أهمية التواجد هو في وجود المفاوض الإيراني في مكان واحد مع المفاوض الأمريكي، ويتنقل بينهما الوسيط، وربما ينجح في عقد لقاء مباشر ربما في مرحلة لاحقة، لكن إمكانية الوصول إلى الوفد الإيراني هذه مهمة جدا. تبقى نقطة ثانية، هو أنه وجود الوفد أو التواصل مع شخصية مثل عراقجي وزير الخارجية غير كافية، لأن القرار أو ما أبقى عراقجي في نيويورك هو قرار من الحكومة، من بازشكيان ومن عراقجي، وأعتقد معهما قلبة. فهؤلاء الثلاثة يمثلون جناحا يوصف بأنه براغماتي أو واقعي داخل النظام يريد التوصل إلى تسوية، في حين أن هناك أجنحة أخرى. لذلك وجود عراقجي مهم وجوهري لكنه غير كافي.
0: نعم أستاذ محمد، أخيرا برأيك ما هي أبرز الملفات التي قد تشكل نقاط خلاف أمام أي تفاهم بين واشنطن وطهران؟
4: أنا أعتقد ورقة مضيق هرمز هي المشكلة الأكبر. لماذا؟ لأن إيران تعتقد أو تعتبر أن هذه الورقة بالنسبة إليها لا تتنازل عنها إلا عند الاتفاق الشامل، والجميع يعلم أنه الآن لا يوجد اتفاق شامل. ما يتم الحديث عنه هو اتفاق مؤقت أو تمهيدي أو مذكرة تفاهم، هذا أقصى ما يمكن توقعه من هذه المحادثات.
0: نعم.
4: في حين أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن تستخدم هذه الورقة أو أن تتخلى بالأحرى عن هذه الورقة الآن. هذه النقطة العقدة باعتقادي، لأن هناك مشكلة في هذا الملف بشكل أساسي بالنسبة لإيران. وبالأمس بالمناسبة ألمح ترامب لذلك عندما قال إن إيران بالغت في استخدام أو تخدير أوراق القوة لديها. إيران تعتقد أنها إذا تخلت الآن عن هرمز ربما تعود الحرب لاحقا، ولا يوجد لديها أوراق في الملف النووي لأن الوضع اختلف بعد تدمير منشآتها. لكن إذا تم تخطي هذا الأمر على قاعدة حل وسط بين الطرفين، أعتقد أن البنود الأخرى أسهل ويمكن الوصول إلى تفاهمات بشأنها بالحد الأدنى وفق المعطيات القائمة اليوم، وهي طبعا قابلة للتغيير خلال الساعات المقبلة.
0: نعم مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أعلنت الصين اليوم أن اتفاقها مع الولايات المتحدة على تمديد الهدنة التجارية حتى يناير 2027 سيوفر بيئة سياسية مستقرة للطرفين ويعزز التعاون، ويوفر أيضا فرصة لتقييم ومراجعة تنفيذ الترتيبات المشتركة والنظر في كيفية دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة قدما. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تباين، إذ انخفض مؤشر السوق العام قرابة النصف نقطة ليبلغ مستوى 8844 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول 4 نقاط، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي 23 نقطة. وبلغت تداولات السوق نحو 426 مليون سهم عبر 28,000 صفقة بقيمة بلغت نحو 126 مليون دينار. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله: طقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس حار مع رياح شمالية غربية

في فئة معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصورة متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 33، مدينة الجهرة 30، شمالاً في العبدلي 28، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 26، جنوباً بالوفرة 27، جزرنا الشمالية في الشاور وبوبيان 29، جزرنا الجنوبية قارة وكبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر عزام مستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، تراوح ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 1:15 دقيقة بعد منتصف الليل، أدنى جزر الساعة 7:30 دقيقة صباحا، موعد أذان الفجر الساعة 4:21 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:40 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال ومستوطنين للمسجد الأقصى. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني. وكالة رويترز تقول إنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا الثلاثاء. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية وأهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي. وزيران إسرائيليان ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تقول إن تصريحات الرئيس الروسي بشأن موقف موسكو من المقترحات المتعلقة بتسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة. والاتحاد الأوروبي يعلن الموافقة على 5 مشاريع دفاعية ذات اهتمام مشترك لتعزيز جاهزية أوروبا الدفاعية وقدرتها الصناعية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أمير الحسن، ومن المخرج أمير مختار. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي

لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

الساعة الآن 8:42 دقيقة هنا الكويت. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج هاني صالح. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز وأهم العناوين. الأزرق يختتم استعداداته للقاء عمان في خليج 27. رماة منتخبنا الوطني يتصدرون فرق تراب ضمن دورة الألعاب الآسيوية. أبطال الصم يغادرون إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة ألعاب آسيا. المنتخب البرتغالي يتجاوز النرويج في دوري الأمم الأوروبية. ألمانيا تسقط أمام اليونان في الاختبار الأوروبي الثاني. يوفنتوس يعلن تعاقده مع الحارس البرازيلي نيتو.

العربي خليج 27. وتحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخب العماني الذي يدخل اللقاء في رصيده نقطة واحدة ولا يملك سوى خيار الفوز مع انتظار خسارة العراق أمام السعودية من أجل التأهل إلى نصف نهائي. أما الأزرق فقد ودع رسميا منافسات البطولة بعد خسارته في أول جولتين أمام المنتخبين السعودي والعراقي ليخوض مباراة عمان بحثا عن إنهاء مشواره بشكل إيجابي. هذا وتقوم إذاعة دولة الكويت بنقل وقائع مباراة الكويت وعمان على الهواء مباشرة من خلال استديو خليج 27 عبر محطة الشباب والرياضة 96.3 FM في تمام الساعة 8 مساء. يخوض الآن نادي الكويت مواجهة قوية مع الرياضي اللبناني حامل اللقب في الموسمين الماضيين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في نهائي الثمانية لدوري غرب آسيا لكرة السلة وصل بضيافة نادي الحكمة اللبناني وتستمر حتى الرابع من شهر أكتوبر المقبل. ويدخل الفريقان المباراة برصيدهما نقطتين لكل منهما بعد أن حققا انتصارين في افتتاح مشوارهما بالبطولة، حيث تجاوز الأبيض نظيره الاتحاد السعودي، أما فريق اللبناني فقد حقق الفوز على سكك الحديد الهندي. ومن جهة أخرى واصل رمات منتخبنا الوطني تقديم عروضهم القوية في اليوم الثاني من منافسات فردي وفرق تراب ضمن دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشينا جويا 2026، مؤكدين عزمهم على بلوغ النهائي. وتصدر منتخبنا المكون من خالد المضف وطلال الرشيدي وعبد الرحمن الفيحان منافسات الفرق برصيد 287 طبقا وسط منافسة محتدمة وتركيز عال. وفي منافسات السيدات قدمت الراميات ومستويات مشرفة، فسجلت هاجر عبد الملك 91 طبقا وسارة الأحوال 89 طبقا وشهد الأحوال 85 طبقا من أصل 100. وتستأنف النهائيات غدا في الرابعة صباحا بجولة أخيرة حاسمة من 25 طبقا ليصبح الإجمالي 125 طبقا تحدد على ضوئها أسماء المتأهلين رسميا للنهائي. تكبد منتخبنا الوطني خسارته الأولى أمام منتخب باكستان بنتيجة 3 أشواط دون رد، وذلك في مسابقة الفرق في دورة الألعاب الآسيوية، وسيلتقي غدا الثلاثاء الأزرق مع منتخبين الفلبين. في حال الفوز سيتأهل منتخبنا إلى ربع نهائي البطولة. غادر وفد النادي الرياضي للصم البلاد متوجهاً إلى ماليزيا للمشاركة في دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها جزيرة بيانغ خلال الفترة من الثالث وحتى العاشر من الشهر المقبل، ويسبقها معسكر تدريبي في ماليزيا استعداداً لخوض المنافسات. ويشارك النادي بثمان منتخبات في 4 رياضات هي ألعاب القوى والبولينج وتنس الطاولة والشطرنج للرجال والفتيات، في مشاركة تعكس حرص النادي على دعم المواهب وتوسيع حضور رياضة الصم في المحافل الآسيوية وتحقيق مشاركات مشرفة باسم الكويت. ومن أخبارنا الخليجية، يقود الحكم الهولندي داني ماكيلي مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره العراقي غدا الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في ختام دور المجموعات من خليج 27. وتأهل الأخضر إلى دور الأربعة بحصوله على 6 نقاط أمام الكويت وعمان ضمن الجولتين الأولى والثانية، فيما يمتلك العراق 4 نقاط من تعادل مع عمان وانتصار على الكويت. أحرزت العداء مريم كريم أول ميدالية ذهبية للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية إيتشينا جويا 2026 بعد تتويجها بلقب سباقي 400 متر حواجز للسيدات،
مسجلة رقما قياسيا جديدا.

وأفضل رقم عالمي لفئة تحت 20 سنة لعام 2026 لتكتب إنجازا تاريخيا للرياضة الإماراتية. وبهذه الذهبية ارتفع رصيد الإمارات إلى ميداليتين بعد حصد سليمان عبد الرحمن فضية سباق 400 متر، لتتقدم الإمارات 6 مراكز وتصل إلى المركز 24 في الترتيب العام والخامس عربيا. إلى الأخبار العالمية،

نجح منتخب البرتغال بالعودة منتصرا من أرض منافسة منتخب النرويج بهدفين لهدف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دور الأمم الأوروبية، وسجل للبرتغال جواو فيليكس وغونزالوس راموس، في حين سجل للنرويج هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، وصار رصيد البرتغال 6 نقاط في صدارة المجموعة، أما النرويج 3 نقاط والدنمارك 3 نقاط وويلز أخيرا بلا رصيد. خسر منتخب ألمانيا بهدف دون رد أمام ضيفه منتخب اليونان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية في أوكسبورغ الألمانية، ووقع على هدف المنتخب الزائر ديمتريس كوربليس ليضمن صدارة المجموعة ب6 نقاط أمام هولندا 4 نقاط وألمانيا 1 نقطة وصربيا أخيرة بلا رصيد. ورغم السيطرة شبه الكاملة على الشوط الأول، اكتفى المنتخب الألماني بتسديدة 1 على مرمى الضيوف. فازت هولندا على مستضيفتها صربيا بهدفين لهدف في المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية. ميكس ميردرينك منح التقدم للضيف البرتغالي من علامة الجزاء، وعدل لوكا يوفيتيتش النتيجة لمصلحة المنتخب الصربي مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني، وأمنت هولندا نقاط 3 بهدف دونه مجددا ميردنيك موقعا على الثنائية، وسجل ميردنيك ظهوره الأول أساسيا مع منتخب هولندا بعد أن شارك مهاجم الكمار للمرة الأولى بقميص الطواحين بديلا في الدقيقة 35 من مباراة ألمانيا عقب إصابة برايان بروبي. بعد عودته بنقاط 3 من تركيا، يخوض المنتخب الفرنسي مباراته الثانية خارج ملعبه عندما ينزل ضيفا على بلجيكا في اختبار ثاني للمدرب زين الدين زيدان، وسيفتقد منتخب فرنسا لخدمات قائده كيليان مبابي، بينما سيسعى المنتخب البلجيكي لتأكيد فوزه في الجولة الأولى بانتصار جديد. وفي مباراة ثانية في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية يلتقي منتخب إيطاليا مع نظير التركي بعد خسارة المنتخبان في مباراتهما الأولى في الجولة الأولى أمام كل من فرنسا وبلجيكا. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم تعاقده مع حارس المرمى البرازيلي نوربيرتو نيتو في صفقة انتقال حر قادما من فريق بوتافوغو. وأفاد فريق السيدة العجوز في بيان أن ضم نيتو صاحب 37 سنة جاء بمقتضى عقد يمتد حتى 30 من يونيو لعام 2027، وتعاقد يوفنتوس مع نيتو من أجل تعويض إصابة الحارس البولندي كاميل جارابار بقطع في الرباط الصليبي. وسبق لنيتو أن حمل قميص يوفنتوس خلال موسمين 2015 حتى 2017 وشارك خلالهما في 22 مباراة. انضم الهولندي كودي غاكبو نجم ليفربول إلى قائمة المصابين في فترة التوقف الدولي الحالية بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. وأعلن المنتخب الهولندي اليوم في بيان رسمي أن الجناح الهولندي كودي غاكبو البالغ من العمر 27 عاما سيضطر لمغادرة المعسكر المنتخب. وقال منتخب هولندا في بيان أن غاكبو لن يكون متاحا لبقية فترة التوقف الدولي وسيعود إلى ناديه ليفربول. ومن جهة أخرى، أعلن نادي لوس أنجلوس إف سي إقالة مدرب الكندي مارك دوس سانتوس عقب خسارة الفريق أمام إف سي دالاس بهدفين دون رد في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وقال النادي في بيان مقتضب إنه قرر الاستغناء عن دوس سانتوس بعد أقل من عام من توليه المنصب، وذلك بعد دراسة متأنية. وأوضح البيان أن النادي سيعين مدربا مؤقتا قريبا قبل الشروع في عملية بحث رسمية عن مدرب دائم يخلف دو سانتوس الذي انضم إلى النادي مساعدا للمدرب عام 2022.
ويغادر دو سانتوس النادي وهو يحتل المركز السادس في ترتيب المنطقة الغربية برصيد 41 نقطة من 28 مباراة. وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، قاد النجم هذا الموسم الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى إحراز النسخة التاسعة من كأس ليفر لكرة التنس بعد تغلبه على الأمريكي ليرنارتين بمجموعتين دون رد على ملعب أوتو أرينا في لندن تحت أنظار السويسري الأسطوري روجر فيدرر أحد مؤسسي هذه البطولة الاستعراضية. وحسم فريق أوروبا المواجهة أمام فريق العالم بنتيجة إجمالية 13 مقابل 5 في اليوم الأخير من البطولة. مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام النشرة الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. الأزرق يختتم استعداداته للقاء عمان في خليج 27. رمة منتخبنا الوطني يتصدرون فرق تراب ضمن دورة الألعاب الآسيوية. أبطال الصم يغادرون إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة ألعاب آسيا. المنتخب البرتغالي يتجاوز النرويج في دور الأمم الأوروبية. ألمانيا تسقط أمام اليونان في اختبار أوروبي ثاني. يوفنتوس يعلن تعاقده مع الحارس البرازيلي نيتو.

0: وفي الختام أعزائي المستمعين تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد فمن له
1: منارات كويتية.
2: علماء الشريعة الكويت
1: الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري الخزرجي رحمه الله رآه التاريخ مضيء التفكير وضيء الضمير إيجابي المسير ورأيناه بعيونه أصله من المدينة المنورة وولد بقرية ودام بسلطنة عمان عام 1283 للهجرة الموافق لعام 1866 للميلاد وبوجهه طالع أبوه الشيخ محمد الأنصاري سمتا ذكيا فاختار له اسم زكريا وما إن مضى من عمره بضع سنين حتى لقنه أبوه أوليات اللغة ومبادئ الدين وشب زكريا بنفس تهفو للعلم فاستجمع عزمه وحاله وبالأحساء حط رحاله وطفق يتتبع العلماء قرير الضمير مستبشرا بالمصير وما زال خفق قلبه للعلم يتنامى بدون حساب فصوب نحو المدينة المنورة ليرتوي من موارد علمائها العذاب ولما بات العلم بين جوانحه مباركا ووفيرا سمع بين حناياه صوتا مبشرا ومثيرا هيا هيا انشر علمك دون انقطاع وإلا ما كان لك به من نفع وما عاد عليك بانتفاع وانطلق نحو غايته في نهج إيجابي يجلله إخلاص العلماء بيد أن خبره كان قد توسد نسمات الخليج محفوفا بالسنا

0: مغمورا بالثناء. فدعته عائلة العبد الرزاق للكويت ليتولى أمر تعليم أبنائهم ويكون إماما لمسجد حيهم، فلبى وطفق يسعى سعيا جديرا بأوسمة التقدير والفخار، وأنشأ مدرسة سماها مدرسة زكريا الأنصاري. وتنامت سمعة المدرسة في الأرجاء، فتتلمذ لشيوخها أبناء العامة وأبناء الأمراء، فكان الشيخان عبد الله السالم الصباح وعبد الله الجابر الصباح من تلاميذها النجباء. وفي فكرة رشيدة طور الشيخ المدرسة بعلوم جديدة، فمع علوم الدين والخط واللغة العربية أضاف التاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية. واستبشارا بالنجاح سماها مدرسة الفلاح، ودرس بها من المشايخ من تضوع عطر سيرهم من الطلاب النجباء من سائر الشعب وآل الصباح. وبقي الشيخ حاملا للرسالة التي تركها للتاريخ كأمانة، ثم رحل في عام 1366 للهجرة الموافق لعام 1946 للميلاد، بعدما تداولته الأيام تداولا حفلت له نفسه بالرضا والاطمئنان. ومن ضروب التقدير والعرفان كرمته وزارة التربية وأطلقت اسمه على مدرسة بمنطقة بيان.
1: علماء الشريعة بالكويت،
0: منارات كويتية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم قال

عندما يكون الكلام جزل المعاني، وافر التعبير، عميق المفردات، يصل إلى المتلقي محدثاً الأثر المطلوب، عندها ندرك أن هذا القول من الأقوال التي لا تنسى والقادرة على التغيير، فنقول إن فلان قال. قال برنامج يقدم الكلام الجامع للخبرة والحكمة والموعظة. قال إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوص، قال إخراج لول ونوري.

أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. يطيب لنا أن يتجدد هذا اللقاء وبرنامج قال، حيث نلتقي بالكلمة المعبرة والقصة المفيدة والتاريخ الغني بالقيم والعبر، فأهلا بك.

كما تعودنا معكم أيها الأحبة خلال برنامج قال، نتعرف على بعض القصص والمواقف والأقوال التي عندما حدثت كانت حديث الناس وبقيت في ذاكرة الأيام، وأمس الناس يتعلمون منها ويستدلون بها على الكثير من مواقف في حياتهم المشابهة لما بها من عبرة وخبرات. ولا تخلو صديق المستمع حياة الناس من الأمور المتغيرة والتحديات التي تتطلب تصرف الإنسان وبحثه عن الحلول. فمنذ بدأ الخلق والإنسان يطور أدواته ليسهل العيش، فاستطاع أن يوجد الأدوات التي تساعده في البحث عن الرزق، بدءا من اختراع الفأس وانتهاء بالدوائر الإلكترونية والعلوم الحديثة والفضاء. وكل هذا بدأ بالقول والكلام واستمر ببناء المنظومات القيمية والمفاهيم الإنسانية. لا شك أن في كل وقت يصنع الإنسان شيئا يساهم في تبسيط حياته ويجدد طاقته ويطور إمكانياته، وهذا في جميع المجالات. ولم يكن التطور مقتصرا على الماديات فقط، بل تمكن الإنسان من تطوير لغته وثقافته وأدبه وفق متطلبات الحياة. وفي كل زمن يضيف البشر إلى إنجازاتهم شيئا جديدا، ويؤكد الإنسان على قدرته في مواجهة تحديات الحياة.

ولعل في فترة من الفترات كانت نزعة الشر حاضرة عند بعض البشر، فحصلت الحروب واخترعت آلات الحرب والتدمير، ولكن هي بنفس الوقت من تجارب الإنسان الباحث عن البقاء بأي طريقة.

صديقنا المستمع، من خلال برنامج قال نتعرف على بعض القصص التي تعطي دلالة على قدرة الإنسان وإمكانياته على التكيف والبقاء وخلق المعجزات، بما يقدم لنا تجارب إضافية نتعلم منها وما ينفعنا في هذه الحياة. ولما كان كلام الناس فيما بينهم هو جسر العبور للعقل ووسيلة الحصول على المصالح المتبادلة، كانت أقوال الناس محل الحكم والتكليف والتفاهم، ومنها ما تحول لقاعدة عامة ينهل منها اللاحقون من البشر. سئل أحد الحكماء يوما: كيف تتحقق السعادة في الحياة؟ قال الحكيم: سوف ترون الآن. ودعا الناس إلى وليمة وجلسوا إلى المائدة، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة. حاولوا جاهدين لكنهم لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا من المائدة جائعين. فقال الحكيم: والآن انظروا. وأمسك بالملعقة وملأها بالحساء، ثم مدها إلى جاره الذي بجانبه، وجعل كل منهم يمد ملعقته لمن بجانبه، وبذلك شبعوا جميعا ثم حمدوا الله. وقف الحكيم وقال: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط سيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا. فمن يعطي هو الرابح دائما، لا من يأخذ. سعادتك في الحياة لن تتحقق إلا بإسعاد من حولك، وبذلك قام هذا الحكيم بتعليم البشر بشكل عام أهمية التعاون والعمل في خدمة الغير، لأن المردود الحقيقي هو ما يعم الناس بالخير وليس ما يقتصر على الفرد.

صديق المستمع، نستطيع القول أن المثل والحكمة هي خلاصة تجارب إنسانية مجتمعة عادة لا يعرف مصدرها، رغم وجود دراسات اختصت في البحث عن قصص الأمثال وزمانها والمناسبات التي قيلت فيها، إلا أن ذلك عادة ما يكون بشكل غير مؤكد وتقريبي. لذلك تجمع الأمثال والحكم مشتركات عدة مع حكاياتنا الشعبية والأسطورية من ناحية مجهولية المؤلف، إلا أن المثل يمتاز بخاصية مهمة وهي التركيز والتكييف العالي الذي يجعله في الكثير من الأحيان يقتصر على جملة مكونة من بضع كلمات فقط. وربما كان الأصل أطول وأكثر ترهلاً مقترباً من قصة المثل، ثم تركزت شيئاً فشيئاً على مر الأجيال نتيجة معلومية القصة حتى تكثفت في عدد محدود من الكلمات في صياغة بلاغية مميزة. والأمثال في بعض اللغات ومنها العربية تحوي نوعاً من الموسيقى أو الإيقاع المقارب لإيقاع الشعر، أي الإيقاع القائم على شكل من الأشكال الموسيقية من خلال السجع أو التشابه اللفظي. وموسيقية المثل تلعب دورا مهما في بقائه وشيوعه، لأنها تساعد على الحفظ وسهولة التذكر، وهو أمر مهم في فعالية المثل الاجتماعي، لأن دور المثل والحكمة والقول المأثور كان نقل المعرفة أبان شيوع الثقافة الشفاهية، ومن ثم تم العمل على تدوين وتبويب الأمثال، وأصبحت مادة تعليمية الغرض منها التعليم الأدبي والثقافي القائم على تكثيف المعارف الإنسانية بجمل قصيرة مكتنزة بالفلسفة، وقائم على تلخيص مواقف مرت بها الأجيال من البشر. لذلك نجد فيها التنوع الذي يقود إلى التضاد أو التعاكس. فإذا بحثت في موضوع ما كالقيم أو الأخلاق أو المنظور الإنساني لخلق العالم أو الزمن، ستعثر على المثل والمثل المعاكس متجاورين وبالقوة نفسها. وهنا يأتي دور عالم الأنثروبولوجيا الحاذق ليميز من خلال الدراسات العلمية النمط السائد من الأمثال والحكم التي بدورها تقدم قراءة لهوية المجتمع والثقافة وأنماط السلوك المتوقعة فيه. ومع تطور المجتمعات وتحولها من الثقافة الشفهية إلى الكتابية، انزوت سطوة الأمثال والحكم في العديد من المجتمعات. والسبب الرئيسي هو أن المجتمعات التي دخلت طور الحداثة أكدت على السمات التي اكتسبتها من هذا المنظور. لخص التاريخ الكثير من الحكم والأقوال التي رواها القدماء من خلال تجاربهم في حياتهم، فالكثير منهم من عبر عنها بالكلمات التي تحمل بين أحرفها حكمة معينة أو درسا يحمل بين طياته حكمة ما. ولقد جمعنا لكم أيها الأحبة بعض الأمثال والأقوال المأثورة لنتعرف عليها في هذه الوقفة من برنامج قال.

قيل أن الإنسان بدون حزن ولا دموع لا يشعر بطعم السعادة ولا حرارة ضحكاته، فلتبتسم. إذن أيها الإنسان، إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل. أحيانا يغرقنا الحزن حتى نعتاد عليه وننسى أن في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تساعدنا، وأن حولنا وجوها كثيرة يمكن أن تضيء في ظلام أيامنا شمعة. فابحث عن قلب يمنحك الضوء، ولا تترك نفسك رهينة لأحزان الليالي المظلمة.

الحب هو دفء القلوب والنغمة التي يعزفها المحبون على أوتار الفرح وشمعة الوجود، وهو سلاسل وقيود، ومع ذلك يحتاجه الكبير قبل الصغير، والحب لا يولد بل يخترق العيون كالبرق الخاطف.

لا شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على الله أكثر من المثابرة، لأنها تتخطى كل العراقيل. يقول أحدهم: حياتي التي أعيشها كالقهوة التي أشربها، بقدر ما هي مرة إلا أن فيها حلاوة. لا تفقد الأمل في شيء طالما أنك ما زلت تملك مزيدا من القوة للوصول إليه.

نعم، الانتظار مؤلم، ولكن تأكد بأن الندم أكثر ألما. الحياة كالبيانو، هناك أصابع بيضاء وهي السعادة، وهناك أصابع سوداء وهي الحزن، ولكن تأكد أنك ستعزف بالاثنين لكي تعطي الحياة لحنا. مهما يفعل الأب فإنه لا يستطيع أن يجعل ابنه رجلا، إذ يجب على الأم أن تأخذ نصيبها من ذلك. يقولون الأم شمعة مقدسة تضيء ليل الحياة بتواضع ورقة وفائدة.

اثنان لا يصطحبان أبدا، القناعة والحسد، واثنان لا يفترقان أبدا، الحرص والحسد. ولو رزق العبد الدنيا ثم قال الحمد لله لكان إلهام الله له بالحمد أعظم نعمة من إعطائه له الدنيا بما فيها، لأن نعيم الدنيا يزول وثواب الحمد يبقى.

لا تبصم لأي أحد بالعشر، اترك إصبعا واحدا على الأقل، فقد تحتاج أن تعضه ندما. يقول رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر، إلا أن يبقى البحر مالحا، فلا ترهق نفسك، فالبعض لا يتغيرون مهما حاولت.

أن تكبر بالعمر ذلك شيء إجباري، أما أن تكبر بالعقل فهو شيء اختياري. البعض رغم صغر سنه يفاجئك بنضجه وجمال أسلوبه، والبعض الآخر رغم كبر سنه يناقشك فيصدمك بصغر عقله.

يقولون لا تفوح رائحة الطعام الشهي إلا حين تمسه الحرارة الشديدة في الفرن، فذلك أحلامنا لن تتحقق وتنضج ما لم تمسها قسوة التجارب الحياتية. إن هذه الحكم والعبارات يمكن استخلاص العديد منها بالدروس والتعاليم، لأنها تساعد الإنسان في تطوير ذاته وتحسين جودة حياته، وأن يترك الإنسان أثرا في حياته قبل مماته. ما

ليس خطأك أن تولد فقيرا، ولكن خطأك أن تموت فقيرا. من اليوم الذي تواجه فيه أي مشاكل، تأكد أنك في الطريق الغير صحيح. أحيانا عندما نسدل الستائر لا لكي لا يرانا الآخرون، ولكننا نفتعل ذلك لكي نشعر بأنفسنا أن لنا حياة غير التي نتقاسمها مع الجميع من البشر. لتكن وفيا لما يوجد بداخلك أنت فقط، فأنت بذلك تجعل من نفسك شخصا لا غنى عنه. ابتسم لأنك تتمتع بصحة وعافية، وهناك من المرضى من يتمنى من يستطيع شراءها حتى لو بأغلى الأثمان. ويقولون ابتسم لأنك حي ترزق، وغيرك من الأموات يتمنون أن يعودوا يوما للحياة ليعملوا صالحاً.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمنان، سعد البوص، قال من إخراج لهو الونوري.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم لقاء اليوم.
1: في لقاء اليوم نفتح معكم نافذة على التميز، نبحر في عقول شخصيات صنعت فروقا بمجالات متعددة، من العلوم والتكنولوجيا إلى الثقافة والفكر والتنمية وبناء الإنسان. نكشف كواليس النجاح، نستخلص الأسرار والخبرات في حوار يثري الفكر ويلامس الواقع.
0: لقاء اليوم. إعداد إبراهيم ماتقي، تقديم إبراهيم ماتقي، منال العمران، تنفيذ عباس الفهد. لقاء اليوم إخراج عبد العزيز البكر.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج لقاء اليوم عبر أثير إذاعة درة الكويت، والحديث عن مستقبل الطاقة المستدامة والتحدي البيئي في دولة الكويت، بلدنا الكويت، بخطوات ثابتة نحو رؤية مستقبلية تجمع ما بين الاستدامة والابتكار. نناقش تكنولوجيا الطاقة المستقبل وحلول فريدة على أرض الواقع ومشاريع تحديات البيئة وتحويل النفايات إلى مصادر حيوية لإنتاج الطاقة والكهرباء. حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة المهندس سالم العجمي، مهندس استشاري وخبير معتمد في الطاقة المتجددة من المركز الأوروبي للطاقة. حياك الله مهندس معنا من نيدو جديد.
1: الله يحييك، أنا سعيد جدا معاكم في المرة الثانية، وهذا الموضوع المشيق اللي نتمنى إن شاء الله يكون يعني مفيد للجميع.
0: إن شاء الله يا رب، حياك الله نورتنا. دولة الكويت كل عام تنتج ملايين الأطنان من النفايات الصلبة سنويا، ويتم التعامل معها من خلال المرادم التقليدية. هذا يكلف الدولة والبيئة تكلفة عالية جدا. لمتى راح نستمر في هذا الموضوع؟ ليش ما نحاول ان نحول ونخلي رؤية الكويت على أرض الواقع بتحويل النفايات إلى طاقة متجددة مستمرة؟
1: نعم، لا شك أن موضوع النفايات موضوع يعني ذا شجون، يعني احنا الكويت سباقة على مستوى المنطقة في التعامل مع النفايات. في السابق وضع المرادم كان هذا حل عالمي،
0: نعم،
1: أن يكون هناك يعني أماكن تخصص ويكون لها مواصفات معينة حتى تردم هذه النفايات حتى يعيش الإنسان بشكل آمن، وكانت الدولة يعني سباقة في هذا الجانب. مع وجود التطور الكبير اللي حدث ومع تزايد هذه النفايات، أصبح التعامل من المرادم أصبح حل ما هو صحي في خاصة في الفترات الأخيرة.
0: نعم.
1: والنفايات هي تعتبر كبوة في كثير من الأحيان، وكثير من الدول حولوا هذه الكبوة إلى ثروة.
0: طبعاً.
1: حنا مثلاً دائماً كان إحدى العلاقات مع جمهورية بلجيكا، عندهم هي الدولة تعتبر من الدول القليلة في العالم التي وصلت في مرحلة أنها تستورد نفايات.
0: تستورد
1: نفايات، لأن هذه وضعت حلول معينة أن 40% من النفايات يتم عملية الريسايكل،
0: نعم،
1: و60% يبدأ في عملية إنتاج الطاقة. فعملية إنتاج الطاقة حتى تستمر وجدوا أن في بعض الأحيان يستوردون بعض النفايات عشان يتم عملية هذه الموضوع. هذه الإجراءات يتم وصول لها لما يكون عندي أنا تشريعات معينة، اتباع أفضل التقنيات، التوعية المجتمعية والأمور هذه كلها. اللي عندنا بالكويت الدولة يعني احنا قلنا أن دورها كبير جدا وكان سباقة وخطوة كانت تحافظ على الإنسان منذ بعد بعيد، وأيضا لاحظنا خلال السنتين الماضية عملية النظافة يعني أصبحت مضاعفة، أدائهم جدا عالي، الذي يؤرقنا واعتقد أنه يؤرق الأخوان المسؤولين أنه قاعدين يبحثون عن طريقة كيف يتخلصوا من هذا المرادم، لأن
0: نعم.
1: احنا حاليا عندنا 3 مرادم شقالة، يمكن أكثر من 20 مردم تم إغلاقها بسبب امتلاء أو أمور هذه كلها. وهذه يعتبر يعني هاجس كبير. التعامل مع النفايات يجب أن يكون هناك فيه تشريعات معينة حتى الاستفادة منها. القطاع النفايات الصلبة نسبتها يعني من 40 مليون تصل إلى 3 مليون، يعني تقريبا 10% تقريبا اللي في المنازل. النفايات الأخرى تتشكل من قطاع الصناعي، قطاع التجاري، قطاع الأمور هذه كلها،
0: نعم،
1: الطبي، الأمور هذه كلها. الكويت من الدول الأولى اللي وقعت في اتفاقية بازل حق النفايات الخطرة، فبالتالي عندنا النفايات الطبية، بعض النفايات الطبية الخطرة يكون لها اتخاذ، لها شركات مختصة وقاعدين يعملون لها نفس الجاكيتينج ومعزول ولها مرادم خاصة فيها. النفايات الصناعية بعض المصانع لها أيضا ضوابط. الذي يحتاج الآن إعادة ترتيب هي النفايات الصلبة هذه،
0: اللي هي تدخل في قائمة الحرق الحراري
1: اللي تحتاج اللي تناسب الحرق.
0: نعم.
1: هو النفايات أيضا النفايات الإلكترونية لها مخاطرها، تتكون فيها كثير من المواد السامة، وبنفس الوقت هي تعتبر مكمن الفائدة للتاجر. الذي يستفيد من العشوائية بشكل عام هو بعض التجار أو بعض الناس العاملين اللي يتمنى الوضع يكون هذا، ما يهمه النفايات، يهمه أنه يأخذ القطع المهمة وباقي النفايات تغلق. ولكن إذا كان في عملية تنظيمية البلد راح تستفيد أكثر.
0: أكيد طبعا.
1: عملية يعني التعامل مع النفايات وتوجيهها بالطريق السليم وتوجيه الذي له ريسايكل افشنسي قليل إلى المحارق، والذي له ريسايكل عالي حطه في نقاط وأشجع يكون عندي مصانع تدوير خاصة، هني راح تستفيد البلد. إن حتى الألمنيوم قاعدين نستورده برا، الألمنيوم يعتبر يعتبر من المكونات الأساسية، النحاس، الأوراق، المصانع الورقية، الأمور هذه كلها،
0: حتى البلاستيك، حتى بطل الماء بدل ما نشربه نقطير يسوي لنا ريسايكل من جديد. صحيح.
1: هذه النقطة يعني نحتاج إن احنا يكون لها توجيه. التعامل مع النفايات يعتبر الحرق حل نهائي، ولكن يجب أن يكون عندي خطوة في عملية تنظيم هذه النفايات. تجربة دبي اللي ذكرناها تعتبر سباقة. عملية حنا ما ودنا حنا نتكلم عن الأمور اللي قاعد تحدث، الأمور التشريعية مهمة جداً. ما نتكلم على العملية مثلا الرسوم، يجب أن يكون هناك رسوم ولكن المنظومة تكون متكاملة. شنو معناتها؟ أنت يا راعي المحل مثلا، راعي المكان، احنا قلنا 10% فقط السكني، فالقطاع التجاري وغيره هم الأعلى، فممكن أحل هذا الجانب وبعدين أحل جانب الأهل السكني، لأن كميات قليلة متوزعة. التجاري لا، كمية كبيرة مكان واحد. أجي عند القطاعات التجارية مثلاً، أقول أنت يا قطاع التجاري، أنت تعطيني دراسة الأثر البيئي قبل تسوي مشروعك، صح ولا لا؟ بيقول صح. أقول وين موضوع النفايات؟ للأسف دراسة الأثر البيئي خطوة مهمة قامت بها دولة الكويت، ولكن تطبيقها يعتبر
0: بطيء نوعاً ما.
1: مو بطيء، يعني عدم تأهيل كوادر، عدم كذا، ما يعرفون شنو المفروض أستلم بالأثر البيئي. الأثر البيئي يجب أن يكون يعطيني تفصيل السايكل كامل للمشروع، وأعرف شنو تأثير البيئي من ناحية انبعاثات، من نفايات، من كذا، حتى انتهاء المشروع لازم أعرف شلون تتخلص منه. فمردود أثر البيئي ما يعطيني خطة النفايات، أقول أوكي ترى هذه نفاياتك، أنا كدولة الكويت سنويا راح أتكلف كذا، عشان ما تأخذ مني هذه الرسوم أنت عليك أنك تتعامل مع شركات الريسايكل علشان تسوي نفاياتك. في الحالة هذه هو راح اللي يحاول يتفادى هذه الرسوم يكون مع الريسايكل، ولكن يجب أيضا الدولة تكون عندها جهاز رقابي أن تأكد أن الريسايكل يأخذها، ما يكون عملية تبقات ورقية. هذا يعتبر جانب. الجانب الآخر، الرسوم اللي راح يدفعها حق الريسايكل يجب أن يربطها في عملية الكاربون إيكونومي والكاربون كريدت. أنت لما تتعامل مع شركة أنت يجب يكون عندي أنا هيئة أو مركز مثل ما عملت السعودية، مركز إدارة النفايات اللي هم وان، إن هذه اللي أنت كريكورد إنك تخلص مثلا 10 طن، معنات أنت لك 10 طن كريدت عندي في كذا، هذا ممكن تأخذ عليها بونس،
0: تستفيد بونس بالضبط فيها. بالضبط.
1: فبالتالي الدولة يكون يعني ريحت نفسها من هذا الجانب. هذه حلول ما هي مستحيلة.
0: نعم.
1: طبق جزء منها في دبي ولكن غير بشكل، طبق جزء منها احنا الكويت نستطيع ان احنا نكمل هذه الجهود. احنا سبقناهم في انشاء التعامل العام، فممكن احنا نبتكر ونطبق بشكل افضل. النفايات نقدر نحولها بشكل مثالي مثل الدول المتقدمة. احنا دولة يعني ثقافة المجتمع جدا عالي، ثقافة مجتمعنا جدا عالي. على سبيل المثال ترى المرور لما قالوا حزام الأمان على طول، يعني
0: على
1: ما
0: تعبوا،
1: لأن الشعب مطلع على التجارب وراح، وأصلا هو يتمنى أن في شيء يحفظه من الحوادث للجميع. فحتى النفايات حنا لما نسافر حنا دول راقين في مجتمعنا، فبالتالي لما يكون عندي خطوات حكومية نفس التي يعني تم تطبيقها بما يتعلق بالنفايات، راح نجد أن هذه النفايات أصبحت مجال اقتصادي مهم للدولة، تخلق الكثير من الفرص، خاصة لما يكون دولة يعني لا توجد

0: مصانع فجأة تكون عندها مواد داخلة في الحديد ومواد كذا، فاللي قاعد يصير التجار يتم هذا الحديد يتم توريده للدول أو تصديره للدول أخرى.
1: حتى في موضوع إعادة الريسايكل مهندس، يعني إحنا بالزمانات كنا نشوف إن في بعض المجمعات أو بعض الجهات القطاع الخاص في حاويات معينة يقول لك حط لك هذه حق الأوراق، هذه حق علب البلاستيك، هذه حق علب المشروبات الغازية الحديد، وتي شركة تأخذهم إن هي إعادة تدوير لهذه.
0: حسب الدراسات الأخيرة اللي قامت فيها الهيئة العامة للبيئة، إن قطاع الريسايكل عندنا بالكويت موجود ما يسقال، وتقريبا يعني ما يقارب 10% من النفايات التي يأخذها هذا السوق.
1: نعم.
0: وما زال يعني يعتبر كمية بسيطة. الحاويات التي فيها اسم الشركات وتجي الشركات هذه ممكن أنا أثق أنها راحت. راحت اللي
1: بس اللي ما عليها اسم هذه
0: اللي أنا وضعت في إحدى النقاشات، يعني كنا نتكلم عن النفايات، فأخذ أحد الشباب قال حنا بالبلدية مثلا بالخليج حطينا حاويات مفصلة، قلت إيه بس من اللي يشيلها؟ يشيلها حاوية واحدة
1: بالضبط
0: توديها كذا. فحنا ليس نبي تطبيق متكامل فعال. أيضا شركات الريسايكل يجب مراقبتها. ترى أوكي، هم خذوا القطع البلاستيك، خذوا كمية وكمية قطوها في هذا، راح أقطع أنا عندي. لا، أنت لازم حتى أنت عندك نفايات يجب أن أنا أتابعها وياك. فكيفية فعملية العملية
1: إعادة التدوير والريسايكل
0: المراقبة يحتاج أن يكون يعني مناسب جدا أو متكامل في منظومة متكاملة. فإن شاء الله إحنا يعني قاعدين نسير، الدولة أوريدي قاعد تدفع الملايين على عملية نقل هذه النفايات وطمرها.
1: نعم.
0: فلما يكون هذه الملايين أي منظومة جديدة راح تكون موجود، فمعناته راح يكون عندي شوية سيفينج من هذا. إذا كان عندي أي كوست تنظيمي خلال 10 سنوات أنا قاعد أحقق إنكم كبير، إني أنا ما راح أدفع حق المواصلاتها ولا أثر ولا تلوث البيئي. حنا لو نشوف حنا بعض المرادم اللي أصبحت على ارتفاعات تزيد عن 50 متر، هذه قدر إذا صار في أمطار سيول حدثت مثلا راح تكشف. خلط النفايات مع بعض هذا يعتبر خطر جدا.
1: بالضبط طبعا.
0: لما نتكلم عن النفايات الإلكترونية تحتوي على مثلا بعض المواد الزنك وغيره وغيره، يعني تلتمس مع غازات الميثان مثلا من النفايات العضوية والأوراق وكذا، فتحدث حرائق. احنا البدو سابقا لما يروحون عند مكب اللي يحطونه جنبهم يقعد بالليل ومع حرارة الجو بالليل مع التفاعل يصير في نار، يقول هذا جني بالنار. مو جني هذا نفايات
1: قاعد تتفاعل
0: النفايات بسيط، فما بالك إذا كان على شمساوة عالي كبير.
1: صحيح.
0: فعملية التعامل مع النفايات يجب حذر. أيضا العمالة اللي قاعد تستفيد بالباطن.
1: خلنا ناخذ هذا الموضوع بعد ما نطلع الفاصل، ايش رايك؟
0: ان شاء الله.
1: فاصل قصير مستمعينا الكرام، وللحديث بقية مع ضيف الكريم المهندس سالم العجمي، مهندس استشاري وخبير معتمد في الطاقة المتجددة من المركز الأوروبي للطاقة.
2: وجوه تلهم، عقول تفكر، تجارب تغير مجرى الحياة. أنتم تستمعون إلى لقاء اليوم. لقاء اليوم مساحة نقترب فيها من الآخرين، نتعلم منهم، نستفيد من خبراتهم، لنصنع معا وعيا لمستقبلنا.

0: عدنا من جديد معكم مستمعينا في برنامج لقاء اليوم، وموضوعنا عن مستقبل الطاقة المستدامة والتحدي البيئي في دولة الكويت، وضيفنا الكريم المهندس سالم العجمي، مهندس استشاري وخبير معتمد في الطاقة المتجددة من المركز الأوروبي للطاقة. حياك الله معنا من جديد مهندس سالم.
1: الله يحييكم إن شاء الله.
0: الله يسلمك. كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع تحويل النفايات وإعادة تدويرها واستفادة منها للطاقة المتجددة، وقفنا عند نقطة بعض العمالة

0: اللي قاعدة تستفيد من هذه النفايات.
1: نعم، النفايات بشكل عام ومنها النفايات الكهربائية الإلكترونية وغيرها،
0: نعم،
1: هذه يحتاج آلية مصنعية في تفكيكها، لأن بعض فيها بعض المواد البودرة اللي تسبب مشاكل رئوية صحية،
0: مواد سامة خطرة،
1: مواد
0: صحيح،
1: سامة وغيرها. فحنا شو اللي قاعد يصير هنا؟ التعامل العشوائي يسبب زيادة في هذه الأمراض ويسبب الأمور. أيضا إذا ما

0: تضع مخازن في الأجهزة الإلكترونية، تخاف أن مثلا توديها لأن ما في منظومة موثوقة أنها تأخذ هذه النفايات، وهذه قد يسبب يعني كثير من التراكمات، ممكن تسبب قدم هذا الجهاز يطلع منه انبعاثات احنا ما نشوفها مثلا، او امور هذه كلها تعتبر يعني خاصه البطاريات الليثيوم اللي موجوده في بعض الاجهزه اللي تتعرض للانفجارات.
1: نعم.
0: فالتعامل مع النفايات يجب ان يكون حذر بشكل عام. العماله معرضه لكثير من المشاكل، كثير من الحرائق اللي تحدث عندنا في اماكن احنا ما ندري عنها نكتشف وقاعد تسبب عبء للدوله، قد يكون اسبابها تراكم النفايات واجهزه كهربائيه وسوء تخزين الامور.
1: صحيح.
0: فعمليه انه يكون في منظومه تحافظ على النفايات، فبالتالي التعامل مع النفايات يجب يكون بشكل مثالي، تدريب الكوادر اللي تتعامل معاها، وعمليه توجيهها لانتاج الطاقه الكهربائيه هذا مهم جدا، اختيار المكان المناسب. في السابق كان انتاج الطاقه يعتبر عبء لانه يحتاج مثل ما قلنا عمليه تبريد المياه، والحرارة اللي قاعد يحرقون فيها النفايات يجب أن تسخن الماي، الماي يطلع بخار يحرك التوربين ينتج الطاقة الكهربائية.
1: نعم.
0: هذا الماي يعتبر عبء عندنا كدولة فقيرة من ناحية الماي، إحنا على البحر، ولكن لما تكون منظومة متكاملة تدمج مع المياه المعالجة اللي أوريدي تعتبر عبء علي، فبالتالي هذا يخلاها في زبالتي جدا يعني عالية، تكلفتها جدا عالية. المستثمر راح يرحب إذا أنت خلقت مشروع وفرصة عمل وربطتها بالكاربون كريديت وربطتها بالأمور هذه كلها، يعتبر يعني معلم يعني عالي للدولة.
1: نعم.
0: فنتمنى أن يكون نصل إلى هذه المراحل، وإن شاء الله إحنا قادرين بوصول لها عن طريق يعني نقل هذه الأفكار من خلال برنامجكم، وأيضا من خلال الكوادر التي قاعد يعني تتعلم حاليا في هذه الفترات، وتأتي بأفضل من هذه الحلول إن شاء الله في المستقبل.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد. الطاقة اللي يتم استخراجها من النفايات تعتبر طاقة ثابتة ومستمرة على مدار الوقت، بعكس الطاقة الشمسية اللي ممكن فترة وتختفي وترجع مرة ثانية. من وجهة نظرك، هل الطاقة المستخرجة من هذه النفايات تدعم شبكة واستقرار وثبات شبكة الكهرباء الوطنية في الكويت؟
0: أي نعم، الطاقات المتجددة حنا قلنا هي طاقات موجودة، ولكن بأي لحظة ممكن تتأثر بالظروف الجوية اللحظية.
1: طبعاً.
0: فالشبكة الكهربائية لا تحبذها جدا، لأن ممكن تعطيني مستوى عالي وفجأة تنخفض بعدين تعطيني عالي خلال فترات معينة. أما الطاقات التي تنتج من النفايات كأني أنا أتعامل مع محطة بالنفط تقريبا نفسها، بدل لا يكون الفيد ستوك مالي أويل، هذا راح يعتبر عن النفايات. المحطة اللي قاعد تنتج في دبي محطة قاعد تنتج يعني 200 ميجا وات، وجودها اللي نسميه احنا الكاباسيتي فاكتور اللي هو معدل تواجدها في خلال الشبكة بالسنة يزيد عن 85%.
1: نعم.
0: وهذا قريب على محطات النفط التي تصل إلى 90 و95%، لأن في فترات تسوي لها ستوب تسوي معالجة.
1: نعم.
0: فهذا ما دام ان الفيد ستوك اللي هو النفايات موجود بشكل منظم
1: دوري
0: ودوري. نعم. عشان انتج ال 200 ميجا وات في السعوديه في دبي كانت يحتاجون 5000 طن من النفايات، ف 5000 طن من النفايات عشان ينتجون 200 ميجا. في مشروع منطقه كبد التي احدى الافكار اللي كانت موجوده، كانت الفكره انها تكون تنتج تقريبا اعتقد 80 ميجا او 90 ميجا، وكانت تحتاج 3000 طن. فهذا يعني نسبه تعتبر بسيطه جدا من نسبه النفايات الكبيره اللي قاعد تنتجها الكويت، ولكن يحتاج منظومة متكاملة. إحنا ما نبي نبدأ في مشروع وما حس بين حساب الأمور الأخرى. عملية اختيار الموقع مهم، ربطه بالمياه المعالجة مهم، عملية المواصلات ونقل النفايات. مشروع دبي
1: والكوادر الشبابية
0: والطاقات أكيد، لأن
1: أكيد
0: الأمور
1: طبعاً.
0: هذه عملية الحركة التراك اللي في المشروع دبي 80 تراك بالساعة
1: بالساعة
0: علشان أنا يشتغل عندي 24 ساعة. فبالتالي 80 ترك عشان توفر لي 5000 طن، ف فيجب معناته أنا أختار موقع ما يسب ما يكون قريب عند مكان النفايات، عشان أنا ما أبي أنقل النفايات من مثل الوفرة إلى منطقة الجارة بطريقة معينة، لأن أنا لازم أحسب حسابي بالساعة أحتاج 80 ترك.

0: بالي ب24 ساعه كم احتاج. فالعمل في دبي ان اسمه سفران اعتقد المنطقه منطقة تجميع نفايات في سفران هي نفس المنطقة اللي فيها عملية المحطة، فعملية النقل جاهزة
1: سهلة وبسيطة. نعم.
0: أيضا المحطة 200 ميجا 20 ميجا قاعد تغذي نفسها، 40 ميجا تغذي الفاسيليتي اللي حواليها، و130 قاعد تغذي شبكة دبي، وهذه يعتبر إنتاجها أفضل. إذا ضربنا 130 في 24 في مثلا ضربناها في 10 تعطيني 1 جيجا، بنقدر نقول 2 جيجا، 2 يعني ال 130 ميجا افضل من ان انا احط محطه 500 ميجا طاقه شمسيه كهربائيه. 2 ميجا تعطيني بال 24 ساعه 2 جيجا، هذه الطاقه الشمسيه تعطيني يمكن اقل من 100 جيجا في
1: ممكن تعطيني ب 12 ساعه بس مو 24
0: بالضبط. 6 ساعات ترى تحسب عليها. فالطاقات اللي تعتبر اكثر موثوقيه اكثر اداء، تخلصني من عبء النفايات، تخلصني ايضا تعطيني المواد حتى بعد الحرق فيها بعض الكميات المعادن وغيرها أقدر أيضا أدخلها في الريسايكل غير الريسايكل اللي أنا عملتها في الستيج الأولى.
1: نعم.
0: في مبادرة حنا يعني ماشيين فيها اللي هي ما يسمى بالجرين سايكل. هذا والهدف بدأ بسبب الهاجس هذا، حنا ممكن كمختص ممكن من 2014 من 2012 قاعد يعني أفكر أن الدولة عشان تتعامل مع هذه النفايات تحتاج حركة تسير هذه النفايات بالطريق السليم، طريقة مراقبة تكون سهلة، المسؤولية أوزعها على المشاركين، وهذا اللي قاعد يصير.
1: نعم.
0: في دول العالم. فشركات الريسايكل كثير من الشركات مبادرين كويتيين كثيرين عملوا شركات الريسايكل تفاجأوا بالواقع أنه ما قاعد يستفيد من هذه النفايات، النفايات قاعد تروح بطريق معين، في ناس متنفذين مثلا أو ناس تجار مثلا مو يعني ناس عمالة سائبة هي اللي قاعد تتخلص من هذه النفايات فمو قادر فتسكرت وخسرت. فعملية نجاح هذه النفايات مسؤولية حكومية بقطاع خاص. القطاع الخاص عشان يشارك الدولة لازم أن الدولة تنظم هذه النفايات حتى يعني يشارك فيها القطاع الخاص. فعملنا الجرين سايكل، عملية تسليم النفايات سلس من المصدر إلى السميتر بطريقة إلكترونية. إذا أي شخص عنده نفايات ممكن يصورها، الشركات ممكن تطلع على هذه النفايات تقول أوكي بدال لا أنا أسوي تجول عشوائي أدور النفايات
1: أنا أروح دايركت حق الجهة
0: أوردرز معينة بالهذا، وعملنا هذا الداتابيس هذه. وأيضا ألحقت بكثير من الأمور بس إحنا نتكلم عن نفايات. أيضا حتى لو الحكومة تبنت هذه المنصة مثلا في اتفاقيات دائما وزارة التجارة والبلدية أن مثلا مطعم في مطاعم ملتزمة ما تكب الزيت في المجرور الماي اللي هو يعتبر المفروض نظيف ماي أمطار.
1: نعم.
0: فبعضهم يكب هذا ويسبب مشاكل، فالتجارة تروح تشيك عليهم تقول أنت ورني اتفاقيتك أنك أنت قاعد تتخلص، فهو يوري اتفاقية قد تكون صورية قد تكون فعلية. أنا شلون أتأكد لما يكون عندي هذه المنظومة أن هذا الشخص عن طريق المنصة يسلم هذا الزيت، وأنا واسم الشخص اللي استلم باللحظة عندي هذا يكون كمية يسلمها شخص استلمها، أنا أحاسب الشخص هذاك تعال أنت استلمت الكمية
1: بالضبط.
0: هل فأنت المفروض عندك إنتاج ديزل السوق المحلي
1: بالضبط.
0: تنتج ديزل عضوي تنزل كذا، إذا أنت ما استلمت وأنت ما معناتها في خلل، فعملية الرقابة بدون لا أنا أسوي تشيك كذا. فهي المنصة موجودة يعني يمكن لقائك المبارك هذا خلانا مثلا نطلع عليها، فإن شاء الله والأفكار ليس هذه الفكرة كثير من الأفكار أخرى
1: إحنا ما نبي الأفكار تكون بس موجودة بالأذهان أو نبي تطبيقات.
0: صحيح. تطبيقاتكم موجودة
1: أكيد طبعا،
0: ولكن يجب أن نخلق حنا التشريعات اللي تضمن حق الدولة فيها وتضمن أن المشروع ينجح والمستثمر يكون مرتاح انه عارف وشنو قاعد يشتغل.
1: اكيد
0: عليه.
1: اكيد طبعا. مهندس سالم كلمه اخيره من هذا اللقاء.
0: انا سعيد جدا لاختياركم مواضيع شيقه مواكبه لاستراتيجيات الدوله، فرصه قاعد نستفيد مع بعض من بعض المعلومات حتى يعني نتمنى أن نرى هذه الاستراتيجيات تنفذ بشكل مناسب الدولة تستفيد منها بشكل كبير. وإن شاء الله أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.
1: الله يسلمك، وإحنا نتمنى لك دوام التوفيق والنجاح، ونشوف هذه المشاريع على أرض الواقع، وأيضا هذه المنصات نشوفها فعليا على أرض الواقع. في ختام هذا الحوار مستمعينا الكرام، هناك ملامح واضحة لخريطة طريق تجمع ما بين الذكاء الرقمي والاستدامة البيئية. تأكدنا اليوم أن هذه النفايات ما راح تكون يوم من الأيام عبء على البيئة، لكن ممكن أنها تتحول بسواعد أبنائنا وعقولهم إلى طاقة تضيء هذا المستقبل. والرهان الحقيقي كان وسيبقى دائما هو الاستثمار في الإنسان الكويتي، وتأهيل العقل العقول الشابة لتكون هي المحرك الأساسي لكويت المستقبل. موضوعنا اليوم كان مستقبل الطاقة المستدامة والتحدي البيئي في الكويت، مع ضيفنا الكريم المهندس سالم العجمي، مهندس استشاري وخبير معتمد في الطاقة المتجددة من المركز الأوروبي للطاقة. دمتم بخير، ولنا لقاء يتجدد بمواضيع جديدة وضيوف كرام. تحيات فريق البرنامج بقيادة عبد العزيز البكر. مع السلامة.
2: وصلنا لختام حلقتنا. مر الوقت سريعا برفقة العقول الملهمة، لكن الأثر والمعرفة يظلان ممتدين. إلى اللقاء.
3: تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم ماتقي، منال العمران، عباس الفهد. لقاء اليوم للمخرج عبد العزيز البكر.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال ومستوطنين للمسجد الأقصى. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف نقطة للتفتيش الأمني في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني. وكالة رويترز تقول إنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا الثلاثاء. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية وأهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي. وزيران إسرائيليان ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تقول إن تصريحات الرئيس الروسي بشأن موقف موسكو من المقترحات المتعلقة بتسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. وباكستان تسلم أفغانستان مذكرة احتجاج على اختراق مجالها الجوي بمسيرات. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 1 بعد منتصف الليل و16 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 7 صباحا و29 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 34 درجة، أم المرادم وجزيرة جارو 33، لنويصيب والوفرة 28، السالمي 30 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والسالمي 45 درجة، لنويصيب 43، جزيرة جارو 40، الوفرة 46، أم المرادم 49 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:40. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
3: هنا الكويت،
2: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
4: أخبار جهينة، نافذة على التاريخ.
2: هنا الكويت.
5: مرحب.
6: برنامج على المكشوف.
5: برنامج الثاني على الخط.
7: نسايم.
8: نسايم.
9: إضاءات ثقافية.
10: استراحة طاهرة.
11: أبي منه الخبر.
12: صباح الخير.
13: مساء الخير يا كويت.
14: إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
2: مسيرة إعلامية
3: لها بداية وليست لها نهاية.
2: هنا الكويت.
3: انطلاقة

0: والتطوير والإبداع.
1: هنا الكويت.
0: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
2: ليالي الإذاعة.

بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم الساعة المباركة برنامجكم ليالي الإذاعة على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت من الساعة 10 وحتى 11 مساء من الأحد إلى الخميس. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم الساعة المباركة، لا تبعدون، عندنا مواضيع كثيرة ويا هلا ومرحبا بالجميع. يلا شدوا الهمة، بدأت الأجواء تتحسن ما شاء الله، هالبراد بالليل شوي، وعندنا بعد أيضا أخبار حلوة، يقولك نهاية أسبوع إن شاء الله ممكن شوي رطوبة بس خفيفة، لكن الأجواء كل مالها تتحسن، وحتى بالصيف الكويت ترى حلوة بكل أجواءها، عسى الله يحفظنا ويديم علينا الأمن والأمان. هذه تحيات فريق العمل، من التقديم محدثكم راشد الهلفي.

وهذه تحيات فريق الإعداد المتألق حنان بهبهاني وحنين الطرروة. ومسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة. وأيضا زميلتنا فرح بعركي من الهندسة الإذاعية تمسي عليكم بالخير. وتقول لكم يا هلا ويا مرحبا من التنفيذ على الهواء زميلتنا سارة الفرج.

يدعوكم للانضمام لنا بهذه الساعة بفقراتنا المتنوعة والمتعددة في برنامج ليالي الإذاعة على الهواء مباشرة. هذه تحيات مخرجنا مشعل العميرة.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
2: بالفعل قمة أنت على كل القمم بلد الكويت، عسى الله يحفظها ويديم عزها يا رب يا كريم، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ولا يغير علينا إلا للأفضل والأحسن دائما وأبدا. هذا هو الوطن، هذا هو البلد، لازم الكل يتكاتف لتطويره، والكل متكاتف للأمانة. يعطيكم الصحة والعافية. لكن الجميل في الموضوع، أنا أحب أعلق على الأغاني الوطنية. الأغاني الوطنية جدا رائعة وجميلة حقيقة، فشكرا، كل الشكر للأمانة والمحبة والمودة إلى شعارها وملحنينها ومطربينها وموزعينها والقائمين على هذه الأعمال والأغاني الوطنية التي تحفنا الأمانة بين فترة وفترة بمناسباتنا الرسمية وغير المناسبات كذلك. فجميلة جدا، أتمنى الكل يعني تكون الأغاني الوطنية حاضرة دائما وأبدا. عسى الله يحفظ بلدنا يا رب ويديم علينا المحبة والمعزة دوم من أرض السلام. إذا نستعرض معاكم فقراتنا لهذا اليوم مستمعينا، نقولكم حياكم الله في ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 وحتى 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. عندنا اليوم أخبارنا الفنية وأيضا أخبار الديرة المهمة والأساسية والرئيسية معانا، وكذلك فقرتنا فقرة الفائدة الطبية اللي نشكر حقيقة قبولهم هذه الدعوة أطبائنا من خلال هذه الفقرة التسجيلية اللي قدمون من خلالها النصح والإرشاد، النصيحة الطبية بشكل بسيط وسلس لكل من يحتاجها أو يسمعها وينقلها لشخص يحتاج هذه المعلومة. كذلك عندنا في ختامها مسك مع ضيفة مميزة نشكرها على قبول هذه الدعوة متواجدة معنا بالاستديو. راح نتكلم عن موضوع جدا مهم وأساسي ورئيسي في حياتنا، نحاول نفهم هذا الموضوع، نحاول نتعاطى معه، نحاول فعلا أن احنا نقدم ما يمكن تقديمه، وأيضا ما تضغط على نفسك ولكن تحاول الطرفين أنهم يتعاونون مع بعض. إذا ما تعاونوا مع بعض مستحيل أن الموضوع يستمر، لابد أن تواجهك مطبات في حياتك. وهي العلاقة الزوجية، مع علاقة الزوج والزوج، هي العلاقة ليست علاقة فقط أن العرس والفرحة وغيره وأول شهر العسل، وهذا إن شاء الله أيامكم كلها عسل، لكن شلون يتم هذا العسل وشلون يستمر هالعسل؟ بالتعاون والتفاهم وتبادل الأفكار والاحترام. كل هذه الأمور راح نتكلم مع ضيفتنا لهذا المساء. نقول لكم حياكم الله ولا تبعدون في ليالي الإذاعة.
0: ليالي الإذاعة،
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

حياكم الله ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وهذه الساعة وبرنامجكم ليالي الإذاعة. نقول لكم نبتدي معاكم مع فقرتنا فقرة أخبار الديرة. الاتحاد الكويتي للتنس يعلن عن تحقيق لاعب التنس الكويتي عيسى سلمان قبزرد إنجاز جديد بدخول قائمة أفضل 500 لاعب تنس في العالم. ألف ألف مبروك للكابتن واللاعب والبطل الكويتي عيسى سلمان قبزرد. يقول لك يعني تقدم من المركز 600 إلى قائمة أفضل 500 لاعب عالميا في إنجاز لافت يحققه بهذا العمر. لقطة العمر والعطاء والتوفيق، وإحنا معاك ومتابعين وراصدين.

وخبرنا الثاني معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة. الوزارة تمكنت خلال 3 أشهر من استرجاع نحو 631 ألف دينار صرفت بالمخالفة لمتلقي المساعدات الاجتماعية بناء على حزمة إجراءات مالية ورقابية وإصلاحية شملت مختلف قطاعات الوزارة. دكتورة أمثال عساك على القوة.

0: خبرنا الثالث والأخير في هذه الفقرة: السياحة البيئية في الكويت. تنوع طبيعي يفتح آفاق للتنمية المستدامة. يقولك محمية الجهراء تضم تقريبا ما لا يقل عن 250 نوع من الطيور، وتوفر فرص لمراقبة الطيور والتصوير وكذلك البرامج التعليمية. أيضا عندنا جزيرة بوبيان ومحمية مبارك الكبير من أبرز مقومات السياحة البيئية، لما تضمنه بالتأكيد من بيئات ساحلية ورطبة متنوعة. كذلك محمية مبارك الكبير مدرجة ضمن قائمة رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وتبلغ مساحتها تقريبا 51 ألف هكتار. كذلك بوبيان تمثل محطة مهمة للطيور المهاجرة والتكاثر، كما تدعم بيئتها البحرية الأسماك والربيان. عسى الله يديم علينا هذا التقدم والازدهار يا رب يا كريم، من أجمل إلى أجمل. بالتأكيد مثل ما عندنا سياحة في المباني، في المجمعات، في أمور كثيرة في بلدنا الحبيب الكويت، كذلك عندنا سياحة بيئية. أقصد أن المباني، أقصد المعالم اللي موجودة عندنا، والمعالم الثقافية والأدبية والفنية، كل هذه معالم موجودة عندنا بالكويت، كذلك عندنا سياحة بيئية. كانت هذه هي أخبارنا من فقرتنا، فقرة أخبار الديرة. وصلنا إلى ختام هذه الفقرة.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

حياكم الله ونروح معاكم إلى فقرتنا الفقرة الفنية ونتكلم فيها عن بعض الأخبار فيها بعض الأخبار متعلقة بالفنانين والممثلين والمطربين وكذلك السينما اللي ربحان اللي خسران اللي يحاول يحقق يوصل إلى رقم على الأقل رقم تعادل في اللي تم صرفه. خلنا نبتدي معاكم في أول خبر وهو يقولك حقق فيلم غودزيلا ماينس زيرو تقييما بنسبة 93% على مواقع روتين توموتيز ويعد الفيلم أول أفلام غودزيلا اللي حصل على تصنيف R بسبب مشاهد العنف والدماء الكثيرة الموجودة فيه، كما أن أول إنتاج ياباني يصور بالكامل في اليابان وينتج خصيصا للعرض بتقنية IMAX. اليابانيين جايين بقوة.

ومن اليابان نروح إلى مصر، وهذا هو خبرنا الثاني. أوضح الفنان بيومي فؤاد إنه راح يجتمع مع الفنان أحمد مكي في عمل سينمائي للمرة الأولى منذ مشاركته في يعني شارك معاه في فيلم سمير وشهير وبهير اللي عرض في عام 2010. وقال الفنان بيومي فؤاد على لسانه أنه أول مرة أشتغل سينما مع أحمد مكي بعد فيلم سيما علي بابا حوالي 15 سنة أو حاجة زي كده، هذا يعني بلهجته الجميلة المصرية، فكان وحشني جدا. يقولك وكشف أن مشاركته في هذا الفيلم تأتي كضيف شرف، موضحا أن مشاهد تصويره تستغرق تقريبا 3 أيام، أنجز منها يومين وتبقاله يوم واحد. وأضاف أنه متواجد كضيف شرف في هذا العمل، ومشاهد التصوير كذلك مثل ما قلنا عبارة عن 3 أيام، صور يومين باقي اليوم. يقولك لكن الحمد لله رب العالمين، الكواليس كانت جميلة ومميزة. بالتأكيد فنان مثل الفنان بيومي فؤاد هو إضافة لأي عمل، فنان جميل وخفيف ظل.

وخبرنا الثالث أيضا عن هذا الفيلم Forgotten Island، ويقول لك حقق 20 مليون و600 ألف دولار تقريبا في شباك التذاكر العالمي حتى الآن. 20 مليون كثيرة ما شاء الله، حقق 20 مليون ربحان. لا يا جماعة تعال اسمع الخبر، الخبر يقول لك بلغت إنتاجه 80 مليون، ويقول لك يبدو أن الفيلم يتجه نحو تكبيد استوديو يونيفرسال خسارة، راح يخسرون الجماعة، يحتاجون إلى نحو تقريبا 150 مليون دولار في شباك التذاكر حتى يتم الوصول إلى نقطة التعادل المالي. يعني الجماعة للحين محتاجين أكثر وأكثر وأكثر حتى أنهم يحقق على الأقل هذا التوازن المالي. هذه هي أخبارنا لهذا اليوم، وهي أخبار الفنية، ثلاث أخبار متنوعة ما بين اليابان وأيضا أفلام أمريكية وكذلك مصر. إحنا مستمرين معاكم لكن لا تبعدون.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم وحياكم الله برنامجكم ليالي الإذاعة مستمرين معاكم حتى الساعة 11. برنامجكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 نلتقي وننطلق معاكم مع ضيوفنا مواضيعنا وفقراتنا المتنوعة المختلفة واللي خصصت لكم أنتوا بالدرجة الأولى. كذلك أيضا نحاول جاهدين أن نضيف أيضا بعض الفقرات المختلفة والمتنوعة بين فترة وفترة تهمكم بالتأكيد، وما بين أخبار محلية وأخبار عربية وخليجية وعالمية، وأيضا ما بين كذلك ضيوف مميزين يتواجدون معنا وفقرات مسجلة. لذلك راح نطلق الآن معاكم لفقرتنا هذه المسجلة، لكن بودي أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أطبائنا المشكورين على قبولهم هذه الدعوة وتقديم النصح والإرشاد والملاحظات والتوجيهات الطبية المباشرة من قبل المختصين. نحن حرصنا بهذه الفقرة أن نلتقي مع متخصصين بمجالات عدة. حضرتك حضرتك تستمعون لهذه المعلومة الطبية، قد تستفيد منها على المستوى الشخصي، قد تنقلها لأحد فعلا يحتاجها. يمكن المعلومة مرت عليك، تعرفون مجتمعنا مجتمع دواويني، سمعت المعلومة تقول لا يبا اليوم سمعت الدكتور البلاني بالإذاعة برنامج لهذه الإذاعة راشد الهلفي يقول قدم لنا هالدكتور والدكتور قال كذا كذا كذا في هذا الموضوع تحديدا، يمكن تستفيد وتنقل هذه الفائدة. لذلك نحاول نلتقي مع تخصص الأطفال، تخصص العظام، تخصص الجراحة، الجراحة العامة، تخصص السمنة، تخصص مرض السكري، الضغط، العيون، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، أمور كثيرة متنوعة متعلقة بالرجال، بالنساء، بكبار السن، بالأطفال، كل هذه الأمور. وكذلك أيضا العمليات تتميز فيها دولة الكويت، خصوصا يعني ما شاء الله عليهم مجالات متنوعة مختلفة، لكن أيضا تخصص القلب عسى الله يعافي الجميع، لكن الكويت دائما متطورة ومتميزة بأبنائها وبناتها بهذا التخصص. وأيضا تحرص دولة الكويت على جلب كل ما هو مميز وجديد في عالم التكنولوجيا في شتى المجالات الطبية المتنوعة والمختلفة، وأيضا توزيعها على المستشفيات الرئيسية وكذلك المراكز الصحية بكل منطقة بدولة الكويت. عسى الله يديم علينا هذا الأمن والأمان وهذا العز يا رب يا كريم، ويحفظنا ويحفظكم من كل شر. لكن البعض للأسف يعني ياخذ فكرة وموسواس يعني يتمرض أو يحاول يقول خلني أروح أشوف، أنت قاعد تكلف شيء إحنا في غنى عنه الصراحة. لكن إحنا ما نقولك عند الضرورة ما يمنع كشف دوري خاص فيك لصحتك بالنهاية، لكن لا تأخذ مكان غيرك، لا تأخذ مجال غيرك، لا تحاول إنك أنت تكلف مصاريف أنت مو بحاجة لها، يمكن ما تحس فيها لكن الدولة هي اللي قاعد تتحمل هذه التكاليف. لذلك نتعاون مع بعضنا البعض ونأخذ النصح والإرشاد في هذا الجانب، وعسى الله يحفظنا ويحفظكم. أنطلق معكم مع فقرتنا وهي فقرة الفائدة الطبية مع استشاري أول أمراض باطنية والجهاز الهضمي وأيضا كبد، وزميل الكلية الملكية الكندية لأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، وزميل أيضا للجامعة الأمريكية لأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، وهو الدكتور خالد علي المخيزي.
1: فائدة طبية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مشكورين على استضافتي في برنامج ليالي الإذاعة فقرة فائدة طبية، معكم الدكتور خالد علي المخيزي استشاري أول أمراض باطنية والجهاز هضمي وكبد، زميل الكلية الملكية الكندية لأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، وزميل أيضا للجامعة الأمريكية لأمراض الباطنية والجهاز الهضمي. ونتمنى إن شاء الله يكون اللقاء مثمر ونناقش فيه عدة يعني مواضيع مهمة لأمراض الجهاز الهضمي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أتكلم عن مرض مهم

0: جدا، ويعني مرض مزمن في الجهاز الهضمي، وهو مرض التهاب الامعاء والقولون المزمن. ويقسم هذا المرض الى نوعين، مرض كرونز ومرض القولون التعرفي. طبعا هناك فرق بين مرض كرونز، انه الكرونز هو التهاب يصيب اي جزء من الجهاز الهضمي من بدايه الفم الى نهايه الشرج، ويؤثر على طبقات الخمسه الكامله للامعاء الدقيقه والقولون. وأعراضه تكمن في وجود الإسهال المزمن ومصاحب المخاط والدم والآلام الشديدة في البطن، الوهن والتعب والإرهاق، ونقص امتصاص المعادن والحديد. يشخص هذا المرض مرض كرونز بعمل فحوصات طبية مناسبة، وعمل الأشعة الخاصة حق تقييم الأمعاء الدقيقة، وكذلك عمل منظار وأخذ معينة لإثبات هذا التشخيص عن طريق المجهر. يتم علاج هذا المرض بتحسين نمط حياة صحي، وكذلك ابتعاد عن التدخين وتعزيز هذا الأمور بشكل كامل للمريض، وأيضا استخدام عقاقير معينة لتثبيط المناعة. وحاليا يوجد علاجات فعالة باستخدام ما يسمى بالعلاج البيولوجي لعلاج أساس هذا الالتهاب، وتقليل رف الجسم إلى الأمعاء عن طريق تثبيط المناعة خاصة في هذا المرض.
1: كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم دكتور خالد علي المخيزيم، استشاري أول أمراض باطنية والجهاز الهضمي، على هذه النصائح وهذه المعلومات البسيطة والسريعة والمباشرة. شكرا جزيلا لك دكتور خالد، ونتمنى السلامة للجميع.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: يا هلا ومرحبا فيكم وحياكم الله والساعة المباركة ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظة وهذه الساعة وبرنامجكم برنامج ليالي الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس. الآن وصلنا معاكم إلى ختام هامسك في هذا اللقاء الجميل اللي جمعنا مع ضيفة مميزة للأمانة لها طرح في هذه القضايا تحديدا بشكل منهجي بشكل علمي بشكل تخصصي من خلال إحصائيات من خلال واقع ملموس من خلال دراسة ميدانية. يعني الكلام اللي راح نسمعه واللي راح تقدمه لنا في هذا اللقاء بالتأكيد هو من واقع حياة وكيف نتجاوز هذا الأمر. إحنا اليوم دورنا مو نرصد هذه المشاكل فقط ونحاول نظهرها على السطح ونقدم لكم الحلول الذهبية، ولكن نقدم لكم المفاتيح اللي تساعدكم في ممارسة هذه الحياة بشكل طبيعي. ممكن اليوم تستمع إلى هذا اللقاء وتستمع إلى هذا الحوار من خلال ضيفتنا، وضيفتنا تقدمك يمكن معلومة غايبة عن ذهنك، تجربة ممكن تطبقها في حياتك تنقذك من مواقف مستقبلية كثيرة وعديدة أنت في غنى عنها وأنت أيضا في غنى عنها. الخاسر ترى مو هو ولا أنت، كلكم خسرانين، ما في أحد ربحان في هذا الموضوع، لكن نستمع ونشوف ونسمع. الإنسان ما يقول أنا أعرف كل شيء، كل يوم إحنا نتعلم شيء، وأنا أولكم اليوم راح أتعلم في هذا الموضوع بالتأكيد راح أستفيد على المستوى الشخصي. لذلك نرحب بضيفتنا لهذا المساء الأستاذة منى عبد الجليل وهي متخصص في شؤون الزواج والأسرة. حياك الله أستاذة منى.
1: حياكم الله ويا أهلا ومرحبا فيكم، فرحانة فيكم أنا بصراحة.
0: والله إحنا فرحانين أكثر مستمتعين بتواجدك معانا اليوم. مقلة ترى أنت بالفترة الأخيرة،
1: ظروف صحية شوية والحين إن شاء الله رادة.
0: ألف لا باس عليك، ألف لا باس وأجر وعافية إن شاء الله. اليوم نتكلم على هذا الموضوع وهذا المسار والحياة الزوجية. يقول جيل قبل غير جيل الحين، الجيل الحين صار أصعب ومتطلبات الجيل أصبحت ماديات أكثر من رؤيتهم إلى الحياة الزوجية. هل المسؤولية في الأجيال، المسؤولية الأسر في وضع هذه القواعد في البيت من الأساس؟ كيف يرى الأبناء والدهم والدتهم وبالتالي ينعكس عليهم في حياتهم الزوجية المستقبلية؟ إحنا اليوم جينا تربينا على الجيل القديم،
1: نعم،
0: الحجية في البيت، يعني الله يرحم الحي والميت والرحمة تجوز على الحي والميت في هذه الأمور ومدهم بالصحة والعافية، كانت في البيت موجودة وتعلم وتسوي وتشتغل. اليوم ما شاء الله في مساعدات كثيرة في الحياة، اليوم في عندك تعاون كثير في الحياة، في عندك العامل المنزلية قاعد تساعد، أنت في وظيفتك الصبح تردين، كذلك الرجل في في في حياته وفي دوامه ويرجع مرة ثانية البيت. يعني احنا ورثنا من هذا الجيل المسؤولية الأمانة، احنا شنو ورثنا حق هالجيل؟ ورثناهم الماديات معقولة؟ صارت الحياة بسيطة لهم؟
1: شوف خلني أقول لك قبل هذا كله، خلني أقول لك الأثنين لما يدخلون، قبل ما نتكلم عن الماديات والمسؤوليات وهذا كله، الفرشة الأولى لهذا الموضوع في أي مجال كان، سواء بالبيت بالعمل مع الأولاد مع الخدم مع أي مكان، الأثنين داخلين بشنو؟ كل واحد معاه سلة شنو؟ طفولة وخبرات.

0: قيم ومبادئ، كل واحد فيهم داش معهم شلة أشياء. هذه الشلة راح يستثمرونها في العلاقة الزوجية أو العلاقة الأسرية. اليوم أنت لما تيجي تقول لي قبل كان شلون والحين شلون، يبقى أول المدرسة القديمة. المدرسة القديمة كانت تأشيش، يعني أنا توني أتكلم مع يحليلها المعدة أقول لها
1: أستاذ حنين،
0: أستاذ حنين، أقول لها أنا ذاك اليوم بالجمعية أنا دائما فيني فضول، دائما أراقب، دائما أبحث، أشوف أبو واقف صوب الخضرة يقول حق ولده، واقف صوب الطماط يقول له في طماطة حمراء وفي طماطة خضراء، الطماطة الخضراء حق السلطة، الطماطة الحمراء حق المرق. والله هنيك أنا قلت له ايش رايك نستنسخ منك كم واحد ونوزعهم على الديوانيات يعلمون شبابنا.
1: بالضبط.
0: صار ما في احد اليوم يربي يهيئ للزواج. اليوم اذا تبون تتكلمون عن المسؤوليات تكلموا عن مسؤوليه المصدر. منو المصدر؟ الاب والام. الام صارت، هل الام، عفوا ما تكلم، ما عمم،
1: ما في تعميم،
0: هل كل الامهات قاعدين يهيئون بنت للبيت؟ هل الأبهات قاعد يعني مثلا واحد من الآباء يهيئ هذا الولد إنه يروح مثلا يشتري ماكلة، يودي السيارة يصلحها،
1: يكلفه بمهام مسؤولة، يكلفه تكليف.
0: بالضبط. إذا تبي تتكلم عن المسؤوليات تكلم عن المصدر.
1: والله ما بيتعب، ما بيتعبها، ما بيتعب نفسيتها، أبيها مرتاحة، الحكي ما ينفع.
0: طبعا انت قاعد تخرب، انت قاعد تلوث، تدمر عقلية شبابك، حرام. يعني استمتع لما اشوف في شركة المواشي احيانا نروح مثلا انا وزوجي نبي نشتري لحم وندقق، وهذا اشوف شاب صغير جاي بيشتري لحم فيسمعنا، يوقف يمنا يسمعنا، يقول له طلي ريلي، يقول له طلي اللون اللحم شلون، هذا قاعد يقول له ينقل، ها طلي اللون شي. يعني انا احيي الروح.
1: جميل.
0: في شباب يحطون على الجرح يبره، يعني هذا التدريب منه، هذا سبب ابوه وامه قاعدين يبنون جيل صحيح للزواج.
1: إذا معناته الأسرة اليوم والأم والأب مهمين جدا في هذه الحياة لتأهيل أبنائهم للحياة المستقبلية. طيب خلينا نتكلم وين المرحلة اللي تحسين الآن، خلينا نرجع على الأم والأب، ها الزوجين، وين المرحلة اللي يبتدي فيها فعلا هني تكون اختبار للعلاقة الزوجية هذه؟ الحياة الأولى شهر عسل، إن شاء الله الأيام كلها عسل احنا نتمناها.
0: نعم.
1: لكن الحياة الزوجية أول شيء قبل الأولاد، قبل أول بيبي مثلا، ها متى يكون الاختبار الحقيقي؟
0: يا سلام عليك على هالسؤال. الحين احنا شو قلنا؟ قلنا كل واحد داش معاه سله.
1: صحيح.
0: والسله فيها شويه اشياء.
1: عدل.
0: اذا هالسلتين اجتمعوا مع بعض راح يصير في اختلافات.
1: بالضبط.
0: مع اول اختلاف راح يصير في خلاف.
1: عجبتني الصراحه، مع اول اختلاف راح يصير خلاف.
0: في خلاف. الخلاف هذا شلون ننظمه، شلون نديره، هني راح تجي المهارات. انا دائما اقول الزواج علم، منهج. الحين استاذي انا ابي اسالك سؤال، الحين دوري انا بسالك سؤال.
1: تفضلي.
0: اذا كلمه منهج قلبناها شو تصير؟
1: منهج لا ما كان
0: جهنم. انت اذا ما مشيت،
1: اذا انت ما مشيت
0: على المنهج على العلم بتدخل جهنم بشكل مبسط. اللي ما يدرس علم الزواج بيسقط بشكل بسيط جدا.
1: تقصدين ان حياته تنقلب الى جحيم؟
0: طبعا. مع اول اختلاف، مع اول اختلاف، لان
1: مو هو الله هدا عنيد ما يتنازل، انا ما اتحمل كل شيء علي، وبعدين هي عنيده، اقول لها يمين تروح يسار، اقول لها يسار تروح يمين. هذا الاختلاف.
0: الحين
1: نموذج
0: الحين يا دور شنو؟ يا دور الخريطه. اول ما نقعد مع بعض ما في الاسئله البايخه، انت كم معاشك، شو تحبين، شو تسب. لا، القعدة الأولى أو القعدة الشرعية أتكلم معاها، أنت شو تحبين، شنو تبين من الزواج، شنو حقوق الريال بالزواج.
1: ما حد يسأل هالأسئلة أستاذ، ما خلينا نكون واقعيين،
0: لازم يصير في وعي.
1: هو إحنا دورنا وحضرتك معانا حتى نكون هذا الجانب. أنا أمثل الطرف الآخر اللي سمعنا الآن، اللي قاعد يستمع حق أستاذ منى، تقول يا معود ما عندنا هالحكي، احنا ما حد يسولف شيء
0: شنو هكذا. لا لا استاذ،
1: نبيك تقول، نبيك تقول لهم الاصح والادق والافضل لحياتهم اللي حضرتك تفضلي فيه. اذا ما تسالها شنو معاشك، شنو تحبين، شنو وين حابه تطلعين،
0: اشياء جانبيه
1: شكليه.
0: هذه القعده الثانيه. القعده الاولى هو اهم سؤال ينطرح بين الاثنين، شنو حقوق الزوجه او الزوج؟ شنو انت تشوفين بالزوج؟ ليس بالزوجين، ليش وصلتي مرحلة الآن تبتقررين إنك أنت تبتقررين زواج؟ لأن الزواج يا جماعة ترى هذه مسؤولية عظيمة، رباط مقدس رح

0: أقدم على هذا الزواج؟
1: هل أنت
0: شكلي عشان والله الناس يقولون
1: أكون أقول طبيعي؟
0: الطبيعي يعني شنو؟
1: الطبيعي شوف أحيانا في شباب يعني يوصلون مرحلة إلى أن يكون طبيعي حاله حال ربعة، ليش تزوجوا وعيلوا وحطوا بيت وكذي، فيمشي على الميميكينج اللي هو المحاكاة اللي هو التقليد، ها يبي يكون طبيعي، لأن إذا قعد وما تزوج وتأخر بينتقدونه، بيقولوا ايش فيك يا أخي روح تزوج، طبعا غير العمات والخالات والمدري من الأهل، ايش فيك يا أخي تأخرت وليش في وعسى ما شاء خفي شيء، ها عرفت شلون؟ فيتعرض لهذا
0: النقد الاجتماعي. نعم.
1: لا مو نقد، انتقاد، النقد فعال،
0: ها انتقاد، انتقاد واقصاء ممكن اجتماعي، ممكن يقصون اجتماعيا،
1: ينفون الله يهديك ما يقصون لبعيد.
0: طيب شنو يتفقون عليه؟ نرجع على سؤالنا اللي عندنا ما شاء الله محاور كثيره والوقت سريع معي، شنو الجلسه اللي تكون ما بين الاثنين اللي مقبلين على الزواج عند الرؤيه الشرعيه، وحضرتك تنصحين تكون اكثر من جلسه اذا طبعا الله وفقكم ما بينكم وبين بعض و...
1: نعم.
0: وقبلتوا من ناحيه المبدا،
1: نعم.
0: تكون في جلسات رؤيه شرعيه وجود
1: ايه.
0: محرم
1: وجود
0: وتتحاورون مع بعضكم،
1: مفتوح الباب مفتوح،
0: نعم.
1: والعائله برا،
0: نعم.
1: والغرفة موجودة عشان لا حد يزعجهم بعد، لازم تكون في حوارات واضحة، خريطة. الحين بسألك سؤال، قولي أكبر. إذا الكنز تحت الشيرة يبيلها 7 خطوات، إذا مشيت 6 خطوات توصل للكنز؟
0: ما أوصل.
1: بالضبط، تحط لك خريطة
0: يبي لي حفار ويبي لي ترتيب،
1: بالضبط. كلها عبارة عن إجراءات.
0: شنو يسأل؟ شنو الأسئلة اللي ما فيها حرج على الطرفين بهالمواضيع، مواضيع الحياة؟
1: الأسئلة الناضجة تنم عن إنسان عقله مفكر عميق. مثلا شو تعرفين عن حقوق الزوج شرعيا قانونيا؟ قولي شنو أنت دورك بالبيت مثلا، شنو مستعدة تسوين مثلا؟ هي تقول له أنت شعرف شنو معنات مسؤولية الزوج؟ طبعا إحنا ندرج أول شيء أعزب، بعدين زوج، بعدين أب، بعدين طبعا مسؤولياتك. أنت شنو تعرف عن هالأدوار؟ شنو يعني تحين ما عندك مسؤوليات أعزب، بس إذا صرت زوج شنو مستعد تسوي بالبيت؟ تبي تشارك ولا تبي تساعد؟ وهناك فرق بين الاثنين،
0: اللي هو
1: إني أشارك معناته هذا بيتنا إحنا الاثنين، إني أساعد يلا بسوي لك طيب.
0: هذا ما وين تتخذ خطوة التراجع؟ وين تكون إني أتراجع لو والله الشخص ما يناسبني؟
1: لما أحس إن قناعاته سطحية تغلب عليها الطابع المادي.
0: أعطيني مثال قصير حتى انتقل للمحور الثاني.
1: إنزين، يعني مثلا لما يقول لها أول في أول سؤال شنو وظيفتك مثلا، بتقول له شيء فلاني، كم معاشك؟ شكثر مستعدة تقطين بالبيت معاي؟ لأن أنا صراحة معاشي ضعيف ما أقدر، فأنت شكثر؟ بعدين تعالي إحنا لازم نأخذ قرض إحنا الاثنين مع بعض. نعم،
0: معقولة في ناس بهالشكل هذا؟
1: طبعا من صدقك أنت، يعني أنا وايد يوني المكتب شتكون، يعني حتى أمهات لا مو فوق شذي، والأم تدور حق ولدها وحدة معاشها زين راحل عشان تساعد ولدي بيبي.
0: يعني هذا المحور كبير الأمانة، وهذا الملف لكن قدمنا النص في هذا الجانب. خلينا ننتقل أيضا إلى مرحلة أخرى، تزوجوا وعيلوا وصار بينهم الحياة الزوجية، لكن عملية رفع الصوت والصراخ،
1: نعم.
0: هل هذا تشوفين أستاذة من الطرفين، أتكلم الرجل والمرأة،
1: نعم.
0: هل تشوفين أهو لحظي هالأمر أو لازم يكون لحظي، ولا يكون لإنهاء بعض القرارات بهذا الشكل تنصحين فيه يكون صارخ بهالشكل وخلاص انتهى الموضوع؟
1: أصدق أسوأ صفة في المرأة على الخصوص، حيخلي الريال في المرأة على الخصوص، الصوت العالي يسلبها أنوثتها. المرأة لازم تكون هادية وصوتها ما بقول تهمش، لازم صوتها يكون معتدل، لأن الأنوثة ما تحتاج إلى العناد والصراخ والعنف، لأن الصراخ شكل من أشكال العنف اللي يجرد المرأة من أنوثتها. فبالتالي أي نقاش يصير فيه صراخ لازم نوقف لحد ما يتم الهدوء، يسود الهدوء، بعدين أبلش مرة ثانية. إذا لقيت الوقت مناسب أني أكمل كملت، إذا لقيت أنه هو مثلا محتد وحامي وراسه يابس وعنيد، أتعامل مع الموضوع بنضوج، أأجل، أختار وقت
0: أفضل. تقولش ما تحمل ما تحمل ينرفز.

0: ما اقدر لازم لازم اصارخ لازم اتكلم ما اقدر اتحمل اسكت
1: لا لا هذه مصرقعه هذه صراحه لا لا لا
0: فيعني انت تنصحينها بان هي تتروى في هذه العمليه وتنتظر
1: ترى النقاش شوف شوف بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القران فانصتوا له فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قرن الانصات بالرحمه نعم. انت اذا ما تنص مو اجتماع اجتماع هني للصوان برا الاذن الانصات اللي يدخل في الدماغ اللي يتعرض الى التحكيم الى الغربله فقرنا بالرحمه انت عشان ترحم الطرف الثاني لازم تنصت الانصات يا عزيزي ما في صراخ الانصات فيه هدوء فيه تروي
0: بعضهم يقول لك الحياه حلاوتها مشاكلها صارخ عليه صارخ عليه يعصب عليه يعصب عليه بعدين يراضيني او اراضي
1: لا هي هي مرحله طفوله وبتاخير
0: اذا هالحكي هذا مو صحيح
1: لا طبعا الخلافات ترى حلوه
0: بالضبط هذا
1: الخلافات حلوه مع الاختلافات البسيطه ما يخالف لكن الخلافات التي يؤدي التي تؤدي الى الانسحاب تؤدي الى السكوت الزواجي هذا الانفصال العاطفي الانفصال البدني هذا لا هذا يحتاج علاج
0: طيب عملية التجاوز على بعض الحياة وبعض المشاكل الزوجية وبعد مرور يعني فترة طويلة عليها والعودة إليها مرة أخرى بالتذكير يذكرها أو الذكرى أنت ما سويت يا ابن حلال خلصنا من هالموضوع هذا تشوفينه أيضا صحي إيجابي ولا هذا سيء
1: لا هذا فتح الملفات القديمة ترى هذا من العوائق السلبية في جذب المشاعر شوف المعاير والانتقاد وفتح الملفات وهذه كلها تدخل في دائرة العنف اللفظي يعني أنا أعرف وحدة ما تحملت من بعد 27 سنة زواج تقول كل ما يكلمة يذكرني بالذي مضى تقول بس خلاص تعبت تقول ما كأنه حاط ليبل طابع طابعها على جبيني أنت في كذي كذي ما يصير إنسان يكبر يتغير يتعلم ها لكن اذا انت ترد على طول كان يا مكان في قديم الزمان انت سويتي كذي وانت وين التقدم متى راح نخلص من هذا كله خلاص سكر الملف حط شيء ثاني ابدا سطر جديد
0: البعض يقول لك يعني وصل لمرحله العنف الى الى الى التعنيف تعنيف نعم. ما بينهم بين بعض يا ان الرجل يعنف هذه المراه او ان المراه تعنف هذا الرجل وهو يعني معدي هدي بالك يقول تعوذ من ابليس تهدى بعدين يعني اذا وصلوا لهذه المرحله وتكرر هذا الامر شو تشوفين هذا الموضوع يعني خصوصا بعد الفتره طويله مثل ما تفضلتي
1: عن الاسباب شوف خل اقول لك شيء المراه اكلها بالعلاقه الزوجيه العاطفه اذا شفت العاطفه راح يصير في تراكمات وتعرف الصحراء شنو يصير فيها غبار غبارها بالهواء
0: نعم
1: فيصير عندها حاله من
0: التصحر
1: تصحر داخلي هذا فشو تسوي تدور على منافذ تدور على زلات تدور على اشياء اما الصراخ اما الصوت العالي اما العناد اما
0: طيب هالروي هذا روي هذه الصحراء لما يرويها وتزدهر هذه الصحراء فتنظر او ينظر الى الجزء الصحراوي اللي موجود او الجزء اللي فيه جفاف وتترك هذه الحديقة الكاملة اللي فيها أزهار وكذا
1: هذا
0: شنو تفسرينه؟
1: هذا الجحود هذا جحود أكو في البعض من النساء للأسف الشديد مهما الريال يعطيها جاحدة متعطشة للعنف اللفظي أحيانا الجسدي
0: طيب شنو يسوي هني الرجل أو شنو تسوي المرأة إذا كان رجل جاحد أو كانت المرأة
1: علاج علاج
0: اسمح هل الانفصال علاج؟
1: لا انا مكتبي
0: يمكن البعض الان اللي يسمع يقول خلاص يا معود احنا ما يصير تعشره هالسنوات في يعني أطفال. بس اوصل هالنقطه استاذي يعني في اطفال وفي عشره سنين وفي موده وفي اسره كبيره وفي تعاون مع بعض ومريتوا في مطبات وعديتوها مع بعض البعض عمليه اللي هو الجحود اللي تفضلت فيه حضرتك انه يتركون هذا البستان الكامل وتنظر الى هذا الجفاف اللي موجود في طرف الزاويه او هو ينظر في طرف هذه الزاويه يقول خلاص يبا ما ينفع احنا انفصال افضل شيء منطق هالكلام
1: لا لا
0: اي
1: لا.
0: نبي المنطق في هذا الكلام في الدقائق الاخيره
1: خل اقول لك ترى مو عيب ان الواحد يلجا الى يعني ذوي الشان ذوي اهل الذكر روحوا لهم كلموهم شوفوا النصائح ترى انا مكتبي مو دعايه ابدا والله مكتبي ما يطلق

0: ترى دائما في حل، مو روحوا حق 60,000 واحد.
1: أستاذ أنتوا يسموكم الخاص بالنفسي الاجتماعي العلاقات أسرية.
0: أسري وزوجي.
1: أسري وزوجي. نعم.
0: إيه نعم.
1: نعم.
0: فأنت أنت كرجل يعني ترى على مدار 32 سنة يا ما شفت رجال الله يحفظهم يون ويسألون ويستشيرون شو نسوي مع هذه شو نسوي مع هذيك.
1: نصيحتك في هذا الجانب في الدقائق الأخيرة أستاذ منى في هذا الجانب. يقولك والله أنا أوصل حق الانفصال أفضل لي، هذا الكلام يعني
0: لا لا
1: ما أدري أنا أشوفه غريب يعني.
0: لا لا لا أشوف الانفصال، أنا أأيد الانفصال في حالتين فقط، بالشرف لما يمسك الشرف أو لما يكون الصحة، مثل مدمن ما يبي يتعافى.
1: نعم.
0: مثل مريض، مثل فيه يعني هالأشياء هذه.
1: ما في هالأمرين، شنو تنصحينهم في ختام هاللقاء؟ نصيحتك لهم
0: روح حق مستشارين، لا تطلق.
1: نستحي ما نعرف، مو من عوائدنا طبعنا.
0: يسوى زواجك يسوى، حرام.
1: نعم. أستاذ منى عبد الجليل، استمتعت جدا بالحوار معك، والوقت مشى بشكل سريع وفي محاور الأمانة ما غطيناها، لكن نتمنى أن استفاد المستمع الكريم من حضرتك التفاصيل اللي قدمتيها من خلال خبرتك وتخصصك. هل حابة تقولين شيء في الختام؟ ختاماً.
0: أرجوكم هيئوا عيالكم للزواج، تكفون ربوهم على الزواج
1: من خلال تكليفهم بالمسؤوليات، الأم تكلف البنات والأب يكلف الأولاد. كل الشكر لضيفتنا الكريمة الأستاذة منى عبد الجليل، متخصص في شؤون الزواج والأسرة.

إذن مستمعينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا المساء، نتمنى السلامة والصحة والسعادة للجميع. هذه تحيات مخرجنا مخرج هذا العمل ليالي الإذاعة مشعل العميرة، يقول لكم في أمان الله وفريق العمل.

0: دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال ومستوطنين للمسجد الأقصى. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. مستوطنون ووزراء للاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وإدانات عربية واسعة. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تقول إن تصريحات الرئيس الروسي بشأن موقف موسكو من المقترحات المتعلقة بتسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة. الاتحاد الأوروبي يقر مشروعات دفاعية مشتركة للطائرات المسيرة والدفاع البحري وقاع البحر والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر وحماية الجناح الشرقي. ووزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبدا عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات. في برنامج أصوات الكتب لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد وتقديم نواف النومس، تنفيذ حنان الصقر. أصوات الكتب صاغها لكم إخراجا عبد الله حجي.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، حياكم الله. لقاء جديد يجمعنا بكم من جديد في برنامجكم أصوات الكتب، نسعد بهذه الصحبة. هيا لنبدأ على بركة الله في رحلة جديدة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. بين يدي هذا الكتاب الذي قرأت منه كثيرا ولا زلت، لأن فيه الكثير من الفوائد. الكتاب يحمل عنوان أكواب القراءة، نحو قراءة 1000 كتاب لمؤلفه الأستاذ عبد العزيز آل زايد. وأذكر بأن هذا الكتاب يتناول كتب من منوعة هو يختارها المؤلف، ويكتب عن هذه الكتب عن سيرة المؤلف وعن ملخص لما جاء في الكتاب، وكذلك لماذا هذا الكتاب هو من أكثر المبيعا أو انتشارا في أوساط أدبية وثقافية. اخترت لكم الكوب الثاني من إنتاجات الجمهورية الفلسطينية، صفحة رقم 190، وقد اختار الكاتب كتاب نبأ يقين الشهير جدا للكاتب والمبدع الأستاذ أحمد شرقاوي. يقول المؤلف عن سيرة المؤلف لهذا الكتاب نبأ يقين، يقول: أدهم شرقاوي كاتب فلسطيني، ولد ونشأ في مدينة صور اللبنانية. يقول الكاتب: القدس بيتي وبقية الأرض فندق. اشتهر بلقب قس ابن ساعدة، له أسلوبه المميز والفريد الذي يمتزج بين الأساليب الأدبية والقيم الدينية. حصل على شهادة دبلوم دار المعلمين من اليونسكو ودبلوم تربية رياضية من اليونسكو. له إجازة في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية في بيروت، حاصل على درجة الماجستير في الأدب العربي وعلى درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت العربية. يعمل أدهم شرقاوي كمدرس لغة عربية وكاتب ومؤلف، له العديد من الكتب والروايات الأدبية، نشر بعض المقالات الأدبية في جريدة الوطن القطرية. من مؤلفاته عندما التقيت عمر ابن الخطاب، كش ملك، خربشات خارج عن القانون، حديث الصباح، حديث المساء، عن شيء اسمه الحب، تأملات قصيرة جدا، رواية نبض، رواية نطفة للرجال فقط، وإذا الصحف نشرت، مع النبي، عن وطن من لحم ودم، وتلك الأيام، نبأ يقين، طرائف العرب، الأم في أدب غسان كنفاني، يحكى أن، رواية ليطمئن قلبي. بدأ الكتابة عبر منصة منتدى الساخر، وأصدر أول كتاب له عام 2012 ميلادية بعنوان أحاديث الصباح. اتخذ له اسما مستعارا هو قس ابن ساعدة، متزوج وله من الأبناء ولد وثلاثة بنات. له الكثير من الاقتباسات الجميلة التي يتداولها القراء، منها أكثر لعبة أكرهها هي الشطرنج، فالجميع فيها يموت ليحيى الملك. بعض الناس مثل الروايات الحديثة، غلاف جذاب ومضمون سيء. مشكلة الضمائر هذه الأيام أنها تموت قبل أصحابها. شخصيا لم أعد أقلق على الإسلام من أعدائه بقدر ما أقلق عليه من أتباعه. ولو نظرت حولك لوجدت أكثر الناس غير راضين عن الله، فكيف يرضى الناس عن الناس؟ حاجتنا إلى الصدقة أشد من حاجة الفقير إليها، لأن الفقير يحتاجها للدنيا ونحن نحتاجها للآخرة. اختاروا مفرداتكم كما تختارون ملابسكم، فالكلام أناقة أيضا. الإهداء إلى مدرس اللغة العربية الذي قذف دفتر التعبير في وجهي وقال ستموت قبل أن تكتب جملة مفيدة. أن توقظ أمة نائمة أسهل بكثير من أن توقظ أمة تريد أن تنام. نبأ يقين، وهذا هو الكتاب الذي اختاره المؤلف. مستمعي الكرام، يقول عن هذا الكتاب: الكتاب مجموعة من المقالات المتنوعة نشرها في جريدة الوطن سابقا، وجميعها في كتاب، وله العديد من الكتب بهذا النسق مما أوقعه في التكرار. تتناول موضوعاته القضايا الدينية والاجتماعية، لا يخلو الكتاب من القصص المتضافرة والعبر القيمة. الكتاب من إصدارات دار كلمات للنشر والتوزيع، طبعته الأولى عام 2018 ميلادية. كتاب قيم ولطيف يقع في 391 صفحة. من لم يقرأ لأدهم شرقاوي سيروق له قلمه وأسلوبه، لما يتمتع به من أدب ساخر محبب للقلب، سيروق لمن يبحث عن الكلمة الملتزمة والبيئة المحافظة. وقد عاب عليه بعض القراء تكرار الأفكار وتكرار المقالات من كتاب لآخر، لن يكون الأمر مزعجا لمن يقرأ له للمرة الأولى بالطبع. وسنقطف من كتابه شطرا، حيث يقول: نظرتنا لأنفسنا هي التي تحدد قيمتنا في الحياة. فرق كبير بين من لا يرى من وظيفته إلا الأجر الذي يجنيه، وبين من يرى الأثر الذي يتركه. كل عمل مهما كان بسيطا يترك أثرا في هذا العالم، تحتاج فقط أن تنظر إلى هذا الأثر. أنت لست مجرد كالناس للطريق، أنت شخص يجمل وجه المدينة. أنت لست مجرد نجار، أنت إنسان يحمي البيوت من الشمس والريح. أنت لست مجرد خياط، أنت تهب الناس لمسة أناقة. أنت لست مجرد خطيب على المنبر، أنت تعبد طريق الناس.

إلى الله. أنت لست مجرد مدرس صبيان، أنت صانع رجال. أنت لست مجرد مهندس وصانع جسور، أنت منشئ الوصل بين الناس. أنت لست مجرد طبيب، أنت مخفف آلام. أنت لست مجرد ربة أسرة، أنت أهم شخص في العالم. أنت بأمر الله عز وجل واهبة هذا الكوكب قاطنيه. أنت أول مرب وأهم مرب، فليس هناك صناعة أعظم من صناعة الإنسان.

نلتقي اليوم لنمنح الورق صوتاً ونحول الكلمات الصامتة إلى نبض يسمع ومشاعر تحس. بين دفتي كل كتاب قصة تنتظر من يحررها، ونحن هنا لنكون الجسر بين فكر الكاتب وأذن المستمع.

يوم اللطف العالمي عنوان لمقال كتبه الدكتور محمد انغيمش، وأقرأه لكم مستمعينا الكرام، ونستمع لما كتبه من هذا الكتاب الجميل الذي يضم أكثر من 400 صفحة. الكتاب بعنوان عقلية الإسفنجة، أفكار عملية وممتعة في ميادين الحياة، وقد قرأنا منه كثيرا وكثيرا، ويستحق القراءة أكثر وأكثر. دعونا لا نطيل في هذه المقدمة ونرى ما الذي يود أن يذكره الكاتب الدكتور محمد انغيمش عن يوم اللطف العالمي. يقول: من أجمل العبارات التي قرأتها عن اللطف هي أن سلوكنا اللطيف يدفع آخرين إلى فعل الخير حتى يصل تأثيره إلى نحو 4 أشخاص على الأقل. هذه العبارة تسندها أبحاث أجراها الباحث برهان فاولر وفق تقرير نشرته صحيفة الجريدة على صدر صفحتها الأولى احتفالا بيوم اللطف العالمي. والحق أن اللطف يشيع أجواء من المودة والوئام، وينبهك إلى أن هناك من يهمه أمرك، أو يمشي بحاجتك، أو يبتسم في وجهك، أو يفرج عنك كربة، أو يحترم رأيك، وإذا ما أراد أن يختلف لجأ إلى النقد البناء الذي يبني المشاعر والعلاقات ولا يهدمها. وما زلت أذكر جيدا صاحب تلك السيارة حينما دفع قيمة تذكرة موقف سيارتنا إلى الكاشير وهو لا يعرف من يقف خلفه بالسيارة، فتبعناه لنشكره على حسن صنيعه. وذلك الذي دفع قيمة عشائنا في أحد المطاعم الشعبية على الرغم من أنه كان يجلس في طاولة منفصلة وبعيدة. وعلى النقيض أذكر الكيفية التي أدت بها الفظاظة في تعامل أحد الركاب مع المضيفات بالطائرة وصراخه إلى أن أخرجه رجال الأمن عنوة إلى خارج الطائرة بأمر حاسم من القبطان لنقلع جميعا من دونه. أحيانا ينال الإنسان بلطفه وكلامه المعسول ما يعجز عن بلوغه عشرات الناس، فلدماثة الخلق وقع كبير على العلاقات الإنسانية. كما أن اللطف سلوك معدن وقد يكون بداية صداقة جديدة، ولحسن الحظ فإن اللطف يمكن اكتسابه بالمران والتعود، مثلما يحدث في عالم الفندقة ومبيعات التجزئة التي يتحول فيها الفرد من عبوس إلى بشوش ينتقي كلماته بحذر وذكاء. ولله الحمد والمنة الذي لم يجعل للكلام اللطيف قيمة مادية، وإلا لتضاعف بخل البعض في إنفاقه، فتستطيع بنظرات صادقة تتابع فيها من يتحدث بحرقة أو بألم أو بسعادة غامرة أن تدخل السرور على قلبه بحسن إصغائك وتفاعلك. وهذه المعاني كلها تطرق إليها الرائع ديل كارنيجي في كتابه الخالد كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، الذي ما زال من أكثر الكتب مبيعا حتى بعد وفاته. وليت أن يكون هناك يوم يحتفل به، وهو يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني في البلدان العربية ووزاراتهم وشركات هذه البلدان لتشيع ثقافة اللطف والسلوك المهذب. فقد أرهقنا العنف اللفظي والبدني حتى صار كثير من العرب في أفلام الغربيين أيقونة للعنف والتخريب. نريد بهذا الاحتفال أن نذكر أنفسنا بشدة أن نفعل شيئا لطيفا ولو ليوم واحد، وهو ما يدعو إليه مشروع النوير التطوعي في الكويت، وهي رمزية إلى أزهار برية جميلة تنبت في وسط صحرائنا القاحلة لتذكرنا بأنه مهما كانت قتامة المشهد من حولك فهناك من يتحلون بسلوك إيجابي.

يقولون إن القارئ يعيش ألف حياة قبل أن يموت. ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معاً فصلاً جديداً من تلك الحياة. برنامج أصوات الكتب يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

مستمعينا الكرام، ها قد اخترت لكم مقالا وعنوانه، استغربت هذا العنوان. العنوان يتساءل به الكاتب لماذا ندرس التاريخ؟ وفعلا هذا التساؤل قد طرأ علي وعلى كثيرين، وأنتم مستمعين ربما طرأ عليكم هذا التساؤل يوم من الأيام، لماذا ندرس التاريخ؟ أنا بالنسبة لي كمقدم هذا البرنامج مستمع الكرام لدي أجوبة، ولكل لديه جواب، وأنتم كذلك لديكم أجوبة، وبعضها مقنع وبعضها الآخر غير مقنع، سواء كنت أنا أم أنتم أو أي شخص آخر يتساءل عن لماذا ندرس التاريخ. دعوني لا أطيل في هذه المقدمة ونجد الإجابة عن هذا التساؤل التي كتب هذا المقال بها الأستاذ والدكتور مشاري عبد الله النعيم. يقول تحت تساؤل لماذا ندرس التاريخ: نتعلم من دراسة التاريخ أن المعرفة ليست تراكم معلومات، بل قدرة على رؤية ما لا يرى. فالتاريخ حين يقرأ بوعي يتحول إلى أداة لفهم الحاضر، لا إلى سجل للماضي. نحن لا ندرسه لنستعيد ما حدث، بل لنفهم كيف وصلنا إلى ما نحن عليه، وكيف تشكلت أفكارنا ومؤسساتنا ومدننا عبر سلسلة طويلة من القرارات التي اتخذها أشخاص عاشوا ظروفا مختلفة تماما عن ظروفنا. في البداية يجب أن أقول، والكلام المؤلف مستمعين يقول أو الكاتب يقول، في البداية يجب أن أقول إنني غير مؤمن بمقولة التاريخ يعيد نفسه، فلم يحدث أبدا أن أعاد التاريخ نفسه، لكن لابد أن أوضح أنني كنت وما زلت مغرما بدراسة التاريخ، رغم أنني معماري، أي نصف المعرفي تقني هندسي والنصف الآخر مرتبط بالفنون. والتاريخ يتسلل من هذا الجانب الذي يسمى فن. في مطلع التسعينات من القرن الفائت كتبت سلسلة مقالات حول كيف نعيش التاريخ، وكانت نظرتي مادية، أي كيف يمكن أن نجسد التاريخ من خلال العمارة. وكنت شغوفا بالعمارة التقليدية آنذاك وتاريخها وما تسلل إليها من عناصر غائرة في الزمن.

لم يكن التاريخ يمثل لي فلسفة، بل أحداث صنعت نتائج منها العمارة. ولم أكن متنبهاً إلى أن هناك ما هو كامن وراء المادة ويفترض أن أبحث عنه، فهناك تكمن الأسرار. هذا الاكتشاف المتأخر أن التاريخ ليس مجرد مادة تقرأ، بل طبقة عميقة من الوعي، جعلني أعيد النظر في علاقتي به. كنت أظن أن العمارة وحدها تكفي لفهم الزمن، وأن الجدران تحفظ ما لا تحفظه الكتب، لكنني أدركت لاحقا أن المادة ليست سوى السطح، وأن ما يتسلل عبرها هو ما يستحق التأمل. فالتاريخ لا يعيش في الأحداث، بل فيما تخلفه الأحداث من أثر، في تلك الطبقات الخفية التي تتراكم داخل الوعي الجمعي وتعيد تشكيل نظرتنا للعالم دون أن نشعر. ولعل ما جعلني أبتعد عن فكرة التاريخ يعيد نفسه هو أن الزمن لا يعود بل يتحول. الأحداث لا تتكرر بل تتشابه في ملامحها، لأنها تنبع من طبيعة الإنسان لا من طبيعة التاريخ. ولهذا يصبح التاريخ بالنسبة لي ليس سردا لما حدث، بل محاولة لفهم لماذا حدث وكيف تحول إلى مادة تجسد في العمارة وفي الفنون وفي كل ما يترك أثرا يمكن قراءته. في بداية هذا الفصل سألت الطلاب، والكلام لازال الكاتب مستمعين يقول: في بداية هذا الفصل سألت الطلاب عن السبب وراء دراستنا لتاريخ العمارة. موضوع المادة هو قضايا معاصرة، ولا يوجد ما هو معاصر دون أن تكون أسباب وجوده ممتدة في الزمن. طلبت منهم أن يبحثوا عن الأسرار التي لا تظهر أمام عيونهم، فالتاريخ يكمن في غير المعلوم أكثر من المعلوم. قلت لهم: فكروا في من اتخذ القرارات التي تسببت في الحدث التاريخي، وما الموارد التي كان يملكها. سألتهم عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعاصرة لبداية نشأة أسباب الحدث. كانت مجرد أسئلة للتفكير حتى يستطيع أن يتجاوز حضور النتيجة التاريخية الماثلة أمام عيونهم. فهذه النتيجة لها سطوة يصعب تجاوزها، وغالبا ما تشكل الصورة المعرفية عند قارئ التاريخ. كنت أريد منهم أن يفهموا أن التاريخ ليس ما نراه، بل ما نفكر فيه. فالحدث التاريخي حين يصل إلينا يصل مكتمل الشكل، واضح الملامح، محاطا بهالة من اليقين، وكأن النتيجة التي نراها اليوم كانت حتمية منذ البداية. هذا أخطر ما في قراءة التاريخ، أن نظن أن ما حدث كان لابد أن يحدث، وأن القرارات التي اتخذت كانت واضحة لأصحابها كما تبدو واضحة لنا الآن. لذلك حاولت أن أزيح عنهم سطوة النتيجة، وأن أعيدهم إلى اللحظة الأولى، إلى تلك النقطة التي لم يكن فيها شيء مؤكد، ولم تكن فيها القرارات سهلة، ولم تكن فيها الموارد متاحة كما نظن. كنت أريدهم أن يتخيلوا صانع القرار وهو يقف أمام احتمالات مفتوحة لا يعرف أيها سيقود إلى ما نراه اليوم، وأن يفكروا في الظروف التي أحاطت به، في الضغوط التي واجهها، في المخاوف التي كانت تحاصره، وفي الموارد المحدودة التي كان يعمل ضمنها. فالتاريخ لا يقرأ من نهاياته بل من بداياته، ولا يفهم من نتائجه بل من دوافعه. وحين يتعلم الطالب أن يرى ما وراء النتيجة، يبدأ التاريخ في الكشف عن أسراره، ويصبح الحدث أكثر إنسانية وأكثر قابلية للفهم وأكثر قدرة على تعليمنا كيف نفكر لا كيف نحفظ. ولعل أهم ما نتعلمه من دراسة التاريخ هو أن المعرفة ليست تراكم معلومات، بل قدرة على رؤية ما لا يرى. فالتاريخ حين يقرأ بوعي يتحول إلى أداة لفهم الحاضر، لا إلى سجل للماضي. نحن لا ندرسه لنستعيد ما حدث، بل لنفهم كيف وصلنا إلى ما نحن عليه، وكيف تشكلت أفكارنا ومؤسساتنا ومدننا عبر سلسلة طويلة من

0: من القرارات التي اتخذها أشخاص عاشوا ظروفا مختلفة تماما عن ظروفنا. إن التاريخ يعلمنا التواضع أمام الزمن، ويذكرنا أن ما نراه اليوم ليس نهاية بل حلقة في سلسلة أطول مما نتخيل. وحين يدرك الطالب أن كل نتيجة يراها أمامه كانت يوما ما احتمالا هشا، يبدأ في فهم أن المستقبل أيضا ليس قدرا بل قرار. وهنا يصبح التاريخ ليس درسا في الماضي بل درس في المسؤولية.
1: أحيانا تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. نلتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خطته الأقلام لنهمس به في مسامعكم بصدق، وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرة.

ليش تزعل؟ هذا مو هو سؤالي، هذا هو عنوان مقال كتبه الأستاذ والكاتب خالد عبد الرحمن الدييب، يقول تحت هذا العنوان: أمر مستفز عندما يمازحك أحدهم أو يتصرف معك بسلوك غريب، فتقول له بكل هدوء وحزم: يا فلان هذا الموضوع يزعلني، أو هذه الطريقة في المزاح لا تناسبني، فيبادرك بالسؤال السخيف: ليش تزعل؟ أزعل لأنني بكل بساطة لا أملك مشاعري طوال الوقت، ولأن الله خلقني بطبيعة تختلف عن طبيعتك، فما يغضبك قد لا يغضبني، وما تراه تافها قد أراه مزعجا، حتى في العلاقة الزوجية. فعندما يحدث أمر يزعج أحد الطرفين، يكون من الحكمة أن يحترم الطرف الآخر رغبة شريكه طالما أن الأمر لا يضره في شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمه بين زوجاته: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، في إشارة إلى أن ما يملكه هو تصرفاته الظاهرية وعدله وأخلاقه، أما ما لا يملكه فهو ميل المشاعر القلبية. هذا المفهوم النبوي يمكن تطبيقه على حياتنا، فنحن نملك تصرفاتنا الخارجية وتعاملنا مع الناس، لكن ردود أفعالنا الداخلية أمور جبلنا عليها، ولدت وكبرت معنا. نعم نستطيع تبديلها وتجاوزها عبر الزمن، لكن هذا يحتاج إلى جهد كبير، تماما كمن يريد تنمية عضلاته بالتمارين الرياضية. هنا يجب أن نفرق بدقة بين الزعل كمشاعر داخلية وبين ردود الفعل المبالغ فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قيمة أخلاقية بقوله: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لم ينكر طبيعة الإنسان التي تغضب، ولكن ليس من الرجولة ولا الشدة أن تفجر هذا الغضب في وجه الآخرين، بل الشدة الحقيقية هي قدرتك على إمساك نفسك عند الفوران. فالغضب الداخلي حق طبيعي لا ينكر، ولكن املك نفسك عند الغضب. أخيرا يقول الكاتب مستمعينا: غليان المشاعر شيء، والتحكم في السلوك شيء آخر. ما بعد أخيرا أيضا يكتب الكاتب والأستاذ خالد مستمعين الكرام، يقول: عندما يخاطبك أحدهم بود وطالما أن رغبته لا تضرك، قل له: أبشر.

0: الحادية.
1: تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
0: الحادية عشرة والنصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية، برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي سوف نناقش فيها هذا الأسبوع مشروع قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، الذي يعد خطوة جديدة في تطوير المنظومة الإسكانية في الكويت، وذلك من خلال توسيع أدوات التمويل وإشراك القطاع المصرفي في توفير حلول سكنية أكثر استدامة. وبين تحمل الدولة تكلفة عوائد التمويل المدعوم وإمكانية الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم، تبرز أبعاد اقتصادية تتعلق بانعكاسات للنموذج الجديد على السوق العقاري والاقتصادي في الكويت. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: في خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الرعاية السكنية في الكويت، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية في إطار توجه يستهدف إيجاد حلول تمويلية مستدامة وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين. وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري أكد أن المشروع يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي، موضحا أن أحكامه تشمل تمويل شراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبحسب الوزير المشاري، يتيح المشروع الجمع بين التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي على أن يتحمل المستفيد أصل التمويل، إضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على الجزء غير المدعوم، فيما تتحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل المدعوم. كما أوضح المشاري أن التمويلات العقارية تسدد على أقساط شهرية متساوية بمدة سداد لا تتجاوز 25 عاما، فيما أجاز المشروع إعادة جدولة التمويل لمدة محددة في حالات عدم الالتزام بالسداد وفق الضوابط المصرفية المنظمة. ويمنح المشروع القطاع المصرفي دورا أكبر في منظومة تمويل السكن بالتوازي مع دور محوري لبنك الائتمان الكويتي الذي يتولى نيابة عن الدولة التعامل مع الجهات المانحة للتمويل، فيما تتحمل وزارة المالية تكلفة عوائد التمويل المدعوم. ويتضمن المشروع كذلك ترتيبات للتعامل مع حالات التعثر، إذ أوضح الوزير أن بنك الائتمان يلتزم نيابة عن الدولة أمام الجهات المانحة بسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد، مقابل حصول البنك على الرهن العقاري وفق الأحكام المنظمة لذلك. اقتصاديا، يفتح النموذج الجديد آفاقا أوسع لمشاركة القطاع المصرفي في تمويل الرعاية السكنية، ويوفر أدوات تمويلية متنوعة أمام المواطنين بالتوازي مع التوسع في نموذج المطور العقاري ومشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتطوير المشاريع السكنية. كما يمكن أن يسهم توسيع نطاق التمويل في تنشيط السوق العقاري وتحفيز قطاعات البناء والمقاولات ومواد الإنشاء والخدمات الهندسية والمالية، بما يعزز حركة النشاط الاقتصادي ويوسع الفرص أمام القطاع الخاص. ويعكس المشروع توجها نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين الدعم الحكومي والتمويل المصرفي والتطوير العقاري، بما يدعم استدامة الرعاية السكنية ويسهم في تحويل التوسع العمراني إلى رافد للنشاط الاقتصادي والتنمية. وبين توفير خيارات أوسع للمواطن وتعزيز مشاركة القطاعين المصرفي والعقاري، يمثل مشروع التمويل العقاري خطوة جديدة نحو تطوير أدوات الرعاية السكنية وربطها بصورة أكبر بأهداف التنمية الاقتصادية في الكويت.

0: وعن الحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ والباحث الاقتصادي الأستاذ سلطان مساعد الجزاف. بمساعد مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور أستاذ بدر، حياك الله وشكرا على هذه الدعوة.
0: الله يطول عمرك، ساعة المباركة. بمساعد، قبل أن ندش بتفاصيل الموضوع بشكل بسيط، شنو هو مشروع قانون التمويل العقاري؟
1: قانون التمويل العقاري هو الحقيقة هي أحد أو خيارات الأخرى في مشاركة القطاع الخاص في توفير ومساعدة أو شراكة مع الحكومة لتوفير السكن الخاص للمواطنين. بالسابق كان التمويل أو كانت الرعاية السكنية كانت هي الدولة أو الحكومة فقط من تقوم في توفير هذه المساكن. اليوم بسبب توسع البلد ونمو المجتمع وزيادة عدد طلبات طالبين السكن، حقيقة الحكومة ما عاد تستطيع أن تلبي هذه الطلبات المتراكمة، وإذا لبتها تأخذ وقت طويل. اليوم أعطت القطاع الخاص المساهمة والمشاركة في تقديم الحلول أخرى تمويلية مبتكرة حتى تساعد وتسرع في حصول المواطن على السكن الخاص. فهي الآن الحكومة حولت الفكرة توفير السكن الخاص من لها مباشرة إلى القطاع الخاص أو للبنوك. فبذلك الدولة الآن لا تتحمل يعني أن توفر هالميزانيات الضخمة، من يقوم بتوفيرها وعملية تمويلها هي البنوك.
0: حلو. من الناحية الاقتصادية أبو مساعد، شنو التغيير اللي يمكن أن يحدثه في منظومة تمويل السكن في الكويت؟
1: أول شيء حقيقة راح يسوي يعني تغييرات كبيرة. أول شيء راح يكون دخول البنوك في هذا المجال، راح يقدم حلول تمويلية مبتكرة ويلبي احتياجات السوق لتمويل الأفراد. ثانيا هذا النموذج أيضا ليس فقط تمويل، أيضا يخلق نشاط اقتصادي متكامل ويعطي أيضا للمواطن خيارات في نوعية السكن وأيضا مبلغ التمويل ومدة السداد. وبنفس الوقت البنوك تأخذ فرصتها في توسع أسواقها، وأيضا راح يساعدها في النمو. فأختصر لك يعني هذا المشروع راح يحسن وراح يسرع حصول المواطن على السكن الخاص.
0: حلو. بمساعد، المشروع يتيح الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم، شنو يعني عمليا بالنسبة إلى قدرة المواطن على شراء أو بناء المسكن؟
1: طبعا هذا المشروع الحكومة تقدم لها هم هي تقدم أو توفر التمويل أيضا، ولكن من خلال البنوك. فاليوم أنت عندك خيار أن تأخذ الدعم الكامل الحكومي اللي متوفر، وبالإضافة أن تستطيع أن تأخذ تمويل آخر من البنوك. فهذا كله يعني يعتمد على حجم البيت وهي الاكسسوارات والإضافات وحجم البناء اللي أنت تبي تعمله في بيتك. فإذا كان الدعم التمويل المدعوم من الحكومة لا يكفيك، فالقانون سمح لك أن تأخذ فتح لك مساحة أن تتجه إلى البنوك وتأخذ قرض إضافي، والبنوك أيضا تستقبل هذا النوع من الخيارات. فهذا أول شيء يوفر تغطية شاملة لأي مواطن يرغب بالسكن. إذا لم تكفي التمويل الحكومي أو الدعم الحكومي، ممكن أن يضيف عليه تمويل من القطاع الخاص، وهذا طبعا يعتمد على كل إنسان واحتياجاته وما وقدرته على يعني على سداد هذه القروض.
0: حلو. إلى أي مدى تستطيع البنوك الكويتية استيعاب الطلب المتوقع على التمويل العقاري؟
1: والله البنوك عندنا بالكويت لله الحمد يعني لديها قدرة، أنا أعتقد لديها قدرة كبيرة، وأيضا لديها خبرة، ولها من ذلك لديها خبرة طويلة في التمويل والائتمان. ولكن اليوم يعني من باب الافتراض اليوم إذا صار يعني بشكل مفاجئ يعني صار في طلبات ضخمة جدا، بالتأكيد هذه شوية تعرض البنوك إلى مخاطر، يعني مخاطر التعثر ومخاطر تفويل السيولة في في في وقت واحد. ولكن أنا على يقين لن تأتي يعني دفعات بشكل كبير مع بعض، ولكن بنوكنا المحلية لديها قدرات كبيرة، لأنها مولت مشاريع ضخمة داخل الكويت وخارج الكويت، ومع دعم الحكومي فأنا أعتقد يعني تستطيع أن تدير هذه العملية باحترافية.
0: نعم بمساعد، مع امتداد فترة السداد إلى 25 عام، كيف يمكن تحقيق التوازن بين تخفيف قيمة القسط الشهري وعدم تحميل المواطن التزامات مالية طويلة ممكن طبعا تأثر على مدخولاته وقدرته الاستهلاكية؟
1: والله هذه حقيقة يعني معادلة صعب الإجابة عليها. فعلا يعني هذه يعني ربما يعني لا أريد أرغب أن أقول أنها مشكلة، ولكن هي تحدي حقيقة للمواطن، لأن الفترة طويلة وعلى أقساط ثابتة وتحمل التكلفة الفائدة إن كانت هناك فوائد، خاصة إذا كان تمويل قطاع خاص، حقيقة ربما يتعرض البنك للمخاطرة للتعثر، ويتعرض المواطن أيضا ربما مع توسع احتياجاته والتغيرات اللي قاعد تصير في حياة الاجتماعية، ربما بعد فترة لا يستطيع أن يوفي في التزاماته المالية. هذه طبعا تشكل يعني ما في شك مشكلة للمواطن وللبنك، ولهذا البنوك يجب أن تكون حريصة في توفير التمويل على قدر إمكانيات المواطن، وأن لا تهلك فيه أو تزيد عليه أو تضغط عليه في موضوع الرسوم وفي مبالغ لا يستطيع أن يسددها في المستقبل. فهي يعني الطرفين المواطن والبنوك يجب أن يعني تكون حريصة في هذا الموضوع.
0: ومساعد، في حال ارتفعت سعر نسبة الفائدة، توقعاتك شلون راح يتم ترتيب أو تنظيم العملية؟
1: يعني أنا حسب ما فهمنا من القانون اليوم أي رسوم أو أي فوائد يعني مرتفعة أو يعني ما هي غير اعتيادية أو غير متفق عليها أو اللي هي تحددها الحكومة، أنا أعتقد الحكومة راح تتحمل هذا الفرق في هذه الفوائد اللي راح تنتج عن عملية التمويل، خاصة إذا كانت طويلة الأجل ربما يكون في ارتفاعات هناك، أنا أعتقد الحكومة سوف تتحملها حسب ما فهمت من القانون، ربما يعني أنا أكون غير دقيق في هذا الموضوع.
0: زين بمساعد، شنو خلينا نقول القطاعات الثانية اللي راح تستفيد من هذا القانون، أو خلينا نقول دخول القطاع الخاص لعملية توزيع السكن على المواطنين، شنو القطاعات الثانية اللي راح تتحرك، راح يصير عليها طلب، راح يصير عليها حركة؟
1: والله يا أخي بدر، الكويت كلها راح تتحرك، ليس قطاع واحد ولا قطاعين.

0: الطابوق والرمل والإسمنت، هذول كلهم حتى ينتقلون من المصدر إلى بيتك هذه تحتاج نقل. إحنا شغلت هذيلا كلهم مع النقل. أيضا اليوم تتكلم عن الأثاث، أجهزة كهربائية، المكاتب الهندسية، المكاتب العقارية، شركات التأمين، شركات التمويل أو بنوك التمويل والتقييم، الشاحنات، الآليات، السيارات، حتى البنية التحتية الدولة إذا راح توفرها راح يعني زي ما يقولون هم تشغل مصانع الحديد والإسمنت. فالدولة كل والاكسسوارات يعني الأقمشة البرادي، يعني فهمت علي لما قلت الكويت كلها راح تشتغل
1: فعلا.
0: فاليوم احتياجات البيت يعني تقريبا يحرك السوق كله، وبالتالي راح يكون إذا نشط هذا الموضوع ونجح التمويل العقاري أولا من ناحية اجتماعية المواطنين راح يستغرون، فترة الانتظار راح تكون قليلة جدا بإذن الله، الأقساط راح تكون سلسلة، الحركة الاقتصادية راح تتحرك، فالحقيقة انعكاساتها يعني وايد كبيرة على البلد.
1: حلو أبو مساعد، بالنسبة حق أسعار البيوت إذا صارت العملية أو عملية توزيع الإسكان، أو أنا كمواطن كويتي أنتقل من مثلا شقة أو بيت، أو مثلا ساكن بيت أهلي يصير عندي بيتي ملكي أدفع الأقساط، شلون راح يأثر على سوق العقاري؟
0: والله هذه بعد تحدي آخر أو معادلة أخرى. اليوم ما في شك إذا صار في طلب كبير على على على العقار أو على الأراضي بالتأكيد ربما راح يكون في هناك زيادة أو تضخم في الأسعار. اليوم أيضا الحكومة هم لابد أن يكون لها دور في توسعة توفير الأراضي، لأن اليوم المشكلة إذا صار في عندك طلب عالي وفي تمويل يعني في رغبة بالشراء والمعروض قليل، هذا يعني سوف يضاعف قيمة العقار أو الأراضي. فبالتالي هي الحكومة أن توازن في موضوع الأسعار، أن تكون دقيقة جدا أو مراقبة لهذا السوق، أن تحاول توفر أكبر عدد ممكن من الأراضي حتى لا يصير في نقص بالسوق ولا يكون في زيادة في المعروض، حتى لا تتأثر الأسعار، لأن تأثر الأسعار بالنهاية هو المواطن خسران، والدولة أيضا سوف ترتفع عليها تكلفة تغطية يعني المصاريف والبنية التحتية والفوائد.
1: حلو مساعد، هل راح يصير في تنافس بين خلينا نقول البنوك، والله منو أي بنك راح يستقطب كمية أو خلينا نقول شريحة أكبر من العملاء؟
0: والله هذه أحد ميزات الإدخال أو إشراك القطاع الخاص في هذا الموضوع، وإذا تحدثنا يعني خاصة في موضوع البنوك. طبعا اليوم البنوك إذا بيحط رأس مال في مشروع، في تطوير مشروع يهم كثير، أو حتى أي شركة مطور عقاري يهم كثير أنه يجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين أو الراغبين بالسكن حتى يداور رأس ماله وحتى يعمل ربحية يعني، فبالتالي ويوفر أفضل نوعية أو جودة عالية من المساكن. فهني راح تصير في منافسة ما بين البنوك أو المطورين العقاريين حتى يستطيع يجذب المواطن في المميزات اللي هو يقدمها. فبالتالي في هذه الحالة المواطن هو المستفيد، أول شيء مستفيد من ناحية الجودة ومستفيد من ناحية احتياجاته، ومستفيد بالتأكيد راح يكون له تأثير في موضوع الأقساط وموضوع الخدمات أو القيمة المضافة اللي ممكن تقدمها الشركات أو المطورين العقاريين للعميل أو للمواطن. فبالتالي المنافسة بالعكس راح تكون موجودة، وأفضل أنها تكون موجودة لأنها هذه راح ترتقي وترتفع في مستوى الخدمات والجودة.
1: حلو أستاذ سلطان، خلينا نقول هل البنك المركزي راح يحتاج خلينا نسميها إلى أدوات رقابية إضافية مع توسع هذا النوع من التمويل؟
0: طبعا بالتأكيد يعني هو صمام الأمان البنك المركزي، يعني بغض النظر للتمويل هو صمام أمان لقطاع المصرفي بالكويت بشكل عام. وإذا أتينا إلى هذه النقطة بالتأكيد هو راح يكون المراقب، وراح يكون يعني هو المحور الرئيسي في نجاح هذا المشروع أو هذا القانون. اليوم لابد يكون في رقابة على البنوك في موضوع حجم القروض اللي راح تتقدمها للمواطنين، واللي أنا أقصده ربما هناك بعض البنوك تغرق المواطن بالقروض أو تعطيه

0: وتمنحنا قرض أكثر من إمكانياته المادية أو أكثر من مدخوله، فبالتالي اليوم المراقبة مطلوبة، وأنا أعتقد هو راح يكون الميزان في تسيير أو نجاح هذا القانون.
1: مساعد، هل من الأفضل اقتصاديا، خلينا نتكلم من الناحية الاقتصادية، توجيه التمويل نحو شراء المساكن الجاهزة أم نحو البناء الجديد؟
0: والله يعني هي ما فيها معادلة، لأن هي عندك مين شو المشكلة، شو اللي يفرق؟ أنت عندك مشكلة السوق هو اللي يحدد السعر. فاليوم أنت تقول ما أقدر أنا اقتصاديا أروح أشتري بيت جاهز أفضل لي، ربما أنت لما تشتري أرض وتبنيها ربما تكون أرخص لك، فمن ناحية الاقتصادية في البيت الجاهز الآن انتفت، بالعكس صارت مكلفة أكثر. فبالتالي هي أولا يعتمد على حجم أو احتياجاتك أنت كشخص لحجم والاحتياجات تشوف تريدها يكون في موجودة في بيتك. في ناس في آخرين هو يقول لي أنا أفضل لي أخذ لي بيت جاهز، ليش أنتظر سنتين في البناء والتعب والروحة، وربما ترتفع الأسعار وربما يعني يصير في تأخير من المقاول، خاصة إذا كان عنده أسرة. اليوم من ناحية اجتماعية ربما تأخذ بيت جاهز أو تريد أن أنت تعمر بيت يتناسب معك. فهي العملية يعني ما فيها معيار ثابت إذا رحت على البيت الجاهز أو فرت، ما مو موجود هذا الموضوع، يعتمد على السوق وعلى تكلفة البناء وعلى تكلفة المعروض أيضا أيهم أفضل. فعليك أنت أن تفاضل تبني تعمل ميزانيتك في البناء أفضل أو بالشراء أفضل.
1: معناته أبو مساعد نقدر نقول أن هل ترى أن هذا النموذج الجديد خلينا نقول قادر على تحقيق معادلة تجمع بين توفير السكن للمواطن وتنشيط القطاع المصرفي والعقاري والاقتصاد بشكل عام، والمحافظة على الاستدامة للدعم الحكومي؟
0: نعم 100%. يعني أنا هذا النموذج، يعني أنت تعرف اليوم مشكلة يعني الكويت الطلبات مرتفعة جدا، يعني عدد كبير، فبالتالي الحكومة لا تستطيع توفيرها، لا تستطيع أول شيء بسبب مال، وبعدين بسبب قدراتها، بسبب توفير الأراضي. فبالتالي ان القطاع الخاص يقوم فيه او البنوك، اولا انا من نظرتي الشخصيه ان هذا النموذج يعني من ناحيه اجتماعيه ممتاز جدا جدا، لان اليوم الشباب احد مشاكلهم عزوفهم او تاخرهم بالزواج بسبب عدم توفر سكن، واذا اتجهوا الى الاجارات تفوق قدرتهم الماليه.
1: صحيح.
0: فأنت الحين خلقت مشكله واجتماعيه، فبالتالي وجود هذا النموذج يسرع حصول المواطن على بيت في أسعار يعني مقبولة بالنسبة له، وعلى أقساط مقبولة بالنسبة له، على توفير نماذج سكنية هو يختارها تلبي احتياجاته. هذا بالتأكيد يعني ميزة هذا القانون أو النموذج الجديد. بالإضافة إلى سؤالك، هذه راح ينشط القطاع الخاص 100%، راح يحرك الاقتصاد بشكل عام. نعم راح يحركه، راح يحقق استدامة أولا، لأنه بعد هذا ميزات المشروع إنه يشيل الضغط المالي من على الحكومة ومن على الميزانيات العامة للحكومة. فهذا الضغط الحكومة ممكن هذا المالي قاعد يشكل، ممكن الحكومة تستثمره في مشاريع تنموية أخرى يستفيد منها المواطن. فبالتالي هذا من جميع جوانب هذا القانون، الحكومة مستفيدة، القطاع الخاص مستفيد، والمواطن مستفيد، والبزنس التجارة يعني المحلية كلها راح تستفيد.
1: حلو أبو مساعد، شنو المؤشرات اللي لازم نراقبها عشان نشوف بعد، طبعا بعد تطبيق هذا القرار أو القانون، شنو المؤشرات اللي لازم نتابعها على أساس نقول إنه والله هذا القانون نجح أو هذا القانون؟
0: أول شيء نعم، واضح سؤال. أول شيء يعني أهم مشير نشوف مدى اتجاه المواطنين أو الطالبين بالسكن إلى البنوك، يعني ما هي النسبة اللي البنوك استطاعت أن تحقق توفير السكن للمواطنين، يعني خاصة لو قارناها بعدد الطلبات، ما نبي نقول على مستوى الكويت عدد الطلبات، هذه يعني الرقم لابد أن يتراقب حتى نعرف قدرة البنوك هل نجحت في توفير التمويل أو لا. طبعا للمواطن لابد أن يراقب الأسعار، لأن احنا الآن داخلين على المواطن، هو يقرر السعر، هو يقرر البيت، هو يقرر المنطقة. فبالتالي المواطن أيضا عليه أن يراقب ويعاين ويفحص ما هي المناطق أو المباني أو الشركات الموجودة تتناسب مع أيضا موضوع الأسعار، هذا أسعار الأراضي السوق هذا بعد هم موضوع آخر.
1: صحيح.
0: يجب علينا أن نراقبه، معدل الفائدة، الأمان الوظيفي اللي أنت فيه يعني تكون يعني مستقر، الأسرة مستقرة حتى لا تتأثر في المستقبل بعد 5-6 سنوات، لأن هذا التمويل يمتد معك إلى 25 سنة.
1: صحيح.
0: فعليك عمل خطة، أنت بعد 5 سنوات أو 10 سنوات ابنك راح يدخل جامعة، يحتاج مصاريف، راح يشتري سيارة، فأنت يعني تخطيطك المالي لا يكون بس قدرتك أنها تقدر تدفع القسط الشهري. لا فكر بعد 10-15 سنة لما يكون ابنك او بنتك، او يمكن راح يشترين ابنين وبنتين، راح يكونون يبون سيارتين، يبي يدخلون جامعة الاثنين مع بعض، فالان الراتب اللي تاخذه اليوم ربما لا يغطيك باكر، فبالتالي ايضا تخطط للمدى البعيد في موضوع قدراتك المالية. انا اعتقد انا هاي اهم 3 شغلات الان يعني تحضرني.
1: ابو مساعد، انا دائما في اي مقابلة سواء بالاذاعة او بالتلفزيون انا هذه دائما اقولها، انا من الاشخاص اللي اتفائل جدا بارائك من ناحية اقتصادية، القوانين الاقتصادية الأخيرة أو القرارات الاقتصادية الأخيرة أو التنظيمات الاقتصادية الأخيرة اللي قاعد تطلع في البلد، هل أنت متفائل؟
0: جدا جدا. أنا أكتب بالصحف عن الموضوع قبل يومين، كاتب مقالة متفائل جدا، وأنا أعتقد اليوم الكويت منتقلة أمانة، يعني كتبتها في نقلة نوعية غير مسبوقة. اليوم الكويت اللي قاعد تعيش ظروف غير مسبوقة، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات تشريعية، النظام، التحول الرقمي، هذا شيء حقيقة يعني أنا أعتقد واحد من إنجازات الحكومة اللي عملت هذا التحول الرقمي، حقيقة أمور وايد متفائل فيها صراحة.
1: نعم، كل الشكر للأستاذ والباحث الاقتصادي الأستاذ سلطان مساعد الجزاف. بمساعد، الساعة المباركة،
0: وأكثر تصبح على خير. يا هلا، مع السلامة.

مستمعينا الكرام، مشروع التمويل العقاري يفتح باب جديد أمام تطوير منظومة الرعاية السكنية في الكويت، ليس فقط من خلال توسيع خيارات التمويل أمام المواطن، وإنما أيضا عبر بناء شراكة أوسع بين الدولة والقطاع المصرفي والمطورين العقاريين. يبقى نجاح هذا النموذج مرتبط بقدرته على تحقيق التوازن بين توفير التمويل، زيادة العروض السكنية، ضبط الأسعار، وحماية الاستقرار المالي للمواطن والدولة في آن واحد. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مؤشراتنا التنموية لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تصبحون على خير، في أمان الله.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت، يقدمها لحضراتكم اليوم سعود السند، ومن الإخراج خالد العنزي. نبدأ نشرتنا بأبرز العناوين. سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال ومستوطنين للمسجد الأقصى. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر بختنخوال باكستاني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. مستوطنون ووزراء للاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وإدانات عربية واسعة. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. الاتحاد الأوروبي يقر مشروعات دفاعية مشتركة للطائرات المسيرة والدفاع البحري وقاع البحر والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر وحماية الجناح الشرقي. ومن العناوين إلى التفاصيل. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية روبرت ستيرنيفلز والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت وشركة ماكنزي العالمية في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتحول الرقمي للقطاع المالي وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعزز رؤية الدولة الاقتصادية ويحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبد الله صباح حمود الصباح. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي بمملكة بلجيكا الصديقة ماكسيم بريفو. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت الخارجية في بيان لها أمس رفض دولة الكويت القاطعة لتكرار الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومكانته الدينية والتاريخية، لما تمثله هذه الاعتداءات من استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. كما أدانت تصريحات مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشن ضم مناطق في جنوب لبنان وأخرى في قطاع غزة. وجددت الخارجية موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر بختنخوا شمال غربية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت الخارجية في بيان لها أمس تضامن دولة الكويت الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديق ولأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي اليمن أعلن الجيش اليمني تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، قال إنها طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد عبد الله لنزيلي إن العمليات أسفرت عن تحييد 476 من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير مراكز للقيادة والسيطرة ومخازن أسلحة وآليات عسكرية. على صعيد متصل، أقر مجلس النواب اليمني الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إعلان التعبئة العامة لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي وحماية المواطنين والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن مزاعم أحد قادة الحرس الثوري بأن إيران تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز غير صحيحة، مؤكدة أن إيران لا تمتلك قوة بحرية لأن القوات الأمريكية أغرقتها بشكل شبه كامل. وأضافت سنتكوم أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والدليل عبور أكثر من مليار برميل نفط خلال أشهر عبر المضيق. وفي مسار المفاوضات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران، مشيرا إلى أن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. من جانبه، أوضح مسؤول مطلع لرويترز أن المحادثات المنفصلة التي يقودها الوسطاء بين واشنطن وطهران تركز نقاشاتها على نسخة معدلة من مقترح 7 أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في لبنان، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في واشنطن، أكد التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، مشددا على أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. من جانبه، شدد سلام على ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي بما يؤدي لاستعادة لبنان سيادته وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. في الضفة الغربية المحتلة، اقتحم مستوطنون ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال في موازاة إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء غد الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أغلق مفارق وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي. هذا وقد رفضت عدد من الدول العربية اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى، وأكدت أن ذلك استفزاز لمسلمي العالم وحذرت من التداعيات وحثت المجتمع الدولي على التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سطح منزل في منطقة النفق وسط مدينة غزة ضمن الخروقات اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر عام 2025. في أمستردام، استدعت هولندا السفير الإسرائيلي احتجاجا على قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله في أحدث تصعيد بين البلدين على خلفية قرار هولندا حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والجولان.

في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكريملين إن أوكرانيا تدفع ثمن هجماتها على روسيا في الأشهر القليلة الماضية، وستظل تدفع هذا الثمن لأن القوات الروسية ستواصل قصف الكثير من الأهداف داخل أوكرانيا. وأضاف الكريملين أن تصريحات الرئيس الروسي بشأن موقف موسكو من المقترحات المتعلقة بتسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة. في بروكسل، ناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية، مؤكدين ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على التحرك بشكل أسرع وأكثر فاعلية في مواجهة التحديات الأمنية. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، قالت إن النقاش حول الآلية المقترحة كان أوليا للغاية، إلا أن الدول الأعضاء ستواصل العمل بشأنها، موضحة أن الهدف هو توفير آلية لتنسيق الاستجابة للهجمات التي تقع في المنطقة الرمادية دون مستوى العدوان المسلح. من جانب آخر، أعلنت كالاس اتفاق الدول الأعضاء على دعم أوكرانيا بنحو 7.5 مليار دولار. ونبقى في بروكسل، حيث وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على 5 مشروعات دفاعية مشتركة تغطي مجالات الطائرات المسيرة ومكافحتها، والدفاع البحري وقاع البحر والفضاء، والدفاع الجوي والصاروخي، والإنذار المبكر، وحماية الجناح الشرقي، في خطوة ستعزز القدرات الدفاعية الأوروبية من خلال تطوير أنظمة عسكرية رئيسية بصورة مشتركة. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن مشروعات الدفاع الأوروبية ذات المصلحة المشتركة تتيح للدول الأعضاء التعاون في مبادرات دفاعية كبرى قد تكون أكبر من أن تتولاها دولة واحدة عضو في الاتحاد، أو أكثر تعقيدا من أن تتمكن من تطويرها بمفردها. وحول غرينلاند، قال وزير الدفاع الدنماركي ييبي بروس إن كوبنهاجن واثقة من أن حلف شمال الأطلسي سيحتفظ بوجود مكثف في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي الأوسع نطاقا على المدى الطويل، وذلك عقب توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأوضح بروس في مقابلة مع رويترز أن كوبنهاجن تأمل في أن تستمر مهمة حارس القطب الشمالي إلى ما بعد هذا العام والعام المقبل لتصبح دائمة. وفي ملف العلاقات الباكستانية الأفغانية، سلمت وزارة الخارجية الباكستانية السفارة الأفغانية في إسلام أباد مذكرة احتجاج على ما قالت إنه اختراق للمجال الجوي الباكستاني بطائرات مسيرة انطلقت من أفغانستان يوم الأربعاء الماضي وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري بين البلدين خلال الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان إن المذكرة سلمت إلى حكومة طالبان على خلفية اختراق المجال الجوي، بما أثارت إسلام أباد كذلك قضية الهجمات المسلحة والانتهاكات الحدودية. ومن أخبار الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة إنفيديا الأمريكية الكبرى للتكنولوجيا عن منصة أمنية جديدة قادرة على منع برامج الذكاء الاصطناعي من الخروج عن السيطرة وسط مخاوف كبيرة بشأن سلامة تلك البرمجيات خاصة ذاتية التطوير منها. وأوضحت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية إن منصة أمان البرامج المفتوحة المصدر التي كشفت عنها تتضمن برمجيات مفتوحة المصدر تضع حدودا للبرامج، وذلك في أعقاب سلسلة من الكشوفات من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول هروب نماذجها واختراقها لأنظمة مؤسسات أخرى. مستمعينا الكرام، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين نشرتنا.
سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشريك الإداري العالمي في شركة ماكنزي العالمية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال ومستوطنين للمسجد الأقصى. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر بختنخوا الباكستاني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. مستوطنون ووزراء للاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وإدانات عربية واسعة. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. والاتحاد الأوروبي يقر مشروعات دفاعية مشتركة للطائرات المسيرة والدفاع البحري وقاع البحر والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر وحماية الجناح الشرقي. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم سعود السند والمخرج خالد العنزي. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: الساعة الآن 12:18 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

واشنطن وطهران ضغوط متبادلة ومفاوضات تحت وطأة التصعيد. متابعة إخبارية. القوات اليمنية تواصل انتصاراتها على ميليشيات الحوثي. قضايا استراتيجية. لبنان يطرح الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح ضمن مسار لاستعادة سيادة الدولة. تحليلات استراتيجية. الحرب الروسية الأوكرانية، تصعيد جوي متبادل وترقب لمسار التفاوض. وراء الأخبار. متابعة إخبارية.

0: تتداخل المساعي الدبلوماسية مع التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران في وقت يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انتهاء الحرب وتوقعه إجراء مزيد من المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع، بينما تربط واشنطن أي اتفاق بإحراز تقدم في الملف النووي. وبالتوازي يتصاعد التوتر حول مضيق هرمز مع تجديد الولايات المتحدة إجراءاتها البحرية وتبادل الروايات بشأن مستوى السيطرة على الممر الحيوي لإمدادات الطاقة، فيما يكثف الوسطاء جهودهم لمنع انزلاق المواجهة مجددا إلى حرب شاملة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني. أهلا بك أستاذ غانم.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أستاذ غانم، في البداية كيف تقرأ حديث الرئيس ترامب عن قرب انتهاء الحرب مع إيران بالتزامن مع تأكيده أن الخيار العسكري قد يعود إلى الطاولة؟
1: الصورة تبدو أن هناك ثمة اتفاق وشيك وتفاوض قوي في نيويورك يجرى حاليا وبقيادة الوسيط القطري، وتعديل أيضا من الشروط، وهناك أيضا لهجة إيجابية من الرئيس الأمريكي الذي أبدأ استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال المجمدة في إطار اتفاق على ما يبدو أننا سيكون قريبا وفي متناول اليد، لأن هناك الدبلوماسية في نيويورك ووجود هذا الزخم الدولي قد يساهم في نزع الفتيل الأزمة والوصول إلى مقترح مناسب للمساهمة في إعادة فتح المضيق وإنهاء الأعمال القتالية. والدبلوماسية اليوم هي التي تقود المشهد، لأن الضربات العسكرية تراجعت منذ بداية شهر 9، لم تشهد المنطقة أي ضربات عسكرية، وهذا مؤشر إيجابي فيما يجري المفاوض القطري، يعني جهود كبيرة صراحة وحقق تقدما ملموسا في حتى في مسألة الملف النووي. لذلك نحن أمام انفراجة، والجميع اليوم عاد إلى طاولة المفاوضات. قد تكون مفاوضات غير مباشرة، ولكنها أنا برأيي أنها إيجابية، وستكون هناك إشارات في هذه الأيام سيتم التوافق عليها.
0: نعم أستاذ غانم، بالحديث عن الملف النووي، واشنطن تربط أي اتفاق بمعالجة الملف النووي، هل يمكن القول أنه هو العقدة الرئيسية في المفاوضات؟
1: بلا شك، وهذه رسالة واضحة ليست من الولايات المتحدة الأمريكية بل من العالم. العالم لن يسمح لإيران بأن تمتلك سلاح نووي، ورأينا خطاب الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة عندما قال أن إيران لن تمتلك السلاح النووي، صفق له الجميع. لذلك لا أحد في العالم حتى أقرب الحلفاء، أقصد هنا روسيا والصين، لا تريد أن يكون هناك سلاح نووي في المنطقة. لذلك هذا الأمر أمر أساسي، وأحد الأمور التي تسببت في هذه العمليات العسكرية.
0: نعم أستاذ غانم، يبدو أن واشنطن أبدت استعدادا لتخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل تقدم في الملف النووي، هل يمكن القول أن ذلك يشكل مدخلا لاتفاق مرحلي؟
1: بلا شك أن الأجواء إيجابية وبناءة، وهناك اقتراحات معدلة، وتم التوافق على معظم نقاط الخلاف بقيادة المفاوض القطري. وهذا الاستئناف اليوم للمفاوضات واللقاء الذي عقد بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني لمدة 3 ساعات ونصف قبل أيام كان يعني مسارا جيدا، سيسهم بلا شك بأن يكون هناك اتفاق وحل لكل هذه الخلافات الجوهرية.
0: نعم، وول ستريت جورنال تقول أن الوسطاء يستبقون الزمن لمنع تجدد الحرب الشاملة، برأيك ما فرص نجاح الوساطة في ظل استمرار التصعيد؟
1: بلا شك أن اليوم المسار الدبلوماسي هو الذي سيطر على الأجواء مع تراجع العمليات العسكرية. منذ أكثر من شهر لم تكن هناك أي عمليات عسكرية، وأيضا الرغبة من العالم الذي بدأ يعاني بسبب التداعيات الاقتصادية و الأمور التي أيضا ضغطت على الجانب الإيراني الذي يعاني نتيجة الحصار البحري وضعف ذلك الحصار الجوي أيضا. لذلك هناك رغبة من إيران أن تقدم تنازلات كبرى حتى تخرج باتفاق يساهم في إعادة الأمور إلى سابق عهدها.
0: نعم، دعنا أستاذ غانم ننتقل إلى ملف مضيق هرمز. هناك روايتان متناقضتان بشأن الوضع فيه، واشنطن من جهة تنفي سيطرة إيران، وطهران على الجهة الأخرى تؤكد قدرتها على التحكم بالممر. كيف يمكن قراءة الوضع الميداني في المضيق؟
1: عمليا المضيق يتم العبور منه من خلال

0: لا لا، العديد من السفن، وحسب المؤشرات الأخيرة أن الملاحة تسير بشكل طبيعي رغم التهديدات الإيرانية، ولكن السيطرة العسكرية الأمريكية ساهمت في نجاح مرور تلك السفن، وفقدت إيران هذه الورقة، ورقة التفاوض، وأصبحت اليوم بلا قيمة في حقيقة الأمر، لأن السفن التي عبرت عبر المضيق كثيرة في حقيقة الأمر، وهي بشكل يومي، لذلك عمليا أصبح مضيق هرمز بالنسبة حق الجانب الإيراني ورقة منتهية، فلم يستطيع أن يهدد العالم، لأن هذا الأمر في حقيقة الأمر غير منطقي أن تهدد أو يهدد النظام الإيراني العالم والسفن العالمية باستهدافها بمجرد عبورها بشكل عام. لذلك هذه السيطرة انتهت، وقد يكون أمامنا فرصة أخرى لأن تكون هناك حرية كاملة للملاحة وتعود إلى طبيعتها بمجرد التوصل إلى اتفاق قريب.
1: نعم، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تغيير مسار عشرات السفن التجارية وتشديد ما تسميه الجدار الفولاذي. ما الذي يعنيه هذا الأمر بالنسبة لحركة الملاحة وإمدادات الطاقة؟
0: بلا شك أن الجانب الأمريكي ساهم في تأمين مرور السفن، وساهم بما يسمى الجدار الفولاذي الذي يساهم في منع وصول الأفراد الحرس الثوري إلى تلك السفن وتهديدها. لذلك هذه الأمور ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على صادرات النفط والتجارة والوصول إلى النظام الاقتصادي بشكل سليم وبدون أي تهديدات خطيرة. لذلك هذه الورقة التي طالما الإيراني يهدد بها أصبحت ورقة غير مجدية، والإشارات والمؤشرات أيضا تشير أن عدد كبير من السفن يمر تلقائيا عبر المضيق، وأن العقوبات أيضا العكسية التي ساهمت في زيادة الخناق الاقتصادي للجانب الإيراني، هناك يعني شلل كامل للموانئ الإيرانية، وأيضا كما قلنا هناك أيضا مضاعفة بالنسبة حق النقل الجوي أيضا.
1: نعم، إذا هل يمكن أن يؤدي استمرار الضغط البحري والعقوبات إلى دفع إيران نحو تقديم تنازلات على طاولة التفاوض أم إلى مزيد من التصعيد برأيك؟
0: بلا شك أن الضغط الاقتصادي كبير وهائل على الجانب الإيراني، وأصبحت يعني من يتحدث أن إيران ستنهار خلال أسبوعين بسبب هذه الضغوط الاقتصادية التي أصبحت طالت كل مناحي المجالات الاقتصادية، والعديد من الإيرانيين فقدوا وظائفهم، والاحتياجات الأساسية لم تعد موجودة أو متوفرة في السوق، حسب لا تستطيع الوصول إلى الموانئ الإيرانية، أيضا إلى جانب أن إيران فشلت أيضا في مسألة المسار الجوي، وكل هذه الأمور بلا شك ستشكل ضغط كبير على إيران، وأن تداعيات كبرى على هذه الدولة.
1: نعم، أخيرا أستاذ غانم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، هل يمكن أن نشهد انفراجة سريعة في أسواق الطاقة إذا نجحت المفاوضات أم أن تداعيات أزمة هرمز ستستمر لفترة أطول؟
0: بلا شك أن في حال وجود أي انفراجة دبلوماسية هذا سينعكس على الجانب الاقتصادي، ولكن دائما الأمور المالية والاقتصادية تحتاج وقت طويل حتى تتعافى نتيجة هذه الضغوط التصعيدية التي شهدتها المنطقة. لذلك لا نقول أنها ستنخفض مباشرة، هذا الأمر يحتاج إلى أسابيع أو إلى أشهر حتى تعود بدرجات مختلفة وتعود الأمور إلى طبيعتها.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني، شكرا جزيلا لك،
0: حياكم الله.

0: يتجه المشهد اليمني إلى تصعيد عسكري وسياسي متزامن مع إعلان القوات المسلحة تنفيذ مئات عمليات الاستهداف ضد مواقع وتعزيزات للحوثيين خلال 24 ساعة، بالتوازي مع توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتسريع تنفيذ قراري العودة الآمنة والتعبئة العامة. وتأتي هذه التحركات في إطار مساع لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وتوحيد الموارد والقدرات في مواجهة الحوثيين. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المقنم. أهلا بك أستاذ.
1: حياكم الله، السلام عليكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير، أو صباحكم بكل خير، وطبعا الصباح موصول للأخوة والأخوات الأفاضل والفاضلات مستمعي إذاعة دولة الكويت.
0: وعليكم السلام أستاذ مساعد، حياك الله. في البداية أستاذ مساعد، كيف تقرأ تصعيد العمليات العسكرية بالتزامن مع توجيهات رشاد العليمي بتسريع تنفيذ قراري العودة الآمنة والتعبئة العامة؟
1: بلا شك أن يعني فخامة الرئيس عندما صرح وأعلن أيضا النفير العام باتجاه وما نراه اليوم من إرهاب للحوثي لا يقل عن الإرهاب الإيراني، ولا ننسى أن جماعة أنصار الله بنهاية المطاف هي أداة إيرانية، ولكن عسكريا الطرفان في مرحلة استعصاء الحسم كما يقال. الحوثيين حققوا مكاسب استراتيجية بالنسبة لهم أو كما يعتقدون، سواء كان على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يعطيهم قدرة على يعني أن تكون أداة ضغط، وخاصة أنها ميليشيات إرهابية. ولكن على الطرف المقابل القوات الحكومية اليوم تحقق نتائج إيجابية ومرضية بالنسبة لها، وخاصة فيما يحقق سير العمليات. لا ننسى أن أيضا القوات الحكومية تتمتع بدعم وغطاء جوي كامل، هذا باتجاه. باتجاه آخر يعني نعلن عن شجبنا واستنكارنا لما تقوم به جماعة الحوثيين أو أنصار الله بمعنى صح في عملية استهداف المملكة العربية السعودية واستهداف البنى التحتية واستهداف المدنيين. وأكد على ذلك طبعا المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة. شاهدنا على الجانب الآخر هناك تنسيق سعودي تركي باكستاني فيما يخص حلف وتحالف مكة كما طبعا يطلق عليه. أيضا كان هناك اجتماع لرئاسة الأركان. أما فيما يخص سؤالك الكريم حول خطوة فخامة الرئيس رشاد العليمي، لا شك أنه يأتي من دور يعني تدعيم دور دولة المؤسسات باتجاه أيضا فتح أفق جديدة، وخاصة فيما يخص طبعا من رفع السلاح تجاه الدولة وأن يكون هناك عفو رئاسي يشملهم. كل ذلك يؤكد على أن الحكومة اليمنية ماضية بدعم دولة المؤسسات باتجاه، وأيضا باتجاه آخر إلى تحقيق نتائج، ليس فقط نتائج ميدانية عسكرية إنما حتى على المستوى الأمن الاجتماعي، وهذا إن دلدل على المسؤولية الأدبية والأخلاقية لدى الحكومة اليمنية تجاه يعني خلنا نسميهم المتخاصمين أو بمعنى أصح الانقسام في الحالة اليمنية، بغية توحيد الجبهة اليمنية تجاه الأدوات الإيرانية في المنطقة. نعم
0: أستاذ مساعد، القوات اليمنية تحدثت عن تنفيذ مئات عمليات الاستهداف خلال 24 ساعة، ما الذي يعنيه ذلك عسكريا، وهل يعكس تغيرا في قدرة القوات الحكومية على المبادرة ميدانيا؟
1: بكل شك التنفيذ كان يعني ل 356 عمليه حسب اخر بيان خلال ال 24 ساعه الماضيه، شملت جبهات متعدده ان كان على مستوى الساحل الغربي وحرض وطوال، وايضا عده مناطق مثل الكتاف والبقع والجوف ومأرب ورحت وتعز. ايضا تنفيذ 756 عمليه خلال 72 ساعه، هذا ان اعطاك دلاله على يعني كفاءه القوات القتالية الحكومية، اتساع جبهاتها القتالية، رقعة القتال من خلال يعني ازدياد أعداد المنتسبين للقوات الحكومية. أضف على ذلك أيضا إعلان مقتل 4 خبراء إيرانيين في تخصصهم بالصواريخ والمسيرات بتعز، وأسر عدد من العناصر الحوثية. أضف على ذلك أن هذا استمرار الاشتباكات يؤكد رغبة الحكومة اليمنية بأن تحقق إنجازات ملموسة ليس فقط لليمن واليمنيين إنما حتى للمجتمع الدولي في بغية إثبات جدية هذه الحكومة بالتعامل مع هذا الملف، خاصة أن هذا الملف اليوم ليس فقط ملفا يمنيا خالصا إنما ملف إقليمي ودولي. اليوم نشاهد الحوثيين يهددون أمن الملاحة الدولية في باب المندب وايضا يقوموا على عمليه استهداف دول الجوار، ومن ضمنها مثل ما قلنا اشرنا قبل شوي اللي هو استنكارنا لاستهداف اراضي المملكه العربيه السعوديه. نعم.
0: رئيس مجلس القياده وجه بتسريع التعبئه العامه، ماذا تعني التعبئه العامه في هذه المرحله؟
1: هو حتى على بالمناسبه حتى البرلمان اليمني اعلن عن التعبئه العامه لمواجهه، وهذا طبعا لمواجهه التصعيد الحوثي.

0: وجاء ذلك بناء على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي السيد رشاد العليمي. أضف على ذلك أيضا وجه العليمي بتسريع تنفيذ قرار العودة الآمنة والتع العامة أيضا، كما دعا إلى النفير والالتفاف حول القيادات الحكومية. هذا مثل ما أشرنا قبل شوي اللي هي دعم دولة المؤسسات، دعم اليمن الواحد، توحيد الجهود تجاه هذه الملفات. أضف على ذلك لم يكن فقط هذه القرارات، إنما كانت هناك أحداث خلال 24 ساعة الماضية، نتحدث أيضا عن مبادرات حكومية يمنية لفتح 5 طرق مغلقة وخاصة في تعز المحاصرة، وأيضا اعتبار مدينة تعز وحصار المدينة ملفا إنسانيا. أضف على ذلك أيضا إطلاق مشاريع إعمار سعودية في حضرموت. أضف على ذلك يعني عملية إسراء وتيرة إنهاء هذا القتال بنتائج مرضية لدى الطرف الحكومي، وخاصة فيما يصب لصالح اليمن واليمنيين، وأيضا لصالح الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.
1: نعم، بالحديث عن قرار العودة الآمنة والتعبئة العامة، هل يمكن أن يؤدي إلى توحيد القرار العسكري والأمني تحت مؤسسات الدولة؟ هل يمكن أن يؤديان إلى تغيير المعادلة على الأرض؟
0: بكل تأكيد الغاية من ذلك هو تقليص قدرات الحوثيين وأعدادهم وتعدادهم العسكري. أضف على ذلك عدم يعني تقليص حتى عملية حسم المعارك بمعنى أصح، أو بارتكاب يعني ما يعني تقليل الخسائر بالأرواح لدى الحوثيين. كون أيضا نرجع ونكرر مرة ثانية، تتمتع القوات الحكومية أيضا بغطاء جوي، ونعلم مدى تأثير الغارات الجوية على الجانب الحوثي. وحالة الحوثي اليوم هي حالة أشبه بحالة الهذيان، بدليل عملية استهدافه للمناطق السعودية المحاذية في الجهة الجنوبية. نتحدث عن استهداف البنى التحتية، نتحدث عن استهداف بعض المنازل، شاهدنا أيضا إصابات بصفوف المدنيين، شاهدنا أيضا حالات استشهاد بصفوف المدنيين. هذا دل على أن حال الحوثي اليوم يراهن على أن يشكل ضغطا إقليميا ودوليا من خلال عمليات أطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات وغيرها. ولكن على الجانب الآخر هناك أيضا تعاون ودعم كامل من المجتمع الدولي، وأيضا على بوجه أخص المملكة العربية السعودية فيما يخص دعم الحكومة اليمنية ودعم القوات اليمنية ودعم القرار اليمني بأن يكون هذا اليمن يمنا سعيدا بإذن الله، وهو قادم إن شاء الله. ولكن هناك تنسيق كبير جدا. أعتقد من وجهة نظري اليوم نحن نرى مشهدا تصعيديا واضحا وجليا في الجهة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، وهناك أيضا حشود وإدارة لمشهد معين وهو مشهد قادم بكل تأكيد. أعتقد أنه هو المشهد، أسميه مشهد الحسم القادم، كون اليوم استعصاء الحسم ما بين الطرفين الحوثي وأيضا القوات الحكومية، وإن كانت هناك توسعات في الجبهات القتالية، لكن على الجانب الآخر أعتقد أن ما هو قادم لليمن هو خير لليمن بإذن الله، وخير للشعب اليمني والحكومة اليمنية، وخير للأمة بشكل عام. لذلك أرى أن المشهد الحسمي اليمني قد اقترب، وخاصة أن هناك تنسيق وتفعيل للعديد من الاتفاقيات، نتحدث حتى عن تأمين البحر الأحمر وباب المندب. شاهدنا اليوم إعلان من الاتحاد الأوروبي بطلب أن تكون مراقبا للتحالف الدولي الذي تشكل المملكة العربية السعودية فيما يخص البحر الأحمر. كل ذلك يصب في صالح القضية اليمنية بنهاية المطاف، ويصب بصالح المجتمع الدولي بشكل خاص، ولا نتحدث هنا بشكل عام، لأن اليوم ما يحدث في باب المندب ليس مسؤولية يمنية فحسب وليس مسؤولية سعودية فحسب، إنما هو مسؤولية كل المجتمع الدولي، كون أن باب المندب هو ممر دولي ويخضع إلى معايير القانون الدولي، ولا يخضع لمعايير التهديدات الإيرانية، ولا حتى أن تكون تحت إدارة أداة إيرانية في المنطقة. نعم
1: نعم، في الختام أستاذ المساعد، ما الذي تحتاجه الحكومة اليمنية لاستعادة حضورها ومؤسساتها على كامل الأراضي في اليمن اليوم؟
0: تحتاج إلى وفاء وانتماء اليمنيين إلى أرضهم وإلى حكومتهم وقيادتهم وإلى محيطهم. هذا ما تحتاجه الحكومة اليمنية اليوم، تعول على الشارع اليمني ووعي الشارع اليمني بأن هذه الأدوات الإرهابية ما هي إلا ميليشيات تخدم الجانب الإيراني. نشاهد الجانب الإيراني اليوم

0: على مستوى التفاوض. خليني أكون شفاف للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات، دائما ما نجد إيران تسعى للضغط على المجتمع الدولي من خلال بوابة ميليشياتها، ولكن على الجانب الآخر مشاهد دول مجلس التعاون الخليجي وأحصرها هنا بدول مجلس التعاون الخليجي لا تفاوض تلك الميليشيات، إنما تفاوض دول. فهناك مفاوضات على الجانب الآخر مع الجانب الإيراني من خلال الدور العماني، من خلال الدور القطري، من خلال المباحثات مع الجانب السعودي وغيرها وغيرها، والاتصالات الثنائية حتى من خلال بوابة باكستان أو الولايات المتحدة. لذلك هذا يعطينا دليل على أن هذه الميليشيات بالنهاية هي مجرد أدوات لا تلتفت لها دول الخليج ولا تلتفت لها حتى الحكومة اليمنية الشرعية، إنما لم يلتفت لها سوى الإيرانيين بغية أن يكونوا أداة للمطامع الإيرانية، وبغية أن يكونوا أدوات ضغط إيرانية في المنطقة، وبغية إنقاذ الإرهاب الإيراني في المنطقة. ولكن أعتقد كل ذلك بإذن الله في قادم الأيام هو مدحور، وهذا الملف أراه قريبا جدا بإذن الله محسوم. نعم.
1: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر لكم موصول. شكرا.

0: تحليلات استراتيجية. يتقدم الملف الأمني والسياسي إلى واجهة المشهد في لبنان مع تحرك حكومي يركز على تثبيت سلطة الدولة واستعادة سيادتها بالتوازي مع المطالبة بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. ويأتي لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليضع هذه الملفات أمام اختبار جديد في ظل طرح لبناني يقوم على التبادلية والمرحلية بحيث يترافق حصر السلاح بيد الدولة مع انسحاب إسرائيلي واضح ومحدد زمنيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا، صباح الخير
0: أستاذ علي. في البداية، كيف تقرأ لقاء نواف سلام وماركو روبيو، وما أهمية طرح لبنان جدولا زمنيا واضحا للانسحاب الإسرائيلي وكذلك حصرية السلاح بيد الدولة؟
1: نعم، بالتأكيد، يعني المطلب اللبناني في الأساس والذي يعني بسببه ذهبت إلى المفاوضات المباشرة مع كيان الاحتلال هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وقف العدوان وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من منطقة مهمة جدا في جنوب لبنان مساحتها 600 كيلومتر مربع. يعني هذا هو الهدف الأساس، ولكن ووضع الاتفاق الإطاري، الاتفاق الثلاثي في الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف، ولكن ما حصل أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم نهائيا بهذا الاتفاق. استمرت الخروقات، استمرت الاعتداءات، ورفض يعني برمجت الانسحاب الإسرائيلي كما هو متفق عليه في هذا الإطار الثلاثي. لذلك يعني يذهب لبنان، رئيس الحكومة ذهب إلى نيويورك وألقى خطابا مهما في الأمم المتحدة ويوم الجمعة، وهو اليوم التقى وزير الخارجية الأمريكية ليذكر الولايات المتحدة بالتزامها الأساسي، وهي راعية المفاوضات، وهي راعية وهي صاحبة الوساطة، وهي صاحبة القدرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، تذكيرها بواجباتها بضرورة تفعيل الاتفاق الثلاثي، الإطار الثلاثي، من خلال البرمجية والمرحلية. يعني برمجت انسحابات إسرائيلية معينة من مناطق تسمى مناطق تجريبية، وفي المقابل الجيش اللبناني يتولى من الجهة اللبنانية أيضا تجريد كل المنطقة المعنية من أي سلاح غير شرعي. حصلت تجربة واحدة كانت محدودة جدا من ناحية الانسحاب الإسرائيلي، قام الجيش اللبناني بموجبها بتجريد منطقة 3 قرى لبنانية من أي وجود مسلح غير شرعي، وبالمقابل انسحب الاحتلال من قرية واحدة فقط، دوطر الغربية. ولكن هذا الأمر لم يستمر، لذلك كان لابد للبنان أن يرفع الصوت عاليا ويتوجه مباشرة إلى الراعي الأمريكي كونه هو صاحب السلطة والقدرة على الضغط على الاحتلال لاستكمال تنفيذ الاتفاق.
0: نعم، نواف سلام تحدث عن التبادلية والمرحلية، هل يضمن هذا الطرح أن لا تتحمل الدولة اللبنانية التزامات منفردة مقابل استمرار الاحتلال والاعتداءات؟
1: بالتأكيد، بالتأكيد، لأن الجانب الإسرائيلي لا يخفي ذلك، يقول دائما لا انسحاب من أي بقعة من الأرض اللبنانية إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. هذا الأمر غير ممكن، يعني هذا الأمر غير ممكن، هذا الأمر ممكن على مراحل.

0: الآن الاحتلال لم يثبت ذلك، بالعكس فإن تصريحات مسؤولية يقولون يعني نتنياهو وسائر الوزراء في حكومته وقيادات العسكرية هناك يقولون أن هذه المنطقة التي يسمونها المنطقة الصفراء هي المنطقة الآمنة لحدودهم، يعني أنهم لا يريدون، هي منطقة بعمق 10 كيلومترات أو أكثر داخل الأراضي اللبنانية، يقولون أنا لا نريد الانسحاب منها بكل بساطة، رغم أنهم تعاهدوا في اتفاق الإطار بالانسحاب التدريجي. إذن يرمون الكرة في الملعب اللبناني يعني كتعجيز لتعجيز الدولة اللبنانية وزجها في صراع داخلي بموضوع سلاح حزب الله، وهي حسمت قرارها أنه يجب نزع هذا السلاح وإلغائه، ولكن بطريقة الدولة اللبنانية وليس بطريقة الاحتلال. وفي المقابل إسرائيل يجب أن تقدم شيئا في المقابل ولو بالتدرج، وهذا ما تنصلت منه. من هنا أكرر، ذهب لبنان إلى الولايات المتحدة ليذكرها بضرورة ممارسة ضغط ليس فقط على الحكومة اللبنانية ولأنما أيضا على الاحتلال بالتوازي، ومن باب أولى الضغط على الاحتلال، لأنه بوجود الاحتلال لا يمكن للجيش اللبناني أن ينتشر في الجنوب وأن يبسط سلطة الدولة على كل أراضيها.
1: نعم، كما ذكرت أستاذ علي، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تعزز حصرية السلاح وتبسط سلطتها على كامل الأراضي، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب؟
0: نعم، هذه مشكلة عويصة، مشكلة أن الاحتلال باقٍ. طالما أن الاحتلال باقٍ سيكون موقف الدولة اللبنانية في الداخل اللبناني ضعيفا، لا يمكن أن تتحرك ضد قوى محلية في الوقت أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على البقاء. وهنا يعني يمكن أن أتحدث بكل صراحة، هناك ربما تقاطع بين إسرائيل وإيران في هذه المسألة. إسرائيل تبقي احتلالها، إيران تبقي ميليشياتها في لبنان تحديدا حزب الله. ربما هناك تقاطع مصالح بينهما لإطالة الوضع في لبنان وإبقائه ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية لتبادل الرسائل، وهذا ما ترفضه الدولة اللبنانية تماما. قراره حاسم وواضح بضرورة نزع السلاح غير الشرعي، وقراره الحاسم أيضا بضرورة الانسحاب الإسرائيلي. خاضت المفاوضات المباشرة مع كيان الاحتلال برعاية أمريكية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ولكن هناك تعنت من جانب الاحتلال، وفي المقابل أيضا هناك تعنت من الجانب الإيراني. لذلك المرحلة صعبة ومعقدة، لا سيما أن التجاذب الأمريكي الإيراني مستمر على المستوى الأقليمي، وأيضا هناك انتخابات في كيان الاحتلال هذا الشهر أو الشهر المقبل، وربما تطول الأمور ونذهب إلى حتى نوفمبر ربما لنرى ربما عودة المفاوضات وتحريك هذا الملف، وخصوصا تحديدا وخصوصا الانسحاب الإسرائيلي المتدرج من جنوب لبنان.
1: نعم أستاذ علي، مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، كيف يمكن للجيش اللبناني أن يملأ أي فراغ أمني في الجنوب ويعزز حضور الدولة؟
0: نعم، يعني هناك مشكلة اليونيفيل أيضا هي مشكلة عويصة، بسبب أن اليونيفيل لم تستطيع تسليم كل مواقعها للجيش اللبناني. إذا كانت المنطقة خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي سيتسلمها الجيش بكل بساطة، هذه مسؤوليته الوطنية. ولكن المشكلة الأساسية أنه في بغياب بانسحاب اليونيفيل من مناطق تحتلها إسرائيل، ستبقى هذه المناطق كاملة وهذه المواقع بيد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يضعف سلطة الدولة ولا يقويها. انسحاب اليونيفيل ضربة كبيرة للبنان، وهو ما يحاول تجنبه وتفاديه من خلال إما التمديد لها ولو لأشهر قليلة، أو إيجاد قوة بديلة، قوة يعني الأوروبيون متحمسون لإيجاد قوة بديلة. ولكن حتى الآن العائق الأساسي هو الموقف الإسرائيلي الرافض لوجود أي قوة دولية، لأنهم يواصلون عدوانهم ولا يريدون شهود دوليين أو مراقبون دوليين يشهدون على هذه الاعتداءات. وأيضا هناك الموقف الأمريكي الذي لا يساعد، والذي يعتبر أن اليونيفيل فشلت ولا لا لا لا لا نريد التشديد لها. لذلك موضوع انسحاب اليونيفيل سيؤثر بالفعل وسيضعف سلطة الدولة، لأن لا وجود دولي يعني داخل مناطق الاحتلال. الجيش اللبناني لا يستطيع

0: يستطيع استلامها. ولذلك يسعى لبنان من خلال أيضا زيارة رئيس الحكومة ولقائه مع مارك روبيو أن يجد حلا لهذه المسألة من خلال تمديد ولو لبضعة أشهر لليونيفيل أو إيجاد قوة بديلة.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.

0: وراء الأخبار. مع اتساع نطاق الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية واستهداف خاركيف وكييف بعشرات المسيرات وسقوط عشرات المصابين، تتصاعد حدة المواجهات بالتزامن مع استمرار الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، فيما يترقب مسار التفاوض أي تحرك جديد لإنهاء الحرب. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور يونس حويج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ريدينغ. دكتور يونس، أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا
0: دكتور. في البداية، كيف تقرأ اتساع نطاق الضربات الروسية خلال الساعات الأخيرة، لا سيما استهداف خاركيف وكييف وسقوط عشرات المصابين؟
1: نعم، هذه الضربات يعني ضربات مركزة على عملية الإنترنت، يعني شركات الإنترنت بشكل خاص، لأنها تساهم مساهمة كبيرة في العملية العسكرية من ناحية توجيه المسيرات وتحديد الأهداف وتضييع محاولة يعني إبطال هذه الأداة، أصبحت الآن أداة عسكرية. وكذلك طبعا عملية التواصل، يعني لأن كثير من الغرف يعني العسكريه التي تساهم في هذه في تسيير الضربات وتحديدها يعني تستعمل الانترنت بشكل كبير جدا. فاذا هي ضربات مركزه. طبيعي الفتره الاخيره يعني روسيا استهدفت الطاقه واستهدفت يعني مخازن السلاح، الصناعات العسكريه المختلفه، فهناك يعني تجدد يعني تنوع في عمليه الاهداف، ولكن هي تصب في العمليه العسكريه بصوره خاصه. وكذلك هناك بعض التقدم حصل في بعض الجبهات في، ولكن طبيعي وتقدم يعني بطيء جدا. روسيا لحد الان منذ بدايه الحرب لحد اليوم لم تستطع السيطره الكامله على اقليم دونباسك التي راته بانه اقليم يتبع الاتحاد، يتبع روسيا من ناحيه ثقافيه ولغويه، وكذلك معظم السكان يعني ينتمون الى الجانب الروسي.
0: نعم، روسيا استخدمت 165 مسيرة في الهجوم الأخير، بينها مسيرات نفاثة. إلى أي مدى تستطيع الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل مع هذا العدد المتزايد من المسيرات؟
1: نعم، الإشكالية الكبرى هي عملية الصواريخ. أوكرانيا ليس لها رصيد كبير جدا، هناك تناقص، وذلك لأن معظم هذه الصواريخ الاعتراضية تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أوروبا. طبيعي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزود أوكرانيا مباشرة، ولكن عن طريق الاتحاد الأوروبي هناك نقص في هذه الصواريخ، وخاصة بعد الحرب الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه إشكالية طبيعية أنها تساهم في يعني عدم الحد من الهجمات الروسية وإصابة يعني الأهداف بصورة دقيقة. طبعا هناك تفوق، ولكن من الجانب الآخر طبيعي المسيرات الأوكرانية الآن يعني تضرب في استهدفت يعني خاصة مراكز تكرير النفط والمنشآت النفطية التي تشكل عصب الاقتصاد الروسي. وبالتالي رأينا في الفترة الأخيرة المبعوث الأمريكي والوساطة الأمريكية بأن يعني طالبت من زيلينسكي بأن لا يضرب هذه الأهداف نتيجة لتأثيرها على يعني سوق الطاقة الدولية الذي يعاني الآن، ونتيجة ارتفاع الأسعار، نتيجة يعني إغلاق مضيق هرمز وهكذا.
0: نعم دكتور يونس، في ظل استمرار التحركات الأمريكية لإنهاء الحرب، ما العقبات الرئيسية التي تحول حتى الآن على الأقل دون تحقيق اختراق حقيقي في مسار التفاوض؟
1: طبيعي هناك كثير من العوامل. العامل الأول هو عدم الاستجابة من قبل بوتين وكذلك زيلينسكي للجلوس إلى طاولة المفاوضات بدون الرجوع إلى أسباب الحرب وإنهاء مسألة طبيعي توسع الناتو، وأن أوكرانيا لا تكون جزء من المنظومة وتكون دولة منزوعة السلاح، وهناك نوع من يعني عدم المطالبة بالقليل التي سيطر عليها الروسي لحد الآن. كذلك الجانب طبعا الجانب الأوروبي، يعني الجانب الأوروبي شكل عقبة كبرى أمام هذه

0: الدخول في هذه المفاوضات المباشرة والحل السلمي. نتيجة أوروبا تدعم دعم غير مسبوق لأوكرانيا. الآن رأينا الاتحاد الأوروبي يعني أمس قد أعلن على حوالي 6.6 مليار يعني يورو للمساعدات لأوكرانيا. طبيعي الجانب الأمريكي الآن ليس مهتم بالدرجة الأولى، بالرغم أن يعني رأينا عندما أتى الرئيس ترامب للانتخابات كان الهدف الأساسي إنهاء هذه الحرب، وهذه طبعا إذا كان هناك حصل أي نوع من الاختراق التقدم سيساهم في رفع شعبية الرئيس الأمريكي، وكذلك قد يكون في الانتخابات المصرية يحقق بعض النتائج. ولكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن مشغولة بشكل كبير جدا ومركز بتركيز كبير على المفاوضات أو على الحرب الإيرانية الأمريكية وماضي هرمز وماضي المندب وهذه المنطقة بشكل خاص أكثر مما هو تركيزها على الحرب الأوكرانية الروسية. لكن بكل تأكيد هذه الحرب إذا حصل هناك تقدم وإذا كان حصل نوع من التغير في الموقف الأوروبي، لأن الموقف الأوروبي إلى حد الآن موقف صلب خاصة من قبل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا باعتبارها هذه الدول المهمة يعني في الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، في ظل الحديث الآن عن المفاوضات، هل ممكن أن نشهد سباقا بين موسكو وكييف لتغيير ميزان القوى ميدانيا قبل أي عودة جدية إلى المفاوضات؟
0: هو طبيعي يعني تغيير الميزان القوة، لم يكن هناك تغيير قوي جدا يعني ملحوظ خاصة في السنوات الأخيرة. رأينا هناك تقدم ببطء كبير جدا، ولهذا أصبحت الضربات مركزة على السفن سواء كانت عسكرية أو سفن نقل مثل القمح وبعض على المصافي على يعني مخازن السلاح الآن الإنترنت. فإذن أصبحت المسألة ضربات نوعية في العمق وليس تقدم على الجبهات، تقدم على الجبهات تقدم محدود. ولكن روسيا ترى أن هذا التقدم حقق بعض النتائج وبالتالي لا تريد يعني الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها، وهذا هو موضوع الإشكالية الكبرى يعني بالنسبة لزيلينسكي. يريد تحرير كامل للأرض الأوكرانية ولا يريد يعني أن تكون هناك أي جزء من الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية أو يعني تكون جزء من روسيا في المستقبل. كذلك يعني عملية نزع السلاح، عملية يعني هل تكون أوكرانيا دولة منشأة سلاح، إلى أين يكون يعني التأثير الأوروبي في هذه المسألة. فإذا هذه الأطراف يعني عملية توسع الناتو إلى الشرق وخارج إطار المنطقة التي كانت سائدة، وهذا طبيعي نتيجة المخاوف الأوروبيين من أن يعني روسيا هي توسعية وقد تستهدف الدول الأوروبية وتعتبر أوكرانيا هي الخط الأمامي لوقف هذا يعني النفوذ الروسي والمحتمل أو الواقع حسب ما يراه الجانب الأوروبي. فإذا الكثير من القضايا الآن تقع عقبة أمام هذه الإمكانية تكون هناك رؤية مستقبلية للحل، لأن رأينا منذ قمة ألاسكا لم نرى أي تقدم سواء في المجال الدبلوماسي وكذلك على المجال العسكري. المجال العسكري بالتأكيد يساعد.
1: نعم دكتور.
0: تقدم عسكري بالتأكيد يساعد. نعم.
1: الدكتور يونس الحوايج أستاذ العلوم السياسية بجامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من محطات إخبارية. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم سعود السند ومن الإخراج خالد العنزي. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.
2: البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم. على مدار الساعة نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملالله.

0: الإخراج عبد الله العميري. وافق شن طبقة حين يلتقي العقل بمن يفهمه.
1: قد يطول بالإنسان البحث عمن يفهم فكرة، فيرى الناس الأشياء نفسها لكنهم لا يرونها بالطريقة التي يراها، وليس التوافق الحقيقي أن يتشابه اثنان في كل شيء، بل أن يستطيع أحدهما فهم مراد الآخر قبل أن يطيل الشرح وأن يجد العقل عقلا يقابله، والفكرة من يعرف موضعها.
0: من أشهر أمثال العرب في شدة التوافق قولهم وافق شن طبقة، وتروي كتب الأمثال أن رجلا يدعى شنا كان يبحث عمن يوافقه في الفهم، حتى وصل في سفره إلى بيت رجل له ابنة ذكية اسمها طبقة، ففهمت أسئلته التي استغربها غيرها، فوجد فيها ما كان يبحث عنه.

0: السلام عليك.
1: وعليك السلام ورحمة الله، أنت ضيف أبي القادم من الطريق.
0: نعم، يبدو أن حديثي معه أثار استغرابه،
1: بل عاد يحدثني عن أسئلة لم يفهمها.
0: وماذا قال؟
1: قال إنك سألته عن الطريق، أتحملني أم أحملك؟
0: وقد رآها سؤالا عجيبا،
1: لأنكما كنتما تسيران على قدميكما.
0: وأنت كيف فهمت؟
1: أحسب أنك لم تسأل عن حمل الجسد.
0: إذن عن ماذا؟
1: عن الحديث، هل يحدثك فتخف مشقة الطريق أم تحدثه أنت؟
0: هذا ما قصدته.
1: وكان لك سؤال آخر.
0: أي سؤال؟
1: مررتما بزرع قد نضج فسألته، أترى هذا الزرع قد أكل أم لم يؤكل؟
0: فاستغرب أيضا،
1: لأن السنهابل كانت قائمة أمامه.
0: وكيف تفسرين؟
1: كنت تسأل هل باع صاحبه المحصول وأخذ ثمنه مقدما أم ما زال ملكه له؟
0: عجبا،
1: أخطأت؟
0: بل أصبتي، ما أردت تماما.
1: سألته حين رأيتما جنازة، أترى صاحب هذا الناعش حيا أم ميتا؟
0: نعم.
1: وهذا أشد الأسئلة غرابة في ظاهره.
0: فما باطنه عندك؟
1: كنت تسأل هل ترك الميت أهلا يذكرونه بعده أم انقطع ذكره بموته؟
0: من أين عرفت ذلك؟
1: لأني حاولت أن أفهم مراد السؤال، لا ظاهر ألفاظه وحدها.
0: كثيرون يسمعون الكلمات وقليلون يبحثون عما وراءها،
1: وربما كان الخطأ في من يسأل أيضا.
0: كيف؟
1: من أراد أن يفهم فعليه أن يعرف متى يستخدم الرمز ومتى يتكلم بوضوح.
0: أتقولين إن أسئلتي كانت معقدة؟
1: أقول أن لكل مقام لسان.
0: كنت أختبر الناس.
1: وهل يحب الناس أن يكونوا في اختبار لا يعلمون أنهم دخلوا فيه؟
0: لم أنظر إليها من هذه الزاوية.
1: العقل لا يظهر فقط في حل الألغاز.
0: فأين يظهر؟
1: في معرفة الناس وحسن الكلام واختيار الوقت والتمييز بين من يحتاج إلى الإشارة ومن يحتاج إلى التصريح.
0: أراك تضيفين إلى جوابي سؤالا آخر.
1: لأن الجواب الجيد يفتح بابا لفكرة جديدة.
0: لقد جبت بلادا أبحث عن شخص يفهم ما أقوله.
1: ولماذا كان ذلك مهما لديك؟
0: كنت أريد صاحبا لا أضطر معه إلى تفسير كل معنى.
1: وهل يكفي التوافق في الفهم؟
0: ألا يكفي؟
1: قد يفهمك شخص لكنه لا يحسن مخالفتك إذا أخطأت.
0: وهذه فضيلة،
1: بل ضرورة. من يوافقك دائما لا يكون بالضرورة أقرب الناس إليك.
0: إذن ما التوافق الحقيقي؟

0: أن يفهم كل واحد منكما عقل الآخر، ثم يبقى قادراً على قول هنا أصبت وهنا أخطأت.
1: لقد كنت أبحث عن جواب فوجدت أسئلة أكثر.
0: وهل يزعجك ذلك؟
1: على العكس، أشعر أنني وصلت بعد سفر طويل.
0: إلى أين؟
1: إلى عقل يستطيع أن يسمع ما وراء كلامي.
0: وربما إلى عقل سيجادلك أحياناً.
1: هذا أفضل.
0: لماذا؟
1: لأن التوافق ليس أن نكون نسخة واحدة،
0: بل أن يعرف كل منا طريق الآخر.
1: الآن فقط أفهم لماذا يقال إن العثور على النظير رزق.
0: وحين يلتقي الفهم بالفهم يقصر الطريق مهما طال.

0: وهكذا لم يكن توافق شن وطبق مجرد تشابه في الإجابات، بل التقاء في طريقة التفكير والقدرة على إدراك المعنى وراء ظاهرة. ومن هنا صار المثل يقال حين يتوافق شخصان توافقا واضحا في العقل أو الطبع أو الرأي.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا قد يطول البحث عن من يفهم ما وراء الكلمات، فإذا التقى عقل بعقل يشبهه استقام الحديث وقصر الطريق، لذلك قالت العرب وافق شن طبقه.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: حروف الحياة.
2: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أحبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. عندما يجلس الإنسان مع نفسه ويراجع هذه الأيام، يراجع دفاتر أيامه، يجد فيها أشكالا وألوانا وأصنافا من البشر، منهم من مد له يدا تنقذه في ساعة محنة، ومنهم من دفعه بأخرى إلى مصير مؤلم. يا صديقي ويا صاحبي، في هذه المراجعة تكتشف دفاتر أيامك، تكتشف أن هناك من غرس في أرضك شجرة، ومن أصبحت معه

هذه الشجرة كبيرة ولها ظلال. البعض يترك لنا رصيدا غاليا من الذكريات، ولهذا لن يكون غريبا عليك أن ترحل من ذاكرتك عشرات الوجوه. يا صديقي ويا صاحبي، عندما تراجع دفاتر أيامك تختفي عشرات من تلك العناوين وتتلاشى وجوه كثيرة، ومعها أيضا تبقى وجوه كثيرة. صديقي المستمع، لربما غلق الأبواب أحيانا يأتي إلينا في حياتنا، لا لأننا نقصي العالم، بل لأن بعض العوالم والأشخاص لا يشبهوننا البتة. دخلنا وللأسف مكانا يفيض بالغرابة، لربما تختلط أصوات بوجوه والدهشة بالفراغ، وكأن الإنسان يركض خلف معنى يفر منه كلما ظن أنه أمسك به. هناك كل شيء تراه مختلف، وجوه تبتسم وأرواح تائهة وضجيج يشبه الحرية من بعيد، لكن في الداخل لا يشبه الطمأنينة. عليه أدركنا أن كل خروج من المألوف ليس بالضرورة اقترابا حقيقيا من تلك الحقيقة، وأن الروح لا تمتلئ بكثرة من يرى هذا أو ذاك، بل بصدق ما نجد من هذا أو ذاك. فليست كل تجربة اتساعا ولا كل انفلات حكمة، بل قد يكون بعضها محاولة أنيقة للهروب من فراغ ومن وجوه لا تستحق أن نستمر معها. مستمعي الكريم، فاصل ونواصل.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. جعلنا الله وإياكم من أولئك الناس أعزاء النفس، يقولون إن عزيز النفس لا يكثر العداء ولا يفتش عن خصوم ليثبت حضوره، فحضوره لا يحتاج إلى إثبات، يمضي هو في هذه الحياة بزهو وطمأنينة كما يمضي ذلك النهر في مجراه، لا يلتفت إلى كل حجر يعترضه، ولا يخاصم كل غيمة تمر فوقه، بل يعرف طريقه ويمضي. هو لا يعادي، لأنه لا يرى في الناس أعداء، بل يرى في الناس دروسا لا بد أن يعتبر منها، فإن أساءوا تعلم كيف لا يكون مثلهم، وإن جفوا ازداد وفاء لنفسه لا لهم، لا يرد هذا الأذى بذلك الأذى، ولا يساوم البتة على كرامته. عزيز النفس يا سادة يدرك أن العداوة استنزاف في هذه الحياة، وأن أكثر المعارك خسرانا تلك التي نخوضها إرضاء لغرورنا وللأسف لا لحفظ قيمتنا. لذلك ينسحب في كثير من الأحيان، ذلك الانسحاب ليس ضعفا بل حفاظا على ذاته. هو لا يكره الناس، لكنه لا يسمح لأحد أن يطفئ من نوره، لا يحمل في قلبه تلك الضغائن، فقلبه ليس مخزنا للأذى، قلبه موطن جميل للسعادة، يبتعد حين يجب الابتعاد، ويصفح حين يقدر، ويترك ما لا يليق به، لأن

ما لا يليق به أرفع. هذا هو الإنسان السوي الذي يبث الخير والأمل للآخرين حباً وليس عداوة. فاصل ونواصل.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. هناك يا أصدقاء أشياء وأمور وحوادث وأفعال وأقوال لا تكتب في الدفاتر ولا تقاس بالأرقام، ديون تزرع في القلب وتكبر في هذا القلب، تكبر بهذا القلب بصمت، اسمها الوفاء. منها يا أصدقاء ديون لإنسان وقف معك يوم كان الناس غائبين عنك، وموقف لقلب احتواك وأنت لم تكن قادرا على احتواء نفسك، يد امتدت إليك بلا مقابل وبلا سؤال، ديون لا تسدد ولا تنقضي مهما حاولنا، فهي لا تحمل في الذاكرة فقط بل تعيش معنا كعرفان، وتظهر معنا في دعوة صادقة في جوف الليل في موقف نبيل وفي قلب لا ينسى، لأن الأوفياء يا سادة لا يعطون ليرد لهم، بل يعطون لأنهم هكذا نقيون حتى في عطائهم. نعم، النقي إنسان رائع يبث الخير ويفتح أبواب الخير ويغلق أبواب الشر، رائع في حديثه، رائع في حضوره، رائع حتى في غيابه. أشخاص لربما نبحث عنهم في هذه المحطات التي نسير بها في هذا العالم، نسير في محطات إلى محطات ونقف لربما في محطات أخرى، ولكن ما يستوقفنا في هذه المحطات الماضية أولئك الأشخاص الذين يبثون الخير والأمل والسعادة لنا ولهم في هذا العالم. ما أكثر الأيام التي عبرنا بها، يوم يحمل ضيقا ويوم آخر يحمل فرحا، وأيام طويلة أثقلها الحزن والتعب، عشنا لحظات تمنينا أن تتوقف عندها هذه المحطات من شدة جمالها، وعشنا لحظات تمنينا لو أنها لم تحدث البتة، لكننا رغم كل شيء ما زلنا هنا نتنفس ونمضي بخطوات متعبة لربما أحيانا، ونمضي بخطوات ثابتة أحيانا أخرى، نحمل ما بقي من أحلامنا ونؤمن أن بعد كل مشقة راحة، وبعد كل ظلام نور، وبعد كل عسر يسرى. أيها السيدات والسادة، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء معكم في الغد إن شاء الله، دمتم سالمين غانمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج الدكتور حسن الهادي.

0: العملي والمخرج عبد العزيز بوجمز.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو
3: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

من أفق الإبداع والعطاء، نجم تلألأ في سماء العلم والإنسانية، الدكتور فايز الخرافي، رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير، أول كويتية حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء، الأولى أيضاً في نيلها لدرجة الأستاذية في العلوم. عندما تسلمت منصب مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، ووصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية ودولية، وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في عام 2002 توجت الدكتورة فايزة الخرافي مسيرتها الحافلة بالإنجازات بتكريم من سمو الأمير الراحل للبلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بتقليدها وشاح الكويت من الدرجة الأولى، تقديرا للخدمات المميزة التي قامت بها وأنجزتها.

0: إنجازاتها في مجال التعليم العالي.
1: ستة وعشرون دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
3: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
2: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
3: 89.5 FM 540 AM
2: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بك صديقنا المستمع عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. في البداية مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. وهذه تحياتي لكم من أمام المذياع، محدثكم من سعد السوارج. أما التنسيق والمتابعة يحييكم فراج الإسهلي. وهذه تحيات عبد الرحمن المطيري من الهندسة الإذاعية. عاد الخاجع يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام الثالثة فجرا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. الهواء عنصر نعيش معه في كل لحظة، ومع ذلك قد لا نفكر كثيرا في جودته أو حتى في التعامل التي أو العوامل التي تؤثر فيه. فالتلوث لا يرتبط فقط بالمصانع أو عوادم السيارات، بل يمكن أن يؤثر أيضا بالغبار وأعمال البناء وكثافة الحركة والظروف المناخية وحتى بطريقة تصميم المناطق السكنية. ومع تزايد الاهتمام بالصحة وجودة الحياة، أصبح من المهم فهم العلاقة بين البيئة المحيطة والهواء الذي نتنفسه، ومعرفة ما يمكن أن يفعله الفرد والمجتمع للحد من مصادر التلوث وتحسين جودة البيئة اليومية. لذلك للحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور محمد الصايغ، خبير بيئي. حياك الله دكتور، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: يا هلا ومرحبا فيكم، وأشكرك أخوي مساعد على هذا اللقاء، وإن شاء الله نكون يعني ضيوف خفاف على المستمعين الكرام.
0: حياك الله. بالبداية دكتور، كيف نعرف أن جودة الهواء في منطقة معينة جيدة أو غير جيدة؟
1: للإجابة على هذا السؤال، أعتقد جسم الإنسان هو أفضل مؤشر وأفضل رادار للأمانة لأي عملية.

0: تلوث تحصل في المحيط اللي يكون عايش فيه. اليوم عندنا الجهاز التنفسي يعطينا إشارات مبكرة إذا كانت البيئة المحيطة فيها تلوث جوي من خلال حشرجة بالبلاعيم، من خلال طاس في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يكون في كحة يعني سريعة. فهذا يعطيك مؤشر أن أنت الآن في محيط قد يثير الحساسية، فبالتالي عندنا الجسم يساعدنا في هذا الشيء. طبعا بالإضافة إلى هناك في أجهزة ومعدات ممكن الشخص يعني اللي واصل مراحل متقدمة في رغبته في الحصول على يعني مؤشرات جودة الهواء ممكن يشتريها ويحطها عنده في البيت أو في المكان اللي يعمل فيه أو غيره.
1: لذلك في المقدمة ذكرنا أن التلوث لا يرتبط فقط بالمصانع أو عوادم السيارات كما هو في الصورة الذهنية لدى الناس، لكن اليوم دكتور لو نتكلم عن أبرز مصادر تلوث الهواء في المدن وكذلك المناطق السكنية، وكيف يكون ذلك التلوث مولود بهذه المدن؟
0: بطبيعة الحال التلوث أساسا يعني فكرة التلوث ظهرت بسبب الأنشطة البشرية المختلفة. فاليوم قد تكون هناك في أنشطة ذات انبعاثات كربونية عالية، ملوثات عالية، قد تكون هناك في أنشطة تعطي ملوثات أقل وطأة، وقد تكون هناك في أنشطة أيضا تعطي ملوثات بسيطة. إذا نتكلم عن داخل البيت يعني إحنا في دولة الكويت قد يكون في عندنا غبار، نعاني من الغبار، فبالتالي عملية الغبار هذه لما تدخل إلى داخل البيت إحنا لا نعرف ماذا تحمله يعني من مؤثرات أو مثيرات للحساسية، فبالتالي الأسطح عادة تكون يعني فيها غبار بسيط، فيفضل أن يتم تنظيفها على اعتبار أن هذه بداية دخول التلوث إلى المنازل. في عندنا في كثير من الناس عندهم اللي هي الإضاءة المخفية، الإضاءة المخفية عادة تحمل في يعني في المكان المخفي اللي فيه الإضاءة قد يكون هناك أيضا ملوثات. المكيف المركزي قد يكون أيضا هناك في يعني آلية لجمع الملوثات اللي تأتي من الخارج. بالنهاية احنا بالنهاية يعني بشر ونعيش في يعني بيئة تحتم علينا مثلا التنقل بالسيارات، وإن كان أيضا هناك في تنقل بوسائل المواصلات العامة، أيضا هذه وسائل المواصلات العامة عادة تكون تعتمد على الوقود الأحفوري، فبالتالي هناك في انبعاثات تأتي من هذه السيارات وإن كنا في مناطق نموذجية بعيدة عن المناطق الصناعية. فإذا كنا بنتكلم عن المناطق القريبة والمناطق السكنية القريبة من المناطق الصناعية فهذا هناك في حمل تلوثي أكبر من خلال يعني الانبعاثات اللي تأتي من هذه المصانع أو من الموانئ أو من يعني المطارات. فكل هذه عبارة عن أدوات تؤدي إلى التلوث وإن كان بشكل بسيط ولكن غير مشاهد بالعين المجردة، وهذا اللي دائما نحذر منه اليوم. تلوث الهواء من أخطر أنواع التلوث لأن احنا ما نشوفه بالعين المجردة، وإحنا بالنهاية ما نقدر ما نتنفس، فبالتالي في كثير من الأحيان قد تتراكم في داخل يعني أجسامنا بعض الملوثات إذا لم نكن ننتبه، وهذه الملوثات تؤدي إلى أمراض قد تكون مزمنة أو أخطر في المستقبل إذا لم يتم التعاطي معها بشكل سريع ومفصل.
1: نعم دكتور محمد الصايغ، كونك أنت خبير بيئي، من خلال حديثك استنبطنا أن أكثر ملوثات البيئة في الكويت هو تقلب الأجواء، وأيضا التصميم الداخلي للمنزل قد يؤثر، وكذلك الآلات المستخدمة داخل المنزل.
0: صحيح.
1: لكن دكتور أحيانا يعني في بعض الدول لا ينصح زيارتها بسبب التلوث البيئي، بسبب كثرة المصانع، كثرة السيارات في تلك المدن وزحمتها أيضا يؤثر، يعني لا ينصح الزيارة لها بسبب أن هذه الأمور قد تؤثر على صحة الإنسان، وأيضا التلوث هذا يكون تنفسي.
0: صحيح صحيح.
1: اليوم كيف ننصحهم في حال اختيار الدول من الجانب آخر عن موضوعنا حتى يكونوا في أتم الصحة والعافية ويختاروا بيئة نظيفة ونقية؟
0: طبعا هناك في بعض الأشخاص يضطرون أن يسافرون إلى الدول اللي يزيد فيها نسبة التلوث، وهذا شيء يعني لا يستطيعون هم تفاديه، ولكن قد يكون تقليل المدة، لأن اليوم إذا بنتكلم عن تلوث الهواء ف

0: جسم الإنسان أيضا عنده وسائل دفاعية، الوسائل الدفاعية هذه ممكن تساعده في عملية التعامل والتعاطي مع الملوثات إذا ما كانت الفترة الزمنية عالية جدا. فبالتالي قد يكون هناك في رجل أعمال يحتاج أنه يروح إلى أحد البلدان المعروفة بعدم اهتمامها أصلا في جودة الهواء، بالإضافة إلى الكثافة السكانية العالية، كثافة النقل، وسائل المواصلات التقليدية التي تعمل على الوقود الأحفوري. فكل هذه إذا كانت المدن أو العواصم هذه يعني كبيرة جدا، فبالتالي نسبة التلوث قد تكون مرتفعة في مؤشرات التلوث الطبيعي، وهي راح تكون أعلى من المعدل الطبيعي، فبالتالي لا ينصح أصلا بزيارتها. ولكن إذا كان هناك في اضطرار لزيارة هذه الأماكن، فيجب أخذ الحيطة والحذر باستخدام الكمامات واستخدام مثلا الفنادق أو المساحات السكنية التي تكثر في محيطها المسطحات الخضراء، اللي تساهم في عملية يعني سحب ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، وتنقي الجو بطريقة يعني عضوية.
1: بالفعل يعني تكون مصدات أيضا لتلك الملوثات. لكن دكتور
0: صحيح.
1: دعنا نذهب إلى الكويت ونتوقف عند هذه المصادر، مصادر تلوث الهواء في المدن والمناطق. هل اليوم الغبار يعتبر جزء من مشكلة تلوث الهواء أم أن تأثيره يختلف عن بقية الملوثات؟
0: هناك لا، تأثير الغبار هو ليس ما يعتبر كملوث بمعنى الملوث، لأنه هو عبارة عن بالنهاية يعني حبات تراب تأتي من الصحراء سواء بالكويت أو من الشمال أو من الغرب، فبالتالي هذه لا تعتبر مؤثرات تلوث بقدر ما تعتبر مؤثرات للحساسية. طبعا هني يؤخذ بعين الاعتبار ايضا مصدر الرمل هذا اللي قاعد يجي وما هي مكوناته. عاده اذا كان مصدر الكويت فهو يعني مكونات مثيره للحساسيه لا اكثر، اذا كان اتي من مناطق اخرى يجب ان نعرف ما هي مكونات المختلطه مع هذا الغبار اللي قاعد يدخل الى يعني. طبعا التلوث الجوي من المعروف انه هو عابر للحدود، فبالتالي لا يمكن لنا إيقاف الهواء اللي يأتي لنا من أي منطقة محيطة، فبالتالي يجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الـ من هذا الغبار كإجراء احترازي، من خلال أيضا إنشاء كواسر للرياح وإنشاء مناطق خضراء بحيث أنه يتم ترسب هذه الأتربة قبل دخولها بشكل كامل إلى المناطق الحضرية.
1: نعم. أيضا دكتور دعنا نتحدث عن عوادم السيارات وكثرة السيارات في المدن، كيف يكون تأثيرها وكيف يكون ضررها على البيئة؟
0: طبعا الضرر هنا يكون يعني مضاعف، خاصة إذا تكلمنا عن العواصم تحديدا. خلينا نتكلم مثلا عن مدينة الكويت العاصمة اللي هي داخل حدود الدائرة الأول. يعني عادة هذه موجودة في كل العواصم أو المدن الكبرى، يصير عندنا ما يسمى بظاهرة الجزر الحرارية الحضرية. جزر الحرارية الحضرية المقصود فيها أن لو تنظر إلى العاصمة هذه والمدينة من خلال المجهر الحراري، فراح تلاحظ أن هذه المنطقة تحديدا لونها أحمر، وبعدين على أطرافها يصير أصفر، بعدين على أطرافها يصير مثلا أخضر، فبالتالي أنت قاعد تشوف أن هذه المنطقة عبارة عن منطقة حارة، والمنطقة الحارة عبارة عن أيضا منطقة تحتوي على ملوثات الهواء بسبب وجود عنصرين مهمين، اللي هي المباني الكونكريتية العالية اللي تحبس الحرارة، وعندنا شوارع ضيقة داخل المدينة هذه تحتوي على كم مهول من السيارات اللي قاعد تطلع لنا من العوادم كافة أنواع الغازات اللي تختلط مع مكونات الغلاف الجوي في هذه المنطقة المحصورة أو الصغيرة التي لا تحتوي على مجرى رياح يعني سليم أو متكامل، فبالتالي قاعد يصير عندنا زيادة في نسبة الملوثات الجوية ومع اختلاطها بالحرارة، فبالتالي قاعد يصير عندنا منظومة على المدى البعيد قد تكون يعني مضرة أيضا بالصحة إذا كان هناك في تعرض يعني كامل أو شديد لهذه المنظومة. طبعا أنا ما أتكلم عن مدينة الكويت تحديدا، أتكلم عن فكرة الجزر الحرارية الحضرية.
1: أيضا دكتور محمد، هل أعمال البناء والحفريات

0: تترك أثر واضح على البيئة المحيطة.
1: طبعا اليوم احنا نتكلم عن اعمال التعمير او البناء، هذه خطرها راح يكون مباشر على العمال وليس على الاشخاص اللي مثلا يمرون مرور يعني سريع في نفس المنطقه. فهذا كثير من الدول يعني تشترط على الشركات التي يعني توظف العمال هذه في عمل

0: و يعني عمل دورات تدريبية لهؤلاء العمال لكي يتفادون اللي هي الملوثات اللي ممكن تبدر من عمليات البناء الخاصة في التلوث الجوي، خاصة لما يكون هناك في تكسير وهناك في يعني عمليات بناء اللي عادة تكون في فترات النهار وفترات الحرارة يعني القصوى، هني ممكن تزيد عندنا نسبة يعني التلوث الجوي، وبالتالي هذا ممكن تدخل في يعني المسارات التنفس لهؤلاء العمال وممكن يضرون على المدى الطويل. أيضا نذكر دائما أن التلوث الجوي ما هو أثره ما هو يعني لحظي، هو أثره تراكمي يظهر بعد سنوات كثيرة في حال إذا لم يتم التعاطي أو التعامل مع هذه المسببات بشكل يعني بطريقة مبكرة.
1: نعم دكتور، أيضا اليوم هل أو كيف تؤثر جودة الهواء على الصحة العامة وجودة الحياة بشكل عام؟
0: اليوم احنا دائما نضرب المثل في فترة الكورونا لما صار الحظر الكامل، ظهرت دراسات كثيرة بأن جودة الهواء أصبحت أفضل، وذلك بسبب أن قلت عدد السيارات، قلت عدد الطيارات، التنقل قل في الشوارع، فبالتالي جودة الهواء بدأت بالازدياد. فاليوم احنا نتحدث عن منظومات سريعة التأثر ومنظومات سريعة الإصلاح. يعني اليوم إذا احنا كنا نبي نصلح، واسمح لي إذا كنت يعني شطيت شوية عن السؤال الأساسي.
1: لا أبدا، اقترحتك دكتور كنا نستفيد من تلك الكلمات التي تقولها عبر الهواء.
0: نعم، فاليوم إذا كنا نبي نحافظ على صحة الإنسان فهناك في طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. الطريقة الغير مباشرة هي دائما ننصح بزيادة المساحات الخضراء خاصة في المدن الكبيرة، يعني اللي هي مثل العاصمة، المدن الإسكانية اللي تكتظ فيها العدد المنازل حتى المناطق الجديدة، ينصح بزيادة المساحات الخضراء. المساحات الخضراء قد تكون بالعين المجردة هي يعني شيء بسيط، لكن فعليا إذا لما تضعها تحت المجهر راح تكتشف أن هذه المساحات الخضراء فعلا قاعد تنقل لنا الجو، قاعد تسحب ثاني أكسيد الكربون، قاعد تزيد عندنا نسبة الأكسجين، فبالتالي هذه قاعد ترجع بشكل إيجابي على صحة الإنسان والمساكن المحيطة فيها. على فكرة في كثير من دول العالم سعر البيت يزيد وينزل إذا كان هناك في مساحات خضراء يعني حوالينا أو وراء أو حديقة البيت تكون كبيرة، لأن هذه عبارة عن مؤشر لي يعطينا جودة حياة ويعطي الساكن في هذا المنزل فرصة أفضل لتنفس هواء أقل تلوثا.
1: بما أن الشيء بالشيء يذكر دكتور، هل هناك فئات تكون أكثر تأثرا بتلوث الهواء من غيرها؟
0: طبعا هناك الأطفال يتأثرون وكبار السن يتأثرون، وأيضا الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة أيضا يتأثرون. كل هذه الفئات تتأثر، وحتى فئة الشباب ممكن أن تتأثر إذا تعرضت بشكل دائم للملوثات الجوية.
1: نعم، لكن شنو الفرق بين تلوث الهواء الخارجي وأيضا تلوث الهواء الداخلي داخل المنزل والمباني؟
0: طبعا التلوث إذا صار داخل المنزل فهو أخطر. إحنا قاعد نتكلم إحنا قبل شوي قاعد نتكلم عن خطورة التلوث الهواء الخارجي قاعد نعتبره خطر، فما بالك إذا كان هناك تلوث هواء داخلي مترسب على الأثاث، في الكبتات، على الطوف، كل هذه الأشياء ممكن تتشرب من هذا التلوث ويبدأ يصير جزء من البيئة الداخلية للمنزل، وهذا يؤثر بشكل سلبي وبشكل سريع على الأشخاص. تبدأ بالحساسية، تبدأ بالكحة، وبعدين تتحول إلى يعني أمراض مزمنة وقد تكون أمراض أخطر من ذلك.
1: نعم، أيضا دكتور اليوم يعني كثير من المنازل لديهم أجهزة تنقية الهواء المنزلية، هل هي مفيدة فعلا ومتى يكون استخدامها ضروري كذلك؟
0: طبعا قبل أن نتجه إلى مرحلة الفلاتر المنزلية يجب أن نحرص على أصلا نظافة المسطحات اللي موجودة داخل البيت، نفس الطاولات، الستائر، الأثاث. يجب في المرحلة الأولى أن يجب أن يتم تنظيف هذه الأشياء، ويجب تنظيف أيضا فتحات التكييف، وإذا كان هناك في أشخاص عندهم اللي هو وحدات التكييف العادية أيضا يتم تنظيفها بشكل يعني مستمر والفلاتر اللي موجودة فيها، وهذا الشيء يعني نسقطه أيضا على منقيات الجو، وهو شيء جيد أن بعض المنازل يكونون حاطين هذا النوع من الأجهزة.

0: بس انه يكون ذو جودة عالية، ويتم تنظيف الفلاتر ايضا اللي موجودة داخل هذه الاجهزة خلال الفترات المنصوص فيها على هذا الجهاز، والا سوف يتم تراكم ايضا ملوثات في هذا الجهاز، وراح يكون يعني اداة تزيد عندنا التلوث لا تقل.
1: نعم، أيضا دكتور أثناء حديثك ذكرت أن بعض المنازل ببعض الدول يزيد سعره المادي أو يقل بحسب وجود المساحات الخضراء، وأيضا إذا كان موجود في المدينة وزخمها وزحمتها، وأيضا إذا كان هناك مصانع ممكن تؤثر على بيعة المنزل أو سعره أو قيمته المالية. لكن اليوم هل تصميم الشوارع والمناطق السكنية يمكن أن يساعد في تقليل تجمع الملوثات؟ وهذه يعني نصيحة نوجهها لكل من يبني بيته بهذه الفترة.
0: طبعا الجميل أن هناك في مواد بناء التي تسمى صديقة للبيئة، وهي عادة تكون قليلة الانبعاثات أصلا الكربونية وعاكفة، وتقلل من التصاق المواد الملوثة عليها. لكن وين المشكلة؟ المشكلة، ولازم نعترف فيها ولازم نحط لها حل، المشكلة تأتي في أن هذه المواد قد تكون ذات سعر غالي أصلا، فبالتالي هناك لا يكون هناك يعني لا تعتبر هذه المواد محفزة لصاحب المنزل الذي سيقوم ببناء بيته جديد. تعرف المواد أصلا العادية غالية، فما بالك لو تأتي بمواد يعني صديقة للبيئة وقد تكون على المدى الطويل أفضل لصحته وصحة عياله، ولكن هي حاليا غالية. لذلك الشيء بالشيء يذكر أيضا، يجب أن يكون هناك في تدخل يعني حكومي من خلال القوانين واللوائح التي تحفز وتعطي حافز لمن يقوم ب يعني شراء المواد اللي تكون صديقة للبيئة والعاكسة والمقللة للملوثات. أيضا يكون هناك في دعم لمن يرغب في مثلا وضع الألواح الطاقة الشمسية أو التحول إلى الطاقة النظيفة أو استخدام يعني المواد القليلة في الانبعاثات. كل هذه تنعكس إيجابا أيضا على جودة الهواء، لأن اليوم إحنا جودة الهواء عبارة عن منظومة، وإحنا ما لا نفكر بس بالانبعاثات التي تأتي من السيارات أو من المصانع، أيضا هناك الانبعاثات التي تأتي من المباني وتأتي من المكونات الداخلية للمباني. فكل هذه لها حلول، لكن نحتاج تكاتف ما بين القطاع الحكومي وأيضا المستفيد من خلال تشجيع هذا النوع من المواد اللي يتم إدخاله بالكويت، فبالتالي يكون يعني سعره معقول.
1: لكن دكتور في الأيام اللي تكون فيها الجودة منخفضة، جودة الحياة أو التلوث، كيف يمكن للفرد أن يقلل تعرضه للهواء الملوث؟
0: طبعا في هذه الحالات، اذا كان طبعا احنا والله الحمد بالكويت ما عندنا يعني الكم من
1: الحمد لله
0: من الحاجه الى ان يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه، لكن اذا كان هناك في مسببات للتلوث او كان البيت قريب يعني المصانع، طبعا اول شيء لازم يتم الشكوى، يعني ما لا يجوز ان يتم يعني تقسيم المناطق الى مناطق صناعيه داخل المناطق السكنيه وغيرها. ولكن هناك في أدوات قد تكون يعني بسيطة لإغلاق الفتحات التي تؤدي إلى دخول الملوثات إلى داخل البيت، خاصة عند منطقة الأبواب ومنطقة الشبابيك. هناك في بعض الأدوات قد تكون البسيطة أو الخفيفة، وأيضا هناك معدات وأدوات تكون ذات جودة عالية، قد تكون أغلى شوية ولكنها تسوى إذا كان المنزل أو البيت في منطقة معروف عنها أن هناك في يعني تلوثات جوية تأتي منها. نشدد دائما على أن التلوث الهوائي هو من أخطر أنواع التلوث، لأنه يدخل الجسم من غير أي يعني مؤشر، وقد في كثير من الأحيان بدون لا الشخص يحس فيه.
1: نعم، أيضا دكتور هل التكنولوجيا الحديثة كما ذكرت يعني ممكن تكون قيمتها غالية شوي، لكن هل ساعدت في قياس التلوث بصورة أدق من السابق؟
0: طبعا اليوم التكنولوجيا يعني اليوم أفضل من أمس، وباكر راح يكون أفضل من يوم لما نتكلم عن أدوات التكنولوجيا.

0: الاستراتيجية التي ترصد الملوثات سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى حتى المدن وعلى مستوى الدول.
1: حلو.
0: اليوم حتى الأقمار الصناعية دخلت في موضوع التلوث الجوي، أصبحت هناك في وسائل للذكاء الاصطناعي تساعد في معرفة كمية التلوث اللي موجود سواء الداخل في البيت أو حتى التلوث الخارجي. هناك سيارات الآن حديثة أصبح جزء من المنظومة يعني الداشبورد بالسيارة، هناك في مؤشر للتلوث يقول لك الآن أنت في منطقة تلوث جوي عالي أو منطقة تلوث
1: جميل
0: بسيط
1: هذا
0: أو لا يوجد يعني تلوث. فبالتالي وهذه الأدوات للأمانة ننصح
1: تفيد يعني
0: يعني
1: ان
0: استخدامها
1: الانسان انه
0: أكيد.
1: يشوف دقه هذه التلوثات. لكن اخيرا دكتور محمد، شنو اهم سلوك يمكن ان يساهم فيه الفرد في تحسين البيئه والهواء من حوله؟
0: اليوم اكيد يعني احنا نحتاج السياره، صح؟
1: اكيد
0: نتنقل باستخدام السياره، فما في حرج اليوم اذا بشتري سياره جديده اذهب الى اختيار السيارات الهجينه او السيارات الكهربائيه. وصلنا الى مرحله الان ان السيارات الكهربائيه صار سعرها يعني طبيعي، الواحد ممكن انه يشتريها. فبالتالي هذه احد الاساليب اللي ممكن الشخص يساهم
1: نعم
0: فيها بالمجتمع لتقليل التلوث ويساعد نفسه. لأن لا تنسى أن اليوم أنا لما أشغل السيارة عند البيت أصلا العادم السيارة راح يبدأ يشتغل من عند البيت يعني، فبالتالي البيت أنا عندي معرض ل يعني ارتفاع هذه الأشياء،
1: نعم
0: بالإضافة إلى استخدام أبجديات التدقيق الداخلي داخل البيت. نشيك هل عندنا احنا مثلا مسطحات، هل هذا مسطحات موجودة. في شيء مهم جدا لازم نعرفه ان الاكثار من تخزين المواد بشكل عام هذا يؤدي الى يعني رداءة في جودة الهواء الداخلي. يعني اليوم انا عندي
1: جميل
0: كله كراتين، حاط كراتين او
1: نعم
0: معدات او اجهزة او اغراض، هذه الاغراض اذا تم تخزينها بشكل يعني كبير ممكن تؤدي الى تدهور في جودة الهواء الداخلي.
1: بالفعل دكتور، للأمانة يعني كلمات ومعلومات قيمة توعي كل من يستمع إلى برنامج إذاعة على الهواء، خاصة أن احنا حابين نعيش في بيئة نظيفة وأيضا جودة الحياة فيها جيدة. مستمعينا باسمكم كل الشكر للدكتور محمد الصايغ خبير بيئي على هذه المداخلة وتواجد اليوم في برنامج إذاعة على الهواء. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لكم وسعيد أني كنت معكم.
1: مستمعينا لحظات وننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. مباحثات سعودية أمريكية في واشنطن تتصدرها تطورات الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. القوات اليمنية تصعد عملياتها ضد ميليشيا الحوثي، والبرلمان اليمني يدعو إلى التعبئة العامة دفاعا عن الدولة وسيادتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. مستوطنون ووزراء للاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وإدانات عربية واسعة. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفع قوام القوات المسلحة الروسية، وموسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. والاتحاد الأوروبي يقر مشروعات دفاعية مشتركة للطائرات المسيرة والدفاع البحري وقاع البحر والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار

0: المبكر وحماية الجناح الشرقي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: التفكك الأسري وأسبابه. يعد التفكك الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمع، لأن الأسرة هي النواة الأولى لبناء الإنسان وتشكيل شخصيته. ويقصد بالتفكك الأسري ضعف الروابط بين أفراد الأسرة أو انقطاعها بسبب الخلافات والمشكلات المستمرة. ومن أهم أسباب التفكك الأسري سوء التواصل بين الزوجين، إذ يؤدي غياب الحوار والتفاهم إلى تزايد الخلافات وتعقدها. كما يعد الضغط الاقتصادي وضعف الدخل من العوامل المهمة، لأنه يولد التوتر والقلق داخل الأسرة. ومن الأسباب أيضاً سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة التي قد تبعد أفراد الأسرة عن بعضهم. وينتج عن التفكك الأسري آثار سلبية كبيرة، منها ضعف الترابط الاجتماعي وتأثر الأبناء نفسياً وسلوكياً. ولذلك يجب تعزيز الحوار ونشر الوعي الأسري، والحرص على بناء أسرة متماسكة قائمة على المودة والاحترام.
0: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا مستمعينا عبر الأثير، وأنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. وصلنا وياكم إلى أخبارنا الرياضية، وخير من يتكلم فيها هو الزميل فهد الشمري. حياك الله فهد، وصباحك خير وبركة.
2: صباح الورد حبيبي، طبعا عليك وعلى جميع المستمعين ومن جمهورية مصر العربية. طبعا متوافقين وفد وزارة الإعلام لتغطية بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، لكن اليوم كان يوم راحة غدا المنافسات. طبعا نادي برقاني يمثل ديرتنا الحبيبة الكويت وقارة آسيا يلعب غدا تحديد المراكز بين العاشر والتاسع، الله يوفقهم، أمام الفريق المجري. وطبعا هو مني بخسارتين بسبب غياب لاعبينا، وهذه أخبار البطولة العالمية. أما بخصوص كرة القدم المحلية، فمنتخبنا إن شاء الله بيلعب أمام عمان في كأس الخليج، خليجي 27 اللي بيقام في السعودية، مباراة تحصيل حاصل. لكن منتخبنا أمام فرصة ذهبية لكسر العقدة، عقدة استمرت لأكثر من 24 سنة من خليجي 14 من سنة 98، ما قدر منتخب الكويت لكرة القدم يفوز على سلطنة عمان. فاحتمال إن شاء الله باتر منتصر، وفي نفس التوقيت عند الساعة 6:00 مساء طبعا المباراة راح تلعب مباراة المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة لتحديد المتصدر. هذا بخصوص خليجي 27. طبعا المباريات الأوروبية والعالمية نساعد معانا دائما، فاليوم طبعا العديد من المباريات، أبرزها هو فوز فرنسا على بلجيكا بهدف للاشيه لمايكل أوليسي في آخر الدقائق، وفوز كبير لمنتخب إيطاليا بعد خسارته الأخيرة أمام بلجيكا بأربعة أهداف لهدف في تركيا، تناوب على تسجيلهم باستوني، فراتيزي، كيودي، وسبيسوتو، وهو أول فوز بعد عودة روبرتو مانشيني لقيادة المنتخب الإيطالي. هذه طبعا أبرز المباريات

0: وديا ساعد، وغدا طبعا ستكمل جوله الفيفا داي او التوقف الدولي بما ان دشينا يوم جديد. البرازيل واستراليا الساعه 1 الظهر، التشيك وانجلترا في دوري الامم الاوروبيه عن المجموعه الثالثه 10 الى ربع، كرواتيا واسبانيا ايضا 10 الى ربع عن المجموعه الثالثه، وكاس الخليج اللي ذكرناهم الكويت وسلطنه عمان والمملكه العربيه السعوديه والعراق الساعه 6. هذه الاخبار الرياضيه مساعد، سامحني لو في خبر.
1: بالعكس ما قصرت يا فهد، وكل الشكر مستمعينا إلى الزميل فهد الشمري على هذه الأخبار الرياضية. إذاعة على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. اطلع وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر على آخر الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بتنظيم معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته 49، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة العليا المنظمة للمعرض. وذكرت وزارة الإعلام أن الاجتماع تناول سير العمل والترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بالمعرض في إطار الاستعداد لإقامة الحدث الثقافي والحرص على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح دورته الجديدة وتعزيز مكانته على الساحة الثقافية. أعلنت وزارة التربية انطلاق العام الدراسي الجديد في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية اعتباراً من اليوم في 24 مركزاً موزعة على مختلف المناطق التعليمية، مؤكدة جاهزية الهيئتين الإدارية والتعليمية لاستقبال الدارسين وتنظيم العملية التعليمية وفق الإجراءات المعتمدة. وذكرت الوزارة أن باب تسجيل الدارسين الجدد الراغبين في الالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية سيفتح اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتى 15 من أكتوبر، داعي الراغبين في الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة إلى الالتزام بفترة التسجيل واكتمال المستندات المطلوبة. أكد رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ العميد حقوقي الدكتور راشد المري أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المركز والمؤسسات البحثية الخليجية والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية بما يدعم جهود رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر وحالات الطوارئ. وقال المري عقب استقباله مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور فيصل الحميدان إنه تم الاتفاق على آلية للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والتقنية بما يسهم في تطوير رصد المخاطر والتنبؤ بها وتعزيز منظومة الاستجابة الخليجية المشتركة. أكد مدرب منتخب الكويت لكرة القدم هيليو سوزا أن هدف الجهاز الفني لا يقتصر على الفوز في مباراة أو اثنتين، بل يتمثل في بناء منتخب قادر على الانتصار والمنافسة في البطولات مع التركيز على تطوير الأداء وبناء جيل قادر على تحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة. وقال سوزا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخب الكويتي أمام نظيره العماني ضمن منافسات خليجي 27 إن الجهاز الفني يركز على الحاضر والعمل على تطوير المنتخب بصورة مستمرة بما يسهم في رفع مستوى اللاعبين وتعزيز قدرتهم على المنافسة مستقبلا. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: لقاء اليوم. قد نعتقد أن الحرمان هو الطريق للسيطرة على الطعام، لكنه أحيانا يجعل الممنوع أكثر إغراء، لنجد أنفسنا في دائرة تبدأ بالحرمان وتنتهي بالأكل والشعور بالذنب. فكيف نبني علاقة أكثر توازنا ووعيا مع الطعام؟ وللتعرف أكثر على هذا الموضوع عددنا لكم هذا التقرير مع بتول المحميد، باحث نفسي أول ومدير ومؤسس فريق السمنة نعمة.
1: السلام عليكم، معكم بتول المحميد، باحث نفسي أول ومدير ومؤسس فريق السمنة نعمة. بالنسبة لي حرمان الطعام، لما أنا أحرم نفسي من الوجبة راح يصير شعور إنه مثل ما نقول في العامي كل ممنوع مرغوب. راح تسيطر علي هذه الأفكار إن أنا لأن هذه الوجبة مو متاحة لي، فراح تشغل تفكيري أكثر، فراح أظل أفكر إن أنا ليش ما أكلها، ليش ما أقدر، متى أكلها، فراح أظل تشغل تفكيري إلى أن راح أدش في دائرة حرمان شديد. بعدين راح تصير عندي الشهية جدا عالية لهذا الطبق، فمشاعري كلها راح تتركز على هذا الطبق. بالأخير راح أكل في كمية كبيرة، يعني ما راح تكفيني مثل ما نقول لقمة أو لقمتين أو مقدار بسيط، لا راح أكل كمية كبيرة، راح أدش مرة ثانية بشعور الذنب إن أنا كليت، راح أرجع حق الحرمان. فالحرمان راح يخليني أدور في دائرة ما راح أطلع منها. فلما أصنف الطعام إلى ممنوع ومسموح، هني راح أربط مشاعري مع الطعام. فكل ما كان إن هذا مسموح فراح أكله وأنا مرتاحة. وطبعا الأكل الصحي حتى لو أنا أبي أكله ما راح أكله في كميات كبيرة. في ناس تفهم شيء غلط، ما أنه شيء صحي أو شيء نظيف، فهو مسموح لي فأنا أكله في كميات كبيرة. والعكس كذلك صحيح، ما أن هذا الأكل غير مسموح لي فأنا مستحيل أكله. فمجرد ما أن أشوفه راح يحوشني توتر إن أنا شلون راح أسيطر على نفسي، شلون أنا ما أكل هذا الشيء. فكل هذه الأمور، التقسيمة الطعام أو الحرمان من الطعام، راح تخليني أعيش في دائرة خوف وقلق وذنب كبير، لأنها علاقة غير طبيعية. طبعا ممكن أنا أكسر هذه القاعدة إن أنا أحاول أوازن إن أنا متى أقدر أحتاج هذه النوعية من الطعام، لا يصير فيها حرمان كلي، إن أنا أوازن. شلون أوازن الطعام؟ ممكن إن أكلي ما يكون كله صحي، ما يصير حياتي كلها تكون مثالية أو طعامي كله مثالي. أقدر أكل مثلاً الشوكولات اللي في خاطري، أقدر أكل الشيبس اللي في خاطري، ولكن متى أقدر أكلها، الكمية اللي أكلها، أفهم جسمي متى يحتاج الأكل، شنو نوعية الأكل، هل أنا فعلاً أبي أكل هالطبق لأن أنا أشعر بالجوع، ولا هو مجرد شيء أنا أرغب فيه. فلازم أوازن في هذا الشيء. التوازن طبعا مو ان احنا ناكل كل شيء نحبه، التوازن ان ناكل من غير ما نحس ان احنا ارتكب

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

كيف سيأكل 15 شخصا على المريخ لأكثر من 500 يوم؟ زراعة محاصيل وتحضير للأغذية بالتخمير وتنمية الفطريات وإعادة تدوير المغذيات، هذه المكونات التصميم الذي فاز بالأول بالمركز في مسابقة نظمتها ناسا للإجابة على سؤال صعب: كيف يمكن إطعام طاقم كبير خلال إقامة طويلة على المريخ؟ طلبت الوكالة من المشاركين تصور نظام يوفر وجبات لخمسة عشر شخصا على سطح الكوكب لمدة 5 يوم مريخي، أي نحو 513 يوما أرضيا، مع تقليل الوقت الذي يقضيه الطاقم في تشغيله. ووفق ناسا، درست لجنة التحكيم 113 مشاركة من 33 دولة قبل اختيار التصاميم الفائزة. حصلت شينييري أوكيجي المقيمة في فيلادلفيا على الجائزة الأولى البالغة 300,000 دولار على تصميم أطلقت عليه اسم البنية التحتية للتغذية التكييفية، ويقترح التصميم إنتاج نصف غذاء الطاقم بعيدا عن الأرض، بالجمع بين الزراعة في بيئة مضبوطة والتخمير والفطريات والاحتفاظ بجزء من الطعام المرسل من الأرض. وفي مقابلة مع صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر، قالت أوكيجي أن المسألة تتجاوز مجرد زراعة المحاصيل، فالوجبات ينبغي أن تبدو مألوفة للرواد أيضا، وهذا التصميم فائز في مسابقة ليست نظاما ثبت تشغيله على المريخ، وتمكن أيضا صعوبة المهمة في توفير طعام متنوع ومغذ رغم طول الرحلة والقيود على الحمولة والموارد المتاحة للطاقم. إذن هذه هي الإجابة: كيف سيأكل 15 شخصا على المريخ لأكثر من 500 يوم؟

سباحون يستعدون للدوران 30 كيلومترا حول جزيرة للتوعية. سيواجه سباحون في إيطاليا تحديا يتجاوز 30 كيلومترا في المياه المفتوحة بالدوران حول جزيرة إسكيا قبالة نابولي في النسخة الثانية من تلك الفعاليات سويم أرنود، ويمر المسار بمحاذاة سواحل البلديات الست في الجزيرة مع اختبار للقدرة على قطع

مسافة طويلة في البحر، وبحسب البرنامج المعلن يشارك في الفعالية رياضيون متخصصون في سباحة المياه المفتوحة إلى جانب هواة، وينتظر حضور عدد من السباحين الإيطاليين بينهم الحاصل على برونزية أولمبية جينيفيرا تاتوتشي، فيما يشارك البطل الأولمبي السابق سامي مليونيرو رونالزيو بصفته وجها داعما للحدث. ويرافق التحدي برنامجا للتوعية بحماية البيئة البحرية، إذ يريد المنظمون أن تلفتوا الرحلة أو تلف الرحلة حول الجزيرة الأنظار كذلك إلى البحر بوصفه موطنا طبيعيا يحتاج إلى العناية، فضلا عن كونه ميدانيا للرياضة. وأيضا كانت إسكيا قد استضافت النسخة الأولى من السباحة حول الجزيرة العام الماضي.

من قمة جبل شمس إلى أعماق الفضاء، عمان تطور مرصدا فلكيا يعمل عن بعد. دخل الرصد الفلكي في سلطنة عمان الشقيقة مرحلة جديدة مع تدشين مشروع تطوير مرصد الجمعية العمانية للفلك والفضاء في جبل شمس، ليصبح مرصدا روبوتيا متكاملا يمكن تشغيله والتحكم في معداته عن بعد. وشمل المشروع تحديث القبة لتعمل آليا وتركيب تلسكوب بصري رئيسي بقطر 16 بوصة لرصد السدم والمجرات والعناقيد النجمية، إلى جانب تلسكوب لمراقبة الشمس وآخر لمسح مساحات واسعة من السماء. كما زود المرصد بمحطة طقس ذكية وحاسوب لمعالجة الصور واتصال سريع بالإنترنت، بما يسمح للباحثين والطلبة بمتابعة عمليات الرصد من مواقع مختلفة. ويهدف المشروع المدعوم من شركة تنمية النفط عمان إلى تعزيز البحث والتعليم الفلكي ومراقبة الظواهر السماوية، إضافة إلى دعم السياحة الفلكية والاستفادة من سماء جبل شمس الملائمة لمراقبة النجوم. وكانت الجمعية قد نظمت في الجبل على مدى سنوات، ونظمت كذلك مخيمات فلكية متعددة، بينها النسخة 17 من مخيمها العائلي في يونيو الماضي.

شخصيتك قد تكون مكتوبة في جيناتك أكثر مما كنت أو كنا نظن. منذ عقود يتجادل العلماء حول سؤال قديم: هل تشكل شخصية الإنسان بفعل جيناته أم بيئته؟ دراسة دولية ضخمة نشرت في مجلة نيشتر بقيادة الباحث تيد شوابا من جامعة ميشيغان الحكومية بالتعاون مع جامعة بريستول البريطانية، تقدم إجابة جديدة وهي كليهما معا لكن بدور أكبر للجينات مما كنا نتوقع. حلل الفريق البيانات الجينية لأكثر من 114,000 شخص من 46 دراسة حول العالم، مما أجابوا أيضا على اختبارات شخصية تقيس السمات الخمس الكبرى: الانبساطية والطيبة ويقظة الضمير والعصبية والانفتاح على التجربة. النتيجة أكثر من 1200 متغير جيني، 824 منها لم تكن معروفة سابقا مرتبطة بهذه السمات. اللافت أن هذه المتغيرات الجينية لا تتوقف عند حدود الشخصية، بل تمتد لتتقاطع مع الصحة الجسدية وأيضا النفسية ومستوى التعليم والمسار المهني وحتى مكان الإقامة الذي يختاره الشخص. ومع ذلك يشدد الباحثون على أن الجينات تفسر جزءا محدودا

فقط من التباين في الشخصية أي نحو 13%، مما يؤكد أن البيئة المحيطة تبقى شريكا أساسيا في تكوين من نحن.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

أهلا بكم مستمعينا. في أخبارنا المحلية، تمكنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط وسيلة للنقل تقوم بنقل وتوزيع لحوم مجهولة المصدر ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية والفنية في محافظة العاصمة. وأسفرت الضبطية عن إتلاف 249 كيلوغرام من اللحوم والمواد الغذائية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف. كما نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير حملة أمنية ورقابية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتأكد من سلامة المواد الغذائية والالتزام بالاشتراطات الصحية. وشملت حملة التفتيش على 17 منشأة غذائية وأسفرت عن تحرير عدد من محاضر الضبط الخاص بالمخالفات، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الرقابة والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين. أما من جانب آخر، دعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أولياء الأمور إلى اتباع الممارسات الصحية السليمة عند إعداد وحفظ الوجبات المدرسية بما يضمن سلامة الأغذية والمحافظة على جودتها حتى موعد تناولها. كذلك الأبحاث يحصل على عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية، حيث أعلن ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة حبيبة المنيع حصول المعهد على عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية، بما يعزز التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وقالت المنيع التي تتولى كذلك منصب عضو المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في تصريح لكونا، إنها التقت المدير العام للهيئة الدكتور سالم حامدي في العاصمة النمساوية فيينا، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والهيئة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية والاستفادة من البرامج الفنية والتدريبية التي توفرها الهيئة للدول العربية. وأضافت أن اللقاء تناول فرص تطوير التعاون في المجالات العلمية والتقنية ذات الاهتمام المشترك واستعراض التجربة الكويتية في إدارة ملف الطاقة الذرية وما شهده من دعم وتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على مستوى البلاد. وذكرت أن هذا التعاون يأتي في إطار الحضور الكويتي في منظومة العمل النووي العربي والدولي ومواصلة دولة الكويت ومشاركتها في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من برامج التعاون التقني وبناء القدرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقها وتطبيقاتها السلمية. كما بينت أن دولة الكويت تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون مع المؤسسات المتخصصة.

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج اهتمام دولة الكويت بتبني الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام المياه والموارد ودعم منظومة الأمن الغذائي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب استقبال سفير جمهورية فنلندا لدى دولة الكويت يوها موستو نون لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة للاستفادة من الخبرات والتجارب الفنلندية في دعم الممارسات المستدامة وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد. كما أكدت الوزيرة الفليج أهمية توسيع مجالات التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في القطاعات المرتبطة بالاستدامة، لا سيما في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية. من جانبه أعرب السفير موستونن عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين فنلندا ودولة الكويت في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاستدامة والبيئة والتكنولوجيا والابتكار.

الطيران المدني ونظيرته في إمارة دبي تبحثان التعاون وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، حيث بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود المبارك مع المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني محمد اللنجاوي سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الكويت وإمارة دبي في مجال الطيران المدني. وقالت الهيئة في بيان لكونا إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأضافت أن اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية سعود كنكازار يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الجانبين ودعم تطور قطاع النقل الجوي ومواكبة أحدث الممارسات الدولية.

0: وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بتشكيل لجنة تحقيق لمحايدة ومعالجة لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة باختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية الذي عقد أمس في إحدى الجامعات الأهلية. وقالت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي إن هذا التوجيه يأتي في ضوء ما تتلقاه الوزارة من شكاوي وملاحظات من عدد من المتقدمين بشأن مستوى صعوبة الاختبار وظروف تقديمه ومدى ارتباط أسئلته بالمادة العلمية المقدمة لهم وملائمتها لطبيعة الوظائف الإشرافية ومتطلبات تشغيلها. وأضافت أن اللجنة ستتولى مراجعة محتويات وموضوعات المادة العلمية مع الجهات المسؤولة عن إعدادها ومراجعاتها واعتمادها والأسس التي استندت إليها في إعداد الاختبار فضلا عن مدى ارتباط الأسئلة بالمادة العلمية المعلنة. وأوضحت أن اللجنة ستراجع كذلك سلامة صياغة الأسئلة وتوازنها وقدرتها على قياس الكفاءة المهنية المطلوبة للوظائف الإشرافية التعاونية بعدالة وموضوعية.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر

0: هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية

حيث يشهد البرنامج الإذاعي الثقافي والتاريخي العريق نجوم القمة الذي يبث عبر البرنامج العام بإذاعة دولة الكويت من الأحد إلى الخميس حضورا جديدا للكاتب الشاب محمد الكندري الذي يخوض تجربة مختلفة من خلال مشاركته في إعداد حلقات البرنامج إلى جانب مواصلة نشاطه في مجال الكتابة الدرامية التلفزيونية. ويصف الكندري تجربته في نجوم القمة بأنها رائعة جدا، موضحا أنه دخلها في البداية بشيء من التخوف، خصوصا أنه انتقل من الكتابة للأعمال التلفزيونية والدرامية إلى برنامج إذاعي عريق يعتمد على اللغة العربية الفصحى.

الأنصاري يشارك بمعرض عمان للكتاب 25، حيث يشارك الدكتور عيسى الأنصاري في ندوة ثقافية بعنوان الإدارة الثقافية بين خصوصية الإبداع وتعددية المجتمع، وذلك ضمن فعاليات الدورة 25 من معرض عمان الدولي للكتاب المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان، وتقام الندوة في 2 أكتوبر المقبل بمشاركة الدكتور صبري إربحات، ويديرها الروائي هزاع البراري، حيث تتناول عددا من القضايا المرتبطة بالإدارة الثقافية ودورها في تحقيق التوازن بين دعم الإبداع والمحافظة على التنوع الثقافي وحتى الاجتماعي. وتأتي مشاركة الدكتور الأنصاري في إطار تجربته الأكاديمية والثقافية في مجال العمل المؤسسي الثقافي، ولا سيما تجربته في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في دولة الكويت، وما ارتبط بها من اهتمام بالتخطيط الثقافي وتطوير البرامج والمشروعات الثقافية وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالشأن الثقافي.

0: تواصل فرقة مسرح الخليج العربي حضورها في المشهد المسرحي الكويتي بخطوات تحمل الكثير من الطموح، بعد أن اختتمت الدورة 25 من مهرجان الكويت المسرحي بإنجاز لافت، تمثل في تتويج مسرحية ما ليس لي بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، إلى جانب حصدها 5 جوائز رئيسية في المهرجان. الإنجاز لم يكن مجرد جائزة تضاف إلى السجل الفرقة، بل محطة تعكس الجهد الذي يقف خلف العمل، وتؤكد أن المسرح الكويتي لا يزال قادرا على تقديم تجارب تحظى بالتقدير وتترك أثرها لدى الجمهور والمهتمين بالحركة المسرحية. ومع هذا الحضور الفني، تشهد الفرقة أيضا تجديدا في حضورها الإداري بانضمام المخرج عبد المحسن المطوع إلى مجلس إدارة فرقة مسرح الخليج العربي، وتوليه مسؤولية لجنة العلاقات العامة في خطوة تضيف إلى الفريق الإداري اسما شابا يحمل تجربة وحضورا في الساحة المسرحية. وجاء تشكيل مجلس الإدارة برئاسة ميثم بدر، فيما تولى أحمد راشد التمار أمانة السر، وبدر ناصر سالمين أمانة الصندوق، بينما يترأس عبد الله علي البصيري اللجنة الثقافية، إلى جانب تولي عبد المحسن المطوع لجنة العلاقات العامة. وتم الإعلان عن التشكيل بحضور ممثلي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب مريم عبد الرحيم ووائل الجابر.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مأخرني ومعطلني.
4: الله يسامحك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
3: اركض اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: كن في البيئة المناسبة، لأن النجاح يجر النجاح. النجاح سلالم لا يستطيع أن يرتقيها وترتقيها أيضا ويداك في جيبك. كن على يقين أن نجاح الخطط البعيدة المدى يلزمه مشكلات قصيرة المدى.
0: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أن بطولة ويمن بيلدون العالمية للتنس أقيمت أول مرة سنة 1877؟ وهل تعلم أن أول من اخترع لعبة الدومينو هم البابليون، وذلك قبل الميلاد بنحو 25 قرنا؟ وهل تعلم أن الاتحاد الخاص للشطرنج الاتحاد العالمي تأسس سنة 1922؟

هكذا مستمعينا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج جاسم الفرس. غدا يتجدد بكم اللقاء. إلى اللقاء.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف صباحا.

0: حوار وتحليل. تتداخل المساعي الدبلوماسية مع التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران في وقت يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انتهاء الحرب وتوقعه إجراء مزيد من المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع، بينما تربط واشنطن أي اتفاق بإحراز تقدم في الملف النووي. وبالتوازي يتصاعد التوتر حول مضيق هرمز مع تشديد الولايات المتحدة إجراءاتها البحرية وتبادل الروايات بشأن مستوى السيطرة على الممر الحيوي لإمدادات الطاقة، فيما يكثف الوسطاء جهودهم لمنع انزلاق المواجهة مجددا إلى حرب شاملة. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ غانم السليماني. أستاذ غانم، في البداية كيف تقرأ حديث الرئيس ترامب عن قرب انتهاء الحرب مع إيران بالتزامن مع تأكيده أن الخيار العسكري قد يعود إلى الطاولة؟
1: الصورة تبدو أن هناك ثمة اتفاق وشيك وتفاوض قوي في نيويورك يجرى حاليا وبقيادة الوسيط القطري وتعديل أيضا من الشروط، وهناك أيضا لهجة إيجابية من الرئيس الأمريكي الذي أبدأ استعداده لتخفيف العقوبة.